0: المقررة في 19 من يونيو الجاري، وأن الرئيس ترامب قد يكون حاضرا بنفسه إلى جانب الوفد الأمريكي. من جانبها أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وذلك عقب جولة من المباحثات المكثفة التي استمرت عدة أشهر. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. وأضافت أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستستأنف بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة من قبل الأطراف المعنية. وأعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المباحثات خلال هذه الفترة. كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانب الوسيط الباكستاني، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس إن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. بدورها رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. هذا ورحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد القادة في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. وأضاف البيان أن هذه الدول مستعدة لرفع العقوبات ردا على خطوات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. مراقبون يرون أن إعلان ترامب الاتفاق مع إيران هو بالفعل عودة إلى مرحلة ما قبل الحرب على إيران، بينما واشنطن تصور ذلك على أنه انتصار.
1: نعم بأن في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية فعلا كما ذكرت تسوق ذلك عبر جيري فانس نائب الرئيس بأنه انتصار تاريخي حقق اليوم بفضل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه لم يتراجع على الإطلاق فيما يخص ملف المفاوضات مع إيران. هذا ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس، وقال أهم ما حصلنا عليه وأهم نتيجة من من هذه المفاوضات هو فتح مضيق هرمز، وأن إيران لن تمتلك السلاح النووي على الإطلاق. هكذا تروج الإدارة الأمريكية بشكل كبير لهذا الاتفاق، وإن كان هناك تضاربا فيما يتعلق بقضية فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبلا قيود فورا، أو أن المضيق سيفتح يوم الجمعة بعد إزالة الألغام من المضيق، وأيضا بعد التوقيع الرسمي الذي سيتم في جنيف في سويسرا، ولربما يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكر جيري فانس الفاكس نيوز. لم تقرر الإدارة الأمريكية بعد من سيحضر، ولكن هناك احتمال بحضور الرئيس الأمريكي لمراسم هذا التوقيع الرسمي. حتى هذه اللحظة المعلوم إبان أن الاتفاق يعتبر شفهيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ولكنه يلزم جميع الأطراف بمن فيها إسرائيل بوقف الأعمال العدائية والعسكرية على كل الجبهات وبما فيها الجبهة اللبنانية. وهذا يضع الاتفاق في محل شك كبير جدا لاستمراره، بمعنى أن إسرائيل لديها القدرة على خرق هذا الاتفاق بسرعة كبيرة جدا إن حدث أي نوع من التهديدات الأمنية عليها من وجهة نظرها كما يقول المسؤولون الأمريكيون. ولذلك هناك ربما حالة من التخوف الشديد قبل التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية. أيضا ما ذكره دونالد ترامب لنيويورك تايمز قبل قليل، والذي صرح لهم وقال في حال لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي كما هو تم التوافق عليه خلال 60 يوما الهدنة، فسيكون الحل الآخر هو الحل العسكري، وستكون حرب شاملة على البرامج النووية الإيرانية. والولايات المتحدة الأمريكية إن دل ذلك على شيء يدل على أنها لن تسحب قواتها من المنطقة على الإطلاق، بل فقط سيتم فتح الحصار وسيتم الانتهاء من الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. لا نعلم إن كان الحصار سيفتح الآن وسينتهي الآن بحسب ما ذكره ترامب على تروث سوشيال، أم إنه ربما يؤجله حتى التوقيع رسميا على هذه الاتفاقية. من المتفق عليه أيضا إبان أن يكون هناك تخفيف للعقوبات وإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية تدريجيا حسب كيفية تعاطي إيران مع بنود الاتفاق. وهذا كان مطلب أساسي للرئيس الأمريكي، بأن إيران لا تمنح أموال نقدية فور التوقيع، وإنما هذه الأموال تمنح تدريجيا بحسب السلوك الإيراني وتعاطي إيران مع كل بند من البنود المتفق عليها. حتى هذه اللحظة لا نمتلك أي وثيقة من البنود الرسمية، مجرد تكهنات وتسريبات وتصريحات مقتضبة من المسؤولين الأمريكيين. وأيضا الجانب الآخر لديه نفس الموضوع، تصريحات وتسريبات، ولكن المسودة المتفق عليها حتى هذه اللحظة ليست موجودة لدى وسائل الإعلام. ولذلك من المتوقع أن تعلن عند مراسم التوقيع ويعلم الجميع ماذا في هذه البنود، خاصة بعد تضارب الروايات من واشنطن ومن طهران فيما يخص العقوبات وكيفية الإفراج عن الأموال المجمدة. أيضا لينزي جرام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الذي دائما يقف في جانب إسرائيل قال لدي تخوف من الجانب الإيراني، وبموجب هذا الاتفاق ينص القانون الأمريكي على إرجاء هذا الاتفاق، طالما أنه اتفاق نووي إيراني، إرجاء هذا الاتفاق وإرساله إلى الكونغرس ليتم التصويت عليه بغرفتيه. ولكن الاتفاق غير موجود على الورق، ربما يتم العمل على هذا الأمر بعد التوقيع رسميا في 19 من يونيو المقبل، ولذلك حالة من التأهب الكبيرة جدا. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفل بهذا الأمر ويحتفل بهذا اليوم بشكل كبير جدا، ولو كان مجرد اتفاق شفهي مع الجانب الإيراني، ولكنه أخذ تعهد بحسب جيري فانس وبحسبه، أخذ تعهد من الإيرانيين بأنهم لن يمتلكوا السلاح النووي ولن يستطيعوا شراء أي سلاح نووي من أي دولة أو من أي جهة ما، ولذلك اعتبره المسؤولون الأمريكيون انتصارا كبيرا لهذه الاتفاقية وهذه المسودة.
0: طيب عبد الرحمن، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الاتفاق مع إيران، في الوقت ذاته نيويورك تايمز تنقل عن الرئيس ترامب: إذا لم تتوصل إيران، كما تفضلت طبعا قبل قليل، إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي مع أمريكا فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها. إذا كان الاتفاق فعلا مهم بالنسبة للرئيس ترامب، لماذا يعود إلى لغة التهديد وهو يعلم جيدا أن إيران ترفض بشدة هذه الطريقة من الحديث ولغة التهديد؟ وربما هذا يؤدي إلى استمرار الأزمة في المضيق. نعم
1: صحيح إبان، هذه نقطة في غاية الأهمية، لغة التهديد التي يستخدمها دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن إذا تحدثنا عن الأمر نفسه وموضوع الاتفاق النووي، هذا خير دليل بأن تم إرجاء المشكلة الأكثر تعقيدا لمدة 60 يوما، وهي مشكلة الاتفاق النووي الإيراني. والاتفاق النووي يفضي بأن تسلم، من وجهة نظر ترامب، أن تسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيص والمقدر بحوالي 450 كيلوغرام، أن تسلمه طواعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو يتم دفنه عن طريق واشنطن وعن طريق بكين وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وغير ذلك لن يرضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستمرار في هذه الاتفاقية. وإن كان لديه هذه الاتفاقية لمدة 60 يوما، ولكن ستبحث خلال 60 يوما الأمور المتعلقة بهذا الأمر. هل يستطيع الإيرانيون تسليم اليورانيوم المخصب أو دفنه عن طريق القوات الأمريكية والصينية بهذه الطريقة؟ إن وافقوا على ذلك فسيكون سلام شامل ورفع للعقوبات وازدهار اقتصادي إيراني بحسب الإدارة الأمريكية. وبحسب تصريحات ترامب كما ذكرت إبان نيويورك تايمز، إن لم يوافقوا على هذا البند تحديدا مجردا كما هو، فالمواجهة العسكرية قادمة لا محالة. هناك مشاكل في الذخائر الأمريكية، وهناك مشاكل اقتصادية وأعباء في أسعار الوقود وأسعار النفط العالمية. كل هذه الأمور جعلت الرئيس الأمريكي يرجئ ويؤجل المشكلة الأكثر تعقيدا، وهي اليورانيوم عالي التخصيب، لمناقشته خلال 60 يوما. ولكن على الأقل يتم فتح مضيق هرمز، هذه المعضلة الكبرى التي جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتنازل عن هذا الأمر فقط لفتح مضيق هرمز وتدفق النفط في الأسواق العالمية، كما ذكر في تغريدته على تروث سوشيال قبل قليل، حتى يكون هناك نوع من الأريحية حتى للمواطن الأمريكي، لأن أسعار الوقود في ارتفاع مستمر إبان، ونشعر ذلك عندما نذهب لملء السيارات بالوقود. ومن المؤكد أن أسعار الوقود ستهبط بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة القادمة، وسيستمر هذا الهبوط ربما بعد التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الجمعة المقبل. ولكن في هذه الأثناء هناك نشوة وفرحة كبيرة جدا لدى الإدارة الأمريكية، معللين أنه نصر تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحصول على هذه الموافقة الشفهية من إيران لفتح مضيق هرمز، وتعهد إيراني أيضا شفهيا بأنهم لن يمتلكوا السلاح النووي، والجميع ينتظر حتى التوقيع رسميا على هذه الاتفاقية.
0: طيب أيضا عبد الرحمن، فيما يخص البنود 14 في مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، الجانب الإيراني أو ربما يعني وكالة مهر الإيرانية تقول أن هذا الجانب يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فورا قبل بدء المفاوضات، على أن يتم الإفراج عن 12 مليار دولار في المرحلة التالية ضمن 60 يوما. هل هناك تأكيد أمريكي بهذا الخصوص أنه سيتم بالفعل الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة الإيرانية؟
1: هناك نفي أمريكي كبير جدا إبان فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. الرئيس الأمريكي في التغريدة الأولى بعد إعلانه عن الوصول عن لهذا الاتفاق أكد أن إيران لن تمنح أي أموال بطريقة مباشرة بعد التوقيع، وإنما المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن إيران ستستلم بعض من هذه الأموال على شكل دفعات حسب السلوك الإيراني، ومن بين التعاطي الإيراني الذي يرغبون في تحقيقه هو كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب. ولذلك موضوع الأموال هذا يؤرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه انتقد بشدة أكثر من 7 أو 8 مرات انتقد بشدة الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة أوباما في عام 2014 وعام 2015، لأنها منحت إيران على حد قول ترامب 1,700,000,000 دولار نقدية كاش كما ذكر. ولذلك هو ضد هذا الفكر جملة وتفصيلا، بل ينتقده في كل يوم منذ عدة أسابيع. ولذلك منح إيران أي أموال فور التوقيع هو مرفوض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتريد الإدارة الأمريكية أن تمنح إيران هذه الأموال بحسب تعاملها مع البنود المتفق عليها. من البنود المتفق عليها أن يكون مضيق هرمز مفتوح بلا رسوم وبلا قيود. الإيرانيين كانوا يتحدثون في تصريحات سابقة خلال اليومين الماضيين بأنه سيكون هناك تعامل بطريقة مختلفة مع الجانب مع مضيق هرمز فيما يتعلق بكيفية تحصيل الرسوم بالمشاركة مع سلطنة عمان. لا نعلم كيف يعني سيتم التوصل لهذه النقطة بين واشنطن وبين طهران، ولكن الرئيس الأمريكي ونائبه أكدوا أن مضيق هرمز سيفتح بلا رسوم وبلا قيود، ولا ربما في المقابل ستحصل إيران على بعض من هذه المزايا الاقتصادية. ولكن عند ذكر CNN ونيويورك تايمز وبعض الشبكات الإعلامية الأخرى لهذا الأمر تحديدا عن ما ذكرته الشبكة الإيرانية بأن إيران ستحصل على 12 مليار دولار من أصل 27 مليار دولار، نفى ترامب هذه التصريحات خلال الأيام السابقة، بل نعت الشبكة الأمريكية CNN بأنها تكذب على الشعب الأمريكي، وقال لن نمنح إيران أي أموال فور التوقيع، ولا ربما يتم تخفيف العقوبات شيئا فشيئا. ونذكر هنا ما قاله ترامب إبان يوم أمس واليوم أيضا، بأن هذه الإدارة الأمريكية لديها علاقات جيدة جدا مع الإيرانيين مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة.
0: طيب عبد الرحمن، فيما يخص جبهة لبنان، هل هناك ضمانات أمريكية بأن لا تعود إسرائيل إلى هذه الهجمات ضمن مذكرة التفاهم مع إيران؟
1: لا يوجد ضمانات أمريكية على الإطلاق، وهذا هو ما يجعل الاتفاق غير موثوق به هنا في الداخل الأمريكي بشكل كبير. الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها أي زخم أو ضغط على الجانب الإسرائيلي، وإن كان لديها أي نوع من الضغط لانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء بسبب أن هناك اتفاق سلام شامل كما ذكره الرئيس وما كما نعته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بل إن مجرد خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية هذا يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار، وصنف ذلك عند سؤال أحد الصحفيين إن ما يحدث بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية في محيط مضيق هرمز يمثل ضربات نارية، كيف تفسر بأن هذه هدنة؟ قال في منطقة مشتعلة مثل منطقة الشرق الأوسط، هذا يجعل وقف إطلاق النار صلب حتى وإن كان هناك مناوشات من هنا ومن هناك. ولذلك لا يوجد تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكية بانسحاب شامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني أو تعهدات إلزامية، بل فقط ربما وضع هذه الضربات مؤقتا ووقف هذه الضربات مؤقتا في هذه الأثناء حتى يتسنى للرئيس ترامب الاحتفال بهذا اليوم تزامنا مع اليوم الذي ولد فيه. وفي نفس التوقيت بعد التوقيع على مراسم الاتفاق لربما يكون هناك بند يلزم جيش الاحتلال بالانسحاب، لا نعلم، هناك بند يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف الجنوب اللبناني مرة أخرى ولخفض التصعيد، وهذا من البنود الرسمية الأولى الموجودة في هذه الوثيقة بحسب المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين. يعني نحن نستكشف البنود السليمة عندما يتفق عليها الجانبان، فإذا هذا البند متفق عليه. وأيضا ذكر هذا البند تحديدا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أعلن قبل ترامب، بالمناسبة أعلن قبل ترامب عن الوصول لهذه الاتفاقية. ولكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتخفيف التوتر في المنطقة بشكل كبير جدا، ولكنه لا يملك زمام الأمور فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، ولا يوجد لديه في الإدارة الأمريكية من يعمل لصالح هذا الضغط، بل إن ولاء الكثير ممن يعمل في الإدارة الأمريكية يخدم الصهيونية العالمية بشكل كبير جدا، وهذا ما يتحدثون به لوسائل الإعلام. هذه ليست استنتاجات أو قراءات، وإنما هي تصريحات مباشرة من المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون في هذه الإدارة الأمريكية. ولذلك مستبعد جدا أن يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنود هذه الاتفاقية، ولكن لابد أن نصغى لما يقوله رئيس البلاد هنا في الولايات المتحدة وأن نأخذ تصريحاته على محمل الجد، وأن هناك اتفاق سلام شامل كما سماه، ويسعى من خلاله الأطراف أو تسعى من خلاله الأطراف الالتزام بعدة بنود هذا الاتفاق أو بجميع بنود هذا الاتفاق، ومن بين هذه البنود هو وقف جميع العمليات العسكرية والعدائية بمن فيها جبهة جنوب لبنان.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرين أنها لا تلبي أهداف الحرب على لبنان، ويتخوفون من اضطرارهم إلى تقديم تنازلات غير مرغوب فيها على الجبهة.
2: اشتباكات وإنذارات إخلاء وقصف يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، الوضع يزداد توترا في لبنان. للمرة الأولى الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية مجد الزون في قضاء مدينة صور. التقدم يأتي في إطار التوسيع المتواصل للعمليات العسكرية، وبعد أن كان جيش الاحتلال قد انسحب من بلدة كفر تبنيت المتاخمة لمدينة النبطية يعاود محاولة اقتحامها. الحزب يرد، يحاول التصدي للتوغلات الإسرائيلية وسط اشتباكات عنيفة أفشلت محاولات الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مرتفع علي الطاهر أو السيطرة على كفر تبنيت. وفي إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي الحزب يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وكذلك مسيرات سقطت داخل إسرائيل. تزامناً مع التصعيد على الأرض تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة جنوباً، بالإضافة إلى إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعشرات البلدات الجنوبية. يأتي تكثيف العمليات في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل الرافضة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب، لا سيما مع قرب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة والتي تشمل جبهة لبنان. مسؤولون لبنانيون بحسب وسائل إعلام محلية يفسرون هذا التصعيد بأنه مخطط إسرائيلي للتمدد من النبطية والبلدات المحيطة بها كتأكيد مباشر على رفضهم المذكرة. تقلق مذكرة التفاهم إسرائيل، فبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت يتخوف الإسرائيليون من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم تنازلات غير مرغوبة في لبنان. القلق والتحرك الإسرائيلي يأتيان بينما يتحضر لبنان للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة، ساعياً تحت ضغوط دولية عدة إلى دفع حزب الله للقبول بالمفاوضات ومخرجاتها.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط نوت مودخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل قوته في جنوب لبنان، وأفاد الجيش بإصابة 2 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة نتيجة هجوم شنه الحزب في الجنوب اللبناني، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة خلال الساعات الأخيرة. وفي التطورات الميدانية أيضا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة بسقوط شاهدين على الأقل في قصف الاحتلال بلدة الحوش في قضاء صور، كما أفادت باستشهاد شاب في غارة شنتها طائرة مسيرة على منزله ببلدة الدوير في قضاء النبطية. إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات ميفدون والقصيبة وكفر الصير وتبنين وسجد جنوبي لبنان. قال إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن لبنان مركز الثقل الحالي للعمليات العسكرية وإنهم مستعدون للتطورات في جبهات أخرى. وأضاف زمير أن الجيش مستمر في العمل في لبنان من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات الشمال وتعميق الضربات ضد حزب الله، مشيرا إلى أن كل إنجاز عملياتي سيؤدي إلى استمرار استنزاف وتفكيك الجبهة الجنوبية للحزب وتحسين الترتيبات الأمنية في إطار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لقيامها برش مبيدي أعشاب داخل الأراضي اللبنانية في وقت سابق من العام الحالي. وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي رش مادة جلاي فوست في فبراير الماضي فوق قرى حدودية في جنوب لبنان وفقا للفحوصات المخبرية وتحاليل كيميائية. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش انتقادات للضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وقال غوتيريش في بيان إن الضربات وقعت رغم وقف إطلاق النار وفي وقت تتوصل فيه واشنطن وطهران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع، كما دعا جميع الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية. أكد الجيش الفرنسي أن حاملة الطائرات شارل دي غول المتمركزة منذ منتصف مايو قبالة شبه الجزيرة العربية ستبقى في المنطقة حتى إشعار آخر. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة جيوم فيرني أن حاملة الطائرات شارل دي غول ستبقى في المنطقة ولم يتخذ أي قرار بشأن عودتها في هذا الوقت. والآن عاد لحلقة من برنامج تواصل.
3: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. المغرب يواصل ترسيخ حضوره بين كبار العالم بتعادل لافت أمام البرازيل. انتقادات عابرة للقارات. إنفانتينو

المدرب أو اللاعبين، وسرعان ما ستنتهي بانتهاء البطولة. المفاجأة أن هذه التحليلات كانت يبدو متشائمة أكثر من اللازم، فما بين البطولتين كأس العالم 2022 و2026 توج المنتخب المغربي بطلاً لكأس العالم للشباب في عام 2025 وبطلاً لكأس العرب 2025 وبطولات أخرى، وأمس فقط كانت أقوى بداية لمنتخب عربي في كأس العالم حتى الآن. أداء مبهر، سيطرة على المباراة، تحكم في إيقاع اللعب، مبادرة بالتهديف، وقدام مين يا ترى؟ جماعة نحو السادسة أمام منتخب راقصي السامبا الأكثر تتويجاً بالبطولة في التاريخ والمليء بالنجوم الكبار. فالمنتخب البرازيلي هو بطل العالم 5 مرات، ولم يكن ينقص المنتخب المغربي أمس سوى الفوز على البرازيل في أولى مبارياته في المونديال. صحيح أنه لم يفز، لكن الحمد لله لم يخسر، تعادل وحصد أول نقاطه في مشوار المونديال. والأهم من هيدا من التعادل هو طمأنة الجمهور المغربي والعربي على مستوى الأداء المتوقع أن يكمل خلال المباراة. أول أهداف المباراة كان مغربياً بأقدام إسماعيل صيباري في الدقيقة 20، لكن الهدف لم يكن من الهجمات الأولى. فالمغرب وصل إلى مرمى البرازيل مرات كتير قبله، أولها بعد دقائق فقط من بداية المباراة. المهم، رد منتخب السامبا بهدف بأقدام فينيسيوس جونيور بعد 10 دقائق تقريباً، واستمرت المباراة بالتعادل حتى صافرة النهاية. لكن مفاجأة المباراة يا جماعة ما كانت بالأداء القوي فقط لأسود الأطلس، بل كانت تتمثل في هذا الطفل اللي شايفينه هون على الشاشة قدامكم. هيدي صورته بمونديال 2018 بروسيا، عم بيساند المنتخب المغربي، بس بهاللحظة كان عم يحلم وعم يحلم وعم يحلم لحد ما شفنا امبارح بالمباراة وشفنا الحلم كيف صار حقيقة. الصبي صار عمره 18 سنة، صار شاباً يافعاً، اسمه أيوب وعدي، يقف في وسط الملعب بين أسود الأطلس في أول مباراة مونديالية له، يضبط الإيقاع، يتحكم في الكرة كما لو كان خبيراً، يحلل تحركات زملائه، يوزع، يمرر، يدافع، يقطع، كما أنه ربط نصفي الملعب ببعضهما، الدفاع بالهجوم، ودوخ راقصي السامبا، وكل هذا بهدوء الكبار، كأنه يلعب في المونديال منذ سنوات رغم أنها أولى مشاركاته. انتهت المباراة نعم، لكن تألق بوعدي شغل الدنيا والناس والصحافة والمغاربة طبعا، أثار إعجاب الجميع، بدأت الصحافة تكتب وترصد عن هذا اللاعب الشاب. دقة تمريراته خلال المباراة وصلت لأرقام مرعبة، 91% من أصل 66 تمريرة، 60 منها كانت وصلت لوجهتها الصحيحة. خدوا المفاجأة، التمريرات في الثلث الهجومي بلغت دقتها 100%، 16 تمريرة كلها صحيحة وصلت إلى وجهتها الصحيحة، يعني الشاب عنده قياس في قدمه. استخلص الكرة 6 مرات، اعترض الكرة 5 مرات، فاز ب9 صراعات ثنائية أرضية من أصل 13، يعني أرقام خرافية خلت الكل عم يسأل وين إجا هيدا الشاب المعجزة. بوعدي من مواليد عام 2007 في فرنسا، من أسرة مغربية، تفوق دراسياً إلى جانب تفوقه الدراسي، التحق بأكاديمية نادي ليل الفرنسي، هو يلعب الآن للفريق الأول للنادي، لكن تفوقه الدراسي مرتبط بقدراته الرياضية، فالبعض يسميه في فرنسا بالنابغة لارتباطه بمادة الرياضيات، وهي التي تساعده على القدرة السريعة على تحليل تحركات خصمه وتوقعها داخل الملعب. برز أول مرة في يوم عيد ميلاده 17 في مباراة ليل الفرنسي أمام بطل أوروبا حينها ريال مدريد، فبدأت أعين الفرنسيين عم تتفتح على الموهبة المنتظرة في منتخب فرنسا. لكن بوعدي خيب أمل الفرنسيين وفضل اللعب باسم منتخب المغرب، باسم بلاده الأصلية. الفرنسيون خاب أملهم في الفوز به للمنتخب، وبقية فرق أوروبا صارت عم بتتابع وتترقب. والآن بعد مباراة أمس تقول إذاعة ماركا الإسبانية إن على ريال مدريد الإسراع الآن لخطف بوعدي ليخلف توني كروس في وسط الملعب قبل أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. الصحفي الرياضي المعروف رومان ألفاريز
أيضا شجع ريال مدريد على خطوة ضم وعدي وقال:

أيوب وعدي قدم أداء لافتا جدا أمام البرازيل، يجب أن يكون ضمن اهتمامات ريال مدريد. الصحافة الفرنسية تقول إن ليل الفرنسي حدد سعرا مبدئيا لصفقة بيع بوعدي بسبعين مليون يورو، وهي دول طبعا بالنسبة لباريس فراطة ويمكن فكه على رأي إخواننا المصريين. بالمناسبة منتخب المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة واجه البرازيل أربع مرات لم يهزم فيها، مباراتان للمنتخب الأول فاز المغرب في الأولى عام 2003 وتعادل في الثانية أمس 2026، مباراة لمنتخب المغرب تحت سن 20 فاز فيها على البرازيل في دور المجموعات من كأس العالم للشباب، وأخرى ودية لمنتخب المغرب تحت 23 عاما فاز فيها عام 2023. يعني فأر السامبا صار عم يتقل عند أسود الأطلس. خلونا نشوف التعليقات على الأداء المغربي وأداء بوعدي. صامويل بيقول والله بعد مباراة المغرب والبرازيل رح تدور على لقطات أكثر لأيوب بوعدي معليل، صراحة لاعب مو طبيعي عمره 18 سنة فقط، لكنه بيلعب وكأنه بيملك خبرة سنوات طويلة. اليوم سيطر على وسط الملعب أمام البرازيل، وبعد شفت لقطات معليل فهمت إنه الموضوع مش بس صدفة، حفظوا اسمه منيح أيوب بوعدي، رح نسمع عنه كتير بالسنوات المقبلة. فهد الهريفي وهو لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب السعودي السابق كتب أيوب وعدي رجح كفة المغرب، خلق الفرق والتفوق، راح يكون له شأن كبير بكرة القدم. علي كتب في إحدى اللقطات المتأخرة من المباراة كان بوعدي يصفق لزميله تقديرا للتمريرة قبل أن تصله الكرة، استلم الكرة استدار بسرعة رفع رأسه مباشرة بحثا عن الحل الأمامي ثم بدأ بالتقدم بها بثقة وكأنه لاعب يملك خبرة سنوات طويلة. خالد كتب كانت أول مباراة دولية في بطولة رسمية لأيوب وعدي 18 سنة، أداء مذهل، ثقة بالنفس توازي الإمكانيات، أيوب نتاج أكاديمية ليل النادي اللي بيلعب معه أساسي وعمره 17 سنة، الموسم الماضي فقط مثل فرنسا للفئات العمرية مشروع المغرب القادر على عكس طريق الهجرة، مذهل. أما مأمون فبيقول رقبته بتكاد تكون مثبتة على محمل دوار تلتف وكأنها 360 درجة، بيشوف الملعب كله بلحظات، لذلك نادرا ما تخطئ تمريراته لزملائه. قدرة بوعدي مش بس بقدميه بل في عينيه ورأسه ورقبته، فهو يمسح الملعب باستمرار قبل أن تصله الكرة، وعندما تلامس قدميه يكون قد اتخذ القرار مسبقا، لهذا تبدو تمريراته أحيانا وكأن قراءة للمستقبل أكثر منا مجرد مهارة في التمرير.

منتخب بلدكم ما رح يوصل على كأس العالم إلا إذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 64. لا لا، حتى هيدا صعب يا عزيزي ويا عزيزتي. الاحتمال الوحيد هو أن تصل كل منتخبات العالم إلى المونديال. هل تبدو لك أنك سخيفة أو متعالية؟ طيب ماذا إذا كان منتخب بلدك يلي عم تسخر منه هو واحد من أعرق منتخبات العالم؟ ماذا لو كان القائل هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم صهرنا؟ تعال نحكي لك جياني أنفانتينو رئيس الفيفا، لماذا أثارت تصريحاته الغضب في إيطاليا والجزائر؟ والله عتبنا كبير على إيطاليا. ليه عشان طالعين برا يعني؟ البداية كانت بإيطاليا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري اللبناني جياني أنفانتينو، ما نسحب الجنسية خلص، أثار الجدل في الأوساط الرياضية الإيطالية بنكتة سخرة فيها من فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة تواليا. أنفانتينو الشؤال قال ربما تتأهل إيطاليا إذا ارتفع عدد المنتخبات إلى 64 في المونديال المقبل، أو حتى إذا وصلنا إلى 208 منتخبات في المستقبل. المشكلة يا عزيزي أن السويسري كان يسخر من منتخب بحوزته 4 ألقاب، وبالتالي فهو عمليا من أهم منتخبات لعبة كرة القدم عبر تاريخها. الاتحاد الإيطالي للعبة اعتبر أن تصريحات أنفانتينو هفوة بالأسلوب، جرحت مشاعر المجتمع الرياضي الإيطالي بأكمله طبعا، ففي النصر والهزيمة تعلم كرة القدم قيمة الاحترام. أما غايتانو أماتو عضو البرلمان كتب: تذكروا أنه لا يتحدث بوصفه مشجعا بل بوصفه رئيسا للفيفا، وهو منصب يتولاه بفضل دعم الاتحاد الإيطالي. رئيس فيفا تراجع قليلا فكتب: إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، ستعود قريبا طبعا ستعود، وأتطلع من جديد إلى رؤيتهم أبطالا. يبدو كلاما جيدا دبلوماسيا. الأمور هدأت قليلا في إيطاليا. شو عمل أنفانتينو؟ فتح جبهة جديدة، بس هالمرة مع الجزائر. جياني أنفانتينو دعا خلال مؤتمر صحفي إلى منح عفو رئاسي للصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي يقضي عقوبة في الجزائر. أنفانتينو أعرب عن أمله في تمكينه من حضور كأس العالم 2026، وصفه بأنه الصحفي الرياضي الوحيد المسجون في العالم. معركة جديدة عم بيخوضها أنفانتينو. القضية بترجع لعام 2024، مايو 2024، حين أوقف الصحفي الفرنسي خلال إعداده تحقيقا صحفيا عن نادي شبيبة القبائل، قبل أن يدان لاحقا بالسجن 7 سنوات، وذلك بتهم دخول الجزائر بتأشيرة سياحية بدلا من تأشيرة مهنية، والإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات تضر بالمصلحة الوطنية. الغضب ممتد من الجزائر إلى إيطاليا. وأنت يا عزيزي، هل رأيك أن تصريحات أنفانتينو هي أنه مجرد مسحة، أم أنه منصبه يفرض عليه الحياد والاحترام تجاه جميع الاتحادات الوطنية؟ وهل دوره يقتضي الدفاع عن الصحفي الفرنسي، أم أنه هذا تدخل في الشؤون القضائية لدولة ذات سيادة؟ أسئلة كثيرة ممكن نلاقي لها أجوبة، بس خلونا نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت الناس. يبدو أن أحمد لم تعجبه انتقادات أنفانتينو فبادر بالهجوم على رئيس الاتحاد الدولي. كتب: يذكر أن بلد سويسرا ليس لديها أي بطولة إلا بطولات اللاعب روجر فيدر في التنس. أما أكرم بيقول: فقد سخر بدوره من المنتخب الإيطالي. وكذب: أكلكم صرتوا تشمطوا هلأ بالمنتخب الإيطالي، شوف في شاكيرا ظهرت في كأس العالم في الآونة الأخيرة أكثر من إيطاليا. يا إلهي. أما دايلي فقد هاجم رئيس الاتحاد الدولي وكتب: يا أنفانتينو لم تكن يوما في صف الجزائر، كفى. أم محمد بتقول: لماذا لم يتكلم أنفانتينو عن الصحفيين الذين قتلوا في غزة؟ أم لم يكن منهم صحفي رياضي واحد؟ مصطفى بيقول: هذه البطولة العالمية أصبحت سياسية بدلا من أن تكون بطولة رياضية.

الحكومة الأمريكية لن ترفض تأشيرات خلال الساعات 48 الماضية، الحمد لله، بس مين يلي رفضها؟ الحكومة الكندية هي التي رفضت تأشيرة لاعب إفريقي هذه المرة. أما المنتخب المصري فقد وصلت بعثته بالكامل دون أن ترفض أي تأشيرة لأي لاعب. قمصان اللاعبين المصريين هي التي رفضت. تعال نحكي لكم اليوم عن المونديال ولماذا أصدر فيفا أمس بيانا خصيصا عن ضربة جزاء احتسبت ضد بلد عربي. هذه المرة الضربة جاءت من كندا. كندا هي اللي منعت اللاعب الغني توماس بارتي من دخول أراضيها ليغيب عن مباراة بلاده الأولى في كأس العالم، والسبب أنه بارتي الذي يلعب حاليا في فياريال الإسباني سبق أن وجهت له تهم اغتصاب من قبل شرطة العاصمة لندن. تبدو تهمة الاغتصاب تهمة خطيرة فعلا، ولكن الحكومة الغانية اعترضت ولديها أسبابها. حكومة غانا أصدرت احتجاجا رسميا. وزير الخارجية الغاني سام أوكود ستيتو أكد في بيان أن غانا تعترض على ما وصفه بالقرار التعسفي وغير العادل. غانا ترى أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية عن العدالة والتناسب. نعم يا عزيزي ويا عزيزتي، اللاعب لم يمنح التأشيرة لأنه متهم وليس لأنه مدان قضائيا. وحتى داخل الملعب هناك أزمات عطل فني تسببت في ارتباك بين مشاهدي التلفزيون خلال مباراة سويسرا وقطر بعدما حجبت رسوم التسلل شبه الآلي عن شاشات البث التلفزيوني، وتشكك المشاهدون من احتمال وجود حالة تسلل على منتخب سويسرا قبل قيام حارس مرمى منتخب قطر محمود أبو ندى بخطأ تسبب في ضربة جزاء لسويسرا. فيفا أصدرت بيانا بسبب ركلة جزاء فيفا أكد أن العطل الفني الذي حال دون ظهور الخطوط للمشاهدين لم يؤثر على قرار الحكم، فلم يكن هناك تسلل، وتقنية الفيديو المساعد الفار رصدت الخطوط الصحيحة. منتخب عربي آخر تعرض لأزمة أيضا. فيفا طلب إزالة النجوم السبع التي ترمز إلى بطولات مصر في كأس أفريقيا من قميص المنتخب. وقال الاتحاد المصري في بيانه إن المنتخب مستعد بالفعل، وأطقم الملابس الخاصة بمباريات كأس العالم جاهزة منذ فترة بالتعاون مع الشركة التي تقدم زي المنتخب. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شادي محمد سخرة من طلب الفيفا فكتب: طيب ما نحطوا أربع نجوم، هيك شاركنا نحن بكأس العالم أربع مرات. أحمد جمال بيقول: بدا متشائما ربما لتمييز المنتخب المصري أكثر من البطولات القارية، وكتب: كده يا فيفا دحنا جايين لعندكم وضيوف ومش مطولين، لا هالمرة دي مطولين. أما ضياء فهيم فسخر من تكرار استبعاد البلدان المنظمة للمشاركين في البطولة، وكتب: طيب ما كده أمريكا وكندا ممكن يفوزوا بكأس العالم بسهولة، بيستبعدوا كل الفرق التانية واحد وراء التاني. مشاهدينا، في لفتة إنسانية جميلة أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شيمباوم عن تبرعها بتذكرتها الشخصية لحضور المباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 21 عاما. وبعيدا عن حفل الافتتاح والأجواء الرسمية، اختارت شيمباوم متابعة المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها أمام جنوب إفريقيا وسط الجماهير في أحد المراكز الرياضية. هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل، أظهر لحظة احتفالها بعفوية بفوز المكسيك بالمباراة وبتستاهل الفرح.

0: طبعاً الأخبار الرياضية عنا كثيرة اليوم، والحديث أكثر عن كل ما سبق من تعادل المغرب والبرازيل إلى إنفانتينو، تصريحاته، غرفة الفار. بنستضيف معنا وحيد أبو سيوف الصحفي في موقع وين وين. أهلا وسهلا فيك. نحن خلص اعتبرناك، هلا بدك خلوق اذا بدك تطلع، بدك تضلك معنا على طول.
1: بس الحاجه الممكن مش الحلوه انه كل مره تستضيفيني الازمات، يعني مونديال الازمات احنا
0: ما هو هذا. مونديال الازمات فعلا يعني بتخيل بعد بدنا نحكي عنه كتير بعد ما يخلص. خلينا نبلش هلا. اليوم انا بتواصل ثلاث اخبار حرفيا عم تحكي عن المونديال ويلي عم بيصير فيه. صح. وطبعا هو اليوم يعني الحدث الابرز خلينا نقول عالميا. هل تحول اليوم، خلينا نقول نحكي بالبدايه عن اسود الاطلس وهذه الدخلة يعني القوية، خلينا نقول، هل فينا نقول أنه اليوم منتخب المغرب فعلياً عم بيشكل كابوس لفرق كبيرة تاريخها معروف؟
1: لا يمكن حديث أنه كابوس، لكن الحدث الآن عن المنتخب المغربي ظهر بصورة جيدة، لأن التخوف الكبير المنتخب المغربي هو رابع العالم في النسخة السابقة، الخوف أنه ما حدث في 2022 هي طفرة فقط وقتية وبعدها ستزول. لكن الأمس شاهدنا منتخباً بإمكانه أن يترشح للمنافسة على اللقب، منتخب قوي يملك فرديات، يملك لعب جماعي جيد جدا، لعب مع منتخب البرازيل، وإن كان المنتخب البرازيل خلال السنوات الأخيرة غاب عليه النجم الأول، كل نسخة تدخلها
0: مغروا كثير يمكن
1: لم يكن رونالدو، لا تملك رونالديني ولا تملك بيبيتو ولا تملك روماريو، الآن هو عبارة عن نجوم، حتى تم الاستنتاج بلاعب مثل نيمار، لكن هذا لا يخص ما قدمه المنتخب المغربي اللي قدم مباراة صراحة رائعة جدا في الشوط الأول اللي كان فيها تسيد.
0: واضح أنه اشتغلوا خلال الأربع سنوات جداً السابقة
1: جداً
0: يعني
1: جدا. ليش قلت أنه التخوف أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة هذه أنه ليس بثوب المركز الرابع في النسخة الماضية، لكن ما شاهدته لأنه التغييرات التي قام بها المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية، تخيلي فقط 17 لاعبين فقط من اللاعبين الموجودين في نسخة 2022 موجودين الآن، وأربع لاعبين شاركوا في أساسيين أمس كانوا موجودين فقط، يعني كل تشكيلة تغيرت، حتى المدرب راجراجي تم إقالته أو تم تنحيته من منصبه، وتم تعيين محمد وهبي مدرب أول تحدي بالنسبة لي. هذا التحدي سيشكل صعب جدا لأي مدرب، لكن
0: يعني نحن اليوم قدام منتخب يعني متوقع له المنافسة بقوة. طيب شو أكثر شيء برأيك زعج البرازيل، النتيجة أم الثقة المغربية؟ يعني كان المغاربة عم يلعبوا بطريقة واثقين من حالهم.
1: أعتقد ما أزعج الكثير البرازيليين هي الثقة الكبيرة للمنتخب المغربي لأنه تسيد على المباراة، لا يمكن تسيد المباراة على حساب فريق يملك 5 كؤوس كأعلم، من الصعب جدا.
0: لذا يا ويلي إذا وصلوا للسادسة
1: بالضبط. كانت صدمة بالنسبة لهم خاصة في الوسط، تخيلي أنشيلوتي أمس، من المرات القليلة أرى أن أنشيلوتي يخسر وسط ميدان أمام منتخب المغربي، فقد خسر وسط ميدان في الشوط الأول ولو أنه تدارك ذلك في الشوط الثاني، لكن المنتخب المغربي تسيد اللقاء، كان بإمكانه أن يخرج بنتيجة إيجابية والفوز ليس التعادل.
0: هذا الربح يعني خلينا نعده، هو صح تعادل ولكن يعني قد ايه يعطيهم ثقة، سميته ربح لأنه عم يعطي ثقة لفريق مثل فريق المغربي اليوم بهالمشاركة يعني ليكمل بالمونديال بقوة أكبر، يعني هاي الدخلة القوية قد ايه بتعطي الفريق كله هالثقة هيدي؟
1: لو قلنا أن المنتخب لو فرضا المنتخب المغربي حقق نتيجة سلبية مثلا خسر في المباراة الافتتاحية، راح تكون موقفهم صعب جدا حتى أمام اسكتلندا، منتخب أقل ممكن من البرازيل، لكن راح يكون محطم قليلا، لكن الآن دفع معنوية كبيرة، أنت تعادلت أمام منتخب البرازيل وتسيت اللقاء كما قلت وتقدمت في النتيجة وتمتلك الأدوات، أمس شهدنا منتخبا يملك الأدوات ليفرض نفسه في البطولة.
0: لكن بنقول هلا للجمهور انطروا الفريق المغربي راح نشوف منه إن شاء الله
1: وسط
0: لعب كثير قوي.
1: أماني أنا شفت أمس، أنا ما أعرف مشجع ريال مدريد ولا برشلونة، لكن شاهدت أمس وسط ميدان بقيادة أبو عدي وكذلك العيناوي وأناحي،
0: واضح أنه نجم المستقبل
1: رهيب جدا. أنا واحد مثل أبو عدي 18 سنة يلعب في ليل، كامافينجا، تشواميني في ريال مدريد، كرة غير عادلة،
0: مرعبة كانت امبارح. طيب خلينا ننتقل هلا لعند إنفانتينو لأن عندنا أكثر من موضوع نحكي عنهم. إنفانتينو رئيس الفيفا، هل أصبح الشخصية الرئيسية بالبطولة وبتصير إنه يتحول لنجم، شوي عم يتدخل بدولة، شوي عم يعطي رأيه بمنتخب عريق، لك أنا خلص سملي بدني أنا شخصية عم يحكي عن منتخب الإيطالي، يعني إنه ليه عم يتدخل بالسياسة حتى، يعني إنه تدخله بموضوع الصحفي المسجون اليوم هذا تدخل بسيادة الدولة.
1: بالضبط، أعتقد ما حدث لإنفانتينو خلال الفترة الماضية أن تحطمت شخصيته قليلا، لأنه الآن نتحدث على رئيس منظمة عالمية في كرة القدم، يعني منظمة كبيرة تضم الاتحادات الدولية كثيرة، رغم ذلك حطمت شخصيته عن طريق ترامب، عندما رفض دخول بعض الحكم الصومالي ودخول بعض اللاعبين وكذلك التأشيرات بالنسبة للاعبين وكذلك الجمهور، تحطم الشخصيته وكان يبحث عن طوق نجاة، ليس طوق نجاة إنما يبحث صراعات لم تكن يدخل فيها لو كان الحدث لم يشهد مشاكل المرة الماضية. أنت تتحدث الآن عن المنتخب الإيطالي، إيطاليا 4 كأس عالم، 4 5 و4 كأس أمم أوروبا، يعني كثير من اللاعبين الثقال موجودين في إيطاليا، هل يعقل أن يستهزئ بالمنتخب الإيطالي بتلك الطريقة؟ منتخب إيطالي من 2020 فاز
0: لا يعقل
1: كأس اليورو، لا يعقل لا
0: يقدر تحكي له مشجع إيطالي
1: لا يعقل أنه يتحدث بتلك الطريقة. أعتقد أنه لو تحدث على المنتخب الإيطالي أنه غيابه يؤثر على البطولة ممكن، لأنه يعني الآن من يعرف إيطاليا، من يعرف قيمة الكرة الإيطالية يعرف جيدا غياب إيطاليا بالمستوى، غياب النشيد الإيطالي حتى بعيدا عن الكرة، النشيد الإيطالي داخل الملعب يعمل
0: له طعم خاص،
1: كل يعني حدث بالنسبة لكرة القدم. أما في الجزائر، صحفي كريستوفر جليس الذي يعتبر دخل الجزائر مثل ما قلتم أنه دخل
0: بطريقة بفيزا سياحية مش بفيزا مهنية،
1: ودخل ليعمل ريبورتاج عن فريق ودخل في مواضيع حركات الماك الإرهابية في الجزائر، والآن هذا الصحفي لم يدخل الجزائر للعمل الصحفي. هل يعقل إنفانتينو يتحدث الآن عن صحفي وفي غزة رقم قياسي في عدد اغتيال الصحفيين
0: زملائنا
1: يبادون يوميا؟ هل يعقل لم يتحدث عنهم وذهب إلى كريستوف جليس؟ لماذا لم يتحدث عن الحكم الصومالي؟ حكم
0: عن ما يختص يعني بالمونتيال،
1: غريب جدا تماماً. ذهب لصحفي موجود في الجزائر، والغريب في الأمر كان منذ أيام فقط في الجزائر كان ممكن أن يفتح قنوات دبلوماسية مع المسؤولين الجزائريين، جلس مع المسؤولين
0: مباشرة،
1: كان ممكن يفتح قنوات دبلوماسية، لكن أن تذهب إلى المؤتمر صحفي لأن الضغوطات تعرض لها بسبب الحكم الصومالي وبسبب توماس بارتي والعديد من اللاعبين، وحينها تجد تحاول أن تجد ملجأ أو منقذ لهذه الورطة التي وضعت نفسك فيها من خلال الجزائر، هذا ما أشعل الجدال بشكل كبير، لأنه هذا الصحفي لم يكن في مهام صحفي في الجزائر.
0: ليه نشعر أنه كل طريق بتودي لانتقاد الفيفا؟ وهل أنه عندي سؤال كمان عن موضوع الفار، خلينا نسألنا هالسؤالين مع بعض. الفار هو وجد ليحل المشاكل بس واضح أنه عم يعمل جدل أكثر، طيب ما هو لما ليش عم تزيد النقاشات بعد مشاهدة الإعادة من الفار؟ هو مفروض أنه نوجد ليحل المشاكل هيدي.
1: هي حسب بيان الفيفا اليوم أن التقنية كانت توقفت في لحظة من اللحظات، لهذا لم يكن تم رسم الخطوط قبل ركلة جزاء، ضربة جزاء خاصة بسويسرا.
0: نعم، احنا لابسين اليوم يا العنابي، ها
1: عنابي كلنا يعني احنا مبسوطين انه
0: والله مباراة جميلة،
1: مباراة تاريخية. يعني التقنية توقفت في لحظة من اللحظات وامر عادي بالنسبة للتكنولوجيا، لكن الغريب في الامر هل بعد هذه إدخال التكنولوجيا بهذه الطريقة كل سنة يتم تغيير كاميرا خاصة بالحكم في الأذن والكثير من الأمور في الكاميرا أن يخطأ الحكم في تقدير ضربة جزاء؟ لحد الآن أنا لا أعرف إذا كانت ضربة جزاء أم لا، لأنه أنا تعاملت مع إحنا في وين مثلا في موقع وين لدينا فيديو خاص للغندور حكم الدوري المصري السابق، تحدث أنه قال أنه لا توجد ركلة جزاء لأنه كان فيه تسلل.
0: أوكي.
1: تقديرا لما نملكه من الصورة الحقيقية أو الفيديو الخاص باللقطة، لكن لحد الآن الفيفا تحدثت عن توقف تقنية
0: كما هي عم بزيها الإشكاليات واضح طبعا يعني بهذا المونديال، وإحنا عم نحكي بمونديال 2026 جداً. طيب سؤال أخير، أنه يبدو أنه القصص هذا المونديال طبعا لن تنتهي مثل قصص التواصل، إحنا ما بنخلص قصصنا بيضلوا عنا قصص كتير. لوس أنجلوس تنتظر اليوم وصول منتخب إيران بأجواء طبعا متشنجة مشحونة، وزير الرياضة الإيراني قال أنهم عم بيراقبوا الإعلام والشعارات، الإعلام والشعارات، هل عم تنتقل وتختلط القصص السياسة بالرياضة؟
1: طبيعي ما دام المنتخب الإيراني سوف يدخل لأمريكا لمدة يوم واحد، تأشيرة لمدة يوم واحد، معناه أنه دخلنا في السياسة بسبب هذا الموضوع. أعتقد أنها تكون هناك شعارات، ومن حق الإيران الآن يتحدثوا عن القهر الذي يحدث معهم مع المنتخب الإيراني.
0: بانتظار ما ستقول إليه النتائج، نحن حنشوفك كتير معنا زميلنا وحيد أكيد، وبرحب فيك دائما في التواصل وهلأ بتغطية المونديال أكيد. شكرا لك. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا ما بتنتهي مثل العادة، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسل الاتفاق المعلني بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يفضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها، داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم حضور مراسم توقيع اتفاق السلام المرتقب مع إيران في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة. وقال فانس إنه يخطط لحضور مراسم التوقيع المقررة في 19 من يونيو الجاري، وأن الرئيس ترامب قد يكون حاضرا بنفسه إلى جانب الوفد الأمريكي. في المقابل أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وذلك عقب جولة من المباحثات المكثفة التي استمرت عدة أشهر. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. وأضافت أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستستأنف بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة من قبل الأطراف المعنية. كما أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المحادثات خلال هذه الفترة. كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانب الوسيط الباكستاني، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق السلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. بدورها رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف بن عبد الرحمن أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. رحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد القادة في بيان مشترك أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. وأضاف البيان أن هذه الدول مستعدة لرفع العقوبات ردا على خطوات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي. معنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا. عبد الرحمن، نقف معك في البداية عند آخر المواقف المسجلة في الولايات المتحدة بعد الإعلان عن اكتمال الاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة.
1: نعم حسام، يعني أهم موقف يجب أن نقف فيه هو ما نفاه مسؤولون في الإدارة الأمريكية سواء لسي بي إس أو أكسيوس عن فكرة أن إيران ستستلم أو ستحصل على أي من أموالها، لا سيما ذلك المبلغ الذي قيل أنه 12 مليار دولار فور توقيع الاتفاق. واعتبر المسؤول الذي تحدث لـ سي بي إس بأن هذا يعد تضليلا على حد تعبيره، في حين أنه في أكسيوس قيل أنه تضليل، أما في سي بي إس فأعرب هؤلاء المسؤولون عن شعورهم بالإحباط بتلك المعلومات التي تروج عن فكرة أن الإيرانيين سيحصلون على أي من المبالغ المالية، مؤكدين في حديثهم لسي بي إس بأن إيران ستحصل على أي مكاسب بعد أن يكون هناك تحقيق لما اتفق عليه وبما يستطيعون قياسه بطريقة عملية. هذه النقطة حينما تظهر مرة أخرى إلى السطح ويتم تداولها ونقاشها، ونسمع من ليندسي جراهام الرجل الصقوري القريب جدا من إسرائيل والقريب من دونالد ترامب والذي لم يكن مرحبا بهذا الاتفاق، ورأينا تغريداته المتتالية الأيام الماضية حول فكرة أنه يجب، والذي قررها أيضا اليوم أنه يجب أن يكون هناك عرض للاتفاق النهائي على الكونغرس الأمريكي، حينما يقول أنه هناك نوع من أنواع القراءة الإيرانية مختلفة عما يقوله المفاوض الأمريكي. هذا يعني أننا سنرى من اليوم وحتى يوم الجمعة القادمة ربما يعني نوع من أنواع التحرشات اللفظية ممن يرفضون هذا الاتفاق من الصقوريين الأمريكيين، فضلا عن مناوشات كلامية متوقعة، لأن هذه النقطة حتى الآن، لأنه إلى الآن على الرغم من أن الجانب الإيراني والأمريكي قالوا أن هذه البنود انتهت وسيوقع يوم الجمعة، إذا لم تظهر هذه البنود إلى العلن ويتفق الطرفان على أن هذه البنود المعلنة في الإعلام الرسمي أو الإعلام العام هي النقاط الصحيحة، ستظل يبدو ستظل نقطة مسألة الأموال الكاش التي يجب أن تحصل عليها إيران من وجهة نظرها قبيل توقيع الاتفاق أو فور توقيع الاتفاق مسار جدل رئيسي، لأن كل الأخبار قبل هذه النقطة حسام هي أخبار ترويجية، أخبار فرح، أخبار سرور من دونالد ترامب، إعلان عن سلام، وإن كان دونالد ترامب استخدم لغة التهديد مرة أخرى في حديثه مع نيويورك تايمز فور إعلانه على تروث سوشيال عن هذا الاتفاق، فإن هذا أيضا يعطي هذه النقطة ولو حتى بنسبة 1% أو 5% نقطة الخشية من أن يكون هناك أي نوع من أنواع التحرشات اللفظية التي قد تفضي إلى نوع من أنواع العناد إنجاز التعبير بين الطرفين، بما يؤدي إلى عدم الوصول إلى يوم الجمعة القادمة. من الآن يوم الأحد في توقيت واشنطن دي سي أو الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، هذه 4 أيام ستكون بمثابة 40 عاماً حتى نصل إلى يوم الجمعة مع تلك اللغة التي تحمل بعض التهديد رغم لغة التأكيد من دونالد ترامب، مع هذا النفي من الجانب الأمريكي للحصول على أموال مع التأكيد من الجانب الإيراني. وبالتالي يمكن أن نقول كل ما جرى في الساعات الماضية، ونتحدث عن ما قاله جي دي فانس بأنه يمكن أن يحضر، بل يمكن أن دونالد ترامب يحضر بنفسه التوقيع، وأن ما ذهب إليه دونالد ترامب بأن الألغام ستزال وكل هذه الأمور الإيجابية، لكن حينما نضحى مع نبرة التهديد ولو كانت في جملتين أو 3 جمل يصل في إحداها أنه ربما يحصل على 20% من إيرادات المنطقة إذا لم تفي إيران بتعهداتها وعدنا إلى الحرب وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية كحارس للمنطقة، عبارات فيها نوع من أنواع يعني عدم ربما الإيجابية إنجاز التعبير، حتى لو كانت تحمل صفة إف أو صفة لو أو صفة افتراضية، لكن هذا في نهاية الأمر يقول أننا سنكون أمام 4 أيام بمثابة 40 يوما، حتى ينشر النقاط التي سيوقعون عليها علانية ويقول الطرفان نعم هذه النقاط التي اتفقنا
0: حتى
1: عليها.
0: وإن تم ذلك عبد الرحمن، يعني حتى وإن تم التوقيع والنشر كامل البنود للرأي العام، هنالك قضايا جوهرية لا يحسمها هذا الاتفاق، وأنا هنا أعني الملف النووي الإيراني. بالتالي يعني هذا الاحتفاء الذي صار على لسان ترامب ونائبه جي دي فانس، هل هو مبرر أم أنه ترحيل لي يعني الأزمات إلى وقت لاحق فقط؟ وبالتالي ما الذي يبرر كل هذا الاحتفاء؟
1: الاحتفاء سببه اقتصادي حسام. ماذا قال دونالد ترامب فور الإعلان؟ أول ما ذكر لم يذكر البرنامج النووي الإيراني. إذا أردت أن ترى اللاوعي الترامبي ستجد أنه بدأ بمضيق هرمز وبدأ بالحديث عن تدفق ناقلات النفط وتحدث عن انخفاض أسعار البنزين واستجابت الأسواق، حتى وإن كان سنرى الاستجابة غدا الاثنين مع فتح الأسواق، رأينا انخفاض لخام برنت بنسبة 4%. فاللاوعي الترامبي تحدث عن نفسه في منشوراته بذكر مضيق هرمز أولا والناقلات النفطية ثانيا وإزالة الألغام ثالثا وصولا إلى يوم الجمعة، حتى أنه ذكر مسألة أننا سنزيل الألغام وسيتم الفتح بعد إزالة الألغام يوم الجمعة بعد النقطة التي ذكر فيها أن الحصار سيرفع فورا وأن المضيق سيفتح فورا، رغم أنه من الناحية التقنية لا يمكن فتح المضيق فورا لأنه هناك مسألة الألغام التي يجب التأكد منها والتي عليها تضارب فيما يتعلق بأرقام وجودها ونسبة وجودها وأماكن وجودها. لا يوجد إجماع بين الخبراء الأمريكيين حول مسألة الألغام، وبالتالي هذا سيحتاج ربما عمل 24 ساعة في 4 أيام للوصول إلى فكرة فتح المضيق يوم الجمعة القادمة في 4 أيام. وبالتالي المسألة الرئيسية هنا في الاحتفاء هي مسألة اقتصادية، أما مسألة البرنامج النووي هي المسألة المؤجلة. ولاحظ شيء، الجميع بصفة عامة، كل الدول التي استعرضتها حسام في المقدمة والتي أبدت الفرح، وهذا شيء منطقي وطبيعي لكل من يحب السلام، لكن لاحظ نقطة هامة جدا هي فكرة تقليل عسكرة الصراع، بمعنى أنه إعلان وقف استخدام القوة العسكرية. لا نعلم ماذا سيحدث يوم الجمعة وما الذي سيليه، لكن الشعور بعدم وجود نوع من أنواع العسكرة أو التهديد بأن يكون هناك صاروخ هنا أو هناك أو طائرة مسيرة هنا أو هناك، والخليج عانى من هذا الأمر والعالم عانى من مسألة ارتفاع أسعار النفط والأمن الطاقة العالمي كان قاب قوسين أو أدنى من التهديد، ورأينا تقارير البنك الدولي التي تتحدث عن تباطؤ النمو لأول مرة منذ فيروس كورونا، أي منذ ما يقرب من 5 أو 6 سنوات بسبب هذه الحرب. وبالتالي فكرة عدم وجود عسكرة للمسألة وبما يؤدي إلى نوع من أنواع الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، هذا هو مسار الإيجابية. لكن رأينا نبرات التهديد لدونالد ترامب التي استخدم فيها لو أو إف فيما يتعلق بمستقبل النقاش الخاص بتخصيب اليورانيوم، ورأينا تصريحات تتحدث من بيت هيكسيس وزير الحرب يؤكد على أنه خلال 60 يوم سيتم الانتهاء من هذه المسألة، وإن كان دونالد ترامب قد قال عبارة لافتة متحدثا أنه حتى سيكون التخصيب إلى درجة قليلة جدا لا تسمح بالحصول على سلاح نووي. هذا يعني أنه ربما في المفاوضات أو في الكواليس النهائية الباكستانية القطرية التي هي يعني مررت هذا الاتفاق من عنق الزجاجة، حديث عن أن إيران ستحتفظ بتخصيب ولو قليل، حتى لو ربما أقل من 3%، لأن دونالد ترامب حينما يتحدث عن هذه المسألة هو يعني كأنه يوافق على مسألة التخصيب من حيث المبدأ ولو بعد 20 عاما. لكن النقطة المهمة هي نقطة بيت هيكسيس، هي النقطة اللافتة، الذي يتحدث عن 60 يوما ستنتهي مسألة الغبار النووي، ويتحدث في نهاية حديثه على بلغة تهديدية وإلا العودة إلى الحرب. هل بالفعل يمكن تحل هذه المشكلة المعقدة ليس بالاتفاق ولكن كما قال بيت هيكسيس بإنهاء نسبة 440 كيلو رغم كل التقارير التي تحدثت عن الإيرانيين زادوا في دفنه بتفجير المداخل وتعميق صعوبة الوصول إليه على الرغم من المراقبة الأمريكية له طوال الوقت، هل هذا يمكن إنجازه في 60 يوما؟ هذه كلها أمور تضع شكوكا ليس من المتشائمين ولكن من التقنيين ومن المدققين على أنه إذا لم يكن هناك بالفعل نوايا حقيقية للالتزام لن يكون هناك اتفاق 60 يوما، إلا إذا كان الطرفان يتعاملان بمنطق عملي ويمدان فترة 60 يوما تجنبا للصراع. النقطة الأخيرة هنا أنه على الرغم من ذكر المسألة اللبنانية إلا أنها لم تحدد موقف الجيش الإسرائيلي صحيح. المتواجد في نقاط متقدمة في الجنوب اللبناني، هل لن يسمح لحزب الله باستهدافه على الرغم من أنه متواجد في حدود لبنان، ويستقر الجيش الإسرائيلي هنا على طريقة غزة ويتوسع ويضع خطا أصفر وبرتقالي وأزرق ونرى هذه الألوان المتعددة، أم أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالانسحاب سيكون هناك الحق للأطراف اللبنانية بطردهم كمقاومة لاحتلال؟ هذه كلها نقاط تضع شكوك، لكن كما قلت هناك لحظة فرح، هناك لحظة رغبة في إنهاء العسكرة وعودة الاقتصاد أو تخفيف وطأة الضغط الاقتصادي، وهذا هو السبب في الفرحة، لكن هذا لا ينفي من وجود شكوك.
0: شكرا لك الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف، حدثتنا من مقر الخارجية الأمريكية. في ردود الفعل رحبت رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الأعمال القتالية، معربة عن أمل بلادها في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت تاكايتشي أن اليابان تأمل بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة الطاقة. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق بأنه خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تستفيد الأطراف المعنية من هذا الزخم الجديد وأن تكثف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. معنا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل بالصعب، أهلا وسهلا بك نبيل. غوتيريش يصف هذا الاتفاق بأنه خطوة حاسمة لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، لكن هل قدم كيف يمكن أن تساعد الأمم المتحدة في تثبيت هذا الاتفاق الذي يبدو هشا نظرا لكثير من المعطيات؟
2: نعم بالفعل، ترحيب الأمين العام لم يأتي من فراغ، لا بل أن الأمم المتحدة كانت من أوائل المبادرين لطرح آليات ربما ساهمت في إيجاد مخارج للعناوين التي يتفرع عليها هذا الاتفاق الكبير والواسع والذي يتضمن الكثير من العناوين الفرعية. أبرز ما يمكن للأمم المتحدة أن تقدمه هو مرور المواد الحيوية والأسمدة في حال كان حاجة لذلك عبر مضيق هرمز، وأيضا تحديد الأولويات بالنسبة للأسواق الضعيفة والهشة التي تتطلب إمدادات عاجلة لهذه المواد الضرورية للاحتياجات الزراعية خصوصا في الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدات. على مستوى آخر، هناك مسألة نزع الألغام من منطقة مضيق هرمز. للأمم المتحدة أيضا خبرات وآليات في هذا المجال، يمكن للدول المعنية بالتوصل إلى حل لهذه الأزمة أن تستعين بها، وكانت الأمم المتحدة قد قدمت في هذا الإطار عدة مقترحات عملية كذلك. أيضا على مستوى الدبلوماسية المتعددة الأطراف، الأمين العام للأمم المتحدة كان عين فريقا خاصا لمتابعة هذه الأزمة، وكذلك مبعوثا خاصا، وهذا المبعوث الدبلوماسي الفرنسي أرنو يعني أجرى العديد من الزيارات الإقليمية، وأجرى أيضا دبلوماسية مكوكية بين الأطراف المعنيين، وهو يواصل هذه المساعي في هذا الإطار. بالتالي الأمم المتحدة حين يعلن الأمين العام استعداده للتحرك لدعم الاتفاق، فهي بالفعل مستعدة بالمعنى اللوجستي والمعنى أيضا التقني. على جانب آخر، هناك تحركات بدأت بالفعل كما وصلني قبل لحظات، إذ أن مجلس الأمن بطبيعة الحال سيواكب هذا التطور المهم. الموعد الأساسي الذي يترقبه الجميع هو يوم الجمعة المقبل، إذ أن الموعد الذي حدد في سويسرا لتوقيع الاتفاق لابد أن يواكب بمخرج ما أو بدعم ما أو بإقرار ما من مجلس الأمن لتدعيم هذا الاتفاق والإطار الذي ستتم بموجبه المفاوضات في المرحلة التالية. بالتالي الأنظار تترقب هنا التحرك في مجلس الأمن، والذي كان مهد له الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وأيضا الصين ودول معنية أخرى. وطبعا نعلم أن باكستان هي عضو حاليا في مجلس الأمن، وبالتالي الاستعدادات يعني كانت قائمة أساسا، وستترجم بطبيعة الحال خلال الأسبوع الحالي هنا في مجلس الأمن. سنرى ما هو الإطار الذي ستتوافق عليه الأطراف في شأن يعني موقف مجلس الأمن في هذا الإطار، ولكن من المؤكد أن مجلس الأمن سيصدر على الأقل قرارا لدعم أي اتفاق يصدر عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بل أن مجلس الأمن يعني هو الجهة التي كانت دعمت الاتفاق النووي فيما مضى بين إيران والدول الست، ومن المرجح أن يقوم بخطوة مماثلة الآن.
0: أسألك أيضا عن ما سجلته نبيل من مواقف للتمثيليات الدبلوماسية خاصة من الدول الكبرى في نيويورك.
2: طبعا المواقف صدرت من عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول عموما، ولم تصدر البيانات من البعثات الدبلوماسية هنا في نيويورك حتى الآن، ولكن نتوقع أن المواقف التي صدرت عن الدول الكبرى وكل الدول المعنية سوف تترجم من خلال بيانات ومواقف سنسمعها خلال الساعات المقبلة من الدبلوماسيين ومندوبي الدول والبعثات الدبلوماسية هنا في نيويورك. ولكن من حيث المبدأ، كان يعني من أوائل من أصدروا رد فعل على الإعلان عن الاتفاق، كان بطبيعة الحال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة مايكل والز، الذي غرد على منصة إكس أن الولايات المتحدة استفادت بأكبر قدر ممكن من قدراتها في هذا الاتفاق، وأنها وضعت يعني مصلحة الولايات المتحدة أولا للتوصل إلى هذا الاتفاق، وكذلك أكد أن الولايات المتحدة استخدمت القوة العسكرية ولكن حاولت تجنب إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا والإصابات، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق يعني يخدم مصالح الولايات المتحدة أولا. طبعا هذا موقف يعني مبدئي لا يتضمن تفاصيل تقنية تتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني أو اتفاق الإطار، ولكن من الواضح أن البعثة الأمريكية كانت مستعدة لهذا الترحيب.
0: شكرا لك نبيل أبي صعب، مراسل التلفزيون العربي، حدثنا مباشرة من نيويورك. سجلت أسعار النفط تراجعا حادا بأكثر من 4% في مستهل التعاملات عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وانخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.39% ليصل إلى 81 دولارا و15 سنتا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 4% مسجلا 83 دولارا و84 سنتا للبرميل. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا.
3: لم تكبح اتفاقيات وقف إطلاق النار آلة القتل هنا قطاع غزة، حيث يواصل القصف الإسرائيلي حصد الأرواح بلا هوادة، ضاربا بعرض الحائط كل مناشدات المجتمع الدولي لوقف شلال الدم.
4: قاعد بصلح هواية، بصلح هواية، بصلح غسالة، قاعد هو قاعد بصلح الهواية، ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه. بس
5: يا عمي صار محل، هذا محل أخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وجوا قاعدين فيه، بعمر هويات، بعمر انفلترات، ولا واحد عسكر ولا واحد مواية واحد، يعني يا عمي مدنيين كلهم.
3: البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية وثقت تجاوز حصيلة الضحايا عتبة 73,000 شهيد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إحصائية مرعبة ترافقها جراح غائرة لأكثر من 137,000 مصاب، وسط تحذيرات من وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية. خلف هذه الأرقام تعيش غزة انهيارا إنسانيا شبه كامل، مليونان من النازحين يتكدسون في خيام متهالكة، وتشير تقارير الأونروا إلى أن أكثر من 100,000 طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد. في الحراك الدبلوماسي الموازي لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس تسليم الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق للوسطاء.
6: حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
3: تشترط الفصائل إنهاء كافة أشكال العدوان لفتح الطريق أمام التطبيق الفعلي في وقت تضع فيه شروط الميدان والتعنت الإسرائيلي هذه المسارات على محك الاختبار. بين أرقام الشهداء المتصاعدة والمقترحات السياسية المتعثرة، يبقى المواطن في غزة معلقا بين آمال التهدئة وواقع الإبادة المستمرة.
0: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض منتخب تونس بعد قليل اختبارا صعبا في أولى مواجهاته في نهائيات كأس العالم، عندما يلاقي نظيره السويدي على ملعب مونتيري بالمكسيك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان.
1: مونتيري شمالي المكسيك، من هناك يقص المنتخب التونسي شريط افتتاح أولى مواجهته خلال الإطلالة السابعة في تاريخه والثالثة توالياً على نهائية كأس العالم. على مسرح الملعب الفولاذي ذي الإطلالة الجميلة، يخوض نصر قرطاج بقيادة المدرب صبري اللموشي اختباراً صعباً أمام السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان. رفاق حنبعل المجبري ورغم نتائجهم المخيبة في الوديتين الأخيرتين يطمحون إلى تعديل الأوتار بانطلاقة تليق بالصورة التي ظهروا بها في التصفيات حين حققوا 9 انتصارات وتعادلا دون استقبال أي هدف في شباكهم.
2: من منا لا يرغب في بدء البطولة بانتصار؟ أحاول أن أبقى أكثر إيجابية وأقول لنفسي إن البطولة على وشك الانطلاق. الحماس والترقب عاليان لدى جماهيرنا التونسية، يريدون رؤية المنتخب يقدم أفضل مستوى ويحقق بداية موفقة في هذه المنافسة.
1: مهمة بطل إفريقيا 2004 لن تكون سهلة في المواجهة الأولى تاريخيا مع منتخب في قيمة السويد يشارك للمرة 13 في العرس العالمي. أحفاد الفايكينغ بإشراف المدرب جراهام بوتر يأملون تصحيح مستواهم المهزوز خلال مسار التصفيات بعد تأهلهم بشق الأنفس في الأمطار الأخيرة من الملحق الأوروبي.
3: قمنا بدراسة المنتخب التونسي جيدا وشاهدناه كثيرا، يمتلك مجموعة قوية جدا من الناحية الدفاعية. إذا نظرنا إلى سجله في التصفيات فإن شباكه لم تستقبل أي هدف، كما أنه قادر على التحول بسرعة من الدفاع إلى الهجوم. يمتلك مزيجا جيدا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة.
1: وصيف بطل عام 58 والذي اجتاز دور المجموعات في جميع مشاركاته الأربع الأخيرة ينشد بفضل تشكيلة يتقدمها ألكسندر إيزاك وفيكتور جيكويريس في الحفاظ على سجله المميز بعدم الخسارة في آخر 4 مباريات افتتاحية في المونديال.
0: تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
4: كيف ينعكس الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران على أسواق النفط العالمية؟ وفي بريطانيا هل ستكون أزمة الانفاق الدفاعي السبب الرئيسي في انهيار حكومة كير ستارمر؟ أما بالنسبة لكأس العالم، أزمة المقاعد الشاغرة هل تعكس فشلا لأكبر نسخة من المونديال؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

يترقب مالكو ناقلات النفط باهتمام بالغ مذكرة سلام بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي ينقل عبره 20 مليون برميل يومياً، أي خمس الإنتاج العالمي. يبقى مصير إعادة الفتح غامضاً إذا تؤكد وسائل الإعلام الإيرانية احتفاظ طهران بدرجة من السيطرة مقابل تصريحات أمريكية تتحدث عن حرية مرور كاملة. وفقاً لبلومبرغ، سيخضع نص مذكرة التفاهم لتأويلات متعددة، مما يدفع العديد من مالكي السفن إلى الترقب والانتظار.

الازدحام الشديد، رغم الإغلاق الرسمي تشهد التدفقات النفطية غير المعلنة تزايدا ملحوظا، حيث أفاد وزير الطاقة الأمريكي بمرور نحو 7 ملايين برميل يوميا. أدت هذه التحولات إلى تراجع أسعار برنت بنسبة تزيد عن 30% عن ذروتها أثناء الحرب، حيث استقرت قرب 87 دولارا للبرميل.

0: وأرحب بضيفي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي أحمد عقل. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن ما أثر إعادة فتح مضيق هرمز على أسعار النفط؟
1: أول شيء أكيد مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة أفضل على جميع المستويات وخاصة الجيوسياسية والاقتصادية. مضيق هرمز أثبت خلال الأشهر الفائتة أنه ممر حيوي على مستوى أسعار الطاقة بالعالم، هو الممر الأكثر أهمية الذي يمر عبره 20% من نفط العالم أو من احتياجات العالم من الطاقة والنفط. منطقة الخليج تعتمد بشكل رئيسي أيضا على هذا الممر لتصدير منتجاتها خاصة إلى دول آسيا وأوروبا. فتح هذا المضيق مرة أخرى يعني عودت التدفق السلس للمنتجات والبضائع من وإلى منطقة الخليج العربي، والأهم خلينا نقول أسعار أو سفن الطاقة والغاز، والتي بدورها ستؤثر بشكل أساسي على أسعار النفط وعلى انخفاضاتها. القانون الأول والأهم بعالم الاقتصاد هو قانون العرض والطلب، وفتح مضيق هرمز يعني دخول عرض جديد إلى الأسواق العالمية من النفط الموجود بالمنطقة، وبالتالي خفض الأسعار على مستوى الفترة القادمة بإذن الله.
0: طيب برأيك هل تنتهي مخاوف صدمة العرض بعد فتح مضيق هرمز؟
1: خلينا نقول أول شيء صدمة العرض هي مصطلح عشان نشرحه بشكل سريع للسادة المشاهدين، هو مصطلح يعني دخول كمية كبيرة من العرض مرة واحدة، وبالتالي من بعد وجود أكثر من 100 ناقلة وسفينة موجودة بمضيق هرمز، فتح مضيق هرمز يعني توفرها بالسوق بشكل يعني سريع، مما يخلق صدمة بالعرض، دخول كميات كبيرة موجودة إلى الأسواق. هيدا رح يساعد بشكل كبير بخفض الأسعار، متوقع أن تعود إلى أسعار ما كانت عليه قبل الصدمة ما بين 70 إلى 80 دولار حسب عدة آراء، من أهمها وكالة فيتش المعروفة العالمية بالآراء الاقتصادية، توقعت أن يعود ما بين 70 إلى 80 دولار، وهو أصبح قريب بكل الأحوال، يعني لسنا بعيدين عن هذه الأسعار. نعم أعتقد أنه صدمة العرض ستكون موجودة، ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار أنه لن تكون من اليوم الأول، هي قد تأخذ عدة أيام لوصول المنتجات إلى المستهلكين، وأيضا قد تأخذ أسابيع. والموضوع الأهم الآن هو قدرة مصافي التكرير النفط على عودة الإنتاج إلى ما كانت عليه سابقا، هيدا أيضا قد يأخذ بعض الوقت، ولكن من الناحية النفسية والعامة فتح المضيق يعني انتهاء الأزمة، وبالتالي نظرة تفاؤلية حتى وإن لم يتوفر النفط بشكل سريع، ولكن هناك نظرة تفاؤلية بأنه سوف يكون موجود، هيدا رح يخفض الأسعار. وهون بس كلمة صغيرة، أيضا منظمة أوبك خلال قرارات خلال الفترات القادمة سيكون لها دور كبير بتحديد أسعار النفط.
0: طيب يوجد حاليا أكثر من 127 ناقلة نفط في الخليج، برأيك كيف ستتعامل الناقلات طبعا مع الازدحام بعد فتح مضيق هرمز؟
1: هذا الموضوع أكيد بحاجة إلى إدارة لوجستية. بعتقد أنا أنه المنطقة من بعد أزمات كورونا ومن بعد أزمات كثيرة أصبح لديها خبرة كبيرة معظم الموانئ المنطقة بالتعامل مع هذه المعطيات. عادة بتكون الأكثر أهمية التي تحمل منتجات أكثر حيوية وأكثر خلينا نقول طلبا بالعالم، بيكون في جدولة إعادة جدولة، قد يكون الغذاء ببعض الأحيان وقد يكون النفط ببعض الأحيان. أيضا الموانئ نفسها وقدرتها على الاستيعاب السفن لها تأثير مهم بعملية الجدولة، يعني بعض السفن

0: عفوا ببعض الموانئ تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لتفريغها، بالتالي هذا الميناء قد يستوعب 7 إلى 8 سفن، وبالتالي هو غير قادر على تمرير سفن أكثر حتى لو كان في إمكانية إلى هذا المكان إلا بعد الانتهاء من التفريغ، لأنه اليوم العملية اللوجستية بالبحر بطريق البحر نفسه خوفا من ازدحام أو تصادم أو حوادث لا سمح الله، أيضا بالموانئ نفسها وعمليات إيجاد عمال وتشغيل وتنزيل وتفريغ وتحميل وحفظ المنتجات وتصديرها، هي كله عملية متصلة. بالتالي أنا بتقديري رح تكون هناك أولوية للمنتجات الأكثر حيوية وللسفن المحملة حمولة كاملة غير السفن المحملة جزء، أيضا نوع المنتجات الموجودة، إمكانية البقاء في بعض المنتجات قد تكون عند وقت صلاحية معين وقد تكون لها أهمية أكثر عند بعض الدول، وأيضا الجهة التي تتجه إليها.
1: طيب كما نعلم فإن منشآت الطاقة الخليجية تعرضت يعني تضررت جراء الحرب الأخيرة، صحيح. هل برأيك يعود الإنتاج أو إنتاج الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب؟
0: نعم وقد يفوق، ولكن ليس من يعني من اليوم الأول. معظم الدول أعلنت أنه قد تحتاج من 6 شهور إلى سنة أو سنة ونصف، بعض الدول تحدثت عن 2 أو 3 للعودة إلى مستويات الإنتاج خاصة بالمنتجات البتروكيماوية، ليس فقط النفط، أنا هون بدي ركز، نحن نتحدث عن النفط ولكن هناك منتجات مصاحبة للنفط، بتروكيماويات، يوريا، أمونيا، هيليوم، فهذه الأمور أيضا مهمة جدا، ببعض المنتجات قد تحتاج إلى عدة سنوات، ولكن نعم ستعود وأكثر برأيي، لأنه ما كشفته أزمة مضيق هرمز هي أن النفط وبعيدا عن كل الدراسات وكل الحديث عن مصادر طاقة بديلة هو المصدر الأول للطاقة بالعالم، لا يوجد بديل عنه. مع أول أزمة ونقص 20% من إمدادات النفط بالعالم كان هناك ارتفاع لأسعار النفط بأكثر من 50 إلى 60%، نعم. عندما يكون انخفاض المعروض 20% وارتفاع السعر 50%، هيدا يعني أنه لا يوجد أي بديل، حساسية كبيرة للمعروض، يعني ما في أي منتج قادر أنه يعوض غياب النفط. فهي بيقول لي مع هدوء الحركة وعودة الاقتصاد، ومن المفترض عند هدوء الظروف الجيوسياسية يعود الانتاج الاقتصادي للنمو، هون بعتقد انه رح نشوف نمو قوي، رح يزداد الطلب على النفط وقد نعود خلال فترات لنفس الانتاج. دول الخليج بالأزمات السابقة أثبتت انه عندها سرعة ودائما تعود لعمليات الانتاج بشكل أسرع من الجدولة الموجودة، وهي غالبا ما يعني تضع خلينا نقول جداول طويلة لتأمين الإنتاج، لأنه بالنهاية في عقود، في قوى قاهرة، في التزامات مع دول، فغالبا ما تكون قادرة على توصيل التزاماتها بشكل قبل الموعد المحدد، وهي بعتقد اللي حيصير. وأعتقد نعم قد نعود لمستويات الإنتاج وقد يزداد، وعندنا بدولة قطر يعني مشاريع التوسعة مستمرة وأعتقد ستستمر وقد تكون حتى أكثر من المتوقع بإذن الله.
1: شكرا لك الكاتب الاقتصادي أحمد عاقل، شكرا على هذه المداخلة.
0: شكرا، يعطيك العافية.

المقاعد الشاغرة تثير زوبعة في كأس العالم كما حصل في مباراة كوريا وتشيك، فهل تعد مؤشرا جديدا على ضعف جاذبية نسخة المونديال الحالية وضربة للعوائد المتوقعة؟ روابط مشجعين مثل مشجع كرة القدم في أوروبا حذروا من أن الأسعار المبالغ فيها تستبعد الناس العاديين، حيث قفزت تذاكر هذه النسخة بنسبة 500%. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن 180 ألف تذكرة لا تزال غير مباعة حتى الآن. رابطة فنادق مدينة نيويورك عبرت عن خيبة أملها مع تخفيض توقعاتها لإيرادات غرف الفنادق المرتبطة بكأس العالم 60% إلى 60 مليون دولار، وبينما تتوقع الفيفا أن يتوافد 1,200,000 مشجع على المدينة، رجحت الرابطة أن تستقبل 500,000 فقط. وتظهر مؤشرات سيريوم المختصة بتتبع بيانات السفر أن الحجوزات من أوروبا إلى معظم المدن المضيفة للبطولة في يونيو ويوليو هبطت بنسبة 3.8%، كما أن الحجوزات من أوروبا إلى نيويورك التي تستضيف النهائي انخفضت 16%. وخفضت إحدى شركات الطيران الأرجنتينية رحلاتها المخصصة لمسافري كأس العالم، كما عبر مضيفو Airbnb عن خيبة أملهم بسبب قلة الإقبال. وسلطت بلومبرغ الضوء على الضغط اللوجستي في أمريكا الشمالية، حيث سيقوم أسطول من 5,000 مركبة بنقل 1,000,000 رطل من معدات الفرق إلى 104 مباريات، كما سينفق المشجعون 280 مليون دولار على المأكولات والمشروبات في الملاعب.

0: وأرحب معي في الاستوديو بمحرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي عدوان عدوان. أهلا بك عدوان. طب ذكرنا في التقرير سابقا بأن هناك 180 تذكرة غير مباعة حتى الآن وهناك مقاعد شاغرة. هل برأيك نسخة 2026 هذه النسخة الحالية تواجه أزمة في الحضور الجماهيري؟
1: هناك بالتأكيد مشكلة في الحضور الجماهيري في مباريات كأس العالم أو بعضها إن صح التعبير. السبب الأساسي في ذلك يعود لارتفاع سعر التذاكر، وهناك أسباب أخرى تتعلق بعدم رغبة بعض المشجعين بالسفر إلى الولايات المتحدة، لأن التكلفة تأتي ليس فقط من أسعار التذاكر ولكن أيضا من تذاكر السفر والإقامة والفنادق وغلاء المعيشة. كرة القدم هي رياضة شعبية للجميع وليس فقط للأغنياء، فعندما لا يتمكن بعض المشجعين من قارة أفريقيا أو دول آسيوية أو أمريكا اللاتينية من إنفاق عشرات آلاف الدولارات خلال فترة أسابيع محدودة، وهو قد يكون لبعضهم دخل سنوي كامل على مدار السنة، فبالتالي هناك مشكلة في الحضور الجماهيري. السبب الآخر أن الولايات المتحدة ليست دولة يعني كرة القدم فيها شعبية، الرياضة الشعبية الأولى فيها، فبالتالي عندما لا تباع هذه التذاكر الأمريكان أنفسهم يعني لا يذهبون لمشاهدة مباريات كرة القدم، هم مهتمون برياضات أخرى. ولكن هناك مشكلة حقيقية في الحضور الجماهيري في الملاعب. الفيفا بررت ذلك وقالت أنها على سبيل المثال باعت كل تذاكر المونديال في بداية البطولة ثم عادت ونفت هذه الأرقام. الفيفا تنظر إلى كم تذكرة تم بيعها للمباراة ولا تنظر إلى كم شخص حضر الملعب، يعني إذا كان الملعب يتسع ل 50,000 متفرج.
0: هذا السؤال الذي سأطرحه، يعني باعتبار أن أسعار التذاكر ارتفعت 5 أضعاف، هل يعني برأيك ضحت الفيفا بالمشجع العادي مقابل رفع الإيرادات؟
1: لطالما كان هناك مشكلة في الشفافية المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حتى في عصر الرئيس السابق جوزيف بلاتر. إيرادات الفيفا تأتي في معظمها من مقصورات الضيافة، أسعار التذاكر وحقوق البث التلفزيوني لنقل المباريات وأيضا حقوق الرعاية. الفيفا يبدو أنها في هذه النسخة وضعت مصلحتها المالية فوق مصلحة المشجع العادي لجني المزيد من الأموال. كما قلت لطالما كان هناك استفسارات أين تذهب هذه الأموال التي تجنيها الفيفا.
0: صحيح.
1: ويجب أن نفرق أيضا بين يعني ما تربحه الفيفا من تنظيم البطولات وما تكسبه الدول المستضيفة.
0: صحيح. طيب هل تعكس طبعا مؤشرات الفنادق، ذكرنا أيضا بأن الفنادق والحجوزات ضعيفة جدا، هل هناك ضعف في التسويق للبطولة أم ماذا؟
1: يعني لا أعتقد أنها مشكلة تسويق، لأن أعتقد أنه عزوف جماهيري كامل إن صح التعبير. يعني العديد من المشجعين لم يسافروا إلى الولايات المتحدة لحضور المباريات للأسباب التي ذكرناها. كان هناك تقرير يتحدث عن أن حضور دور المجموعات 3 مباريات لكل منتخب سيكلف في المتوسط من 5,000 إلى 10,000 دولار لكل مشجع، يعني تقريبا لكي يكون الشخص متواجد في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك يجب عليه أن ينفق مبلغ باهظ ما بين تذاكر السفر والطيران والإقامة والفنادق والمعيشة اليومية. فهناك مشكلة صراحة حتى الآن، ربما سوف تتغير في المباريات المقبلة، يعني بعض المباريات الآن ليست بذات الجودة والأهمية فربما نرى بعض المقاعد الفارغة، ولكن في الأدوار المقبلة قد نرى الحال يتغير والمقاعد تمتلئ بالمشجعين.
0: هل برأيك يمكننا القول أن التوقعات الاقتصادية ما زالت إيجابية للمونديال 2026؟
1: يصعب الإجابة على هذا السؤال الآن، يجب أن ننتظر حتى بعد نهاية المونديال لنعرف صراحة، ولكن يجب التفريق كما كنت أقول قبل قليل بين ما تجنيه أو ما يجنيه الاتحاد الدولي لكرة القدم وما تجنيه الدول المستضيفة. الدول المستضيفة تتحمل عبء الجزء الأكبر من تنظيم البطولة، الأمن، البنية التحتية.
0: صحيح.
1: النقل، كل هذه الأشياء، بينما يحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على الجزء الأكبر من الميزانية ومن الإيرادات التي تذهب إلى خزانة الاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن الدول المستضيفة تستفيد من القطاع السياحي، وهذا لن يعني نعرف إجابته الآن ولكن سوف نعرفه بعد انتهاء البطولة. هناك استثمار من الدول المستضيفة في سمعتها، في بنيتها التحتية، في المستقبل أيضا، يعني كلها عائدات، يعني قد لا نعرف نتيجة إجابتها مباشرة ولكن سوف نحتاج لبعض الوقت لنعرف ذلك.
0: شكرا لك محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي عدوان عدوان، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.

بريطانيا في أزمة مالية استراتيجية عميقة بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي احتجاجاً على رفض رئيس الوزراء كير ستارمر زيادة الإنفاق الدفاعي بالوتيرة المطلوبة لمواجهة التهديد الروسي. سبق أن تعهد ستارمر العام الماضي برفع الإنفاق بوتيرة أسرع وانضمام لندن إلى هدف الناتو بإنفاق دفاعي نسبته 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035 تحت ضغط أمريكي. بعد أشهر انفجر الخلاف بين وزارتي الخزانة والدفاع بقيادة راشيل ريفيس وجون هيلي الذي وصف الوضع بأنه يجعل بريطانيا أقل أماناً. تعاني بريطانيا من أزمة تمويل دفاعي مزمنة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين. يطالب الجيش وزارة الدفاع بإنفاق 3% من الناتج المحلي بحلول عام 2030 لمواكبة التهديدات الروسية، لكن وزارة الخزانة ترفض مقترح تأجيل هذا الهدف حتى 2035. حالياً هناك عجز ب 28 مليار جنيه استرليني في خطة الاستثمار الدفاعي العشرينية، قدمت الخزانة منها 10 مليارات فقط بعد فشلها في توفير المزيد عبر تخفيضات في وزارة أخرى. يبرر ستارمر وريفيس الموقف بالاستدامة المالية ويرفضان الاقتراض غير المسؤول. هذا النهج يعكس ضغوطا داخلية، عجز ميزانية، نموا بطيئا ومطالب حزب العمال اليسارية بإنفاق أكبر على الصحة والتعليم. أدى التأخير والغموض إلى فقدان كبير لليقين في التخطيط، وانتقدت شركات الدفاع دوامة الوعود المبالغ فيها ونقص التمويل مما يقوض الثقة ويبطئ إعادة التسليح.

0: وينضم إلينا من لندن أستاذ الاقتصاد في جامعة وستمنستر البريطانية الدكتور ولاء بكري. أهلا بك دكتور. دكتور، الإنفاق العسكري البريطاني يبلغ نحو 85 مليار دولار، هل يكفي هذا المبلغ للصمود أمام التهديدات الروسية وخروج القوات الأمريكية من أوروبا؟
1: أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة، وأهلا بمشاهدينك الأعزاء. هو في الحقيقة هذه المبالغ أو ما يسمى بخطة الاستثمار في الدفاع التي نتج عنها أو نتج عن النسخة التي لم يتم عرضها الآن على الملأ، يعني في بشكل عام نتج عنها استقالة زي ما حضرتك ذكرتي وزير الدفاع ووزير آخر أصغر أيضا في وزارة الدفاع، وهم في رأيهم والمحللين آخرين يرون أن ليس فقط أنها لا تكفي للدفاع عن المخاطر الاستراتيجية التي تواجه بريطانيا، ولكنها أيضا لا تتوافق مع التعهدات والمخاطر التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني نفسه. في فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن هناك احتمال كبير أن روسيا قد تهاجم أو سوف تهاجم إحدى دول الناتو بحلول عام 2030، وهو ما استخدمه وزير الدفاع المستقيل هيلي في يعني زي ما نقول إدانة الخطة التي عرضها رئيس الوزراء عليه والتي نتجت عن استقالته. ولكن هناك حدث جديد جدا لسه قبل ما أطلع مع حضرتك من ساعتين، أحد الوزراء في الحكومة البريطانية الحالية أعلن عن أن الخطة لم تنتهي بعد، ودوت يشير على أن هذه الاستقالة أو استقالة وزير الدفاع والوزير الأصغر أدت إلى نتيجة من شأنها أن يراجع رئيس الوزراء البريطاني خطة الاستثمار بالفعل، وهناك وأنها لم تنتهي بعد، وأنه طلب من الوزارات المختلفة أن يبحثوا عن مزيدا من
0: نعم.
1: التخفيضات في الإنفاق الوزاري لهم. ودوت مؤشر زي ما قلت لحضرتك أن هناك إعادة نظر في هذه المبالغ، والتي بالفعل كثير من المحللين والوزراء والمعارضة بالتأكيد حزب المحافظين المعارض أكد أنها لا تكفي بالوعود التي تم في السابق الإعلان عنها، وهو
0: نعم.
1: نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي بحلول عام
0: طيب
1: 2030.
0: دكتور، كيف يمكن للندن التوفيق بين متطلبات الناتو المتزايدة وبين الحفاظ على الاستقرار طبعا من دون زيادة الاقتراض أو رفع الضرائب؟
1: ده سؤال مهم جدا لحضرتك، لأن الحديث الآن لم يعد هذه الأزمة التي حدثت هي مختلفة شوية، استقالة وزير الدفاع مختلفة سياسيا عن استقالة وزير الصحة منذ عدة أسابيع. هذه الأزمة فجرت أزمة أخرى، وهو ما هو النموذج الاقتصادي، ما هو نموذج إدارة الميزانية الحكومية لبريطانيا، وهل يجب تعديله بالفعل؟ هناك تحديات كبرى في هذا النموذج، منها الاقتراض وازدياد حجمه، حجم الفائدة وصل إلى حوالي 110 مليار جنيه استرليني، حجم الإنفاق على مظلة الضمان الاجتماعي في مجملها تعدت حوالي 334 مليار جنيه استرليني، وهذا رقم ضخم جدا إذا قارناه بميزانية وزارة الدفاع في العام المالي الحالي واللي هي حوالي 60 مليار جنيه استرليني. وكذلك ما هي حجم الاستثمارات التي تنفقها أو التي يجب أن تنفقها الحكومة البريطانية من الميزانية على فكرة خفض الانبعاث الكربوني ووصوله إلى صفر في وقت قصير. كل هذه التحديات الآن أصبحت تعيد النقاش حول ما هو النموذج الذي يجب النموذج الاقتصادي أو نموذج إدارة الميزانية الذي يجب أن تتبعه الحكومة البريطانية.
0: نعم.
1: هناك مطالب مختلفة أو هناك يعني نقاشات مختلفة، أهمها وأكثرها حساسية هو خفض الإنفاق على ميزانية الضمان الاجتماعي، واللي هي ضخمة جدا زي ما شرحت لحضرتك إن هي بتوصل لحوالي 330 مليار جنيه استرليني، يليها تخفيض حجم الدين، وحزب المحافظين اللي هو المعارض دلوقتي، يقود المعارضة في البرلمان البريطاني، بيطالب بخفض هذا بخفض حجم الاقتراض، لأنه لا يمكن أن يتم تحميل الأجيال القادمة هذا الحجم الضخم من فوائد الديون التي تدفعها
0: طيب
1: الحكومة. ولكن
0: نعم
1: الجدل الذي نشأ، تفضل،
0: تفضل أكمل.
1: الجدل الذي نشأ الآن أو النقاش الذي نشأ الآن واللي هو يثير أكثر حساسية للسياسيين جميعا، هو ما هو حجم التخفيض الذي يجب أن يتم في ميزانية الإنفاق على الضمان الاجتماعي بشكله الكامل. وهناك حساسية داخل هذه الميزانية، وهي ميزانية المعاشات والإنفاق على المعاشات الحكومية. وهذا ما يتجنبه معظم السياسيين سواء من حزب الحاكم أو حزب المعارض. ولكن هناك أصبح الآن حديث على تخفيض ميزانية الإعانة المالية والاجتماعية التي تذهب
0: نعم
1: للمعاقين، وهل حجم هذا المعاقين، هل يتم يجب إعادة هذا التقييم، حجم الإعانة للباحثين عن العمل أو العاطلين. كل هذه النقاشات الدائرة الآن لها حساسية سياسية نظرا لتأثر الناخبين بها من ناحية، ومن ناحية أخرى يوجد داخل حزب العمال أيضا مجموعة ليس فقط تعارض خفض الإنفاق على ميزانية الضمان الاجتماعي بل تطالب بزيادته، واحنا شفنا في زيادة حصلت في الإنفاق على
0: نعم
1: إعانات الأطفال بالنسبة للأسرة
0: شكرا.
1: ورفع
0: نعم وضحت
1: الحد.
0: الصورة
1: تفضل.
0: دكتور، شكرا لك الدكتور طبعا من لندن الدكتور ولاء بكري، شكرا على هذه المداخلة. أعلن مجلس تنسيق البنوك الإيرانية أن الخلل الذي أصاب أنظمة 4 بنوك ناتج عن هجوم سبراني محدود، وأكد أن الفرق الفنية تحركت فورا باتخاذ إجراءات وقائية لحماية بيانات العملاء والبنية التحتية، ولا تسرب بيانات ولا وصول غير مصرح به بحسب طهران التي أكدت أن جميع الأنظمة تحت السيطرة الكاملة، وشملت الاضطرابات في التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والخدمات الإلكترونية وغيرهما. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة وأخبار العالم، والبداية بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تعلنان التوصل لمذكرة تفاهم. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة المقبلة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإيران تؤكد أن الحرب ستنتهي على كل الجبهات بما فيها لبنان. ترحيب دولي بإنجاز مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع في أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام الاتفاق. قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال، والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين. هجوم صاروخي روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف، وضربات روسية على خاركيف تؤدي بحياة 5 عناصر إنقاذ.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم حضور مراسم توقيع اتفاق السلام المرتقب مع إيران في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة. وقال فانس إنه يخطط لحضور مراسم التوقيع المقررة في 19 من يونيو الجاري، وأن الرئيس ترامب قد يكون حاضرا بنفسه إلى جانب الوفد الأمريكي. في المقابل، أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وذلك عقب جولة من المباحثات المكثفة التي استمرت عدة أشهر. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. وأضاف المجلس أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستستأنف بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة من قبل الأطراف المعنية. كما أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المباحثات خلال هذه الفترة. كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانب الوسيط الباكستاني، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. بدورها، رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. ينضم لنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، على الرغم من التصريحات المتباينة والمتناقضة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بخصوص المضيق وكذلك الرسوم، الإفراج عن أصول المجمدة الإيرانية وغيرها، إلا أن الجانبين أعلنا التوصل إلى هذا الاتفاق وعلى مذكرة التفاهم. كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق بينما التصريحات لا تزال متباينة وأيضا متناقضة أحيانا؟
1: نعم، هذا بطبيعة الحال ربما يكون هناك اتفاق على الخطوط العريضة الرئيسية وحتى ربما البنود التي ستعلن، لكن فوكس نيوز نقلا عن دبلوماسي منذ في الساعة الماضية قال أن الوفد القطري أنهى 17 ساعة من العمل في إيران ويستعد للعودة إلى الدوحة، وسيكون هناك هذه النقطة الأهم، وسيكون هناك اجتماعات منفصلة مع الأطراف، بمعنى الأطراف الإيرانية والأمريكية، من أجل مناقشة أو من أجل الانتهاء من نقاط فنية نهائية، بمعنى أنه ربما يكون هناك بالفعل بنود متفق عليها، خطوط رئيسية متفق عليها، تصور واضح وليس غامضا للمسار الذي يجب السير فيه، لكن مسألة بعض التفاصيل التقنية الدقيقة يبدو أنه ربما لم تكتمل. إلا لماذا وضع الأمر يوم الجمعة؟ نحن سمعنا أنه سيكون هناك اتفاق في إحدى الدول الأوروبية الأحد يسافر إليها جي دي فانس، وسمعنا أخبار عن طائرات عسكرية تسافر إلى أوروبا من أجل التحضير الأمني واللوجستي، ثم بعد ذلك سمعنا بالقول بأنه سيكون هناك توقيع غريب من نوعه، توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو والتقنيات عبر الإنترنت، ثم بعد ذلك سمعنا صمتا كبيرا، ثم بعد ذلك إعلانا، ثم بعد ذلك الحديث عن جنيف في 19 من يونيو الجمعة القادمة. ربما يكون هذا بسبب قمة الجي 7 التي سيسافر إليها دونالد ترامب بعد انتهاء مباراة المصارعة في البيت الأبيض واحتفاله بعيد ميلاده 80، أو ربما لأن هناك رغبة في أن يحضرها جي دي فانس وأن تكون إن بيرسون أو شخصية وليس عبر الإنترنت. وجي دي فانس نفسه قال أنه سيحضر وربما يحضر دونالد ترامب نفسه، هذا أيضا ما زال غير معروفا، وما الذي يحدد أن دونالد ترامب سيسافر أم لا، خاصة أن جدوله المعلن من البيت الأبيض للصحفيين هو حتى يوم الأربعاء ويعود نهاية يوم الأربعاء إلى البيت الأبيض، فماذا يوم هناك يوم الخميس، وما الذي يجعله قد يحضر وما الذي يجعله كلا ألا يحضر على الرغم من عدم ازدحام جدوله بمواعيد مسبقة لفعاليات كبيرة. وبالتالي ربما يكون هناك بعض الأنواع من التدقيق في الأحاديث، مفاوضات عن المبلغ المفرج عنه. سي بي إس وأكسيوس نقلتا عن مسؤولين عن مسؤولين كلاهما كلا المؤسستين بأن الأحاديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار قبيل توقيع الاتفاق أو فور توقيع الاتفاق هذا تضليل، استخدمت كلمة تضليل، وأن الاتفاق أو أن الرؤية الأمريكية تقوم على فكرة أن تكون هذه حوافز أو هذه كأنها مكافآت أو كأنها نوع من أنواع الخطوة بخطوة، وأن تقوم إيران بالخطوة الأولى وأن يتم التحقق من الخطوات الإيرانية بشكل عملي لتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج التدريجي لهذه الأموال. هذا ما نقلته سي بي إس وأكسيوس في نقل متواتر عن مسؤولين أمريكيين، مع إعلان أيضا ليندس جراهام السيناتور الصهيوني المعروف من أقوى داعمي إسرائيل وربما هو الأقوى في مجلس الشيوخ، ليتحدث عن أن الرؤية الأمريكية المتفائلة لا تتماشى مع ما يقوله الإيرانيون، بالإضافة إلى تأكيد على أن الاتفاق النهائي يجب أن يعرض على الكونغرس، لكن هذه نقطة نهائية. لكن في النقطة الحالية هو يشكك في نبرة الصوت الخارجة من الوفد الأمريكي مقابل ما يصدر من الجانب الإيراني، وبالتالي هذا يكشف لنا أبان بأنه من اليوم وحتى يوم الجمعة القادمة سنكون أمام ماراثون طويل، وسيكون أمام القطريين تحديدا باعتبار ما قالها الدبلوماسي لفوكس نيوز بأنهم هم من سيقودون اجتماعات منفردة بالأطراف للانتهاء من تفاصيل تقنية نهائية لم يسميها الدبلوماسي لفوكس نيوز، ربما سيكون عليهم عبء كثيرا. وبالطبع الجانب الباكستاني الذي أعلن رئيس وزرائه حتى قبل ترامب ولو بدقائق للوصول إلى الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم، هذه سيكون أمامهم عملية شاقة جدا من أجل ضبط التصريحات أولا من جانب، ومن أجل ضبط الصياغات أو ربما النقاط التفصيلية النهائية لأنه في نهاية الأمر الأحاديث الإيرانية بالفعل لا تتماشى مع تلك النفي المتواتر. دونالد ترامب سيسافر ليلا إلى فرنسا، ربما يعطي بعض التصريحات، سيكون هذا في وقت متأخر بتوقيت واشنطن، ستكون بتوقيت جرينيتش الخامسة وأربعة وخمسة وأربعين دقيقة بحسب جدول البيت الأبيض، بمعنى الواحدة بعد منتصف الليل أو الثانية بعد منتصف الليل. ربما يوضح دونالد ترامب، لأنه الآن النقاش كله في الإعلام الأمريكي، حتى رويترز نشرت منذ دقائق تقرير عن التحديات التي تلوح في الأفق، هكذا قالت في العنوان الرئيسي لها، وتحدثت عن أن ما دعا إليه دونالد ترامب في بداية الحرب ليس هو ما يتحقق الآن، وهذا بالطبع يضع كما قالت رويترز يضع تحديات كبيرة له أمام الصقور الجمهوريين والمساندين للرؤية الصقورية أو الذين هم على يمين الحزب الجمهوري من الحزب الجمهوري نفسه. لكن الفكرة الرئيسية هنا تفضل أبا.
0: نعم عبد الرحمن، ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما من أبرز هذه التصريحات فيما يتعلق بالمضيق، إذ يقول إن مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران. لو سلمنا بالتوصل إلى هذه النتيجة كما أعلنها ترامب، ما الذي إذن حققته الولايات المتحدة بحربها على إيران؟
1: هو في حقيقة الأمر حتى الآن ما يعلنه دونالد ترامب وحتى ما قاله للنيويورك تايمز حينما تحدث عن أن نتنياهو شخص صعب الميراث، وأنه قال لنتنياهو بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لامتلكت إيران سلاحا نوويا، وهذا كان سيؤدي بأن إسرائيل لم تكن لتكون موجودة، وهو كان قال ذلك قبل ذلك لنتنياهو في إطار مناوشتهما التي هي تحت سقف الاتفاق أو الرؤية الرئيسية العامة بصفة عامة للشرق الأوسط، من أن إسرائيل تكون لديها القوة المسيطرة أو لديها القدرات العسكرية الأكبر وما إلى ذلك، هي رؤية استراتيجية أمريكية ما فوق ترامب. حتى رأيناه يتحدث عن عدم قدرة الإيرانيين على امتلاك سلاح نووي، عن فتح مضيق هرمز بشكل دائم رغم أنه كان مفتوحاً في 27 من فبراير الماضي، عن أن الإيرانيين حتى لو خصبوا لن يكون لديهم أي قدرة للتخصيب لأي مستوى يكون مهدداً للحصول على سلاح نووي. وهذه جملة بالمناسبة فيها اعترافاً ضمنياً أنه حتى لو بعد 10 سنوات أو 20 عاماً أو 20 سنة فإن الإيرانيين لن يفقدوا الحق الكامل أو النهائي بشكل شامل لمسألة أو فكرة تخصيب اليورانيوم ولو حتى بشكل مدني، وهي النسبة التي كان متفق عليها 63% في اتفاق أوباما أو اتفاق 5+1 لعام 2015. وبالتالي هذا أيضا يكشف أن دونالد ترامب ما يروج له فقط هي مسألة الأسلحة النووية. جي دي فانس أراد أن ينوه، وهذا ما كنت سأذكره، جي دي فانس نوه إلى نقطة أكبر وأكثر استراتيجية، لكن ودونالد ترامب تحدث عنها بطبيعة الحال، لكن جي دي فانس طرحها بشكل منضبط في حواره مع فوكس، وهي أحاديث عن تغيير الشرق الأوسط خلال 50 سنة القادمة. ربما تكون الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بحسب مراقبين هي دمج إيران في المنطقة وعبر الحوافز الاقتصادية بدلا من عزلها ومواجهتها عسكريا، خاصة أن المواجهة العسكرية كشفت أن العالم كله قد يتأثر وأنه قد يكون هناك تأثر سلبي للمنطقة بأسرها، وبالتالي الرؤية تكون هي الدمج الاقتصادي وعدم محاولة تدمير إيران، بل محاولة تقليم أظافرها عبر مسألة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية وما إلى ذلك. وبالتالي هذه قد تكون رؤية استراتيجية للدولة الأمريكية بصفة عامة ما فوق ترامب أو ما بعد ترامب، وما عبر عنه جي دي فانس بتلك العبارة المضبطة عن 50 سنة. دونالد ترامب تحدث عن تغيير للشرق الأوسط بصفة عامة، لكن في نهاية الأمر ربما يكون هناك بعض الاستراتيجيين في الإدارة الذين يرغبوا في دمج بعض الدول في الاتفاقات الإبراهيمية، وبالطبع نحن سمعنا دونالد ترامب هو يدعو بعض الدول بالاسم للدمج في الاتفاقات الإبراهيمية وتجاهلته هذه الدول ومر الأمر بصفة عامة. لكن حتى لو لم تنضم هذه الدول للاتفاقات الإبراهيمية، فإنه ربما يكون هناك رؤية بأن يكون هناك نوع من أنواع إعادة التموضع للتواجد الأمريكي. حتى أن دونالد ترامب في إحدى تهديداته في نيويورك تايمز تحدث عن أنه إذا لم يصل اتفاق مع إيران ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية كحارس للمنطقة على أن تأخذ 20% من إرادتها. بالطبع هي رؤية يعني قد تبدو خزعبلية لأنها فيها قدر من يعني الفتونة إنجاز التعبير باللغة العامية المصرية، أنه يريد أن يأخذ 20% من إيرادات المنطقة لحراستها، في حين أن الرؤية الخليجية تقوم على حل الأمور بالسلام والتفاهم والوصول إلى اتفاقات بينية لضبط العملية الأمنية والملاحة والأمن وما إلى ذلك. لكن هذه رؤية دونالد ترامب غير المنضبطة، لكنها في النهاية تحمل نفس الفكرة بأنه يجب أن يكون هناك تغييرا في الشرق الأوسط. وبالتالي دونالد ترامب يروج، ردا على سؤالك كونكلوجن أو كتقييم عام أو نهائي أو خلاصة، هو يروج لفكرة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي والقدرة على تطويره أو شراءه من أي مكان، أي إنهاء الفكرة النووية الإيرانية. الأمر الآخر هو وجود السلام الشامل في المنطقة رغم أنه لا يوجد سلام من 3000 عام. والنقطة الأخيرة هي تغيير وجه الشرق الأوسط بصفة عامة من أجل الصالح العام.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. رحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد القادة في بيان مشترك أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. وأضاف البيان أن هذه الدول مستعدة لرفع العقوبات ردا على خطوات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي. ورحبت رئيسة وزراء اليابان تاكاشي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الأعمال القتالية، معربة عن أمل بلادها في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت تاكاشي أن اليابان تأمل بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق بأنه خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تستفيد الأطراف المعنية من هذا الزخم الجديد وأن تكثف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً بأكثر من 4% في مستهل التعاملات عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.39% ليصل إلى 81 دولارا و15 سنتا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 4% مسجلا 83 دولارا و84 سنتا للبرميل. إلى التطورات في لبنان، حيث وثقت مشاهد مصورة لحظة قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر رومان في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وذلك وفق ما أظهرته مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر محلية أن القصف تزامن مع وصول عدد من الأهالي بمركباتهم إلى محيط البلدة دون ورود تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات حتى الآن. وفي وقت سابق أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وفي التفاصيل أفادت الوكالة بسقوط شهيدين على الأقل في قصف الاحتلال بلدة الحوش في قضاء صور، كما أفادت باستشهاد شاب في غارة شنتها طائرة مسيرة على منزله ببلدة الدوير في قضاء النبطية. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات ميفدون والقصيبة وكفر صير وتبنين وسجد جنوبي لبنان. وأدى القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 3 أشخاص و16 جريحا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق قولهما، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مقر قيادة تابعا للحزب في بيروت.
2: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق، جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط نيوت موردخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل قواته في جنوب لبنان. وأفاد الجيش بإصابة 2 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة نتيجة هجوم شنه الحزب في الجنوب اللبناني. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا.
3: لم تكبح اتفاقيات وقف إطلاق النار آلة القتل هنا قطاع غزة، حيث يواصل القصف الإسرائيلي حصد الأرواح بلا هوادة، ضاربا بعرض الحائط كل مناشدات المجتمع الدولي لوقف شلال الدم.
4: قاعد بصلح هوايه، بصلح هوايه، بصلح غسالة، قاعد هو قاعد بصلح الهوايه، ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه. بس
5: يا عمي صار المحل هذا محل اخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وهو قاعدين فيه، بعمر هوايات، بعمر انفلترات، مش قشوة ولا واحد عسكر ولا واحد اي واحد، يعني يا عمي مدنيين كلهم.
3: البيانات الاخيره الصادره عن وزاره الصحه الفلسطينيه وثقت تجاوز حصيلة الضحايا عتبة 73,000 شهيد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إحصائية مرعبة ترافقها جراح غائرة لأكثر من 137,000 مصاب، وسط تحذيرات من وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية. خلف هذه الأرقام تعيش غزة انهياراً إنسانياً شبه كامل، مليونان من النازحين يتكدسون في خيام متهالكة، وتشير تقارير الأونروا إلى أن أكثر من 100,000 طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد. في الحراك الدبلوماسي الموازي لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس تسليم الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق للوسطاء.
6: حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل، طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
3: تشترط الفصائل إنهاء كافة أشكال العدوان لفتح الطريق أمام التطبيق الفعلي في وقت تضع فيه شروط الميدان والتعنت الإسرائيلي هذه المسارات على محك الاختبار. بين أرقام الشهداء المتصاعدة والمقترحات السياسية المتعثرة، يبقى المواطن في غزة معلقاً بين آمال التهدئة وواقع الإبادة المستمرة.
0: لا تقتصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح المتكرر، بل تمتد إلى مواجهة صيف قاس داخل خيام بلاستيكية تحولت إلى أفران مفتوحة ومساحات لانتشار الحشرات والأمراض.
7: تحت سقف خيمة مهترئة في مخيم العائدين بن سيرات وسط قطاع غزة، تحاول النازحة منى أبو العطا أن تنتزع لأطفالها لحظة راحة من حر خانق، فتبلل رؤوسهم بالماء وتلوح بقطعة كرتون صغيرة، فيما يحول الصيف اللاهب الخيام إلى ما يشبه الأفران المفتوحة.
8: زي ما انتم شايفين الخيمة اللي أنا عايشة فيها لا تصلح للعيش، وولادي عندي 4 أطفال صغيرهم 2، بحاول أبرد عليهم بالشوب في المية، وابني بدأت تطلع عليه حساسية الشوب كتير بتاكله يعني، وفي الليل بتحملش.
7: وعلى مقربة من منى تجلس الحاجة حفصة معروف أمام خيمة بالية تواجه حرا خانقا لا يهدأ ليلا أو نهارا، وبجوارها أوان فارغة تنتظر ماء قد لا يصل إلا مرة كل عدة أيام.
9: المي ما بنلاقيش مي إلا كل 3-4 أيام، والشوب إحنا صبرين عليه من الغلب اللي إحنا فيه.
7: عائلات نازحة تتفاقم معاناتهم مع اشتداد الحرارة، إذ تتحول خيامهم المصنوعة من البلاستيك إلى مساحات خانقة تختزن اللهيب أكثر مما تقي منها، في مشهد يجسد قسوة حياة الآلاف العائلات المعلقة تحت سقف مؤقت لا يرد حرا ولا يوفر أدنى مقاومة الأمان، فيما يحذر الأطباء من تزايد الأمراض الجلدية والحساسية خاصة بين الأطفال وكبار السن الأكثر هشاشة في مواجهة هذه الظروف القاسية.
10: للأسف بيئة ملوثة، مياه غير صحية، أكل غير صحي، بنية تحتية مدمرة، فأصبح بالإضافة لانتشار القوارض والحشرات وخصوصا مع بداية فصل الصيف.
7: مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية تتكرر يومياً في مجمع العودة الطبي بن سيرات، فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت عشرات الآلاف من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
0: في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات خلال هجومهم على بلدة دير ديوان شرقي مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية دير ديوان منصور للتلفزيون العربي إن مستوطنين هاجموا البلدة من عدة محاور خلال تأدية الأهالي صلاة المغرب داخل المسجد. وأكد منصور احتراق مركبات كانت مركونة أمام المسجد وأخرى في ساحة أحد المنازل.
11: تقريبا الساعة 8 مساء مباشرة بعد صلاة المغرب تفاجأنا بعدد كبير من المستوطنين يقدر عددهم فوق 50 مستوطن قاموا بالهجوم على البلدة من مدخل البلدة، وكانوا أكثر من مجموعة يعني مقسمين حالهم عدة أقسام، فمجموعة هجمت على المسجد كان معظم المصلين طالعين بس باقي كم من واحد جوا، حركوا سياراتهم والله سطر يعني انه ما صارش شيء للناس، هاي ناس كبيره في السن، وبعدين بعدها على طول تعدوا على منزلين بجانب المسجد، وفي نفس الوقت في مجموعه ثانيه هجمت على منزلين 2 يعني تقريبا حركوا 5 سيارات ومحيط منزلين وامام المسجد كمان.
0: ناقش وزير الخارجيه السوريه سعد الشيباني ووزير الخارجيه الاردني أيمن الصفدي وعدد من الوزراء جملة من الملفات الاقتصادية والنقل والجمارك والمياه بين البلدين. وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية. كما ناقش الجانبان الإجراءات التي تستهدف تحقيق أعلى درجات السهولة والمرونة في حركة الشاحنات المتجهة إلى أراضي البلدين أو العابرة، واتفق الطرفان على خطوات عملية تعزز التدفق التجاري البيني والعابر. وفي مجال المياه، استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين. نظم المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ورشة بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة. تأتي هذه الورشة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة ببناء الدولة السورية الجديدة وفي مقدمتها العلاقة السورية الفلسطينية.
12: العلاقة السورية الفلسطينية إلى واجهة النقاش من جديد في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا. المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة وفي محاولة لمتابعة هذه التحولات نظم ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة.

0: التي بهذا الملف.
1: أعتقد أن هذه الندوة في هذا التوقيت أتت لكي تجيب على مجموعة كبيرة من التساؤلات، من القلق تجاه مستقبل المنطقة، وبالتالي استشراف ماذا يمكن أن تكون مستقبل هذه المنطقة.
0: المشاركون أجمعوا على أن معالجة هذه القضايا تتطلب مقاربة جديدة تستند إلى القانون والمعرفة، بما يسهم في بناء رؤى تساعد على فهم العلاقة السورية الفلسطينية وصياغة سياسات أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة.
2: أهميتها أنه اليوم فعلا نحن أشكالات قانونية لدى فلسطينية السورية، تتعلق في التملك، تتعلق في الهوية، تتعلق في الحياة اليومية، وبالتالي إعادة النظر وصياغة قوانين تضمن حياة كريمة ومستقرة وتعطي الفلسطيني السوري حقوقه كاملة هي من أهم أولويات الفلسطيني السوري اليوم.
0: تأتي هذه الورشة في محاولة لفتح نقاش أوسع يتناول أحد الملفات المرتبطة بتاريخ سوريا وحاضرها وما يفرضه من أسئلة على مستقبل سوريا الجديدة.
3: بين إرث طويل من التاريخ المشترك وأسئلة تفرضها مرحلة التحول التي تعيشها سوريا اليوم حول مستقبل العلاقة السورية الفلسطينية ودور الحكومة الجديدة في تطوير هذا الملف، نقاش يسعى إلى تحويل الأسئلة المعلقة إلى رؤى وسياسات يمكن أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وعلاقاتها. خالد دلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
4: قال مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية علي نزار إن بغداد طلبت من تركيا تمديد الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان عاما واحدا على الأقل من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد. وأضاف نزار أن العراق صدر 12 مليون برميل من النفط الخام من موانئه الجنوبية منذ بداية يونيو الجاري. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية انتهاء المرحلة التجريبية لتشغيل حقل المبروك وبدء العمل بطاقته الإنتاجية الكاملة عقب استكمال أعمال الصيانة. وقالت المؤسسة إن الإنتاج خلال الفترة التجريبية بلغ نحو 30,000 برميل يوميا من النفط الخام، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية الفعلية إلى 40,000 برميل يوميا وفقا لخطط التطوير المعتمدة. وأضافت أن الإنتاج التراكمي منذ بدء التشغيل التجريبي وصل إلى نحو 2.5 مليون برميل. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث وثقت مشاهد مصورة اندلاع حريق في مبنى كاتدرائية داخل دير كييف بيرشيسكا في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب هجوم روسي. وأظهرت اللقطات ألسنة اللهب والدخان الكثيف يتصاعدان من سقف الكاتدرائية، في حين هرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده.

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمكو عن مقتل 5 من عناصر الإنقاذ وأصيب 5 آخرون على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا في أثناء مشاركتهم في عمليات إخماد حرائق. وأوضح كليمكو في منشور على تطبيق تيليجرام أن عناصر الإنقاذ التابعين لجهاز الطوارئ الحكومي تعرضوا لضربات روسية متكررة خلال أداء مهامهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتزم إجراء محادثات مكثفة مع الدول الشريكة في الأسابيع المقبلة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأضاف زيلينسكي أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض، وكان ردها الوحيد

0: واستمرار العدوان ومحاولات توسيعه.
1: حراك دبلوماسي أوكراني لفرض عقوبة جديدة على روسيا. يعتزم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مناقشتها مع الدول الشريكة لكييف في الأسابيع المقبلة خلال سلسلة من القمم رفيعة المستوى. زيلينسكي قال أيضا إن مناقشته ستبحث زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا، ولا سيما تطوير الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى، لافتا بالمقابل إلى أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض، فكان ردها الوحيد هو استمرار العدوان ومحاولات توسيعه وفق تعبيره.
2: أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفتح أولى جولات مفاوضات الانضمام، مما يعطي زخما جديدا لمسيرة أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد بذلنا كل ما يلزم لتحقيق هذا التقدم، وأنا ممتن لكل من ساهم في ذلك ولكل من يعمل من أجل دولتنا.
1: تصريحات زيلينسكي تستبق وضع ملف انضمام أوكرانيا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي على الطاولة، وذلك بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدولية للتكتل أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية. بحث هذه الملفات كلها إذن والتصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا على جبهات عدة لا يزال سيد المرحلة، إذ قالت السلطات المحلية الروسية إنها أخمدت حريقاً اندلع بسبب هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة في ميناء تمريوك جنوب روسيا. وقد تبنت أوكرانيا تنفيذ الهجوم بالإضافة إلى عدة أهداف أخرى في روسيا، منها محطة نفط وغاز في منطقة كراسنودار ومنشأة لمعالجة وضخ النفط في منطقة فولغوغراد. كما استهدفت مسيرات مصنع أزوت للكيماويات في مقاطعة تولا الروسية، التي ترى القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أن عملياته بالغة الأهمية لقدراته على إنتاج المتفجرات.
0: لطالما عانت ألمانيا من تخطي المشاريع القومية العملاقة التي سعت لإنجازها الميزانيات والمرصودة ومواعيد إنجازها، وبينما تلوم الشركات المنفذة التصلب الإداري والقانوني، تسعى الحكومة لتسريع عمليات منح التراخيص وزيادة اللامركزية في الرقابة.
3: مطار برلين الدولي مشروع عانت تأجيل 9 سنوات كاملة، وتضاعفت تكلفته من 2 مليار يورو إلى نحو 7 مليارات، ليتحول من مشروع واعد إلى نموذج للتعثر الهندسي. السيناريو ذاته تكرر في صالة ألب للموسيقى في هامبورغ، التحفة المعمارية التي ولدت من رحم تأخير دام 6 أعوام، وسجلت قفزة في الميزانية تجاوزت 11 ضعفاً لتصل إلى 866 مليون يورو. واليوم تقف محطة شتوتغارت 21 شاهداً مستمراً على أزمة المشاريع العملاقة في ألمانيا، بتكلفة تقديرية قفزت من 4 مليارات إلى نحو 11 مليار يورو، ما يبرز عمق الفجوة بين التخطيط المبدئي والواقع التنفيذي.
4: إضافة إلى العقبات القائمة، هناك الإدارة السياسية للمشاريع الكبرى، إذ لا يحبذ سياسة الألمان ترك هذه المشاريع لإدارة شركات خاصة وربطها بعقود وعقوبات في حال التأخير بهدف الالتزام بالموعد والميزانية المحددين.
3: العقبات الإدارية والتعديلات المستمرة تتحدى الجدول الزمني للشركات المنفذة، لكن الحكومة تعهدت بأن تقدم الدعم لبناء ما أصبح جاهزا.
5: لقد أوضحنا الأمر، كل ما هو جاهز للبناء سيبنى، وهذا يتضمن أيضا كما ذكرت مسبقا السكك الحديدية والشوارع. من أجل ذلك سنقوم باستنفاذ كل إمكانات التمويل، وسنوفر 3 مليارات يورو إضافية لمشاريع البناء التحتية من أجل بناء طرق جديدة.
3: رغم ذلك تواجه مشاريع البنية التحتية في ألمانيا تحديا يكبل طموح الهندسة بقيود القوانين المحلية والاتحادية، لذلك باتت هنالك حاجة ماسة إلى ثورة في الإدارة التنفيذية لتتوافق مع الميزانيات المرصودة. قد لا يكون الحفاظ على سمعة جودة البناء الألمانية ممكناً ما لم ترافقه مرونة قادرة على وقف هدر الوقت والمال وإعادة الهيبة للمشاريع القومية المتعثرة. فالإرث الهندسي العريق لألمانيا بات اليوم أمام اختبار السرعة والإنجاز لا مجرد التصميم.
6: ياسر أبو معيلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: تعهدت بكين باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ردا على إدراج البنتاغون عددا من شركاتها في قائمته بوصفها تؤدي أدوارا مساعدة للجيش الصيني. وبموجب هذه الخطوة الأمريكية سيحظر على وزارة الحرب التعاقد مباشرة مع الشركات المدرجة في القائمة، وستمنع من شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة، وذلك ابتداء من العام المقبل.
7: تهدأ حينا وتشتعل أحيانا كثيرة، تلك هي معالم الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، والتي لم تخفف من غلوائها تلك الزيارة التاريخية التي أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد السور العظيم. فبعد أيام من لقاء ترامب نظيره تشي جي بينغ في بكين، أقدم البنتاغون على قرار يناقض الأجواء الإيجابية التي صاحبت القمة، وذلك بإدراجه شركات صينية في قائمته بذريعة مساعدتها جيش البلد الآسيوي العملاق. الإدراج في هذه القائمة يعني من الناحية العملية حظر تعامل وزارة الحرب الأمريكية مع الشركات الصينية المقصودة، ومنع شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة ابتداء من العام المقبل. وزارة التجارة الصينية حثت واشنطن على سحب هذه الإجراءات التي تحول دون العودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين البلدين، قائلة إن خطوة البنتاغون تجاهلت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين في قمة بكين على حد وصفها. الشركات المدرجة في هذه القائمة تضم أسماء لامعة في عالم الأعمال، ولعل أبرزها بي واي دي ونيو العاملتان في مجال صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب مزود خدمة البحث على الإنترنت بايدو وعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا. القائمة أدرجت أيضا أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم ترينا سولار وجي إي سولار تكنولوجي. تحركات واشنطن تأتي متوافقة مع تعليمات أصدرها البنتاغون تمنع استيراد المعادن النادرة الصينية المتداخلة مع الصناعة العسكرية الأمريكية، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل أيضا. تأجيج جديد للحرب التجارية بين بلد يتسنم قمة الاقتصاد العالمي منذ عقود، وآخر يعد عدته لإزاحته عن هذه المكانة، والنتيجة قرارات وإجراءات من الطرفين لا يشعر بوطأتها من في واشنطن وبكين فحسب، إنما جميع من يقطن على ظهر هذه المعمورة.
0: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب، قصتنا هذه المرة من السودان، وإنساننا هو لاعب كرة القدم عمر دفع الله المعروف بلوكا، فقد تعرض لإصابات إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب داخل منزله، ما أدى إلى إنهاء مسيرته الكروية.

أنا عمر دفع الله عمر التوم الشهير بعمر لوكا، لاعب كرة قدم، لعبت العدة أندية سودانية قبل ذهاب النيل الخرطومي، وآخر نادي كنت مشارك به نادي المرغني كسلة، مشارك بدور النخبة الموسم السابق. كنت شغال في البيت، إجراء بتدعم الصيانة وترتيب للمنزل وتهيئة كده، اللي هو العيد مغزوف 23، متعامل معه على أساس إنه فارق وكده، وكنت شغال به. أثناء ما شغال به حصل الانفجار، وقتياً كده اتبترت الأصابع بتاعت اليد الشمال واليمين اتكسرت. من أنا صغير عرفت نفسي إن أنا قاعد ألعب كورة، تعلمت في الميدان ده لغاية ما وصلت مراحل بتاعت إنه ألعب في دوري ممتاز وكده. الواحد يعني كان طموحه مثلا يمثل المنتخب ولا يكون يحترف خارج السودان وكده، في النهاية دي كلها طموحات بتاعت لعب كرة قدم الواحد كان بيتمنى إنه يحققها يعني. التحديات اللي كان واجهتني بعد العملية أو بعد البتر والحاجات دي، والله يعني في بداية يعني شهور الأولى من العملية، أول حاجة يعني إنه يعني الأكل والشراب والحاجات دي يعني كان اللي يكون معي زول شوية كده. ارتحت أنا من جبت الكرسي المتحرك ده حقيقة. أنا في حاجات كده بجد أنا ما بحتاج إنه مثلا يكون في زول معي ولا كده، الحركة بتحرك معي براي. أما الأخوان الواحد كان يعني هيكون عاجز نفسيا أو معنويا أو هناك. في النهاية الشباب ده ما ادونا احساس انه نحن بعيدين من كرة القدم ولا كده. حقيقة يعني الواحد لما يجي شاهد لهم يعني كانوا جزء منهم او قاعد يلعب، حقيقة يعني كانوا يعني اخواني ما قصروا معي.

0: أنهى في هذه أثناء المنتخب التونسي الشوط الأول أمام منتخب السويد وهو متأخر بهدفين مقابل هدف. معنا من أمام ملعب مونتري بالمكسيك مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد، كيف جرى الشوط الأول لهذه المباراة التي جمعت بين منتخبي السويد وتونس، وكيف تابع الجمهور التونسي هذه المباراة؟
1: نعم أبان، الجمهور التونسي وصل مبكرا إلى ملعب المباراة بعد أن تجمع عدد كبير منه في وسط مدينة مونتري احتفالا بقرب بداية المباراة الأولى لمنتخبهم في كأس العالم. أجواء ما قبل المباراة كانت حماسية للغاية، كانت أجواء مبهجة، غنى الجمهور التونسي الأغاني العربية والتونسية التي كانت تسمع في ملعب المباراة إلى جانب الأغاني السويدية كذلك. لكن بداية المباراة لم تكن كما انتظرها الجمهور التونسي. بالطبع الهدف المبكر ثبت قليلا من عزيمة الجمهور التونسي، خصوصا نسبة إلى عدد الجمهور السويدي الكبير في ملعب المباراة، وكذلك لمساندة عدد كبير من الجمهور المحلي المكسيكي للمنتخب السويدي، نظرا لتواجد عدد كبير من النجوم العالميين في صفوفه. لكن باقتراب نهاية الشوط الأول، عندما أحرز المنتخب التونسي هدف تقليص الفارق، عاد النشاط مرة أخرى والبهجة والأغاني إلى صفوف المشجعين التونسيين المنتشرين في أرجاء الملعب. الملعب تقريبا ممتلئ عن آخره، أكثر من 53 ألف مشجع. قبل أيام من بدء المباراة لم يكن هناك أكثر من 1% فقط من التذاكر متاحة، والآن الجمهور كلا المنتخبين يأخذ راحة ما بين شوطين ليعود مرة أخرى إلى مشاهدة الشوط الثاني من المباراة.
0: طيب، بعد الشوط الأول ما فرص المنتخب التونسي كما تابعت هذه المباراة؟
1: أظن أن رهبة بدء المباراة ورهبة التأخر بهدف مبكر ذهبت بعد أن قلص لاعب والمنتخب التونسي الفارق، وأظن أن هذا سيشجعهم على بدء الشوط الثاني، خصوصا الجمهور التونسي الذي بالطبع سيساند منتخبه بين الشوطين وفي بداية الشوط الثاني لمحاولة معادلة النتيجة واللحاق بالمنتخبات العربية الأخرى التي لم يهزم منها أي منتخب، والتي تعادلت جميعها في المباريات السابقة على مباراة المنتخب التونسي. الأجواء الآن أجواء حماسية للغاية بين صفوف جميع المشجعين، سواء مشجعو المنتخب التونسي أو المنتخب السويدي أو المشجعون المكسيكيون المتواجدون هنا في ملعب المباراة.
0: أحمد محسن مراسل التلفزيون العربي من أمام ملعب مونتري بالمكسيك، شكرا جزيلا لك. انتزع المنتخب الياباني تعادلا مثيرا من نظيره الهولندي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. أهداف المباراة الأربعة أتت في الشوط الثاني، حيث افتتح فيرجيل فان دايك التسجيل عند الدقيقة 51 قبل أن تعدل اليابان بعدها بستة دقائق عبر نجمها كيتو تاكامورا. وفي الدقيقة 64 استعادت هولندا التقدم عبر سومرفيل، لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة أدرك كوكي أوجاوا التعادل برأسية قاتلة.

0: مع انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي تصاعداً في خطاب رقمي معاد لجماهير المنتخبات المشاركة بالتزامن مع توافدها إلى الدول المستضيفة ومع تداول منشورات ربطت البطولة بقضايا الهجرة والأمن والصحة العامة. بعد هذا التقرير يواصل معكم التغطية الزميل نضال حمدي.
1: فعالية رياضية عالمية ينتظرها عشاق كرة القدم كل 4 سنوات، محطة تاريخية تتلاقى فيها شعوب مختلفة تحت عنوان الرياضة ملك للجميع. غير أن مونديال كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ارتبط هذه المرة بحملة رقمية معادية لجماهير المنتخبات المشاركة. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد الحملة واكتشف من خلال تحليل منحنى التفاعل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الخطاب المعادي للمشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة. تزامن ارتفاع الخطاب المعادي مع تداول وقائع أثارت جدلاً واسعاً، بينها اتهامات بالمعاملة المهينة لبعض الفرق الرياضية الإفريقية وإجراءات استهدفت مشاركين أو جماهير من خلفيات عربية وإسلامية ومنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة. رصد التحليل نحو 178 ألف منشور شارك في تحريرها أو تداولها ما يزيد على 110,000 حساب، وهو حجم تفاعل يعكس اتساع انتشار الخطاب، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود حملة منسقة. مع ذلك فإن كثافة النشر وتكرار المفردات ذاتها وحضور حسابات مشبوهة أو عالية النشاط كلها مؤشرات تستدعي فحصاً أعمق لاحتمال وجود تضخيم منظم أو شبه منظم لهذا الخطاب. على مستوى الحسابات المشاركة برزت حسابات ذات هوية يمينية أمريكية أو تتبنى رموزاً وشعارات مرتبطة باليمين الشعبوي في الولايات المتحدة مثل ماغا وأمريكا فيرست وترامب سبورتر، إلى جانب استخدام علم أمريكي ورموز دينية مسيحية في تعريفات بعضها. لا يعني ذلك أن جميع المشاركين ينتمون إلى التيار ذاته، لكنه يكشف عن مركز ثقل أيديولوجي واضح. هيمنت الإنجليزية أيضاً على النقاش، ما يعزز فرضية أن موجة الخطاب صدرت أساساً من فضاء رقمي غربي وبخاصة أمريكي. يدعم التوزيع الجغرافي هذه القراءة، إذ تقدمت الولايات المتحدة مصدر المنشورات 64% من البيانات المتاحة، تلتها بريطانيا 9%، وهي بيئة تشهد بدورها حضوراً مؤثراً لتيارات يمينية معادية للهجرة. بناءً على ذلك لا يبدو الخطاب المرصود مجرد تفاعل عابر مع حدث رياضي، بل نمطاً من التوظيف السياسي لكأس العالم، حيث جرى تحويل البطولة إلى مدخل لإعادة إنتاج سرديات الخوف من المهاجرين والمسلمين وربطهم بالتهديدات الأمنية والصحية والثقافية. يكشف تحليل المفردات الأكثر تداولاً عن سردية تجمع بين الهجرة والصحة والأمن، إذ جرى توظيف كأس العالم 2026 في خطاب يصور الوافدين والمشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة كمصدر تهديد محتمل. كشفت العبارات المتداولة مثل pedophile illegal aliens و terrorist attacks و terrorism deaths و world cup massacre عن لغة تحريضية تمزج بين المهاجرين والجريمة والإرهاب. برصد الحسابات المؤثرة تبين لفريق مسبار أنها تتنوع بين شخصيات سياسية وإعلامية يمينية وحسابات عالية الانتشار وأخرى مجهولة الهوية أو محدودة المعلومات. برزت لورا لومر، وهي صوت معروف داخل اليمين الأمريكي، بعدما دعت إلى إلغاء كأس العالم زاعمة أن البطولة قد تسهم في انتشار فيروس إيبولا عبر الجماهير القادمة لمشاهدة المباريات. ظهر أيضا شون فرش، وهو كوميدي وناشط سياسي أمريكي محسوب على التيار اليميني، في منشورات استخدمت لغة تحريضية تجاه البطولة والجماهير ودعا بدوره إلى إلغائها. وشاركت في النقاش تومي لارين، وهي معلقة سياسية ومقدمة برامج أمريكية معروفة بخطابها المحافظ المتشدد، عبر رد على منشور لعمدة نيويورك زهران ممداني ضمنته هجوماً على سياسات الهجرة الهجرة وربطاً بين البطولة وبين المخاوف الأمنية داخل الولايات المتحدة. إلى جانب الحسابات المؤثرة، أظهرت بيانات التحليل مشاركة أكثر من 26 ألف حساب صنفت مشبوهة أو عالية الاشتباه وفق مؤشرات اعتمدها فريق مسبار مثل كثافة النشر وتشابه السلوك وتكرار المفردات والانخراط المكثف في تضخيم السرديات ذاتها. لا تكفي هذه المؤشرات وحدها للجذب بوجود لجان إلكترونية منسقة، لكنها تعزز فرضية وجود خطاب معاد وشبه منظم لجماهير المنتخبات المشاركة. وتشير كثافة النشر وتشابه المفردات وتكرار حضور حسابات يمينية إلى عملية تضخيم واسعة لخطاب كراهية يقول متابعون إنه يسعى لاستغلال بطولة رياضية عالمية لتغذية مخاوف سياسية وثقافية داخل الولايات المتحدة والغرب عموماً.

التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة، والبداية بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تعلنان التوصل لمذكرة تفاهم. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح الجمعة المقبلة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإيران تؤكد أن الحرب ستنتهي على كل الجبهات بما فيها لبنان. ترحيب دولي بإنجاز مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع في أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام الاتفاق. قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال، والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين. هجوم صاروخي روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف، والضربات الروسية على خاركيف تودي بحياة 5 عناصر إنقاذ.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها، داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم حضور مراسم توقيع اتفاق السلام المرتقب مع إيران في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة. وقال دي فانس أنه يخطط لحضور مراسم التوقيع المقررة في 19 من يونيو الجاري، وإن الرئيس الأمريكي ترامب قد يكون حاضرا بنفسه إلى جانب الوفد الأمريكي. في المقابل أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وذلك عقب جولة من المباحثات المكثفة التي استمرت عدة أشهر. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. وأضاف المجلس أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستستأنف بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة من قبل الأطراف المعنية. كما أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الانتهاء أو الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المباحثات خلال هذه الفترة. كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانب الوسيط الباكستاني، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس إن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. بدورها رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. ينضم إلينا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، ضعنا في تفاصيل إذن ما تم التوصل إليه وما يتم الحديث عنه بدقة في هذا الموضوع في واشنطن.
1: نعم نضال، دونالد ترامب إذا لاحظت هو فقد أعلن عن مسألة مضيق هرمز وعن مسألة إزالة الألغام. قال أنه سيكون هناك فتح لمضيق هرمز، أولا تحدث عن فتح فوري ورفع عن الحصار فوري، ثم عاد في منشور آخر وتحدث عن مشكلة إزالة الألغام، وتحدث أنه سيتم إزالة الألغام حتى يتم فتح مضيق هرمز فور توقيع الاتفاق الجمعة القادمة. وبالتالي النقطة الرئيسية الواضحة لدينا أنه سيتم فتح مضيق هرمز. قال دونالد ترامب أنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع الرسوم وسيفتح مدينة هرمز بشكل دائم دون وجود أي رسوم نهائية، وبالتالي هو سلط الضوء بشكل تفصيلي من وجهة نظره أو من حسب ما قال حول مدينة هرمز. تحدث أيضا بشكل عام عن مسألة البرنامج النووي الإيراني، وقال كلمة هامة، قال أنه في مع نيويورك تايمز أنه لن يكون هناك تخصيب، ولو كان هناك تخصيب لن يكون بنسبة تساعد الإيرانيين للوصول إلى أي سلاح، وهذا يعني أنه ربما يكون في تفاصيل الاتفاق أن من حق الإيرانيين ولو حتى بعد 20 عاما أو 10 سنوات بكيفما يتفقوا أحق في التخصيب المدني، ربما بنفس النسبة التي كانت عليها قبل ذلك 3.67% إبان اتفاق أوباما. لم يتطرق إلى المسألة اللبنانية، الذي أشار إلى المسألة اللبنانية كان رئيس الوزراء اللبناني، ولم يشر إليها بتفاصيل من حيث فكرة هل يكون الجانب الإسرائيلي موجود في الجنوب اللبناني كما هو دون أن يقوم بشن حملات على لبنان سواء في بيروت أو غيرها، أم أنه سيكون هناك جدول انسحاب مرتبط ب60 يوما في المفاوضات، بمعنى هل هي ستكون مفاوضات برنامج نووي فقط أم سيكون هناك أمور مصاحبة لها بوضع لبنان ضمن هذه النقاشات الخاصة ب60 يوما بحيث ينسحب الإسرائيليين منها، هذا أيضا لم يذكر، وبالتالي لا يوجد شرح تفصيلي لهذه المذكرة. وقالت فوكس نيوز على لسان دبلوماسي تحدثت معه أن الوفد القطري أنهى 17 ساعة من العمل في إيران، لكنه يتجه الآن إلى عقد جلسات فردية لإنهاء بعض التفاصيل الفنية مع كلا الجانبين. فهل هذا يعني أن تم التفاصيل الفنية حتى لو اتفق على الخطوط العريضة والنقاط الرئيسية وحتى البنود الذي سيتم الاتفاق عليها، لكن هناك تفاصيل فنية منتظرة؟ هذا أيضا غير معروف لأنه لم ينشر حتى الآن في أي من الصحف النص النهائي التفصيلي لهذا الاتفاق، بما يعني أنه قد يكون هناك ما زال بعض النقاط الرئيسية أو بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأموال المجمدة. هناك نفي في سي بي إس وأكسيوس على لسان مسؤولين وصف حتى الأمر بالتضليل، بأنه سيكون هناك أي انفراجة للأموال الإيرانية فور التوقيع، ووصف التضليل كان مصاحبا لرقم 12 مليار دولار الذي أيضا تم تداوله. وشكك أيضا ليندسي جراهام السيناتور الصهيوني المعروف القريب جدا من إسرائيل ومن دونالد ترامب في أن ما يسمعه من الأمريكيين من نبرة تفاؤل أو نبرة أو تصور عن الاتفاق ليس هو ما يسمعه عن الإيرانيين، لكنه في نهاية الأمر رحب به بصفة عامة بفكرة الاتفاق، لكن قال أن الاتفاق النهائي يجب أن يعرض على الكونغرس. وبالتالي نضال لا يوجد تفاصيل النهائية، فقط دونالد ترامب ركز بشكل كبير جدا على مسألة مضيق هرمز وعلى إزالة الألغام وعلى توقيع الاتفاق وعلى السلام في الشرق الأوسط، في حين أن جيدي فانس قال أن هذا ربما يكون اتفاقا يساعد المنطقة لمدة 50 عاما، ودون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول النقاط الملغومة كلبنان أو الأموال.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في شأن الأمريكي مسعود معلوف. سيد معلوف أهلا بك معنا، ما المختلف عن اتفاق 2015؟
2: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني لا نستطيع في الوقت الحاضر أن نقارن بين الاتفاق الذي يتم البحث بشأنه الآن واتفاق عام 2015، لأن الاتفاق الحالي لم تظهر بوادره بعد ولم يتم بشكل نهائي. ما نسمعه من إيران شيء، وما نسمعه من الولايات المتحدة شيء آخر، لذلك ليس هنالك من اتفاق نهائي حاليا حول هذا الموضوع. ما حصل الآن وهو أمر جيد للبداية الآن هو أنه اتفاق على وقف إطلاق النار، اتفاق على فتح مضيق هرمز، واتفاق على بعض الخطوط العريضة، ولكن التفاصيل بالنسبة إلى الملف النووي لم تظهر بعد. نذكر جيدا كيف أن اتفاق العام 2015 كان يسمح لإيران بالتخصيب بنسبة 3.67%. الآن إذا الرئيس ترامب حصل على نفس الشيء أو أقل من ذلك فسيعتبر خاسرا بكثير بالنسبة إلى الاتفاق السابق الذي هو بنفسه وصفه بأنه من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة في تاريخها. أيضا بالنسبة إلى الأموال، حتى الآن الموضوع غير واضح. إيران تقول أنه سيتم الإفراج عن الأموال المحتجزة، المجموع 24 مليار حاليا يدفع منها، تقول إيران يعني 12 مليار في أثناء هذه المفاوضات، ولكن الجانب الأمريكي ينفي ذلك تماما. ونذكر جيدا كيف أنه في اتفاق 2015 عندما أرسل الرئيس أوباما نتيجة للاتفاق فقط 1.7 مليار دولار إلى إيران، يعني قامت القيامة بالنسبة إلى الرئيس ترامب وانتقد ذلك بشكل كبير جدا، والآن هو عليه أن يسدد لإيران أكثر من ذلك بكثير. طبعا هذه كلها أموال إيرانية محتجزة، ليست من الخزينة الأمريكية تخرج، ولكن انتقد كثيرا الرئيس ترامب الرئيس أوباما على ما فعله في هذا المجال أيضا. لذلك يعني أنا سننتظر حتى تنتهي المفاوضات ونعرف عندئذ إن كانت أفضل بقليل أو بكثير أو ليست أفضل من اتفاقية العام 2015. هذا مع العلم أن اتفاقية العام 2015 أخذت سنتين من المفاوضات الحثيثة القوية جدا حتى انتهت. فهل يستطيع الرئيس أوباما الآن بظرف شهرين فقط أن يفاوض على اتفاقية نووية جديدة بصرف النظر عن الأمور الأخرى التي أيضا تطالب بها الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى؟ سنرى في المستقبل القريب.
0: جي دي فانس قال إنه سيكون اتفاقا لخمسين سنة، طبعا هذه الألفاظ ربما معتد عليها في إدارة ترامب، ولكن كيف تفهم أيضا هذا التصريح؟
2: يعني التصريح هو تصريح إيجابي لتطمين الرأي العام الأمريكي، لأن هنالك ثلثين من الأمريكيين هم ضد هذه الحرب وبدأوا يبتعدون عن الرئيس ترامب، ونحن الآن نقترب شيئا فشيئا من الانتخابات النصفية التشريعية التي ستجري في مطلع شهر نوفمبر القادم. ومن المرجح إذا بقيت الأمور على ما هي عليه أن يخسر الحزب الجمهوري، حزب الرئيس ترامب، الأكثرية التي يتمتع بها الآن في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك من شأنه أن يعرقل الكثير على الرئيس ترامب بالنسبة إلى القوانين والقرارات التي يود أن يتخذها عبر الكونغرس، بالإضافة إلى أمر هام جدا وهو أنه إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة بأعداد غير قليل في الكونغرس، فمن المرجح جدا أن يطالبوا بمحاكمة الرئيس ترامب مثلما فعلوا مرتين في ولايته الأولى. سنرى قريبا ماذا سيحصل في هذا الموضوع.
0: هل يتوقع تطبيع للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على إثر هذا الاتفاق في رأيك؟
2: يعني كل شيء ممكن وكل شيء متوقف على تفاصيل الاتفاق وكيف سينتهي هذا الاتفاق. هل سيتم التوقيع والاتفاق على جميع التفاصيل؟ هل سيسمح نتنياهو بأن الولايات المتحدة تقوم بتطبيع علاقاتها مع إيران، وهو الذي استدرج الرئيس ترامب إلى هذه الحرب بغاية تغيير النظام، والآن نرى أن النظام ما زال موجودا بعناصر شبابية وأكثر يعني تطرفا تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل من القادة الذين قتلوا. كان في السابق يعني بعيد بدء الحرب بعد قتل القادة السابقين كان يكرر الرئيس ترامب أنه غير النظام. الآن هو يقول، نسمعه يقول أنه لا يهمه إن تغير النظام أو لا، أن الطاقم الذي يحكم إيران حاليا هو أكثر مرونة من الطاقم السابق، ولكن هذا ليس صحيحا على ما أعتقد. يعني
0: على ذكر نتنياهو، هل ما زال بإمكانه إفساد الاتفاق؟
2: أنا أعتقد أنه سيحاول جهده لإفساد الاتفاق، لأن مصلحته الجوهرية تقضي في ذلك. في حال تم الاتفاق فمن المرجح جدا أن يخسر نتنياهو الانتخابات التشريعية القادمة، أن يخسر حزبه الانتخابات، وهو لن يعود في هذه الحالة إلى رئاسة الحكومة، ومن المرجح جدا عندئذ أن يدخل السجن بسبب المحاكمات التي يتعرض لها بتهم الفساد. والآن هو عنده حصانة لأنه رئيس حكومة، وأنا أعتقد أنه سيستطيع أن يقنع الرئيس ترامب بأنه يدافع عن الإسرائيليين. هو سيفتعل مشاكل مع حزب الله، هذا ما أعتقده أنا، وقد أكون مخطئا وأرجو أن أكون مخطئا، ولكن أنا لدي شبه قناعة بأن نتنياهو سيحاول كل شيء، ربما استفزاز حزب الله لكي يحصل أي شيء، وعندئذ يدعي أنه يدافع عن الإسرائيليين، يدعي أمام الرئيس ترامب أن حزب الله يشكل خطرا ويستمر في عملياته ضد الإسرائيليين. ومعروف أن حزب الله هو على لائحة الإرهاب الأمريكية، ومعروف أن الرئيس ترامب لن يفضل حزب الله على نتنياهو وإسرائيل. يعني بهذه الطريقة قد يستطيع نتنياهو أن يعرقل بعض الشيء هذه الأمور، وسنرى يعني، ولكن كل شيء ممكن مع نتنياهو لأنه في وضع حرج جدا. في حال عدم انتخابه يعني هنالك شبه تأكيد بأنه سيدخل السجن، سنرى إن كان سيحصل ذلك أم لا.
0: شكرا جزيلا لك مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. رحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد القادة في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. وأضاف البيان أن هذه الدول مستعدة لرفع العقوبات ردا على خطوات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي. رحبت رئيسة وزراء اليابان ناكايتشي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة إلى إنهاء الأعمال القتالية، معربة عن أمل بلادها في أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت تاكايتشي أن اليابان تأمل بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة والطاقة العالمية. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق بأنه خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تستفيد الأطراف المعنية من هذا الزخم الجديد، وأن تكثف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. سجلت أسعار النفط تراجعا حادا بنحو 5% في مستهل التعاملات عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.39% ليصل إلى 81 دولارا و15 سنتا للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 4% مسجلا 83 دولارا و84 سنتا للبرميل. إلى تطورات في لبنان، حيث وثقت مشاهد مصورة لحظة قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر الرمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك وفق ما أظهرته مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر محلية أن القصف تزامن مع وصول عدد من الأهالي بمركباتهم إلى محيط البلدة دون ورود تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات حتى الآن. وأدى القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 3 أشخاص و16 جريحا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق قولهما، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مقر قيادة تابعا للحزب في بيروت.
3: الضرب يا أختي، هيا هون، هيا أنا بالشقة بعد البناية عم طولة عم بشيل العانة. يا الله يا الله ما يكون في حدا صاير شيء.
4: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق، جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط نئوت مردخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل قواته في جنوب لبنان. وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة نتيجة هجوم شنه الحزب في الجنوب اللبناني. وفي وقت سابق أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة بسقوط 2 على الأقل في قصف الاحتلال بلدة الحوش في قضاء صور، كما أفادت باستشهاد شاب في غارة شنتها طائرة مسيرة على منزله ببلدة الدوير في قضاء النبطية. إلى ذلك، شن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات مفدون والقصيبة وكفر صير وتبنين وسجد جنوب لبنان. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا.
5: لم تكبح اتفاقيات وقف إطلاق النار آلة القتل هنا قطاع غزة، حيث يواصل القصف الإسرائيلي حصد الأرواح بلا هوادة، ضاربا بعرض الحائط كل مناشدات المجتمع الدولي لوقف شلال الدم.
6: قاعد بصلح هوايه، بصلح هوايه، بصلح غسالة، قاعد هو قاعد بصلح الهوايه، ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه. بس
7: يا عمي صار المحل هذا محل اخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وهو قاعدين فيه، بعمر هوايات، بعمر انفلترات، مش قشوه ولا واحد عسكر ولا واحد اي واحد، يعني يا عمي مدنيين كلهم.
5: البيانات الاخيره الصادره عن وزاره الصحه الفلسطينيه وثقت تجاوز حصيلة الضحايا عتبة 73,000 شهيد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إحصائية مرعبة ترافقها جراح غائرة لأكثر من 137,000 مصاب، وسط تحذيرات من وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية. خلف هذه الأرقام تعيش غزة انهيارا إنسانيا شبه كامل، 2 مليون من النازحين يتكدسون في خيام متهالكة، وتشير تقارير الأونروا إلى أن أكثر من 100,000 طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد. في الحراك الدبلوماسي الموازي لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس تسليم الرد الموحد للفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق للوسطاء.
8: حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
5: تشترط الفصائل إنهاء كافة أشكال العدوان لفتح الطريق أمام التطبيق الفعلي في وقت تضع فيه شروط الميدان والتعنت الإسرائيلي هذه المسارات على محك الاختبار. بين أرقام الشهداء المتصاعدة والمقترحات السياسية المتعثرة، يبقى المواطن في غزة معلقاً بين آمال التهدئة وواقع الإبادة المستمرة.
0: لا تقتصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح المتكرر، بل تمتد إلى مواجهة صيف قاس داخل خيام بلاستيكية تحولت إلى أفران مفتوحة ومساحات لانتشار الحشرات والأمراض.
9: تحت سقف خيمة مهترئة في مخيم العائدين بن سيرات وسط قطاع غزة، تحاول النازحة منى أبو العطا أن تنتزع لأطفالها لحظة راحة من حر خانق، فتبلل رؤوسهم بالماء وتلوح بقطعة كرتون صغيرة، فيما يحول الصيف اللاهب الخيام إلى ما يشبه الأفران المفتوحة.
10: زي ما انتم شايفين الخيمة اللي أنا عايشة فيها لا تصلح للعيش، وولادي عندي 4 أطفال صغيرهم 2 سنين، بحاول أبرد عليهم بالشوب في المية، وابني بدأت تطلع عليه حساسية الشوب كتير بتاكله يعني، وفي الليل بتحملش.
9: وعلى مقربة من منى تجلس الحاجة حفصة معروف أمام خيمة بالية تواجه حرا خانقا لا يهدأ ليلا أو نهارا، وبجوارها أوان فارغة تنتظر ماء قد لا يصل إلا مرة كل عدة أيام.
11: المي ما بنلاقيش مي إلا كل 3-4 أيام، والشوب إحنا صبرين عليه من الغلب اللي إحنا فيه.
9: عائلات نازحة تتفاقم معاناتهم مع اشتداد الحرارة، إذ تتحول خيامهم المصنوعة من البلاستيك إلى مساحات خانقة تختزن اللهيب أكثر مما تقي منها، في مشهد يجسد قسوة حياة الآلاف العائلات المعلقة تحت سقف مؤقت لا يرد حرا ولا يوفر أدنى مقاومات الأمان، فيما يحذر الأطباء من تزايد الأمراض الجلدية والحساسية خاصة بين الأطفال وكبار السن الأكثر هشاشة في مواجهة هذه الظروف القاسية.
12: للأسف بيئة ملوثة، مياه غير صحية، أكل غير صحي، بنية تحتية مدمرة، فأصبح بالإضافة لانتشار القوارض والحشرات وخصوصا مع بداية فصل الصيف.
9: مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية تتكرر يومياً في مجمع العودة الطبي بن سيرات، فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت 10,000 من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
0: في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات خلال هجومهم على بلدة دير ديوان شرقي مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية دير ديوان منصور أو دير دبوان منصور للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين هاجموا البلدة من عدة محاور خلال تأدية الأهالي صلاة المغرب داخل المسجد. وأكد منصور احتراق مركبات كانت مركونة أمام المسجد وأخرى في ساحة أحد المنازل.
13: تقريبا الساعة 8 مساء مباشرة بعد صلاة المغرب تفاجأنا بعدد كبير من المستوطنين يقدر عددهم فوق 50 مستوطن قاموا بالهجوم على البلدة من مدخل البلدة. وكانوا أكثر من مجموعة، يعني مقسمين حالهم عدة أقسام. فمجموعة هجمت على المسجد، كان معظم المصلين طالعين بس باقي كم من واحد جوا، حركوا سياراتهم والله ستر، يعني إنه ما صارش شيء للناس هاي، ناس كبيرة في السن. وبعدين بعدها على طول تعدوا على منزلين بجانب المسجد، وفي نفس الوقت في مجموعة ثانية هجمت على منزلين اثنين، يعني تقريبا حركوا 5 سيارات ومحيط منزلين وأمام المسجد كمان.
0: في شمال الضفة شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل فلسطينيين في قرية برطع غرب جنين، ووثقت مقاطع مصورة الآليات الإسرائيلية وهي تهدم عددا من منازل القرية ضمن الحملة الواسعة التي ينفذها الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين من مناطقهم وتشريدهم. ناقش وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعدد من الوزراء جملة من الملفات الاقتصادية والنقل والجمارك والمياه بين البلدين، وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية. كما ناقش الجانبان الإجراءات التي تستهدف تحقيق أعلى درجات السهولة والمرونة في حركة الشاحنات المتجهة إلى أراضي البلدين أو العابرة، واتفق الطرفان على خطوات عملية تعزز التدفق التجاري والبيني والعابر. وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين. نظم المركز العربي لدراسة سوريا المعاصرة ورشة بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة، وتأتي هذه الورشة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة ببناء الدولة السورية الجديدة وفي مقدمتها العلاقة السورية الفلسطينية.
14: العلاقة السورية الفلسطينية إلى واجهة النقاش من جديد في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا. المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة وفي محاولة لمتابعة هذه التحولات نظم ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ

0: إلى جانب التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهها الفلسطينيون ومستقبل السياسات والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
1: أعتقد أن هذه الندوة في هذا التوقيت أتت لكي تجيب على مجموعة كبيرة من التساؤلات، من القلق تجاه مستقبل المنطقة، وبالتالي استشراف ماذا يمكن أن تكون مستقبل هذه المنطقة.
0: المشاركون أجمعوا على أن معالجة هذه القضايا تتطلب مقاربة جديدة تستند إلى القانون والمعرفة، بما يسهم في بناء رؤى تساعد على فهم العلاقة السورية الفلسطينية وصياغة سياسات أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة.
2: أهميتها أنه اليوم فعلا نحن أشكالات قانونية لدى فلسطينية سوريا، تتعلق في التملك، تتعلق في الهوية، تتعلق في الحياة اليومية، وبالتالي إعادة النظر وصياغة قوانين تضمن حياة كريمة ومستقرة وتعطي الفلسطيني السوري حقوقه كاملة هي من أهم أولويات الفلسطيني السوري اليوم.
0: تأتي هذه الورشة في محاولة لفتح نقاش أوسع يتناول أحد الملفات المرتبطة بتاريخ سوريا وحاضرها وما يفرضه من أسئلة على مستقبل سوريا الجديدة.
3: بين إرث طويل من التاريخ المشترك وأسئلة تفرضها مرحلة التحول التي تعيشها سوريا اليوم حول مستقبل العلاقة السورية الفلسطينية ودور الحكومة الجديدة في تطوير هذا الملف، نقاش يسعى إلى تحويل الأسئلة المعلقة إلى رؤى وسياسات يمكن أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وعلاقاتها. خالد دلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
4: قال مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية علي نزار إن بغداد طلبت من تركيا تمديد الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان عاما واحدا على الأقل من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد. وأضاف نزار أن العراق صدر 12 مليون برميل من النفط الخام من موانئه الجنوبية منذ بداية يونيو الجاري. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب، قصة هذه المرة من السودان.

أنا عمر دفع العمر التوم الشهير بعمر لوكا، لاعب كرة قدم، لعبت العدة أندية سودانية قبل النيل الخرطومي، وآخر نادي كنت مشارك به نادي المرغني كسلة، مشارك بدور النخبة الموسم السابق. كنت شغال في البيت، إجراء بتدعم الصيانة وترتيب للمنزل وتهيئة كده، اللي هو لقيت مغزوف 23، متعامل معه على أساس إنه فارق وكده، وكنت شغال به. أثناء ما شغال به حصل الانفجار، وقتياً كده اتبترت الأصابع بتاعت اليد الشمال واليمين اتكسرت. من أنا صغير عرفت نفسي إن أنا قاعد ألعب كورة، تعلمت في الميدان ده لغاية ما وصلت مراحل بتاعت إنه ألعب في دوري ممتاز وكده. الواحد يعني كان طموحه مثلا يمثل المنتخب ولا يكون يحترف خارج السودان وكده، في النهاية دي كلها طموحات بتاعت لعب كرة قدم الواحد كان بيتمنى إنه يحققها يعني. التحديات اللي كان واجهتني بعد العملية أو بعد إجراء البتر والحاجات دي، والله يعني في بداية يعني شهور الأولى من العملية، أول حاجة يعني إنه يعني الأكل والشراب والحاجات دي يعني كان اللي يكون معي زول شوية كده. ارتحت أنا من جبت الكرسي المتحرك ده حقيقة. أنا في حاجات كده بجد أنا ما بحتاج إنه مثلا يكون في زول معي ولا كده، الحركة بتحرك معي براي. أما الأخوان الواحد كان يعني هيكون عاجز نفسيا أو معنويا أو هناك. في النهاية الشباب ده ما ادونا إحساس إنه نحن بعيدين من كرة القدم ولا كده. حقيقة يعني الواحد لما يجي يشاهد لهم يعني كان

0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 23 آخرون، منهم طفل واحد، نتيجة هجوم روسي واسع على العاصمة كييف، بحسب بيان خدمة الطوارئ الأوكرانية. ووثقت مشاهد مصورة اندلاع حريق في مبنى كاتدرائية
1: الحرية 92.7 FM.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية من الحرية
2: 97.7 FM. مع الميزانيات المرصودة، قد لا يكون الحفاظ على سمعة جودة البناء الألمانية ممكنا ما لم ترافقه مرونة قادرة على وقف هدر الوقت والمال وإعادة الهيبة للمشاريع القومية المتعثرة. فالإرث الهندسي العريق لألمانيا بات اليوم أمام اختبار السرعة والإنجاز، لا مجرد التصميم. ياسر معيلق، تلفزيون العربي، برلين.
3: تعهدت بكين باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ردا على إدراج البنتاغون عددا من شركاتها في قائمته بوصفها تؤدي أدوارا مساعدة للجيش الصيني. وبموجب هذه الخطوة الأمريكية سيحظر على وزارة الحرب التعاقد مباشرة مع الشركات المدرجة في القائمة، وستمنع من شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة، وذلك ابتداء من
2: وقف هدر الوقت والمال وإعادة الهيبة للمشاريع القومية المتعثرة. فالإرث الهندسي العريق لألمانيا بات اليوم أمام اختبار السرعة والإنجاز، لا مجرد التصميم. ياسر معيلق، تلفزيون العربي، برلين.
3: تعهدت بكين باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ردا على إدراج البنتاغون عددا من شركاتها في قائمته بوصفها تؤدي أدوارا مساعدة للجيش الصيني. وبموجب هذه الخطوة الأمريكية سيحظر على وزارة الحرب التعاقد مباشرة مع الشركات المدرجة في القائمة، وستمنع من شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة، وذلك ابتداء من العام المقبل.
4: تهدأ حينا وتشتعل أحيانا كثيرة، تلك هي معالم الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، والتي لم تخفف من غلوائها تلك الزيارة التاريخية التي أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد السور العظيم. فبعد أيام من لقاء ترامب نظيره تشي جي بينغ في بكين، أقدم البنتاغون على قرار يناقض الأجواء الإيجابية التي صاحبت القمة، وذلك بإدراجه شركات صينية في قائمته بذريعة مساعدتها جيش البلد الآسيوي العملاق. الإدراج في هذه القائمة يعني من الناحية العملية حظر تعامل وزارة الحرب الأمريكية مع الشركات الصينية المقصودة، ومنع شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة ابتداء من العام المقبل. وزارة التجارة الصينية حثت واشنطن على سحب هذه الإجراءات التي تحول دون العودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين البلدين، قائلة إن خطوة البنتاغون تجاهلت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين في قمة بكين على حد وصفها. الشركات المدرجة في هذه القائمة تضم أسماء لامعة في عالم الأعمال، ولعل أبرزها بي واي دي ونيو العاملتان في مجال صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب مزود خدمة البحث على الإنترنت بايدو وعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا. القائمة أدرجت أيضا أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم، ترينا سولار وجي إي سولار تكنولوجي. تحركات واشنطن تأتي متوافقة مع تعليمات أصدرها البنتاغون تمنع استيراد المعادن النادرة الصينية المتداخلة مع الصناعة العسكرية الأمريكية، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل أيضا. تأجيج جديد للحرب التجارية بين بلد يتسنم قمة الاقتصاد العالمي منذ عقود، وآخر يعد عدته لإزاحته عن هذه المكانة، والنتيجة قرارات وإجراءات من الطرفين لا يشعر بوطأتها من في واشنطن وبكين فحسب، إنما جميع من يقطن على ظهر هذه المعمورة.
3: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تقام حاليا مباراة المنتخب التونسي مع السويدي، حيث يتأخر المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف. وافتتح ياسين العياري تسجيل المنتخب السويدي قبل أن يعزز مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك النتيجة بهدف ثان، بينما سجل عمر الرقيق هدف تونس. وفي حال خسارة المنتخب التونسي سيتذيل ترتيب المجموعة الخامسة، وذلك بعد تعادل كل من اليابان وهولندا. انتزع المنتخب الياباني تعادلا مثيرا من نظيره الهولندي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. أهداف المباراة الأربعة أتت في الشوط الثاني، حيث افتتح فيرجيل فان دايك التسجيل عند الدقيقة 51 قبل أن تعدل اليابان بعدها بست دقائق عبر نجمها كيتو ناكامورا. وفي الدقيقة 64 استعادت هولندا التقدم عبر سوميفرفيل، لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة أدرك كوكي أوجاوا تعادل برأسية قوية. شهد فوز المنتخب الألماني الكاسح على نظيره منتخب كوراساو بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف على ملعب NRG سلسلة من الأرقام والإحصائيات التاريخية ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم. وأسفر هذا الانتصار الكبير عن تحقيق ألمانيا رقما تاريخيا جديدا بعدما رفعت رصيدها إلى 239 هدفا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، متجاوزة المنتخب البرازيلي صاحب 238 هدفا ليصبح بذلك المنتخب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة. حقق منتخب كوت ديفوار انتصارا دراميا على نظيره الإكوادوري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026، وجاء هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة عبر البديل أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 90 بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية ليضعها في الشباك بلمسة واحدة حاسمة منحت بلاده الفوز. وبهذا الانتصار يحصد المنتخب الإيفواري أول 3 نقاط له في مستهل مشواره في المونديال في مباراة اتسمت بالإثارة حتى صافرة النهاية. انضم إلينا من مونتيري ملعب مباراة تونس والسويد في المكسيك مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد، ما الجديد في هذه المباراة؟
1: نعم نضال، للأسف النتيجة في الشوط الثاني لم تكن على مستوى المأمول للجماهير التونسية الحاضرة هنا في ملعب المباراة. بدأ المنتخب التونسي الشوط الثاني بطاقة وبأداء هجومي، لكن الخطأ الدفاعي الذي سبب الهدف الثالث.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد، هو نهار خير بإذن الله تعالى. اليوم هو الاثنين 15 من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم الأخير 29 من الشهر الثاني عشر، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. برعاية شركة الجنيدي حتى الثامنة هذا الصباح ضمن هذه الإطلالة وهذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، نتابع معكم آخر التطورات الميدانية المحلية وكذلك العالمية. اتفاق بين أمريكا وإيران وتوقيع الجمعة، فانس لفوكس نيوز، التزام إيران بالاتفاق قد يغير الشرق الأوسط جذريا خلال 50 عام المقبلة. طيب، ملفات كثيرة جدا حاضرة معنا على الهواء مباشرة مع بداية صباح هذا اليوم. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف هذا الصباح مغلق، زيف وادي السمن، سالك لبويب، من الشقحان، خليت المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين لبني نعيم هذا الصباح أيضا سالك، وإشارة كريات 4 سالك بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة، بيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة 35 أو البلوطة عفوا كمان سالك، الفحص سالك، وادي السمن سالك، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار، ودورة الرئيسية، دورة الهجرة، دورة وادي شاجن مغلق جميعهم بالسواتر الترابية، السموع السيمية سالك، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، إشويك الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبيون، السعير، وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة، وإذنة جميعهم مغلقات، قومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الشمال هذا الصباح، تقرير بيت لحم أيضا، مراح رباح مغلق، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمونة سالك، جورتي الشمعة سالك، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار إفرات سالك، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، والشغراب سالك، بيت صحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. ننوه لأن منطقة السموع السيمية أصبحت سالكة بهذه اللحظات بعد فتح الاحتلال لتلك البوابة. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، فاليوم الاثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. غدا الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، حارا جدا في أريحة والغور ومنطقة البحر الميت، لطيفا خلال ساعات المساء وأيضا الليل. أما الأربعاء فتستمر الحالة الجوية على حالها وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا حارا جدا في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت لطيفا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل. الخميس يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، لطيفا مساء وليلا، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال. اليوم العظمى تسجل 26 درجة مئوية، تنخفض ل 15. بكرة 28 16، يوم الأربعاء 28 19، الخميس 27 17، ويوم الجمعة 25 15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب من جديد حياكم الله السادة الكرام في كل مكان عبر ثير إذاعة منبر الحرية، موجتنا العاملات 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. طيب خلينا نبعث تحية صباحية خاصة هذا الصباح إلى الإخوة والأصدقاء، وأيضا إلى الطاقم الطبي داخل مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، على رأسهم الدكتور النطاس الدكتور عبد الحق شاهين، وكذلك الدكتور فراس أبو قويدر، الدكتور أحمد القاضي، الدكتور مجدي الجعبري هذا الإنسان الرائع، والدكتور أنس بيوض التميمي أيضا الشاب الطموح، وإلى طاقم التمريض في قسمي العمليات وأيضا الجراحة. وهنا نخص بالذكر كذلك الأخ الرائع عضو مجلس الإدارة سعيد الخطيب أبو سعود، وأيضا المميز زياد النتشي، وكل طاقم الهلال الأحمر اللي دائما بنوجه لهم تحية صباحية ملؤها الخير دائما والمحبة، لإجرائهم عملية جراحية تكللت بنجاح لشقيقي وليد، ونسأل الله طبعا الشفاء العاجل له ولكل الجرحى. وأيضا شكرا يعني للخدمات التي تم تقديمها داخل أروقة المستشفى، في كل التحية والتقدير للجميع بلا استثناء، وعلى رأسهم الدكتور عبد الحق شاهين. الخال بهجة مجاهد يسعد صباحك يا رب، وصباح الورد لكل من بدأ معنا بالاستماع هذا الصباح على الهواء مباشرة. ربما ما يتم الحديث عنه بهذا الصباح هو ما تم ذكره يوم أمس، وهو الاتفاق الإيراني الأمريكي. إيران تقول نص مذكرة التفاهم أنجز بالفعل. نائب رئيس الخارجية الإيرانية يقول محادثات 60 يوم ستناقش أيضا إعادة الإعمار وتحديد آلية لمراقبة التزامات الطرفين. أما فيما يتعلق بموضوع طبعا الاتفاق، فهذه يعني جزئية من بنوده، يعني بتعرفوا الحديث حتى اللحظة غير واضح فيما يتعلق بموضوع هذه المذكرة. نتنياهو، ترامب، إيران، أطراف ثلاثة ما تزال يعني تراوغ في هذه الساحة، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار أو حتى من عدم تأمين فعلا خروج آمن للسفن ومضيق هرمز وعودته، وكذلك تأمين رفع العقوبات عن إيران وغيرها طبعا من الأمور. نيويورك تايمز، وهنا في اليوم 108 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي يقول يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. رئيس وزراء الباكستان شهباز شريف يقول التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. شريف قال مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم 19 من يونيو حزيران الجاري. قال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، سيتم التوقيع عليه للجمعة في جنيف. فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرار مجلس الأمن. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق مع إيران يمثل لحظة كبرى للولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس طبعا صحيح الزلمي وجهوده وفريقه. نيويورك تايمز نقلت عن يعني مجموعة من الجهات ما يتعلق بموضوع وملف خاص بتلك الـ يعني تحديدا فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مؤخرا بين الولايات المتحدة وكذلك أمريكا وأيضا إسرائيل إيران طهران، كل هذه الأسماء ما بين دولة وعاصمة ما بين عاصمة وأخرى. صحيفة معرفة الإسرائيلية قالت عن مصدر مطلع بأن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الإسرائيلي أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتسمت بالتوتر، يعني هو دائما هيك بقول له مرحبا بلش يشلع فيه، بسبه بسب أمه وخواته وأهله وبلعن النفض، وآخر إشي ترامب يعني ينصاع ربما للوبيا الصهيوني وأيضا للاحتلال الإسرائيلي. نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية وسيواصل البقاء في المواقع التي يسيطر عليها حاليا. كما أشارت إلى أن نتنياهو يسعى إلى تنسيق موعد للقاء مع ترامب عقب عودة الرئيس الأمريكي من قمة مجموعة السبع في أوروبا. في السياق ذاته نقلت معاريف عن مصادر إسرائيلية قوله إن ترامب قيد بالفعل حرية إسرائيل في العمل داخل لبنان. صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قالوا اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: من

0: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالملف الإيراني وما وصلت طبعا إليه الأمور في هذا الملف تحديدا، الذي بالأمس يعني حقيقة الناس انشغلت نوعا ما، وجزء كبير من الناس بالأمس انشغلوا فيما يتعلق بموضوع الرد الإيراني على الخرق الإسرائيلي لمنطقة الضاحية وتعرض الضاحية الجنوبية لإطلاق يعني أو ربما لخرق جديد هنا من عملية قصف كانت نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطائراتها بحق مجموعة من طبعا الفلسطينيين في منطقة الضاحية الجنوبية، وهذا الأمر الذي يعني كان خارج ربما إطار الاتفاق الأخير، حيث كان في آخر يعني اتفاق ما بين إيران وطهران أنه يجب أن لا يتم ضرب منطقة الجنوب. طبعا هذا الأمر لم يعني ينفذ، فإسرائيل ضربت بالأمس الضاحية، فقامت إيران بالتعليق على هذا الموضوع وقالت بأنها سترد بقوة على إسرائيل. وبالتحديد يعني كان الحديث يوم أمس أنه في ضربة يعني إيرانية ستكون خلال بعد الساعة 6، وتم فتح الملاجئ في إسرائيل، تم الحديث هنا عن تجهيز عدد من الملاجئ، لكن توقفت بعد ذلك بتدخل إيراني أو بتدخل ربما محسوب كان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الراعية أيضا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع طبعا أو في هنا في طهران. فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، يعني على ما يبدو بأنه سيتم فتحه خلال الفترة القليلة القادمة، لكن لا ندري متى. بتعرف ترامب يعني كل يوم بحقيقة كل يوم برأي، يعني هو قال خلال 2 سيكون هناك اتفاق، مرت 7 ولم يتم الإعلان على الاتفاق، بعدها تم الإعلان عن الاتفاق وأن التوقيع سيكون يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. طبعا هذا الملف انتهى، لكن على أرض الواقع هو لم ينتهي، وإسرائيل حتى هذه اللحظة ربما تتنصل من التزاماتها فيما يتعلق بموضوع لبنان تحديدا. ترامب قال الاتفاق مع إيران أصبح مكتملا، لكنه حسب ما جاء في نتنياهو قال بأن هذا الاتفاق تحديدا يعني غير ملزم لنا كإسرائيليين. طيب دعونا نذهب مباشرة الآن إلى الأخبار المحلية الفلسطينية. بالأمس كان الحديث هنا عن تنفيذ الاحتلال أعمال هدم غير مسبوقة في منطقة جنين وأيضا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث هدمت إسرائيل 7 بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن عمليات هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قصري للفلسطينيين. شملت عمليات الهدم البنايات الفلسطينية في قرية برطعة بجنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص، فيما أخطرت قوات الاحتلال أصحاب المنازل أخرى بالهدم في إطار عمليات هدم غير مسبوقة في البلدة تشمل منشآت تقع في أراضي جيم وفق اتفاقية أوسلو. طيب في آخر أخبارنا المحلية، صعد مستوطنون إسرائيليون مساء الأحد اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إحراق مركبات واعتداءات على قرى ومحاولة إحراق مسجد. الوكالة الرسمية وفاء أفادت بأن مستوطنين هاجموا قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، هذا وحطموا أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن سكان المنطقة من إخماد الحريق. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات في المنطقة بعد هذا الاعتداء. طيب جولتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية، أيضا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالأخبار المحلية الفلسطينية حتى 8 إن شاء الله، وأيضا الأخبار العبرية. لكن الآن إلى نصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة لقراءة أبرز ما جاء وهنا لنصائح هذا اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. أبو حمودي صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. إيش نصيحتنا اللي نقدمها للناس بشكل عام مع بداية هذا الصباح؟
1: صباح الخير إلى أخو، صباح الخير للمستمعين.
0: صباح الورد.
1: تكلم عن موضوع كثير، عن أن بنلاقي في الخطأ هي بنلاقي هذا في الطرقات اللي هي وقوف المركبات بشكل زاوية أو بشكل مايل في الطريق. بيجي واحد بصف سيارته بتلاقي في مجال بس مترين ثلاثة بدك تبوس سيارته، وبتلاقي النص الثاني وين في وسط الشارع. نعم. هذا الشيء بيعمل عائق كبير لحركة السير وبسبب خطورة كبيرة في الطريق. فأنا كسائق بدي أصف سيارتي، الأصل أصفها بجانب الرصيف وما تبعد أكثر من 40 سنتي، وتكون كمان هذه المركبة موازية لحافة الرصيف، ما تكون بشكل زاوية إلا إذا في خطوط على الطريق بتأشر لذلك.
0: أما
1: يعني عندنا نسبة كبيرة يعني في البلد ما في عندنا هذه الخطوط، لكن للأسف يعني تدخل الشوارع معظم الشوارع بتلاقي السيارات معظمها واقفة بشكل زاوية، وهذا الكلام برضه بعرض السائق للخطر اللي هو المخالف يعني.
0: نعم صحيح.
1: إخوانه في الشرطة بيصف سيارته بيعطي ايش مخالفات، فانا عكس ما اتخالف ما اعمل اعاقه لحركه السير، اصفها بشكل الصحيح والمناسب في الطريق حسب القانون حتى يعني ابعد عن هذا الشيء. فبنتمنى ان شاء الله السلام اليك وللجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبه ابو حموده من مدرسه الاوائل لتعليم السياقه. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة نحن وإياكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية ببرنامج مساحة حرة حتى الثامنة إن شاء الله. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي. ابقوا وإينا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. هذا الصباح عدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة إن شاء الله برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. في خبر عاجل قبل قليل، دعوت أحرانوت تقول نتنياهو أبلغ ترامب أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل لبنان، وهذا طبعا ما تحدثنا به قبل قليل عن تنصل إسرائيل من التزاماتها فيما يتعلق بملف الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير. خلينا نروح مباشرة لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. هذا الصباح ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، يسعد صباحك، أهلا أخي راضي إلى كل الجميع.
0: أهلا وسهلا. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. يعني اتفاق أمريكي إيراني تنصلت إسرائيل صباح هذا اليوم حسب ما جاء في دعوة أحرانوت من الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الحالية داخل لبنان، وكان الاتفاق ينص على أن الساحات جميعها سيتم وقف إطلاق النار وعودة الجيش الإسرائيلي لما كان عليه وفتح مضيق هرمز وغيرها طبعا من الأمور. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي عن هذا الملف تحديدا، وكيف تتابع أو تابعت يعني ملف الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير؟
1: تحياتي سيد راضي. يعني أنا بدي أقول لك، يعني كل من سمع التقرير المسهب الذي صدر عن الإعلام العبري والذي يمتزج بنكهات أمنية وسياسية، طبعا سيجعل إسرائيل تتنصل من هذا الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق هو كما وصفناه بالأمس وحسب الإعلام العبري وما وصف اليوم،
0: لا،
1: هو ضربة استراتيجية عميقة لإسرائيل وهي ضربة صعبة. يعني اعتبروا أنه ذلك إنجاز مهم للإيرانيين بأن وقف إطلاق النار سيكون فوريا، وأنه على إسرائيل وفق هذا التفاهم أن توقف إطلاق النار في لبنان فورا. وأيضا بأنه يعني هناك انتقادات قالوا بأنه انشغال نتنياهو بالمصالح الحزبية والانتخابية الخاصة فيه والمحاكمات والمناكفات وقانون التجنيد عدم تجنيد الحريديم وانشغال

0: وفعلا قام بضرب الضاحية، ولكن الأمور جاءت بالعكس، يعني جاءت بالعكس بأن ترامب كان قد يعني قد وبخه ووصفه، وكان في مكالمة صعبة، بن كبير خبط على الطاولة وقال هذا لازم يكون لازم تكون شجاع وما تخافش، ولكن جاء القرار من ترامب بأنه تم التوصل إلى هذا الموضوع،
1: نعم.
0: إلى هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال لأنه التوقيع سيكون في جنيف في يوم الجمعة قبل الصلاة.
1: نعم، أهم شيء.
0: ولكن يعني الشيء المهم في الموضوع بأنه الانتقادات بدأت يعني تنهال على نتنياهو حتى من أقطاب الحزب الحاكم، يعني في انشغال طبعا في حالة تمرد نوعا ما، في إشارة إلى أنه أمريكا تخلت عن نتنياهو وبأنه إسرائيل ليست طرفا بهذا الموضوع. صحيح بأن الحدود الشمالية تشهد حاليا هدوء نسبي أو هدوء تقريبا شبه مطلق على الجبهة سواء من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل، ولكن نتنياهو اضطر أن يخبر يعني أمريكا بهذا الشيء كردة فعل، أولا لامتصاص الغضب الجماهيري القائم عليه والغضب الداخلي الأمريكي، إضافة إلى محاولة يعني فرض معادلة معينة بأن إسرائيل ستعمل على لوحدها على حل هذه الإشكاليات. ولكن يعني حاليا هذا الاتفاق الذي يعني ترعاه معظم دول العالم سيكون لديه سيكون ردة فعل غربية ودولية على تصرفات إسرائيل بأنها هي من تعرقل هذه المصالح الاقتصادية العالمية، خاصة في أنه فتح مضيق هرمز سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد العالمي. اليوم شهدنا انخفاض البترول حوالي 4%، وخد لك كمان يعني انخفاضات وتعزيز العملات وتعزيز التعامل التجاري. وبأنه دول كثيرة لن تسمح لإسرائيل بأن يكون هناك يعني نشاطات معينة ممكن أن تعرقل هذا الاتفاق، في ظل الهيمنة الإيرانية بالأمس على القرار الأمريكي بأنه يعني وكأنه، خلينا أحكي لك إياها بالعامية، وكأنه كان يترجى ترامب الإيراني يترجى مشان الله ما ترد
1: تضربوش.
0: خلينا وما تضربوش، خلينا خلي الأمور سايرة يعني، وما يكون في أي نوع من التصعيد. وعمليا الإعلان عن توبيخ ترامب لنتنياهو وكأنه امتص الغضب الإيراني. وبعدين امبارح خلال نشرة الأخبار كان في خبر عاجل بأنه قبل قليل وعد ترامب إيران بشيء ما، لا نعرف ما هو هذا الشيء، أنه إذا كان ما ضربتوش إحنا نعطيكم هذا الشيء. تبين فيما بعد أن هذا الشيء هو رفع العقوبات. يعني عمليا إيران حسب الإعلام العبري والإعلام العالمي فرضت هيمنة معينة، وهذا ما يعني ما أبطل شغلتين يعني مهمات، أو في يعني حالتين مهمات من قبل إسرائيل. أولا قوة الردع تآكلت، وثانيا مبادرة الهجوم، مبادرة الهجوم الاستباقي نوعا ما. هذا سيمزق الثقة ما بين نتنياهو وما بين ترامب أكثر فأكثر، وبالتالي إسرائيل لا شك في وضع حرج، وسواء على مستوى داخلي وعلى مستوى دولي وحتى على مستوى إقليمي. وهذا ما يعني ما جعل الإعلام العبري يصف هذا الاتفاق بأنه كارثة استراتيجية صعبة أو ضربة استراتيجية صعبة. وأعتقد بأنه سيكون هناك يعني بعض التصريحات البسيطة من قبل سموتريتش وبن غفير لكي لا يغضبوا ترامب ولا يغضبوا نتنياهو فيما يتعلق بهذا الاتفاق. ولكن واضح أن الاتفاق كان صعب على إسرائيل لأنها ليست جزء منه، وستحاول، ودير بالك رح تحاول تعرقله مرة ثانية.
1: نعم، واضح الأمور اليوم، بس يعني بلشت التصريحات فيما يتعلق بموضوع مثلا الانسحاب الإسرائيلي من منطقة لبنان أو المناطق التي تم احتلالها. نعم
0: هذا صحيح، لكن يعني أنا بدي أقول لك برضو يعني كمان ترامب مش حيدهور المصالح الإسرائيلية بشكل كبير، وربما يكون هناك تفاهم شبه خفي بأن تقوم إيران بإلجام حزب الله بأن لا يقوم بإطلاق المسيرات أو الصواريخ تجاه إسرائيل. أعتقد إنه يعني برضو كمان مش حي زي ما بيقولوها العرب، مش راح تقوم على واو، يعني راح يكون في شيء معين.
1: نعم.
0: موضوع طبعا آخر خبر راح يكون عندنا أخ

0: الأراضي، ما هو التخصص الطبي الأكثر ربحا في إسرائيل؟ راح تستغرب شوي منه إنه قديش بربحوا أطباء أكثر شيء في إسرائيل. لكن دعنا نعود مثلا فيما يتعلق بالتداعيات التواجد الأمريكي، يعني مثلا الطائرات تعبئة الوقود الجاثمة في مطار بن غوريون والتي تكبد مطار بن غوريون خسائر كبيرة. تصور بأنه أرسلت رسالة إلى نتنياهو من قبل وزيرة المواصلات ميري ريجيف، ويعني وكان هناك تعمد في الإعلان عن نص هذه الرسالة بأنه ستضطر مطار بن غوريون أن تقوم بإلغاء 2,400,000 تذكرة طيران.
1: نعم.
0: لماذا؟ يعني لماذا؟ لأنه لا يوجد متسع لطائرات لكي تأتي وتقوم بتحميل هؤلاء الركاب. تصور لحد وين؟ 2,400,000 وين؟ في فصل الصيف اللي بروح بسافروا بسوا في إجازات في أوروبا وفي غيره، وبالتالي يعني مطار بن غوريون لما بتقول 2,400,000 تذكرة، اللي طبعون السياحة بيفهموا هذا الكلام، قديش خسائر ضخمة راح تكون لهذا المطار فيما لو بقيت هذه الطائرات. أعتقد أنه إذا كان صار في اتفاق راح تطلع الطائرات ومش راح تظل موجودة هون. فيما يتعلق بتصريح، يعني أنا حضرت مقابلة لشخص يعني هو كان قائد المنطقة الوسطى وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بعدين صار رئيس هيئة أركان جيش إسرائيلي، بعدين صار وزير حرب اللي بسموه عندهم وزير دفاع.
1: نعم.
0: اللي هو
1: نعم.
0: موشي يعلون، موشي بوغي يعلون. هذا أعرب يعني موشي بوغي يعلون عن شعوره بالخجل مما يفعل أبناء شعبه بالفلسطينيين، وهاجم ما وصفه بالفوقية اليهودية، محذرا من تحول إسرائيل إلى دولة أبرتهايد.
1: نعم.
0: كما اعتبر أن القيم المشتركة بينه وبين منصور عباس، لاحظ الخبر قديش مهم، بينه وبين منصور عباس أكبر بكثير من تلك التي تجمعه بين غفير وسموتريتش. يعني شوف، وهذا يعني هذا الشيء اللي بيخلي الواحد يعني يكون عنده نوع من التوهان في التفكير، بأنه لما واحد يكون في منصبه بيكون له فكر وتصريحات، ولما بيطلع من منصبه بصير تصريحاته مختلفة. وحاليا نحن نسمع يهود أولمرت رئيس وزراء الإسرائيلي الأسبق، يعني بيطلع بيحكي عن إبادة وعن أبرتهايد وعن تصرفات في الضفة تجاه الفلسطينيين، وكان يعني وهذا كان رئيس وزراء وكان مفاوض شرس وما أعطاش الفلسطينيين ولا شيء.
1: نعم نعم صحيح، وكان الأمر يعني يتعلق فقط كما ذكرت بالمنصب.
0: هذا صحيح. الآن بتعرف يعني من أكثر الذين يعني وصفهم الإعلام العبري بأنهم يعني كيفي عندهم خيبة أمل، وهذا بتعرف أخذ يعني بطولة العالم في خيبة الأمل، اللي هو هذا بهلوي أو فهلوي ولا مش عارف إيش، اللي هو هذا حفيد الشاه اللي كان ينتظر الانقلاب في إيران ويدخل الزلمة على حصان أبيض من كالفاتحين ويدخل، وكان محضر حاله يصير رئيس إيران ومش عارف إيش وكذا. بارح جابوا معاه مقابلة حتى دقنه مش حالقها زي الناس، وكان يحكي بأنه يعني إنه أمريكا تخلت عنا وعندي خيبة أمل، وكان فكري كذا، وأنا بلغوني إنه تقريبا خلصت القصة ومش عارف إيش، والزلمة يعني ماخد على خاطره، وبعدها طلب من الصحافة ما تحكيش معه. خلص أنا يعني أنا زلمة ماخد على خاطري وما بديش، يعني أنا كان فكري أرجع رئيس إيران، وكان مع فكرة كان هو مشغل الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، واجتمع مع نتنياهو كمان، واجتمع مع إحدى في وزيرة اسمها جيلا جامليئيل وزيرة الاستخبارات اللي أساسا من أصول إيرانية.
1: نعم.
0: هي وزوجها. يعني هذا كان يعني الإعلام العبري وصف كم هذا رجل خائب طبعا، وبعد في خلصت لما خلصت الخبر وقال كمان في راح يكون في خائبين آخرين، في إشارة إلى نتنياهو.
1: نعم نعم نعم.
0: فيما يتعلق ببن غفير، بارح يعني كان في صور التقطت لبن غفير دون أن يعلم عنها، على أنه يغذي الجريمة، أو يعني تعرف الجريمة المنظمة في إسرائيل، وهو تعرفه كوزير شرطة وزير أمن ومش عارف إيش، يعني تم تسريب شريط فيديو لبن غفير وهو يحتفل مع احد يعني كبار رجال الزعرانات يعني وعدم وجود امن، وبتعرف اللي بيسوي الجرائم هدول. واحد يعني متهم بانه متحرش، بانه يهدد ناس بالقتل، بانه يهدد ناس بدفع الخوات، معروف يعني هذا. وقبل فترة ساعات تم محاكمته، ولسه في عليه محاكم وعليه قضايا. وهذا إذا أنا متجوز، فراح عزم مين؟ عزم بن كبير. جابوا بن كبير وهو يرقص معاه ويغني معاه ومبسوط وكذا وكذا، طبعا دون أن يعلم بأنه أحد يصوره.
1: وهو صاحب جرائم سابقة.
0: نعم، يعني شوف انت يعني الخبر كالتالي. شوفوا يا جماعة، وزير الأمن الداخلي الخاص فينا، المسؤول عنا عن أمننا، شوفوا مع مين بيحتفل. في إشارة إلى أنه بن كبير يغذي الجريمة ويغذي يعني هؤلاء الناس اللي هم بيروحوا بيسووا الشغلات هذه في الوسط العربي وغيره وغيراته.
1: نعم نعم،
0: العالم السفلي يعني.
1: نعم نعم.
0: نتنياهو يشعر في الخطر داخل حزب الليكود، ولذلك يسعى إلى يعني ممارسة يعني حالتين. الحالة الأولى إلغاء البرايمريز، في إشارة إلى أن لا يكون هناك منافسات ممكن أن تضعف قيادة الحزب الليكود، وأيضا بأن لا يقوم بتعيينات معينة تغضب بعض تغضب الـ يعني أعضاء كنيست، وخاصة بأنه ال 30 عضو كنيست الأول يعني في الأقرب إلى نتنياهو من ناحية قوة برلمانية، كلهم بيعتبروا حالهم لازم يكونوا في العشر الأوائل يعني.
1: نعم.
0: بينهم قيادات صعبة يعني. وبتعرف لما بيكون في حزب معين أو في حركة معينة، لما معظم كوادره بيعتبروا حالهم أنهم القيادات في الصف الأول، هذه مصيبة، هذا يعني بداية انهيار الحركة. وهذا يعني موجود في حزب الليكود، وخاصة بأنه يعني كل يعتقد بأنه أفضل من الآخر. وهذا طبعا سبب نتنياهو بأنه كان يشعر يعني يشعر كل واحد فيهم يشعر بأنه قوة بحد ذاته، وبالتالي يعني ممكن يدفع ثمنه في الانتخابات القادمة.
1: نعم.
0: حسب الإعلام العبري.
1: نعم نعم.
0: معلش معنا وقت ولا بس نحكي الخبر وخلاص؟
1: نروح لدقات الساعة وبعدين نرجع نحكي إن شاء الله كل التفاصيل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب، رجعنا لكم للحديث عن باقي الأخبار العبرية مرة أخرى. نرحب بالأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا مرة ثانية بعد الفاصل. أبو أحمد صباح الخير مرة ثانية، نكمل معك هذا الصباح في زاوية الأخبار العبرية.
0: نعم، الآن في حالة عالمية أخ راضي إذا أنت بتلاحظها، يعني وهذا الحكي تقريبا من سنتين وجاي. نعم. إنه في تبني فكرة أن يتولى الشباب المناصب في البرلمانات وفي الرئاسات وفي رئاسات الوزراء وفي البرلمان، وهذا موجود في كثير دول شفناهم. نعم. منهم فرنسا مثلا. نعم. رئيس ماكرون مثلا، وفي بوركينا فاسو، في كمان في نيويورك، يعني كلهم، في روسيا مثلا، إنه يكون فئة الشباب الذين يحكمون. الآن أحزاب إسرائيلية تبنت هذا الفكر والتجأت إلى أن يكون إلى عناصر الشباب، طبعا فيها خطورة وفيها كمان أفضلية. الخطورة بأنه هذول الشباب ما عندهمش يعني خبرة سياسية كبيرة، ولكن يعني ممكن أن يكونوا يعني أن يجلبوا أصوات الشباب والشابات مثلا في المجتمعات المختلفة.
1: نعم.
0: لذلك في ظاهرة موجودة حاليا في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، بأنه هذه الأحزاب تأخذ الشباب يعني مرشحين محتملين بأعمار صغيرة تتراوح ما بين 30 و40 أو 30 و35، وهذا موجود حتى في الأحزاب المتدينة، في إشارة إلى كسر المعادلة أو كسر الحالة أو الظاهرة التي كانت تجعل من الكبار السن هي حكر على السياسي.
1: نعم.
0: وهذا موجود، يعني موجود هذا، يعني ترامب اللي الله لا يبارك في عمره صار عمره 80 سنة مثلا.
1: نعم.
0: مثلا في روسيا مثلا 74 سنة مثلا، رئيس الصيني مثلا عمره 75 سنة مثلا. لكن يعني بيعتقدوا في الانتخابات الإسرائيلية القادمة بأنه عناصر الشباب موجودين. يعني قبل يومين كان في مقابلة مع جندي يعني استدعوه من الخدمة العسكرية من لبنان، واستدعاه بنت وقال له بدك تكون معنا في الانتخابات القادمة، عمره 23 سنة وهو يعني أصغر المرشحين على الإطلاق سنا في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: ويعتقدوا كمان يعني، ولذلك هناك مطالبات لنتنياهو بأن يضم الشباب لحزب الليكود، لأنه بيكون في عندهم عنصر سابق. وأنا بدي أقول لك حتى الشعوب نفسها لما بيكون بيشوف رئيس معين ولا رئيس منتدى ولا مجتمع مدني بيكون عنده نوع من العمر الشبابي، بيكون في نوع من التفاؤل، وبيسموه ضخ دماء جديدة أو ضخ دماء شبابية. ولذلك ممكن أن تشهد الانتخابات الإسرائيلية تغيير ظاهرة الحكر على الكبار وأن يتولى الشباب
1: مناصب المناصب. نعم.
0: نعم. آخر خبر نحكي سيد رابي،
1: تفضل.
0: من خلال إحصائية تبين بأنه هناك طبعا موجود في تخصصات كثيرة طبية، وفي إسرائيل يعني عمليا الطبيب بيربح يعني بيستفيد يعني نوعا ما، ولكن تبين بأنه إنه الطبيب المتخصص في هذا المجال هو الأكثر ربحا على الإطلاق خلال العام، ومعدل الربح يعني لا يقل عن 1,100,000 شيكل سنوي. هم أطباء الجراحة التجميلية في إسرائيل. الجراحة التجميلية هي طب رائد، وفيه يعني جني أموال ومكاسب كبيرة، وممكن تصل إلى ملايين حتى الشواكل، لكن إحنا بنحكي عن المعدل نوعا ما. ولكن هم سبقوا الجراحات الأخرى مثل جراحة القلب ومعالجة السرطان وما إلى ذلك، ولذلك الجراحة التجميلية رائدة وفيها مكاسب كثيرة للأطباء في إسرائيل.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: هاي الأخبار سيد راضي.
1: شكرا لك على كل هذه القراءات وما جمعت لنا من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، وبذلك نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، الذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع بلا استثناء ربح رموز، يعطيك العافية في هندسة الصوت. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحه بخرب بسرعه.
1: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
1: هاي طيب شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليت قال.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إيران قد اكتمل مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها، داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه يعتزم حضور حفل توقيع اتفاق سلام مرتقب مع إيران في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة. وقال فانس أنه يخطط لحضور مراسم التوقيع المقررة في 19 من يونيو الجاري، وأن ترامب قد يكون حاضرا بنفسه إلى جانب الوفد الأمريكي.

0: من جانبها أعلنت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وذلك عقب جولة من المباحثات المكثفة التي استمرت أشهرا عدة. وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. وأضاف المجلس أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستستأنف بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في المذكرة من الأطراف المعنية. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة بالاتفاق. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو شدد خلال حديثه مع ترامب على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية ومواصلة عملياته لإحباط ما وصفها بتهديدات حزب الله، بما في ذلك استهداف وتدمير البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب والرد على أي هجمات تشن ضد إسرائيل. كما أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة الماضية. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المباحثات خلال هذه الفترة، كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على أن التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانب الوسيط الباكستاني، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق السلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. في السياق أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بأن بالتفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران سيمهد الطريق لسلام دائم في المنطقة، كما يبعث برسائل طمأنة إلى المجتمع الدولي وفق تعبيره. بدورها رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. وينضم إلي مراسلين من طهران حازم كلاس ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. إذن أبدأ معك عبد الرحمن، الآن هنالك كثير من الأصوات ظهرت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة هذا الاتفاق وهذه المذكرة والاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. نقف عند هذه الآراء السياسية و كيف تبدو طبيعة هذه الأصداء في الولايات المتحدة؟
1: نعم انتصار، يعني حتى الآن من جانب الجانب الديمقراطيين هناك بطبيعة الحال ترحيب بوقف العملية وهذه الحرب التي رغمها أنها كانت حرباً يعني ليست ضرورية أو حرب اختيار كما كان يقول تشاك شومر دعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. ورأينا ترحيب من حكيم جيفري وغيره من القيادات الديمقراطية، لكن رأينا نوع من أنواع التشكك من بعض أنصار إسرائيل كليندسي جراهام في أن هذه التصريحات الأمريكية الإيجابية يقابلها نفس التصور عن هذا الاتفاق من الجانب الإيراني، مع المطالبة بأن يعرض أي اتفاق نهائي خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني على الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه. وبالتالي يمكن القول بأن هناك نوع من أنواع حالة الترحيب بصفة عامة لإنهاء فكرة العسكرة أو فكرة هذا الضغط الاقتصادي على المواطن الأمريكي، والذي كان انتقده كثير حتى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. لكن أنصار إسرائيل يبدون التشكك ويرفعون من نبرة التشكك من مصداقية إيران أو أن هذا الاتفاق سيحقق ما يطمح إليه دونالد ترامب، مع التفهم لرغبته في إنهاء أو الوصول إلى اتفاق أو حتى عند الحد الأدنى إطار مفاهيمي لهذه المفاوضات المقدم عليها، مع الإبقاء على فكرة الخيار العسكري أن يكون موجوداً. وبطبيعة الحال ربما سنرى في قادم الأيام كيف سيكون هذا الباور ديناميك أو يعني توازنات القوة ما بين نتنياهو وأنصار وأنصار اللوبي الإسرائيلي مع دونالد ترامب بقوته وهيمنته وسطوته على الحزب الجمهوري في فرض هذا الاتفاق أو المفاوضات حوله، بحيث تصمد دون أن يكون هناك أي تشدد لأي عمليات عسكرية تثبت وجهة نظرهم بأن الإيرانيين غير جادين، الإيرانيين غير جادين في هذه العملية التفاوضية.
0: نعم، ونذهب إذن إلى حازم كلاس. حازم، يعني كيف بدت الأصداء في الداخل الإيراني بعد هذا الإعلان، وما هي التحديات التي تتشكل في هذه المرحلة؟
2: صباح الخير انتصار. يعني لم يكن هناك الكثير من الأصوات في الواقع، لأن الاتفاق أعلن بعيد منتصف الليل.

0: ليل في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن بالعموم التصريحات الغالبة التي سبقت الاتفاق وتزامنت معه أيضا تركز بشكل أساسي على وحدة الصف، وحدة الكلمة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان قد اجتمع وهو على علم بطبيعة الحال بالترتيبات التي حصلت تمهيدا لإعلان الاتفاق، كان قد اجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الإيراني وركز على هذه النقطة تحديدا، وتزامنا مع إعلان الاتفاق أعاد نشر مقتطفات من كلماته على حسابه في منصة إكس، تركز على وحدة الكلمة، تركز على أن القرارات الكبرى في البلاد قرار الحرب، قرار السلم، ومنها هذا القرار بطبيعة الحال مرتبط بمذكرة التفاهم، له يعني قنواته المحددة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمرشد الأعلى في البلاد. عندما يتخذ القرار على الجميع أن يلتزم به ويكون هناك وحدة كلمة، لا ضير كما قال من النقد ومن وجود آراء مختلفة بطبيعة الحال، وهذه هي حال إيران سياسيا دائما، ولكن يجب أن لا ينسحب ذلك إلى شق صف والوحدة الوطنية، الوحدة الشعبية، خاصة أننا كنا قد شهدنا ليلة أمس الأول تجمعات شعبية رفعت شعارات مناهضة لمذكرة التفاهم، مناهضة لوزير خارجية إيران، لرئيس البرلمان الإيراني، وفي هذا بطبيعة الحال الكثير من الرسائل التي أراد الرئيس الإيراني إيصالها بأنه يجب الحفاظ على وحدة الكلمة. أما ماذا يعني هذا الاتفاق وهذا الإعلان عن مذكرة التفاهم لإيران؟ باختصار يمكن القول يعني من وجهة نظر إيران تثبيت النتائج والمنجزات كما تصفها طهران من الحرب، حرب 40 يوما، ما تحقق استراتيجيا وعسكريا يترجم الآن من خلال مذكرة التفاهم سياسيا. إيران تقول بأن الحرب بدأت لتكون بضعة أيام لتسقط النظام الإيراني، لتقوم بالكثير من التغييرات في المنطقة والشرق الأوسط، وانتهت بالمطالبة بفتح مضيق هرمز وتحت إدارة إيران كما تؤكد ويقول يعني المسؤولون الإيرانيون في هذا الصدد، وبربط أكبر بين أطراف محور المقاومة كما تسميه، ومعادلة أمنية جديدة تمتد من لبنان إلى مضيق هرمز إلى باب المندب. وبالتالي إيران ترى نفسها منتصرة سياسيا ومترجمة لنتائج الحرب في المجال السياسي من خلال مذكرة التفاهم. ولكن ما الذي سيحصل لاحقا وهو الأكثر أهمية؟ إنجاز مذكرة التفاهم ليس نهاية الطريق، بل هو بداية الطريق حقيقة. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم من جزئين، من مرحلتين. المرحلة الأولى هي الأهم، تثبت إنهاء الحرب في المنطقة، تثبت وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب على جميع الجبهات، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكل هذا مرتبط ببناء الثقة للدخول في المرحلة الثانية الأكثر أهمية، الأكثر تعقيدا، المرتبطة بالملف النووي الإيراني، بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بنسب التخصيب، بأعداد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران، بالعقوبات ورفعها عن إيران. وهنا إيران تتحدث على الأقل حسب التسريبات السابقة عن رفع العقوبات بما يتجاوز حتى الاتفاق النووي، تتحدث عن عقوبات أولية، عقوبات ثانوية، عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم إعادتها من خلال سناب باك خلال العام الماضي، عن قرارات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا بطبيعة الحال سيأخذ الكثير من الوقت والكثير من الجهد. ولكن للتوضيح ماذا يعني عقوبات أولية وثانوية، نتحدث عن عقوبات أولية المقصود بها تلك العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران منذ عام 79 تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر اقتحام السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز رهائن من الدبلوماسيين ل 444 يوما. حينها فرضت عقوبات على إيران، تسمى هذه العقوبات بالعقوبات الأولية، أما العقوبات الثانوية تلك التي أتت لاحقا على خلفيات أخرى وأهمها البرنامج النووي الإيراني. إيران تنتقل من الحرب العسكرية إلى إنهاء الحرب إلى حرب دبلوماسية ستكون صعبة، ستكون طاحنة. إيران متمسكة بالكثير من التفاصيل فيها بطبيعة الحال، وأبرزها الحفاظ على حقها في تخصيب اليورانيوم وعدم تفكيك منشآتها النووية. بعض المصادر قالت لوسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضات ستبدأ.
1: راديو الحرية من 97.10
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية 97.10
4: أبدأ معك إدمون، يعني بعد هذه التطورات السياسية نريد أن نعرف كيف انعكس ذلك على الجبهة في الجنوب اللبناني.
5: صباح الخير. قبل أن نتحدث عن آخر التطورات الميدانية بعيد الإعلان عن الاتفاق ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لابد من الإشارة أن الانعكاس المباشر لهذا الاتفاق والإعلان عنه تجلى ببدء عودة النازحين إلى جنوب نهر الليطاني. نحن نقف مع الزميل بشير أبي راشد على جسر القاسمية الأساسي هنا عند نقطة برج رحال. نشاهد المواطنين والنازحين بدأوا لأول مرة العودة منذ فترة طويلة، كما نشاهد يعني البعض يحمل صور الشهداء، البعض يحمل ما أخذ من أغراض قليلة معه عندما نزح مرات عدة إلى خارج جنوب الليطاني. وبالتالي عند الأيام السابقة لم نكن نشاهد هنا سوى عدد قليل من السيارات وبمعظمها تخرج من جنوب الليطاني. اليوم بدأنا نشاهد منذ الصباح ومنذ ساعات الفجر الأولى العودة. هذه المرة ليس هناك من اكتظاظ كبير لسببين: أولا لم يعلن بعد في لبنان ولم توجه في لبنان رسائل من السياسة مباشرة إلى المواطنين بالعودة، وأيضا الجسور ليست مدمرة كما في المرة السابقة. في المرة السابقة كانت الجسور هنا مدمرة، وأيضا يعني كان المواطنون ينتظرون لوقت طويل جدا. الحمد لله على السلامة.
6: لوين حبيب عطورة؟
5: أسألك الناس
6: إنا شيء 20 يوم نحن جداد نازلين، كنا بالضيعة إنا 3 أشهر
5: آخر مرة وتعملوا الإخلاء لعطورة.
6: أيوة صح.
5: لوين نزحتوا؟
6: نزحنا على العدوسية.
5: عندكم أمل هالمرة ترجعوا
6: نهائي؟ الحمد لله. إيه
5: مين بلغكم ترجعوا ولا أنتوا بس سمعتوا؟
6: يعني لسه صزنا بالبرية قالوا إنه ماشي الحال و
5: منطقة بيتكم فوق.
6: إيه الحمد لله الله يخلينا يوم.
5: طبعا يعني لن نطيل كثيرا، ولكن كما نشاهد يعني البعض يعني أعاد ما أخذ معه من أغراض، يعني البعض يأخذ دراجة، بعض آليات العمل، يعني بعض الفرش والأغراض. وهذا مواطن. مرحبا، الحمد لله على السلامة. لوين راجعين؟
7: راجعين على البزورية إن شاء الله بفضل دماء الشهداء، وهذا أكيد نصر إن شاء الله، وبيضلوا يعني أكيد صمود الناس والتضحية.
5: ديساركون ناس مين؟
7: يعني نحن نزحنا على عدة دفعات، آخر مرة من 3 أسابيع أنا فلت من مدينة صور.
5: كسا مرة؟
7: يعني بهذه ال4 أشهر 5 مرات تقريبا.
5: ترجعوا
7: يعني نطلع على ضيعتنا البزورية، ننزل على صور، ننزل على بيروت، يعني تشمشطت العالم، بس الحمد لله بفضل دماء الشهداء وصمود الأهالي.
5: مرة عندكم عمل ترجعوا نهائي؟
7: إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله.
5: يلا شكرا شكرا. طبعا نحن نتسبب بزحمة سير البعض هنا يعني في فرحة بالعودة، لم ينتظروا كثيرا. وطبعا كما نشاهد هي بدء يعني بدء عودة للنازحين، وبدأنا نشاهد يعني بعض الضغط باتجاه جنوب الليطاني، نشاهد السيارات تعود. هذا خصوصا يعني بعد اتفاق وقف اطلاق النار، على الرغم من عدم الوضوح حتى الان كيف يشمل لبنان، هل شمل لبنان، يعني هل سيطبق هذا الموضوع على مستوى التطورات الميدانيه. منذ بعيد منتصف الليل ليس هناك منغارات بالطائرات الحربيه او بالمسيرات اقله حتى الساعه 8 صباحا. نشاهد يعني العائلات يعني ترفع اعلام حزب الله، البعض يرفع اعلام لبنانيه، يحملون الاغراض ويعودون. ليس هناك منغارات الطائرات الحربية أو المسيرات، كان هناك قصف مدفعي يعني متفرق في المناطق. الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمنا إياك ويخلينا إياك، وما النصر إلا من عند الله.
5: دسلكم يا
8: صحيح. إلنا من أول الحرب.
5: من أول يوم 2 أدار؟
8: نعم.
5: ما رجعتوا ولا مرة؟
8: بلا مرة، هلأ أول مرة رجعنا على البيت.
5: وين رجع؟
8: على العباسية.
5: كثير أكلت غارات.
8: والله هك عم بقولوا، هلأ نحن منشوف وإن شاء الله بإذن الله منشوفكم خير وعافية. يعطيك ألف عافية.
5: لا السلامة. إذن كنت أقول بأن التطورات الميدانية منذ بعيد منتصف الليل تقتصر على بعض القصف المدفعي المتفرغ من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تفجير بعض المنازل في بعض البلدات التي احتلها مؤخرا يعني خلال مرحلة وقف إطلاق النار. لكننا لم نسجل غارات بالطائرات الحربية أو بالمسيرات، كان هناك قنبلة صوتية رميت باتجاه بعض المواطنين. وكما نشاهد يعني حتى أن هذه الأجواء والإعلان عن الاتفاق انعكس مباشرة هنا على الأرض ببدء عودة النازحين، علما أن أي مسؤول سياسي في لبنان لم يوجه حتى الآن أي كلام للمواطنين وللنازحين ولم يعلن.
4: وهذا يدل إدمون على المعاناة الكبيرة التي عاشها هؤلاء النازحون خلال الأشهر الماضية بمجرد الإعلان من قبل إيران والولايات المتحدة على هذا الاتفاق المبدئي. يعود يعني الأهالي إلى الجنوب اللبناني دون حتى بيانات لبنانية رسمية، تصريحات من السلطة اللبنانية، ويعني نداءات ومطالب يعني تفتح الضوء الأخضر ويعني تفرش الأمان أمام هؤلاء النازحين للعودة إلى بيوتهم. إدمون،
5: صحيح، يعني بعض هؤلاء المواطنين والنازحين، وتحدثت إلى شخص منهم، هم نزحوا أكثر من مرة، أتوا إلى جنوب الليطاني ثم تتطور الأمور ميدانيا يخرجون، وبالتالي شهدوا عدة عودات عكسية، وحتى يعني في الحرب السابقة نزحوا مرات عدة. البعض منهم ينام على الطرقات، ينام بسياراته، كنا قد شاهدناهم في صيدا، شاهدناهم في بيروت، تحدثنا إليهم، حولوا سياراتهم وحافلاتهم وآليات إلى منازل لعائلات يعني يقضون كل شيء في داخلها. لذلك فهم طبعا يهربون من مآس يعيشونها بسرعة، وطبعا هناك مواطنون يستأجرون منازل أو يعيشون في مراكز الإيواء، وهم يعني يحاولون العودة بسرعة. هذا المشهد منذ عام 2006 عندما يعني انتهت حرب تموز، لم ينتظروا كثيرا، يعني خلال الساعات الأولى من ذاك الفجر عادوا بسرعة. الجنوبيون يعني متعلقون بأرضهم وبمنازلهم. وأيضا عام 2024 ب27 تشرين الثاني 2024 مع يعني وقف إطلاق النار، شهدنا الناس تعود بسرعة على الرغم من أن الاحتلال كان لا يزال في المناطق المحتلة، إنهم نظموا تجمعات كل أسبوع، وبدأ المواطنون بالعودة. في الاتفاق السابق أيضا شهدنا الناس تعود تعبر هذه الجسور على الرغم من أنها لم تكن قد رممت وقد عبدت، وكان الاحتلال قد قصفها والبعض منها قبل ساعات فقط من وقف إطلاق النار من أجل أن يعرقل العودة سواء هنا أو على جسر القاسمية البحري، لكنهم عادوا. شهدنا البعض يعني يسير على هذا الطريق هناك على حرف صغير على طرف الأوتوستراد، رغم كل المخاطر كانوا يحاولون العودة، واليوم حتى عندما رغم أن أي رسالة سياسية، أي بيان رسمي، أي موقف لم يصدر عن السلطة الرسمية اللبنانية، أي نداء من الأحزاب الفاعلة في الجنوب اللبناني، من الرئيس بري، من حزب الله، من رئاسة الجمهورية، على الرغم من ذلك نشاهد أن المواطنين أخذوا المبادرة للعودة إلى قراهم وإلى العودة إلى منازلهم. صحيح أنهم سيجدون منازل ربما تكون متضررة، البعض ربما يجد منزلا مدمرا، والكثير والآلاف من منازل الجنوبيين قد دمرت أو قد تضررت نتيجة الغارات العنيفة، البعض منهم قد لا يستطيع الوصول إلى حتى قراه قريته وبلداتهم لأنها محتلة. الاحتلال خلال وقف إطلاق النار احتل مجد الزون مثلا، دخل إلى حداثة، دخل إلى حريص. لحظة، شو؟ لا، وين راجعين؟
9: راجعين منطقة سور برج الشمالي.
5: برج الشمالي بس كتير غارات. منطقة
9: الحمد لله البيت بخير، الحمد لله.
5: أخذتوا مبادرة ترجعوا دغري بعد ما أنا واضحة الأمور؟
9: لأنه ريحة الجنوب خي، الواحد يرجع على ترابه، على أرضه، على بيته، على عرضه، على رزقه. كنا نسحين بصيدا، ويعطيكم ألف عافية.
5: شكرا شكرا. يعني كما كنا نذكر سونيا، يعني التعلق بالأرض، التعلق بال بال بال بالجنوب، يعني هي قصة خاصة بأبناء الجنوب. لوين راجعين؟
10: راجعين على الجنوب، على الشبيبية. الحمد لله عندنا شباب الله يقويهم ويكتر من أمثالهم، عندنا شباب حزب الله، وعندنا الله، وعندنا الدولة الإيرانية ونبيه بر وبس. ما عندنا دولي ولا شيء، ولا سألوا عننا ولا شيء، ولا مبارح احتجوا ولا خصم فينا بالمرة. دولي فاسدة إن شاء الله. اللي شفناهم بولادنا، نحن شهد أولادنا عند ربنا أحياء، إن شاء الله هني بيشوفون بولادهم، إن شاء الله ما بيكونوا أحياء.
5: شكرا لكم، شكرا. توصلوا بالسلامة. طبعا يعني هناك انقسام سياسي حاد، وانقسام حتى على المستوى يعني الشعبي حول مسألة المفاوضات، وحول مسألة ماذا قدمت الدولة، ومن يعني أعطى مثلا هذا الوقف لإطلاق النار. كان هناك من يؤيد المسار الباكستاني عبر إيران، هناك من يقول بأنه يعني يؤكد على حق السلطة اللبنانية بسيادتها وبأن تختار مسارها التفاوضي. وبالتالي كان هناك انقسام حول أهمية التفاوض المباشر، ماذا قدم التفاوض المباشر للبنان. كان هناك حتى سجالات وانقسامات، حزب الله يعتبر أن السلطة اللبنانية قدمت تفاوضا مباشرا من دون الحصول على وقف إطلاق النار. وطبعا هذا ينعكس بالصرخات الشعبية وب يعني المواقف، حتى مواقف الناس مباشرة كما استمعنا إلى هذه السيدة. هذا يعكس الانقسام السياسي بالبلد، وليس فقط موقف فردي أو رأي شخصي يقال في هذا المجال. ربما لو أخذنا عينات أخرى، ونحن نختار عينات عشوائية، يعني من يمر من المواطنين هنا نتحدث إليه، من يحاول أن يتوقف نتحدث إليه، لو أخذنا ربما عينات أخرى لعكسنا أيضا بعض المواقف الأخرى في هذا المجال.
4: شكرا لك إدمون ساسين. إذن مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل. وبحسب بيانات لتتبع السفن، ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر مضيق هرمز متوجهة شرقا بعد التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران. إذن بيانات لتتبع السفن تشير إلى عبور ناقلة غاز طبيعي مسال مضيق هرمز متوجهة شرقا بعد التوصل إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران. إذن نتابع مشاهدينا هذه الصور وهذه المشاهد والنقل من أحد مواقع تتبع حركة السفن في مضيق هرمز، مارين ترافيك. إذن تعبر ناقلة الغاز الطبيعي المسال، وهي الأولى بعد إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران. إذن وبعد أن قال الرئيس الأمريكي فلتنطلق إمدادات الطاقة في العالم، ها هي تعبر أول ناقلة غاز طبيعي مسال مضيق هرمز بعد إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نتابع إذن هذه الحركة وهذه الصورة التي تنقل الحركة عبر مضيق هرمز بشكل مباشر. ومع هذه المؤشرات الإيجابية نذهب إلى القدس لنطلع عن الأجواء هناك. إذن عبد القادر، يعني الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحسب صحيفة ديعوت أحرنوت قد أبلغ الرئيس الأمريكي بأن هذا الاتفاق لا يعني وهو غير ملزم بالالتزام به وتطبيقه وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي اللبنانية. ما أبرز النقاشات التي تدور حاليا في إسرائيل؟
11: بدأه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعاز مباشر يطلب فيه قصف الضاحية الجنوبية والتصعيد في الضاحية الجنوبية، التصعيد حد الأمل بانهيار الاتفاق كما أوضح مصدر أمن إسرائيلي أمس ليدعوت أحرنوت. هذا كان أمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتهى باتفاق إيراني أمريكي، بل وبتيسير هذا الاتفاق عبر تنازل أمريكي إضافي يتعلق بفك الحصار البحري بصورة فورية بدلا من أن يكون متدرجا توازيا مع فتح مضيق
2: راديو الحرية.
12: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: بوتيتو، صلة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: تعقيدا بين البلدين، مقياسا لما تحقق من مكاسب وما قدم من تنازلات، فما الذي تغير بين الاتفاقين وما المكاسب التي حققها الطرفان؟ لاسيما أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي. البرنامج النووي الإيراني القاسم المشترك بين مذكرة 2026 وخطة العمل المشتركة 2025.

عند 3.25% وفق خطة العمل المشتركة، وصلت إيران إلى 60%، ما جعل من اليورانيوم المخصب عقبة أساسية بين طهران وواشنطن في 2026 التي أجلت للبحث في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم. المذكرة تشمل أيضا ملفات طرأت حديثا عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فما سبق لإيران أن أغلقت مضيق هرمز، بالتالي أصبح المضيق وحرية الملاحة البحرية ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية جزءا من المذكرة الجديدة. لكن تبقى قضية الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج عالقة بين خطة العمل والمذكرة الجديدة. ففي 2015 نص الاتفاق النووي على الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة البالغة قيمتها نحو 120 مليار دولار مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. أما المذكرة فلا تشمل وفق بنودها المسربة حتى الآن تسليم إيران أيا من أصولها وفق الرواية الأمريكية، بينما كانت إيران تطالب ب 24 مليارا مرحلة أولى. وستبقى هذه النقطة مثار جدل وغموض إلى حين الكشف عن كافة بنود الاتفاق. وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على طهران، يبدو أن الأمر تشابه بين القديم والجديد، بتقديم إعفاءات أمريكية مؤقتة ورفع العقوبات تدريجيا. وفي كلا الاتفاقين كان الأمر مرهونا بمدى التزام إيران بتعهداتها. وفي ظل حسابات المكاسب والتنازلات الجديدة، يؤكد ترامب أن ما حققه في مذكرة التفاهم مع إيران فشل سلفه باراك أوباما في تحقيقه عبر الاتفاق النووي السابق، رغم أن تفاصيل الملف النووي لا تزال مؤجلة. والحديث عن اليورانيوم المخصب، قال ترامب نفسه إنه ليس بالقضية المستعجلة حالياً.

0: وقبل أن نذهب مع ضيوفنا لمناقشة هذا الموضوع، نشير إلى هذا العاجل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يقول اتفاق ترامب لا يلزمنا بأي شكل من الأشكال. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يقول اتفاق ترامب لا يلزمنا بأي شكل من الأشكال. إذن هذه تصريحات تتوافق مع ما كشفت عنه صحيفة ديعوت أحرنوت عن تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول فيه بأنه أبلغ الرئيس ترامب بأن الاتفاق هو غير ملزم لإسرائيل وإسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية. نذهب إذن إلى ضيوفنا، وأرحب بالسيد أنطوان شلحت كاتب متخصص في الشأن الإسرائيلي من عكا، وأيضا الدكتور وليد الصافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية من بيروت. علي أبدأ معك أستاذ أنطوان. إذن هذا الاتفاق وهذه المذكرة خطوط عريضة، بنود فضفاضة، وتفاصيل كثيرة تغيب حتى الآن، وألغام كثيرة أيضا، أقربها وأولها الملف اللبناني والجبهة اللبنانية. تصريحات إسرائيلية متواترة بنية في عدم الالتزام وعدم الخضوع للإدارة الأمريكية لوقف العمليات في الجنوب اللبناني وانسحاب الجيش اللبناني من مواقعه في الجنوب. إذن نتساءل هنا عن هامش تعطيل هذه المذكرة من قبل نتنياهو في هذه المرحلة.
1: صباح الخير أستاذ انتصار. أعتقد أنه نتنياهو رغبته الدفينة هو أن يعطل هذا الاتفاق، وقد حاول تعطيله الليلة الماضية من خلال

0: شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. يبقى السؤال فيما إذا كان نتنياهو قادرا على أن يخرج هذه الرغبة إلى حيز التنفيذ، أم أنه يخضع بكليته للقرار الأمريكي؟ هذا هو السؤال أيضا الذي يطرح في أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويوجد هناك جدل حول هذه المسألة. الأبواق المحيطة بنتنياهو تدعي أن بإمكانه أن يتمرد على القرار الأمريكي، وهذا ما يعبر عنه تصريحه بأن هذا الاتفاق لا يلزمه، على الأقل فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. أما فيما يتعلق بالساحة الإيرانية، أنا أعتقد أنه لم يلمح إلى أن هذا الاتفاق لا يلزمه، لأنه من المعروف يعني أولا وقبل أي شيء أن إسرائيل لا تستطيع أن تشن حربا على إيران من دون المساعدة شبه المطلقة، إن لم تكن المطلقة، من جانب الولايات المتحدة. طبعا هناك صورة ضبابية حتى الآن، كيف ستتطور الأمور في الأيام القليلة المقبلة؟ برأيي الشخصي أن الولايات المتحدة تمتلك أيضا ناصية القرار الإسرائيلي في كل ما يتعلق بإيران أو حتى بالساحة اللبنانية، وهذا ما أثبتته كل التطورات في الفترة الأخيرة. بالنسبة لإسرائيل طبعا سيكون هناك تركيز على أن الاتفاق هو بمثابة فشل استراتيجي لإسرائيل، لأنه لم يحقق الغايات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بالنسبة للحرب سواء على إيران أو على لبنان. أيضا لم يحقق الغايات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هناك تلميحات إسرائيلية من قبل مسؤولين ومن قبل عسكريين سابقين ومن قبل محللين عسكريين بأن إيران بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها باتت قاب قوسين أو أدنى من امتلاك قدرة نووية عسكرية. كذلك هذا الاتفاق لم يتطرق إلى مسألة الصواريخ الباليستية، لم يتطرق إلى مسألة ما تصفه إسرائيل بأنه دعم الوكلاء الإقليميين من خلال إصرار إيران على الربط بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. هناك الكثير من القضايا المعقدة الإشكالية. طبعا يعني هنا ربما علي أن أشير أخيرا إلى أن الساحة السياسية الإسرائيلية على الأقل على مستوى التحليلات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هم الأبواق الذين يرددون ما يقوله نتنياهو، ويصرون على أن على رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يصر على عدم التزامه بالاتفاق في حتى لو تطلب ذلك تحدي الولايات المتحدة. القسم الثاني هو الذي يقول إن إسرائيل لا يمكنها أن تتحدى الولايات المتحدة، ولذلك يجب أن تنتقل الآن إلى سياسة أخرى غير ما يسمى بسياسة الحسم، في جوهرها مثلا محاولة التأثير على إيران من الداخل ومحاولة التأثير على
1: طيب
0: لبنان من الداخل.
1: طيب يعني أذهب إليك دكتور وليد، وأشارك ما طرحه أستاذ أنطوان، وأسألك هنا عما إذا تتفق معه فيما طرحه في مسألة أن الولايات المتحدة هي من تمتلك ناصية القرار بالتحديد فيما يخص الملف اللبناني والجبهة اللبنانية والتحركات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
2: صباح الخير لك وللمشاهدين انتصار. بالتأكيد أوافق على وجهة نظر ضيفك من عكا حول الانقسام. أولا حول الانقسام الإسرائيلي القائم اليوم في إسرائيل، وهناك كلام واضح يعني المتابع لهذا النقاش أن في
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
1: بنفس هذه البنود دون إدخال الحسابات الإسرائيلية فيها أو أخذها بعين الاعتبار.
2: هو الـ اليوم الكلام في واشنطن ليس على الحسابات الإسرائيلية، الكلام في واشنطن اليوم على الأولويات الأمريكية. كان واضحا أن ترامب ذهب إلى الاتفاق مع إيران لأن أولويات الإدارة الحالية مختلفة تماما عن أولويات نتنياهو، سيما أن الكلام في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال حتى اليوم أن نتنياهو هو الذي ورط الرئيس الأمريكي في هذه الحرب. كانت الأولوية عند الأمريكيين وما زالت فتح مضيق هرمز، تخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي. نسبة التضخم العالية موجودة في أمريكا اليوم غير مسبوقة، وبالتالي ستؤثر هذه الأمور في الانتخابات المقبلة، الانتخابات النصفية. بالنسبة لنتنياهو طبعا أولويته مختلفة، وبالتأكيد سنواجه في لبنان تحديات كبيرة. هل سيلتزم بوقف إطلاق النار؟ وإذا لم يلتزم بوقف إطلاق النار، ماذا سيكون عليه الموقف الإيراني؟ سنعود إلى طبعا السرية السابقة، هي سرية وجود الاحتلال ويقابله وجود المقاومة المسلحة في لبنان. أعتقد في مراجعة أيضا إلى ما يتحدث فيه اليوم المستوى السياسي في الحكومة في إسرائيل، وضيفك من عكا يعرف تماما هذا الموضوع، والمستوى العسكري. الكلام ليس عن منطقة عازلة في لبنان، الكلام عن منطقة أمنية وعن رفض الانسحاب نهائيا من هذه المنطقة الأمنية وربطها في الجنوب السوري. هذه أسئلة كبيرة. يعني بعض المحللين أو الصحفيين الإسرائيليين بدأوا يكتبون أنه بمعنى هل هذه العقيدة الأمنية الجديدة التي تستند إلى احتلال مزيد من الأراضي لتأمين الحدود الإسرائيلية، هل هي وهم من هذه الأوهام؟ وهل الحكومة الإسرائيلية الحالية قادرة على الخروج من هذه العقيدة الأمنية كي تستجيب لمطلب الانسحاب من لبنان؟ هذه أسئلة حتى الآن لا أحد يجيب عليها. وهناك أيضا انتصار سؤال كبير أيضا. حاليا نحن أمام اتفاق، يعني مذكرة تفاهم وليس اتفاقا، يعني بمعنى الاتفاقات ذات الطابع الدولي بين الدول. مذكرة تفاهم ستفتح الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لمدة 60 يوما لمناقشة هذه المسائل. هل سنعود، هل سيكرر التاريخ نفسه على سبيل المثال، وأن يعني تتكرر تجربة اتفاقية باريس في العام 73 بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة فيتنام الشمالية؟ طيب. بمعنى هي ستكون نهاية الحرب فقط وترك المسائل الأخرى الكبرى معلقة. يعني الشهرين القادمين أعتقد أنهما يعني سيقدمان الصورة الواضحة عن مستقبل المنطقة، عن مستقبل الصراع. وأنا شخصيا أعتقد أننا لسنا في مرحلة نهاية الصراع في المنطقة، نحن في مرحلة ربما التوصل إلى اتفاق حول إدارة هذا الصراع بقواعد اشتباك جديدة.
1: طيب أعود إليك مجددا أستاذ أنطوان، على غرار يعني رغبة نتنياهو في عدم ظهوره بصورة المتنازل في هذه الحرب أمام الانتخابات المقبلة والنية لحصوله على ولاية ثانية في إسرائيل، ما هي المخاوف الأخرى التي تتخوف منها إسرائيل في حال تم المضي في اتفاق وترسيم صيغة سياسية جديدة للعلاقات بين إيران والولايات المتحدة وأفضت إلى رفع العقوبات مثلا عن إيران؟
0: يعني هناك الكثير من المخاوف، أولها أولا أن هناك تقريبا شبه إجماع داخل أوساط المحللين الإسرائيليين بمن في ذلك معاهد الأبحاث المتخصصة بالأمن القومي أن إيران بمجرد أن تتوقف هذه المواجهة العسكرية معها ستصبح أقرب من أي وقت مضى نحو امتلاك قنبلة نووية، وهذا يصيب العقيدة الإسرائيلية التي تسمى بعقيدة بيغن في الصميم، يعني لأن إسرائيل طبعا كل حديثها عن عما يسمى بالخطر الإيراني مرتبط بأن هذا الخطر يمكن أن يتطور إلى قوة نووية وأن يكسر احتكار إسرائيل لامتلاك السلاح النووي بحسب تقارير وسائل الإعلام الأجنبية. هذا هو الخطر ربما الأكبر،
1: ولكن البند الذي يقايض التخلي عن هذه النية الإيرانية مقابل رفع العقوبات يعني يطرح أيضا مخاوف أخرى بالنسبة لإسرائيل، أو يبقي على ذات المخاوف. في الحالتين إيران رابحة إذا تحفظت على قدرتها على تثبيت هذا التهديد المستمر في أنها تمتلك سلاح نووي أو حتى عقوبات مرفوعة، بالتالي ازدهار اقتصادي، بالتالي تعزيز لنفوذها، بالتالي تقوية لأدرحها في المنطقة، أليس كذلك أستاذ أنطوان؟
0: نعم، وهذا ما تؤكده أيضا التحليلات الإسرائيلية أن هناك صحيح ربما إيران لحقت بها الكثير من الأضرار العسكرية وربما الأضرار المادية، كذلك الأمر بالنسبة للبنان أيضا بالنسبة لقطاع غزة، ولكن على المستوى الاستراتيجي إيران هي الرابح الأكبر من هذه الحرب، لأن كل موضوع برنامجها النووي لم يطرح كما تريد إسرائيل أن يطرح بالحدة التي تريد إسرائيل أن يطرح بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا بالنسبة لإسرائيل، الفشل في إسقاط النظام الإيراني، ومثل هذا الأمر هو من القضايا التي حاولت إسرائيل من خلال أجهزتها الاستخباراتية أن تقنع الإدارة الأمريكية بها، أنه بمجرد شن عمليات عسكرية أو حرب مكثفة على إيران يمكن أن يكون هناك اندلاع لتمردات داخلية تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. الآن هناك قناعة إسرائيلية بأن الفشل في إسقاط النظام الإيراني هو أيضا فشل استراتيجي منيت في إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى الأمور الأخرى التي تحدثت عنها في جوابي عن سؤالك السابق. لذلك طبعا الآن أنا باعتقادي أنه إسرائيل ستظل تحاول أن تدفع الولايات المتحدة نحو استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، ربما من خلال استخدام ما لديها من فائض قوة في الساحة اللبنانية. يبقى السؤال فيما إذا كان هذا القرار الإسرائيلي أو هذه الخطوات الإسرائيلية التي تبدو في الظاهر أنها متمردة على القرار الأمريكي يمكن أن تؤثر في القرار الأمريكي. باعتقادي طبعا هذه الصورة ستتضح أكثر فأكثر في الفترة المقبلة، باعتقادي أن الولايات المتحدة هي من تمتلك زمام القرار. يعني أنا أريد أن أشدد على هذه النقطة وأضيف إلى ما قاله الدكتور وليد بالنسبة لكيف تؤثر الولايات المتحدة على القرار الإسرائيلي. طيب. أن أعيد إلى الأذهان حرب الخليج الثانية في 1991 عندما تعرضت الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأول مرة لقصف الصواريخ من العراق، واضطر الرئيس الأمريكي في حينه إسرائيل إلى عدم الرد.
1: أشكرك أستاذ أنطوان شلحط الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، والشكر موصول أيضا إلى الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 23 منهم طفل نتيجة هجوم
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، العطاء هو قمة الإحسان إلى نفسك، فإذا كنت تشعر بحاجتك لشيء ما أعطه بسخاء عطاء غير مشروط، وبعد فترة من العطاء غير المشروط ستشعر به ينعكس إليك، يغمر ذاتك وحياتك بالسعادة. فإذا أحسنت النية واحتسبت الأجر بذلك جمعت الخيرين والسعادتين معا. صباح الخير لكل المعطائين، لكل الذين يسعون دائما لإسعاد أنفسهم والآخرين. من وسط البلد نحييكم ونبدأ معكم لقاء هذا الصباح من البرنامج اليومي الذي يأتيكم بالعادة برعاية جوال. صباح الخير لجوال ولكل العاملين في جوال، صباح الخير للطيبين، صباح الخير لكل المحترمين في بلدنا خليل الرحمن وفي كل فلسطين. إذن معكم في هذا الصباح، اليوم هو الاثنين 15 من شهر يونيو حزيران للعام 2026، وفي هذا الصباح سنتناول معا أحوال البلد وأخبارها، سنناقش سوية، سنستمع وسنقرأ أيضا ما يأتينا منكم. صباح الخير لكم من جوال ومن فريق البرنامج وجميع العاملين في شبكة الحرية الإعلامية، هذه تحيات جميع الزملاء وعلى رأسهم ربحي أبو رموز، معي كعادتي كل صباح في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ومني لكم أجمل تحية. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: إذن معك وحتى تمام 11 اليوم الاثنين، اليوم موعد انطلاق إزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة، والمفروض أنه بلشت حاليا عملية إزالة كل التعديات عن الشوارع والأرصفة والممتلكات العامة طبعا من قبل بلدية الخليل بالتعاون مع المؤسسات الأخرى الشريكة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية. رح نتابع هذا الموضوع وطبعا نستقبل آرائكم عليه وموضوعات أخرى كثيرة جدا سنتابعها خلال لقاء هذا الصباح من برنامجنا وسط البلد. نسمع أول دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

طيب بدأنا يوم جديد مع أصدقائنا والمتابعين وشركاء البرنامج الدائمين، ولا عامر صباح الخير، تامر الدرة، ويوسف الحوامدة، وأمجد القيمري. الله يصبحكم بالنور والخير دائما. أمير نصر الله من العاصمة القدس، صباح الخير إليك ولكل سكان القدس. أم منجد ورشدي فريحة، ناصر بريغيث وأم جلال، محمد الراعي، أبو حسن كمان صباح النور، وحنان بدوي صباح الخير، لإياد المخارزة، وصباح الخير لحسني وزوز من شارع الشلالة في قلب مدينة الخليل، صباح الخير إليك. عبد الفتاح النشاش وأم يوسف، مجد القواسمة وليث الفروخ، إيمان ناصر الدين سلطان صباح الخير، وإم همام دميري ونور الخطيب وأبو جواد كاظم، محمد الرواشدي، وأخونا زاهر الأطرش، الله يسعد صباحك يا زاهر. صباح الخير لكمان أبو لؤي سدر، أبو لؤي بقول صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي، والله أنا احترمت قانون البلدية وقاعد في البيت، بس لحد الآن ما قاموا بإزالة البسطات رغم إنها قطع أرزاق، يجب عليهم تنظيم البسطات بدل إزالتها جميعا، هذا اسمه عقاب جماعي يا أبو رامي، والله يسعد صباحك يا رب. طبعا أبو لؤي إنسان بسيط بيشتغل على يعني بيبيع عصير على عربية مش على بسطة كمان في منطقة دوار المنارة، ومن سنوات طويلة اليوم بقول لك أنا احترمت قانون البلدية وقاعد هيني في البيت ما نزلت، بس البلدية يعني يفترض انها تنظم هذا القطاع مش تزيل البسطات، وكمان انه هذا اسمه يعني عقاب جماعي وقطع للأرزاق، وكمان فوق هيك لسه ما أزالوا ولا أي بسطة لغاية الآن حسب كلام أخونا أبو لؤي. الله يفرجها أبو لؤي، يعني احنا عارفين ظروف الناس والله صعبة ولا تحتمل، لكن يعني بالنسبة للتنظيم والسياسة والقانون شوف ما بتقدرش تعارض، بتقدرش تنتقد، بتقدرش ترفض، لأنه بتحكي على إشي صح. هلأ لما بينعمل إشي الصح، هلأ في صح وفي أصح، احنا بنقول الصح إزالة هذه البسطات، بس الأصح هو تنظيمها في مكان معين لمراعاة طبعا احتياجات الناس وظروف الناس ووضع الناس الاقتصادي اللي هو يعني أصلا سيء جدا، يعني احنا بنمر في مرحلة تكاد تكون الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني، يعني ما صارتش في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينيات القرن الماضي، أيام السفر بلك ما صارتش، السفر بلك يعني فترة صعبة جدا وبتقدروا تسألوا الختيارية عنها، لكن هاي الفترة أصعب بكتير من هذيك الفترة. الله يفرجها على الناس جميعا. وليد الراعي، وجدي كاتبة، الله يصبحكم بالخير، وهيفا مسودي كمان من القدس الشريف، صباح الخير إليك وللجميع يا هيفا. صباح الخير لدكتور عبد الرزاق أبو ميالة وكل اللي متابعينا، صباح الخير لكل الناس اللي كمان عندها مناسبات، صباح الخير للي احتفلوا بمناسباتهم. على فكرة الحمد لله يعني في مناسبات حلوة الأيام اللي جاي كتير، يعني معزومين كتير على أعراس وأفراح، الله يفرح جميع خلو يا الله.

كأنه يعني كأنه رأس الجورة فاتحة، كأنه المدخل الرئيسي للخليل مفتوح، ومرور الناس سلس من هناك. فهي يعني رسالة لكل حدا بيتابعنا، واضح انه مدخل رأس الجورة الرئيسي مفتوح في هاي اللحظات، وبالتالي اي حدا ممكن يمر منه. كمان شغلة سريعة هيك، احدى الاخوات راسلتنا اليوم صباحا بتقول: صباح الخير عمي ابو رامي، امبارح كنت في حديقة السلام المغرب، فبدي اروح انا وولادي، بنتي لقيت على الرمل مصاري، اذا في حدا فقد اي مصاري، طبعا موجودين عند احدى الاخوات في شركة كريستال ابو سنينة للمراجعة. اي حدا فقد مصاري في حديقة السلام امبارح المغرب، يا جماعة الخير بامكانه مراجعة هذا الرقم. هو المبلغ عثرت عليه طفلة في شركة او موجود حاليا في شركة كريستال ابو سنينة، بامكانكم المراجعة على الرقم 0599 12 48 67. كمان مرة 0599 12 48 67. هذا طبعا الإعلان وصلنا من إحدى الأخوات. كمان مرة نعيد هذا الإعلان، إحدى الأخوات أمس وأثناء مغادرتها لحديقة السلام في ساعات المغرب، بنتها عثرت على مبلغ مالي على الرمل. فإذا حدا فقد أي مبلغ مالي في حديقة السلام أمس في ساعات المساء، بإمكانه مراجعة الأخت اللي عثرت على هذا المبلغ، هي موجودة في شركة كريستال أبو سنينة، وبإمكانكم الاتصال وإعطاء مواصفات المبلغ على الرقم التالي 0599 12 48 67. يعني 1 2 4 8 6 7.

0: صباح الخير لنور عامر، نوال الشحاتيت، امير جمجوم، يسعد صباحك يا ابو يحيى، تحياتي ابو العود كمان، وتامر مرسي الشيخ دره، حامد الحرباوي بيقول يسعد صباحك ابو رامي من قلب لوس انجلوس من مونديال كاس العالم. يا سيدي الله يهنيك الله يهنيك. على فكره يعني كيف دخلت لوس انجلوس؟ هذول بيروحوا قاعدين الاجانب. اما ما بعرف يعني، ان شاء الله خير. خلال اسابيع قليله سيتم تنفيذ خطه كامله للتخلص من الكلاب الضاله. هذا حديث رئيس بلديه الخليل الباشمهندس يوسف الجعبري. الباشمهندس يوسف الجعبري بيقول لك خلال أسابيع قليلة سيتم تنفيذ خطة كاملة للتخلص من الكلاب الضالة. اسمعوا، يعني اليوم صباحا تم نقل طفلة أو فتاة إلى مستشفى نابلس بعد تعرضها لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة. الله ستر عنا في سنجر في الخليل. اليوم صباحا برضو صبية على ما يبدو طالبة أو إشي زي هيك، يعني لولا ستر الله ووجود أحد الأشخاص في الموقع لكان حصلت كارثة. والفيديو من موقع الحدث انتشر نوعا ما، فكتير شافوه كيف مجموعة فعلا من الكلاب الشرسة، واضح إنها شرسة، لاحقت هاي الفتاة. لولا وجود أحد الأشخاص في الموقع يمكن كان صار مصيبة. هذا الموضوع يعني بحاجة إلى حل جذري وحل سريع، وشكرا لبلدية الخليل إن قامت بإزالة فعلا هذا الوباء من مجتمعنا. فداء أمانة إنك تساعدني بخضرة وأكل لأولادي ومصروف، والله أنا حرام يعني والله يا فداء، يعني أنا كنت أتمنى لو في إمكانيات للمساعدة مثل زمان، لكن صدقيني يعني أنا بتمنى عليك مراجعة لجنة الزكاة في الموقع اللي أنت فيه، في المنطقة اللي أنت فيها في لجنة زكاة، وفي بعض الجمعيات كمان اللي ممكن تساعد. وأنا إن صار شيء والله إلا أخبرك، بس يعني أنا فهمت موضوعك، بس صعب الأيام هاي، أنت شايف ظروف الناس أصلا، والله لأول مرة يعني بيكون حجم المناشدات والمطالبات بهذا الشكل. الكل اليوم وخاصة العمال الله يكون بعونهم وبعض الموظفين، والله إن وضعهم أصعب مما تتخيل. أبو نيات قفيشة صباح الخير إليك، سميرة أبو عيشة كمان صباح النور، باسل علامي صباح الورد إليك، ورنا أحمد كمان، إم رمزي الخطيب صباح الخير، أمجد أبو الأمير بيقول الله يسعد صباحك من أبو الأمير الدوائمة، وبصب على الشباب في مفروشات سلهب، والسيد سامر من الناصرة، تحياتنا لسامر ولكل أهلنا في الداخل المحتل، في الشمال، في الساحل، في الجنوب، وين ما كانوا الله يسعد صباحهم وأهلا وسهلا فيهم دائما. يعني إحنا دائما بنكون سعيدين بوجود الناس بيننا في خليل الرحمن في كل المحافظة، فأهلا وسهلا بالجميع. عفاف عاشور كمان صباح النور مرة تانية. بدي أرجع وأذكر بوابة راس الجورة الرئيسية مفتوحة، هاي البوابة المدخل الشمالي الرئيسي للخليل بعد كازية زيد مفتوحة حاليا أمام حركة المرور. طبعا هذا بخفف الضغط عن منطقة فرش الهوى وكازية الشرق الأوسط وبسهل على الناس كتير، الله يفرجها. بوابة دورة كمان سالكة حسب ما وصلني، انه بوابة دورة كمان سالكة وفاتحة بسلاسة. طبعا للمشاركة في البرنامج ايا كانت القضية ايا كان الطرح والسؤال بامكانكم الاتصال والمراسلة، بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية، سجلوا عندكم أرقام التواصل معنا مباشرة على الهواء 229-0443، طبعا 02 مقدمة الاتصال. كمان مرة نعيد الرقم 02 مقدمة الاتصال، هذا تليفون أرضي، والرقم هو 229-0443. الرقم الثاني اللي ممكن يستقبل 5-16 اتصالات مع بعض هو كالتالي، سجلوا عندكم، هو سلم ثلاث خمسات أربعة ستات، سلم ثلاث خمسات أربعة ستات. وبالإمكان كمان إرسال الرسائل، رسائل الاس ام اس القصيرة من خلال الأرقام التالية، سجلوا عندكم كمان الأرقام. للي بده يراسلنا من جوال بإمكانه يبعث بأي رسالة على 37863، واللي بده يبعث لنا من أريده بإمكانه يبعث أي رسالة كمان على الرقم 6769. ما بعرف إذا يدعو إلى التفاؤل أم لا، لكن اتفاق بين أمريكا وإيران، والاتفاق تقريبا جاهز للتوقيع، والتوقيع رح يكون خلال أيام. ما بعرف إذا رح يكون في باكستان أو في سويسرا زي ما قالوا، احتمال يكون في باكستان أو في سويسرا. قريبا جدا سيتم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بدون أي قيود. الاتفاق يشمل حسب ما فهمنا وسمعنا وتوارد إلينا من معلومات كل الجبهات بما فيها لبنان. إن شاء الله كمان هذا بيكون يعني حقيقي وصحيح، وبتوقف الحرب على لبنان وعلى إيران، وبترجع الأمور تستقر. بيظل عندنا موضوع غزة يجب أن يحل، ويجب أن تنتهي هذه القضية، ويجب كمان رفع الحرب عن الشعب الفلسطيني، الحرب الاقتصادية والحرب الاجتماعية والحرب السياسية والأمنية، إزالة الحواجز، إزالة البوابات الحديدية، الانسحاب من قطاع غزة، كتير شغلات لازم تتم. يعني كان يفترض تتم ضمن هذا الاتفاق، بما أنه في حرب وفي اتفاق وفي مفاوضات، يعني كنت بتمنى لو أنه الاتفاق شمل غزة، لكن الموضوع يشمل إيران ولبنان حاليا برضو أخف. يعني الله يبعد عنا وعنكم شر كل الحروب يا الله. 30 دقيقة 31 دقيقة بعد الساعة 9 موعد أول فاصل في برنامجنا لليوم، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب صباح الخير مرة تانية، أهلا وسهلا بالجميع، معكم على الهواء ومكملين مشوارنا لليوم من برنامجنا وسط البلد. إذن راس الجورة مفتوحة والبلد فيش فيها أزمة كمان بشكل عام، يعني أمامي عدة مواقع راس الجورة، دوار الصحة، منطقة الحاووز، مربع سبتة، مفرع الجامعة، كله فيش أزمة قوية. فرش الهواء يعني مع فتحة راس الجورة نوعا ما فرش الهواء فاتح سالكة كتير، لأنه بتخف الأزمة أكيد عن منطقة فرش الهواء لما بتفتح منطقة راس الجورة. تعالوا نرجع للرسائل والمتابعين. أبو بسام الزغارني صباح الخير، أبو يونس، أبو هدوان وبيان صويتي صباح الخير، نبيلة حمدي وعبد الجبار العزي، عز الدين زيتون صباح الخير إلك، والله يحفظ هالبلد وأهلها وسكانها جميعا والوطن والمواطن معا، منذر عيايدة ورنا أبو تركي صباح الخير إلكم.

0: طيب خلينا هلأ نروح لأخونا أبو الفهد معنا على الخط. أخونا ماجد أبو صبيح صباح الخير.
1: صباح الخير يا أبو رامي.
0: يا صباح النور والخير.
1: تاني مرة تعرفش يا عمي علي، الناس كلها بتعرفني بدون ما تعرف علي.
0: ماشي بلاش معانا حدا على الخط يا جماعة.
1: إيش حدا لسانه طويل قدي؟
0: لا يا رجل.
1: أنا بحكي ودائما بضل الطالب، مش إلي

0: شخصي لا أطالب للناس المزخمة، للناس الغلبانة، للناس اللي هو للعمال، للمرضى، لنقص الأدوية في الصحة. طبعا لقيت المريض يعني بكون يعني مرض مزمن معه، والله بيعلم كم نوع دواء بياخذ. لما بتوجه للصحة وبلاقي نقص 5-6 أدوية فيش، مني بدي روح يجيبهم هدول؟
1: بدي يدبر حاله.
0: منين يدبر حاله؟ يعني يصير حرامي أبرامي، يصير حرامي منشان يجيب علاج له. يلا خلي وزير المالية يطلع يقول لنا شو يسوي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أو رئيس الوزراء، يعني يصير المواطن حرامي، المواطن الشريف يصير حرامي منشان يأمن أدويته. أنت ليش بتاخد مني تأمين صحي؟ تأمين صحي تجبرني إلزامي أدفعه، وبتأمن ليش العلاج؟ طب ليش بتاخد مني التأمين الصحي؟ ليش بتاخد التأمين الصحي إجباري وبتأمن ليش الأدوية؟ يا جماعة الخير، يا ناس، يا محترمين اللي سامعني، يا ريت يتصل مع أبو رامي وأيدني في هالكلام. أما إذا أنا غلطان ما حداش يتصل يا عمي. إذا أنا غلطان ما حداش يتصل. بعدين كمان شغلة، أنا بطالب رئيس الوزراء تقرير مالي كل يوم شو داخل للسلطة وشو طالع من السلطة، وكل وزير شو إله مصاريف وشو إله شو بيجيب مردود لخزينة السلطة،
1: وكل وزارة شو إلها موازنة. كل وزارة شو إلها موازنة بالضبط؟
0: يعطونا ما يعطوه ويقولونا يا عمي يقولونا.
1: والله ما هو غلط،
0: مشان أضلي قاعد أعمى هيك هو يتبرطع في المال تبعي وأنا مش لاقي حبة الأكمول. لا بص هذا الكلام. بعدين هو الوزير لما يسافر على أحد الدول وروح بيعطوه بدل سفر ولا بدل ايش؟ طب شو سوى هو طالع يشتغل بياخد معاش اخر الشهر؟ ليش انت بتعطيه كمان زياده؟ فهمني، فهموني يا عالم، ولا انا غلطان؟ المرافق تبع الوزير
1: كلنا زيك والله يا ابو الفهد، نفسنا نفهم يعني.
0: طب احكوا يا عمي احكوا، ما بيقطع الراس الا الركب يا زلمه. الله اكبر، ولا مش من حقنا انه نسال احنا ونتطور ونفهم راسنا من رجلينا؟ ولا شو يا عمي بدنا نفهم؟ انتو بتاخذوا منا تامين صحي وبتوفروا لناش العلاج، فهمونا ليش؟ فهمونا لوقت ايش هذه الامور بدها تضلها؟ لوقت ايش هذه الكارثه بدها تضلها؟ يا عالم يا هو اصحوا، ما بيطع الراس الا ركبوا.
1: صحيح
0: صحيح. الله يعطيك العافيه يا ابرامي، انا كلام كثير يعني بلاش اخش خليت على اعجن اخبص.
1: لا والله انت بتحكي صح يعني، ليش
0: احط الطير في الملتين
1: والله
0: ونخرب بيتي وحالتي؟ خلينا على
1: بين الله يا ابو الفهد، بين الله حبيبي. دقات الساعه الله. وبعدها مكملين. يلا،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب معنا كمان اتصال تليفوني. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رامي.
0: يا صباح الورد
1: أبو رامي، الله يعطيك العافية، شكرا لك على جهودك
0: و... الله يسعدك يا رب،
1: على أهل البلد.
0: تسلم، الله يخليك.
1: والله أنا سمعت مكالمة أخي أبو فهد.
0: نعم.
1: دفن عليه بالكلام اللي قاله مثل الدواء تبع اللي من الصحة. أنا امبارح رحت على الصحة بدي أخذ نوعين دواء.
0: رجائي معي صح؟
1: نعم
0: رجائي. لا
1: لا شكرا
0: بقول رجائي معي صح؟
1: لا لا أبو أكرم علينا.
0: أبو أكرم حياك الله يا أبو.
1: حياك الله عم أكرم.
0: تفضل.
1: بعدين في كمان موضوع بدي أحكي لك إياه.
0: تفضل.
1: إحنا بنضحك في الدوار اللي بيجوا على مدينة الخليل المدفن.
0: نعم.
1: طبعاً 48 هدول اللي بيجوا بنلاقيهم مرات 10-15 باص وأكثر مرات. فأنا بقترح على أخونا أبو رامي تعرف شيء يراجع الأمور اللي بحكي لها إياها. الباصات بدل ما بيصفوا في الشوارع الرئيسية.
0: نعم.
1: ليش ما يصفوا في الشارع اللي فوق البلدية اللي بيطلع من عند الحسين لحديت الغرفة التجارية القديمة أو التربية القديمة. وحبيت اقترح هذا الشيء.
0: والله يا ابو اكرم شوف، يعني انا ممكن من زاويه بتلاقي كلامك لازم ومنطقي، بس من زاويه تانية هم بيقولوا بنحاول نقربهم قدر الامكان على وسط البلد على منطقه باب الزاويه.
1: صحيح كلامك ابو رامي، انا قبل اسبوع شفتهم لحديت اذا الرشد واقفين بالباصات. الباصات لما بيوقفوا هذا بيعفوا على غيره من اهل البلد وبصير اظن كثيره في البلد.
0: نعم.
1: فانا عديت من الشارع هذاك اللي بقول لك عنه اللي بيطلع من عند التربيه القديمه لحديت الحسين، باعتبار يعني هذا لو صفوا 30 باص بتصفوا براحتهم.
0: ممكن، بس ما هو كمان هذا الشارع للاسف يعني ضيق، يعني انت شايف السيارات كيف بصفوا على الجنبين ودائما في ازمه. مظبوط.
1: احنا مجرد اقتراح واحنا بدنا لصالح البلد اهم من كل شيء.
0: لا مش غلط دراسة هذا الموضوع، يعني طرحه على البلدية لدراسته وان شاء الله خير.
1: ان شاء الله خير. شكرا لك ابو رامي، الله يعطيك العافية وشكرا لجهودك.
0: حبيبي يسعد قلبك، صباح الخير لك ابو اكرم وشكرا لاتصالك. مكملين معاك، وهالمرة في معانا تهنية كبيرة كبيرة كبيرة. هاي تهنئة للأنسباء الأعزاء آل صلاح بشكل عام، ولأخونا وحبيبنا وابننا سعدي نايف صلاح، ولوالده نايف أبو سعدي، وللوالدة أم سعدي، وللإخوة والأخوات جميعا، ولجده وأعمامه بمناسبة عودة سعدي بعد غياب دام أكثر من 12 عاما خارج البلاد. يعني هاي فرحة كبيرة والله، تعادل فرحة الزواج والعرس وإشي زي هيك. ومبارح يعني كانوا بجد فرحانين من قلبهم زي فرح العرس والزفاف. فألف ألف ألف مبارك. أول شيء مبارك من الجد الحاج سعدي صلاح وأبنائه جميعا، إلى الابن الغالي نايف صلاح بمناسبة عودة ابنه سعدي من السفر بعد هذا الغياب الطويل، ولوالدته أم سعدي ولإخوانه جميعا ألف ألف مبارك. وكمان تهنئة من الأعمام جميعا وخاصة من العم رائد صلاح إلى الأخ العزيز نايف وابنه سعدي بمناسبة عودة الأخير من السفر، وتهنئة كمان من إبراهيم أحمره ومحلات بيت البركة للخضار والفواكه إلى الجار والصديق والأخ نايف صلاح، وإلى ابنه سعدي بمناسبة عودة سعدي من الخارج بعد هذا الغياب الطويل ألف ألف مبارك. وكمان تهنئة خاصة مني ومن الزوجة والأبناء جميعا، إمرامي ورامي وربيع وعمر، ومن بناتي كمان، إلى الأنسباء الأعزاء آل صلاح عموما، وإلى والد سعدي أخونا نايف صلاح، وإلى سعدي الكبير كمان، سعدي الكبير وسعدي الصغير، بنقول لهم ألف ألف مبارك هذه العودة الميمونة. وإن شاء الله يعني أيام قادمة أجمل بإذن الله تعالى. وتهنئة خاصة جدا جدا من أم رامي إلى الأخت الغالية أم سعدي بمناسبة عودة نجلها من هذا السفر الطويل. ألف ألف ألف مليون تريليون، الحمد لله على سلامته.

برضو بتحكي على 12 سنة، مش على يوم ولا على يومين ولا على أسبوع ولا سنة ولا سنتين، 12 سنة من الغياب القصري خارج البلاد وعودة بعد هذه الفترة. أكيد الفرحة كبيرة، الله يفرحكم فيه وفي إخوانه، وإن شاء الله ربنا بيهدي باله وبالكم جميعا. صباح الخير إلكو. إبراهيم أحمره، يا صباح الخيرات كلها في بيت البركة، صباح الخير والبركة لبيت البركة واللي موجودين فيه، ولا إبراهيم أحمره تحديدا على دوار فلت. والله يا إبراهيم لها حاله وسبق الكل، وقبل أكثر من 10 أيام أعلن عن استباقه لأي شيء له علاقة بتنظيم البلد، وبادر بنفسه وأزال كل شيء كان موجود أمام محلات بيت البركة، بالعكس حط إنجيل وحط هيك عروق خضرة، هيك شجر زرعه على باب المحل، يعني عمل إشي استباقي إن شاء الله بيكون قدوة لكثير من الناس. والأسعار، شو الأسعار بالنسبة لبيت البركة؟ دائما الإشي المميز والحلو والسعر المميز، فشو في إشي مميز اليوم يا إبراهيم؟ صباح الخير لوزيرنا الغالي إبراهيم أحمره، ولا مؤمن، لأبو عبد الله، لرشدي، لكل الشباب العاملين في بيت البركة بنقول لهم صباحكم خير، الله يعطيكم ألف عافية. رائد صلاح كمان مرة، صباح الخير إلك، يسعد صباحك يا رائد، تحياتنا إلك ولكل العائلة، والله يهنيك يا رب، وحمد الله على سلامة سعدي يا رب. إن شاء الله هيك الأيام الجاية بنشوف أفراح دائمة في بيوتكو، وبتجوزوا إخوانه وولاد عمه كتار ما شاء الله، إن شاء الله كلهم تفرحوا فيهم يا الله. تحياتنا يا رائد، وتحياتي كمان مرة للحاج سعدي صلاح أبو نايف، الله يسعد صباحه.

على ذكر زمان ومش زمان، زمان كانت الأغاني حتى إلها معاني، يعني تخيل كلمات هاي الأغنية فيها معنى، بيحكي عن الغياب والسفر لفترات طويلة والعودة، وقديش بتكون الفرحة وقديش النور بيكون عامم المكان، مش زي أغاني اليوم. والله العظيم في أغاني اليوم ما بتفهم أولها من آخرها، خاصة الإشي الجديد اللي طلع لنا هذا المهرجانات. مهرجانات شو؟ والله ما بتفهم إشي من اللي يعني كيف كانوا يحكوها زمان الختيارية، كانوا بيحكوا مصطلحات كثيرة، منها بخيخمه، والله بتحسهم بخيخمه، بطلسمه، هاي مصطلحات للختيارية كانت زمان عن الكلام اللي مش مفهوم، وهذا بينطبق على بعض أغاني اليوم اللي فعلا بخيخمه فيها، بطلسمه، ما بتفهم أولها من آخرها المهرجانات.

0: يعني هيك سريعا هي رسالة سريعة ولمرة واحدة ولأنها حالة استثنائية حضرت إلى مبنى الإذاعة. مطلوب يا جماعة لوجه الله تعالى فوط وحليب. حليب S26 وفوط لطفلة عمر شهرين. للي بيقدر طبعا يأمنهم يتواصل مع ربحي أو يتواصل معنا في الإذاعة لوجه الله تعالى. طبعا العائلة مستورة. أب حضر إلى المبنى ويعني واضح أنه وضعه صعب جدا جدا. التقى بربحي، جلس معه، فهموا كل التفاصيل، وبالتالي يعني استثناء. احنا رغم انه الظروف صعبة على الجميع، لكن شغلة لوجه الله تعالى ولطفلة صغيرة. اذا حدا بيقدر يوفر حليب S26 علبة تنتين ثلاثة، قديش بيقدر؟ 10 ان شاء الله 20. وفوت كمان حفاضات لطفلة عمرها شهرين لوجه الله تعالى. زمان الحمد لله. عن طارق البشيتي، صباح الخير إليك. وام خضر ابو داود، ايمن عايده، ونهى الشرباتي. نهى بتقول يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، ما انتهى اضراب الصحه. نهى هلا الاضراب انتهى، لكن التقليص ما انتهى. الحكومه قررت من فتره طويله تقليص العمل ليومين في الاسبوع، ولبعض القطاعات 3 أيام في الاسبوع، بسبب الضائقه الماليه وعدم قدره بعض الموظفين على الوصول لأماكن عملهم. فتقليص أما إضراب الأطباء توقف، لكن في قطاعات تانية مضربة كمان. هلا عشان تكونوا عارفين يعني المهن الصحية لسه مضربين، أما الأطباء فأوقفوا الإضراب. فلسه يعني الصعوبات مستمرة في قطاع الصحة. يعني اللي سمعوا إنه إضراب الأطباء توقف فكروا إنه خلص انتهت المشكلة في وزارة الصحة، لا، لسه نقابات المهن الصحية فيها إضراب، والتقليص من الوزارة أصلا موجود، وبالتالي الصعوبات ما زالت موجودة. رنا أبو تركي وعبد الجبار العزي، عبد الجبار بيقول أبو الفهد علم، الله يسعد صباحك وصباح أبو الفهد. مها شاور وإم سامح الأطرش ونسيم حوامدة كمان جميلة وجيه، صباح النور. وسناء المحتسب الله يصبحك بالخير، ومحمد الرواشدة كمان صباح النور لكل أصدقاء البرنامج، كل أصدقاء البرنامج بلا استثناء. يعني عمير كأنه يعني بتعرف انت زي اللي بحج من الناس راجع. والله يا عمير يعني إلنا ساعة بنحكي. راس الجورة مفتوحة يا جماعة، بيسألني عن مدخل راس الجورة شو وضعه. مدخل راس الجورة مفتوح أمام السيارات والمواطنين، وهناك سلاسة في العبور والمرور، وهذا كمان أدى إلى سلاسة في منطقة فرش الهواء، لأنه لما بفتح راس الجورة أكيد بتخف الأزمة عن منطقة فرش الهواء وكازيت الشرق الأوسط. فعمير الطريق مفتوح عادي وسلسة وسهلة وما فيش أزمة، أصلا كل البلد فيش فيها أزمة. هي قدامي مفرع الجامعة، قدامي دوار الصحة، قدامي الحوز، قدامي منطقة راس الجورة، ولا منطقة فيها أزمة والحمد لله. يعني يمكن احنا بنقول الحمد لله على كل حال، يمكن هذا دلالة على ضعف الحركة الشرائية كمان والاقتصادية، لكن برضو إلها جانب إيجابي إنه فيش أزمات تضغط المواطن أكثر ما هو مضغوط. ما هو أصلا مضغوط، هو ناقص ضغط والله ما ضل إشي ينضغط فيه. نروح لاستراحة، فاصل قصير، بعده نواصل ونعود، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
4: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا هلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

يلا رجعنا من جديد وصباح الخير كمان مرة لكل الناس واللي بيتابعونا. صباح الخير لعدية عدي عدي عدي زي ما بدك سميها، كل حدا بنادي شكل. والله العظيم خيالو، مرة واحد بيقول له عدي، مرة واحد بيقول له عدي، مرة واحد بيقول له عدي. والله الله يعينك. بقول يسعد صباحك برامي، يا ريت توصل رسالتنا لبلدية الخليل للمهندس طارق شير. نعاني من وضع الطريق في منطقة أم الدالية، بالتحديد الطريق الممتد من نزول الارتباط العسكري وحتى دوار بيطون زلوم. للأسف الطريق بحالة سيئة جدا وتحتاج إلى صيانة عاجلة. مهما وصفنا حجم المعاناة لن تنقل الكلمات الصورة الحقيقية لما يواجهه المواطنون والسائقون يوميا. هذه الطريق تعتبر من الطرق الحيوية، ومعظم المركبات التي تستخدمها هي شاحنات ومركبات ثقيلة، لذلك تحتاج إلى تعبيد وزفت بمواصفات مناسبة تتحمل الضغط والحركة المستمرة. نأمل من الجهات المعنية إعطاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم والعمل على إعادة تأهيل الطريق في أقرب وقت ممكن لما فيه مصلحة للمواطنين وسلامة مستخدمي الطريق. مع الشكر والتقدير. شكرا يا عدي، ورسالتك راح توصل. ريما مسودة كمان صباح الخير. أحمد الجعبري تحياتي. أبو خالد القدسي بقول يسعد صباحك، يا ريت تسأل الغرفة التجارية شو صار في اجتماع امبارح بخصوص الإيداع النقدي. والله احنا يعني ممكن على وشك الاتصال بحدا من الغرفة التجارية أول ما نتمكن، يعني إما أخونا عبدو أو أخونا طاهر، هلأ بنشوف إن شاء الله خير. ماجدة مسالمة صباح الخير. ولين الطويل كمان صباح النور.

0: رشاد اسكافي بوليس صباحك برامي. قدامي قبل شوي شفت كيف بالسبعة كيف بيمسكوا الكلاب الضالة، بيكون معه بارودة بيكون جواها إبر والكلب على المطرح بمغيب. شوف هو في مقترح لعمل ملجأ للكلاب الضالة ورح يتم العمل عليها قريب يعني إمتى رح تبدأ ما بعرف، يعني هاي حكوا على موضوع البسطات انه اليوم صباحا سيتم البدء بالعمل بإزالة التعديات، لكن لحد الآن ما بلشوش، عشان هيك ما بدنا نعطي مواعيد، ما بدنا نقول رح يبلشوا يوم كذا او شهر كذا، بس الموضوع مطروح ومطروح بقوة على فكرة موضوع الكلاب الضالة، خاصة اليوم احنا رح نزيد حكي عنه بعد اللي صار اليوم. اليوم صبية في منطقة سنجر، يعني بس ربنا اللي ستر، وجود موظف في الموقع هو اللي حماها وأبعد عنها شر هذه الكلاب الضالة، بينما فتاة في نابلس اتعرضت للأسف لنهش الكلاب الضالة مما استدعى نقلها إلى المستشفى. أبو نبيل سعدي يسعد صباحك سعدي دعيس زميلنا وحبيبنا أبو نبيل، تحياتنا إليه. يا زلمة إيهاب اللي غايب، وين المدير يا ربحي؟ وين المدير ربحي؟ والله المدير اشتقنا له، مديرنا إيهاب الله يسعد صباحه. يا عمي نوم الصبايا للضحايا نياله. رشاد زي ما قلت لك موضوع الكلاب الضالة على الطاولة وإن شاء الله قريب. وليد زماري أبو محمد صباحك خير، أنت وجعفر الصويت وكل المتابعين والمستمعين في كل المواقع والأماكن، صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

يا سادة حيكم، مش رح يقول يا سادة يا سيدي حيك، أنا بقول يا سادة كلكم حيكم وصباح الخير لكم. كمان مرة بس بدي أذكر بأرقام البرنامج للمشاركة والتفاعل معنا، وكمان مشاركة رابط البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يا ريت تشاركوا.

0: طيب خلينا نكمل سوا ونروح مباشرة للحديث حول موضوع المشاكل المالية وهذه الناس اللي معاها مصاري والإيداعات البنكية. إلى الغرفة التجارية مباشرة، ومعنا من هناك عضو الغرفة التجارية الصناعية في الخليل الأخ طاهر عابدين. صباح الخير أبو فضل.
1: أسعد الله صباحك أخي أبرامي وجميع المستمعين.
0: صباح الخير لك ولكل الإخوة في الغرفة التجارية. كتير عم يسألوا عن موضوع بتعرف مشاكل المال والأعمال كتيرة، بس موضوع الإيداع الإيداع النقدي الأيام هاي عامل مشكلة كبيرة خاصة لفئة معينة من التجار، فكلهم بيسألوا. اللي حضر عنده معلومات، بس اللي ما حضر بيسأل شو صار في اجتماع امبارح، كأنه كان عندكم اجتماع بخصوص نفس الموضوع.
1: الاجتماع الخبرامي كان نهاية الأسبوع الماضي، هو الصحيح.
0: أها أبو خالد، ما كانش في اجتماع امبارح، يعني هو نهاية الأسبوع الماضي اللي حكينا عنه أصلا يوم الخميس. طيب أيوة، شو صار في الموضوع أخي؟
1: هلا عشان أقول لك بداية صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أخي أبرامي، الكل يعني في بلدنا شاعر في مشكلة الإيداع النقدي ومشكلة فائض السيولة اللي البنوك مش قادرة تسلمها أو مش راضية تسلمها من الناس. عندنا مشكلة انه كل المواطنين حتى اليوم لم يقتصر الموضوع على التجار فقط او على الصناع او على اصحاب الاعمال. اليوم كل مواطن في عليه شك، مش قادر يسدد قيمته لانه البنك مش قبلان منه دفعته النقدية او الايداع الكاش. احنا بصراحة الاسبوع الماضي كنا في جلسة تشاورية بخصوص البدء بفعاليات واجراءات جديدة احتجاجية حتى تصل صوتنا فعلا لسلطة النقد أو للجهات المسؤولة وللبنوك بهذا الخصوص. يعني كان يجب أن يكون بعد يومين في اجتماع على مستوى اتحاد الغرف التجارية لجميع الغرف التجارية في الوطن، حتى تكون الخطوة عبارة عن خطوة جماعية تتضمن فعاليات احتجاجية حتى نوصل صوتنا ورسالتنا إلى المسؤولين بهذا الموضوع.
0: طب أخي طاهر، هلأ لو جينا يعني بدنا نخصص ونحدد مين المسؤول المباشر عن هاي الأزمة اللي بنعاني منها؟
1: المسؤول المباشر البنوك.
0: البنوك
1: هي من تسببت في الأزمة. وأنا بحكي لك يعني اللي خلى البنوك حتى تزيد في هذه الأزمة عدم تدخل سلطة النقد في هذا الموضوع.
0: ما أنا هذا اللي بدي أسأله، إذا كانت البنوك هي المتسبب المباشر في هذه الأزمة، وين أو شو دور سلطة النقد وزارة المالية وسوق رأس المال في هذا الموضوع؟
1: هلا سلطة النقد كجهة رقابية وكجهة هي صاحبة السلطة على هذه المواضيع اللي هي المواضيع البنكية وجميع المعاملات المالية التي تتم، هي صاحبة المسؤولية الكبرى وهي من تتحمل والموضوع كله على عاتقها. ولكن لا أخفيك يعني احنا لاحظنا إذا ترجع السنة إلى وراء كان في عنا اجتماع في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل واستضفنا سلطة النقد وكان المحافظ موجود وكان الاجتماع كبير وصاخب إذا بتذكر في وقتها. وتم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على إجراءات وعلى اتفاق جديد بالعودة إلى موضوع السقوف وإصدار دفاتر الشكات وكل المشاكل اللي كانت الناس تعاني منها. توصلنا إلى تفاهم حتى أن هذه المواضيع كلها انحلت ما بعد الاجتماع. ولكن اليوم الوضع اللي احنا موجودين فيه أسوأ من اللي كان قبل وقت هذا الاجتماع، اللي حتى وقتها سلطة النقد لا البنوك لم تلتزم بمضمون الاتفاق. وتهربت منه ولم تنفذه. اليوم احنا استعان ان الوضع اصعب كتير يعني في وقتها.
0: طبعا لا انا بس بدي اسأل اخي طاهر، معلش تحملني في هالسؤال. يعني سلطة النقد انت بتقول هي الرقيب الاول والمباشر على البنوك،
1: نعم،
0: ومش قادرة تعمل إشي حتى إنه وقعت اتفاقيات وما التزموا فيها البنوك.
1: صحيح
0: صحيح. طب على أي أساس أنت عامل علي سلطة وبتحدد لي وبتمنعني أصدر شكات وبتمنعني أخذ دفتر شكات أنت كسلطة نقد؟ لأنه البنك بقول لك أنا مش مني، أنا مش أنا المسؤول، والله هم اللي بيمنعوا. في سياسات معينة في سلطة النقد هي اللي بتمنع، يعني بتحددني في شغلات إلك مصلحة فيها وبتترك مصلحتي أنا ومش سائل عني. هلا هون هذا سؤال، الشق الثاني من السؤال دور رأس المال. أنا بعرف رأس المال في كل العالم يتحكم حتى يتحكم بالقرارات السياسية الكبرى. رأس المال هو اللي بيحدد مصائر الدول ومصائر الحكومات. إلا عنا رأس المال يعني مش شايفين له تأثير. يعني بصراحة أنا بحكي لك إياها هيك أشكر إنه وين دور رأس المال في الضغط على الحكومة لتغيير بعض السياسات اللي متبعة واللي بتضر بالمواطن بشكل مباشر.
1: هلا الاول شيء في الشق الاولاني من السؤال في هذا الموضوع موضوع اصدار دفاتر الشيكات او قبول الايداع النقدي
0: ولا بكل القيود اللي توضع على المواطنين مش بس في الشيكات.
1: نعم
0: يعني سلطه يعني النقد هي المتحكم الاول في الشروط والسياسات المتبعه داخل البنوك.
1: صحيح وهي من تضع السياسات وهي من تضع القوانين.
0: طيب انت بتحط لي سياسات فيها مصلحتك بس وين مصلحتي انا كعميل؟
1: 100% أنا بحكي لك اليوم سلطة النقد بتطلع لصالحها وصالح البنوك وليس لصالح المواطنين، وأنا بحكي لك الحكي هذا وأنا واضح فيه. في البداية المشاكل الإيداع النقدية وإصدار دفاتر الشيكات كنا نتحدث مع سلطة النقد وكانت تجد حلول لبعض المشاكل الكبيرة وتحلها، ولكن اليوم بتراجع ما في ولا مسؤول عماله قاعد بحل لك مشكلة، ولا واحد فيهم مستعد يرد على تلفونه. والله إذا بفتح لك الواتساب عندي في مراسلات مع حدا من مسؤولين سلطة النقد اللي كنا نتبع معاه ونراجع معاه مشاكل المواطنين، اليوم ما فيهم واحد بيرفع تلفونه ولا بيقرأ المسج ولا بيجاوب. هلأ أنا بحكي لك
0: نعم.
1: رأس المال في جميع الدول وفي العالم كله هو أداة ضاغطة، وهو اللي بيقدر يتحكم، وإحنا شايفين كيف قاعدين بيتحكموا في العالم وفي أسواق المال.
0: نعم.
1: إذا اليوم ما كانش في موقف عندنا، وأنا بحكيها على الإعلام والجميع يسمع، موقف حازم من اتحاد الغرف التجارية في هذا الموضوع بخطوات إجرائية متتالية ومتتابعة حتى تحقيق هذا الإنجاز، لن يكون هناك مجال لا لتجارة ولا لاقتصاد ولا حتى لعجلان دورة اقتصاد. إحنا اليوم اللي شايفينه سلاسل التوريد عمالها اليوم تتوقف بسبب عدم القدرة على إيداع الكاش. أنا بدي إياك تسأل الإخوة في الشاحنات، أصحاب الشاحنات اللي بدخلوا من المعابر، بقول لك أنا كنت أجيب في الشهر مثلا 1000 كونتينر، اليوم أنا بدخلنيش على الخليل 100 كونتينر. كل سببه هذا اللي هو عدم القدرة في التحرك
0: والسيول النقدية. اسمع عبدو، خذ لك هالرسالة من أخونا أبو عمر، بقول يا ريت رسالتي تصل زي ما هي. صباح الخير أبو رامي. للأسف كل الغرف التجارية بالضفة بدون استثناء ما عملت شيء للتجار، اجتماعات وتصوير وانعقادات وأحضان وبوس وكل فترة وعلى الفاضي. السؤال وين دور الغرف التجارية بالضغط على البنوك؟ والغرف التجارية شو بيستنوا قاعدين؟ من الآخر التجار اللي وضعوا عقده بلش يختفي من السوق وما بيضل إلا الحيتان. كلامي واقعي ورح يزعل منه ناس كتير. لا، هو إحنا اصلا طرحنا السؤال قبل ما تطرحه يا ابو عمر، دور راس المال، دور الغرف التجاريه وين؟ شو بيعملوا؟ وينهم؟
1: كلام ابو عمر على راسنا وكلامه 100%. بعرفش مين ابو عمر، ولكن انا بحكي لك احنا في اخر اجتماع اللي هو اخونا ابو احمد رئيس اتحاد الغرف التجاريه حكى قدام الجميع، قال لهم احنا بالنسبه لنا استنفذنا كل طاقتنا في موضوع الحديث والكلام والمراجعات. اليوم ولا مسؤول عماله قادر يحلنا ولا مسؤول معطينا جواب، ما فيش وصلنا لأعلى مستوى في الدولة بنتحدث معه في هذا الموضوع.
0: ما هو اسمح لي يعني على أخونا عبده بقول لك ولا مسؤول معطينا جواب. أنا كتاجر، لو أنا بدي أكون تاجر، أنا مسؤولي المباشر هو رئيس الغرفة التجارية عبده. هلا أنت، أنا كمان رح أحكي نفس الحكي اللي بيحكي عبده، ولا مسؤول بما فيهم عبده ما عمل ليش إشي.
1: 100% كلامك.
0: طيب.
1: بناء على هذا الكلام خلصنا إلى إنه مقدمين خلال هذا الأسبوع نهايته أو بداية الأسبوع القادم على إجراءات، ورايحين ندعو الناس
0: زي
1: اعتصامات مثلا، مؤتمرات صحفية واحتجاجات على مستوى الوطن.
0: طب لماذا لا يتم التوقف أو إعلان يعني خلينا نقول تقليص العمل مع هذه البنوك مثلا، للبنوك اللي كتير متعنتة، بدنا نخفف شغل معاها مثلا.
1: أخي أبو رامي، موضوع إنه نخفف الشغل مع البنوك بصراحة اليوم الجميع بحاجة التعاملات البنكية وبديل وبديل ما فيش عندنا. هلأ إحنا كمواطنين وكتجار إحنا بنطالب بحقوقنا، وأنا في عقد لمن فتحت حسابي في البنك موقع مع البنك، البنك اتعهد إنه يشتغل معي يعطيني دفاتر شكات ويسلم مني النقدي.
0: حلو،
1: هذا ملخص الاتفاق مع البنك في أي مواطن فتح.
0: حلو، ممتاز ممتاز.
1: على الالتزام بهذا البند
0: ولم يلتزم أخي عبدو، أخي طاهر يعني اسمح لي، ولم يلتزم.
1: ولم يلتزم.
0: سنتين بنحكي في الموضوع، سنتين.
1: نعم.
0: لماذا يعني أعطيني سبب يقنعني أنا كمواطن ليش الغرف التجارية لحد الآن ما اتجرأت، واسمح لي أحكيها هيك، اتجرأت برفع قضية حقوقية على هذه البنوك.
1: من ضمن القرارات اللي كانت في الاجتماع أيضا هو التوجه للمحاكم وإلى القضاء بخصوص هذا
0: الموضوع. بعد سنتين قاعد بتقول لي في نية لسه، يا شو بتستنوا؟ معلش حدا انت موقع، ما هو طاهر اسمح لي.
1: نعم.
0: انت لو عندك شك راجع على واحد مسخن مش قادر يسلك اموره، تاني يوم ترفع عليه قضيه بتوديه على المحامي، لكن على البنك لم تتجرأ وحتى الان، واسمح لي احكيها بكل صراحه، ما كانش عندك الجرأه ولا حدا انه يرفع قضيه على البنك لاخلاله بالاتفاق اللي انت حكيت عنه. اصلا هو البنك اخل باتفاق هو موقع عليه.
1: نعم صحيح.
0: طب ليش؟
1: أنا بحكي لك آخر العلاج الكي زي ما بيحكوها، يعني إحنا آخر إشي بنلجأ له هذا الموضوع بعد ما وجدنا خلال السنة ونص تقريبا أو السنة تراجع الخدمات البنكية والعمل المصرفي بشكل عام في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. إحنا اليوم مضطرين إلى هذه الإجراءات، منها محاكم، منها اعتصامات رايحة تصل للإضراب. كل هذه الخطوات اليوم مطروحة وعلى الطاولة وعلى العلن، والجميع عمالة بيعرف فيها، ووصلت الرسالة إلى أعلى مستويات في الدولة. هلأ ما لقيناش حلول، إحنا مقبلين على خطوات وعلى اعتصامات، رايح يعني تشوف باب البنوك فيه اعتصامات وفي ناس واقفة وفي كراكين، وبدنا تغيير هذا الواقع.
0: أنا أحكي لك بصراحة وبدون زعل، إحنا بنحكي بأخوية، هذه مهاترات وتضييع للوقت وكلام، لأنه أنت عارف وأنا عارف، وهذه مش أول مرة بيتم الاجتماع مع الإخوة في سلطة النقد ووزارة المالية وهيئة رأس المال وأكثر من جهة، ووعودات وكلام. واليوم بتقول لي يعني تم إرسال الرسالة، ما هي من سنتين واصلة الرسالة، بس هم يعني مطنشين. نعم. باختصار
1: الرسالة كانت واصلة ولكن لم تكن بضغط بصراحة، يعني كانت مفاوضات بدون ضغوطات ولا احتجاجات. اليوم أنت شايف عمالة اي حدا في عندنا هون من اطباء من غيرهم من غيراتهم عملوا اضرابات ونجحوا في انتزاع حقوقهم واخذوها. اليوم يعني احنا مش في صدد انه نقع في خلافات داخليه توصلنا لا سمح الله لمشاكل في الشارع يعني بحكي، ولكن احنا اليوم من حقنا كقطاع خاص وكمواطنين ان هالبنوك تلتزم معانا في الشرط اللي لما فتحت الحسابات معانا ولما اتفقنا ولما اشتغلنا معها واشتغلت معانا في 20-30 سنة، اشتغلت وكانت تشتغل وتربح وتستفيد من المواطنين في آخر سنتين عشان بعض الإجراءات أو فائض سيولة أو مشاكل في تصدير في شحن الكاش بدها تتخلى عن كل واجبها تجاه المواطنين والقطاع الخاص. لا اليوم هذا الحكي ما بيطلع لهاش، وأنا بحكي لك إن شاء الله الخطوات القادمة رايحة تغير من الواقع بإذن الله، وإحنا متفائلين في هذا المجال.
0: يعني على رأي أخونا أبو خالد القدسي بيقول يجب الاستعجال بالخطوات التصعيدية مباشرة، ما بدها ستين الشغلة. على كل إن إحنا بنتمنى أخي طاهر إنه نسمع إشي يعني إله علاقة ب تغيير الواقع الموجود، تغيير السياسات المتبعة في البنوك، وبنتمنى نشوف منكم ردود يعني أوضح وأسلس للمواطن
1: إن شاء الله. نأمل ذلك في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: طيب أخي طاهر، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، عضو الهيئة الإدارية في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. أنا يعني تحملني على هذه الصراحة، بس الأمور اللي زي هاي بدها صراحة وبدها جرعة أكثر.
1: نعم صحيح.
0: أشكرك جزيل الشكر ولنا لقاءات قريبة بإذن الله. شكرا جزيلا، تحياتي، يعطيكم العافية. إلى فاصل وبعده نواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

سعد صباح الجميع كمان مرة معك على الهواء ومكملين مشوارنا. وآخر رسالة كانت هي بخصوص الإيداعات النقدية، وإنه يجب على الغرف التجارية اتخاذ خطوة تصعيدية مباشرة في هذا الموضوع. يطة وهدم بركسات على مساحات واسعة لعائلة اليتيم ربعي في منطقة إغزاوي شرق يطة. عمليات هدم حاليا لبركسات على مساحات واسعة وهدم أسوار وغرف سكنية تعود لعائلة اليتيم وربعي في منطقة إغزاوي شرق مدينة يطة. صباح الخير للجميع والله يفرجها. يعني هذه عمليات الهدم صارت سياسة متبعة لدى الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني، خاصة في المناطق النائية ومناطق المسافر والقريبة من المستوطنات.

0: هدوا دارنا بلاش نهد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. وياريت يسمعوني في هذا الموضوع الجامعات، وكلامي موجه إلى إدارات ومجالس أمناء الجامعات. الظروف هيك صعبة على كل الناس، والفترات اللي عدت عدينا فترات صعبة جدا، وكثير من الطلاب كان يعني بالكاد بيقدر يأمن قسطه الجامعي، مع يدين له من هون شوي، ياخذ له قرض من هون، ياخذ منحة من هون. في بعض الطلاب اللي أنهوا دراساتهم وكانوا ماخدين قروض معينة، اليوم الجامعات تشترط دفع هذه القروض لإعطاء الطلاب شهاداتهم الجامعية. طالب، في بعض طلاب، يعني في طلاب مش سائل، هو بده ياخد الشهادة صورة، بس في طلاب بيستنى في الشهادة لحظة بلحظة علشان يقدر يتقدم لوظيفة، لشغل، يفتح مصلحة، يفتح مشروع. بيروح ياخد شهادته أو بتروح تاخد شهادتها، في عليك قرض يجب تسديده. طب من وين في هالظروف السيئة؟ طيب ما بدكش تسدده، جيب لنا كفيل حكومي. اليوم فيش حدا بيكفل أخوه في هالظروف الصعبة اللي انتو شايفينها. الطالب صار بين حانة ومانة، حتى لو بده يروح يشحد من الناس تساعده في تسديد الالتزامات والقروض اللي عليه ما بيقدر، لأنه ما حدا اليوم لا بيشحده ولا بدعينه، نادرا يعني ما حدا ممكن يساعد حدا. يعني هينا بنحكي على حليب وحفاضات ما حدش استجاب، فما بالك بقسط جامعة لطالبة خريجة كانت بتستنى لحظة بلحظة، بدها تاخد شهادتها عشان تساعد أهلها أو تساعد عائلتها أو تنقذهم من الحال اللي هو فيه، عليها 1000 دينار قروض. روح يجيب 1000 دينار. طب من وين تجيبهم؟ طب هي 50 شيكل مش قادرة تجيب، 100 شيكل مش قادرة تجيب، بتقولها 1000 دينار قروض، طب من وين تجيبهم؟ معكش تجيبهم، طيب جيب لنا كفيل حكومي. من وين اصلا الموظفين الحكوميين كلهم ماخذين قروض وكفلانين الناس، فما لا تقبل كفالاتهم، واللي ما مش ماخذ لا قرض ولا كفلان حدا مش مستعد يكفل حدا. اليوم انا ربحي بكفلوش، وربحي بعرفش اذا بكفلني، بتكفلني؟ لا، ليش انت بتكفلني؟ يعني في البنك بتكفلني؟ ايوه بديش احكي سؤال، قال بكفلش امي في البنك. طبعا انا بديش احكي بس حكيت، هي انا قال بكفلش امي في البنك، لانه هيك الواقع. اليوم ما حدا بيكفل حدا يا جماعه، فلما طالب بيكون بحاجه لشهادته يا اخي مضيع على كمبيالي، اقول لك كتبوا اقرار، بس تشترط عليه واحده من اثنين، يا بتدفع يا بتجيب كفيل. من وين يجيب كفيل؟ معوش ومصاري معوش وما حداش بداينه، ف يعني حرام نضيع مستقبله ونضيع فرصة. على فكرة في ناس كتير اجاها فرص عمل وبسبب الشهادة راحت عليها فرصة العمل، كان بيستنى فيها زي ايش يعني حلم بالنسبة له، فرصة العمل هاي طارت فرصة العمل لانه معوش يدفع هذا القرض اللي عليه للجامعة. فهاي رسالة لمجالس الامناء، يعني راعوا ظروفها، ابحثوا كل حالة على حدة. والله اذا واحد زي ربحي معاه وحسابه في البنك مليان وما شاء الله يعني وضعه ألف، سيبكو تعطوهوش تسامحوهوش، لكن حدا معوش برضو زي ربحي ومفلس وماكل هوا زي ربحي ومعوش، لا يا سيدي، كتبوا إقرار، اضمن حقك بطريقة أو بأخرى، لكن على الأقل أعطيه فرصة ياخد شهادته. طبعا ربحي شهادة الدكتوراه اليوم، ياخد شهادته يشتغل فيها. تسمع دقات الساعة، يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والله شعب جبار، والله بتحمل اللي ما حدا بيقدر يتحمل، والله يكون بعون هالشعب. الله الله عليهم عبوا الساحة. سهيل النجار صباح الخير لك. أبو خالد بقول لك يجب الإسراع الاستعجال بالخطوات التصعيدية ضد البنوك. الأمانة البنوك يعني هاي ربحي، بقول لك عشان حسابه اللي بالدولار وباليورو وبالدينار بده يرفع قضية، موقفين لازال البواخر في المينا موقفة. لا هو موضوع فعلا يستحق انه يكون التحرك فيه اقوى من هيك بصراحة. هذا الخجل اللي بتمارسه الغرف التجارية وبمارسه القطاع الخاص، هذا الخجل من هيئة رأس المال ومن البنوك نفسها ومن وزارة المالية وسلطة النقد، يعني هذا الخجل بيودينا في داهية. المفروض انه في اتفاق وعقد موقع بينك انت كعميل، اي واحد عنده حساب في البنك، يعني لا يجوز للبنك ولا يحق للبنك ولا بأي شكل من الأشكال يقول له باخدش منك شكل، لأنه في عقد موقع بينه وبين البنك. احنا مشكلتنا، انا اليوم صباحا قبل ما ابلش البرنامج كان عندي اتصال من حدا عنده مشكلة في احدى الشركات على شغلة معينة، قلت له ما بيطلع لكش، مش راح يطلع لك اشي من الشكوى والحديث، لانه بصراحة احنا شعب لا يقرأ، يعني امة اقرأ لا تقرأ ابدا. بيروح على شركة التأمين مثلا بده يأمن سيارة، بوقعوا على الاتفاقية، بيقرأ بنودها ولا مرة، ولا حدا بيقرأ. بيروح على البنك يعمل حساب في البنك، بوقعوا على اتفاقية، هل بيقرأ قروض؟ طب الأدهى من هيك أقول لكم شغلة، في ناس كتير تأخذ قروض من جمعيات ومؤسسات خاصة، مؤسسات إقراض، كل همه بيكون أعطوني هالقرض عشان راح أسلك هالمصلحة، أعطوني المصريات، بيوقع على وراق وبروح، بعد فترة بلاقي عليه شروط تعجيزية، بيلاقي حاله بسد بسد بسد ومش قادر يسد ولا اشي وما سدش اشي من اللي عليه. ليش؟ بيجي يشتكي، تيجي الشركة بتقولك تفضل هاي الاتفاقية اللي هو موقع عليها، هاي الاتفاقية. زي واحد مثلا بيروح بياخد شريحة من جوال، بيوقع على اتفاقية انه اذا ما استخدمهاش لمدة سنة او ست اشهر او بعرفش قديش، المهم حسب، اذا ما شحنتش هاي الشريحة او ما استخدمتهاش لمدة ست شهور يحق للشركة انها تبيعها، انها توقفها عنك وتبيعها لحدة تاني. واحد بيروح بيسافر بنحبس بعرف شو بصير معاه، بيضيع تليفونه، بتقعد الشريحة ست سبعة اشهر بدون استخدام بيبيعوها، فبيصير ينط بقول لك شريحتي هاي رقم يا اخي كيف بتبيعه؟ يا اخي ما انت موقع على ورقة، انت قرأت بنود العقد والاتفاق لما وقعت؟ ما قرأتش، انت كان بهمك اعطوني هالشريحة وخليني اروح، انت رحت امنت سيارتك، يلا اعطيني ورقة التأمين عشان بدي اروح ارخص، مستعجل ده الحق دائرة السير، وبتقرأش البنود في البنك، بس خلصوا لي هالمصلحة، اعطوني القرض واعطوني هالمصريات خليني اروح اشتري هالسيارة ولا اشتري الدار ولا اشتري الارض، وبعدين بفرجها الله. ولما بتصير بتوقع الواقعة بصير ينط الواحد مش عارف شو يسوي. ليش؟ لانه احنا ما بنقرأ، ما بنقرأ نهائيا. وإحنا بالنسبة للبنوك كلنا موقعين على اتفاقية اتفاقية. طيب شاشة قصر، في عنا جماعة متبرعين بأدوات طبية من ضمنها معقمات وشاشة قصر بولية، حابين يتبرعوا فيها بمستشفى عالية كمية كويسة، فلمين نتوجه علشان نوصلهم للمستشفى. أوكي، يعني هلأ برتب لك يا مصطفى مع الدكتور طارق ونشوف كيف الترتيب لهذا التبرع للمستشفى بأدوات طبية، مش غلط، كل الاحترام لكم. طيب انتهى لقائنا لليوم، حكينا اللي عنا وسمعنا منكم، وبكرة بنلتقي من جديد بإذن الله. طبعا بكرة إلنا لقاء تاني إن شاء الله، يعني بنصب على أخبار تانية إلها علاقة بانفراجة في بعض الأمور. بكرة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، كمان بكرة الحرم مفتوح أمام الجميع، وفي دعوة لكل المواطنين لزيارة الحرم في هذه الذكرى. أتمنى لكم يوما طيبا سعيدا، ونلتقي غدا. شكرا لجوال، شكرا لربحي أبو رموس الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالة.
3: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشواره
1: الجمعة القادمة وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب بادي، الذي أكد أن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا نبرة النصر. ظهرت أيضا في بيان مجلس الأمن القومي الإيراني مع إشاراته إلى أن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. هل هي نهاية المنازلة بقرب إعلان منتصر؟ ليس بهذه البساطة. فوكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر مطلع أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مرهون بالإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، إلى جانب إلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية والالتزام ببند ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيها، وهو بند أضيف إلى مذكرة التفاهم في الساعات الأخيرة من التفاوض. تفاصيل لا تزال محل تجاذب رغم إعلان وصول المنازلة إلى منتهاها، أما إعلان نتيجتها فمرهون بمدى التزام الطرفين بتعهداتهما المعلنة وغير المعلنة.
2: من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا ومصر والعراق على ضرورة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري الهادف إلى إنهاء الحرب، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان الالتزام ببنوده وتحقيق وقف دائم للتصعيد. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وأضاف شريف على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. في السياق أكد وزير الخارجية الباكستاني أن بالتفاهم سيمهد الطريق لسلام دائم في المنطقة. رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف القتال على جميع الجبهات. عربيا رحبت مصر بالاتفاق معربة ومعتبرة إياه نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، بما يسهم في تعديم ودعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بدورها دعت السعودية إلى إنهاء العمليات العسكرية والشروع في مفاوضات تفصيلية تجرى خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، في حين أعربت الكويت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في معالجة القضايا العالقة وتعزيز فرص الاستقرار. أما أوروبا وفي بيان رباعي مشترك، فقد دعا قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى تنفيذ السريع والكامل للاتفاق واستكمال المفاوضات التفصيلية، مؤكدين استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة مقابل خطوات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. بدورها رحبت الصين بالتوصل إلى اتفاق معتبرة ومعربة عن أملها في أن يتم توقيع وثيقة الاتفاق كما هو مخطط له. كما وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق بأنه خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة. في السياق شدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن بلاده طالما دعت إلى خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة بما في ذلك لبنان. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره للدور الذي قامت به كل من باكستان وقطر ومصر والسعودية وتركيا ودول أخرى في المنطقة، مشيدا بمساهمتها البناءة في دعم المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق سلام. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن أوروبا تدعم الاتفاق الذي سيسمح بوضع حد للتوترات في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.
3: الرئيس ماكرون سيستقبل اليوم قادة مجموعة السبع وشركائهم في جنيف في سياق يشهد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران والذي نهنئ أنفسنا به، وهو اتفاق سيسمح بوضع حد للتوترات في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والذي يعني أن تتعاون إيران سلميا مع محيطها الجغرافي وأن تؤطر برنامجها النووي والصاروخي وتضع حدا لدعم الجماعات الإرهابية.
2: رحب رئيس المجلس الأوروبي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق السلام المستدام واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل. وفي السياق ذاته قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون سبل المشاركة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل انفراجا. في لبنان رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وأشاد بري بجهود كل من قطر والسعودية ومصر وباكستان للتوصل إلى تفاهم الذي يؤسس إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها لبنان. وأعرب بري عن شكره لواشنطن وطهران لتضمين وقف لإطلاق النار في لبنان بندا أساسيا ضمن المذكرة بما يحفظ سيادة البلاد على كامل أراضيها. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بزلئيل سموتريتش إن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية سيئة لإسرائيل والعالم الحر بأكمله وفق تعبيره، وأضاف أن المعركة المشتركة ضد إيران حققت إنجازات كثيرة أضعفت طهران، لذا يجب مواصلتها لإسقاط النظام وضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي. وتابع الوزير أن إسرائيل ستكون قيد الاختبار على جبهة لبنان لأن هذه حربها لضمان أمن سكان الشمال حسب تعبيره. إذن جبهة لبنان تحت الاختبار من جديد، فإسرائيل تشدد قبل وبعد إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني على مواصلة احتلالها لمناطق جنوب لبنان وكذلك ما تصفه بحرية العمل هناك. أحدث المواقف الإسرائيلية الرسمية بعد إعلان الاتفاق أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي يزرائيل كاتس، إذ قال إن إسرائيل تعارض انسحاب قواتها من جنوب لبنان رغم كل الضغوط، مشيرا إلى أن نتنياهو أوضح ذلك لترامب. كاتس قال إن سياسة إسرائيل واضحة بشأن لبنان وتقضي ببقاء الجيش في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، معتبرا أن هذه المنطقة ستبقى خالية من السكان وأنه سيتم تدمير المنازل في قرى التماس. قبل ذلك خرج الوزير المتطرف إتمار بن غفير مهاجما الاتفاق الذي أعلنه ترامب، حيث قال إنه غير ملزم لإسرائيل وأن الأخيرة ليست خاضعة للولايات المتحدة لكونها دولة ذات سيادة على حد تعبيره. تعبير تل أبيب عن لآتها بشأن لبنان جاء بالتزامن مع محاولاتها حتى اللحظة الأخيرة لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني عبر شن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. صحيفة يديعوت أحرنوت بدورها نقلت عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأنها غير ملزمة بالاتفاق، مؤكدا مواصلة عملياته لإحباط ما وصفه بتهديدات حزب الله والرد على أي هجمات تشن ضد إسرائيل. في المقابل تؤكد إيران ومعها الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني بأن الاتفاق يقضي بوقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان. وقال غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر. على الأرض لا تزال التطورات الميدانية حاضرة، إذ سجلت في بعد إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان بموازاة استمرار الاحتلال مناطق لبنانية واسعة والسيطرة عليها، بينما انتزه نازحون لبنانيون الفرصة للعودة إلى بلداتهم جنوبية نهر الليطاني وفق ما وثقته كاميرا التلفزيون العربي.

0: وينضم إلي مراسلين من طهران حازم كلاس ومن صور جنوبية لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين وأيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أبدأ معك عبد القادر، إذن هذه تصريحات تأكيدات إسرائيلية بأنها غير ملزمة إسرائيل بهذا الاتفاق ولا يشملها ولن تنسحب من الأراضي اللبنانية، ما الذي يلوح في الأفق الإسرائيلي عبد القادر؟
1: يلوح في الأفق تحد واضح إسرائيلي لما تفاهمت عليه الولايات المتحدة مع إيران باعتراف وإقرار باكستاني الطرف الوسيط الأساسي في هذا الاتفاق، والذي أعلن عن الاتفاق أوضح حتى في التغريدة الرئيسية قبل أن يوضح بقية البنود وبقية التفاصيل أن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة الجبهات بما في ذلك في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، ولكن وفق ما وضحه مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم في التصريح الرسمي الأول من داخل الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، فإن نتنياهو أبلغه بعدم نية إسرائيل الانسحاب من لبنان لا في ظل الضغوطات الحالية ولا تخطط لذلك حتى إذا كانت هناك ضغوطات مستقبلية، وكأنه يقطع الطريق مقدما على أي جهود أمريكية مستقبلية لمحاولة فرض انسحاب إسرائيلي أو الذهاب نحو انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. يقول إسرائيل كاتس إن السياسة الإسرائيلية التي يسير وفقها هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي سياسة واضحة وتقضي ببقاء جيش الاحتلال ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل المناطق الأمنية التي أنشئت ليس فقط في لبنان إنما كذلك في سوريا وفي قطاع غزة دون سقف زمني، وهذه جزئية واضحة لا يضع لا سقفا زمنيا ولا عملياتيا لفترة بقاء جيش الاحتلال داخل هذه المناطق الأمنية، ويشير إلى استمرارية العمليات العسكرية بشكل أو بآخر حين يقول إن عمليات تدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحت الأرض في هذه المناطق ستستمر، وأن المنازل بما في ذلك المنازل في قرى خط التماس هي الأخرى ستخضع للتدمير، وأشار إلى أن أي محاولة لفرض معادلة تقوم فيها إيران بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل أو مهاجمة إسرائيل ردا على هجمات إسرائيلية أو أفعال إسرائيلية مرتبطة بلبنان فستواجه ردا إسرائيليا قويا يظهر موازين القوى، أي أن إسرائيل عمليا من خلال هذا التصريح لا تزال تتحدث عن محاولة تثبيت ذات المعادلة، وهي أنها ستمضي في هجمات أو في عمليات في لبنان ولا تتوقع أن تقوم إيران بشن هجمات نحو إسرائيل، وإن قامت لا تتوقع ليس من حيث التقدير إنما لا تنتظر أن تقوم إيران بشن عمليات في إسرائيل، وإن قامت بذلك فهي تهدد بمهاجمة إيران تماما كما حدث في يوم الأحد الماضي حين ردت إيران على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي كاتس يضع خطوط عريضة مدعومة وفق المصادر الإسرائيلية من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين في جلسة الكابينت أمس أصروا على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك المنظومة الأمنية دعمت توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض ورفض العودة إلى سياسة ارتباط الجبهات حتى لو كلف ذلك إسرائيل مواجهة دبلوماسية مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. التصريحات العلنية أمس واليوم توضح توترا يبدو حقيقيا هذه المرة بعيدا عن المبالغات الإعلامية التي قد تكون صدرت سابقا حول بعض الملفات، تبدو هذه المرة حقيقية لأنها ليست نتيجة تسريبات من هنا وهناك إنما تصريحات مباشرة ما ذكره الرئيس الأمريكي ترامب أمس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اسمح لبقية الوزراء كذلك في الحكومة الإسرائيلية بمهاجمة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، كما فعل إيتمار بن غفير الذي يقول نحن دولة ذات سيادة ولا يجب أن نلتزم بهذا الاتفاق، أو وزير المالية بتسرائيل سموتريتش الذي تحدث عن أن هذا الاتفاق هو سيء لإسرائيل ولمن يصفه بالعالم الحر، رغم أنه من أكثر الأطراف تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، يقول اتفاق سيء لإسرائيل وللعالم الحر ولا يجب التقيد بهذا الاتفاق، وأن لبنان سيكون هو ساحة الاختبار. بالتالي هي تصريحات علنية إسرائيلية كلها تتحدث أن إسرائيل ستقف في وجه هذا الاتفاق، تحديدا في وجه ما يتعلق بالجزئية اللبنانية منها. انتصار.
4: نعم عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك، وأذهب إلى الجنوب اللبناني وإليك إدمون ساسين. إذن نريد أن نطلع منك إدمون على المشهد في الجنوب بعد هذه التطورات، وكنا قد تابعنا معك عودة للنازحين لقرى وبلدات محيطة بنهر الليطاني.
5: نعم، في الميدان الجنوبي حتى هذه اللحظة، ونتيجة للانعكاسات المباشرة للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول بأن الخروقات الإسرائيلية هي في حدها الأدنى، وهنا أعني بالخروقات بالحد الأدنى نتحدث عن بعض القصف المدفعي المتفرق، إطلاق بعض القذائف المدفعية المتفرقة في بعض النقاط، قنبلة صوتية وغارة من مسيرة، خصوصا في البلدات وقرب البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، سواء في الخط الأصفر أو في البلدات التي احتلها مؤخرا خلال ما عرف بوقف اطلاق النار، وبالتحديد في محيط زوتر الشرقية الغربية، كفر تبنيت، ووصولا الى حدود النبطية. وبالتالي فان بعض البلديات بدأت تطلق مناشدات بضرورة عدم العودة، مثلا زوتر الشرقية والغربية المحتلتان بلديتها طلبت عدم عودة المواطنين الى تلك النقاط حرصا على سلامتهم. أيضا في مجد الزون التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين السابقين، أيضا كان هناك تسجيل صوتي من رئيس البلدية يدعو إلى عدم يعني الدخول، نتيجة لعدم ملائمة الظروف حتى الآن للعودة. هناك بعض البلديات لم تدعو إلى عدم العودة، إنما طلبت العودة والانتباه بعدم لمس بعض مخلفات الحرب وبعض الأجسام العائدة لطبعا تحول تلك البلدات إلى ساحة معركة. على المستوى السياسي، الموقف الوحيد الذي صدر وتم توزيعه هو لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أشاد بهذا الاتفاق وأشاد بالدور الذي لعبته الدول التي أوصلت إلى هذا الاتفاق، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، شكرهما على تضمين لبنان ووقف العدوان على لبنان كما جاء في التصريح المنسوب إلى الرئيس نبيه بري من ضمن هذا الاتفاق، غامزا بالنتيجة بالموضوع السياسي بأن هذا الاتفاق يعني يخرج عن الفخ الذي كان ينصبه بالسياسة بنيامين نتنياهو، في إشارة ربما إلى موضوع مضامين المفاوضات التي كانت تجري مباشرة بين السلطة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن. هناك أيضا يعني تصريح ل يعني مسؤول رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية يتحدث عن عدم معرفة لبنان ببنود هذا الاتفاق حتى الآن، لكن بالترجمة العملية المباشرة خروقات محدودة، وأيضا هذا المشهد الذي كلما انتقلنا من زاوية أخرى من معبر إلى آخر يمكن مشاهدة عودة المواطنين وعودة النازحين من دون انتظار دعوات مباشرة من السلطات الرسمية اللبنانية من الأحزاب بمسألة العودة. هذا المشهد شاهدناه منذ ساعات الصباح، نحن على القاسمية، جسر القاسمية البحري، هذا المشهد شاهدناه، العائلات المواطنون يعودون إما لتفقد منازلهم والمغادرة أو البقاء في منازلهم بعد فترة طويلة من النزوح، البعض يعني تهجر أكثر من مرة، عاد إلى الجنوب ثم تهجر نتيجة عدم ثبات وقف إطلاق النار، اليوم يعودون على أمل بأنهم سوف يبقون في قراهم وفي بلداتهم. تحدثنا إلى البعض منهم، البعض سوف يتفقد المنازل، البعض سوف يجد منزله مدمرا، ولكن طبعا هناك رغبة لدى المواطنين يعني بالعودة وتفقد المنازل في منطقة جنوب الليطاني. النائب في حركة أمل، يعني كتلة الرئيس نبيه بري، النائب علي خريس موجود هنا أيضا يتفقد عودة المواطنين أولا بالمشهد الميداني. هل خلص نعتبر أنه دخلنا مرحلة جدية لوقف إطلاق النار؟
1: يعني بيعتبر اللي صار مبارح، البيان اللي صدر هو بيان رسمي وجدي، والشيء الأساسي والمهم أنه لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، يعني وقف العدوان الإسرائيلي على بلدنا. ونحن عم نشهد هلأ يعني عودة الناس، ومن هون أنا بدي أتوجه بشغلة كتير أساسية ومهمة، إنه عودة الناس إلى الكرة الآمنة اللي بعيدة عن الخطر الإسرائيلي، يعني مثلا بمنطقة صور، الكرة القريبة لصور، الكرة منطقة الزهراني، الكرة بعد الكرة بمنطقة النبطية. ولكن في أماكن أنا بقول لك حتى هذه اللحظة ما زالت غير آمنة، لذلك هذه الكرة اللي ما زالت غير آمنة بدها شوية انتصار. ونحن قرأنا يعني هذا البيان، لبنان مشمول، وإن شاء الله هذا الأمر بيستقر. والهم الأساسي اللي لنا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق اللي احتلها.
5: في تصريح للرئيس بري عم بيشيد بهذا التفاهم، شكر
1: الدول. الرئيس بري عم يشيد وعم يشكر كل الدول التي رعت هذا الاتفاق، من قطر إلى المملكة العربية السعودية إلى باكستان إلى مصر إلى الجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، كل اللي شاركوا بصياغة هذا الأمر وبوقف إطلاق النار. بالتأكيد الرئيس بري توجه بالشكر لهم جميعا.
5: تحدث عن فخ سياسي كان ينصبه نتنياهو، شكرا. نعم. تحدث بتصريحه عن فخ سياسي كان ينصبه بنيامين
1: نتنياهو. قال لي نتنياهو امبارح بقصفه للضاحية كان يسعى إلى خربطة الوضع بالكامل، وإلى يعني مصر اللي صار وقف إطلاق النار. ومعروف يعني بعتقد أنه الحكومة الإسرائيلية عاشت صدمة حقيقية، لأنه نتنياهو وفريق عمله ما بدوا وقف إطلاق النار، بدوا يضلوا مستمرين بالقتل وبالتدمير والتهجير، الشيء اللي كان عم يصير بمنطقة جنوب.
5: شكرا لك النائب علي خريس، من عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. طبعا استمعنا إلى تجديد الموقف السياسي الذي أطلقه الرئيس نبيه بري بالإشادة، ويعني الترحيب بالتفاهم الذي حصل وتضمين لبنان كبند من ضمن وقف إطلاق النار على كل الجبهات. وطبعا كنا نتابع عودة النازحين الذين يحملون بعض أغراضهم، يحملون ما تيسر ما حملوه.
0: راديو الحرية 97.7 FM.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية. يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: سلح بسنفسنا رونالدو، رونالدو رونالدو.
5: لك ايوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: معيار مهم. لبنان معيار أساسي في تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة أن شرط إيران الأساسي كان وقف الحرب وإنهاء على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وزير خارجية إيران عباس عراقشي كان قد قال في وقت سابق لو أرادت إيران التوصل إلى اتفاق قبل ذلك لتمكنت لو تخلت عن شرطها فيما يتعلق بلبنان. لبنان معيار أساسي، و اتصالات وزير خارجية إيران صباح هذا اليوم مع نظرائه في مصر وتركيا والعراق ركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهذا يبقى معيارا مهما بالنسبة لإيران سواء قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة على مذكرة التفاهم أو خلال تنفيذ مذكرة التفاهم التي ستكون ربما 60 يوما، خاصة في المرحلة الأولى منها التي يجب أن تكون معيارا لبناء الثقة بين طهران وواشنطن.
5: شكرا لك حازم كلاس. ولنقاش أكثر معي في الاستوديو الأستاذ منير ربيع، رئيس تحرير جريدة المدن الليبية اللبنانية، وأيضا من الكويت الصحفي حسين جمال. أهلا بكما ضيوفي. أبدأ معك أستاذ منير. إذن بالأمس كنا نتحدث في نقاش بيني وبينك عن مسألة لبنان يعيش الآن حالة من السباق بين مسارين، المسار الإيراني الأمريكي وتثبيته لوقف إطلاق النار، وأيضا مسار أمريكي إسرائيلي لبناني بعد ترحيب رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الإعلان، وتحدث عن أن هذه المذكرة ضمنت سيادة البلاد كما قال. هل انتزعت إيران والثنائي الشيعي اللبناني صدارة تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، أم لا يزال الحكم على هذا الأمر مبكرا؟
6: لا يزال من المبكر الحديث. إشارة ذكية من رئيس مجلس النواب عندما تحدث عن ضمان سيادة البلدين. ضمان سيادة البلدين أي الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، هو لم يتحدث عن ذلك بالمعنى الواضح والصريح والتفصيلي، لأنه لا أحد يمتلك معطيات وافرة حول ما الذي ستقرره إسرائيل أو ستفعله، ولا سيما أن هناك مؤشرات إلى رفض الانسحاب الإسرائيلي وبيان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول البقاء في الأراضي المحتلة والمناطق التي وصلوا إليها والتلال هو مؤشر على ذلك. بالتأكيد أن إيران سجلت نقطة أساسية تتعلق بشمول لبنان بوقف إطلاق النار. ربما كانت هناك محاولات بالأمس ليلاً وخلال المفاوضات التي حصلت لتجنب إيران الرد على الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، حاولت إيران أن تضيف مسألة الانسحاب، طبعا لم يوافق الإسرائيليون ولا يبدو أنهم سيوافقون على ذلك. لذلك سارع رئيس مجلس النواب إلى الترحيب بهذا الاتفاق باعتباره يشمل لبنان بمسألة وقف إطلاق النار، والإشارة إلى سيادة لبنان على أراضيه هي تتعلق بالانسحاب الذي لا يمكن لأحد أن يجزم الآن كيف سيحصل ومتى سيحصل. على المقلب الآخر ما تريده إسرائيل هو فصل مسار الدولة اللبنانية عن مسار حزب الله وفصل مسار لبنان عن مسار إيران. ترامب بالأمس قال بوضوح إن لبنان مشمول بالاتفاق، وهذا يتعارض مع الرؤية الإسرائيلية أو مع المشروع الإسرائيلي. الآن ستتعاطى إسرائيل مع لبنان وفق منطقين،
5: وهل يتعارض أيضا مع الاجتماعات التي سترعاها واشنطن في 22 يونيو الجاري؟
6: هذا ما أقوله. الآن أمريكا وإسرائيل تتعاملان مع لبنان وفق منطقين. المنطق الأول هو مواصلة المفاوضات والضغط على الدولة اللبنانية لدفعها إلى تفكيك حزب الله أو سحب سلاحه واستمرار الضغط العسكري ضد حزب الله ومواصلة إسرائيل استهداف البنى التحتية التابعة للحزب. هل سيبقى موعد المفاوضات ثابتا؟ حتى الآن الدولة اللبنانية لا تريد التراجع عن هذا المسار. هناك بعض المؤشرات التي تفيد بأن إسرائيل هي التي تريد الانسحاب، تريد الانسحاب لأنها تعتبر أن وضعت العناوين العريضة لما تريده من الاتفاق، وهي تنتظر من الدولة اللبنانية أن تقدم على القيام بالخطوات العملانية لأجل تحقيق ذلك. هذا غير متوفر بالنسبة إلى لبنان حتى الآن، ولذلك لابد من رصد مصير هذه المفاوضات. على المقلب الآخر، حزب الله سيقول إن إيران تمكنت من وقف إطلاق النار بحال تم وقف إطلاق النار وتثبيته، وعندها سيطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن مسار التفاوض المباشر والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، طالما أن الحزب يعتبر أن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى أي نتيجة. سنكون أمام نوع من التجاذب الداخلي اللبناني لحسم مصير مسألة المفاوضات، كيفية التعامل مع الانسحاب الإسرائيلي، وكيفية التعامل مع حزب الله وسلاح حزب الله على المستوى الداخلي.
5: طيب، نذهب إلى السيد حسين جمال. إذن سيد حسين، اليوم يعني أمام هذا التحدي اليوم وملف لبنان الذي أصبح عالقا أمام التهديدات الإسرائيلية الواضحة بعدم الالتزام ببنود هذا الاتفاق، ما الدور أيضا المنوط بدول الخليج في تثبيت وترسيخ وتثبيت هذا الاتفاق وإلزام الأطراف بالوفاء بتعهداتها وما قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسألة شمول لبنان في هذا الاتفاق وهذه المذكرة؟ وكما شاهدنا كان لها دول الخليج جهود كبيرة في الوصول إلى هذه المرحلة وهذا اليوم.
1: يعني دول الخليج كما تعلمين لعبت دور رئيسي في هذه الاتفاقية أو الاتفاق الذي حدث بين الولايات المتحدة وإيران. دول الخليج أكثر الدول المتضررة من هذه الحرب بالإضافة إلى دول أخرى، لكن دول الخليج لعبت دور رئيسي في هذه الاتفاقية. دول الخليج ضغطت من خلال المملكة العربية السعودية والدور

0: الأمريكي. الولايات المتحدة إذا قالت أن العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، ستتوقف إسرائيل عن ذلك، لأن الولايات المتحدة هي من تحسم المسائل في هذه الاعتداءات. كذلك بالنسبة لنا نحن دول الخليج نجد بأن المسائل يجب أن تتجه باتجاه حلول شاملة، أن تسود دبلوماسية حسن الجوار. يجب على إيران أن توقف كل اعتداءاتها واستراتيجية الاعتداء للوصول إلى نتائج لخدمة مصالحها. دول الخليج اليوم أنت تعلمين العالم كله تأثر بسبب عدم وصول النفط والغاز ومشتقاته إلى الدول الصناعية، من الصين إلى اليابان إلى الهند إلى أوروبا إلى دول العالم. ولذلك اليوم دول الخليج ليست فقط مهمة للعالم، وليست الطاقة التي تشكلها دول الخليج وأهميتها، بل هي لاعب رئيسي في السياسة الدولية. وأعتقد دول الخليج الآن لن ترضى دول الخليج أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، مثلما لن ترتضي الاعتداءات الإيرانية التي حدثت تجاه دول الخليج.
1: طيب سأعود إليك سيد حسين، ومجددا أستاذ منير، نتحدث عن المواقف اللبنانية المحتملة وتداعيات هذا الإعلان. حتى الآن الرد الأول، رد الفعل والتصريح، جاء من رئيس مجلس النواب، ننتظر أيضا يعني تعليق الحكومة اللبنانية. ما الذي نتوقعه في رد الحكومة على هذا الاتفاق؟
2: يعني الحكومة اللبنانية كانت ترفض الربط بين الملفين، ولكن فيما بعد جرى التعاطي بواقعية، وكان هناك يقين بأنه لا يمكن فصل الملفين عن بعضهما البعض بالمعنى الواقعي والمعنى الفعلي. تأخر صدور بيان أو موقف من الدولة اللبنانية حسب ما سربت مصادر رسمية أو حكومية لبنانية لبعض وكالات الأنباء، بأن لا يمتلك لبنان أي تفاصيل حول كيفية شموله بوقف إطلاق النار وبأي تفصيل آخر يتعلق بمثل هذا الاتفاق. لابد من انتظار صدور موقف من الدولة اللبنانية، لسيما موقف يتعاطى مع الناس النازحين الذين كانوا نازحين ويعودون إلى
1: الحكومة اللبنانية المتمثلة في الرئيس جوزيف عون.
2: عفوا لم أسمع السؤال.
1: ما هي التفاصيل المنتظرة من قبل جوزيف عون؟ ماذا ينتظر من تفاصيل حتى ينخرط ويتجه ويكمل هذا المسار؟
2: يعني لابد من انتظار معرفة هل سيدفع الأمريكيون الإسرائيليين إلى التزام شامل بوقف إطلاق النار، وقف العمليات الجوية والبرية والبحرية، ووقف عمليات التجريف والتدمير. هل سيكون هناك مسألة ملحوظة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر، وما بعد كيفية الانسحاب من مناطق الخط الأصفر؟ حتى الآن لا مؤشرات على ذلك. الإسرائيليون ينفون ويؤكدون أنهم يصرون على البقاء وعلى الاحتلال. بالتأكيد أن المسألة تحتاج إلى ساعات كي تتضح أولا،
1: حتى تتبلور يعني الأحداث وتتكشف. ولكن هل ينتظر أيضا عون يعني إلزاما لحزب الله بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة؟
2: هناك قرار متخذ من قبل الدولة اللبنانية وعلى المستوى الدولي والإقليمي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. هناك نقاشات عديدة جرت وحصلت تتعلق بكيفية العمل على حصر السلاح بيد الدولة. بالتأكيد أن حزب الله لن يوافق طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك عمليات عسكرية مستمرة. كان حزب الله يقول إنه مستعد لإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح، أما منطقة شمال الليطاني وباقي الأراضي اللبنانية خاضعة لمعيار الحوار الداخلي والتوافق بين القوى اللبنانية. الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بحظر العمل العسكري والأمني لحزب الله، تعرضت لضغوط لحظر العمل السياسي لحزب الله ولكل مؤسسات الحزب. هل سيبقى هذا المسار قائما في مرحلة ما بعد هذا الاتفاق وما بعد هذه التوازنات التي نشأت؟ هذا سؤال كبير يطرح لا يمتلك أحد جوابا عليه. ولكن ما أستطيع أن أؤكده أن هناك مسارات سياسية

0: على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي تبحث في كيفية الوصول إلى معالجة ملف السلاح؟ هل سنعود إلى المبادرة المصرية التي تتحدث عن احتواء السلاح؟ أم هناك مبادرة جديدة هي مبادرة بريطانية تستنسخ تجربة الجيش الجمهوري الإيرلندي؟ وكيف تم تفكيكه وحصر السلاح بيد الدولة في تلك الفترة؟ ولكن هذا الأمر كان يحتاج لسنوات طويلة أولاً، ثانياً هذا يحتاج إلى استيعاب حزب الله ومقاتلي حزب الله ضمن مؤسسات الدولة. هل لبنان جاهز لذلك؟ هل هو مؤهل لذلك؟ هل هناك ظروف سياسية متوفرة؟ هذه كلها أسئلة مفتوحة لا يمكن بدء النقاش فيها قبل تبلور صيغة الاتفاق وقبل الوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
1: نعم، نعود مجددا إليك أستاذ حسين. إذن بالعودة بالحديث عن الخليج، في هذه الأزمة وهذه الحرب تكشفت فرضيات وواقع جديد فرض على منطقة الخليج. اليوم السؤال، ما هي الخطة وما هي الحسابات التي ستقوم دول منطقة الخليج بتغييرها بعد هذه الحرب بالنسبة لاستراتيجياتها في المنطقة؟
2: يعني أنا أعتقد أن يعني في البداية يجب الإشارة بأن قبل الدخول في هذا السؤال هو أن الكلفة على الجميع كانت عالية، على دول الخليج كانت عالية، على إيران كانت عالية، على الولايات المتحدة كانت عالية في الداخل والخارج وعلى العالم كله كانت الكلفة عالية جداً، ولا يحسم هذه المسائل إلا الولايات المتحدة. يعني إسرائيل تريد أن تكون المستفيد الوحيد في هذه الحرب، وتريد أن تستمر هذه الحرب، تريد أن تضعف دول الخليج. دول الخليج لاعب رئيسي اقتصادي ولاعب رئيسي استراتيجي جيوسياسي، مهمة للطاقة في العالم ومهمة أيضا في مشتقات النفط للعالم، ولذلك إسرائيل تريد أن تضعف هذا المحور من الشرق الأوسط. لكن يبدو أن دول الخليج يعني عرفت بأن هذه الاستراتيجية يجب أن توقف عند حدها، ولذلك اتخذت قرار الدبلوماسية وليس الحرب في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. في المقابل دول الخليج اليوم تضع استراتيجيات جديدة، منافذ أخرى خارج هرمز، وإن كانت هذه مكلفة وإن كانت هذه ستأخذ وقتا طويلا، لكن دول الخليج اليوم تفكر جديا بأن منفذ هرمز لوحده ليس كافيا، في أي وقت ممكن أن يستخدم هذا المضيق لابتزاز دول الخليج، ولذلك هي تفكر جديا في الوصول إلى منافذ أخرى للنفط والغاز ومشتقاته. هذا واحد. اثنين، دول الخليج اليوم تفكر أيضا في تنويع علاقاتها الاستراتيجية مع دول العالم، الدول الكبرى، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي كانت متواجدة بقوة في منطقة الخليج. ثالثا، تعلم دول الخليج بأن الولايات المتحدة هي التي تحسم المسائل سواء في العلاقة مع أوروبا وروسيا والصين أو مع إسرائيل. إسرائيل لا يمكن لها، وإن كانت هي الأكثر استفادة من استمرار الحرب، إلا أنها لا يمكن لإسرائيل، وإن كان هناك بعض سياسيها.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: راديو الحرية
7: 92.7
1: ضمن هذا البيان تحدثت عن أن عراقجي أطلع نظيره السعودي على مضمون مذكرة التفاهم المتعلقة بإسلام أباد وتطوراتها. إن تحدثنا عن هذه النقطة بالتحديد أستاذ حسين فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المتعلقة بإسلام أباد وتطوراتها واطلاع وزير الخارجية السعودية عليها، نتحدث هنا عن الضمانات اليوم التي تبحث عنها أيضا دول الخليج ضمن هذه المذكرة.
2: دول الخليج من خلال اتفاقها تبحث عن ضمانات، ما في شك، لأن دول الخليج الأكثر تضررا بالإضافة إلى الدول المعنية، ولذلك دول الخليج تجد بأن الضمانة الحقيقية هي باتفاق تشارك فيه دول الخليج، أن لا تكون هي خارج نطاق أي اتفاق يبرم مع بين إيران والولايات المتحدة. يجب أن تكون لدول الخليج الكلمة، وبالإضافة إلى إيران والولايات المتحدة، لأن دول الخليج الأكثر تضرراً في هذه الحرب، الأكثر التي تعرضت لاعتداءات مستمرة من إيران، وبالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي شملت بسبب هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ حسين جمال، وأيضا شكر لك أستاذ منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن اللبنانية. إذن تراجعت أسعار النفط بقوة في أولى جلساتها الأسبوعية التي تعقب توصل الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي ينهي الحرب، وفقدت أسعار برميل خامي برنت وغرب تكساس نحو 5% من قيمتها مع قرب استئناف صادرات الخام عبر مضيق هرمز، ويجري تداول برميل خام برنت قرب 83.5 دولار، أي أقل بنحو 30% عن الذروة التي بلغها في مارس الماضي، وتراجع خامي برنت وغرب تكساس بواقع 5% مع قرب استئناف شحن النفط عبر مضيق هرمز. وقفزت مؤشرات الأسهم الآسيوية صباحا مع مراهنتها على استعادة الزخم مع توقف الحرب في الشرق الأوسط، وارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري بنحو 5% في وقت تتطلع فيه طوكيو وسول إلى استئناف وارداتهما من الغاز والنفط عبر مضيق هرمز. وتضررت اقتصادات الدول الآسيوية من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على معدلات النمو والتضخم فيها. وقفزت أسعار المعادن النفيسة والصناعية صباحا، حيث صعدت أونصة الذهب بأكثر من 2.5% متجاوزة عتبة 4300 دولار، بينما زادت أونصة الفضة بواقع 3.5%، وعلى صعيد المعادن الصناعية ارتفع سعر رطل النحاس بواحد بالمئة، إذ من المنتظر أن يسهم وقف الحرب في زيادة الطلب على المعدن المستعمل في الصناعات الإلكترونية وتلك المتعلقة بالألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وللحديث أكثر معنا في الاستوديو الزميل علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. إذن علي، نبدأ معك بلمحة عن انعكاس هذه التطورات السياسية على المشهد في أسواق الطاقة العالمية الأوروبية والخليجية أيضا.
8: نعم، الحقيقة اليوم أسواق المال والسلع العالمية استأنفت تعاملاتها على إثر إجازة نهاية الأسبوع يوم أمس، حينما بدأت معالم بأن هناك أخبار بتوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب. الأسواق كان من المرتقب أن تقوم بالتلون بالأحمر والأخضر منذ صبيحة هذا اليوم. منذ الساعات الأولى كان هناك تراجع حاد لأسعار النفط لسبب متعلق بأن هذه المنطقة كانت محرومة من تصدير ما لا يقل عن 14 مليون برميل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وبالتالي استشعرت أسواق النفط بأن إعادة فتح مضيق هرمز من شأنه أن يعيد ضخ هذه الكميات إلى الأسواق العالمية، وبالتالي وجدنا هنالك نوع من التراجع في أسعار النفط. خام برنت يصل إلى حوالي 80 دولارا، بينما خام غرب تكساس إلى حوالي 83 دولار للبرميل واحد. في المقابل في أسواق المعادن النفيسة هناك ارتفاع لأسعار الذهب، الصباح كان حوالي 3%، الآن أقل بقليل. الفضة بواقع 4%، وهذا ما ينسحب على البلاتين، وهذا الأمر لربما لا ينسجم مع حالة الهدوء، بمعنى أن الذهب عادة ما يرتفع في حال تأجيج الواقع الجيوسياسي في أي موضع من العالم، لكن ارتفاعه في هذه المرحلة مرتبط بتراجع المخاوف من تأجج التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وبالتالي اللجوء البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة. بالتالي انتهاء الحرب عند هذه المرحلة يقلل من الاحتمالات من رفع معدلات الفائدة، وبالتالي هذا ما وجه نوع من الدعم لأسعار الذهب. أعتقد أيضا نقطة أخيرة بأن تعمد الرئيس الأمريكي إعلان هذا الاتفاق في هذا التوقيت كان مقصودا، وذلك لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. الرئيس الجديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو كيفن وورش، وهو الشخص الذي أوصى بتعيينه الرئيس الأمريكي، وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك انخفاض في أسعار النفط قبل انعقاد هذا الاجتماع حتى لا يقع هذا الرئيس في حرج، على اعتبار أن ترامب يراهن على أن كيفن وورش سيخفض معدلات الفائدة، فيما لو بقيت أسعار النفط مرتفعة فإن ذلك لا يصب في تطلعات الرئيس الأمريكي بخفض معدلات الفائدة كما وعد القاعدة الانتخابية حينما عاد إلى البيت الأبيض.
1: ماذا عن آسيا؟ الأسواق الآسيوية كيف تحركت علي؟
8: منذ الساعات الأولى وجدنا ارتفاع قوي في مؤشر نيكاي في اليابان بواقع 5%، كوسبي في كوريا الجنوبية بذات النسبة، في شنغهاي بنسبة أقل، وهذا ما ينسحب على الهند. هذه الأسواق متعطشة للطاقة، كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة التي كانت تأتي من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى النفط هنالك الغاز، بالإضافة إلى البتروكيماويات والمشتقات الأخرى. هذه البلدان وعلى رأسها اليابان اضطرت لسحب جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط. اليابان أقدمت على هذه الخطوة مرتين، وبالتالي استئناف نشاط تصدير النفط والغاز من هذه المنطقة من شأنه أن يخفف من غلواء التضخم في هذه البلدان، ويمكنها أيضا من إعادة بناء احتياطياتها من النفط والغاز. هناك بعض البلدان حقيقة وقعت في ورطة شديدة، كما هو الحال للهند التي عادت من جديد إلى استخدام الفحم بدلا من الغاز لأغراض توليد الكهرباء، بينما وجدنا هنالك طوابير على شراء اسطوانات الغاز في الهند، وجدنا هناك انقطاع في التيار الكهربائي في أكثر من مرة في باكستان، وبالتالي استئناف ولو بحذر استئناف تصدير الغاز والنفط من هذه المنطقة من شأنه أن يحل بعض المعضلات الاقتصادية في القارة الآسيوية، التي هي بحكم موقعها الجغرافي وسهولة الإمدادات إليها كانت تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط.
1: خرجت من ميناء قطر راس لفان ناقلة الغاز الطبيعي المسال، ما دلالة هذه يعني هذا التطور، وأيضا كيف من الممكن أن نفهمه، وماذا نتوقع يعني من انعكاساته على الأسواق وعلى الحالة في الخليج بالتحديد؟
8: نعم، الحقيقة كما يعرف الجميع بأن دولة قطر كانت تغطي حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي حال استكمال توسعة في حقل الشمال لربما ترتفع هذه النسبة بما لا يقل عن 28%. قطر لاعب مهم جدا في مجال صناعة الغاز الطبيعي المثال، ولديها أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المثال إلى العالم، وبالتالي هذه البلدان التي تقطعت بها سلاسل التوريد من دولة قطر يتعذر عليها العثور على مصدر بديل في المدى القصير، لأن وجود أسطول لنقل الغاز الطبيعي المثال يمكن دولة قطر ويمكن هذه البلدان من حصول على كميات من الغاز بشكل مرن، بمعنى أن هذه الناقلات يمكن لها التحرك إلى الوجهة التي تريدها إن كان الأمر متعلقا بالأسواق الفورية أو بالأسواق طويلة الأجل. الخيار
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM
9: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عودة للنازحين إلى الجنوب اللبناني، وطبعا المواطنون الذين يعودون الآن سوف نتحدث إلى البعض منهم. شو راجع اليوم؟
4: يا والله راجع عين بعال.
3: كيف صاركم؟
4: صرنا 3 أشهر ونص. يا والله خلي صورنا، خلي
3: رح نضلكم؟
4: رح نضل خلاص بجنوب، لو كان البيت مهدم ما نضلنا نعمل شادر ونقعد عليه، شو ما نسوي؟
3: وين كنتوا نازحين؟
4: كنا نحن أنا بالغازية، كانت
5: أنا بالبيبلية، وندمت إنه رحت.
4: إيه والله.
3: يلا الحمد لله على السلامة، توصلوا بخير. طبعا يعني بعض العينات من المواطنين، وهذا الشخص يعني عبر التيك توك، هي وسيلة نقل باتت يعني معتمدة بلبنان. شو رجع على
6: جنوب؟
3: لوين؟
6: جنوب والله على صور.
3: بسألكم نسبة.
6: والله صرنا شيء 20 يوم.
3: وين كنتوا؟
6: كنا بصيدا والله.
3: أخذ معك المشوار هلا؟
6: والله شيء ساعة تقريبا، ماشي على مهلي، عندي أولاد صغار.
3: رح تبقوا ولا بس عم تتفقدوا بيوتكم؟
6: لا رح نبعد إن شاء الله نبعد.
3: رأيك بهالنزوح على الطرقات هونيك؟
6: والله لا حول ولا قوة، الله يحمي الجميع إن شاء الله.
3: بكون منيحة يعني؟
6: والله بيت أكثر مهدم. إي والله حبيب قلبي أنت، الله يحفظك.
3: رغم هيك رح تبقوا؟ يعني
6: إيه رح نبقى إن شاء الله.
3: الحمد لله على السلامة. طبعا يعني نتحدث إلى بعض المواطنين الذين يعني لا يوفرون أي وسيلة من أجل العودة، يعني يحملون الأغراض بمساحة صغيرة جدا، وطبعا هناك عدد كبير من أفراد العائلة يتواجدون أيضا من أجل العودة إلى الجنوب اللبناني. إذن كنت أتحدث عن انعكاسات الاتفاق وبهذه العودة التي نشاهدها، ولكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن الجيش اللبناني بدأ يتخذ إجراءات منذ ساعات الفجر الأولى حتى لا يعرض المواطنين إلى الخطر. على سبيل المثال مجد الزون التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي، يحاول الجيش اللبناني عند نقطة المنصورة أن يمنع المواطنين من الدخول إلى المنصورة أو مجد الزون خوفا من بقاء الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدة. هو توغل، ليس هناك من معطيات ما إذا كان قد بقي داخل البلدة أو لا، وبالتالي الجيش اللبناني يمنع هناك المواطنين من الوصول إلى مجد الزون. أيضا بالقطاع الأوسط حداثة وحريص، يحاول الجيش اللبناني أيضا منع المواطنين من وصول إلى تلك البلدات التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي وقام ببعض التفجيرات صباح هذا اليوم، يعني حتى هذه اللحظة. وأيضا في قضاء النبطية الجيش اتخذ إجراءات لمنع الوصول إلى كفر تبنيت والنبطية الفوقة، البلدتان القريبتان جدا من النقاط المحتلة شمال نهر الليطاني في قضاء النبطية، زوتر ويحمر وأرنون، وأيضا كفر تبنيت كان يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها والسيطرة على مرتفع أساسي فيها هو مرتفع علي الطاهر. غير ذلك الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات مع بعض الجمعيات والبلديات من أجل وصول المواطنين إلى قراهم وبلداتهم، والبعض منهم قد لا يبقى في البلدات لأن ليس هناك من مقومات حياة في تلك البلدات أصلا، خصوصا تلك القريبة من الخط الأصفر المحتل والتي تعرضت لقصف عنيف. البعض سوف يبقى حتى لو كان منزله مدمرا، لأنه يعني إما يعيش في مراكز الإيواء أو يعيش على الطرقات مع عائلته في سياراتهم. على المستوى السياسي لم يصدر بعد موقف من السلطة التنفيذية في لبنان، من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة في لبنان. الموقف الوحيد الذي صدر هو لرئيس المجلس النيابي الذي أشاد بالتفاهم وأشاد بتضمين لبنان ووقف الحرب هنا في لبنان، وقف العدوان على لبنان، أشاد بتضمين هذا البند في الاتفاق، وشكر الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكل الدول العربية التي شاركت في هذه العملية، مؤكدا على أن يعني ضرورة تجاوز الفخ السياسي الذي كان يحاول أن ينصبه بنيامين نتنياهو. هناك بلديات أيضا دعت المواطنين إلى عدم العودة، نعم، لأن البلدات محتلة، وهناك بعض البلديات دعت إلى التريس قبل يعني وضوح الصورة.
7: شكرا جزيلا لك إدمون سيسين على هذه الإحاطة. أذهب الآن إلى القدس. قبل ذلك أرحب أيضا بمراسلنا حازم كلاس، انضم إلينا أيضا من طهران. حازم سأتي إليك بعد دقائق. إلى القدس الآن مع عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، يعني مشهد عودة النازحين بلا شك هو مشهد مستفز لإسرائيل، إلا أن كما ذكر مراسلنا إدمون سيسين يعني الخروقات منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم هي خروقات محدودة جدا. هل هذا يعني بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار على جميع الجبهات كما نصت مذكرة التفاهم، دعنا في صورة آخر التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
1: رويدة، حتى اللحظة على الأقل الحديث الإسرائيلي لا يوحي أبدا باتجاه الالتزام، إذا ما عدنا إلى الأحاديث الرسمية وغير الرسمية، مسألة أو ما تحدث به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو المبروز وهو المسؤول الأبرز الذي تحدث حتى هذه اللحظة في ظل غياب بيانات رسمية من رئاسة الوزراء ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كاتس شدد على عدة نقاط، منها أن لا انسحاب إسرائيليا من المناطق الآمنة جنوب لبنان، في قطاع غزة، في سوريا، لن تنسحب إسرائيل، ولا سقف زمنيا كذلك لأي انسحاب مستقبلي. بالتالي كاتس قبل حتى أي إمكانيات مستقبلية حتى خلال الأيام الستين كما تحدثت بعض المصادر لمناقشة انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، يقدم عائقا مركزيا يشير فيه إلى أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. أما إذا تحدثنا عن الجانب العملياتي، فحتى في هذا الجانب يتحدث كاتس عن أن جيش الاحتلال سيستمر في تدمير البنى التحتية جنوبية لبنان في المناطق التي يسيطر عليها، تدمير ما هو فوق الأرض وما هو تحت الأرض وفق تعبيره، إضافة إلى استمرار تدمير القرى الأمامية، قرى خط التماس التي دمرها أو دمر كثيرا منها جيش الاحتلال بالفعل خلال الأيام الماضية وحتى بعد اتفاق 2024، وأن إسرائيل لن تقبل بأي شكل من الأشكال ارتباط لبنان بإيران بهذا الشكل، بمعنى أن كاتس تحدث من منطلق تهديدي، يقول إذا ما أقدمت إيران على مهاجمة إسرائيل نتيجة عمليات في لبنان فإسرائيل ستقوم بالرد بقوة على هذا الهجوم بشكل يبين موازين القوى الحالية. بالتالي يتحدث كاتس بلهجة تهديدية تستبعد مسألة الربط بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، وبالتالي أيضا إذا ما عدنا إلى ما سرب من داخل جلسة الكابينت الأمني والإسرائيلي وما تحدث به مسؤولون إسرائيليون أيضا لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، ليس فقط مسألة الانسحاب، إنما هناك إصرار إسرائيلي على استمرار شكل معين من أشكال العمليات، قد تكون الساعات الأولى غامضة غير واضحة، وحتى في ذلك تحدث مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية عن أن ما هو مسموح وممنوع حتى اللحظة غير واضح من وجهة النظر الإسرائيلية، يقولون إن الاتفاق لا يلزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان، وأن ما هو مسموح و ممنوع غير واضح المعالم على الأقل حتى هذه اللحظة، بانتظار ربما آليات تنفيذية معينة قد تعلن عنها الولايات المتحدة. ولكن الخطاب الإسرائيلي الأولي هو خطاب يتحدى مذكرة التفاهم، يتحدى ما تحدث عنه رئيس الوزراء الباكستاني، رغم أنه لم يعلن عن كافة البنود إلا أنه كان حريصا على ذكر أن هذا الاتفاق يقود أيضا إلى وقف لإطلاق النار في كافة الجبهات بما في ذلك في لبنان، وذكر لبنان هنا هو مسألة مهمة. وردود الفعل الأولية الإسرائيلية لا توحي أن إسرائيل ماضية في هذا الاتجاه، حتى وإن شهدت الساعات الأولى هدوءا معينا على الأقل حتى هذه اللحظة، لكن ماذا ستحمل الأيام القادمة؟ هذه الحالة من التحدي الإسرائيلي أمام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب التي وصفها مصدر في الكابينت ليدعوت أحرنوت بأنها الأكثر توترا منذ استلم الرئيس الأمريكي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في العلاقات بين البلدين، بالتالي هناك توتر علني واضح، هناك عدم توافق تجاه الملف اللبناني كذلك واضح المعالم. حتى اللحظة لم تتطرق رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى كيف سيكون المشهد خلال الأيام المقبلة ونتيجة المحادثات. تحدث كاتس عن أن نتنياهو أبلغ ترامب بالفعل أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان في ضغوطات حالية وحتى أمام ضغوطات مستقبلية، وهذا يعني أن مطلبا كهذا قد يكون طرح من الجانب الأمريكي في هذه المحادثة، سواء طرح في فترة قريبة أو حتى خلال اتفاقيات نهائية مستقبلية، ورفضته إسرائيل وفق حديث كاتس وحديث مصادر إسرائيلية عدة.
7: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسلنا من القدس. أذهب الآن إلى طهران، إليك حازم. كما استمعنا إلى عبد القادر، إسرائيل تتحدى بتصريحاتها السياسية حتى اللحظة مذكرة التفاهم وتقول أنها لن تلتزم. هنا يعني السؤال، هل حصلت طهران على ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستلتزم بما نصت عليه مذكرة التفاهم؟ وماذا لو لم تقم بذلك؟ ماذا بطهران فعلة إذن؟
2: يعني إيران منذ البداية رويدة وضعت قاعدة على مبدأ إن عدتم عدنا، وإذا ما خرقت إسرائيل أي توافق بطبيعة الحال فإيران سترد. يوم أمس كان يعني حمل الكثير من التفاصيل في الواقع سواء على المستويين العسكري أو السياسي. على المستوى العسكري قال بشكل واضح مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن الصواريخ وضعت على المنصات كانت تنتظر إعلان لحظة الصفر لإطلاقها باتجاه إسرائيل ردا على الخرق الإسرائيلي واستهداف الذي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال كان المستوى الدبلوماسي سريعا عالج الموضوع، ولكن لا أحد يعلم ما هي الضمانات التي أخذتها إيران، ولكن على المستوى العملي بالتأكيد وهذا قالته إيران مرارا وتكرارا، إذا لم يكن هناك التزام بتنفيذ مذكرة التفاهم فلن يكون هناك التزام من طرف إيران كذلك. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد إيران المفاوض يوم أمس وتعليقا على التطورات في الضاحية الجنوبية قال في إشارة إلى دونالد ترامب وإلى إحراج، يعني أراد أن يحرج الرئيس الأمريكي في الواقع، إذا قال له إذا لم تكن قادرا على الالتزام بتعهداتك فلا تمضي في هذا المسار.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
2: المتحدة الأمريكية هو الأساس، هي لا تعترف بإسرائيل بطبيعة الحال ولا تخوض مفاوضات معها، وبحسب مستشارات بطبيعة الحال إيران لن تلتزم لأن الاتفاق ومذكرة التفاهم بنيت على فكرة خطوة بخطوة، وإذا ما كان هناك خروقات سيكون هناك رد إيراني بطبيعة الحال. مستوى الخرق وكيف سيتم التعامل لا أحد يعلم ما هي تفاصيل مذكرة التفاهم. التلفزيون الإيراني يوم أمس وفي إطار شرحه لبعض تفاصيل مذكرة التفاهم قال بأن على إسرائيل أن تنسحب من النقاط التي احتلتها في الأراضي اللبنانية بعد 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران ولبنان، ولكن ليس هناك تأكيدات رسمية بعد حتى هذه اللحظة.
7: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران على هذه المعلومات. الآن نرحب معنا هنا في الاستوديو بالسيدة سابين عويس الكاتبة السياسية في صحيفة النهار، وأيضا بالسيد توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي. أهلا بكما. السؤال الأبرز اليوم، هل ستلتزم إسرائيل أم على عادتها ستخرق الاتفاق؟
10: تحياتي إليك، تحياتي أيضا المدام سابينة لكل المشاهدين. طبعا نحن أمام امتحانين، الامتحان الأول منذ الآن وحتى يوم الجمعة المقبل، والامتحان الثاني قدره الزمني 60 يوما الذي يفترض أن تنتقل بعدها مذكرة التفاهم إلى اتفاق، وبالتالي أمام حفل توقيع ثاني هكذا يفترض. على المستوى الإسرائيلي واضح تماما بأن القلق يسيطر على إسرائيل خصوصا بعد مسألتين. أمس واليوم قرأت تقريرين في صحيفة معاريف الإسرائيلية، ولا أدري إلى أي حد يمكن لأول هذه التقارير أن يشكل بساطا سياسيا أمنيا جديدا على المستوى اللبناني وعلى المستوى السوري أيضا. المعلومات في صحيفة معاريف اليوم منشورة ويوم أمس أيضا تقول بأن الرئيس دونالد ترامب أكد في آخر مكالمة له مع بنيامين نتنياهو يبدو أمس أو يوم الجمعة الماضي، لم تحدد الصحيفة الإسرائيلية المدة الزمنية حرفيا بهذه التصريحات أو بهذه المعلومات، بأن ترامب قال لنتنياهو بأن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا أيضا. وبالتالي فإن كل الإحاطة الإسرائيلية الأمنية والجمع الجغرافي والأمني بين جنوبي لبنان وجنوب سوريا على الأقل بدأ تداوله داخل المجتمع الأمني والسياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا، نحن أمام تفسير ومفهوم إسرائيليين، يعني كيف يمكن أن يفسر الاحتلال الإسرائيلي الدعوة إلى وقف إطلاق النار والدعوة أيضا إلى الانسحاب. لو توقفنا قليلا عند مسألة الانسحاب، هل هو فعلا يريد ترتيبات أمنية؟ يريد فعلا تطبيق ما جاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية بعد جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة في الثاني والثالث من هذا الشهر، يعني مناطق تجريبية؟ هذه أيضا أسئلة موجهة إلى السلطة اللبنانية. السؤال الثالث الذي أختم به أيضا، كيف يمكن أن يفهم الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار؟ وهل بالتالي يذهب إلى تطبيق بعض من مفهومه بحيث أن أي شبهة أو أي ظن يمكن أن تشكل هدفا عدوانيا على لبنان أو على أي حركة أو على أي آلية تنتقل في لبنان من منطقة إلى أخرى؟
7: سيدة سابين، بالأمس يعني بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، توقعنا جميعا أن إسرائيل تحاول تخريب اتفاق مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران من المتوقع أنها قد ترد. اليوم استفقنا على تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إسرائيل بعدم يعني خرق الاتفاق، وحتى اللحظة كما ذكر مراسلنا الخروقات هي محدودة وبسيطة، وكأن إسرائيل قد تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. هل ترين أن المرحلة المقبلة ستكون نحو التسوية أم نحو تجميد فقط الحرب إلى حين؟
11: بداية لابد من النظر إلى التحديات التي تنتظر لبنان تحديدا، الساحة اللبنانية التي ستكون اعتبارا من يوم توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، هي ساحة الصراع الحقيقية لترجمة أو اختبار مدى حسن النوايا عن جميع الأطراف. يعني اليوم المعنيون في هذا الاتفاق إذا جاز التعبير، يعني إلى جانب الجانب اللبناني الذي يخضع أو يعني يتحمل تبعات الاتفاق إن كانت إيجابية أو إن كانت سلبية، لديك الجانب الأمريكي، لديك الرئيس ترامب الذي يحرص ويسعى بكل قوته إلى تحقيق انتصار، أو وهو مأخوذ يعني بهذه النظريات. يعني اليوم بالنسبة إليه في عيده 80 توصل إلى اتفاق، في العيد 250 لتأسيس الولايات المتحدة، يعني في هذا الجانب
7: يحاول تكريس صورة انتصار.
11: نعم. لديك الجانب الإيراني لنرى مدى جدية في تطبيق ويعني بنود الاتفاق، لأنه حتى اليوم لا أحد يعرف تماماً ماذا في هذا الاتفاق، ما هي البنود الحقيقية. يعني على الطريقة اللبنانية يعني كان مسرحية، كل يقرأ على هواه، يعني كل فريق يعتبر الاتفاق انتصار له. ولديك الجانب الإسرائيلي الذي حتى اليوم في هذا الاتفاق يبدو الخاسر الأكبر، أو يبدو يعني المتضرر الأكبر من هذا الاتفاق. وهنا التحدي بالنسبة للبنان تحديدا، أنه هل يلتزم؟ أنا أعتقد أنه لن يلتزم، سيعتبر نفسه بحل من هذا الاتفاق، سيعتبر أن هذا الاتفاق حصل بين دولتين، بين إسرائيل، بين عفوا واشنطن وطهران، وهو غير معني فيه. وهناك النقطة، يعني هناك نقطتين بحب أشير لهم، لأنه لكمل السياق اللي بلشوا أستاذ توفيق، أنه نحن نتوقف عند محطة 19 هذا الشهر، يعني محطة التوقيع، ولكن المحطة الأهم بالنسبة للبنان والتي ستكون المحطة المفصلية هي بداية الجولة الخامسة في 22 من هذا الشهر، 22-23-24، حيث اليوم بات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مهددة. هل تستمر؟ هل سيقبل الجانب يعني الفريق
7: سنتحدث
11: اليوم.
7: عن هذه النقطة الآن لأنه تعددت المسارات وربما تضيع الحلول وسط هذه المسارات.
11: كنت أريد أن أشير إليها هي الفصل بين مسألة وقف النار ومسألة الانسحاب. الملفان ليسا مرتبطين
7: وهذا يعني ما تحرص طبعاً. إسرائيل على كل حال على تكريسه لأنه حتى لو وقف النار لن تنسحب إسرائيل.
11: فيما الرسالة الإيرانية واضحة أنه أنا أعطيتكم وقف إطلاق نار يعني اشترطت وقف إطلاق النار في لبنان ولكن لم يكن هناك أي إشارة لأي انسحاب في الاتفاق.
7: أستاذ توفيق هل هناك تضارب بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن أم أن إيران استطاعت أن تصل إلى بر وقف إطلاق النار في مسار إسلام أباد ومن ثم على لبنان أن يكمل في مسار واشنطن مسألة الانسحاب الإسرائيلي؟
10: يعني أكمل من حيث انتهت الزميلة سابين. أنا أعتقد بأن إيران أدت قصتها للعلا وبالتالي فرضت وقف إطلاق النار فردا وهذا ما لم تستطعه الدولة اللبنانية خلال الجولات التفاوضية السابقة.
7: هناك من قد يقول قصتها للعلا يكتمل مع الانسحاب الإسرائيلي سيد توفيق.
10: هذا يخضع للمعادلات الداخلية اللبنانية وأظن الآن بأن على الدولة اللبنانية أن تعمد إلى عقد حوار وطني أولا للتوافق على جدول أعمال تفاوضي بصرف النظر إذا كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أقصد بصرف النظر عن الموقف الشخصي يعني. لكن الآن استطاع الإيرانيون تثبيت وقف إطلاق النار على الأقل نظريا لغاية الآن. لا أتطرق إلى العراقيل أو العقبات المقبلة. أنا أمامي نص مضطر أن أتعامل معه تحليليا ورقبيا وفق ما قرأناه ويعرفه الجميع يعني. يبقى التثبيت هذا أمر آخر لكن بما له علاقة بثلاث عناصر أساسية يعني كانت الدولة اللبنانية أو لنقل بعض الدولة اللبنانية طرح ثلاث مسائل أو أربع مسائل هي وقف إطلاق النار لم يتحقق إلا في مسار إسلام أباد. هناك أيضا مسارات ثلاث اللي هي العودة الانسحاب العودة الإعمار. هذه أظن أنه بحاجة إلى حوار وطني داخلي لبناني حتى لا يبتز الإسرائيلي لبنان يعني الكل يعرف مدام سابين تعرف بأنه أحد أهم عوامل الابتزاز الإسرائيلي هو الشرخ الداخلي اللبناني. كيف نسد هذا الشرخ؟ بالتوافق الوطني بالحوار الوطني وبإيجاد سقوف وحلول معينة. يعني نحن الآن مثلا لو أخذنا مسألة المنطقة التجريبية كيف يفهم الإسرائيلي المنطقة التجريبية؟ كيف يفهمها لبنان؟ ما آلية التنسيق بين لبنان وبين جيش الاحتلال؟
7: هذا من يحدده مسار واشنطن؟
10: لا هذا يفترض أن يحدده مسبقا الدولة اللبنانية. عندما أقول الدولة اللبنانية يعني أقول كل الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية مجتمعة الدولة بشكلها الرسمي والقوى السياسية والوطنية الأخرى.
7: تدعو حكومة نواف سلام حزب الله إلى المشاركة في مسار واشنطن، لماذا لا يشارك ويضع تفسيرا أو توضيحا لكل هذه النقاط العالقة؟
10: لأنه برأيي أنه قبل اتخاذ مثل هذا القرار كانت هناك قنوات مفتوحة ومدام سابين تعرف يعني وأنا يعني أقرأها دائما في صحيفة النهار وكتبت أعتقد حتى يوم الجمعة أظن كان لها مقال أيضا بأنه هناك يعني مساعي لعقد مؤتمر رئاسي لبناني يعني جمع الرئاسات الثلاث. لا أقرأها بصورة يعني أنا أخيرا صحفي
7: صحيح
10: وهي من الزميلات المحترمات يعني بكتابتها بس دعيني أكمل الفكرة.
7: تفضل.
10: طيب إنه الدولة اللبنانية أو لنقل بعض الدولة اللبنانية اتخذت قرارا بالمفاوضات المباشرة. أنا برأيي كان يمكن للدولة اللبنانية أن تستغل العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو إلى مؤتمر وطني. هلا طبعا البعض يقول بان المقاومه
0: اللبنانية راديو الحريه
8: 92.7 FM
12: سيحبس انفاسنا رونالدو
13: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أضمن وقف النار على جبهة لبنان ما يعني أن مسار إسلام أباد توصل إلى هذه النقطة.
2: هذا إذا نفذت إسرائيل هذا الاتفاق. يعني أعود لأقول أنه اليوم الرسالة الإيرانية لحلفائها في لبنان، أنا فعلت ما يمكنني أن أفعله بالنسبة إليكم، حصلت لكم وقف إطلاق نار، والآن عملية الانسحاب، عودة الأهالي، إعادة الأعمار، إطلاق الأسرى لم يعد شأنا إيرانيا، علما أنه كل هذه الحرب التي يخوضها لبنان اليوم كله، ليس فقط الجنوب وليس فقط الضاحية الجنوبية لبيروت، هي تحت عنوان كانت بدأت تحت عنوان إسناد غزة. اليوم لم نرى كلمة عن غزة، لم نرى كلمة عن تحرير فلسطين، عن تحرير القدس أبدا. كل الانتفاق حصل على مضيق هرمز، حصل على تحرير الأرصدة.
1: سيدة سابينا دوريني، لا نعلم حتى اللحظة تفاصيل الاتفاق. مذكرة التفاهم هي
2: تفاصيل الاتفاق ماذا سيتضمن
1: سنرى في الفترة المقبلة. أيضا أريد أن أشير لكم وللمشاهدين أن هناك تصريح آخر للرئيس اللبناني جوزيف عون، يقول أثمن ما تضمنته هذه المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية. يقول أيضا أشكر كل من عمل على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. إذن أكرر هذه التصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون مشاهدينا. إذن يقول الرئيس عون: تابعت الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتأكيد على وقف التصعيد بما يشمل لبنان. يقول أيضا أثمن ما تضمنته هذه المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية ويشكر كل من عمل على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. هناك ترحيب رسمي لبناني على ما يبدو بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. هل يعني بعد هذه التأكيدات تشعر سيد توفيق بأنه هناك ضمانات أمريكية ربما مختلفة هذه المرة لإلزام إسرائيل بهذا الاتفاق، لأنه أعلن وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي، لم تلتزم إسرائيل، لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتحرك إيران حتى قصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
3: هلا طبعا الترحيب والتثمين يعني يقابله ترحيب وتثمين بالمقابل، يعني من قبل يعني الرئيس عون. وأظن أنه على الأقل بتصريحه هذا أيضا قد يفتح نافذة ما لترميم الجسور المكسورة مع إيران من خلال المواقف السابقة على مستوى الدولة اللبنانية. لكن بما له علاقة بالضمانات الأمريكية، طبعا نحن نضعها أمام أو تحت علامة استفهام وتحت خطوط حمر أيضا، وهذا لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال الخطوات العملية على الأرض. لكن على ما يبدو الآن بأن هامش الحركة لدى الاحتلال الإسرائيلي على الأقل في هذه اللحظة التي نتكلم بها على ما يبدو بأنه ضاق. وأظن أيضا بأن بعض المعلومات الإسرائيلية التي يجري تسريبها منذ صباح هذا اليوم بأن بنيامين نتنياهو سوف يطلب موعدا من الرئيس دونالد ترامب لتحديد الخطوات التنسيقية المقبلة بين تل أبيب وواشنطن، وبالتالي هو يطالب بمسألة أساسية حرية العمل العسكري في لبنان. هلا هذا العنوان الذي يمكن أن يشكل الأرضية التي سوف يجتمع عليها رئيس وزراء الاحتلال والرئيس دونالد ترامب، أنا برأيي هي التي تحدد بالمستقبل المسار الأمني والعسكري في لبنان.
1: ذكرت نقطتين مهمتين سيدة سابين، أن هناك فصل بين وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي بلبنان، وهي نقطة مهمة جدا، لأنه هنا يأتي الحديث عن جدوى استمرار حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه ما بعد الحرب، لأنه حزب الله سيقول لن نسلم السلاح ما دام هناك أرضا محتلة. كيف سينعكس هذا الاتفاق برأيك على التوازنات الداخلية في لبنان وعلى مصير سلاح حزب الله؟
2: شوفي، بداية إذا تم تنفيذ الاتفاق، يعني لماذا نقول أنه هناك هذا التحدي؟ تنفيذ الاتفاق بحرفيته أقله بالنسبة إلى لبنان، يعني وقف جدي لإطلاق النار، يجب أن يكون هناك ضمانة أمريكية. بالأمس أعطى الرئيس دونالد ترامب إشارة إلى ضماناته عندما طلب من طهران عدم الرد على قصف الضاحية. إذا تمكن من تأمين هذه الضمانة من الجانب الإسرائيلي، نكون قد انتقلنا من مرحلة تثبيت وقف النار إلى الحديث عن الترتيبات الأمنية التي تتيح للبنان استعادة أرضه. وهنا أؤكد وحسب المعلومات والأجواء أن لبنان في التفاوض إذا استمر وسيستمر مسار التفاوض دائما إذا هذا الاتفاق سار على
1: نعم.
2: لأنه هذه الفرضية هذه خامس مرة بيقولوا لنا وصلوا لاتفاق. إذا سار كل شيء على ما يرام بالتالي مفاوضات طاولة واشنطن ستبحث بمسألة النقاط الخمسة التي تسلح بها الوفد اللبناني عندما بدأ التفاوض المباشر: الانسحاب، تثبيت وقف النار طبعا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إطلاق الأسرى، عودة الأهالي، تثبيت الحدود وانتشار الجيش في المناطق الحدودية. لذلك هذا المسار إذا بدأ عظيم. هون التحدي، هل ستلتزم إسرائيل بضمانة دونالد ترامب؟ أنا أعتقد أنه بالأيام الفاصلة إذا شعرت إسرائيل أنه الأمور أخذت مسارها الجدي، أنا هذا هو يعني السيناريو إذا جاز التعبير الذي أراه، ستستفيد من الأيام القليلة المتبقية قبل التوقيع النهائي لإنجاز ما تعتبره مواقع، يعني احتلال مواقع تعتبرها استراتيجية، يعني
1: لأنه كل شبر ربما تحوله إلى ورقة تفاوض.
2: نعم.
1: شكرا جزيلا، انتهى وقتنا للأسف. سيدة سابين عويس الكاتبة السياسية في صحيفة النهار، شكرا لك أيضا أستاذ توفيق شومان الصحفي والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعة هذه النافذة من بيروت. نعود الآن إلى لوسيل لمتابعة التغطية مع زميلة انتصار. إليك انتصار.
4: شكرا لك رويدة. إذن تراجعت أسعار النفط بقوة في أولى جلساتها الأسبوعية التي تعقب توصل الولايات المتحدة لاتفاق مبدئي ينهي الحرب، وفقدت أسعار برميل خامي برنت وغرب تكساس نحو 5% من قيمتها مع قرب استئناف صادرات الخام عبر مضيق هرمز، ويجري تداول برميل خام برنت قرب 83 دولار ونصف الدولار، أي أقل بنحو 30% عن الذروة التي بلغها في مارس الماضي. وتراجع خامي برنت وغرب تكساس بواقع 5% مع قرب استئناف شحن النفط عبر مضيق هرمز.

0: الفضة بواقع 3%، وعلى صعيد المعادن الصناعية ارتفع سعر رطل النحاس بواحد بالمئة، إذ من المنتظر أن يسهم وقف الحرب في زيادة الطلب على المعدن المستعمل في الصناعات الإلكترونية وتلك المتعلقة بالألواح الشمسية وتوربينات الرياح. أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من شركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز متجهة شرقا، ويأتي ذلك بعد تواصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. وأظهرت بيانات من شركتي كيبلر ومجموعة بورصات لندن أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء راس لفان القطري في الأول والثاني من مارس الماضي، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين. إلى قطاع غزة، حيث شيع أهالي مدينة غزة جثمان الشهيد خليل المصري الذي استشهد يوم أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الثورة وسط المدينة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في منطقة غزيوة في يطا جنوبية الخليل بالضفة الغربية، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ
1: إجراءات. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM. وفي محيطها ولا زالت ربما خدمة الطوارئ في بعض المواقع تواصل التعامل مع مخلفات هذا الهجوم والبحث عن متضررين تحت الأنقاض. وإن كانت طبعا العاصمة كييف هي المستهدف الرئيسي في الهجوم، إلا أن مناطق أخرى أيضا شهدت هجمات مماثلة. نتحدث عن خاركييف وكذلك عن دنيبروبيتروفسك. خاركييف طبعا كانت قد شهدت مقتل 5 من رجال الطوارئ الأوكرانيين أثناء تنفيذهم عملية إنقاذ بعد هجوم روسي. وأيضا في دنيبروبيتروفسك، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن البنية التحتية لسكك الحديد تعرضت لأضرار نتيجة هذا الهجوم الروسي.
8: شكرا لك محمد زاوي. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: مني المنتخب التونسي بخسارة قاسية أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة السادسة. المباراة التي أقيمت في مدينة مونتير المكسيكية انتهى شوطها الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف، وفي شوط اللقاء الثاني أحرز المنتخب السويدي ثلاثة أهداف أخرى. بهذه الخسارة تذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة السادسة، في حين احتلت السويد الصدارة.
1: يرفض مرة ما عادش يتعود له، وما نستعوضوش من الأخطاء، فهمتني؟ هذه المرة الثالثة ولا الرابعة جوار يرفض، ومن بعد تعاود تعيط له فانت كارير ما يجيش، وانترينور كان جوار ورفضك هو رفضك ان طونك جوار تجيب وتعطيه في طبق كوب دي موند ما تجيش، ما عمل حتى ابروف.
2: ديجا صفر ممرن صفر ولاعيبه صفر، واسوأ فريق قومي واسوأ ممرن من 62 سنة، معناها من عمري.
3: ما عنديش برشا ما نقول الحقيقة، خيبة أمل فقط. يعني اللي شفتوه البارح واليوم احتفال هو يعني يعكس الجمهور.
4: العرب الكل خذت مش كان دواز هذا زعبي شيء خذلان بالرسمي شيء عبد جدا من أبعد بلايس من الأوروب ما فهمش مع الروح ما فهمش.
5: خسرنا بس إن شاء الله في المباراة الجاية مع اليابان راح نبدع.
6: منتخب ناقص برشا، سيحنا ديما معاهم وديما نشجعهم وكل شيء، ما تكتيك غلط
7: حزينة برشا. خسارة معناها ما صورتهاش الريزولتا هكاك، أما نحب تونس وفياغ بتونس.
0: انتزع المنتخب الياباني تعادلا مثيرا من نظيره الهولندي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. أهداف المباراة الأربعة سجلت في الشوط الثاني، حيث افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 51 قبل أن تعدل اليابان بعد النتيجة بست دقائق. وفي الدقيقة 64 استعادت هولندا تقدمها، لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي لمباراة تمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة وخطف نقطة ثمينة. وضمن منافسات المجموعة السابعة الليلة يواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي على ملعب سياتل، ويطمح المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم. ويعول منتخب الفراعنة على نجميه عمر مرموش ومحمد صلاح الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 34. وصل المنتخب الإيراني مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لخوض أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم أمام نظيره النيوزيلندي ضمن منافسات المجموعة السابعة. وصول بعثة إيران جاء بعد رحلة قصيرة من مدينة تخوانا بالمكسيك بعد وداع حافل من المشجعين، وتزامن مع إعلان اتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الحرب التي أربكت العالم وتسببت في أزمة تأشيرات وصفتها طهران بالانتهاك الصارخ للقوانين الرياضية. وللحديث في أجواء كأس العالم والرياضة معنا في الاستوديو الزميلة عهد حسان الصحفية في التلفزيون العربي. أهلا عهد. إذن هذه خسارة حزينة ومحزنة للجمهور التونسي وأيضا العربي لتونس، ولكن تونس وبحسب تاريخ هذا المنتخب لم نشهد يعني مثل هذه الخسارات بهذه النتيجة بالنسبة لمباريات التي خاضها في النهائيات.
8: بالفعل انتصار، يعني بداية تونسية كانت غير موفقة اليوم أمام السويد للمنتخب التونسي، الجمهور مستاء جدا، ويعني المنتخب خيب أمال الكثير الذي كان ينتظر بعد نتائج التي يعني حصل عليها المنتخب في التصفيات، وكان أكثر إنجاز المنتخب التونسي في التصفيات قبل المونديال 10 مباريات بدون أهداف، لذلك كان الكل يتوقع منه نتيجة، ولكن مباراة ودية قبل المونديال خسر 5-0 أمام بلجيكا، اليوم 5-1 أمام السويد، يعني في مبارتين 10 أهداف تلقى المنتخب التونسي، الكل مستاء من هذه المباراة وهذه النتيجة كارثية تعتبر في بداية.
0: ومن هو المسؤول يعني بحسب التحليلات الرياضية وأراء المحللين الرياضيين حتى الآن؟
8: ربما المباراة الودية التي حصلت قبل المونديال جعلت المدرب صبري اللموشي يغير من التشكيلة، يضع تكتيك مختلف، وللأسف لم تكن يعني هذه الخطط التي وضعها ناجحة، بالعكس كان هناك في انهيار عند الدفاع التونسي، أيضا لم يكن هناك أي أحد يدير خط الوسط، رأينا هناك خروقات كثيرة من المنتخب السويدي للمنتخب التونسي، كان هناك أهداف
0: لكن صورته مختلفة فردية. يعني كثيرا عن التصفيات، يعني لماذا هذا التغير في الأداء؟
8: لأن التشكيلة التي وضعها اليوم المدرب صبري اللموشي كانت مختلفة بعض الشيء، ربما حاول بخطة معينة أن يبدأ المونديال بها، ولكن للأسف لم تكن حسب المتوقع، أيضا هناك أخطاء فردية غير الجماعية، أخطاء من الشامخ اللي عم تحدث عن الحارس الذي لديه ربما خبرة أكثر في البطولات الوطنية اليوم وليست في هذه البطولات العالمية الكبيرة، لا ننسى الضغط النفسي الذي يتعرض له اللاعبين في أول بطولة لكأس العالم والتوتر يعني كان طاغي عليهم.
0: اليوم أيضا هنالك منتخب عربي آخر وهو مصر ينافس ويخوض مباراة مع بلجيكا، خصم ثقيل، ونعتز بكل تأكيد بالمنتخب المصري بطبيعة الحال، ولكن كيف ترين حظوظ المنتخب المصري في هذه المباراة المنتظرة؟
8: نعم، منتخب مصر ربما بعد المنتخب المغربي يعتبر من أكثر المرشحين للوصول إلى الأدوار الثانية، مباراة مهمة جداً يجب أن تكون بداية، لو يحصد نقطة واحدة ربما المنتخب المصري ستكون مهمة في مشواره، خاصة أن يعني المجموعة تضم أيضا إيران ونيوزيلندا، لذلك هذه من أقوى المباريات ستكون في هذه المجموعة. المنتخب المصري طبعا يعول على نجميه محمد صلاح عمر مرموش، يعني يتطلع الكل إلى الوصول إلى أبعد من دور المجموعات للمنتخب المصري، ولا ننسى أن بلجيكا يعني في السابق بلجيكا الجيل الذهبي، نتحدث عن بلجيكا عند هازارد دي بروين، تغير بعض الشيء عندما كانت بلجيكا من أكثر مرشحين لكأس العالم سابقا، اليوم نرى تغييرات بعض الشيء في تشكيلة الفريق، ولكن دائما يعتمد طبعا على الحضور الذهني والبدني والتكتيكي، لذلك اليوم مطلوب من الفراعنة التركيز والدفاع بشكل كبير واستغلال الهجمات المرتدة.
0: ماذا عن المنتخب الإيراني الذي وصل اليوم إلى الولايات المتحدة بعد أن كان في المكسيك وبعد أن تعرض لتحديات كبيرة فيما يخص تأشيرات اللاعبين وأيضا المدربين وأيضا ما تعيشه طهران يعني في هذه الأوقات، إذن ماذا نتوقع من المنتخب الإيراني وهل النتيجة مهما كانت هل ستكون منصفة بالنسبة للظروف التي عانها هذا المنتخب؟
8: نعم، لنبدأ من الضغط النفسي الذي يعاني منه المنتخب الإيراني قبل المونديال بأشهر، ورأينا كل التحديات والصعوبات التي واجهها، ويعني الكثير من طاقم الفني والإداري منع من الدخول إلى الولايات المتحدة طبعا لأسباب سياسية وتأثير الحرب، لذلك هناك ضغط كبير جدا على اللاعبين. اليوم دخلوا إلى الولايات المتحدة بانتظار طبعا مباراة غدا أمام
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز التطورات والمستجدات الجارية في مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الاتفاق على المسودة الأولية ما بين إيران وأمريكا والتي ستؤثر بظلالها على المنطقة. العديد من التفاصيل التي خرجت خلال الساعات الماضية عن هذه الاتفاقية، لكن ما يجري من تطورات ميدانية هنالك عدة أحداث. أسعار النفط عالميا هي بانخفاض، لكن خبراء الطاقة قالوا بأن الأمر سيستغرق شهورا حتى يتعافى السوق. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

0: الخط.
1: نتابع وإياكم أي أجرى من تطورات في المنطقة. إجمالا هنالك عدة أحداث متلاحقة. العنوان الأبرز هو أمريكا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. لما بينزل على الميدان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. كان هنالك تقارير عديدة نشرت، جاء بأنه مع تضارب تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول فحوى الاتفاق الأمريكي الإيراني، الرئيس دونالد ترامب ذكر في تصريحات متفرقة له خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة أبرز الملامح التي يريدها، سواء في المرحلة الأولية للاتفاق أو المرحلة الثانية من المفاوضات التي سيحسم فيها البرنامج النووي، وتراجع عن بعض الاشتراطات وصمت عن بعضها. هنالك عدة أسئلة، متى سيتم التوقيع على هذا الاتفاق؟ جاء بأن التوقيع على الاتفاق سيتم يوم الجمعة المقبل، كما ذكر ترامب في منشور له أمس، تتضمن المرحلة الأولى رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بدء فتح مضيق هرمز، على أن يكون لبنان جزءا من الصفقة في هذه المرحلة، وضمن ترامب لبنان بوصفه جزءا من الاتفاق عندما انتقد الهجوم الإسرائيلي على بيروت. إجمالا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل خلال الأسبوع الماضي شرطه الضروري الذي كان وضعه سابقا لتوقيع صفقة مع إيران، وهو عدم تخصيب اليورانيوم نهائيا، حيث كان قد أكد طوال أكثر من 3 أشهر وبضعة أيام أنه يشترط 0% لليورانيوم. وأخيرا عندما تحدث ترامب عن ملف السلاح النووي الإيراني لم يتناول مطلقا أن إيران يجب أن تلتزم بعدم تخصيب اليورانيوم. تبدو أهمية هذا الأمر في التقرير لأن إيران حسب التصريحات الرسمية أكدت أكثر من مرة أنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مما قد يفتح الباب لتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وهي النسبة التي كانت مقررة خلال الاتفاق الأمريكي الإيراني عام 2015 والذي انسحب منه ترامب في ولايته الأولى. كان تساؤل ماذا عن مضيق هرمز في هذا الاتفاق؟ ترامب يصر على فتح المضيق دون الرسوم، هو ما عبر عنه في تصريحات متكررة كان آخرها أمس حين أكد لصحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق سيضمن في النهاية فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم بشكل دائم، أي حتى بعد مرحلة التفاوض التي ستمتد لستين يوما وتبدأ يوم الجمعة المقبل. عن الاتفاق النووي المحتمل في فترة المفاوضات، جاء بأن مدة الاتفاق كان الذي انسحب منه ترامب 15 عاما. خلال الشهر الماضي ذكر ترامب في تصريحات أنه لا يمانع أن تكون مدة الاتفاق المحتمل مع طهران 20 عام بعدما كان قد اشترط سابقا أن تكون للأبد. وماذا عن مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران؟ خلال الأشهر الثلاث الماضية أصر ترامب على ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب وتدميره داخل الولايات المتحدة، غير أنه في نهاية الشهر الماضي طرح على منصة تروث سوشيال خيارا آخر، وهو تدمير المخزون من اليورانيوم المخصب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة. وكان مسؤولو الوكالة قد أشاروا أخيرا إلى استحالة نقله من مكانه، وطرحت فكرة تدميره أو خفض نسبة التخصيب.

إجمالا، إيران وأمريكا تعقد اجتماعات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع، وذلك تمهيدا للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما تحدث أحد الدبلوماسيين لوكالة فرانس بريس هذا اليوم. الدبلوماسي، ومجددا عادة لما يقولوا تصريحات ما بيحكوا الاسم من هو، ولك نظرا لحساسية الترتيبات الجارية، كشف بأنه ستعقد اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف بالدوحة أي بقطر قبل التوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات الفنية. قال بأن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد 17 ساعة من المفاوضات المكثفة التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، أشار إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وأضاف أن مراسم التوقيع على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل، وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وبالتالي الآن الجميع ينتظر يوم الجمعة لمعرفة التطورات وأين ستذهب الأمور خلال الفترة المقبلة. إجمالا في لبنان كانت دعوات خرجت من عدة جهات تدعو الأهالي إلى التريث في العودة جنوبا مع استمرار الأحداث في جنوب لبنان. هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة، وإجمالا يعني الأحداث ستبقى قيد المتابعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

0: سنتابع وإياكم ما نشر عند الإعلام الإسرائيلي وفق يعني التقارير التي خرجت هذا اليوم، والتي وفق المحللين الإسرائيليين فإنهم اتفقوا بأنه بعد التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني على أن إسرائيل فشلت في الحرب على إيران ولم تحقق أي من أهدافها بسبب النشوة بعد ضرباتها العسكرية، وأن الهجوم في الضاحية كان محاولة شفافة لنتنياهو لعرقلة توقيع الاتفاق.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، نتابع جزء من الصورة والتطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث الأحداث هناك أيضا لم تتوقف. على الخط الهاتفي الزميل عبد الله مقداد معنا من غزة. بداية مساء الخير عبد الله.
3: مساء النور عثمان،
2: أهلا بك. يعني نسأل عن صورة الأحداث في القطاع وما الذي يجري من تطورات، خاصة وأن كل الإعلام المحلي والعربي والدولي يتجه إلى ما يجري من مفاوضات بين أمريكا وإيران والأنظار إلى هناك، لكن ماذا عن غزة؟ كيف هو حالها؟ وما الذي يجري ميدانيا؟ يوميا يسجل ارتقاء شهداء.
3: هذا صحيح، يعني منذ الصباح نحن نتحدث عن استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. صباح اليوم استشهدت سيدة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة، وكان هناك أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم المسيرات وسط قطاع غزة، واستشهد شاب كان يعمل في خيمة لخياطة الملابس، استشهد في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاكات لا زالت مستمرة متواصلة تتخللها عمليات إطلاق للنيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواقع المتمركزة في المواقع الشرقية، بالإضافة إلى القصف في عمليات النسف، وأيضا عمليات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المكتبات خاصة على شارع صلاح الدين. وبالتالي نتحدث عن أوضاع ميدانية معقدة، واقع يزداد تعقيدا يزداد سوءا يوما بعد يوم، دون اكتراف لأي معايير أو حقوق إنسانية أو حتى آدمية للمواطنين في قطاع غزة.
2: نعم، ماذا عن حالة المستشفيات والجانب الطبي والصحي والدوائي في ذات الوقت؟
3: بصراحة يعني نحن نتحدث عن مشهد إنساني بالمجمل هو مشهد معقد، لا يوجد مشهد إنساني سوي في قطاع غزة، مشهد الإنساني هو معقد جدا. للأسف الشديد يعني يزداد تعقيدا يزداد سوءا في قطاع غزة بصورة كبيرة، وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن واقع مأساوي جدا على الصعيد الإنساني. يفترض وفقا للبروتوكول الإنساني والاتفاق الإنساني الذي وقع في قطاع في أكتوبر الماضي، بأن هناك تحسين في الواقع الإنساني، لأن هناك على الأقل زيادة في دخول المساعدات في كل هذه المعطيات الإنسانية، ولكن للأسف الشديد الأوضاع الإنسانية هي سيئة جدا، وحتى هذه اللحظة لازالت الأوضاع تروح مكانها بصورة عامة.
2: والمعابر كيف حالها إجمالا؟
3: يعني هي تعمل، ولكن هناك تقليص وتحديد لكل المقاومات، يعني ما يدخل إلى قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كل شيء، في المساعدات ونوعية وكمية المساعدات، ويخضع الأمر لمنهجية محددة، وهي استمرار المعاناة واستمرار سيفة العقاب الجماعي التي يمارسها حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: نعم، طب يعني إجمالا عبد الله، يعني الجميع بترقب أي شيء جديد يتعلق بقطاع غزة، لكن الواضح أنه من أشهر الحال على ما هو عليه. هل من تطورات تلوح بالأفق، مثلا اجتماعات تحضيرات، شيء إيجابي فعلي ممكن يلمس المواطن في غزة بالأيام القادمة؟
3: يعني هذا ما يأمله، ولكن واضح أن الانتصارات السياسية لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن في قطاع غزة بصورة عامة. هناك مباحثات تجرى في القاهرة، ويعني لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن على الأقل. كان يدور حديث عن اتفاق وورقة معدلة وبنود معدلة ومراجعة وعرض ودراسة في الأطر القيادية وما شابه ذلك، ولكن يعني حتى أكون أكثر وضوحا وصراحة، المواطن لم يعد يختلف كثيرا بما يجري في الأروقة السياسية أو بالمفاوضات. فقط ما يعني هو أمران رئيسيان، الأمر الأول هو أن توقف هذه الحرب، توقف الاعتداءات، والأمر الآخر هو أن يلمس تغيرا إيجابيا في الواقع الحياتي. يريد المواطن أن يرى مثال إزالة للركام، عودة للخدمات، إعادة الحياة، إعادة الخدمات. يريد أن يعود الناس إلى الأماكن التي هجروا منها، خاصة في شمال القطاع، في شرق القطاع، كلها أماكن اليوم سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون يريدون أن يعودوا إلى هذه الأماكن. بصراحة يعني حياة الخيمة وعن فصل الصيف في عذاب وقطعة من العذاب يعيشها المواطنون. ضف على ذلك قضية القوارض والحشرات والجرذان وغيرها من الحشرات والواقع البيئي السيء الذي يعيش فيه الناس. وبالتالي يعني نحن أمام مشهد صعب جدا معقد بتفاصيله الكثيرة، وللأسف الشديد سياسيا حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث عن تقدم أو إرادة حقيقية تساهم في وقف هذا النزيف والاستنزاف. طيب الحياة للناس في غزة.
2: طيب شو اللي بيصير في القاهرة؟ يعني في اجتماعات لشو يعني هاي الاجتماعات؟ يعني شو اللي كان يفترض انه يصير خلال هاي الفترة؟
3: هو كان يفترض انه يصير امرين رئيسيين. الامر الاول انه يكون في تسليم اليات عمل حقيقية للجنة الادارية او لجنة ادارة قطاع غزة. هناك كان قرار، اسرائيل لديها مطالب والفصائل ايضا الفلسطينية لديها مطالب، وهناك مطالب متباعدة من الواضح في ذلك. يحاول الوسطاء، كان لأول مرة منذ توقيع وقف إطلاق النار، سواء الوسيط المصري أو التركي والقطري اجتمعوا جميعا على طاولة واحدة أمام فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وتباحثوا في تقريب وجهات النظر ما بين المطالب الإسرائيلية وأيضا
2: هو سؤال عبد الله لحظة.
3: نعم.
2: هي يعني باختصار وكأنه مفاوضات جديدة عمالها بتصير، مش أصلا صار في اتفاق وفي بنود 1 2 3 4؟
3: يعني هو صار اتفاق، ولكن يعني تم الالتزام ببعض بنود هذه الخطة ولم يتم الالتزام بالجزء الأكبر منها. يعني يشترط أن تكون هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. المرحلة الأولى كانت تنص على أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو الإشراج عن الأسر الإسرائيليين، عن عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الاتفاق في الإفراج عنهم، وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بتأهيل القطاع الطبي، وأيضا تمكن الجيش الإسرائيلي في نقاط محددة على النصاب للانتقال للمرحلة الثانية، وهي زيادة مساحة النقاط التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وأيضا السماح بدخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة وإدارة قطاع غزة وتسليم مقاليد الحكم والاتفاق على قضية السلاح. من الواضح بأن هناك قضيتين رئيسيتين في القاهرة لم يتم الاتفاق عليهما، هي قضية السلاح أولا وقضية تسليم الحكم وإدارة الحكم في قطاع غزة. هناك قرار لدى مجلس السلام بأن يغادر الموظفون التابعون لحكومة حركة حماس الدوائر الحكومية وأن يسلموا مقاليد الحكم لمجلس السلام وأن تتولى هذه اللجنة.
2: طب هو مجلس السلام مش داخل على غزة عشان يستلم مثلا؟
3: لم يسمح بدخول هذا اللجنة.
2: هو مجلس السلام أو اللجنة هاي اللي شكلت،
3: يعني هو لديه يعني شوف نيكولاي ملدينوف هو مدير التنفيذي لمجلس السلام، هكذا منصبه أو المبعوث أو المندوب الثاني لقطاع غزة في مجلس السلام في غزة، لديه اشتراط أساسي وهو أن يكون قطاع غزة منطقة خالية من السلاح باستثناء السلاح الذي تمتلكه الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وأن يكون هناك بالفعل تسليم حقيقي وفعلي وتمكين للحكومة أو للجنة الوطنية من استلام زمام الأمور في قطاع غزة.
2: يعني باعتبار أن موضوع السلاح هو اللي معطل الإشي حاليا
3: حتى الآن. السلاح هو واحدة من قضيتين الرئيسيتين، هناك بالإضافة إلى قضايا تفصيلية أخرى لم نطلع عليها بعد، ولكن كل طرف كل جهة، ولكن لم يتم للأسف في المحصلة لم يتم الوصول إلى اتفاق حتى هذه اللحظة.
2: طب هون السؤال إن المواطن الغزي يعني اللي راح بيته واللي راحت مدينته واللي راحت كل حياته، يعني شو عماله بيسوي؟ يعني شو يعني ليش المواطن هون سؤالنا انه كل المواطن يعني المواطنين الغزيين اجمالا ساكتين وقبلانين ورضيانين وعمالهم بيلتهوا بحياتهم اليوميه؟ يعني هذا المفهوم الطابع اللي طالع.
3: لا لا لا لا لا لا هذا مفهوم خاطئ. يعني شو بتنتظر من انسان بيصحى الصبح يصطف طابور على لا يحصل على كم لتر ماء صالح للاستخدام المنزلي، بعدك بينتظر طابور طويل باستلام قسط من المساعدات، بعدك بينتظر طابور أطول باستلام طعام الغداء أو طعام التكية، وبعد هيك بينتظر برضه طابور.
2: يعني حياة الطوابير صارت
3: بالضبط يعني. فايش بتنتظر من الإنسان اللي يبدأ يومه وبينتهي الطوابير يعني شو تتوقع منه يعني؟ بالإضافة إلى أنه مشغول صار في أنه يلحق التعبين أو الحياة اللي بتدخل خيمته أو تدخل مسكنه أو مخيمه أو ينظف ويحافظ على صحة أبنائه من الأوبئة أو الأمراض اللي بدأت تنتشر بشكل كبير. نحن نحكي عن تفاصيل يعني مهما تحدثنا عن عثمان يعني لا نستطيع أن نصفها إلا إذا إيش.
2: طب ما في حدا مثلا فكر يرجع يبني بيت لو بإيده؟ ما هو ينسيبك إنك تستنى آليات ومش عارف إيش وإعمار دولي هون مش واضح إنه قريب. ما في حدا فكر إنه هو يعمر بيته بنفسه؟
3: يعني البيت أنا بحكي لك بصراحة ما في بيت يعني الأمر مش في هذه الصورة. أولا ما في مواد بناء، وثانيا يعني لو بده يعمل هيكون يعني أمام تحدي كبير في توفر مواد البناء، وهذا يعني واحد من التحديات الكبيرة اللي بعيش الإنسان.
2: ما في مواد بناء بتدخل في خيام؟ تدخل كرفانات
3: تدخل؟ لا كرفانات لا، بس تدخل خيام من حين لآخر. ولكن
2: بلاش ولا بمصاري بتدخل؟
3: يعني تتوزع بلاش بس تنباع، يعني جزء كبير منها بينباع.
2: تنباع لأنه في كمان نقطة مهمة، أنت اليوم صح بالصيف وإجمالا مرتاح شوي أهون، لكن فصل الشتاء يعني غمض عين فتح عين بتلاقي وصل رجع،
3: وهذا كمان تحدي جديد للأسف الشديد. يعني هذا كمان تحدي جديد، تحدي آخر يعني.
2: كان الله بالعون بس
3: يا رب، كان الله بعون دائما،
2: ربنا يغير هذا الحال من عنده إن شاء الله، فرج بس من رب العالمين
3: إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى
2: إن شاء الله. أشكرك عبد الله، تحياتنا لإلك.
3: شكرا
2: لإلك، وكان الله بعونكم على كل هاي يعني الأحداث المتلاحقة اللي عم بتعيشوها في مناطق القطاع. مشوارنا سيتواصل معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل.

0: السلاسل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويا لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نحن نواصل وإياكم على المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا الجميع يترقب ما قد يحدث خلال الفترة القادمة وكيف سينعكس ذلك على ما يجري.

الاتفاق حاليا بين إيران وأمريكا تأثر أو أثر بشكل مباشر على جزئية أسعار النفط عالميا، لكن كما ذكرنا في تقديرات المحللين بأنه هذا الأمر قد يحتاج إلى فترة من الوقت لكي يؤثر واقعا على الأسواق العالمية، بمعنى أنه أسعار النفط يعني قد لا تنخفض بشكل مباشر. ليش؟ لأنه لا زال هنالك عمليات إنتاج وتوريد إلى مختلف دول العالم، وهذا بحاجة إلى مزيد من الوقت. قال أنه ممكن الأمر يستغرق عدة شهور. أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فالشيكل اليوم انتعش قليلا، وهنالك كان تغير قليل بسيط في جزئية أسعار العملات. الإطار العام لا زالت على ما هي عليه.

من الأيام القليلة القادمة حيكون فيها تغييرات شوي على حالة الطقس، لذا وجب التنويه، خاصة وأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء والأربعاء ستكون الحرارة بارتفاع تدريجي ليس بالكبير، لكن التقديرات بتقول بأنه سيكون هنالك شعور بأنه الأجواء أكثر حرارة في مختلف المحافظات. درجات الحرارة وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم 26 الخليل، بكرة حتكون 29، يوم الأربعاء حتوصل ل30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بالليل حتكون الحرارة حوالي 17 إلى 18 درجة مئوية. أما في القطاع في غزة وخان يونس فاليوم 28 درجة مئوية، رح توصل يوم الأربعاء إلى 30 درجة مئوية، وبالليل حوالي 22 درجة مئوية. طبعا لا زال التحذير قائم وموجود من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 للأربعاء المساء، إضافة إلى خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. هذا فيما يتعلق بحالة الطقس للفترة القادمة، لا تغيرات كبيرة، يعني لا انخفاضات ولا ارتفاعات ما بعد ذلك. يعني خلال فترة الأسبوع القادم تبقى درجات الحرارة مع نهاية العشرينيات.

0: أن الجميع سيبقى يتابع ما يتعلق بالتطورات للفترة القادمة، وبالتأكيد ستبقى الحرية معكم في متابعة وتغطية متواصلة لكل ما يجري من تطورات على مدار الساعة. فيما يتعلق بمباريات كأس العالم بإمكانكم أكيد متابعتها من خلال قناة تلفزيون الحرية الرياضية اللي بتنقل يوميا المباريات في مواعيدها الخاصة. بالأمس كان عدة مباريات، هذا اليوم كمان ويوميا تكون هنالك مباريات. على سبيل المثال اليوم هيكون في مباريات هامة، من بينها كانت مباراة انتهت خلال يعني الساعات الماضية، وأيضا رح يكون يعني هنالك مباريات أخرى لاحقة. على سبيل المثال كانت اليوم مباراة انتهت طبعا بين تونس والسويد، خسرت فيها تونس مقابل السويد، والفارق كان إجمالا بصراحة كبير، يعني بتحكي عن فارق حوالي 5-1. حيكون في مباراة اليوم الساعة 10 تقريبا بين بلجيكا ومصر، والساعة 1 رح تكون بين السعودية والأوروغواي. هاي من مباريات اليوم. بالنسبة لبكرة حتكون بكرة كمان عدة مباريات، من بينها مباراة بين العراق والنرويج، فرنسا والسنغال، وإيران ونيوزيلندا. يوم الأربعاء كمان هنالك عدة مباريات، يعني في أيام بتكون 3 مباريات، في أيام بتكون 5 مباريات في اليوم الواحد. وقت البرنامج انتهى لهذا اليوم، نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم، دمتم في أمان الله.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: برنامج أطياف الوطن يوميا، وعثمان أبو الحلاوة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق.
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة
1: راديو مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء ما عدا يوم

0: يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نوعا ما عاصفا في إيران، خلافات ظهرت على السطح، تصريحات وتصريحات مضادة خاصة بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية. هدأت هذه العاصفة الآن؟
4: تماما، يعني هناك مؤتمر صحفي كان من المقرر أن يعقد صباحا ولكن تم تأجيله إلى الآن للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، سيبدأ بعد أقل من نصف ساعة من الآن، ويفترض أن نعرف يعني مزيد من التفاصيل حول الترتيبات المقبلة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم والترتيبات المقبلة في إطار تنفيذ المذكرة وكيف ستجري الأمور. يمكن الحديث على عدة مستويات في الواقع. إذا أردت أن أشير إلى ليلة أمس باختصار، يمكن القول بأن إيران وصلت إلى لحظة يعني كانت قريبة جدا من لحظة الصفر لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. هذا ما قاله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. الصواريخ وضعت على المنصات، كانت جاهزة للإطلاق، وحتى يعني وصلت الأمور إلى الحديث عن باب المندب ليصار إلى إغلاقه هو ومضيق هرمز بشكل حقيقي وأكبر. ولكن كان للدبلوماسية كلمة أخرى، تحقق هذا الخرق في جدار انعدام الثقة بين الطرفين وأعلن عن الاتفاق. وبحسب ما ذكرت وكالة فارس ووكالة تسنيم نقلا عن مصادرهما، أن الساعات الأخيرة التي سبقت إنجاز مذكرة التفاهم تمكن الفريق الإيراني المفاوض من إضافة بنود مرتبطة بشكل أساسي بلبنان وبمضيق هرمز، بما يصب في صالح طهران وصالح محور المقاومة كما تسميه وصالح جبهة لبنان. ليس معروف تماما ما الذي تم تضمينه ككلمات ونصوص مرتبط بجبهة لبنان. التلفزيون الإيراني نقل كلاما ليس لا يمكن اعتباره رسميا، ولكن قال بأنه ما تم إضافته ويرتبط بلبنان قد يكون مرتبط بانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي احتلتها بعد 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. ما يتعلق بمضيق هرمز وبحسب مصادر وكالة فارس، الأمر مرتبط بأن إيران ستتقاضى رسوما لقاء خدمات ستقدمها للسفن والناقلات التي ستعبر، ولكن العبور خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم لستين يوما سيكون مجانيا. ومصير مضيق هرمز مرتبط بطهران ومسقط والتشاور بينهما، وقد تم تضمين ذلك في مذكرة التفاهم كما نقلت وكالة فارس. سياسيا وشعبيا تبدو الأجواء فيها الكثير من التفاؤل، ولكن هذا التفاؤل تفاؤل حذر. إيران على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي لديها انعدام ثقة كبير بالجانب الأمريكي بسبب التجارب السابقة بطبيعة الحال. اقتصاديا إذا أردت أن أتحدث أيضا، سجل مؤشر البورصة مع اقتراب إغلاقه سجل ارتفاعا بمقدار 161 ألف نقطة وتجاوز حاجز 5 ملايين نقطة، وهو رقم لم يسبق أن سجله منذ إعادة فتح سوق البورصة بعد أن أغلقت تزامنا مع الحرب على إيران لأكثر من شهرين تقريبا وتم فتحها مؤخرا. على المستوى مستوى التحضيرات الدبلوماسية، أجرى وزير خارجية إيران عدة اتصالات مع نظرائه في السعودية، في تركيا، في العراق، في مصر، وكان هناك تركيز كبير على موضوع لبنان بشكل أساسي بحسب ما نقلت الخارجية الإيرانية، وضرورة أن تلتزم إسرائيل بهذا. بطبيعة الحال مستشار رئيس البرلمان الإيراني يوم أمس كان قد نقل في إطار آخر النصوص التي اطلع عليها فيما يتعلق بلبنان تحديدا وإسرائيل، بأن إيران تمكنت من انتزاع موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مذكور في مذكرة التفاهم كما قال، بأنها هي الضامن لتنفيذ إسرائيل لتعهداتها. إيران بطبيعة الحال بنت مذكرة التفاهم على فكرة الخطوة خطوة خطوة step by step. وإذا لم يكن هناك التزام إسرائيلي فيما يتعلق بجبهة لبنان قد نشهد عراقيل وصعوبات في تنفيذ مذكرة التفاهم بطبيعة الحال. إيران بحسب مستشار رئيس البرلمان الإيراني تمكنت من خرق استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل، ولأول مرة يسمع من البيت الأبيض كلام على الأقل بحسب مستشار رئيس البرلمان الإيراني بأنها هي الضامن لإسرائيل. كان الكلام دائما بأن بنيامين نتنياهو ليس موظفا لدى الإدارة الأمريكية وما إلى ذلك. كيف ستلتزم إسرائيل بهذا في ضوء ما سمعناه طوال النهار منذ الصباح؟ لا أحد يعلم، ولكن بطبيعة الحال إذا ما تم المضي قدما في هذا مذكرة التفاهم هذا وصارت الأمور على خير، يفترض أن يكون هناك مصادقة من مجلس الأمن الدولي على الاتفاق. بطبيعة الحال الكثير من التفاصيل تتضمن مذكرة التفاهم، لا يعرف ما هي التفاصيل بشكل دقيق. قد نعرف في هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو متحدث باسم فريق إيران المفاوض كذلك.
3: نعم، شكرا لك من طهران حازم كلاس، ولنا عودة لك ساعة بدء هذا المؤتمر من طهران. حازم كلاس، نذهب الآن إلى واشنطن لنرى المشهد من هناك، معك محمد بالدين. كيف يتم التعاطي مع المشهد؟ كيف تنظر الأوساط السياسية والإعلامية إلى هذا الاتفاق؟ وكيف ينظرون إلى وضع إسرائيل ونتنياهو تحديدا والموقف من الاتفاق؟
1: بكثير من الأسئلة. نعم، بكثير من الأسئلة في الواقع رولا، لأنه حتى الآن ويبدو أن هذه سياسة متعمدة هذه المرة من الإدارة الأمريكية ومن ترامب، لا يكشف أو لم يكشف حتى اللحظة عن التفاصيل الدقيقة لمسودة الاتفاق أو للاتفاق الذي تم الوصول إليه والذي يفترض أن يوقع في سويسرا يوم الجمعة المقبل، ولا حتى الترتيبات المبدئية التي يفترض أنها باتت الآن داخل أو دخلت حيز التنفيذ بعد إعلان الوصول إلى هذا التفاهم أو الاتفاق المباشر، وإن كان حتى الآن أقرب إلى أن يكون اتفاقا شفهيا. مجمل ما نشرته وسائل الإعلام ركزت على زاويتين، وهما زاويتان اللتان سألت عنهما رولا. أولاهما تتعلق بإسرائيل ولبنان. لبنان وفق CNN من شبه الأكيد أنه جزء من الاتفاق الإطاري الذي اتفقت عليه واشنطن وإيران، لكن عمليا لا يعرف ما موقف إسرائيل التي ليست جزءا من عملية التفاوض وليست جزءا من عملية الاتفاق، وكيف ستستطيع إدارة ترامب إلزامها بالجزئية المتعلقة بلبنان. حتى نقلت CNN عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر لمسؤولين في حكومته عن امتعاضه وسخطه على المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لأنهما وفق ما يقول هما المسؤولان عن خلق فجوة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا ننسى أنه مع تصعيد يوم أمس ساعات فقط قبل أن يعلن الوصول إلى اتفاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم تؤكد ذلك المصادر بعد ذلك، كانت في تلك الساعات عمليا كانت تصريحات ترامب حادة جدا وقاسية تجاه نتنياهو على الأقل في العلن. وعمليا يقول أو تقول المصادر والقراءات بأنه كان هنالك نوع من الصدود حتى عن فتح قالت مباشرة بين كل من نتنياهو وترامب فيما يتعلق بمصير أو مناخ الوصول إلى اتفاق. نتنياهو والحكومة الإسرائيلية عموما لا تريد الوصول إلى اتفاق مع إيران وتحاول بكل السبل أن تبقي خيط الحرب أو العودة إلى الحرب قائما. ترامب قال يوم أمس بأن الحصار البحري يرفع بشكل فوري، بأن المضيق سيفتح مباشرة يوم الجمعة. يفترض أن الإجراءات العملية الكبرى لإنهاء ملامح الحرب والدخول عمليا في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري يفترض أن تدخل حيز التنفيذ، وبعض المؤشرات المبكرة يفترض أنها بدأت منذ يوم أمس فيما يتعلق بالملاحة. ترامب كان يقول الآن فتحت الملاحة عبر مضيق هرمز، بإمكان ناقلات النفط أن تتحرك كيف ومتى شاءت. لكن لاحظنا في النبرة وفي اللغة التي استخدمت من قبل المسؤولين الأمريكيين على قلة تصريحاتهم، هنالك تصريحان لبيت هكسث وزير الحرب ولجيدي فانس نائب الرئيس، كان هنالك نوع من الاحتفاء وتقريبا الحسم بأن اتفاقا تم الوصول إليه وهو أفضل من أي اتفاق مضى. بقيت نقاط أخرى غير واضحة وأجلت النقاط الأهم، بمعنى نحن أمام اتفاق إطاري لكن ليس اتفاقا نوويا. هنالك مبادئ عامة تم التفاهم حولها. نعم، يقول ترامب لنيويورك تايمز في الساعات الماضية بأن الاتفاق عمليا سيتيح في وقت لاحق بعد فترة التجميد، سيتيح للجانب الإيراني أن يخصب اليورانيوم، لكن بنسبة ضئيلة لا يمكن معها أن يمتلكوا أو يسعوا إلى امتلاك سلاح نووي، أي تلك النسبة التي سيتفق عليها، ويبدو أنها جزء من المفاهيم والأطر العامة. إضافة إلى ذلك مسألة الغبار النووي، كان لافتا تصريح بيت هكسث وزير الحرب وقوله بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون هناك أو تشرف على ذلك، إما حضوريا أو بطريقة أخرى، وهذا في حد ذاته تغير في اللكنة وفي الخطاب الأمريكي الذي كان ترامب يقول فيه بأن الولايات المتحدة يجب أن تقف على رأس ذلك المخزون عالي التخصيب لتشرف على إتلافه أو تدميره، سواء في إيران أو في موقع آخر. هذه نقطة أيضا من النقاط الغامضة، نقطة الأموال الإيرانية ورفع التجميد عن بعض الأصول والأموال الإيرانية. يبدو أن المسألة في الظاهر كانت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تتعلق بتوقيت كل خطوة، أي متى يفرج عن الأموال الإيرانية أو ترفع العقوبات عمليا، تخفف العقوبات الاقتصادية عن الأموال المجمدة في أرصدة أجنبية في مقابل خطوات تقوم بها إيران أيضا كجزء من عملية التفاوض وبناء الثقة. هذه نقطة حتى الآن البيت الأبيض يقول لن يتم تبادل أموال الآن، لكنه لا يقول لن يتم أو نحن نمتنع تماما عن رفع العقوبات أو رفع التجميد عن بعض الأصول والأموال الإيرانية، خاصة وأن الإشارات كانت تشير في وقت باكر، يعني قبل حوالي أسبوعين، لأن تلك الأموال ستكون أو تلك الأصول ستكون حصرا متعلقة بعائدات النفط أو
3: ولا حتى ما يروج عن 12 مليار دولار عند لحظة توقيع الاتفاق.
1: المجمل حتى الحديث يصل إلى 24 مليار دولار. لا ننسى أنه قبل 10 أيام بالضبط كان محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى الإيراني يقول بأن النقطة العالقة كانت 24 مليار دولار وليس فقط 14 أو 12 المبالغ المتداولة الآن. لكن حسب أغلب المصادر، إذا أردنا أن نأخذ نقاط التقاطع بين هذه المصادر يمينا ويسارا، فعمليا هنالك اتفاق على رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية لكن في خطوات لاحقة، أي أن الخطوة الأولى ستكون فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، وترامب يؤكد أن المضيق لن يتم تقاضي أي رسوم، سيكون مفتوحا ولن يتم تقاضي رسوم لقاء العبور منه. وبعد ذلك ضمن النقاط المزامنة ربما حتى للاجتماعات التي يفترض بالمناسبة أن تعقد أياما فقط بعد توقيع الاتفاق للخوض في تفاصيل الملف النووي، بالتوازي مع ذلك خاصة في على الأغلب في آخر أسبوعين أو 10 أيام من 30 يوما الأولى يفترض أن تبدأ الولايات المتحدة في رفع العقوبات أو إزالة العقوبات عن بعض تلك الأصول الموجودة في بنوك في دول محددة معينة، هذا ما تتقاطع فيه المصادر، لكن لا تحدد قيمة تلك الأصول. وإن كان المبدأ عموما أن مذكرة التفاهم لم يتم الوصول حول تصور واضح وعام حولها إلا بعد أن كان الطرفان الأمريكي والإيراني قد اتفقا عمليا على المبالغ التي سترفع عنها الأصول.
3: شكرا لك من واشنطن محمد بدي مراسل التلفزيون العربي. نذهب الآن إلى إسلام أباد، معك بلال الأسطل. وباكستان التي سمت هذا الاتفاق باتفاق سلام، كانت أول من أعلن عن إبرامه، كيف تنظر الآن إلى المراحل التالية، إلى المراحل اللاحقة من هذا الإعلان؟
5: نعم رولا، بطبيعة الحال باكستان بالفعل سمت هذه المرحلة بمرحلة تاريخية، ورئيس الوزراء الباكستاني اليوم كان له كلمة في البرلمان الباكستاني، قال بأن هذه المرحلة ستكتب اسم باكستان بحروف من ذهب، وفي هذا إشارة واضحة إلى الدور الذي لعبته باكستان في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي على حد وصفه بين واشنطن وبين طهران. وبطبيعة الحال كما تعلمين رولا، باكستان كانت هي الوسيط المسهل والميسر لعملية التفاوض، باكستان قادت هذه العملية بحرفية عالية، وكذلك شكلت تحشيدا دوليا لدعم الجهود الدبلوماسية والحوار، وغلبت لغة الحوار بين الجانبين على لغة التصعيد العسكري بينهما. خلال الفترة الماضية باكستان تمكنت من التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي جمع الطرفين هنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتفاوض لأول مرة منذ 47 عاما بشكل مباشر بين وفدي التفاوض الأمريكي وكذلك الإيراني، وبعد ذلك حاولت مرة أخرى لجمع الطرفين من جديد في جولة ثانية لكنها أخفقت في ذلك، وقالت أن ذلك لا يعني إنهاء عملية التفاوض، وبالتالي نحن مستمرون في هذه العملية التفاوضية. والآن باكستان تتحدث عن 19 من الشهر الجاري في جنيف، ورئيس الوزراء قال بأن باكستان هي من تستضيف في جنيف مراسم توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الجانبين، وهي الراعية لهذه المراسم، وبالتالي باكستان ستكون حاضرة وستكون على رأس هذا أو الفرق الحاضرة والوفود الحاضرة في مراسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وبين طهران. وكان هناك عدة تصريحات للرئيس الباكستاني وكذلك رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، الذي أثنى أيضا على جهود العديد من الدول المشاركة في هذه الجهود الدبلوماسية، وانخرطت بشكل مباشر في عملية التفاوض والجهود التي قادتها باكستان من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. من بين هذه الدول وزير الخارجية أشار إلى المملكة العربية السعودية وإلى مصر وإلى تركيا وإلى قطر، وأيضا إلى كان هناك إشارة أيضا من قبل رئيس الوزراء الباكستاني إلى الصين وبعض الدول التي شارك باكستان في التوصل إلى هذه المرحلة الفاصلة والحاسمة على حد تعبير رئيس الوزراء الباكستاني. نترقب وننتظر يعني مغادرة الوفد الباكستاني في 19 لتوقيع هذا الاتفاق بشكل نهائي بين الوفدين، وبالتالي باكستان تعتبر أن ما أنجزته هو إنجاز للعالم بأسره والمنطقة بأسرها، لأنها تعتبر بأنها تمكنت من خلال هذا الاتفاق أولا من تعزيز سبل الحوار والدبلوماسية وتغليب هذه اللغة على اللغة العسكرية والتصعيد، وثانيا فتح آفاق جديدة للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي تعثر ربما وتأثر في العالم بأسره بسبب الحرب الدائرة أو التي دارت بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جانب وكذلك إيران من جانب آخر.
3: من إسلام أباد بلال أصل مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك. وإلى دوحة، فإضافة إلى باكستان كان لقطر دور بارز، معك مراسل
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بعيدة عن الأضواء خلال هذه الوساطة والنتائج هي من تتحدث عن نفسها، وقد ظهرت بالفعل من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك مسؤولين أمريكيين آخرين وكذلك عواصم أوروبية ثمنت هذا الموقف أو الجهد الدبلوماسي القطري الذي أفضى إلى إنقاذ مذكرة التفاهم التي أعدتها إسلام أباد، وبالتالي فإن هذه الجهود مستمرة. ربما هنالك اجتماعات وشيكة أيضا في الدوحة، هذه الاجتماعات ستكون غير مباشرة بين واشنطن وطهران، الغرض منها التحضير للمرحلة المقبلة وهي مرحلة التوقيع. هذه الاجتماعات ستبحث الترتيبات الفنية وكذلك آليات التنفيذ، وأيضا الأهم من ذلك ترجمة التفاهم السياسي الذي أحرز، ترجمته إلى وثيقة قانونية دولية يلتزم بها بعد توقيعها في جنيف. ردود الفعل القطرية كانت من بيان الخارجية القطرية الذي ثمن التوصل إلى الاتفاق، كذلك التركيز على ملف هرمز تحديدا. قطر كما هو معروف خلال هذه المفاوضات سعت إلى عدة أهداف، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك التهدئة والتوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى أنها مثلت المنطقة الخليجية على أن تراعى مصالحها خلال أي اتفاق أو عند حصول أي اتفاق بين واشنطن وطهران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
4: شكرا لك من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. وإلى ربما العقدة المقبلة التي يعني تصر إسرائيل على وضعها في صلب هذا الاتفاق، من صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسيم. رسميا وسياسيا تم الترحيب بهذا الاتفاق، الرئيس عون شكر كل الدول التي ساهمت في الوصول إليه، ولكن على الرغم من أنه قد يبدو يعني التصعيد خفيف، ولكن هناك استهداف إسرائيلي اليوم.
5: الخروقات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تبقى محدودة، بمعنى أن الخروقات الإسرائيلية تقتصر على بعض القصف المدفعي المتفرغ، خصوصا بالنقاط التي يحتلها الجيش الإسرائيلي والقريبة من تلك النقاط، سواء في قضاء النبطي أو في القطاع الأوسط. لم يسجل غارات حربية. عندما نقول أن الخروقات محدودة، ذلك مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية عندما كنا نتحدث عن عشرات الغارات، لا بل أكثر من 100 غارة في اليوم. اليوم نتحدث عن بعض القصف المدفعي المتفرغ، غارة واحدة من مسيرة قرب كفر تبنيت والنبطية الفوق، التي منع الجيش اللبناني المواطنين الوصول إليها بسبب بعض الاستهدافات التي حصلت، وخصوصا أن على تخومها بلدات في شمال الليطاني محتلة. هنا في مجدل زون أيضا الجيش اللبناني منع المواطنين من الوصول تلك البلدة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي قبل أيام. وفي القطاع الأوسط اتخذ بعض الإجراءات، بل هو دعا إلى التريث بالعودة إلى القرى الجنوبية. الاتفاق الذي حصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية انعكس مباشرة على الأرض. بعد قليل سوف نشاهد في الشارع الرئيس في صور حركة المواطنين أو حركة العودة التي بدأت منذ ساعات الصباح، ولكننا نبدأ من هذه الغارة الأخيرة التي ضربت يعني قبل يومين منطقة الباص. هنا كان يوجد مبنى، ومن بين العائدين إلى الجنوب وإلى تفقد المنازل في الجنوب هذه السيدة التي تقف هنا على ركام وربما على أطلال منزلها، والمبنى العائد لعائلتها في الجنوب اللبناني. خبرينا وين أنت؟
6: حبيبي للحياة قلبي عم يرجف، هذا بيتي انضرب سنة 2006، رجعت صلحت قد ما بقدر، ما تدمر هيك زي ما جزروا فينا، هذا إجرام أصلاً. هلأ تاني مرة كان كنت بالعراق بزيارة، وجيت تاني يوم قالوا لي ضربت إسرائيل هون، ضرب بيتي، هديك غرفة النوم اللي إلي، هيا هديك غرفة النوم، نزلوا ثلاث طوابق أنا ثلاث طوابق وكنايني، هي البناية إلنا لبنات بناية الزين، نزلوا ثلاث طوابق انقسمت البناية بالنص وفيش عنا شيء نحن يعني ليعملوا هالعمالة الإجرامية.
5: قبل كم يوم هلا يعني من كم يوم؟
6: من شيء خمس أيام تقريبا هني أجرموا بالمرة هعمل إجرامي ودعينا
5: كل المبنى لألكون يعني
6: الدمار. البناية مقسمة لكل واحد له طابق من بتعمي وهيك وهم بنت عمي سنة 2006 كانت كمان عم تصلح بعدها ببيتها هلا نزلوا البناية كلها صار
5: شو رح تعملوا لوين عايشين؟
6: أنا بنتي بيروت حضنتني ولادي مش عارفة بعد شو بدهم يعملوا
5: هذا بالنسبة إلك
6: الحمد لله كل شيء شو بدي أقول يعني كمان نرجع برجع بقول قلوبنا مع المقاومة شو بنعمل بنتدمر بنتشحر شو ما كان نحن مع المقاومة لآخر نفس مع المقاومة هي عم يقتلونا يعملنا شو ندافع عن حالنا كمان لو مجروحة ولو يأساني ولو قلبي موجوع من جوا موجوع بس كمان لا غنى نحن عن المقاومة وكمان أنا بهمني بالنسبة لإلي صمود المقاومة على الجبهة بالنسبة إلنا نحن هذا نصر صمود النصر ما اجتاحوا ولا فاتوا ولا عملوا ومنا نتحمل
5: شو عمرك هيدا؟
6: شو عمري وشو جوزي وتعبي بلدي أهل سور زي بقية الناس كلها يعني بدي توسف أنا وياهم مع بعض بدنا نتوسف يعني رفقتي كمان ثلاثة أرباع بيوتهم كلها نزلت وتدمرت حبيب قلبي
5: كثير من المواطنين سوف يجدون منازلهم قد تدمرت أو قد تضررت هنا عند مفرق معركي في سور الكثير من المباني قد تم تدميرها يعني نحن نقف أصلا على يعني ركام مباني كانت موجودة هنا وقد تمت يعني إزالتها نهائيا وتسويتها أرضا ولكن هذا المشهد هنا هو للمواطنين الذين يعودون لتفقد منازلهم المدمرة أما المشهد الأساس منذ ساعات الصباح الأولى من أجل الوصول إلى القرى والبلدات التي قد يجدون أيضا فيها منازل مدمرة هو هذا المشهد هنا في الشارع الرئيس المواطنون لا زالوا يعودون على الرغم من عدم صدور أي دعوة رسمية بالعودة الجميع تريس عندما سألت لماذا لم تصدروا دعوات للعودة لأنهم يقولون بأنها ربما تشكل ورطة لهم أو تشكل لهم يعني مأزق يدعون العالم ولكن لن يلتزم قد لا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي قد يورطونهم لكن رغم ذلك هذا المشهد الدخول إلى سور إلى القرى والبلدات في قضاء سور هو يستمر منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى المواطنون لم ينتظروا دعوات ولم ينتظروا تصريحات رسمية ليعودوا هم عادوا وعندما تحدثنا إليهم كما هذه السيدة البعض ربما سيجد منزله مدمر قرروا البقاء البعض آخر سوف يتفقد المنازل والقرى ثم يعودون ولكن هناك بعض المناطق لن يتمكن المواطنون من الوصول إليها هذا المشهد الدمار هنا مشهد العودة وهذا مشهد عودة الحياة إلى مدينة إلى قرب مدينة سور كما نشاهد بسرعة أعادت هذه المنطقة على الرغم من الدمار المحيط فيها أعادت مشاهد الحياة إليها فتحت المحلات أبوابها وهناك حركة لافتة تستفيد من الأمان الحاصل في الساعات الأولى بعيد اتفاق وقف إطلاق النار
4: وأكيد لنا عودة لك إدمون للوقوف على شكل المشهد من سور جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين شكرا لك إذن ونشير مشاهدين إلى مجموعة من التصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يتحدث حيث تبدأ اليوم قمة مجموعة السبع في إيفيون الفرنسية يقول الرئيس الفرنسي مجموعة السبع ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز وأيضا يضيف بأن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للانتشار في مهمة بمضيق هرمز وكذلك يضيف يمكن نشر مهمة مضيق هرمز في غضون يومين إلى ثلاثة أيام بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني وكذلك يتحدث ويقول يجب إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور وأيضا يقول سنعمل في إطار قمة مجموعة السبع مع دول الخليج لإيجاد مسارات بديلة لإمدادات

0: طاقة بعيدا عن مضيق هرمز. للمزيد نذهب إلى إيفيا معنا من هناك مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض لنقرأ معك في هذه التصريحات الموقف الفرنسي، الدور المتوقع، وأيضا موجز عن قمة الجي 7.
1: رولا، يعني ستبدأ هذه القمة مساء اليوم، وكان موضوع مضيق هرمز على جدول أعمال هذه القمة يوم غد بحضور دول عربية هي ليست عضو في مجموعة السبع. قادة دول قطر، الإمارات ومصر سيحضرون لقاء خاص يوم غد بإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن بعد إبرام الاتفاق الإيراني الأمريكي، هذا الاتفاق الأولي، يمكن أن نقول بأن مضيق هرمز سيسيطر على برنامج هذه القمة السنوية، وهي فرنسا تترأس مجموعة السبع هذا العام. تصريحات الرئيس الفرنسي تأتي في إطار هذه المهمة التي تحضر كانت لها فرنسا مع بريطانيا منذ أشهر، منذ اندلاع هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لإعادة فتح المضيق، وكانت هذه المهمة مهمة دفاعية ستنتشر بعد إبرام اتفاق أو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وها نحن اليوم في هذه القمة ستسعى فرنسا مع الدول الأخرى للحصول على موافقة الولايات المتحدة لانتشار هذه المهمة. هذه المهمة
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الضغوطات المستقبلية بالتالي يقطع الطريق مبكرا على أي جهود مستقبلية حتى للذهاب في هذا الاتجاه، وكذلك رفض رفضا قاطعا مسألة ربط جبهة لبنان بالجبهة الإيرانية، مهددا أن إيران إن شنت أي هجمات تتعلق بعمليات إسرائيلية في لبنان فلا شيء سيمنع إسرائيل من رد قوي يوضح موازين القوى. بالتالي يتحدث عن فارق في القوى بين إيران وعن إسرائيل، ويهدد بهذا الفارق أنه سيتحول على أرض الواقع إلى عمليات وهجمات إسرائيلية في حال نفذت إيران تهديدات معينة تتعلق بخلفية عمليات إسرائيلية كانت في لبنان، سواء في الجنوب اللبناني أو في العمق اللبناني. هذا يترك للأيام المقبلة. بالتالي إسرائيل لا تقبل هذه المعادلة وترفض مسألة ربط الجبهتين ببعضهما البعض. لكن إذا تحدثنا واقعيا على الأرض رولا، منذ ساعات الصباح هناك حالة من الهدوء النسبي. القناة 12 الإسرائيلية كانت نقلت عن جنود في جيش الاحتلال في كتيبتين مختلفتين تحدثوا عن أن العمليات متوقفة بشكل كامل، وأن حتى مسألة تفتيش المنازل التي كان يشتبه وفق الادعاء الإسرائيلي جنود جيش الاحتلال بوجود أسلحة فيها هي كذلك متوقفة. هناك عودة لللبنانيين وحظر حتى اللحظة على توجيه هجمات نحو العائدين إلى بيوتهم، ولكن هذه تبقى معطيات ميدانية حالية غير مرفقة بتصريحات إسرائيلية تؤكد وقف إطلاق النار بصورة كاملة، قبول وقف إطلاق النار دون انسحاب إسرائيلي على الأقل في هذه المرحلة. على عكس ذلك كاتس تحدث عن استمرار تدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحت الأرض واستمرار عمليات النسف لا سيما في قرى خط التماس القريبة من الشريط الحدودي. بالتالي الساعات المقبلة ربما تنتظر توضيحا إضافيا من نتنياهو الذي يتعرض لهجوم كبير أيضا من خصومه السياسيين، والانتقادات كبيرة موجهة نحو الاتفاق ودعم من داخل الحكومة الإسرائيلية. شكرا. تشجع نتنياهو على عدم قبول هذا الاتفاق وعدم الالتزام به. رولا
3: من القدس عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. ونذهب إلى جنيف معك عبد الله إيماسي. جنيف التي ستكون مركز الحدث يوم الجمعة المقبل، كيف تتحضر؟ كيف يمكن قراءة موقف الاتحاد الأوروبي منها؟
4: ونحن نتواجد في جنيف وفي مقر الأمم المتحدة رولا، نبدأ بآخر ردود الفعل والمواقف والتي صدرت عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تولك خلال استعراضه لحالة حقوق الإنسان خلال هذه السنة ضمن أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. فولكر تولك رحب بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، داعيا إلى التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق والانخراط، انخراط كل الأطراف بحسن نية من أجل وضع حد للتداعيات الحقوقية التي خلقها هذا الصراع. هذا الأمر عادت التأكيد عليها في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين، عندما طالبت بانخراط جاد وفعال واستغلال الفرصة من أجل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من أجل استدامة السلام في المنطقة، واستعرضت التداعيات الاقتصادية والحقوقية على لهذا الصراع. مثلا 20,000 بحار كانوا قد تضرروا من إغلاق مضيق هرمز. المفوض السامي حقوق الإنسان أعاد التأكيد على ضرورة المحاسبة، يعني ليس أن يكون هناك اتفاق وأن ينسى الأمر، بل يجب المحاسبة، محاسبة كل المنتهكين لحقوق الإنسان خلال هذا الصراع. على جانب يجب محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل جراء عدوانها وفق ما وصف فولكر تولك ضد إيران. أيضا ضرورة الكشف عن مآلات التحقيق الذي قامت به الولايات المتحدة بخصوص استهداف مدرسة ميناب والتي أودت بحياة عدد من

0: مع دول الخليج، وأيضا خبراته النووية على اعتبار أنه كان ضامنا للاتفاق النووي بين الغرب وإيران.
1: شكرا لك من جنيف مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. نذهب إلى لندن الآن، وفي تطور وأيضا يبدو أن أمور تحدث الآن. مراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن أن محكمة النقد البريطانية تصدر قرارا نهائيا بقانونية حظر الحكومة لحركة فلسطين أكشن. للمزيد نذهب إلى هناك معك زاهر عمرين، ويبدو أن هناك تطور يحدث الآن على الأرض.
2: صحيح رولا، للتو أصدرت محكمة النقد البريطانية تأييدا للطعن الذي قدمته وزارة الداخلية بحظر حركة فلسطين أكشن وإدراجها على قائمة الإرهاب في ربما إجراء قانوني من شأنه أن يطوي قرار المحكمة العليا السابق الذي حكم لصالح النشطاء والحركة في مطلع العام الجاري. بالتالي محكمة النقد تقول بأن حركة فلسطين أكشن حركة محظورة الآن وحركة إرهابية. ربما نتابع وإياك رولا بعض هذه الصور من أمام المحكمة، حيث تجمع عشرات من المؤيدين الغاضبين للقضية الفلسطينية وحركة فلسطين أكشن. ربما نشاهد في هذه الصور عملية مباشرة تقوم بها أفراد من شرطة العاصمة المتروبوليتان، حيث تقوم باعتقال أي شخص يقوم برفع أي علامة أو يقوم بأي تصريح داخل هذه الحشود مؤيد لحركة فلسطين أكشن. ربما نتابع وإياكم هذه الصور رولا، هؤلاء المتظاهرين الذين يتم اصطحابهم من مكان التجمع المرخص أمام بوابة المحكمة ليصار إلى اعتقالهم وتوجيه تهم لاحقة لهم. بحسب هذا الحكم قد توجه لبعض هؤلاء تهم بالإرهاب، وهذا يعني يشكل كابوسا كبيرا للنشطاء الذين تابعنا ردود أفعالهم في الواقع، ردود أفعال غاضبة على القرار الذي صدر للتو عن محكمة النقد لصالح وزارة الداخلية، تحديدا لصالح وزيرة الداخلية شبانة محمود هنا في وسط العاصمة.
1: سنتابع معك في هذا الملف خلال الساعات القادمة. شكرا لك زاهر عمرين مراسل التلفزيون العربي من لندن. نذهب الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية من طهران.
3: بالذات وبالتحديد مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية خرجوا من هذا الامتحان بالفشل، لم يستطيعوا أن يؤدوا وظائفهم مسؤوليتهم في إدانة هذا العدوان على المنشآت النووية من قبل الكيان الصهيوني. نحن لا ننسى أن في تلك الحرب المفروضة على بلادنا شهداءنا الذين فقدناهم في تلك الجرائم وذاك العدوان. في 24 ساعة الماضية كانت هناك تطورات مهمة، الوصول إلى اللمسات الأخيرة لمسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا التي تشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات وخاصة لبنان، وهذا الموضوع مهم جدا وهو إنجاز ناتج عن الصمود الأسطوري للإيرانيين الأشماء أمام الاستكبار الأمريكي وهذا العدوان الذي يتحلى بكل التقنيات الحديثة من السلاح. كل أطياف الشعب الإيراني الذي وقف خلال 110 أيام الماضية داعما ومدافعا وداعما لكل المدافعين عن هذا البلد في المجالات العسكرية والدبلوماسية، نرسل التحيات والمجد للقائد الشهيد في هذا العدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا، ونجدد العهد والبيعة مع شهدائنا لاستمرار هذا المسار لن

0: نتخلى عن أي تضحيات ولن نكون
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. وعائلة الشهيد القائد في حزب الله وذويه وكل من ارتقوا في هذا العدوان من الشعب اللبناني، الحقيقة أقدم العزاء لهم بسبب هذه الجريمة البشعة. وكل تطور هو على أساس التقييم الدقيق والشامل والذي يتناول مصالح الشعب الإيراني، والقرار يتخذ على هذا الأساس. أظن أن لاحقا سيكون واضحا وسيتجلى لنا أن العدوان على
9: إذن كنا في متابعة لجانب من هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي تحدث فيه عن أن الاتفاق مع واشنطن يتضمن وقف إطلاق النار على كل الجبهات وخاصة لبنان، وأيضا تحدث عن الصمود الإيراني خلال 110 أيام ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وأيضا كان يتحدث عن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ما بعد الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم. لبنان، في لبنان هناك يعني كل القصة الآن تحول إليها، وتحديدا في بيروت مع رويدة أبو عيد. إليك رويدة.
10: شكرا جزيلا لك رولا، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن هو اتفاق بين إيران وواشنطن لوقف القتال، نعم، ولكن كما قالت رولا هناك اختبار في ساحة لبنان. الرئيس اللبناني توجه بالشكر لكل من عمل على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد على مختلف الجبهات، وكذلك رئيس البرلمان ثمن تضمين مذكرة الاتفاق بندا ملزما بوقف العدوان على لبنان بما لا يناقض استقلاليته وحرية قراره السيادي. على الأرض دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في العودة إلى البلدات الجنوبية إلى حين اتضاح الصورة، خاصة مع رفض إسرائيل الاتفاق وتأكيد وزير الأمن الإسرائيلي معارضة أي انسحاب من لبنان رغم كل الضغوط المفروضة. لمناقشة هذه التطورات المهمة على الساحة اللبنانية ينضم إلينا هنا في الاستوديو جورج العقوري وهو كاتب سياسي.
11: فهذا أمر محسوم، لأن التفاصيل الأساسية ليست فقط وقف إطلاق نار حتى هذه اللحظة، لم يعرف إن كان مستنسخا عن المعادلة القائمة اليوم، بل هناك مسائل أخرى في مقدمتها، مسألة الاحتلال الإسرائيلي وعودة المعتقلين وما إلى ذلك، والذهاب إلى سلام مستدام. وقد عاد رئيس الجمهورية منذ بعض الوقت وأكد أننا متمسكون بمسار السلام رغم الصعوبات. ما يمكن القول عنه بمسار إسلام أباد أنه قد يساعد، ولكن لا يمكن أن نستخف كما يجري اليوم، لأنه على سبيل المثال عوض أن يكون الهجوم على إسرائيل أضحى الهجوم على رئيس جوزيف عون وعلى الداخل، حيث خرج على سبيل المثال الشيخ قبلان واعتبر أن من دعا إلى فصل المسارين انهزم، وكأن الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام انهزما، ودعا إلى تغيير الحكومة كي تستطيع أن تنتج وأن تحكم، وكأننا نستثمر باكرا في انتصار وهمي.
10: صحيح. بطبيعة الحال سنتحدث عن انعكاس كل ذلك على التوازنات الداخلية اللبنانية، ولكن قبل ذلك سيد خليل، حزب الله ومناصرو حزب الله في لبنان يقولون بأن مسار إسلام أباد استطاع يعني انتزاع وقف إطلاق النار من الأمريكيين ومن الإسرائيليين. لو افترضنا أن إسرائيل قبلت أو التزمت بوقف إطلاق النار على عكس ما نسمعه من تصريحات، ماذا عن الانسحاب الإسرائيلي؟ وهي قضية مهمة جدا، من سيناقش ذلك؟ مسار إسلام أباد أم مسار واشنطن؟
12: شكرا جزيلا لك وتحية لزميلنا جورج. بداية نحن أمام توقيع مذكرة تفاهم مرتبطة بمدة عمل عمر 60 يوم. ضمن هذا الإطار سيكون هناك الكثير من الأخذ والرد فيما يتعلق بمختلف الأمور، بغض النظر ماذا قال مناصرون للحزب أو مؤيدون للحزب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي تحدث بالأمس وقال أنه لبنان جزء من هذا المسار، كان واضحا وشفافا بأنه الوقف إطلاق النار سيشمل لبنان، طبعا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أو العدوان في الضاحية الجنوبية لبيروت، اللي كان هو مفصل بتعديل بعض العبارات اللي كانت مرفوضة مسبقا من ترامب، كان يحاول العبور عنها، وهذه ستتضح خلال أيام عند الإعلان عن المذكرة. على ما يبدو وفق الحديث الإيراني تم إضافة عبارة إلى وقف خاصة لبنان واحترام سيادته وأراضيه. هذه النقطة هي مرتبطة بالعمل خلال المرحلة المقبلة كي لا نستبق موضوع الانسحاب من عدمه، وأيضا كي لا نوظف الحديث الإسرائيلي، لأنه هذا حديث لحظوي مرتبط بمرحلة كاتس اللي يتحدثهم الآن كان يتحدثهم في السابق.
10: عدتنا على إسرائيل يا سيد خليل للأسف لأنها تهدد وتنفذ تهديداتها ولم تلتزم بوقف إطلاق النار السابق في نيسان أبريل الماضي.
12: هناك ظروف مختلفة تماما، سواء كان بعد حرب 2024 لحدث فيها متغير في المنطقة أو سقوط سوريا أو انهيار نظام. بعد المرحلة الأولى كنا في ذروة الحرب، ما زلنا في ذروة الحرب، وكان حتى الواقع يعني أو بدك المشهد في المنطقة لم يخرج بصورة معينة. هناك تبدل كبير منذ بدء إيران عملية تثبيت معادلات في البعد الإقليمي، وبدأتها تحت عنوان الضاحية ثم الاشتباك مع الأمريكيين ليومين أو ثلاث. هذا كله ضمن متغيرات حصلت في المنطقة لا يمكن أن نتخطاها. فيما يتعلق بلبنان، في كلمة لرئيس الجمهورية بمؤتمر بقبرص قال أنه الأمن في لبنان يعني هو من أمن المنطقة، وما يحصل في المنطقة يؤثر في لبنان والعكس. هو كلام دقيق، واليوم أعتقد هو كرر هذه العبارة. بغض النظر عن الموقف السياسي، نحن أمام مشهد إقليمي مختلف يجب في لبنان، بغض النظر عن مسار المفاوضات أي مسار هو الذي يمكن أن ينجح، يجب استغلال هذا الظرف. وأعتقد أنه هناك عمل من هذا النوع أيضا بدفع عربي في مكان معين، لأنه بعد إصرار الإيرانيين بموضوع لبنان كان هناك جهود ليس فقط من المفاوض في دولة قطر اللي أعتقد لعبوا دور كبير جدا خلال الأيام الماضية، إضافة إلى الدور الباكستاني، أيضا هناك أدوار سعودية وتركية في ذات السياق وذات المسار. كان هناك إصرار إيراني واضح ببدء بموضوع لبنان. هذه مسألة مهمة جدا وليست عابرة، لأنه أيضا هي مرتبطة بالواقع المستجد في المنطقة. أيضا هذا الوقف إطلاق النار أو الآن أو ضمن مذكرة التفاهم أمن شيء مهم للبنان، كيف نستغله نحن في لبنان، كيف تستغله مختلف القوى السياسية، هذا يقع على عاتقها يعني.
10: هذا سؤال جدا مهم، كيف نستغله نحن في لبنان وكيف سينعكس على التوازنات الداخلية برأيك؟ كيف سينعكس؟
11: أولا كما ذكرت يسرعون إلى كما يقال تقريشه في الداخل اللبناني، وكالعادة يعني سمت انتصارات شو مسار انتصار لبنان مدمر، لبنان آلاف القتلى، ونعتبر أننا انتصرنا في حين أن إسرائيل أضحت على مشارف صيدا بعد قليل. هذا من جهة. من جهة أخرى المشكلة أننا نسينا كيفية توصيف الرئيس ترامب لوقف النار. هو يعتبر أننا في الأساس في وقف نار. حين صدر بيان الخارجية الأمريكية في الجولة الرابعة يعتبرون أن لبنان اليوم في حالة وقف إطلاق نار، لذا علينا أن نتريث لنطلع أكثر على طبيعة وقف إطلاق النار هذه المرة.
10: لكن على ما يبدو إسرائيل يعني منذ يوم أمس، وقد طلعنا على هذه المعلومات من مراسلين اليوم، خروقات يعني بسيطة جدا، يبدو بأنه إسرائيل حتى اللحظة، طبعا لا نستبق الأمور، ولكن حتى اللحظة نحن في منتصف النهار، بعد منتصف النهار لم تقم أو خففت كثيرا من كثافة قصفها. ألا يوحي ذلك بأن هناك ضغوط حقيقية أمريكية وربما إقليمية تمارس على إسرائيل؟
11: نحن نأمل ذلك، ولكن عمليا أعود وأكرر ما نعيشه اليوم بطبيعة الحال محطة مفصلية. نحن أمام 60 يوم، وهناك تجارب يمكن أن الركون إليها. هناك تجربة غزة، كم من اتفاق عقد ثم عادوا إلى جولة جديدة ثم عادوا إلى اتفاق. يجب أن نعطي الأمور مسارها. ولكن
1: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز

0: الجوائز الأسبوعية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة برعاية شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية. حلقة جديدة فيها العديد من الأخبار الرياضية التي تعنى وتغطي كأس العالم وآخر أخبار كأس العالم. اليوم حديثنا راح يكون عن المباريات اللي تبعناها مبارح واللي راح نتبعها اليوم لحد بكرة الفجر. راح نحكي عن تعادل المغرب والبرازيل بهدف لكل فريق، خسارة هايتي من اسكتلندا، وفوز أستراليا على تركيا بهدفين للا شيء، الفوز الكبير للمنتخب الألماني على منتخب كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتعادل هولندا واليابان في مباراة قوية وممتعة وجميلة جدا بهدفين لكل فريق، فوز ساحل العاج باللحظات الأخيرة على الإكوادور بهدف، وخسارة تونس من السويد بخماسية مقابل هدف وحيد للمنتخب التونسي. طبعا هذه المباريات السبعة راح يحكي عنها ويلخصها الأستاذ فايز نصار. بالجزء الثاني بدنا نحكي عن خمس مباريات: إسبانيا، كاب فيردا والرأس الأخضر، بلجيكا، مصر، السعودية، أوروغواي، إيران، نيوزيلندا، فرنسا والسنغال، مع زميلتنا نرمين ماهر وزميلنا إيهاب النتش اللي راح يكون معنا هون في داخل الاستوديو. كل هذا وأكثر إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، مساء الخير وتقبلوا تحياتي حتى الرابعة إن شاء الله. من وراء الميكروفون عمار بدر، يا ميت مرحب بالجميع.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نبدأ وإياكم متابعينا الكرام البرنامج ونرحب بالأستاذ فايز نصار اللي صار معنا على خط التليفون. أستاذ فايز مساء الخير.
1: مساء الخير عمار, مساء الخير لك ومساء الخير لكل المستمعين الكرام ومساء الخير لكل متابعي المونديال.
0: إذن انطلق المونديال وتابعنا مباريات عديدة حتى اللحظة. دعنا نتحدث أستاذ فايز حول مباريات الأمس اللي تبعناها من الفجر, يعني من خلينا نقول من أول من أمس الفجر لليوم, وفي عنا 7 مباريات بدءا من مباراة البرازيل والمغرب وانتهاءا بمباراة تونس والسويد. تخيل يعني منتخبين بجانب بعضهم البعض, يعني خلينا نقول المغرب وتونس, لكن كل منتخب ظهر بصورة وبأداء مختلف تماما. دعنا نبدأ من البرازيل والمغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق, المباراة الكبيرة التي قدمها المنتخب المغربي حتى اللحظة.
1: تحدثت عن المغرب والجزائر وذكرتني بفريق الأطرش, مراكش فين وتونس فين؟
0: أنا على فكرة ما حكيتش عن الجزائر, قلت تونس والمغرب حتى اللحظة.
1: لا أسف, المغرب وتونس, مراكش فين وتونس فين, أغنية فريد الأطرش بصوت الريح. يعني فين تونس وفين الجزائر وفين المغرب وبينهما الجزائر اللي تستعد بعد غد لتلتقي بطل العالم الأرجنتين. الحقيقة دعني أخي عمار أنا أقسم أركز على المشاركات العربية, يعني لأنه يعني مهم جدا أن نركز على مشاركاتنا العربية, والمشاركة العربية مقسومة قسمين, عرب آسيا لحال وعرب أفريقيا لحال. طبعا عرب آسيا اللي بتلعب السعودية كمان راح تخش على الخط, وبعد غدا إن شاء الله تخش العراق والأردن اللي هي في مجموعة الجزائر. أما الليلة طبعا بالنسبة لعرب أفريقيا الليلة تلعب مصر إن شاء الله مع بلجيكا, ويعني تبقى الجزائر اللي بعد غد تلتقي كما قلت الأرجنتين. بالنسبة ل
0: تفضل أستاذ,
1: المغرب التي تحمل لواء الكرة الإفريقية والعربية عن جدارة واستحقاق. دعني أعطيك هذا الرقم يا أخي وليسمعوا المستمعين الكرام, ضيفوا إلى معلوماتهم اللي بيعرفوا يخلف علي. 46 مباراة منذ كأس العالم 2022 المغرب لم تخسر إلا في مباراتين وتعادلت في 10 مباريات. أعتقد هذا مؤشر, يعني المقدمات توحي بالنتائج
0: أكيد,
1: يعني أن المستوى المذهل اللي قدمه المغاربي اللي تغير كثير من نجومهم وغاب كثير من نجومهم, وخاصة حبيبنا زياش اللي كنا حابين يكون في هذه المباراة ولكن أبعد لأسباب لا ندري إن كانت فنية أو غير فنية, المغاربة حافظوا على شخصية البطل, يعني لعبوا بشخصيتهم, لعبوا بدون عقدة بدون خوف. يعني ذكروني مثلا في الجزائر, لو تشوف انت تفتح تشوف الجزائر لما لعبت مع ألمانيا 82 في كثير من أوقات المباراة كانت الجزائر أفضل من ألمانيا. اليوم المغرب كانت في كثير من المباراة أكثر أفضل من البرازيل. طبعا النصف ساعة الأول اللي ما بيعرف الألوان يظن بأن الحمر هم البرازيل والصفر هم المغرب. الحقيقة أدوا مباراة عالية في المستوى, تكتيك عالي, ونجح بصراحة المغرب أن يخرج بتعادل, وربما نجحت البرازيل. طبعا هنا نفتح قوس لنتحدث عن البرازيل, أي برازيل هذا؟ أين البرازيل الذي في خاطري؟ أين برازيل الخمسة؟ الخمسة رار, رونالدو ورونالدينو وروبرتو كارلوس وروماريو وريفالدو, هذول الخمسة اللي كانوا كل واحد منهم يعني بفريق. أين برازيل بيليه وزيكو وسقراطس؟ أين هذه البرازيل؟ ليست البرازيل التي أحببناها في نعومة أظافرنا, والتي كانت حتى لو لا تفوز بالبطولة تقدم مستويات عالية يصفق لها الجميع, توجتها بالفوز بكأس العالم 5 مرات. الحقيقة بالنسبة للمغرب يجب أن نصفق للمغرب ونحيي المغرب, ونتمنى من الجميع أن يعزف على منوال المغرب كما عملت الليلة ساحل العاج اللي فازت على إكوادور, وكما لم تستطع أن تفعل تونس الحبيبة, تونس التي أحببناها واللي يعني عتبوا علينا كثير في كأس العرب لأنه إحنا تعادلنا إحنا وسوريا, وكأنه مفروض علينا إنه إحنا نخسر من سوريا أو أن سوريا تخسر منا, وكأنهم لو كانوا محلنا هم ما بيلعبوا بالطريقة اللي لعبناها والحسابات التي حسبناها. الحقيقة منتخب تونس منذ كأس العرب مستوى في كأس العرب وبعد كأس العرب مستوى لا يقترب لا من بعيد ولا من قريب من مستوى منتخب المغرب. لماذا؟ فرق كبير يعني في المستوى وخاصة في الناحية الإدارية. أنت لاحظ بأن المنتخب المغربي بواسطة الرجل الخبير فوزي لقجع يستقطب أفضل النجوم المغاربة، يعني ينتصر في كثير من المعارك مع فرنسا وبلجيكا وهولندا في معارك استقطاب اللاعبين. صحيح قد يقول قال أنه خسر معركة لامين يامال، ولكن ما يعني عادي، يعني إسبانيا من ملكها لا أثر واحد فيها كانت مستعدة تدفع أي شيء من القابل أن يبقى لامين يامال يلعب لإسبانيا، ولكن هم انتصروا على فرنسا في معركة أيوب بوعدي. هذا أيوب اللي يجب أن نحضر نفسنا لنصفق له كثيرا، يعني بده يحفو إيدينا وإحنا نصفق له في المستقبل إذا بقي في هذا المستوى، وهو الآن يلعب في نادي ليل. ومنذ نهاية المباراة عندما صفر الحكم المباراة بدأت الأندية تفتح الخطوط وبدأ السماسرة يتصلون بوكيل أيوب بوعدي، ربما نجده في هذا الموسم أو في موسم آخر مع فريق من الفرق.
0: طيب. سنكمل حديثنا عن مباراة المغرب والبرازيل، تحملنا نص دقيقة نسمع دقات الساعة ونكمل معك أستاذ.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نكمل وياكم متابعينا الكرام ونعود لنكمل حديثنا حول مباراة المغرب والبرازيل. أستاذ فايز, اتفقنا جميعا على أن أداء المنتخب المغربي كان متكامل إلى حد كبير, ونحن نقابل أكثر منتخب في العالم حصل على أغلى البطولات وهي كأس العالم. شوف البرازيل بيليل, برازيل رونالدو, البرازيل رونالدينيو, مثل ما حكيت يعني ما حكيت في البداية, خلينا نقول مختلفة تماما عن الفكر وعن الأسماء وعن الهيمنة على الكرة في الفترة الحالية للمنتخب البرازيلي. لكن دعنا نتفق على أن المنتخب المغربي منذ الكأس الماضي أو كأس العالم قطر 2022 وحتى اليوم, وتأكيد على كلامك, هو يمر بأفضل مراحله على الإطلاق, ووصلنا ممكن لمرحلة من النضج الكروي منقطع النظير في المنتخب المغربي. فهل ربما سنشاهد المنتخب المغربي يكرر إنجاز كأس العالم 22 ويذهب ربما أبعد, يعني بدل مركز رابع ممكن يكون يلعب على مباراة نهائية ولا يأخذ مركز ثالث؟ ممكن نفكر بعد أول مباراة له أمام المنتخب البرازيلي بهذا التفكير, ولا لسه بدري على الكلام؟
1: يا أخي أنت تعرف بأنه حكينا إحنا عن نتائج المنتخب المغربي, ولكن كمان يجب أن نتحدث عن جنود المنتخب المغربي. المدرب الوهبي فاز بكأس العالم للشباب مع المغرب, يعني هذه خبرة كمان ما تستهينش. كذلك أنا تكلمت عن أيوب بوعدي, ولكن تعال نتكلم عن أشرف حكيمي بطل أوروبا مرتين, ياسين بونو سرقت منه جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال السابق لصالح الحارس الأرجنتيني, المزراوي أحد العناصر الأساسية في مانشستر يونايتد, اليوناحي كمان, العناوي ابن لاعب التنس, الصباري اللي سجل هدف بجنن. أعتقد المنتخب المغرب يعني كامل الأوصاف. وإذا صارت الأمور كما تشتهي السفن التي يحبها وأنت تحبها, إن شاء الله المغرب يكرر الإنجاز, ولكن المطلوب من الآخرين إنهم يعملوا مثل المغرب. الآخرين أنت تعرف مين اللي بقصد بالآخرين, يعني مش معقولة المغرب تخوض معركة لكسب معدي من فرنسا وأنت يا تونس تخسري لاعب مثل ياسين العياري اللي امبارح حط فيكي جولين.
0: طب احنا خلينا نكمل في مباراة تونس والسويد, على انه حكينا عن البرازيل والمغرب, ونحكي عن هاي الهزيمة الكبيرة اللي اعتقد يعني كنت متوقع ان خسارة المنتخب التونسي, لكن مش بهاي النتيجة استاذ فايز.
1: ما انا قلت لك في برودة او يعني فساد اداري اذا شئت. يعني ليش انت يا تونس عندك لاعبين كثير في اوروبا ما بتستقبيهم؟ هذا الفريق اليوم ما فيه تعتمد على نفسك, اليوم في عندك لاعبين يجب ان تستفيد منهم. امبارح لو ياسين العياري مع تونس ربما قلت الخسارة او ربما تغيرت النتيجة, لانه هو حط جولين, جيم الجولين هذول طالت 3-1 مقبولة مثل ما تفضلت. ولكن يبدو لي انه في اشياء كثيره تحتاجها, يعني يجب ان نتعلمها من الجامعه الملكيه المغربيه من كره القدم بصراحه. يعني هذه اثبت فوزي لقجع انه يشتغل هذا, ما مش قاعدين بيشتغلوا ببعض مثل اخواننا جيراننا الجنوبيين, اخواننا في مصر. يعني في ناس قاعدين في حمله في مصر انه بدناش نرجع المنتخب لانه ما خدوش من نادينا. تعرف هذا الحكي ولا لا؟
0: شفت شيء زي هيك, شفت.
1: يعني انا بدي اقول لك مثل في اسبانيا بقول لك بدناش نشجع هذا فريق برشلونه بصراحه. لا, هذه العقليه لا يجب ان تكون, يجب ان تكون هناك العقليه الفرنسيه. شوف نجوم فرنسا سواء الاساسيين او البدكه, فرنسا تستطيع ان تشارك في كاس العالم بثلاث منتخبات.
0: وتنساش ممكن بالثلاث منتخبات ممكن ما يكونش لاعبين ثلاثه من اصل فرنسي.
1: نعم صحيح. يعني امبارح هولندا في التشكيلة
0: ولا لاعب بيلعب في الدوري المحلي,
1: ولا لاعب بيلعب في الدوري المحلي. اليوم احنا في زمن العولمة الرياضية, انت لازم تجيب لعيبتك اللي في الخارج. يعني الجزائر بدون لعيبه الخارج لا تنفع لشيء. العراق استفادت من اللاعبين اللي في الخارج, بالعكس السعودية ما عندها. بالعكس السعودية لو قارنتها في المغرب, نجوم المغرب كلهم بيلعبوا في كل المنتخبات. ها طيب, والسعودية وين بيلعبوا؟ بيلعبوش حتى في الدوري السعودي, بيتفرجوا على رونالدو وعلى بنزيما وعلى رياض محرز. صحيح ولا لا كلامي؟ وبالتالي هذا عامل مهم. أعتقد أنه فيه هناك شيء كثير يجب أن يعمل, ولكن هذا العمل عمل الجامعة التونسية لكرة القدم. طيب, وعلى فكرة هم في تونس وفي المغرب بيسموا الجامعة مش الاتحاد. وطبعا الجامعة لأنه المدرب مين؟ مدرب تونس صبري لموشي, اللي بيقولوا له لموشي, هو صبري العموشي. هذا صبري العموشي يا أخي لن يكون متشجع لجلب لاعب غير تونسي أو تونسي في أوروبا, لأنه هو أصلا تونسي وما لعبش في تونس, فضل في منتخب الفرنسي على منتخب تونس. في الأيام السابقة. أعتقد أنه هناك عمل كبير، ولكن النتائج اللي عملها المغرب يجب أن يحدو حدوه كل المنتخبات العربية الأخرى.
0: نروح لنحكي عن باقي المباريات. فوز اسكتلندا على هايتي، أعتقد أنا ممكن يعني قبل المباراة ولما كنا نحكي عن المباراة قلنا يعني إذا بدها تخلص بدها تكون بفارق هدف للمنتخبين، ومع أفضلية للمنتخب الاسكتلندي على المنتخب الهايتي، وهو ما كان يعني هدف وحيد. مباراة كانت شوي باردة، ما شدتش الانتباه والمتابعين بالشكل المطلوب.
1: ويومئذ يفرح الفلسطينيون بصراحة، نحن نفرح ليه ما ينجزه المنتخب الاسكتلندي والمنتخب الاسباني.
0: الامانه عملوا العرب اللي ما عملوهوش.
1: نعم. خلينا اذا حبيت نحكي على اهم مباراه شاهدناها في الليلتين السابقتين.
0: هلا انا راح نحكي عن استراليا وتركيا وعن هولندا واليابان راح نحكي، بس يعني مرور الكرام خلينا نمر عن المباريات كلها.
1: والله تركيا اخذت على حينها، يعني بينما كانت تحاول تعدل النتيجه وكانت قادره سرق منها الاستراليون الهدف.
0: وكمان الحظ عندهم استاذ، يعني انت شفت كم من كره اجتهم
1: عمار اذا بدك ما يهجمش عليك ابو وئام، ما تحكي لي في كره القدم على الحظ.
0: طب والقائم هذا من وين نجيبه؟
1: الحظ هذا احنا في كره القدم نسميه التوفيق.
0: والله انا شفت انه الامور ما مشاتش معها كما ينبغي،
1: فرق
0: يعني
1: كبير. اسمع، فرق كبير، يعني في نهائي كاس العالم السابق هذه اللي عملها مارتينيز الكره اللي اخرجها، هذا توفيق ليس حظ. هي طلع اجت معه، لعب تحالف مرمى كره يد، فبدل ما تاخذ فرنسا كاس العالم اخذته الارجنتين. كل المدربين في العالم يجمعوا على انه اسمه توفيق وليس حظ، لانه الحظ ترمي القرش فيقول لك عربي انجليزي. لا، هون في بدك تشتغل وبعدين
0: يعني وكانك بتقول لي انه استراليا بان شغلها اكثر على الملعب من شغل وتجهيز تركيا لكاس العالم.
1: لا، الفريق المنتخبين جيدين، ولكن التوفيق قد يحالف فلان ولا يحالف فلان. طيب. هذا يعني هذا اللي بيحصل. بدليل حتى ننتقل، يعني لما بدنا نحكي عن مباراة اليابان، بدليل انه دخول موفق للمنتخبات الاسيويه، واستراليا كرويا هي مع اسيا. يعني تصور انت نتائج المباريات الثلاثه اللي جمعت منتخبات اسيويه لحتى الان، فوز كوريا الجنوبيه على تشيكيا
0: 2-1،
1: وفوز استراليا على تركيا، وتعادل اليابان مع هولندا. اعتقد هذا دخول احسن دخول للمنتخبات الاسيويه، واذا المنتخبات الاسيويه الاخرى وخاصه المنتخبات العربيه جيراننا الشرقيين النشامه السعوديه يعملوا شيء، اعتقد بيصير شيء. خاصه انه حتى قطر تعادلت
0: صحيح.
1: خلينا نحط بين قوسين، حتى هي لم تخسر، تعادلت مع سويسرا.
0: نكمل باليابان وهولندا، وإحنا بنحكي عن آسيا. مباراة قوية وكبيرة جدا ما بين منتخبين. شوف، المنتخب الهولندي من المنتخبات المرشحة تروح بعيد من خلال متابعة البطولة بشكل كامل وقبل البطولة. المنتخب الهولندي منتخب متطور في الآونة الأخيرة، لكن يعني اليابان فاجأ. أنا واحد من الناس تفاجأت كثيرا في الأداء والتكتيك داخل أرض الملعب. أنت شفت كيف كانوا يقولوا الكرة بكل سهولة، مثل ما بقولوا الفرنسيين بالشوكة وبالسكينة بأناقة، بيلعبوا بشكل رائع جدا. وأعجبني أكثر إشي في المباراة إنهم قدروا يسجلوا هدف التعادل يعني بالرمق الأخير.
1: اليابان تعادلت مرتين، يعني لما كانت خاسرة بواحد ولما كانت خاسرة باثنين. واليابان أنا شخصيا إذا المغرب عامل نتائج جيدة في أفريقيا، فإن اليابان بدك تدرس نتائجها، بعطيك نتائجها من كأس العالم السابق اللي فازت فيه.
0: تفضل يعني معنا دقيقة
1: ونصف. اسمع، في كأس العالم السابق هي فازت على إسبانيا، وأيضا فازت على ألمانيا، وخرجت من البطولة بركلات الترجيح أمام كرواتيا. يعني كان إنجاز رائع جدا، ومن وقتها لم تخسر إلا مباراة أو مباراتين، فازت على إنجلترا، فازت على الولايات المتحدة، تحقق نتائج راقية جدا. الفريق اللي غاب عنه التوفيق في ثلاث نهائيات، وأكثر فريق وصل للنهائيات ولم يشرب، فريق هولندا ثلاث مرات لعب النهائي ولم يحصل على البطولة. مدرسة الهولندية مدرسة معروفة، مدرسة الكرة الشاملة. صحيح أنه يتعرضوا لهزات أحيانا، مثل ما حصل قبل 10 أيام لما خسروا على أرضهم من الجزائر في وديا 1-0، ولكن اليابان امبارح في الشوط الثاني وهولندا قدموا لنا أجمل أشواط البطولة حتى الآن، شوط راقي جدا ورائع جدا. نعم. صفقنا له. اليابان تمتاز بأنها يعني بصراحة لا تريد من أحد أن يقول أنه والله اليابان هي هولندا آسيا، أو اليابان هولندا، تريد من السويسريين أن يقولوا في المستقبل القريب هؤلاء ياباني أوروبا.
0: شوف ممكن المنتخب الياباني الأكثر واقعية على الإطلاق، فيش عندهم مجاملات. خلال متابعتي قبل مباراتهم في عندهم إيش اسمه الكابتن السابق للمنتخب الياباني، طبعا كرموه قبل انطلاق كأس العالم في آخر مباراة ودية لإلهم. مين؟
1: قالوا له مع السلامة.
0: قالوا له مع السلامة، قالوا له احنا كرمناك لكن فيش عندنا مجاملات ناخذ كأس العالم.
1: نعم بكل ذوق قالوا له خلص يعني انت ما بتلزمنا، واحنا جماعة البرتغال 41 سنة والسحام بده يعني يكون هو
0: اللي بلكن اخذ كأس العالم. استاذ ادعي له انت.
1: نعم
0: ادعي له، بقول بلكن اخذ كأس العالم قبل ما يخلص.
1: والله انا بصراحة عشان اقول لك، لانه انا مواقفي مش بس رياضية، في المواقف الاخرى بتأثر فيه. انا اقول لك انا اناصر المنتخبات العربية وأناصر أكثر المنتخبات العربية التي ترفع علم فلسطين، وإحنا أنت شايف مين بيرفع علم فلسطين ومين بيرفعوش. أناصر البوسنة اللي هذيك اليوم رفعت علم فلسطين شفتها، أناصر الأتراك اللي صرخوا لفلسطين، وأناصر إسبانيا اللي تقف موقف متقدم على كل دول العالم بما فيها الدول العربية.
0: بدي بنصف دقيقة بنصف دقيقة أستاذ، لأنه وصلنا لوقت الفاصل. يعني نمر شوفي الفوز الأكبر حتى اللحظة، ألمانيا كوريا وساوي 7-1، ونحكي عن فوز ساحل العاج بالإكوادور كله في نصف دقيقة، يعني إذا بتلخص لنا.
1: والله كرواسيا مسك

0: مشجعين يعني. المعلق امبارح بيقول لازم يشفقوا عليهم، لا يا عمي ما فيش شفقه، شو هذا كاس العالم، انت ما دام قبلت توصل كاس العالم يا بتلعب منيح يا الله لا يردك خليك تتبهدل. اعتقد هذا هو الصح. والالمان ما عندهم يا مرحميني، وقعوا تحتيهم قبل 22 سنه او قبل 24 سنه السعوديين راسل اخوهم 8-0 في كوريا واليابان. كرة القدم هي لعبة الرجال الذين يحاربون بنزاهة ويلعبون حتى آخر دقيقة بكل إمكانياتهم، وإحنا مش قاعدين هنا عشان نشفق على البوسنة
1: ولا فيها.
0: إحنا بدنا نشاهد كرة القدم. ها كرة القدم شاهدناها مع المغرب، شاهدناها مع اليابان، شاهدناها مع ساحل العاجل اللي حققت فوز مهم على الإكوادور. نتمنى أن نشاهدها الليلة مع مصر ومع إسبانيا، وفي الأيام القادمة مع منتخباتنا العربية الأخرى الأردن والسعودية والجزائر.
1: كل الاحترام لك أستاذ فايز على كل هذا الحديث، تعليق على المباريات 7 اللي تابعناها في الساعات الماضية. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت فيه. الآن سنتوقف لفاصل من الإعلانات، سنعود لنتحدث عن 5 مباريات راح نتبعها بدءا من الساعة 7 المساء اليوم لبكرة الساعة 10 المساء، اللي هي فرنسا والسنغال، اللي يعني بقدر أحكي لكم بلش كأس العالم من فرنسا والسنغال، لأنه فرنسا البطل المنتظر أمام بطل إفريقيا. يعني حتى مبابي قال بطل إفريقيا، أو ليش أحكي هو ولا المغرب، فيعني واحد من أبطال إفريقيا. فاصل، بعد الفاصل رجعنا نكمل.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

0: نبدأ وإياكم من جديد متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبالجزء الثاني من البرنامج سنسلط الضوء على المباريات التي ستلعب من اليوم الساعة 7 المساء مرورا الساعة 10، الساعة 1 الفجر، 4 الفجر للساعة 10 أمام، أو يعني خلينا نقول مع بداية كأس العالم الجديدة فرنسا والسنغال. خلينا نروح نرحب في مصر مع زميلتنا نرمين ماهر على خط التليفون. نرمين مساء الخير.
1: مساء الورد يا عمار.
0: مساء الخير كمان لزميلنا إيهاب النتش من داخل استوديوهات الحرية. سعد اليوم مساك إيهاب.
2: مساء الخير كابتن عمار إلك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: سعد مساكوا جميعا. نرمين، كأس العالم اليوم رح يبلش في مصر.
1: كلنا قاعدين على اعصابنا متوترين، وانتوا اكيد بقى تتوتروا معانا، احنا عرب ولازم نشارك.
0: انا شوفي بعيدا عن انه احنا عرب، انا منتخب العربي الاول هو المنتخب المصري.
1: لازم كلنا بقى نتوتر مع بعض عشان احنا هنا في حاله ترقب، عايزين نعرف هيعملوا ايه مع حسام حسن في اول ظهور في كاس العالم وقدام بلجيكا، منتخب لا يستهان به بصراحه يعني،
0: ومنتخب متطور وعنده اسماء قويه قادر انها تعمل فارق امام اي منتخب في العالم.
1: جدا جدا، مع انه ما بيكونش مرشح لكن دايما السكواد بتاعه بيبقى صعب، وحتى بيبقى صعب وتقيل، بيبقى عنده بس غلطات بسيطه هي دي اللي بتوقعه وبتخرجه بره الصوره تماما.
0: يعني خلينا نبلش حديثنا عن المباراه، اسمع صوت ايهاب شو رايه في مباراه اليوم.
2: مساء الخير كابتن عمار مره ثانيه لك ولنرمين كمان من مصر.
1: اهلا يا استاذنا.
2: المباراه يعني تقريبا نشبهها بمباراه البرازيل والمغرب من حيث القوه، من حيث النديه. فرصه المنتخب المصري بتحقيق نتيجه ايجابيه انا بشوفها شوي صعبه هاي المره. في مفاتيح لعب عند المنتخب البلجيكي لازم نكون حاطين عين عليهم في المنتخب المصري. في الدفاع عندك دوكو جناح مانشستر سيتي، ابرز لاعب في المنتخب، وكمان يعني هذه السنه

0: راح تطلع بنتيجة زي كرواسو.
1: لا لا لا لا لا احنا هنلعب بتوازن وبعقل كده ونتوكل على الله وربنا يقدم في الخير.
0: طيب خلينا نقول اليوم حسام حسن انا متاكد انه مش راح يتفلسف كتير في تشكيله المنتخب المصري وراح يلعب بالطريقه المعتاده 4-3-3 مع اعطاء اللي هو عاشور شوي كمان ادوار دفاعيه مع حمدي يسكر جهه فتوح لانه شوي عاشور اليوم راح نستخدمه باغلاق المساحات امام دوكا يعني كمان حتى تريزيجيه ممكن يرجعه للوسط في حاله الهجمات المعاكسه ليسكر الجبهه اليسرى للمنتخب المصري.
1: الو
0: معك نرمين يلا.
1: هو طبعا يعني حسام حسن على الارجح هيلعب بطريقته التقليديه في 4 لاعبين في خط الخلف ده لازم و3 في الهجوم قلب الدفاع يعني هيكون حمدي فتحي وياسر ابراهيم الظهيرين هيعتمد على محمد هاني واحمد فتوح طبعا للحد من خطوره دوكو يعني وتروسارد برضو عم بيعمل قلق جامد وفي وسط الدفاع مروان عطيه ومهند لاشين مشاركه ممكن يشارك كمان امام عاشور كلاعب ثالث ان هو يلعب برضه بجناح.
0: انا بشوف مثل ما بنشوف على الشاشه انه خط الوسط ممكن يكون عطيه حمدي وعاشور.
1: ده تمام قوي ده تمام قوي لان برضه ما لاش فلسفه في خط النص ده لان لازم الخط النص ده بيبقى لازم عليه السيطره هو يعني الالتزام بالدفاع والهجوم فلازم ما تفلسفش فيه حسام حسن لان ده خط يعني الجزئيه دي حساسه جدا وطبعا لو هنتكلم بقى على الهجوم لا خلاف عن صلاح
0: مرموش تريزيجيه
1: بس انا يعني انا لو انا شايفه حسام حسن فعلا عايز يطلع بنتيجه ايجابيه يعني ممكن صلاح يعني لا خلاف عليه ولا خلاف على انجاز اسطوريته ونجوميته انا من رايي ما يبداش بصلاح عنده هيثم حسن عنده تريزيجيه عنده زيزو بلاش نقول زيزو عشان فيه اصحابنا
0: والله شوف بعض مرات الخبره امام المنتخبات الكبيره كمان بتكون مطلوبه لانه يعني صلاح لعب ضد كل لاعبين بلجيكا
1: بص يا عمار تمام واتمرن مع رودي جارسيا قبل كده ما كانوا في روما كان هو المدرب بتاعه بس
0: تنسيش قابل دي بروين عبين ما شبع في مانشستر سيتي
1: تمام يعني. بس محمد صلاح مشتت ذهنيا دلوقتي هو خلاص خرج من ليفربول
0: هو بيقولوا انه وقع حتى كمان في الساعات الماضيه وقع مع الفريق اللي او خلينا نقول اتفق شفهيا مع الفريق اللي راح يلعب معه
1: ما حتى ما فيش تأكيدات كلها كلام صحف وكمان هو هل هيرجع تاني لليفربول بعد سلوت ولا هروح الهلال السعودي ولا أتلتيكو مدريد كلام كتير وعايز برضو يحافظ على نفسه مش عايز إصابات صلاح بأمانة في ماتشات بينزل فيها بيقتل الدنيا أنا مش بقلل منه أبدا خالص بس الماتش ده بالذات لأنها ضربة البداية والكل مترقب والنقطة فيها الغلطة قصدي فورة مش هنستحمل غلطة خلاص هنطلع بره
0: طيب.
1: لا تقول لي بقى نتعادل مع بلجيكا ونكسب نيوزيلندا وماتش ايران كده مضمون ولا هيتلغى الله اعلم.
0: ايهاب تشكيله امامك على الشاشه شو تعليقك على تشكيله المنتخب المصري؟
2: تشكيله متوازنه بس في تقارير كتير صحفيه بتحكي انه حسام راح يبدا بخمسه بالخلف مش باربعه
0: يعني يلعب بخمسه خمسه
2: ثلاثه اثنين بالضبط يعني هادي
0: ممكن رمين يبلش بخمس مدافعين
1: هو بصراحة برضو يعني كلام منطقي ورأي منطقي
2: بشوف احتياج كمان المنتخب المصري ضد
0: طب مش ممكن خلينا نقول يعطي حمدي أدوار دفاعية أكثر يكون مساند يعني كمدافع خامس خلينا نسميها بالهجمات المعاكسة ولا لا؟
1: أكيد المهم الخط الدفاع ده برضو لازم يكون فيه تكتل دفاعي جامد لأن أنت عندك برضو في بلجيكا تروسادو وكيفن دي بروين وجيرمي دوكو دول اللي عليهم العين وأمادو
0: وأنانا خلينا نشوف تشكيلة المنتخب البلجيكي يا ربحي ولا عليك أمر ونرمين بتحكي
1: عندك كورتوا طبعا في حراسة المرمى وفيدي كوين وميشيل ناثان وتوماس مومي وأمادو وأنانا وتليمانس وتروشاردو وكيفن دي بروين وجيرمي دوكو انت شايف الأسماء ديت أسماء تقيلة أسماء شفناها مع موسم الكروي عملوا
0: 4-2-3-1
1: 4-2-3-1 رودي جارسيا ما بيتخلاش عن الطريقه ديت حتى من هو بيدرب الانديه فدي تشكيله بالنسبه متوازنه الغلطه بالنسبه لمنتخب مصر هتبقى فوره لان دي المباراه اللي عليها العين لو هو فعلا طلع بنقطه هيبقى انجاز كبير انا اتمنى طبعا ان احنا نكسب ونكمل للدور التاني على فكره منتخب مصر ما عندوش دلوقتي حجج واعذار عنده تشكيله ثقيله عنده مدرب وطني جابه حسام حسن وابراهيم حسن ودول تلاميذ محمود الجهري الله يرحمه يعني متاسسين مدرسه تدريبيه كبيره مش قليله يعني وفي اسماء بقى لو اتكلمنا عن المحترفين محمد صلاح وعندك مرموش وعندك هيثم حسن لسه ظهر بشكل كبير شكل كويس بتالق لافت مع المنتخب خلال دقائق مشاركته ما فيش حاجه واعذار بس هو شويه

0: تركيز وثقه في الله كده ونتوكل على الله وان شاء الله
1: طيب. خير. ايهاب شو تعليقك على تشكيله المنتخب
2: يعني انا بشوف بلجيكي. تشكيله المنتخب البلجيكي ممتازه، افضل اسماء ممكن يبلش فيها، بس يعني نقطه ضعف المنتخب البلجيكي هي دفاعه، اظهرته قلوب
1: دفاع، او خلينا نقول الهجمات المرتده
2: بالضبط.
1: بطيئين في
2: بس هلا عندهم كورتوا يعني بسيت، بس الخلل والشيء اللي عندهم الاظهره وقلوب الدفاع عندهم في ضعف كبير. اذا قدر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه يستغلوا هذا الشيء من تلقات سريعه بالمرتدات راح يسوي شيء المنتخب المصري.
1: توقعاتك للمباراه؟
2: بتمنىها 1-1.
1: نرمين توقعاتك للمباراه؟
0: تعادل 1-1.
1: امنياتك فوز مصر؟ كلنا مثل كلنا يعني
0: طبعا اكيد طيب. طبعا ودي هتبقى فرحه كبيره يعني
1: محتاجين
0: نفرح.
1: نسمع دقات الساعه وبعد هيك نرجع نحكي عن السعوديه والاوروغواي وباقي المباريات.
3: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه الجبريني للالبان والمواد الغذائيه.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
6: نكمل وإياكم البرنامج متابعينا الكرام، ونروح للسعودية والأوروغواي. اليوم مباراة كبيرة كمان لمنتخب عربي آخر، طبعا مباراة مصر وبلجيكا الساعة 10 بتوقيت فلسطين ومصر، مباراة السعودية والأوروغواي الساعة 1 فجرا بتوقيت مصر وفلسطين أيضا. السعودية نرمين، أتمنى أنها تكون استفادت كثير من العناصر اللي دخلت للدوري السعودي وأعطت خبرة لكثير من نجومها اللي ممكن اليوم يظهروا أمام الأوروغواي.
7: هو المواجهة دي مواجهة صعبة جدا بالنسبة أقولك للسعودية وبرضو بالنسبة للأوروغواي، لأن فعلا الاثنين دول داخلين يعني مفترق الطرق، وبالذات السعودية مع جورجوس دينيس ده أول مرة يمسك منتخب السعودي، فهو بالنسبة له هيظهر عليه ضغوطات إعلامية وجماهيرية، وهيشوف هيعمل إيه مع المنتخب السعودي. بعد طبعا إحنا شفنا إن كان في الأداء والمستوى للأخضر عامة ما كانش كويس، سواء مباراة ودية أو مباراة رسمية، نظرا طبعا أنهم فتحوا بوابة الاحتراف وبوابة الأجانب وماله دوري روشن، وده أثر على اللاعب السعودي وخفض أسهمه في الكرة، فكل ده أثر على المنتخب السعودي. هم ثلاث نقاط مهمين جدا، ودي هتكون ضربة البداية واختبار مهم جدا لجورجوس دونيس مع المنتخب السعودي.
6: يهاب، المنتخب السعودي قادر انه اليوم يظهر بالصوره وبالشكل اللي يعني خلينا نقول يخلي المشجع العربي يعتمد على منتخب قادر انه يعمل إشي بكاس العالم؟
8: والله المنتخب السعودي حظوظه ضعيفه يا كابتن عمار، وللاسف الشديد. ليش؟ لانه الكره السعوديه بالفتره الاخيره مرت بكتير يعني تغيير مدربين، مانشيني وترجع على رينال وتجيب كمان ثقيله وتجيب كمان مدرب.
6: هم شوف هذا رينارد كل ما ينزنقوا في زاويه سعوديه
8: بطلبوا فهيرا كتير سوى ازمه عندهم، وكمان الاحتراف الاجنبي ما عطاهمش فرصه للعيبه السعوديين. يعني انت عندك سالم الدوسري بس وسعود عبد الحميد تقدر تحكي عنه في المنتخب السعودي،
6: او في كمان ثلاث لاعبين دكه كمان بالدوري السعودي، او لا اكثر، خمس لاعبين دكه على في الدوري السعودي
8: بالضبط. يعني بيشاركوش كتير، بيحتكوش صح الاجانب. فرقه الدوري السعودي كدوري بس كلاعب ما احتكش معهم في المباريات، وما اخذش الخبره اللازمه اللي يفيد المنتخب السعودي.
7: على فكره اصلا هيرفي رينار ومانشيني يعني هم اشتكوا فين اللاعب السعودي؟ انا لما اجي اختار هختار مين؟ هختار اللي بيقعد على الدكه؟ طب انتوا ليه ما بتلعبوش اساسي؟
6: صحيح، لانه اللاعب الاجنبي هو ماخذ مكان اللاعب الاساسي
7: بالظبط، هما فتحوا ابواب الاحتراف على المصراعي وزودوا اعداد الاجانب، وطبعا كل ده اثر على اللاعب السعودي. انا لو قرينا التشكيل دلوقتي اثنين ثلاثة بس اللي بيلعبوا اساسي والباقي
6: شوفي يعني احنا عندنا ممكن اربع خمس لاعبين ممكن يكونوا بالتشكيل الاساسي اليوم لعيبه الهلال، يعني الدوسري وكنو كمان بنحكي عن تنبك المدافع والحربي طبعا هذول كلهم بيلعبوا بالهلال،
7: ومتعب الحربي وصعود صعود عبد الحميد محترف، ده الوحيد المحترف في التشكيله كلها.
6: يعني طيب نشوف التشكيل المتوقع على الشاشة نرمين. طبعا بنحكي عن طريقة 4-3-3 اللي راح نشوفها اليوم.
7: طبعا الحارس المرمى نواف العقيدي، صعود عبد الحميد، حسن تنبكتي، عبد الاهل عمري، متعب الحربي، الوسط محمد كنو، الجويري، الجهني، الهجوم سلطان مندش، فراس البرايكان، سالم الدوسري. يعني انت متخيل التشكيلة دي ما فيهاش غير محترف واحد بس؟ يعني هم استسهلوا هناك في السعودية بدل ما يفتحوا يطلعوا نجوم.
6: طبعا انت بتحكي بس عن سعود عبد الحميد المحترف الوحيد.
7: هو الوحيد المحترف الوحيد. لكن هم استسهلوا بدل ما يطلعوا جواهر شابة تحترف برا وحتفيد الكرة السعودية، لا هم جابوا بقى نجوم بتشطط عشان ايه طبعا يقبضوا يكملوا كده لعب زي موظفين وياخدوا فلوس.
6: اوكي ايهاب، التشكيل قبالنا، شو تعليقاتك على تشكيل المنتخب السعودي؟
8: شوف كابتن عمار، برجع بحكي لك مهمة كتير صعبة للمنتخب السعودي، اللي عليهم العين سالم الدوسري وسعود عبد الحميد، وكنه كمان لاعب منيح في وسط الملعب،
6: مجنن كنه، واحد من اللاعبين المميزين،
8: اشي كتير منيح في المنتخب السعودي، بس مهمتهم قدام الأوروغواي كتير صعبة.
6: بالنسبة دقيقة، شو بتعلقوا على المنتخب الأوروغواياني نرمين بشكل سريع؟
7: لا المنتخب الأوروغواياني هيسيطر حتى سيطرة تامة، وممكن يخلص الماتش في الشوط الأول، ولان هو انا متهيألي المباراه دي من جانب واحد، وهو ممكن يخلص ماتش 2-0.
6: 2-0 ايش رايك؟ ايهاب،
8: انا بخشى على السعوديه من نتيجه كبيره والله.
7: نعم،
8: بلسا ولعيبه،
6: بقول لك ايهاب يخشى على المنتخب السعودي من نتيجه كبيره امام المنتخب الاوروغواياني.
7: فعلا ممكن، لان السكواد من المنتخب السعودي ما كان لسه اللاعب المحلي واقف على رجليه في 2018 خسر 5 من روسيا.
6: احنا بنحمد الله، بنحمد الله فيش الا متابعين في السعوديه حاليا. كان فيش حد بيسمعنا بعد.
7: الحمد لله.
6: طيب يلا نروح بشكل سريع بس فرنسا السنغال.
7: وبعدين يا عمر هي كلمه حق بتزعل؟
6: لا هي ما تزعلش، بس برضه احنا الواحد برضه ياخذ في الاحتياط انه يكون في متابعين سعوديين يسمعوا البرنامج. يلا فرنسا والسنغال، انا بالنسبه لي فرنسا والسنغال هي بدايه كاس العالم نرمين.
7: مباراه قويه جدا، فرنسا والسنغال، يعني المباراه دي نستناها طبعا لانها هتبقى سهره شيقه وقويه، ومباراه هتكون هجوميه اكتر كمان، كل حاجه متاحه فيها، المدربين عاملين حساب لبعض، الفريقين نفسهم هيكونوا يعني مش هيبقى في حد كاشش من التاني، هينزلوا يهجموا، هتبقى مباراه ممتعه باقدر اكبر قدر.
6: طيب ايهاب،
8: يعني مباراه بين بطل العالم وبطل افريقيا بنقدر نحكي بعد المغرب. بعد المغرب
6: بطل افريقيا في الملعب، لكن على سجلات الكفله
8: بعد المغرب.
7: لا احنا معتبرين السنغال هي بطله افريقيا بصراحه.
6: انتم معتبرين مين، دار ماهر؟
7: احنا لا، الحق يتقال، هم اللي حصل والحكم طبق القانون، لكن بقى ما علينا، نكمل.
6: يلا يا
8: فبدنا نشوف ديشام كيف بده يلعب، طريقه لعب المنتخب الفرنسي مهمه جدا، هل بيلعب تحفظ ومرتدات ولا يكون مبادر؟ هذا راح تلعب دور وفرق في المباراه.
6: اوكي، بكلمه واحده، اسبانيا كاب فيردي او الراس الاخضر وايران نيوزيلندا، توقعاتك مين يفوز نرمين؟ اسبانيا ما بدهاش توقعات، راح تفوز على كاب فيردي. ايران نيوزيلندا،
7: ايران ونيوزيلندا، ايران تقيلة، لا ايران انا برجح ايران تقيلة، بس
8: انا بميل لايران برضه في الموضوع،
6: وهي هاب كمان ايران، انا ممكن اميل شوي للراس الاخضر ضد اسبانيا، ما يقدر يعمل اشي اليوم،
7: ممكن على فكرة كاب فيردي يعمل مفاجأة، ليه لا؟
6: لا يا بنت الحلال، اقول لك هذيك الساعة بدي اخلي ربحي اقدم البرنامج وانا هندسة ازعاجية.
7: خلاص تمام، بص لا لو حصل فعلا انا اللي هقدم وانت تضيف، ايه رأيك؟
6: والله انا على اليوم يعني ما بتريحيني هيك على الاقل.
7: لا بنستغناش يا عمار طبعا.
6: شكرا يا نرمين، غلبناك اليوم.
7: لا ابدا ولا يهمك، شكرا، سلام عليكم.
6: شكرا زميلتنا نرمين ماهر من مصر. هذا يعطيك الف عافيه،
8: الله يعافيك يا عمار،
6: يسلموا متابعين كلهم، شكرا جزيلا. وبنرجع يوم الخميس، بتبقى الاردن لاعب، بنرجع نحكي عن مباراه الاردن، انا كان نفسي نقدم مباراه الاردن، لكن بتعرف سيستم البرنامج مش 3 ولا 4، توقف البرنامج. إلى اللقاء.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة

وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
3: تم مذكرة التفاهم تم التوافق عليه وذكر في نص المذكرة، رفع العقوبات الأولية والثانوية وتلك المرتبطة بمجلس الأمن الدولي وأيضا المرتبطة بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال أن جميع هذه القضايا مرتبطة بشكل أو بآخر بالملف النووي الإيراني وسيصار إلى مناقشتها خلال فترة مذكرة التفاهم، أي خلال 60 يوما. طبعا من النقاط أيضا المرتبطة بالشق الاقتصادي هو أن مذكرة التفاهم، بحسب مذكرة التفاهم، تتمكن إيران من بيع النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات بمجرد توقيع الاتفاقية، أي سيكون هناك رفع للعقوبات خلال فترة تنفيذ الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، رفع للعقوبات الأمريكية. أيضا من النقاط التي تم الإشارة إليها مضيق هرمز، قال بأن الإجراءات التي اتخذتها إيران طوال الفترة الماضية منسجمة مع القانون الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا سيتم خلال الفترة المقبلة التشاور بين إيران وعمان والدول ذات الصلة بحسب تعبيره من أجل اتخاذ إجراءات في مضيق هرمز تحفظ سيادة إيران في مضيق هرمز. إيران ستأخذ أموالا لقاء خدمات تقدمها في مضيق هرمز وليس تحت عنوان رسوم بطبيعة الحال. فيما يتعلق بالضمانات، قال بأن في حال تم إنجاز المذكرة وتحولت إلى اتفاقية بطبيعة الحال سيصار إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للمصادقة على الاتفاقية، وهذا يعني إجراء قانوني حقوقي، رغم أن إيران يعني لديها تجربة مع قرارات مجلس الأمن الدولي وأنه يمكن للإدارة الأمريكية أن تمزقها يعني ولا تلتزم بها، ولكن هذا إجراء حقوقي وقانوني حسب تعبيره. برأيه الضمانات الأساسية مرتبطة بأوراق إيران وقوة إيران وجهوزية إيران لاستخدام الأوراق التي ظهرت للجميع خلال الفترة الماضية. فيما يتعلق أيضا بانتهاك إسرائيل المتوقع أو المحتمل لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بلبنان تحديدا، قال بأن من وجهة نظرنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة، هي المتعهدة بأن لا يتم ذلك، ولكن إذا ما حصل فإيران يمكن أن تستخدم كل ما تملك من أوراق في هذا المجال لتقف إلى جانب لبنان. أكد بأن إسرائيل هي أثبتت دائما بأنها لا تريد السلام، لا تريد الاستقرار للمنطقة، ومن وجهة نظر طهران هي الولايات المتحدة الأمريكية هي المعنية بشكل أساسي. هذه ربما أبرز النقاط، وبطبيعة الحال سئل عن الأصوات المختلفة في إيران والتي صدر بعضها ممن يعارض مذكرة التفاهم، قال بأن في إيران أصوات متعددة مختلفة، لكن هناك آليات واضحة لاتخاذ القرار من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمرشد الأعلى. على الجانب الأمريكي أن يكون قلقا من تنفيذ التزاماته وعدم قدرته على ذلك في ضوء نفوذ اللوبي الإسرائيلي ومراكز النفوذ الإسرائيلية داخل مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: شكرا لك من مقر الخارجية الإيرانية في طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. ونذهب إلى البيت الأبيض حيث معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، لنقرأ معك ونفهم معك إن كانت نفس المخاوف الإيرانية المتعلقة بتطورات الموقف الإسرائيلي التي قد تعطل هذا الاتفاق أو يعني تقوم بخرقه إن كانت أيضا موجودة في الولايات المتحدة. ونقطة أخرى أود سؤالك عنها وهي تصريحات للنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، يعني صرح بمجموعة من التصريحات تعطي أبعاد أكبر لهذا الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالنقاط التي ستكون إيران مستعدة للتنازل عنها مستقبلا عندما يتحدث عن إسرائيل؟ سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد وفق توصيفه. نتحدث هنا عن ربما ما هو مأمول بشكل أكبر ومتوقع من الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
1: رولا، أولا نبدأ بما كتبه للتو ترامب على منصته تروث سوشيال، إذ قال بأن السفن وعديد منها محمل بالنفط قد بدأت بالفعل في التحرك خارج مضيق هرمز، وقال بأنها تسلك الطريق السريع الجنوبي، وضعها بين قوسين الذي يتسم بالأمان التام والموثوقية، ووصف الحال وحالته ووصفها بأنها ممتازة. وقال هنالك مسارات أخرى للملاحة أيضا. الطريق السريع الجنوبي هذا كما يصفه ترامب هو عمليا ذلك المسار الذي ضمن في مشروع الحرية، الذي قالت الإدارة الأمريكية إنها أوقفته 24 ساعة بعد إعلان إطلاقه رسميا، لكن عمليا لم تكن قد أوقفته. اكتشفنا في الأيام الماضية وفق تصريحات ترامب ووزير الحرب بأن واشنطن استمرت في مرافقة بعض السفن العابرة تجاريا وناقلات النفط عبر هذا المضيق من خلال ذلك المسار الجنوبي المؤمن في تكساس. قال إن مجموع ما تم تمريره وتأمين ملاحته عبر هذا المسار الخاص بمشروع الحرية خلال أزيد من شهر بقليل هو نحو 125 مليون برميل من النفط على مدى شهر وحوالي أسبوع مضيا. جي دي فانس تحدث عن عدة زوايا، لكنه لم يخرج كثيرا أو لم يعطي تفصيلا كثيرا فيما كان يؤمل أن توضحه الإدارة، بما في ذلك امتناعه عن إعطاء تفاصيل حول هذا الاتفاق. مجمل التلميحات التي أعطاها هي عملية متطابقة مع ما كانت الإدارة الأمريكية تقوله ومع بعض التسريبات التي وردت في وسائل الإعلام الأمريكية، لكنه أشار إلى أن نص مذكرة التفاهم هذا بين الجانبين الإيراني والأمريكي سيتم نشره، أو قال نأمل أن يتم نشره هذا الأسبوع. نائب الرئيس الأمريكي لم يوضح ما إذا كان هو أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقعان الاتفاق. الـ Wall Street Journal ذكرت في موضوع لها نقلا عن مسؤول أو عن مصادر لها أنه من المحتمل حتى أن يمدد ترامب إقامته في أوروبا، وهو سيزور جنيف يفترض لحضور قمة السبع، سيمدد إقامته هناك ربما لنهاية الأسبوع أو ربما يعود يوم الأربعاء، فيتولى فانس مهمة الإشراف وتوقيع الاتفاق في توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. مما اتضح أيضا أن البند المتعلق بلبنان في مسودة الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي حتى الآن لا يكشف أو لم يكشف عن كثير من تفاصيلها، بند لبنان وارد وهو حقيقي وفق مصدر أو مسؤول كبير تحدث الـ Wall Street Journal موجود في مذكرة التفاهم هذه، لكن هنالك بند أو شرط وضعته الإدارة الأمريكية بأنه سيبقى لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إن تعرضت لأي هجوم، أن يعطى لها ذلك الهامش في أن توجه ضربات إلى حزب الله أو إلى من يمكن أن يستهدفها في أي هجوم من الأراضي اللبنانية. عمليا لا يعرف كيف بإمكان واشنطن أن تفرض إنفاذا وتنفيذا لهذا الاتفاق على حليفها الإسرائيلي، خاصة وأنه لم يكن جزءا من عملية التفاوض، والواضح أنه حتى الآن ليس جزءا من فهم حتى البنود الكاملة لهذا الاتفاق، بدليل أن هنالك أصواتا من حلفاء نتنياهو كما يصفون هنا في واشنطن ممن يطالبون بنشر بنود هذا الاتفاق لمعرفة تفاصيله ولتقييمه لمقارنته باتفاق باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق، وحتى مطالبات مثل مطالبة لينزي كراهام بأن يمرر هذا الاتفاق على الكونغرس وفق ما وصفه هو بأنه القانون يقول بأنه يجب أن يمرر على الكونغرس من أجل إقراره. لكن علينا لا ننسى كل ما يجري الحديث عنه الآن هو مذكرة تفاهم مبدئية وليس اتفاقا. الاتفاق الحقيقي هو ما سيتم نقاشه والتفاوض عليه والنقاش حوله في غضون 60 يوما المقبلة. والتحدي الحقيقي الآن أمام إدارة ترامب هو أن لا تكون هنالك منغصات قد تنسف كل مساعي الوصول إلى اتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس حتى لحظة توقيعه يفترض الجمعة المقبل كما تقول الإدارة الأمريكية.
4: شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. والآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان الذي يعتبر ساحة اختبار لمدى قدرة الولايات المتحدة على ضبط المشهد وضبط إسرائيل لكي لا تتسبب بخرق هذا الاتفاق. معك رويدة أبو عيد، تفضلي رويدة.
5: صحيح رولا، شكرا جزيلا لك وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. إذن لا تزال تداعيات الاتفاق بين إيران وواشنطن حاضرة جدا في لبنان. آخر التصريحات صدرت من رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال إن السلطة ستضاعف الجهود من خلال مفاوضات واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار. حزب الله بدوره دعا الدولة إلى تقديم أو إلى توحيد الموقف الوطني وأيضا إلى الاستفادة من المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة وتحرير الأرض. كما شدد بيان حزب الله على أن الاتفاق لا يعني عودة الاحتلال إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي. للوقوف على هذه التطورات نرحب معنا هنا في الاستوديو بالسيد خلدون الشريف السياسي والباحث وأيضا بالسيد علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي، يعني مسار إسلام أباد على ما يبدو أفضى إلى ما كان يأمل إليه حزب الله، توصل إلى انتزاع وقف إطلاق النار على جميع الجبهات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل. إسرائيل حتى لحظة تقول بأنها لن تلتزم، ما هي الضمانات برأيك التي حصلت عليها إيران هذه المرة للضغط الأمريكي على إسرائيل للالتزام؟
6: يعني يبدو من خلال الجهد الذي يبذله الرئيس الأمريكي للتحصيل أو الاستعجال بتوقيع الاتفاق أنه يلبي رغبة ما عند الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه حتى الآن ما يتم تداول في المعطى التفاهم لا يلبي الشروط الأمريكية المرفوعة مسبقا والتي أدت إلى الحرب على إيران. بالعكس، يعني ما هو متداول هو يصب في مصلحة إيران أكثر، وبالتالي السردية الإيرانية حتى في منطق الذين يدورون في فلك الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون أنها أصدق من السردية الأمريكية. وبالتالي حزب الله يستند إلى هذه الخلفية، إلى خلفية أن ترامب هو القادر أولا على الضغط على إسرائيل، وهذا ما تبين من خلال الاتصال الذي تم مع نتنياهو وأجبره على الالتزام بوقف إطلاق النار. هذه ضمانة أساسية، إضافة إلى أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون ناجزا إلا من خلال الضغوط التي يمارسها ترامب على إسرائيل فيما خص لبنان. ويبدو من خلال كما ذكرت لك أن هناك اطمئنان إيراني أن ترامب سوف ينفذ هذا الاتفاق بالكامل وضمن العناوين المطروحة. طبعا
5: نسمع من أستاذ خلدون اختلافات كان يوافق على هذا الكلام، هل تعتبر بأن هذه المرة أو وقف إطلاق هذه المرة مختلف عن ذلك الذي تم الإعلان عنه في نيسان أبريل الماضي؟ هل هناك ضمانات حصلت عليها إيران من الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل بالالتزام؟
7: بالتأكيد هو مختلف على قاعدة ما عبر عنه الإيراني أمس حين قال أن توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى أو الإلكتروني تأخر لإغلاق ملف لبنان، ما يعني أن هناك شيئا ما قد أعطي بهذا الاتجاه كضمانات لا نعرف ما هي. هذا أولا،
5: ثانيا خصوصا بعد ضربة الضاحية يوما.
7: ثانيا ليس هناك ضمانة من نتنياهو. أعتقد أن نتنياهو الآن على المستوى الداخلي الإسرائيلي مأزوم، هو يحارب منذ 1000 يوم على مختلف الجبهات، وهو يخوض انتخابات في 20 الأول المقبل، وهو لم يستطع أن يحقق النصر المؤزر الذي وعد به. ولكن في الوقت عينه أنا لا أعتقد أن نتنياهو جاهز لإيقاف النار بشكل كامل ومطلق، وهو قادر على اختراع الحجج لإعادة إطلاق النار. هل هذا يعني أن إعادة إطلاق النار تعيد الحرب؟ قطعا لا.
5: على كل حال عذرا للمقاطعة، علينا أن نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان. على كل حال كانت هناك غارة بمسيرة أيضا صباح هذا اليوم على كفر تبنيت، يبدو بأنها غارة ثانية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان. وهذا ما يطرح الأسئلة عن التزام إسرائيل، يعني الإعلان شيء والتزام إسرائيل شيء آخر تماما.
7: أعتقد أن هناك صعوبة مطلقة أن نضبط الإسرائيلي في هذا الظرف، ولكن هناك استحالة أن يعود الإسرائيلي إلى الحرب كما كانت عليه منذ انطلعت منذ الثاني من أذار أو الثالث من أذار حين بدأ الإسرائيلي بالاجتياح. الآن هناك ردود قطعا ستحصل وهناك صراعات ستحصل، غير أننا نتجه بانتظار يوم الجمعة يوم التوقيع الحقيقي في جنيف لنعرف تماما ما هي البنود وكيف سيلتزم الأطراف جميعا، خاصة أن الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي الآن يشعر بالهزيمة. وأنا أتابع الصحافة الإسرائيلية، كل المحللين العسكريين يقولون أن نتنياهو لم ينجح في حربه وأنه تحول إلى أداة في السياسة الخارجية لترامب، وهذا الأمر يؤثر على نتنياهو في الداخل مما قد يدفعه أكثر وأكثر لإيجاد مخارج والاعتداء أكثر على لبنان.
5: أستاذ علي، يعني في اتفاق وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر من عام 2024 لم تلتزم إسرائيل لمدة 15 يوما وهي تدك الجنوب اللبناني وتتمتع بحرية الحركة العسكرية في كل لبنان دون رد من حزب الله. هل من الممكن أن نشهد يعني تكرارا لهذا المشهد الآن في لبنان؟ إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار وحزب الله من جهته مضطر للالتزام حتى لا يعيد الحرب بشكلها التي كانت عليه.
8: يعني نحن أمام أو في المرحلة الأولى كان هنا غطاء أمريكي لإسرائيل وفر لها أن تستهدف ما تريد أن تستهدفه، وبالتالي أن لا تلتزم بموضوع وقف إطلاق النار. كان هذا غطاء أمريكي وضوء أخضر أمريكي تعمل من خلاله إسرائيل. الآن يبدو أن هذا الضوء الأخضر غير متوفر على ضوء ما يصرح به الرئيس الأمريكي. هناك فرصة سلام اعتبرها هي شاملة للمنطقة، وبالتالي لا يريد أن يخرب عليها من قبل أحد وخاصة من قبل إسرائيلي، وضع الطرفين الإسرائيلي وحزب الله إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. فإذا نحن أمام وقف إطلاق نار لكن قد تخرقه إسرائيل لاعتبارات عديدة، وهذا هو ما هي تفاهم بيان واشنطن، لأن بيان واشنطن هو مسودة أمريكية، يعني لا كان الإسرائيلي موافق عليه ولا اللبناني قادر يغيره أو قادر أنه يتجاوزه، لأنه هذه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة الأمريكية بحسب البيان أنه يحق لإسرائيل أينما وجدت هدفا أن تستهدفه، لكن ضمن سقف وقف إطلاق النار.
5: طيب.
8: يعني الآن هذا هو المتاح حتى الآن، خاصة على ضوء الموقف الإسرائيلي الواضح الذي يرى بأن أمريكا قد عمدت إلى صفقة خارج المصلحة الإسرائيلية.
5: طيب. النقطة الثانية المهمة بعد وقف إطلاق النار أستاذ خلدون هي نقطة الانسحاب الإسرائيلي. حتى لو افترضنا جدلا أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار بحسب هذه المذكرة، هناك يعني توغل إسرائيلي وسيطرة إسرائيلية على مناطق وبلدات واسعة في الجنوب اللبناني. هذا من سيناقش ومن مخول بمناقشة هذه النقطة؟ هل في فترة الستين يوما المقبلة التابعة؟
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
11: الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: في فلسطين. بالتالي لكي تذهب إسرائيل، لأن إسرائيل لا يمكن أن تخرج إلا من خلال مسار تفاوضي أمني يبنى عليه أن الدولة قادرة على أن تأخذ أن تكون قادرة على ما تلتزم به.
3: على كل حال، مع التأكيدات الإسرائيلية حتى اللحظة بعدم انسحاب
2: هذا، لذلك تريد التفاوض. التفاوض هو المسار الطبيعي للانسحاب.
3: طيب،
2: بدون هذا التفاوض لن يكون
3: هناك انسحاب. نسأل عن انعكاسات ما جرى إقليميا على طبيعة التوازنات الداخلية. إيران استطاعت بحسب حزب الله ومناصره في لبنان أن تحصل على وقف إطلاق النار، وربما أثبت مسار إسلام أباد أنه لا يمكن فصل المسارات في لبنان، وأن ما تقرره إيران أو مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم تطبيقه في لبنان. هذا يعني أو تفسير بهذا الشكل لما جرى إقليميا، كيف يمكن أن ينعكس برأيك على التوازنات الداخلية في لبنان؟
4: الحديث أن مسار لبنان منفصل عن مسار الإقليمي هو حديث غير ناضج، وهذا الارتباط الإقليمي ليس مرتبطا فقط بإيران، بل مرتبط بالمسارات الإقليمية الشائكة في المنطقة. الآن هناك شبه تلاقي بين دول إقليمية 4 أو 5 تعمل للتوازن مع التوغل الإسرائيلي، وهي المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، تركيا وباكستان.
3: نعم.
4: وإذا ما حدث وقف إطلاق نار مع إيران، وإذا ما فتحت قنوات الحوار بين هذه الدول الخمس وإيران، يصبح موضوع التفاهم حول الإقليم أكثر سهولة وأقل تشعبا. أما على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي هناك حصل المعارك سياسية كثيرة بين حزب الله ومناصريه وبين الحكومة ومناصريها، بمعنى أن الجمهور الأعم من جمهور حزب الله اعتبر أن ما قامت به الحكومة هو عمل لا يليق بحكومة لبلد كامل. من هنا سينشأ صراع داخلي ما سيؤدي إلى تغييرات ما غير واضحة بعد، ولكن حتما لا يمكن الاستمرار بالديناميك الداخلي كما هو، والخروج إلى مسار تفاوضي أفضل من لبنان يحتاج إلى دعم إقليمي أكثر شمولا.
3: شكرا جزيلا لك خايا خلدون الشريف السياسي والباحث، شكرا لك، وأيضا
2: شكراً
3: لك سيد علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة لهذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نعود الآن إلى رولا وإلى استديوهاتنا في لوسيل لمتابعة التغطية. إليك رولا.
5: شكرا لك يا رويدة. إذن شهد قضاء صور جنوبي لبنان عودة نازحين إلى بلداتهم وقراهم عقب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في إيران ولبنان، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي حركة العائدين إلى مناطق جنوب نهر الليطاني.
6: ترجم الاتفاق الإيراني الأمريكي بسرعة على أرض الواقع في لبنان. في الميدان الجنوبي انعكس هذا الاتفاق عودة سريعة للنازحين. هذه واحدة من النقاط التي تشهد مرورا إلزاميا للمواطنين العائدين إلى جنوب الليطاني، وبالتحديد إلى بعض القرى في قضاء صور. عادوا سريعا منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى من دون أي تصريح رسمي أو طلب من السلطات اللبنانية. عادوا بسرعة وأخذوا المبادرة، حملوا ما تيسر من أغراض من أماكن النزوح ليعودوا إلى بلداتهم وقراهم. ده صلك نازح؟
7: صار لي شي 3 شهور ونص.
6: وين كنتوا؟
7: بصيدا.
6: وهلا راجعين تبقوا ولا رح تتفقدوا؟
7: لا، ان شاء الله نبقى، والله يحمي الشباب والله يحمي الابطال، وان شاء الله بقيانين هون بجنوب.
6: عندكم بيت تدمر البيت؟ خبرني.
7: والله في اضرار، يعني اضرار كبيره.
6: ورغم هيك
7: الحمد لله رب العالمين.
6: رح تبقوا؟
7: الحمد لله بقيانين، وان شاء الله بقيانين، ما بنترك الجنوب.
6: عائلة كثيرة اتخذت هذا القرار، البعض منها كان يعيش في حافلات على الكورنيش في صيدا، والبعض منها كان يستأجر منازل أو في مراكز اللواء. استعجلوا العودة، حملوا ما أمكن من أغراض، والآن يتجهون إلى قراهم. لمن رايحين؟
8: على البيزورية صور.
6: بس كتير أكلت غارات.
8: ايه صح، امبارح عملوا غارة، أول امبارح عملوا غارة كمان.
6: بدكم كيفو؟
8: ملا طالعين نشوفه. نعم.
9: في
8: في للشباب شو ما كان.
6: رح تبقوا ولا بس تتفقدوا؟
8: لا رح نبقى أكيد.
6: رح تبقى يا حشي؟
9: رح نبقى نيلي، هي بتعني لي كل شيء، روحي بجنوب، قلبي بجنوب.
6: حتى لو بيتك مدمر؟
9: حتى لو بيتي مدمر مستعدة افرج حصير وقاعد على الأرض.
6: ليه؟
9: لأني بحب جنوب وبحب اللي حرروه وبحب الأرض الطاهرة، هيدي أرضنا، هيدي روحنا، هيدي عرضنا. واحد بيترك عرضه جايين بدنا يقسطونا سلاحنا، لك هيدا عرضنا، لك هيدا عرضنا، بيتنا عرضنا، أسلحنا عرضنا.
6: توصلي بالسلامة يا رب. إذا المواطنون يعودون إلى قراهم وبلداتهم، منهم من اتخذ قرار البقاء حتى ولو كانت المنازل مدمرة، لكن هناك من سيصل إلى بلدات لن يجد فيها مقومات حياة، والأساس في البقاء في البلدات والقرى والعودة الثابتة إلى جنوب نهر الليطاني وإلى شمال نهر الليطاني، إلى القرى التي طلب الاحتلال إخلاءها سابقا.
1: راديو الحرية
10: 92.7 بالعشرة FM.
11: الساعة الآن

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أم درمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
5: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في أم درمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
6: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي، ولو ما مودر من الصباح يا أخواننا واحد واقف عشان يكبلوا جالونين بنزين.
7: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بصورة ما عادية، ما فاهمين الحاصل شنو، إنه من الباخرات، من العربات، من المواطنين، من هنا، نحن ما قادرين نفهم حاجه.
6: الدوله المفروض تقوم بواجبها تجاه المواطن وتوفر السلع الاساسيه دي للمواطن.
5: الاعتماد شبه الكامل على استيراد الوقود وازمه مضيق هرمز وانهيار الجنيه السوداني كلها عوامل ادت الى استفحال الازمه، ما دعا مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تدخل الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
8: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
5: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخرا، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
6: ده قرار جيد إذا استطاع أنه يعمل حاجتين، يوفر الوقود بالدرجة الأولى بشكل مستمر، سلاسل الوقود تكون مستمرة، قدر يخفض أسعار الوقود نفسها.
5: أزمة الوقود أثرت على جميع القطاعات الحيوية، ففي أسواق السلع الغذائية ارتفعت كلفة نقل البضائع، ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية. تكرار أزمة الوقود منذ بداية العام الحالي واستمرار مسبباتها يرسمان علامة استفهام حول الجدوى الاقتصادية لقرار الحكومة الأخير بهدف حل الأزمة ومنع تكرارها من جديد. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، أم درمان.
4: إذن وننتقل مباشرة الآن إلى إيفيان في فرنسا، ومعنا من هناك باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية. أهلا بك سيد باسكال في إيفيان الفرنسية، حيث تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع برئاسة فرنسا وعلى أجندة أعمالها العديد من العناوين، ولكن سأبدأ بالعنوان الأبرز المتعلق بالحدث الأجدد اليوم والإعلان عن الوصول إلى تفاهم واتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. فرنسا رحبت كما كل دول الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق، ولكن كيف تقيم فرنسا الآن فرص استمرار ونجاح هذا الاتفاق؟
9: نحن ننظر بحذر، ولكن هذا اتفاق منذ أشهر وأسابيع ننتظره، وسوف نبذل قصارى جهدنا لكي يصبح واقعا. وفي هذا المساء في إيفيان حيث نتواجد في الجمهورية الفرنسية سوف يكون ثمة غدا أمسية مع الرئيس ترامب و والرئيس المصري وقادة قطر والإمارات العربية المتحدة، وذلك سوف يكون بغية أولا رؤية كيف بإمكاننا إرساء إعادة فتح مضيق هرمز، ثانيا وأن هذا الفتح أن يصبح من دون رسوم ومع بعثة متعددة الجنسيات نسعى إليها منذ أشهر مع بريطانيا، وثالثا أن نرى كيف هذه 60 يوما التي سترسى مع أو بالنسبة للاتفاق لإرساء اتفاق مع الإيرانيين التي سوف نعرف وفقها البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ البالستية ووكلاء إيران. إذن هذه هي العناصر التي سوف تكون في قلب الحدث اليوم.
4: سيد باسكال، أشرت إلى عدة نقاط تحدث عنها وصرح حولها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما الذي يحضر، الدور المستعد له فرنسا، والحديث عن الرسوم. بداية يعني كيف يمكن أن يكون شكل الدور الفرنسي في آلية تسهيل عودة الملاحة إلى مضيق هرمز، ويعني في حال تم فرض رسوم بالفعل كيف سيكون الموقف الأمريكي فيما بعد؟ الموقف الفرنسي عفواً.
9: نحن ضد إرساء رسوم لأن ذلك يؤثر على اقتصادات العالم التي تمر عبر هذا المضيق ويثقل كاهلها، وسوف يكون سابقة يمكن أن تستعمل في مضائق أخرى، وهذا غير مقبول حيث أن هذه المضائق هي مياه دولية ولا يجب أن يرسي ذلك سابقة، ممكن أن تعاد استعمالها. سوف نكون حذرين جدا في الساعات المقبلة، وسوف نتجهز لنشر حينما ترسى الظروف المناسبة ويرسى هذا الاتفاق لنشر

0: البحرية في المضيق بشكل فوري وسريع.
1: نعم بالطبع، ذلك يتضمن عنصرين. أولا إزالة الألغام الذي يتضمن أن يكون ثمة أصول ويتم إحاطة هذه الألغام وحلها، ومن ثم مرافقة من قبل فرنسا بقدرتها على التدخل في الأيام المقبلة، لأنه ثمة عدة فرقاطات موجودة وأيضا حاملة الطائرات النووية شارل ديغول التي هي موجودة في المنطقة وهي قادرة على فعل ذلك. وإذا ما كان ثمة تأكيد لهذا الاتفاق أن نستطيع التموضع، لأن ما هو على المحك هو إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب أجل لكل اقتصاداتنا.
0: من أحد العناوين الأساسية في هذا الاتفاق والذي ينظر له كساحة اختبار لمدى قوته هو ساحة لبنان ومدى القدرة على فرض هذا الاتفاق ببنوده على إسرائيل، التي عبرت حتى اللحظة عن رفضها لهذا الاتفاق. كما نتابع وتابعنا اليوم، كان هناك خروقات وإن كانت ليست بالحجم الكبير، ولكن كان هناك استهداف للبنان. كيف تنظر فرنسا لانعكاس هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية، وهل لها دور ما يمكن أن تقوم به في حال كررت إسرائيل خروقاتها وعبرت عن موقفها بتطور أكبر؟
1: نعم طبعا، إن الاتفاق يشمل لبنان وهذا واضح جدا، والوسيط الباكستاني يقول ذلك، وأيضا الرئيس ترامب رأيناه البارحة يتحدث عن أنه لن يكون ثمة انتهاكات ضد لبنان، ونحن حذرون للغاية حيال هذا الأمر، لأن لبنان يجب أن يتوقف عن كونه مسرحا لحرب ليست خاصته وجره إليها حزب الله بطلب من إيران في مارس أذار، وكان ذلك خطأ كبيرا. لذلك من المهم غاية في الأهمية أن يتكرس هذا الاتفاق في لبنان أيضا، ونحن نبذل قصارى جهدنا في علاقاتنا مع مختلف الأطراف ليكون هذه الحال، ونحن إلى جانب السلطات اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والعنية والدعم السياسي، وأيضا ندعم السلطات اللبنانية في العلاقات والمحادثات مع إسرائيل بشكل مباشر، وهذه المرة الأولى منذ 40 عاما. لذلك يجب أن تمتنع إسرائيل عن كل عملية تصعيدية في لبنان، لأن هذه عناصر تسعى إلى زعزعة استقرار لبنان بدل خفض التصعيد وتزيد من حجة حزب الله، ووقفها يجعل حزب الله يتوقف عن كونه لعبة في يد إيران. لذلك هذه هي مواقفنا، وأيضا سوف نتحدث فيها في مختلف جلساتنا في مجموعة الدول السبعة في إيفيان، حيث أن مختلف رؤساء الدول يأتون الآن يتوافدون، ومنهم الرئيس ترامب.
0: طيب، ومنهم الرئيس ترامب. وهنا أسألك سيد باسكال، كيف تنظر فرنسا في هذه المرحلة الحالية إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل يعني تعقيدات عديدة واجهت ليس فقط علاقتها بفرنسا ولكن بالاتحاد الأوروبي ككل، ليس ابتداء من الحرب الأوكرانية الروسية وكيف تعاطى ترامب معها، ليس انتهاء بالحديث الفرنسي في الفترة الماضية والسنوات الماضية عن ضرورة وجود جيش أوروبي موحد، وأيضا ليس انتهاء بالحرب التي قامت بها الولايات المتحدة على إيران من دون الحصول على موافقة أو حتى رأي الاتحاد الأوروبي، وأيضا ليس انتهاء بما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حول احتمالية عودة حرب الرسوم الجمركية على فرنسا. في ظل كل ذلك، كيف تنظر فرنسا الآن إلى علاقتها مع الولايات المتحدة؟
1: نعم، إن الرئيس ترامب وجوده هنا هو أمر جيد بحد ذاته، وسوف يكون ثمة عشاء في فرساي في الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس ماكرون للاحتفاء بالعلاقة بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث أن كانت الولايات المتحدة إلى جانب أو فرنسا كانت إلى جانب الولايات المتحدة في استقلالها.

0: سوف تناقش عدة مسائل بين البلدين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. هذا المساء وصباح الغد، إذا كان تم تكون أيضا رئيس مجلس الأوروبي، ومن ثم الغد بعد الظهر سوف تكون ثمة جلسة حول أوكرانيا والشرق الأوسط، ومن ثم سوف ينضم إلينا قادة مصر و كوريا الجنوبية والهند وكينيا للتحدث حول المواضيع الاقتصادية الكبرى العالمية، وهي مهمة جدا على الأقل ليكون في مجموعة الدول السبعة منصة بين مختلف الدول والقوى ومنها الصين، لأنه كان ثمة اجتماع مع الرئيس ترامب وليتضمن الصين ليكون ثمة حديث عن التوازنات الاقتصادية الكبرى عالميا، حيث أن الصين تصدر كثيرا والولايات المتحدة أيضا لديها عجز ميزانية كبير، وكي أوروبا تستثمر أكثر وثمة نوع من التكافل الكبير بين هذه القوى الاقتصادية، وفي الوقت عيني مخاطر. لذلك ما يأمل إليه الرئيس ماكرون بين هذه العناصر هو أن يكون ثمة اتفاق بين هذه القوى الكبرى، أن يتم إرساء توازن، لأن هذا خطر عالمي، وإذا ما توافقنا على هذه المبادئ أن نرسي تدابير مختلفة، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول التدابير التي يجب الرجوع إليها. لذلك هذا عنصر يعودنا إلى سفر التكوين لمجموعة الدول السبعة، وهي وضع الرؤساء والقادة في العالم ليتوافقوا حول مبادئ ووضع حلول معا، وهذا ما سوف نقوم به.
8: شكرا لك من إيفيان في فرنسا باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية على هذه المشاركة معنا، شكرا. مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الاتفاق ليس سوى هدنة تكتيكية يرجئ المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي لوقت لاحق، كما اعتبرت أن لبنان أثبتت أنه أحد أكثر القضايا تعقيدا في أي تسوية.
9: صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أنه رغم إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فإنهما لم تتوصلا بعد إلى حل للمسألة الحاسمة المتعلقة بموافقة إيران على فرض قيود صارمة على برنامجها النووي وكيفية ذلك. ونقلت عن مسؤولين أنه بموجب بنود الاتفاقية المعروفة باسم مذكرة التفاهم، ستبدأ الولايات المتحدة على الفور في رفع حصارها البحري على إيران، بينما ستقوم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها عبر مضيق هرمز وإعادة فتح الممر المائي أمام الشحن التجاري. وسيبدأ الجانبان مناقشة القضايا النووية بتفصيل في جولة جديدة من المفاوضات، من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة في جنيف، مضيفة أن إدارة ترامب تأمل أن تسفر المرحلة التالية من المحادثات عن التزام إيران بتدمير برنامجها النووي وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن تاريخ الدبلوماسية النووية مع إيران يشير إلى أن هذه القضايا لن تحل بسهولة أو بسرعة. ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان أيضا أثبت أنه أحد أكثر القضايا تعقيدا في أي تسوية، ولكي يترسخ السلام هناك ستحتاج واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها. صحيفة واشنطن بوست اعتبرت من جهتها أن من شأن هذا الاتفاق أن ينهي الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران ويفتح مضيق هرمز، ولكن يبدو أن العديد من القضايا المهمة بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني تحتاج لمزيد من المفاوضات. فترامب وكبار مساعديه صرحوا بأن إيران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن القادة الإيرانيين أشاروا إلى أن المحادثات الصعبة حول برنامجهم النووي لا تزال قائمة ولن تبدأ إلا بعد رفع الحصار البحري الأمريكي. وبينما أشارت إلى أن ترامب ومؤيديه يدعون أن الحرب كانت نجاحا كبيرا حيث قضت على كبار القادة في إيران ودمرت المزيد من برنامج إيران النووي المتضرر بالفعل وقضت على أسطولها البحري التقليدي، نقلت عن خبراء أن ترامب كان يعلم أنه لا توجد خيارات عسكرية جيدة، لذا كان عليه التوصل إلى هذا الاتفاق وكلا الجانبين سيدعي الآن النصر. موقع بلومبرغ الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران احتاجتا لأكثر من شهرين من المفاوضات المتقطعة والمتوترة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، والآن يأتي الجزء الأصعب، إذ تتيح مذكرة التفاهم مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن قضايا البرنامج النووي الإيراني التي شكلت معضلة لأسلاف ترامب لسنوات. واعتبر أن اختلافات بدأت تظهر فعليا بين الجانبين حول ما كان يمكن تحقيقه فعليا، في حين أن الصراع المتصاعد بين إسرائيل ولبنان لا يزال ينذر بانهيار الاتفاق. ونقل عن محللين أن الاتفاق المؤقت سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، لكن من المستبعد التوصل إلى اتفاق شامل في الوقت الراهن، كما أن ترامب سيحتاج إلى كبح جماح نتنياهو أو تقديم تنازلات متزايدة خلال الأيام المقبلة لتحفيز إيران على ضبط النفس، لأن الوضع ما زال هشاً. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لازير أن المذكرة المنتظرة توقيعها يوم الجمعة في جنيف لا تحل أي من المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والاتفاق الذي لم يطرأ تغيير يذكر على خطوطه العريضة ليس سوى هدنة تكتيكية في الحرب مصحوبة بوعد بالتفاوض بشأن الملف النووي لمدة 60 يوما. واعتبرت أنه في ظل رغبة دونالد ترامب الشديدة في الخروج من حرب لم تحقق النتائج المرجوة، ومع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن مضيق هرمز، فإنه يحاول ادعاء نصر وإقناع العالم به، مضيفة أن ترامب سيتباهى بإعادة فتح مضيق هرمز الذي بات على رأس أولوياته، لكن في الواقع لن يعود إلى وضعه السابق، إذ يبدي الإيرانيون رغبتهم في إدارته بما في ذلك فرض رسوم عبور. وخلصت لاسير إلى أن اتفاقيات السلام السيئة مثل اتفاقية مينسك التي وضعت لإنهاء الصراع في أوكرانيا عادة ما تمهد الطريق لحروب مستقبلية.
8: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: إذن يستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال الليلة عندما يواجه نظيره البلجيكي على ملعب سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة. ويطمح المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم، ويعول منتخب الفراعنة على نجميه عمر مرموش ومحمد.
1: تأمين سيارتك شيكات.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول، الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع في الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. أشار عون في بيان لأنه تابع الإعلان عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وتأكيدهما على وقف التصعيد بما يشمل لبنان، معربا عن تثمينه لما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية. بدوره أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن ينجح وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أمريكا وإيران في وضع حد للحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير في لبنان. أضاف سلام في مستهل الاجتماع الحكومي أن الحكومة ستضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى. هذا ورحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أشاد بري بجهود كل من قطر والسعودية ومصر وباكستان للوصول إلى التفاهم الذي يؤسس إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها لبنان. وأعرب بري عن شكره لواشنطن وطهران لتضمين وقف إطلاق النار في لبنان بندا أساسيا ضمن المذكرة بما يحفظ سيادة البلاد على كامل أراضيها. قال حزب الله اللبناني أنه بارك لإيران إنجاز مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أفضت لوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان. أضاف حزب الله في بيان أن على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية، لافتا إلى أن ما تحقق مقدمة لاستكمال التحرير الكامل لأرض لبنان، داعيا مواطني الجنوب اللبناني إلى التريث في العودة إلى قراهم. وأكد الحزب أن العدو الإسرائيلي أو أن على العدو أن يفهم أنه لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، وأن يقبل بأي عدوان ولن يقبل الحزب بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان بحسب نص البيان. أما عن ردة الفعل الإسرائيلية فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان رغم الضغوط الحالية والمتوقعة مستقبلا، مشيرا إلى أن نتنياهو أوضح ذلك للرئيس ترامب. وأضاف كاتس بأن إسرائيل ستهاجم إيران بقوة إذا استهدفتها على خلفية الأحداث في لبنان. هذا وشهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة صور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وشرعت بلدية صور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
3: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين: بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات.
4: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير فيه استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة. طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
3: عم تأمنوا مقومات حياة يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
4: طبيعة الحال نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم عملية إصلاح الأعطال المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة. منعرف نحن لأنه العدو غادر يعني ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن منعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حددوا العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
3: نعم. إضافة إلى ما تقوم به البلديات فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصوري وإلى مجد الزون، مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفل الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في سور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: هنا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل لاتفاق مع إيران. دعا ستارمر جميع الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى سلام دائم.
1: أرحب بالاختراق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وأهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر وجميع المشاركين. هذه لحظة بالغة الأهمية، لطالما دعونا إلى خفض التصعيد، ومن الضروري أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لضمان الاستقرار في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن أوروبا تدعم الاتفاق الذي سيسمح بوضع حد للتوترات في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز.
5: الرئيس ماكرون سيستقبل اليوم قادة مجموعة السبع وشركائهم في جنيف في سياق يشهد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران والذي نهنئ أنفسنا به، وهو اتفاق سيسمح بوضع حد للتوترات في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والذي يعني أن تتعاون إيران سلميا مع محيطها الجغرافي وأن تؤطر برنامجها النووي والصاروخي وتضع حدا لدعم الجماعات الإرهابية.
2: هذا رحب رئيس المجلس الأوروبي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق سلام مستدام واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل. وفي السياق ذاته قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كلاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون سبل المشاركة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل انفراجا. كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن طهران أضافت في اللحظات الأخيرة بندا يتعلق برسوم الخدمات البحرية إلى التفاهم المعلن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. وبحسب الوكالة جرى تعديل مذكرة التفاهم للتأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية والعمانية على المضيق.
6: لا يزال الحذر سيد الموقف في مضيق هرمز، فبينما تتجه الأنظار إلى اتفاق محتمل لإعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي ينتظر مالك السفن وشركة الشحن والتجارة البحرية إجابات واضحة بشأن آليات التنفيذ وضمانات العبور الآمن بعد أشهر من الاضطرابات التي أربكت التجارة العالمية ورفعت كلفة المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. الاتفاق المحتمل لإعادة فتح المضيق قوبل بحذر شديد من مالكي السفن وشركات التجارة البحرية، فالصورة لا تزال على الأرض بعيدة عن الوضوح الكامل، يقول تقرير لوكالة بلومبرغ. التقرير أشار إلى تراكم التحديات العملية لعودة العبور من متطلبات الصيانة والاشتراطات الأمنية وحتى احتمال وجود ألغام أو قيود غير معلنة، كلها عوامل تجعل من استئناف الحركة البحرية فيه عملية شديدة الحساسية والتدرج. وخلف الهدوء الحذر يظل القلق الأمني حاضرا بقوة، إذ لم تمحى بعد من ذاكرة القطاع البحري حوادث احتجاز واستهداف ناقلات، ما يجعل كل رحلة عبور قرارا محفوفا بالحسابات الدقيقة والمخاطر غير المحسوبة وفق بلومبرغ، إذ تسعى شركة الشحن للحصول على توضيحات إضافية حول آليات الاتفاق في وقت تشير التقديرات إلى نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي أو تستعد لمغادرة. المشهد لا يقتصر على السفن المحملة فقط، بل يمتد إلى 300 سفينة فارغة متوقفة في الجهة المقابلة بانتظار لحظة العبور الآمن والعودة إلى خطوط التجارة العالمية. وتشير بيانات كابلر إلى تكدس غير مسبوق للسفن حول شريان الطاقة العالمية الذي تحول إلى ساحة انتظار طويلة أكثر منه ممرا بحريا مفتوحا، حيث لا يزال نحو 98 ناقلة نفط خام عالقة داخل الخليج. شريان طاقة عالمية يقف اليوم بين التفاؤل السياسي والحذر الميداني، بين طريق قد يفتح على اتساعه أو يبقى ممرا مهددا بالانتظار، حيث لا تزال البوصلة مجدودة بين إعلان بالفتح وواقع لم يحسم بعد، وأكثر تعقيدا لإعادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية وفق رسوم أضيفت للاتفاق في اللحظات الأخيرة وتؤكد على السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز.
2: أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من شركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز متجهة شرقا، ويأتي ذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. وأظهرت بيانات من شركتي كابلر ومجموعة بورصت لندن أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء رأس لفان القطري في الأول والثاني من مارس الماضي، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين. الآن نرحب بضيفي من بيروت محمود القماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله. أهلا بك أستاذ محمود. أنتم في حزب الله باركتم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، هل بنود هذا الاتفاق تلبي مطالب حزب الله بشكل واضح؟
7: طبعا تحياتي لك وللمتابعين وللقناة. نعم، لا شك ولا ريب أن هذا الإنجاز إنجاز نوعي وتاريخي ومهم جدا في مواجهة السيطرة الدولية والطاغوت الدولي ومحاولة فرض الإرادات، وبالتالي اليوم أن تنتصر إيران وأن ينتصر محور المقاومة. هذا أمر طبعا سياسيا هذا أمر جيد ومهم ونوعي وتاريخي. وارتبطت البنود التفصيلية لشمول وقف الحرب في المنطقة لشمولها إلى لبنان، البنود التفصيلية لم تصل لها بعد في الحقيقة، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب ستتوقف، ولكن التفاصيل بعد لم تصلنا وننتظر حتى نبلغ الشيء المقترح. ونحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
2: ولكن الواضح أن رئيس الأمن أو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قاطعا هذا اليوم.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وطبعا الصهيوني والكيان يرفض ذلك رفضا قاطعا، ولكن مصالحها مرتبطة بشكل كامل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تقرر. أمريكا هي التي تقرر، فلنرى ماذا سيكون القرار التفصيلي وبناء عليه ماذا ستفعل إسرائيل، وبناء عليه نتخذ القرار المناسب.
4: طبعا إسرائيل كما تعلم يعني تسعى، وهي ليست سعيدة بهذا الاتفاق يعني الذي رحب به العالم أجمع، وتسعى بأي طريقة لتخريبه. يعني في حال قيام إسرائيل بأي عدوان على لبنان، وهي الاعتداءات عمليا متواصلة في الجنوب، وإسرائيل تواصل تدمير البلدات الجنوبية خاصة على الحافة الأمامية، وربما يكون في المرحلة القادمة من الصعب على إيران الانسحاب من هذا الاتفاق، بالتالي ألا يضع هذا حزب الله في موقف صعب؟
3: نحن أعلننا نهجنا وخطنا، وهو أن المقاومة ستستمر حتى تحرير آخر شبر من أرضنا اللبنانية المحتلة. هذا موضوع على لبنان ولا رجعة عنه. وعندما تصل إيران لتفاهم غير مباشر مع الأمريكي وبرعاية باكستانية وبالتأييد عربي أيضا، سعودي قطري مصري إلى آخره، عندما يصل إلى أن وقف العدوان على لبنان وأن إسرائيل لا توافق أن تلتزم، هذا يعني أنها تعطي الحق الكامل للمقاومة أن تستمر بعملها حتى التحرير. وإذا كان الموضوع فقط وقف إطلاق نار، فنحن سوف ندرس هذا القرار وماذا تأثيره على الانسحاب أو عدم الانسحاب، أو أنه إسرائيل كيف ستقرأ هذا القرار. هلا نسمع كلام أنه يبقى الجيش الاحتلالي الصهيوني حيث هو في لبنان، وكلام آخر أنه انسحاب حتى الخط الأصفر اللي بيسموه خط أصفر، وكلام آخر بالأوساط إيران وإقليمي والباكستان أن الانسحاب ينبغي أن يكون كاملا. هذه المسألة نتخذ قرارنا على ضوء قناعتنا الوطنية، وهذا لا يحرج لا إيران ولا يحرج باكستان ولا يحرج العرب إذا ما قررنا استمرار المقاومة.
4: طيب يعني سيد إقماطي، حزب الله دعا السلطة في لبنان إلى الاستفادة من المظلة الدولية والإقليمية لتحقيق سيادته وتحرير أراضيه، كيف؟ ما المطلوب من السلطة اللبنانية في هذه المرحلة من وجهة نظركم؟
3: المطلوب من السلطة اللبنانية أن تخرج فورا من المسار الذي انتهجته في التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم ينتج شيئا حتى الآن، بل أنتج استمرار العدوان وإعطاء فرصة للصهيوني وأيضا الاتفاق على القضاء على المقاومة وعلى قوة لبنان، لبنانية إسرائيلية أمريكية، وهذا ما لا يمكن أن يقبل على الإطلاق. أما المسار الآخر، يعني هذا المسار الأول ذليل، خنوع، استسلام، تفريط السيادة، تفريط قوات لبنان وكل المعاني السلبية. أما المسار الذي ندعو إليه السلطة، ندعو السلطة إلى مسار المظلة الإقليمية التي تشكلت اليوم، أو ساهم على الأقل أو حقق الشعب، منهم من ساهم ومنهم من حقق هذا الاتفاق. كل هذه المظلة الإقليمية، الضغط الإيراني بالأوراق الاقتصادية والأوراق السياسية والأوراق العسكرية،
4: طيب.
3: كل هذا الضغط القوي، إذا قطر لا المساهمة قطرية سعودية باكستانية ومصرية، كل هذا المسار، مسار قوي يضغط على أمريكا ويضغط على إسرائيل ويحقق نتائج. هذا هو المسار الذي ندعو إليه السلطة اللبنانية للالتحاق به.
4: طيب، ولكن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال اليوم سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بطبيعة الحال لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، بالتالي كيف سيكون موقفكم إزاء ذلك، وهل ستستجيبون لطلب السلطة اللبنانية بإخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني وهو ما تصر عليه إسرائيل لتنفيذ انسحابها من جنوب لبنان؟
3: نحن أخلينا جنوب الليطاني وتسلم الجيش اللبناني جنوب الليطان، وبقيت إسرائيل في الخمس نقاط اللي أصبحت لاحقا 10 نقاط، يعني فعلنا ذلك. ثم حصل العدوان الإسرائيلي فخرج الجيش اللبناني من جنوب الليطان وعادت المقاومة إلى جنوب الليطان، ولولا خروج المقاومة من جنوب الليطان لما استطاع العدو الإسرائيلي أن يتواجد بضعة كيلومترات في الأيام الأولى، لأنه ما في على يقاوم. فعندما عادت المقاومة تصدت جلد. نحن التزمنا بترك جنوب الليطاني تحت رعاية الجيش اللبناني، ومستعدين أيضا لأن نلتزم شرط الانسحاب الإسرائيلي. ما في الجيش اللبناني يفوت والإسرائيلي بعده محتل، بدو الجيش اللبناني يفوت على أرض محررة بدماء شهداء المقاومين في المقاومة الإسلامية. نحن نحرر وهم، والجيش اللبناني يدخل وينتشر ويستلم زمام الأمور، لا مانع أبدا.
4: وفي حال يعني قيام إسرائيل بالانسحاب وعودة الجيش اللبناني إلى منطقة الجنوب، هل ستتعاونون مع الدولة اللبنانية يعني في تنفيذ رؤيتها بحصر السلاح بيد الدولة، وهو أحد الشروط كذلك الدولية المفروضة على السلطة اللبنانية؟
3: نحن لا نثق بالمسار الذي اتجهته السلطة اللبنانية في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، لا نثق، بل رفضنا منذ الخطوة الأولى، رفضنا كل مخرجات هذا المسار أصلا، ولا يعنينا. ولكن بما يتعلق بالجيش اللبناني كما قلنا سنكون بالافتراض الذي تفاضلت به، يعني انسحاب إسرائيلي يدخل الجيش اللبناني، سنتعاون إلى أقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني حتى يثبت سلطة الدولة، حتى يثبت وجود الدولة وشرعية الدولة على الأرض اللبنانية التي كانت محتلة. أما بما يتعلق بحصرية السلاح، هنا مشكلة كبيرة. الجريمة الكبرى التي ترتكبها السلطة اللبنانية المتمثلة بالعهد الجديد وأغلبية حكومية والتفاوض المباشر، الجريمة الكبرى التي ترتكبها أنها توافق مع العدو على ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح، يعني أنه أي خطوة انسحاب لإسرائيل يجب أن ترتبط بنزع سلاح المقاومة شمال النهر.
4: ولكن يعني أستاذ محمود،
3: أنا عذرا
4: على المقاطعة، يعني هنا كذلك الفريق الآخر السلطة اللبنانية تتهمكم بأنكم تأخذون قرار السلم والحرب دون الرجوع إلى الدولة وإلى الحكومة التي أنتم شركاء فيها، أنتم من بادرتم إلى هذه الحرب دون العودة إلى الدولة، هذا الاتهام من السلطة لحزب الله.
3: نحن اليوم ليس جريمة أو شيء ليس جريمة أن ساندنا غزة وساندنا فلسطين وتحملنا ما تحملنا من ثمن كبير وغالي جدا جدا جدا لأجل دعم فلسطين. لم نندم ولم نندم. هؤلاء الذين يرفضون دعم الشعب الفلسطيني هم الذين يجب أن نطالب بذلهم وهزيهم وعارهم. ونحن نفخر بأننا ساندنا فلسطين والشعب الفلسطيني والإنسانية في فلسطين التي كانت تغتال وتقتل. لذلك هم فليحجروا من أنفسهم ويتراجعوا. وهذه مش مسألة من يقرر الحرب ومن يقرر السلم. ونحن أعطينا حلا للسلطة وللدولة. أعطينا لهم الحل. نرسم المقاومة. الدولة. الجيش. نرسم استراتيجية دفاعية يقرر فيها كيفية اتخاذ قرار الحرب السلم. نحن نتفع نجمعين نتفع مش إسرائيل تفرض علينا ولا أمريكا تفرض علينا. نعم نحن قدمنا اقتراح للوصول إلى حل حول قرار السلم
4: ما هي ملامح هذه الاستراتيجية التي تتحدث عنها استراتيجية الدفاع؟
3: الملامح سوف تحكى في الجلسات المغلقة. نمثل بالإعلام نطرح أفكار ونحرقها حول الاستراتيجية الدفاعية. أي رئيس الجمهورية طرح بعض الأفكار عبد عليه أصوات المناوئة للمقاومة أو ضده وتراجع. ولذلك هذا الموضوع خاص جدا وحساس جدا ولا يحكى في الإعلام ولكن يحكى في الجلسات الخاصة. ونحن عندنا رؤية شاملة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية والأمن الوطني الاستراتيجي للبعث مع الدولة ومع الجيش.
4: وضحت الفكرة. أشكرك جزيلا سيد محمود القماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، كنت ضيفنا من بيروت، شكرا لك. مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تواصل، إلى اللقاء.
1: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.
2: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: داخل قشرة الدماغ هون بتبلش العملية تلتقط الأقطاب والنبضات الكهربائية الصادرة عن الخلايا العصبية وتترجم الإشارات وتنقل عبر البلوتوث إلى تطبيقات خارجية، مما يتيح التحكم بالأجهزة الرقمية بمجرد التفكير. إيلون ماسك أكد أن الشريحة بدأت بالفعل في تغيير حياة المرضى الذين يعانون من شلل حاد وإصابات الحبل الشوكي، كما تمكن أيضا الأشخاص الذين فقدوا النطق لسنوات من التعبير والتحدث من جديد. وسمعوا شو قال ماسك أفندي، قال واسمعوا يا جماعة، عفوا مش سمعوا، واسمعوا يا جماعة ماسك شو قال بالتحديد: سنزرع بعقول البشر شرائح سيبرانية ستعطيهم قوى خارقة. هذه تقنيات تقترب من مستوى معجزات السيد المسيح.
4: You know, I think some kind of brain machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think is probably good. It could, you know, help people that have brain or spine injuries, you know, restore, enable people who never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth.
3: ما حدا بيعرف هالبشرية وين رايحة. التجارب البشرية إلى الآن أتاحت للمرضى المصابين بالشلل تصفح الإنترنت والكتابة ولعب ألعاب الفيديو وحتى التحكم في أطراف روبوتية لتناول الطعام بمفردهم. وتعمل الشركة على تجاوز نقاط القطع في النخاع الشوكي لإرسال الإشارات مباشرة من الدماغ إلى الأطراف لإعادة الحركة. هل خلصنا لهون؟ لا. الشركة تطور شريحة بصرية تهدف لمنح الرؤية لمن فقدوا أعينهم أو عصبهم البصري، وحتى أيضا للبكفوفين منذ الولادة. وأعلنت نيورالينك خطتها للانتقال الجراحي الآلي بالكامل بدون إزالة العظام وبدء الإنتاج التجاري الواسع النطاق لأجهزتها بعد دمج نيورالينك مع شركة الذكاء الاصطناعي XAI. وبها يسعى ماسك لتوفير معالجات مساعدة للدماغ ترفع من قدرات البشر السبرانية لمواكبة الآلات الذكية. طبعا القصة ما خلصت حد هون، فالتحديات الأخلاقية حاضرة رغم الوعود الطبية الثورية. التقنية الواعدة تثير مخاوف تتعلق بخصوصية الأفكار، أمن البيانات الدماغية من الاختراق، يعني الشباب رح يفوتوا براسنا بتلفيف المخ. ماسك عم يشتغل لحاله؟ لا، مثل العادة بيشتغل السباق الجيوسياسي بعد إعلان الصين منح أول ترخيص تجاري لشريحة دماغية محلية منافسة تسمح بالتحكم في الأجهزة عبر التفكير. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي نشوف العالم كيف تفاعلت مع هذا الخبر. عامر قال: قد لا يكون التغيير الجذري القادم الذي تبلغ قيمته تريليون دولار على الطرق أو في الفضاء أو عبر الإنترنت، بل قد يكون داخل عقولنا، فلنواصل التقدم والتطور دائما. يعني عامر عم بيشجع. ميرا قالت: علامة الوحش التي حذرونا منها، لكن لا تنخدعوا، هذه الشريحة الدماغية ليست خلاصا بل هي نظام تحكم.

مطلق نظريات المؤامرة. ويندي بان بتقول نعم أنت تفكر في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الشفاء، لكن النخب السيئة يمكنها استخدام تقنيتك لإيذاء الناس. أما ساندرا فتتساءل إذا كان بإمكان شريحة إلكترونية تحسين الذاكرة والتركيز والتواصل، فهل ستسمح بدخول ردمغك

أعزائي المشاهدين، يعني عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في مصر لا يخلو حي أو شارع رئيسي في كل المدن والقرى على امتداد المحروسة من محلات عصير القصب، عصير لذيذ طازج منعش وأسعاره مقبولة. بدخولك المحل يقوم البائع بعصير القصب أمامك، بيحط فيه شوية ثلج، تشرب الكوب تشعر بالانتعاش. يا سلام، يعني بنقدر نقول من أنه من أكثر المشروبات الشعبية بمصر، أو أنه هيدا هو مشروب الغلابة. لكن مرة واحدة قامت الدنيا وما قعدت، ضجة كبيرة في كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حوالين عصير القصب، والسبب اكتشاف مادة سامة عم بيضيفوها للعصير. خلونا نخبركم أكثر. القصة بدأت قبل أيام، جهاز حماية المستهلك في مصر كشف عن مفاجأة صادمة. شو هي المفاجأة؟ أثناء حملة تفتيش اعتيادية في محافظة القليوبية للتأكد من التراخيص والاشتراطات الصحية، وجدوا أنه بعض المحلات عم بتضيف مادة اسمها ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب لإكسابه لوناً أبيضاً غير طبيعي، لأنه بتعرفوا أنتوا أنه عصير القصب لازم ينشرب بنفس اللحظة يلي بينعصر فيها، لأنه إذا ترك شوية دقايق لونه بيتغير وبيتحول للبني الغامق، وكمان طعمه شوي بيتغير. فالبائعون يستخدمون هذه المادة بالتالي عشان يحافظوا على العصير لفترة أطول. طيب هون بدنا نسأل، شو هي هذه المادة؟ ثاني أكسيد التيتانيوم هو مركب كيميائي أبيض اللون، يستخدم بشكل كبير بالعديد من الصناعات، يتميز بقدرته على منح المنتجات درجة عالية من البياض، لذلك يستعمل في صناعة الدهانات والبلاستيك والورق ومستحضرات التجميل ومعجين الأسنان، كما أيضا تم استخدامه في بعض المنتجات الغذائية خلال فترات سابقة بهدف تحسين الشكل الخارجي للمنتج. طيب كمان بتسألوني سؤال، شو المشكلة؟ المشكلة أنه هيدي المادة خطيرة جدا عندما تضاف إلى المواد الغذائية، ولها تأثيرات كبيرة على الكبد، الكلى، الأمعاء، وتسبب أيضا أمراضا خطيرة. الأخطر أنه تأثيرها لا يظهر بشكل مباشر، وذلك وفق العديد من الدراسات، ولكن تتراكم داخل الجسم وبعدين بتظهر تداعياتها الخطيرة، ولهيك محظور استخدامها إلا بمعايير صارمة، كميات ضئيلة جدا لا تؤثر على الصحة العامة، وأكيد غير مصرح للمحلات والباعة الجائلين استخدامها. تمام، لكن أثار الجدل ما أثار الجدل هو أن جهاز حماية المستهلك ذكر أن المحلات تستخدمها بكميات كبيرة ودون تطبيق أي معايير أو إدراك أو معرفة لمدى خطورتها، كما أن بعض الكميات منها للأسف منتهي الصلاحية. يعني مش بس عم نحكي عن مادة خطرة، إنما عم نحكي كمان أحياناً عن مادة منتهية الصلاحية. القصة أثارت عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، أمر طبيعي، ملايين المصريين بيشربوا عصير القصب يمكن بشكل يومي خصوصاً بفصل الصيف، والموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي طبيعي، وسط حالة من الخوف وتساؤلات كتير حول طبيعة هذه المادة وعن دور الأجهزة التنفيذية في الرقابة على هذه الأمور، خصوصا طبعا أنه الموضوع تم اكتشافه بالصدفة أثناء حملة تفتيش دورية طبيعية. رد فعل رسمي بعد كل هذا المجال صدر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. شو قالوا؟ في بيان رسمي أكدت الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مسموح باستخدامها.

0: قائلا: قلب ثمرة الطماطم أبيض اللون، لون صفار البيض باهت مثل البياض، ما يتم رشه على الفاكهة بغرض زيادة الحجم وسرعة النضج، غير المواد الحافظة التي يتم إضافتها لكثير من الأطعمة. يوجد كثير من علامات الاستفهام حول سلامة الأغذية الآن. محمد عنده شك بالموضوع كله، بيقول إنه هيدي حاجة مقصودة، شكلهم مش عايزين حد يشرب قصب، كمان فينا نقول نظرية مؤامرة هون، مش حيزرعوا قصب أو حيصدروه. شريف ربط بين الجدل وموضوع آخر عامل ضجة بمصر وهو نظام الطيبات، بيقول مش ملاحظين إنه الحرب على عصير القصب عشان الدكتور ضياء العوضي رحمه الله أوصى به، وإنه أخدين إنه هل أنتم منتبهين لهذا الشيء؟ يعني ربط بين مقتل الدكتور ومنع عصير القصب. وأخيرا محمد بيقول المادة بتاعت عصير القصب، أحب أقول لك إنه بيتغش بها باللبن والعصائر الطازجة والبودرة وغيرها أشياء كتير، كل حاجة مغشوشة، حتى البني أدمين على فكرة مش كتير مغشوشين. ماشي الحال. للحديث أكثر عن الموضوع معنا نورجان الرفاعي، وهي أخصائية التغذية في موقع صحتك. أولاً أهلاً معنا في تواصل، وعن هذا الموضوع يلي أثار جدل كبير اليوم بمصر. أول شيء خلينا نعرف العالم أكثر، شرحت شوي أنا عنها بس إذا بتعرفين عنها أنت أكثر، شو هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ولماذا تستخدم أساساً في الصناعات الغذائية؟
1: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم يعرف بها أنه هي E171، هي مادة بتضيفوها لحتى تعطي اللون الأبيض مثل ما حضرتك قلت للمواد الغذائية، وخصوصا للعصائر مثل عصير القصب والعصائر الطبيعية التانية، لأنه خصوصا إذا انتركوا شوي فهي بتتأكسد بيتغير لونها، فبيزيدوا هيدي المادة حتى يمنعوا تغيير لون هيدي العصائر وتكون بيضة أو لامعة وتبين إنها فريش.
0: طيب
1: بس
0: ليش
1: أكيد
0: اليوم عم بيضيفوها لعصير القصب؟ طيب
1: حتى على تغيير اللون، لأنه هو بيتأكسد بسرعة، فبعد تغيير اللون بيصير بحاجة يزيدوا هيدي المادة لحتى يصير لونه أبيض ويبين إنه فريش
0: يعني
1: مش
0: تحافظوا عليها
1: قديم.
0: مدة أطول. طيب أنا عندي سؤال، شو هي الأضرار
1: أيوة
0: الصحية المرتبطة؟ يعني إذا كنا فتنا عند بائع وحاطط بعصير القصب بعض من هذه المادة، شو هي الأضرار الصحية اللي ممكن تظهر مباشرة؟ أو إذا ما ظهرت مباشرة شو اللي بيقول لي أنه أنا بعد فترة حبلش تبين عندي الأعراض؟
1: اوكي، في دراسات حديثة أثبتت إنه تراكم هيدي المادة بالجسم ممكن تؤدي إلى التهابات معوية، التهابات بغير محلات بالجسم، بتعلى بكتيريا الأمعاء، يعني بتختل بكتيريا الأمعاء المفيدة، وحتى ممكن تأثر على الدي إن إيه تاعي للجسم. يعني أوروبا أو المنظمات الصحية بأوروبا حظرت استخدام هيدي المادة، معتبرة إنه لها تأثير كتير قوي على الدي إن إيه، كرمال هيك هي حظرتها بشكل احترازي يعني حتى تكون وقائية قبل ما العالم تستخدمها.
0: طيب شو الفرق بين التعرض المحدود للمادة والتعرض المزمن لها على مدى سنوات؟ ناس عم تفوت على محل عم تشرب منه صار لزمان من العصير وصار في مادة متراكمة، وفي ناس هلأ اليوم أول مرة كانت بتشرب، شو الفرق بين الحالتين؟
1: اوكي، لما نحن ناخذها اول يوم وهي مش حتأثر، مش حتعطينا ضرر فوري ابدا، يعني مش حيخافوا العالم انه انا شربت هلا ماده فيها ثاني اكسيد التيتانيوم فهي انا خلص حاتسبب بضرر. حتى الاف دي اي، منظمه الاغذيه لسلامه الاغذيه والدواء والغذاء، اكدت انه في انه هي صالحة للاستهلاك ضمن معايير محددة وضوابط محددة، يعني كان 1% فهي تعتبر آمنة. أما الخطر الأكبر هو لما أنا أستنشق هيدي المادة بكميات كبيرة فهي
0: ساعتها
1: صنفت
0: بتصير
1: من
0: مؤذية
1: ضمن
0: أكثر.
1: المواد اللي قد تعتبر مسرطنة.
0: مسرطنة. طيب
1: أيوة
0: هل
1: تعتبر
0: يا ترى إنه
1: مسرطنة هيدي
0: ممكن نحن
1: المادة إذا
0: نعطي لل
1: استنشقت.
0: نعم
1: أيوة
0: هل ممكن نحن ننصح العالم أو نقول لهم هل ممكن هن يكتشفوها مثلا من خلال الطعم الرائحة، يعني هيك بعض العلامات يلي ممكن تساعدهم أو لا؟
1: في أوقات ما بتكون مكتوبة على المنتج، إذا كان أنا عم بشتري منتج هي مش مكتوبة باسمها الحقيقي، هي ممكن تكون تحت ألوان صناعية أو حتى ألوان مصنعة، يعني بيكونوا كاتبين تحتها إنه هي من ألوان صناعية مش كاتبين باسمها،
0: اوكي
1: فصعب على المستهلك
0: انه
1: ينتبه لو هي
0: يلتفت
1: ما
0: لها
1: بتأثر
0: دغري
1: لا على
0: يعني.
1: الطعم، يعني هي ما بتحسن الطعم ولا أيوة ولا حتى بتضيف أي قيمة غذائية على المنتج، هي بس بتغير لونه.
0: طيب برأيك أنه هلأ اليوم بس تتعلق المشكلة بهذه المادة أو أنه ممكن اليوم
2: راديو الحرية.

0: الشباب العشر FM.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
0: 92.7 FM.
6: عاد ومنح العياري فرصة للاحتفال حين اختتم أهداف السويد بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع. العياري نشأ في السويد من أب تونسي وأم مغربية، وكان بإمكانه تمثيل بلد والده على الساحة الدولية، لكنه اختار السويد بدلا من ذلك منذ مرحلة الشباب وحتى الفريق الأول. عزوز والد ياسين صرح أنه هو من طلب من ابنه تمثيل السويد لأنها البلد التي رحبت به وطورته، وكان من واجبه أن يرد الجميل. أما ياسين فقال: ولدت في السويد، أشعر بأني سويدي، والسويد هي البلد يلي بدي مثله. لكن هذا لا ينفي ارتباط ياسين بتونس، ولكن الأمر يبدو معقدا. It's complicated. ياسين العياري قال بعد المباراة إن مواجهة تونس كانت تحمل طابعا عاطفيا، لأن تونس تمثل أيضا وطنه الثاني، فلديه مشاعر كبيرة تجاه هذا البلد والعديد من أفراد عائلته يعيشون هناك. بتخيل ما حدا فينا محله ولا قدام هيدا الموقف الصعب. الخسارة هي أكبر خسارة للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث كانت الهزيمة الأثقل قبل ذلك أمام بلجيكا في مونديال 2018 بنتيجة 2-5 في دوري المجموعات. اعترف مدرب منتخب تونس صبري اللموشي أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء الفردية خلال المباراة، ووعد بمعالجتها خلال اللقاء القادم إلى جانب زيادة التلاحم بين الخطوط. إلى مدرب ثان، ولكن هذه المرة المدرب صنع في اليابان، هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان. لفت الأنظار خلال كأس العالم بابتكار تكتيكي غير مألوف لأسلوب إيصال التعليمات للاعبين في أثناء المباريات. ظهر مورياسو وجهازه الفني وهم يستخدمون سبورة تكتيكية ترفع على خط التماس تحمل أرقام محددة مثل 1-3-45، وذلك ضمن نظام إشارات رمزي داخلي مرتبط بسيناريوهات لعب وإدارة الإيقاع في الدقائق الأخيرة، يعني مثل كلمات سرية بينتهم. اللوحة رفعت أكثر من مرة في لحظات مختلفة من المباراة، وفي محاولة لتعديل الإيقاع التكتيكي بسرعة وبدقة عالية. قصتنا المونديالية الأخيرة اليوم متعلقة بجمع المال يا عزيزي ويا عزيزتي، ومنك أنت هذه المرة كالعادة. فيفا تريد التوسع في اقتصاد المونديال بخدمات مدفوعة جديدة من الجماهير مباشرة. الخدمة الجديدة اللي أطلقتها الفيفا تعرض أسماء المشجعين ورسائلهم على شاشات الملاعب مقابل رسوم مالية، ويبدو يا عزيزي أنه مسار يعكس توسيع العائد التجاري من كل عنصر يحيط بالمونديال. يعني جيبوا مصاري لألكن حتى لحظات ظهور المشجعين على الشاشة. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نسيم بيقول سرنا للساعة 5 وضربونا 5 5 و5 علينا، شوفوا كيف بخدها بروح رياضية. حسام بيقول الخسارة بخماسية تعني بأنك تجاوزت كل حدود السوق، ما فيش أي مشروع رياضي في تونس وجامعة كرة قدم ترضي الأندية المحلية. أما حذاق فوزي فبيقول سخر من تكرار الخماسيات في آخر مباريات منتخب تونس، إذ خسر كذلك بخماسية خلال مواجهاته الودية في كأس العالم أمام بلجيكا، فكتب الشيء اللي أعجب العالم بمنتخب يونس: مستوى ثابت، أداء ثابت، ونتيجة ثابتة. والله مهضومين، هيدي روح رياضية هيك لازم ناخدها. أما ويليام فأشاد بأسلوب المدرب الياباني المختلف في توجيه التعليمات للاعبين، وكتب: واحدة من أكثر الأمم تقنية على الكوكب تقدم درسا باستخدام سبورة وأقلام، وأنه هذا الشيء مذهل.

0: طبعا حكينا هذيك المره عن القعقاع بن عنتر او سبايدر مان اليمن، وطبعا اخطات خلطه وقلت في عالم وهي في عالم. هلا من لم يسمع ويشاهد النهايه الماساويه لهذا الشاب في الايام القليله الماضيه فقد جذبت قصته الحزينه الملايين في العالم. الشاب المغامر الذي اعتاد النزول الى فوهه بركان خامل في اليمن مستعرضا مهارته في التسلق لقاء مبلغ يعني زهيد بعيل في اسرته قبل ان توافيه المنيه ويسقط في قاع هذا البركان. قصة حزينة بالفعل. حادثة شغلت اليمنيين ومنصات التواصل الاجتماعي وأحدثت جدلا واسعا بين من رأى أن الشاب اليمني ألقى بنفسه للتهلكة ومن يرى أن الأوضاع المعيشية الصعبة في اليمن هي التي دفعت القعقاع إلى ممارسة هذه الهواية الخطيرة والمخاطرة بحياته لإعالة أسرته. قصة القعقاع لاقت تعاطفا لدى كثير من اليمنيين الذين أطلقوا حملة مجتمعية لجمع تبرعات مالية تهدف يعني لشراء أرض وبناء منزل لإيواء أسرة المغامر اليمني. في وقت تداولت عدة منصات يمنية منزل أسرة القعقاع وهو يعني عبارة عن عشة متهالكة متواضعة للغاية، جدرانها مكونة من الزنك تعرف محليا بالصندقة، يعيشون فيها بالإيجار الشهري.
1: من أمام منزل القعقاع الله يرحمه، هذا هو المنزل شوفوا، هذا بالإيجار طبعا. احنا قفعنا لقاء مع عمه نقيم الموضوع يعني لبناء البيت بحسب توجيهات الشيخ صدام عباد والشيخ أبو حيدر المنتصر والأخ خليل ويد. الآن جينا منزل صرت احنا
2: تعال
1: شوفوا يعني وين كان بين كان يقسان يعني القعقاع المرحوم يعني كان يقسان اوكي
2: هذا مرقده
1: دورين يعني
2: الدور الاعلى هذا حقه يقول شيء هذا حق خوه
1: الله يرحمه الله يرحمه.
0: طبعا للاسف يعني واضح انه وضع حياه ماساوي وخاطر بحياته لاجل هذا الوضع السيء. كما ظهر القعقاع يظهر الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه عائلته الكبيرة المكونة من والديه إخوته إلى جانب أسرته الصغيرة حيث كانوا يعتمدون عليه في توفير المصروفات المعيشية. قصة القعقاع هي واحدة من قصص كثيرة نتيجة ظروف المعيشية الصعبة، لكن المفاجأة اليوم كانت ظهور قعقاع ثان يقوم بنفس الحركات التي كان يقوم بها الراحل الملقب بسبايدر مان اليمن. رواد مواقع التواصل اليوم تداولوا مقطع فيديو لشاب يدعى حمزة عم ينزل كمان لفوهة البركان يقوم بنفس الحركات الاستعراضية التي كان يقوم بها القعقاع على حافة المنحدرات الحادة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وسط مطالبات بإيقاف الشاب واتخاذ إجراءات لمنع النزول إلى فوهة البركان الخامل.
3: كيف تمام؟
4: تمام
3: ما شاء الله عليك ما شاء الله.
5: هذا اسمه حمزة وقد قرر أن يتحدى القعقاع الذي بينزل هذا الحرضة في دمت، قرر أن يتحدى القعقاع من ثاني محاولة. شوف النزلة معه، إيش رأيكم؟ شوف هذا التصوير.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: اتفاق. هل يمكن أن يتعرقل؟ نعم. هل يمكن أن يتم تمديد مهلة 60 يوما كي لا تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب؟ أيضا هذه مسألة مطروحة، ولكن بذلك لن يكون دونالد ترامب قد حقق شيئا. بدأ بإسقاط النظام في إيران، بدأ وعندما كانت المفاوضات قبل ذلك كان يريد التفاوض على صواريخ فلسطينية، كان يريد التفاوض على حلفاء إيران في المنطقة ونفوذ إيران في المنطقة، بالإضافة إلى اليورانيوم المخصب ووقف التخصيب. كل هذه لم تذكرها مذكرة التفاهم حتى الآن، أو لم تبت بها، كما أنه لم يتم الإتيان على ذكر لا دعم إيران لحلفائها ولا الصواريخ الفلسطينية. وهاتان المشكلتان الأساسيتان بالنسبة إلى إسرائيل مثلا التي تبدو منزعجة جدا من هذا الاتفاق. إذن مقومات الاتفاق لا تزال بعيدة، الاتفاق الفعلي والنهائي بين إيران والولايات المتحدة. الآن ما يجري هو احتواء خفض للتصعيد وفتح مسار جديد أمام الدبلوماسية. الأساس بالنسبة إلى ترامب هو فتح مضيق هرمز، بدأ بمجموعة أهداف كبيرة انتهى إلى فتح مضيق هرمز، ولكن هذا سيمنح إيران الكثير من الفرص للمناورة بطريقة التفاوض، وهم بارعون في ذلك.
1: صحيح.
0: استنادا إلى كل ما شاهدناه في مسار التفاوض والمسار الذي وصلنا إليه اليوم. أيضا إيران أثبتت ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية أو الملف اللبناني بالملف الإيراني، وبالتالي عادت إلى ساحة النفوذ الإقليمي ولم تتخلى عن حزب الله ولم تتخلى عن الملف اللبناني الذي تريد له أن يشتمل بوقف إطلاق النار.
1: هل يمكن أعطاء التقييم فورا الآن بأنها نجحت في ربط الملف اللبناني، خاصة بأننا أمام موقف إسرائيلي الآن؟
0: لا لا، قبل أن نصل إلى إسرائيل، ترامب نفسه تحدث عن أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، وهو الذي كان يقول قبل ذلك أنه لا يريد للملفين أن يرتبطا ببعضهما البعض، وأنه أصر على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لفصل ملف لبنان عن إيران. بالأمس اعترف أن ذلك لم يتحقق وأن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، إضافة إلى البيان الباكستاني. هلأ ما يعني وقف إطلاق النار في لبنان؟ هذا سيكون له تفسيرات كثيرة وأيضا متناقضة. إسرائيل ستفسره بشيء معين، الولايات المتحدة الأمريكية لها تفسيرها الخاص، وإيران لها تفسيرها الخاص. نتنياهو قد يمرر هذه الأيام بهذه النسبة من خفض التصعيد بانتظار أن تذهب إيران وتوقع الاتفاق، وبعدها يعتبر أن إيران لن تنسحب طالما أنها وقعت مذكرة التفاهم، وعندها قد يعود نتنياهو إلى التصعيد التدريجي في عملياته العسكرية. هو أكبر الخاسرين مما جرى، لا سيما أنه مقبل على انتخابات.
1: سنفصل أكثر في الموقف الإسرائيلي، ولكن أيضا أرحب بضيفي الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران من طهران. أهلا بك دكتور محمد. بداية أريد قراءتك ونظرتك لهذا الاتفاق الذي جرى على مذكرة التفاهم، من حيث ربما التناقضات في التفسير والشرح للبنود الغير معلنة حتى الآن، ومن حيث تقييم صموده وقدرته على أن يصل فعلا إلى تفاهم كامل بعد 60 يوما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن إيران لها تجربة سابقة في هذا المجال، في مجال التفاوض والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي. هذه المرة إيران استفادت من تجربة عام 2015، يعني عندما عقد الاتفاق على عهد أوباما مع الإدارة الأمريكية. إيران قبلت أن موضوع التخصيب أن يصل إلى 3.67، وفي نفس الوقت موضوع المواد العالية التخصيب أيضا عولج الموضوع، وكانت تنتظر من الإدارة الأمريكية أن تفي بوعودها، ومع الأسف لم تفي بوعودها إلى أن وصل الرئيس ترامب ومزق الاتفاق وخرج

0: من الاتفاق. الآن إيران بدأت بخطوة أساسية في هذا المجال، قالت أنه هناك إجراءات وهناك ينبغي أن تقوم الإدارة الأمريكية حسب ما ترشح لنا خلال الأمس وأول أمس من بعض بنود هذه المذكرة. إيران طالبت الإدارة الأمريكية قبل كل شيء أن يكون هناك إجراءات عملية تستطيع إيران من خلالها أن تثق وأن تعتمد على المفاوض الأمريكي. لذلك طالبت أولا بوقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان، فيها تفصيلات هذا البند وهذه المادة، فيها تفصيلات أن العمليات العسكرية ينبغي أن تتوقف كاملا على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. موضوع الثاني، موضوع الأصول المجمدة الإيرانية، إيران طالبت أن يفرج عن على الأقل نصف هذه الأصول وأن تصل إلى طهران وأن تنزل في حساب البنك المركزي الإيراني، وإلا فلا مفاوضات ولا هناك أي مذكرة تفاهم. البند الثالث موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. الموضوع الآخر رفع الحصار عن الصادرات النفط الإيرانية.
1: ولكن ما يرشح حتى اللحظة هل يلبي التطلعات الإيرانية وهذه المطالب؟
0: الآن أنا اسمحي لي بسرعة أقول، بعد أن تتحقق إيران من أن هذه الإجراءات قد تحققت، عند ذاك يبدأ موضوع فتح مضيق هرمز حسب البروتوكول الذي وضعته إيران. في كل بند من هذه البنود هناك تفصيلات، ولكن أولا هذه الإقدامات وهذه الإجراءات إذا لم تعمل إيران لا تذهب إلى المرحلة الثانية. إيران كانت مصرة أن تكون هذه على مرحلتين، هذه المرحلة الأولى إذا لم تتحقق إيران من أن هذه القضايا التي ذكرتها لم تتحقق، لم تذهب إلى المرحلة الثانية الذي القرار أن يكون بحث الملف النووي وما يتعلق بهذا الملف في المرحلة الثانية. فلذلك إيران يعني هذه المرة قالت لابد من أن نأخذ من الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وبشكل ليس سلفة على المستقبل، وإن شاء الله راح نعمل في المستقبل وراح نعطي لا أبدا. هذه الإجراءات الثلاث التي هي الأربعة التي ذكرتها هي في الواقع الأساس في أن تبدأ هذه المفاوضات. ولذلك الرئيس باعتقادي أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب اضطر إلى القبول بهذه الشروط وقبل هذه الشروط، ولذلك أعلن الاتفاق على أن هذه المذكرة ستوقع يوم الجمعة المقبل.
1: طيب اسمح لي أن أرحب بضيوفي الذين انضموا إلينا. طارق نعيمات سكرتير تحرير صحيفة العربي الجديد في الاستوديو، أهلا بك سيد طارق. وكذلك ينضم إلينا من بيروت قاسم قصير كاتب وباحث سياسي، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد طارق في الاستوديو، ولنسمع أيضا تقييمك لما جرى الإعلان عنه الآن، وإلى أي درجة ما تم الحديث عنه في ظل تناقضات التفسيرات والشرح لكل طرف، ما يزال يشكل عقدة قد تعرقل المراحل اللاحقة.
2: يعني أولا لا يوجد شيء رسمي معلن حول التفاصيل الدقيقة للاتفاق أو للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن حسب ما أعلنته مثلا المصادر الإيرانية أو تم تداوله إعلاميا، يبدو لي أن الولايات المتحدة ستعود إلى وضع 27 فبراير. لم يوجد هناك الكثير تتغير، 27 فبراير ما قبل الحرب أقصد، لم يتغير هناك شيء الكثير. بالناحية الوضع الاستراتيجي لإيران ملف النووي، يبدو أننا صيغة أشبه الاتفاق 2015 الذي خرج منه ترامب. طبعا الولايات المتحدة لم تعلن بشكل واضح، أما إذا هناك سيكون صفر تخصيب، هل سيسمح لإيران 3.57% كما هو اتفاق 2015؟ هل سيتم القضاء على كما يسمون الغبار النووي اليورانيوم المخصب داخل إيران أو خارجه؟ كل هذه يعني تفاصيل غامضة. إيران واضح أنها أصرت على مطلبها أن يكون ترتيب التفاوض مختلف عما تريد الولايات المتحدة. إيران تريد الملف النووي تابع لاحق وليس أول نقطة للتفاوض، ترامب يريده أول نقطة. تعتقد إيران أن إذا أجلت التفاوض حول الملف النووي سيكون هناك ضمانة على الأقل أن الولايات المتحدة لن تأخذ ما تريده في الملف النووي وتهمل باقي النقاط الأخرى. لو يعني نظرنا للصورة الاستراتيجية الأوسع وباختصار، لم تحقق الولايات المتحدة الأهداف الاستراتيجية المعلنة من الحرب، لم تغير النظام، ولم تحل بشكل نهائي الملف النووي، ولم تفكك برنامج الصواريخ البالستية، ولم تفكك أيضا التحالف أو ما يسمى الوكلاء أو أذرع إيران في المنطقة كما تسميه الولايات المتحدة. لم يحدث هناك اختراق في هذه الملفات. لذلك عندما أقول أننا رجعنا إلى يوم 27 فبراير من ناحية الوضع الاستراتيجي، لذلك يعني لا نبتعد كثيرا عن الحقيقة عندما نقول أنه ترامب أراد أن الاتفاق والتفاوض كخيار اضطرار، لأنه لا فقد الملف أو الخيار العسكري قدرته على تغيير الوقائع الجيوستراتيجية كما أراد في البداية.
1: طيب اسمح لي أن أقول هذا الكلام لضيفي في واشنطن جورج لاندرنث، والذي بالمختصر المفيد يقول ضيفي بأنه ترامب والولايات المتحدة عادت بخفي حنين كما يقال.
3: Well, I think that
4: أعتقد
3: some of those
4: أنه ثمة مذكرة تفاهم سوف توقع وليس اتفاقية سلام نهائية، ولكنها تتضمن عدة أمور هي مهمة من المنظور الأمريكي. مثلا وقف إطلاق النار هو مرحب به، ولكن فتح الفوري لمضيق هرمز والملاحة البحرية من دون رسوم، وأيضا إطار لمفاوضات مستفيضة حول البرنامج النووي، وأيضا ممكن أن تناقش رفع أو تخفيف العقوبات، كما الحرص على أن التصدير الإيراني للإرهاب كما في 47 عاما ماضية يجب أن يتوقف، كما الهجمات على جيرانها في الخليج يجب أن تتوقف. لذلك أعتقد أنه ثمة الكثير من الأخبار السارة فيما جرى، لا أعرف إذا ما كان أي،
1: ولكن ما الذي ما الجديد الذي تحقق غير ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير الماضي؟ ما الذي تحقق؟
4: على الأقل سوف يكون الآن ثمة محادثات حول البرنامج النووي. أعتقد أنه سوف يكون ثمة إعادة فتح لمضيق هرمز، لأن إيران غالبا هددت باستعمال مضيق هرمز كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. لذلك في حين أنه تأخر، وليس كأن في 47 عاما ماضية لم تكون ثمة أفعال سيئة في مضيق هرمز، وبالإضافة إلى ذلك الحرص على أن وكلاء إيران الذين كانوا يصدرون الإرهاب والعنف في أرجاء الكوكب أنهم سوف يتم وقفهم والوقف دعمهم.
1: ولكن هذا غير واضح سيد جورج حتى الآن، يعني سواء موضوع الوكلاء أو حتى الصواريخ البالستية هي غير واضحة حتى اللحظة. وتقول من ضمن الإنجازات بأنه على الأقل هناك عودة أو يعني التوجه إلى المحادثات، إعادة فتح مضيق هرمز. هذا ما كانت تطالب به إيران قبل بداية هذه الحرب، وهذا ما كانت تتحدث عنه. يعني عدنا لنقطة الصفر، جاءت الولايات المتحدة إلى المنطقة بأساطيلها وكلفت خسائر ويعني استهداف دول الخليج وكل هذه التبعات، لنعود إلى نقطة الصفر المتعلقة بالمحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوح أساسا.
4: كما قلت كان ثمة فترات كان مفتوحا، ولكن كان ثمة تهديدات قائم عليه في أوقات مختلفة في 47 عاما الماضية، وكان ثمة فترات لذلك. بالإضافة إلى ذلك أن النظام الإيراني كان يقول أنه لن يوافق على جملة من الأمور، منها أمور عديدة أعتقد أنهم ضغطوا ليتفاوضوا حول بعض المسائل، وأعتقد أن هذا هذه نتيجة إيجابية لأنه ثمة محادثات قائمة منذ أشهر ولم يحرز تقدم آنذاك كبير، لذلك يبدو الآن أنه أحرز بعض التقدم، ولكننا سوف نرى مآل الأمور لأنها مذكرة تفاهم كما قلت وليس اتفاق سلام، لذلك نأمل أن يتطور إلى اتفاق سلام.
1: نعم، سأناقشك أكثر بهذه الفكرة لأن هناك من يرى بأن ترامب هو الذي كان مضغوط بالوقت وليس إيران، وأيضا يعني هو أراد لإرضاء يعني شخصيته التي تتمحور حوله كما يقال بأنه أن يكون التوقيع وأن يكون الحديث عنه في عيد ميلاده. طيب سأذهب إلى بيروت معك قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي لنسألك هنا عن لبنان التي ينظر إليها الآن باعتبارها ساحة اختبار حقيقي لتطبيق بنود هذا الاتفاق في ظل عدم يعني صدور موقف رسمي من نتنياهو حتى الآن، ولكن المواقف الصادرة عن المسؤولين الآخرين إسرائيليا ترفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، ونريد أن نعرف يعني كيف سينعكس ذلك على الساحة اللبنانية وعلى أيضا سلوك ورد فعل حزب الله.
5: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. واضح أن لبنان كان أحد أهم الملفات في الاتفاق، يعني إضافة للقضايا الأخرى التي تحدثتم عنها، مضيق هرمز، الملف النووي، لكن الوضع اللبناني كان أحد الملفات، وكان هناك شرط إيراني واضح بوقف إطلاق النار وإنهاء يعني الحرب على الجبهة اللبنانية. الموقف الإسرائيلي كان لا يريد إدخال لبنان في هذا الملف أو هذا التفاهم، ولا يريد أن يلتزم بأي مسألة يعني إلا في حال حصلت مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم غير معنيين بهذا الاتفاق. لكن عمليا اليوم بدأنا نشهد تراجع في حدة القتال، وبدأ الناس يعودون إلى العديد من المناطق الجنوبية بانتظار وقف إطلاق نار شامل، وجرى ترحيب كامل من قبل المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، وحزب الله، والمرجعيات الدينية بهذا الاتفاق وهذا التفاهم، على أساس أن يستكمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. لكن واضح أن الإسرائيلي وحتى الأمريكي يريد أن يكون الانسحاب في إطار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهناك معلومات أنه هناك اتصالات أمريكية مع المسؤولين اللبنانيين لإيجاد ما يسمى برنامج لتحقيق الانسحاب، يتضمن انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق مقابل دخول الجيش وانسحاب عناصر حزب الله أو الوجود العسكري لحزب الله من هذه المناطق. أنا تقديري نحن سنكون أمام فترة اختبار منذ اليوم حتى يوم الجمعة لحين توقيع الاتفاق، لأن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون أن الالتزام بوقف إطلاق النار مهم جداً من أجل الذهاب إلى التوقيع الأول يعني لهذا التفاهم بشكل رسمي. الآن نحن أمام فترة اختبار. طبعا الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في العديد من المناطق، هو أطلق النار على بعض المدنيين اللبنانيين، لكن هناك مناطق أخرى دخل إليها المواطنين اللبنانيون سواء في منطقة الزهراني أو منطقة جنوب الليطاني أو في منطقة نبطية وصور. نحن أمام أيام قليلة ستكون محضر اختبار، لكن هناك ترحيب لبناني كامل من حزب الله بالاتفاق. حزب الله حسب بعض المسؤولين التزم بوقف إطلاق النار بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.
1: نعم أستاذ منير الربيع، صورة النصر التي يحاول كل طرف الآن ترويجها لجمهوره الداخلي أو حتى الخارجي من الولايات المتحدة أو حتى إيران، إذا ما حاولنا تفكيكها ويعني فهم حيثيات المشهد كما هو، هل يعقل بأنه ترامب بعد كل هذه الحرب والتكاليف التي تكلفها وكل شيء كرس من أجلها أن يكون قد تراجع عن أهم المطالب الأساسية التي جاء من أجلها، بمعنى إيران انتصرت عليه؟
6: بالشكل ومن حيث ما كان قد أعلنه سابقا لأهداف هذه الحرب، ترامب هو الخاسر الأكبر، وهو الذي أحرج بالوقت وأحرج بالظروف وأحرج بمضيق هرمز وبالنفط وبأسعار النفط وبالتضخم وبكل هذه النتائج. أعود وأقول هو كان يريد
1: بالورقة والقلم،
6: هو كان يريد إسقاط النظام الإيراني، أو اعتبر أن النظام الإيراني يتنمر على المنطقة على مدى 47 عاما، وهذا يعني أنه يريد تغيير النظام أو تغيير سلوك وشروط النظام. يقول إن الاتفاق الذي يذهب باتجاهه مختلف عن اتفاق أوباما. نحن لم نطلع حتى الآن، ولكن من الواضح أن الإيرانيين لازالوا يتمسكون بكل الشروط التي كانوا يتمسكون بها قبل حصول هذه الحرب، لا بل تشددوا أكثر في مسألة مضيق هرمز. النقطة الثالثة تحول أو الرابعة، تحولت كل أهدافه إلى مسألة فتح مضيق هرمز بدلا من سحب اليورانيوم، وقف التخصيب، وقف مشروع تطوير الصواريخ الباليستية، ووقف إيران لمشروعها الإقليمي أو دعم الحلفاء في المنطقة. كل هذه الشروط والمطالب ذهبت، وأصبح يحتفي في عيد ميلاده بفتح مضيق هرمز. بمعنى، هل ستكون هذه النتيجة ثابتة؟ إذا ما كانت هذه النتيجة ثابتة، ستكون إيران قد سجلت انتصارا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا انتصار عالمي سيكون. هل هناك ما يخفيه ترامب، أو هل هناك ما تخفيه بنود الاتفاق؟ نحن لم نطلع عليها حتى الآن، لسنا نعلم أو لا نمتلك أي معطى بهذا الشأن. هل يعقل أن يكون مثل هذه الحرب التي شنها ترامب بكل هذه الأهداف الكبيرة، وجلب أو كان متحالفا فيها مع الإسرائيليين، وهو أراد انضمام دول عديدة، سواء دول عربية رفضت الانضمام أو قوى دولية أوروبية أيضا رفضت الانضمام، كان يريد بناء تحالف ما يشبه التحالف العالمي ضد إيران، هل كان يقيم كل هذه التحالفات لأجل تحقيق هذا الهدف
1: ذلك؟
6: أو نعم،
1: ألم ينجح في إقامة تحالف دولي ضد إيران حتى ولو لم يشارك عسكريا
6: بالمعنى العسكري،
1: ولكن بالمعنى السياسي
6: لم ينجح ببناء تحالف عسكري دولي ضد إيران، هو سياسي. أراد سياسيا، نعم سياسيا، وليس إلى حد كبير أيضا، يعني هناك دول عديدة كانت ترفض هذه الحرب وترفض الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أيضا اليوم خاضت هذه المواجهة مدعومة من الصين ومن روسيا، إلى جانب ربما دول أخرى. بكل الأحوال،
1: ولكن ألم يكن دعم في أضيق الحدود؟
6: نعم، ولكن تلقت إيران دعما مكنها من أو زودها من تقنيات، وتحدث بها الأمريكيون في كل الأحوال بأن إيران حصلت على تقنيات في عز الحرب من روسيا ومن الصين، مكنتها من تحقيق إنجازات على المستوى العسكري. بكل الأحوال، لأبتعد عن هذه التفاصيل، هل يعقل أن كل ذلك كان ترامب يضعه، وكان نتنياهو أيضا يرسم خططا ويقول غيرنا الشرق الأوسط وانتهينا من إيران وسننتقل لمحاربة المحور الراديكالي الآخر كما وصفه، هل يمكن لمثل كل هذه المشاهدية أن تنتهي بهذا الشكل من الاتفاق الهش الذي ليس فيه أي اتفاق على أي بند من النقاط الخلافية؟ هناك مسألة،
1: ولكن عادة
6: غير منطقية.
1: هل يمكن قياس النتائج بهذه السرعة؟
6: تماما، هذا ما أريد أن أقوله. إما أن هناك بنودا غير ظاهرة، إما أن التشدد سيتجدد في مفاوضات على مدى 60 يوما، وإما أن ترامب يعود إلى خطة كان قد تحدث عنها من قبل، وهي الرهان على الداخل الإيراني ودعم جماعات داخل إيران لإدخال إيران في فوضى، إما فوضى سياسية، وإما أزمة اقتصادية واجتماعية، وإما فوضى مفتعلة بالمعنى الأمني من خلال تسليح جماعات وتأليبها على النظام، أو ربما الاستفادة من أي اختلاف أو صراع داخل بنية النظام. ما دون ذلك حتما إيران ستكون قد حققت انتصارا على ترامب.
1: نقطة مهمة سأذهب بها إلى الدكتور محمد حسين هاشمي، الرهان على الداخل. ترامب تحدث منذ بداية هذه الحرب بأنه كان يراهن على تأليب الشارع الإيراني ضد النظام الإيراني، وهو كان جاهز، يعني كان هناك احتقان نتيجة لأوضاع اقتصادية، نتيجة لأوضاع سياسية، ولكن الحرب غيرت يعني من شكل المشهد الآن. هل هو رهان رابح باعتقادك قد يكون بالنسبة لترامب ترك إيران في هذه المرحلة، إعطاء المجال للتنفس ليخرج الشعب الإيراني، خاصة بأنه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سابقا زادت في هذه المرحلة أضعاف أضعاف، وحتى لو حصلت على أموال لن تعوضها سريعا؟
0: الواقع أن هذا الرهان كما الرهانات الأخرى باعتقادي وبتقديري لم تصل الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب إلى النتيجة. لماذا؟ لأن الداخل الإيراني أولا ما فرضت عليه من عقوبات ومن حصار منذ عقود لم تصل إلى نتائج، ولم تستطع الإدارة الأمريكية أن تصل إلى نتائج من هذه العقوبات ومن أقصى العقوبات التي فرضت عليها في الفترة الأخيرة. نعم هذه العقوبات تضاعفت، وهناك أزمة اقتصادية تعاني منها إيران والشعب الإيراني، ولكن خصوصية الشعب الإيراني أنه شعب مقاوم وثابت. والآن ما يسمع أو ما يعلن عن أن هناك تيارات متشددة في إيران هم هذه الحشود الإيرانية التي تخرج ليلا كل يوم بعد 100 ليلة وتطالب الحكومة والمفاوض الإيراني لاتخاذ أقصى،
1: ولكن على الجانب الآخر دكتور
0: في موضوع
1: هل عاد الإنترنت أولا إلى إيران بشكل كامل؟
0: الإنترنت عاد إلى إيران بشكل كامل، ولكن قبل أن يعود بشكل كامل قبل 2 أو 3 أسابيع كان هناك إنترنت وطني داخل إيران. أما الإنترنت العالمي أيضا عاد إلى إيران بشكل طبيعي،
1: لأنه يعني هل فعلا النظام الإيراني يعني كما يقال بالعامية ماسك يديه من الشعب الإيراني في هذه المرحلة؟ لأن هناك من يقول بأنه لولا ذلك لما قطع الإنترنت في صلب العاصفة التي كانت تجري.
0: نعم أيام لا، موضوع الإنترنت موضوع دخل في حيز القضايا الأمنية، لأن الإدارة الأمريكية وأعداء إيران الإسرائيليين والأمريكان كانوا يتواصلون عبر هذا الإنترنت، كما أعلن الرئيس. الظريف في الأمر أن الرئيس هو رئيس ترامب هو شخصيا أعلن أننا كنا نتواصل مع فئات معينة وأكراد وغيرهم وبعثنا أسلحة، وهؤلاء كانوا يتواصلون مع الداخل الإيراني. هذا كله يأتي في سياق القضايا الأمنية التي حاولت إيران أن تحول دون هذا الاتصال بين عناصر هؤلاء في الداخل والخارج. وإلا في الداخل هناك إنترنت داخلي والإنترنت العالمي والدولي أيضا واصل. الرهان على الشعب الإيراني، نعم هناك أزمة تعيشها إيران، هذا قلت هذا نعترف به ويعترف به الشعب الإيراني، ولكن هل هذا الرهان واقعا بعد هذا الاتفاق أو بعد هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، باستطاعة الحكومة والدولة الإيرانية أن تلبي احتياجات الشعب الإيراني؟ ولذلك هي الآن مصرة على موضوع الجانب الاقتصادي في هذه المفاوضات لأجل يعني رفع هذه المشكلة. ولذلك باعتقادي هذا الرهان الأمريكي أيضا رهان خاسر، كما هي الرهانات الأخرى التي كانت للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي حول الداخل الإيراني من ذي قبل. باعتقادي أن الشعب الإيراني الآن بعد هذا الهجوم الغادر الأمريكي والإسرائيلي على إيران يعني شهدنا هنا نوع من التماسك في الداخل الإيراني بشكل غريب وعجيب. ولذلك يعني حتى في الخارج المعارضة التي كانت في الخارج الكثير من وجوه هذه المعارضة عادت إلى إيران، ولذلك هم الآن يتواصلون، وهؤلاء يلقون المحاضرات ليليا في الاجتماعات الليلية التي تحصل حتى بالأمس القريب.
1: طيب أستاذ طارق النعيمات، على صعيد آخر الآن يبدو بأنه أمريكيا ينظر إلى هذا الاتفاق بشكل أعمق وأبعد مما يوحي إليه في المرحلة الحالية، عندما يقول نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأنه إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد ما بعد هذا الاتفاق. هناك نظرة وتعويل على هذا الاتفاق باعتباره سيغير شكل الشرق الأوسط لشكل أوسط جديد يطمح إليه بالأساس.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. يعني تضرروا عسكريا، فقدوا قيادات سياسية مهمة، لكن كوضع استراتيجي الإيرانيين يبدو لي أقوى مما كانوا عليه ب 27 فبراير.
5: طيب سيد جورج، يعني هل ما جرى الآن هو نسخة رقم 2 من اتفاق أوباما؟ وهل يعني ترامب بسبب الضغط عليه هو الذي لح وأصر وساهم وقدم خطوات وتنازلات للوصول إلى هذا التفاهم؟
6: لا أعتقد أنها النسخة أو الخطوة الثانية من اتفاق أوباما، لأنه كان ما فعله أوباما ليتبين أنه أو ليحاول أن يبين أنه يروج السلام في العالم، ولكن لم يكن ذلك يمت للواقع بصلة. وإيران ومنظمتها الإرهابية الفظيعة استمرت في تصدير الإرهاب حول العالم، لذلك آمل أنه يكون ثمة اختلاف حقيقي يعني بين الاتفاقين، لأن هذه مذكرة التفاهم قد تعكس الضغط المستدام، وإيران دفعت ثمنا باهظا من الخسارات الاقتصادية والخسارة البشرية، وحتى عند موافقة إيران على فتح مضيق هرمز والموافقة على إطار الاتفاق يضع ذلك قيودا على برنامجها النووي وأيضا على تصديرها الإرهاب، يظهر أن سياسة الضغط القصوى قد أفضت إلى نتائج ربما، وفي الوقت عينه تستفيد إيران من إمكانية رفع العقوبات، لأن هذا هي كيفية عمل الاتفاقات، الطرفان يستفيدان بناحية أو أخرى. لذلك آمل أن يكون ثمة خفض في التوترات الإقليمية وحماية لتدفق الطاقة عالميا، وإذا ما أصبح ذلك نجاحا دائما فذلك يعتمد على 60 يوما القادمة، ويتعلق بمسائل كالبرنامج النووي الإيراني ورغبتها في وقف إرهاب الوكلاء في العالم.
5: ولكن هناك من يرى سيد جورج بأنه ما جرى الآن وما يجري الآن هو إعادة الكرة للملعب الذي تجيد اللعب فيه إيران، التفاوض، المماطلة في التفاوض، الصبر الاستراتيجي واستخدام كافة الأوراق للاستمرار في عملية تفاوض قد تنتهي دون أن يحقق ترامب مبتغاه منها.
6: هذا ممكن، أعتقد أننا سوف نكتشف ذلك في 60 يوما مقبلة، لأنه إيران إذا ما استعملت هذه الفترة

0: لإعادة بناء قدراتها وللاستمرار في تصدير الإرهاب ومهاجمة جيرانها بالمسيرات والصواريخ وما شابه. أعتقد أن الاتفاق سوف يكون وقفة مؤقتة وسوف يكون ثمة استكمال جدي وخطر للغاية للعمليات العسكرية، وآنذاك أعتقد أن الهدف سوف يكون تفكيك النظام الإيراني. لذلك أعتقد أنه على النظام الإيراني أن يفقه أنه ثمة فرصة حقيقية الآن ليبرم اتفاقا يفلح، ولكن إذا ما فشلوا في اغتنام هذه الفرصة فلأن الناس يقولون أمور كفازوا عسكريا، كلا لم يفوزوا عسكريا البتة ولن يفوزوا إذا ما اضطررنا إلى العودة إلى الضغط القاسي. وأعتقد أن السؤال يكمن في هل يريد النظام سلاما أم أن يستمر فيما لم يزل يقوم به منذ 47 عاما، منه قتل عشرات الآلاف من شعبه وجيرانه بعشرات الآلاف عبر الوكلاء إلى ما هنالك، وأيضا لذلك ما آمل أن يقام به وأن نزود بحلفائنا في الخليج بتكنولوجيا ليحموا أنفسهم لضمان إذا ما كانت ثمة هجمات مستقبلية ألا تكون ناجحة. لأني كنت سعيدا جدا بأن أقرأ أن المسيرات والصواريخ أغلبها تم صده، ويجب أن نحرص أنها تماما يتم صدها لأن هذا المستوى الأمني مهم. أصدقاؤنا في الخليج يستحقون بأن يحظوا بالأمن.
1: سيد قاسم قصير، إذا ما انتقلنا إلى الجانب يعني الأكثر خصوصية فيما يتعلق بلبنان، القيادي في حزب الله محمود لقماطي كان في مقابلة اليوم مع التلفزيون العربي وقال سنتعاون لأقصى درجة مع الجيش اللبناني حتى تثبت سلطة الدولة، لأن هناك من يرى بغض النظر عن أي اتفاق إيراني أمريكي أو حتى مسار آخر يتعلق بمفاوضات التي تجري مباشرة بين الحكومة وإسرائيل، المفتاح الحل الأساسي هو الوحدة الداخلية، الاتفاق اللبناني اللبناني. هل حزب الله باعتقادك مستعد الآن للمضي خطوة إلى الأمام في هذا المسار؟
2: نعم، أنا أظن أن اليوم نحن أمام فرصة جديدة سواء للدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني أو حتى للجانب الأمريكي الإسرائيلي إذا أرادوا الوصول إلى ما يمكن تسميته الاستقرار ومعالجة موضوع سلاح حزب الله من خلال يعني الطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل وعودة الناس إلى قراهم. حزب الله في المرحلة الماضية ما بعد الحرب الماضية يعني بعد 28 من تشرين الثاني من عام 2024 تعاون بشكل كبير مع الدولة اللبنانية ومع الجيش اللبناني وانسحب عسكريا من معظم مناطق جنوب الليطاني، لكن عودة الحرب هي التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. وطبعا نحن اليوم أمام وقائع جديدة على الأرض، مصلحة حزب الله التعاون مع الدولة اللبنانية ومع الجيش اللبناني مع أهمية دور المقاومة في مواجهة الاحتلال، لكن المقاومة وحدها غير قادرة حاليا على تحقيق الانسحاب وعودة الناس إلى قراهم. أنا تقديري نحن أمام لحظة لبنانية مهمة جدا وهي تحتاج إلى دعم عربي ودولي من خلال الضغط أولا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها وسماح للناس العودة إلى قراهم وبدء الإعمار. في حال تحققت هذه المطالب أنا تقديري سيكون حزب الله معنيا بوضع تصور جديد للعلاقة مع الدولة، مستقبل سلاحه. وأنا حسب معلوماتي أن هناك قيادات داخل حزب الله كانت قد بدأت بإعداد دراسات حول مستقبل الحزب ودور الحزب ودور سلاح الحزب قبل حصول الحرب الأخيرة. اليوم إذا أتيحت الفرصة مجددا للهدوء وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي هذا سيساعد في تعزيز النقاش حول اندماج حزب الله في إطار الدولة اللبنانية ووضع سلاح حزب الله في إطار استراتيجية دفاعية وطنية ومعالجة هذه المشكلة.
1: هل الحزب مستعد
2: يعني
1: باعتقادك؟
2: أولاً التزام
1: هل الحزب مستعد لذلك خاصة إذا ما نظرنا
2: ليس الموضوع فقط
1: إلى احتمالية
2: لا يعني حتى
1: طيب نقطة فقط إذا ما نظرنا إلى احتمالية أن يشعر الحزب بعودة القوة له بما أنه يعني التهدئة الآن التي تجري في لبنان جرت عن طريق إيران وهو مصر على فكرة نسب النجاح في أي تهدئة

0: لكن البيئة اليوم لديها مطالب أخرى. يعني الأولوية اليوم لدى الناس هي العودة إلى القرى، إعادة الإعمار، واستعادة الدولة لدورها. وهنا يحتاج يعني حزب الله وبيئة حزب الله إلى تعاون مع الدولة اللبنانية حتى نكون أمام مرحلة جديدة. لكن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. إذا نجحت أمريكا، ونقول نحن بوضوح، وأنا يعني هذا ما قاله الرئيس نبيه بري، أن القوة الوحيدة التي يمكن أن تفرض على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان والالتزام بوقف كامل لإطلاق النار هي أمريكا. طبعا يستفاد من الضغط الإيراني ودور حزب الله، لكن أمريكا هي الوحيدة القادرة أن تلزم نتنياهو بالانسحاب. في حال يعني أمريكا تريد دفع الأمور باتجاه الإيجابي وفرض الانسحاب على العدو الإسرائيلي، سيكون حزب الله أنا برأيي معنيا للاستجابة، وليس فقط حزب الله، يعني كل البيئة المقاومة لهذه المرحلة الجديدة. وأنا من خلال معلوماتي والنقاشات الدائرة داخل بيئة المقاومة أن هناك استعداد ورغبة شديدة بأن تكون للدولة دور في المرحلة المقبلة في مناطق الجنوب، لكن هذا يتطلب نوع من يعني تأمين الشروط والظروف المناسبة. وسنكون أمام مرحلة جديدة إيرانيا وحتى لدى حزب الله. يعني الدور الإقليمي الكبير الذي لعبه حزب الله طيلة المراحل الماضية، أنا أظن أن الظروف لم تعد مناسبة لهذا الدور في هذه المرحلة. الأولوية ستكون للداخل اللبناني وللشأن اللبناني الداخلي. من هنا نحتاج إلى توفير البيئة المناسبة إقليميا ودوليا وعربيا وداخليا. الرهان على نهاية حزب الله فشلت، لكن بالمقابل حزب الله لا يستطيع أن يتصرف كأنه المنتصر الوحيد وأنه يستطيع أن يغير مسار الأمور بالداخل لوحده. نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لدى الحزب، ولكن بالمقابل الدولة اللبنانية معنية بتأمين بدعم عربي ودولي الشروط المناسبة لهذه الرؤية.
1: والمفتاح الآخر هو الضغط الأمريكي على نتنياهو وتحديدا ترامب. أستاذ منير، كيف تنظر إلى ما يروج ويصدر إعلاميا حول ما يدعى بأنه خلافات بين ترامب ونتنياهو، سواء بمكالمة فيها شتائم، ومرة بتوبيخ، ومرة بأنه أهل البيت الواحد يتخاصمون بشكل طبيعي؟ هل يمكن اعتباره بأن هناك خلافات حقيقية على الأمور التكتيكية وليس الاستراتيجية والمصالح العليا، أم يتم استعمال إسرائيل أو نتنياهو كمخلب القط كما يقال، ويتم لعب دور الشرطي السيء والشرطي الجيد لتحصيل مكاسب وتبادل الأدوار؟
2: في جانب كبير من هذه العلاقة كما ذكرتيه، وهو أن إسرائيل هي العصا الغليظة التي يهدد بها الأمريكي أي خصم أو أي حليف حتى. هذا أولا. ثانيا، قد يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، اختلافات في المقاربات بالتأكيد، ولكن هذا لا يعني اختلاف في الجوهر الاستراتيجي للرؤية الأمريكية أو للمشروع الأمريكي في المنطقة، لا سيما المشروع الذي يعبر عنه ترامب ويعبر عنه نتنياهو. بمعنى أن ترامب عندما يذهب إلى اتفاق مع إيران أو إلى أي خطوة من خطواته على مستوى المنطقة، هو يريد لهذه الدول، لدول المنطقة، أن تذهب إلى الاتفاقات الإبراهيمية، بمعنى دمج المنطقة بإسرائيل وليس دمج إسرائيل بالمنطقة. هذا أولا، وهذا هدف استراتيجي متفاهم عليه. الأمور التكتيكية أو الخلافات التي تحصل تعود لأسباب تكتيكية بالتأكيد، أساسها شخصي في البعد الشخصي، نرجسية ترامب لا تسمح له بأن يترك نتنياهو يظهر وكأنه يتلاعب به، وهذه مسألة أساسية ارتبطت بالداخل الأمريكي الذي اتهم ترامب بأنه استدرج من قبل نتنياهو إلى الحرب على إيران، وهذا غير صحيح بالتأكيد. النقطة الثانية، ترامب لديه انتخابات، يريد وقف الحرب للذهاب إلى الانتخابات. في المقابل نتنياهو لديه انتخابات، يريد استمرار الحرب للذهاب إلى هذه الانتخابات والفوز بالانتخابات. هذه الحسابات المتضاربة بالبعد الشخصي للرجلين تنتج خلافات على المستوى السياسي، على المستوى التكتيكي، ولكن لا تنتج خلافات جوهرية أو استراتيجية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك فرصة، هذه الفرصة عمليا لجمت إسرائيل عن مواصلة الحرب حتى الآن بالحد الأدنى. نحن لا نعرف ما الذي سيحصل أو ما الذي سيقدم عليه نتنياهو أو ما الذي سيعلنه بعد قليل أولا. ثانيا،

0: بما أن هذه الحرب لجمت إيران، حصل دور عربي أساسي وفعلي في الاتفاق الأمريكي الإيراني بخلاف ما كان الوضع عليه عام 2015، فهذه فرصة جدية لإعادة بلورة مشروع إقليمي هدفه الأساسي استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتقاطع مع ما ذكره الأستاذ بما يتعلق بأن هذه الحرب ستغير الكثير من الرؤى. لا يمكن التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يمكن الركون إليها كحليف وحيد. ترامب كان يريد لدول الخليج أن تنخرط.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
0: 92.7 FM. للذهاب ومساعدتها أو للذهاب والمساهمة في وقف الحرب، وبالتالي إعادة بناء قوة عربية إقليمية قادرة على صنع التوازن، منع المشروع الإسرائيلي من التوسع، وهذه القوة تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاطي معها بكل واقعية.
9: طيب، وهنا أنتقل بهذه الفكرة وأضيف عليها معك الدكتور محمد حسين هاشمي. عندما يتم الحديث عربيا الآن عن ضرورة يعني إقامة مشروع إقليمي أمني سياسي عسكري اقتصادي بعد ما يعني جرى في هذه المرحلة، وإيران الدور الذي قامت به خلال هذه الفترة، باعتقادك يعني ما هي الاستراتيجية التي ستتبعها في المرحلة المقبلة وهي يعني لا تحصل على ثقة الآن الجار الخليجي تحديدا بعد ما جرى؟
10: اسمحي لي بدقيقتين أتطرق إلى ما تفضل به الضيف الأمريكي. خلال اليومين الأخيرين شهدت الساحة السياسية والإعلامية في إيران معارضة واضحة للاتفاق وللمفاوضين الإيرانيين وما إلى غير ذلك. لذلك اضطر بعض المسؤولين في الحكومة إلى توضيح بعض الأمور، رغم أنهم لم يرتأوا التصريح بما جاء في مذكرة التفاهم هذه، ولكن إشارة إلى بعض الأمور التي طرحوها، هذا في الواقع ساعد على التهدئة داخل إيران. ولذلك بالأمس عندما أعلن أن إيران أعلنت قبولها بهذه المذكرة لم نشهد أي معارضة أو أي شيء. أريد أن أقول أنه ما طرح من قبل المسؤولين وما أشير إلى بعض ما جاء في هذه المذكرة، في الواقع عندما تعرض في المستقبل القريب يوم الجمعة، أتصور سيفاجئ العالم بالكثير من هذه البنود. المسألة ليست هناك نصرا لأي جانب، الجانب الأمريكي أو نصرا للجانب الإيراني. لا، إيران استطاعت أن تفرض رأيها لصالح مصالحها الوطنية ولصالح شعبها في الداخل، ولذلك هي لا تأبه بكل هذا الكلام الذي يقال عن عما يدور حول الداخل الإيراني. ما تفضلت به بعد هذه، بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها والاتفاق يكون عملي، بالمناسبة إيران تمسك بأوراق مهمة جدا من خلال هذه المذكرة، هي تمسك بأوراقها، لأنه هناك احتمال كبير أن الجانب الأمريكي لا يفي بهذه الأمور. أفرض كما أشار أحد الإخوة الأساتذة أنه يمكن هناك ما تبيت الإدارة الأمريكية، لأننا هنا نسيء الظن تماما بهذه الإدارة وبالرئيس الأمريكي، يمكن هؤلاء يبيتون الآن، هم يأتون ويوقعون هذا الاتفاق، ولكن قد لا يعملون أو لا يفون بما يتفق.
9: طيب لماذا باعتقادك قد لا تفي الولايات المتحدة؟ لماذا باعتقادك قد لا تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها إذا التزمت إيران بالتزاماتها في المقابل؟
10: إيران ستلتزم بهذا الاتفاق لأنه في صالحها وفي صالح شعبها وفي صالح مصالحها، وإلا ما كانت تقبل أصلا هذا الاتفاق ابتداء ونهاية، ولذلك هي قبلتها بهذا الاتفاق.
9: ولكن واضح أن الخلاصة ستكون التخلي عن البرنامج النووي أو فكرة يعني تخصيب عالي.
10: ليس هذا، ليس، نعم اسمحي لي أؤكد شيء كما أكده وزير الخارجية بالأمس، في هذه المذكرة ليس هناك أي تعهد فيما يخص الملف النووي أبدا، هذا أرسل إلى المرحلة الثانية، وإذا لم تتحقق الشروط في المرحلة الأولى ما رح نصل إلى المرحلة الثانية. لذلك موضوع الملف النووي أبدا الرئيس لا يؤكد. الآن الرئيس كان بده بس فتح مضيق هرمز وموضوع الطاقة وأسعار وما إلى غير ذلك. المهم بدي أقول أنه إذا ما أخلت الإدارة الأمريكية بهذا الاتفاق، إيران لا زالت تمسك بالأوراق القوية التي تملكها وتستطيع أن تفرضها في أي وقت تريد. أما أعود لسؤالك السابق، إيران مصممة على أن يكون لها وضع آخر مع الدول الخليجية الشقيقة والجارة لإيران، لا تريد لهذه المنطقة أن تكون في فوضى أو أن تكون في نوع من المواجهة أو لا أبدا. الآن تتواصل مع المملكة العربية السعودية، مع قطر، قطر كان لها دور كبير في هذا الموضوع، في موضوع الاتفاق وفي موضوع يعني قبول إيران بهذه المذكرة أو الإمضاء على هذه المذكرة، ودول عمان أيضا من ذي قبل، الدول الأخرى أيضا.
9: ولكن ألا تبدو لك الآن في هذه المرحلة دول الخليج بحاجة إلى ضمانات على مستويين؟ الضمانة الأولى بأن لا تعود هي بريد الرسائل بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والضمانة الأخرى التي تتعلق بمضيق هرمز واقتصادها.
10: نعم تماما، ليس هناك في نية إيران أنه قطع هذا المضيق أو سد هذا المضيق أو لا أبدا، الموضوع لا أكثر ولا أقل لردع القوة القاهرة الأمريكية التي هاجمت إيران من خلال مضيق هرمز ومن خلال المياه الخليجية وعبر التحالف مع يعني عبر القواعد التي كانت ولا زالت. بالمناسبة أحد بنود هذه المذكرة كما يعني صرحوا بها بالأمس أنه خروج وابتعاد القوات الأمريكية في المنطقة عن جوار إيران، هذا أحد البنود التي سيعلن عنها عندما يعلن عن المذكرة. فلذلك مع دول الخليج إيران لا يعني لا طريقة لها ولا سوى أنه سوى التفاهم وسوى التواصل والتآلف مع هذه الدول ولمصلحة هذه الدول وشعوب هذه المنطقة.
9: نعم دكتور أستاذ طارق، أود أن أبدأ معك بالأخبار العاجلة التي ترد على الشاشة، ومسؤول كبير في البيت الأبيض يتحدث ويقول نريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. وأيضا أنقل يعني تصريح آخر تريده CNN عن جيدي فانس بأنه إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الأعمار بقيمة 300 مليار دولار من دول الخليج بشرط أن تلتزم بالوفاء بالتزاماتها. كيف نقرأ ذلك؟
11: وبالنسبة للعاجل الأول على الملف النووي، يعني كنت أشرت إليه في بداية المداخلة أنه ترتيب أولويات التفاوض مختلفة بين الجانبين. أولاً الولايات المتحدة تريد الملف النووي في البداية، بينما إيران تريده في النهاية في آخر ترتيب التفاوض. لماذا؟ لأنه لا تثق طبيعة الحال إيران بالولايات المتحدة، وتعتقد أنه إذا تم التوصل إلى تفاهم في الملف النووي في بداية المفاوضات ولم تسوى القضايا الأخرى، فأن الولايات المتحدة ستتنصل من القضايا الأخرى. لذلك إيران تصر على أن يكون الملف النووي هو النتيجة أول شيء في مجموعة إجراءات. إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها ملتزمة في اتفاق وقادرة على تقييد سلوك إسرائيل، هاي مهمة جدا يعني، وعدم السماح لإسرائيل بتخريب الاتفاق، فإن ذلك سيضمن الوصول. لذلك هذا الاختلاف قد يحد من نتائج متوقعة لمذكرة التفاهم. ربما قد نصل إلى شيء اسمه الفروزن كونفليكت، يعني صراع مجمد، له سلام بشكل كامل وله حرب،
9: وكأن الطرفان يريدان ذلك، لأنه هي نقطة الخلاف معروفة منذ البداية.
11: نعم،
9: يعني نحن نتوقع بأنه حصل اختراق فيها لكي يبرم الاتفاق.
11: نعم، وبالضبط أنا معك في هذه النقطة. قضية أنه الطرفين، إيران تضررت من الحصار بلا شك، والولايات المتحدة أيضا متضررة من استمرار الحرب. استمرار الحرب يعني الضغط على كثير أمور مباشرة غير مباشرة. الاقتصاد العالمي، هي أمريكا قلب هذا الاقتصاد، فما يصيب الاقتصاد العالمي يصيب الولايات المتحدة. وهذه حرب ليست ضرورية للولايات المتحدة على فكرة، هي حرب وجودية لإيران وليست وجودية للولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تملك طرف أن توقف الحرب. لذلك النقطة الأولى. النقطة الثانية نتحدث عن صندوق هذا التعويضات، أيضا كمان هي نقطة خلاف. لذلك من المهددات لكي يكون اتفاق هذا هش الملف النووي وأولويته، وليس العكس ما يبدو للبعض. إيران عندها مرونة في الملف النووي، يعني هي أصلا توصلت اتفاق نووي، حد من قدرتها أو منع من قدرتها على الوصول إلى سلاح نووي،
9: وذكر
11: كامل
9: ذلك قبل الحرب وزير الخارجية العماني.
11: نعم، في اتفاق 2015 وضع حدود على 15 سنة على تخصيب اليورانيوم. لذلك هو ليس المشكلة في الملف النووي بذاته، بل بأولويته في المفاوضات. هنا هذه ربما قد تؤدي إلى اتفاق مؤقت يتجاهل القضايا الجوهرية ويؤجلها إلى حين آخر.
9: نعم، شكرا لك طارق نعيمات سكرتير تحرير صحيفة العربي الجديد، وكذلك أشكر منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، وأشكر من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، وكذلك من واشنطن جورج لاندريث رئيس مركز حدود الحرية.
8: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أرحب بالرئيس ترامب وفريقه لتواجدهم هنا في مجموعة الدول السبع، والبارحة تم توقيع اتفاق مهم جدا، اتفاق سلام مع إيران، لأنه أولا سوف يعالج المسألة النووية، وهذه مسألة مهمة للغاية للسلام لعالمنا، كما سوف تعيد فتح مضيق هرمز وتعيد السلام إلى لبنان. لذلك نحن جاهزون في أن نأخذ حصتنا من هذا العبء وأن ندعم ونتحمل مسؤوليتنا في المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وسوف نناقش ذلك مع زملائنا، ولكنها خطوة مهمة جدا للاقتصاد العالمي وللسلام العالمي. كما سوف نتحدث عن الحرب في أوكرانيا، بغية الانخراط معا والسلام الدائم، والرئيس زيلينسكي سوف يكون معنا غدا، وبالطبع سوف نتحدث عن مسائل كالمعادن الحيوية والنادرة والنقاط الالتقاء بين دول مجموعة السبع، كما أننا سوف نحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وهذا مكان جيد لأنه يحصل في حين دعم مع الولايات المتحدة، وكان في 1973 فرنسا موجودة لدعم النقطة الأخيرة في الاتفاق آنذاك. ونرحب بكم في أفيان مجددا. لقد كان إيمانويل صديقا خاصا ومميزا لي، ولقد عملنا حول اتفاقات عديدة، وأنا مسرور بأن أقول أن الاتفاق قد وقع والمضيق فتح جزئيا. بالفعل نقوم ببعض الإزالة لبعض الألغام، ولكن السفن بدأت بالخروج، وفي نهار الجمعة سوف يكون مفتوحا تماما، وثمة قادة مختلفين في إيران، وقد ذهب الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، كانوا أقوياء ولكن أذكياء، وأبرمنا معهم اتفاق. وكنت أفكر في هجوم ثالث قبل أن أبرم هذا الاتفاق، وكل الاتفاق أبرم، وسوف تحصل أمور كثيرة، والأهم أن النفط ينخفض أسعاره وأسواق البورصة تبلي بلاء رائعا وبلغت أرقاما قياسية، ونحن في الأرقام العالية، ونحن نقترب جدا من الأرقام قبل بداية الحرب، والأهم هو أننا لن يكون لإيران سلاح نووي ولن يكون من سلاح نووي، وقد اتفقنا معهم على ذلك، لأنه لو كان لديهم لكانوا استعملوها. لذلك حينما تم إنهاء خطط العمل الشاملة المشتركة التي وصل إليها أوباما، كتبت أني كنت أعارض هذا الاتفاق، وكان سيئا الولايات المتحدة وأعطيت مليارات الدولارات لإيران و1.7 مليار دولار نقدا حملت على متن طائرة بوينغ جميلة كبيرة كانوا يحتاجون إلى بوينغ 747. 1.7 مليار دولار أخذت من البنوك وأعطيت إيران وعشرات المليارات من الدولارات، لذلك حاولوا رشوتهم لإبرام اتفاق ولم يفلح ذلك، ولقد قمنا ببلاء رائع ونأمل أن تكون العلاقة جيدة وأن نتفق، وإذا لا فنعود من حيث بدأنا، ولكن لا أعتقد أن ذلك سوف يكون ضروري، والاتفاق الذي أبرمناه مع إيران سوف يجلب الكثير من النجاح للعالم عالم، لأن ماكرون كان يتصل بي ويقول لي رجاء أبرموا اتفاق، وأشكرك ماكرون على مساعدتك لطالما كنت مساعدا جيدا وتسرني المحادثات الجيدة التي نخوضها معا، والرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين أرى بإمكاننا ربما أن نقوم بأمر ما، هما منفتحان على هذه العملية، لذلك نأمل أن ينتهي ذلك وسوف نركز على هذا ونرى إذا ما بإمكاننا ننهي ذلك. 25 ألف شخص يموتون شهريا أغلبهم جنود، ولكن لا يجب أن يحصل ذلك، ولكننا سررنا جدا بالمحادثات البارحة وتحدثنا عن ذلك، ومن الأمسيات الأكثر ذهولا في البيت الأبيض جرت البارحة، ولقد اتصلت في وقت متأخر جدا، وكان متسابق فرنسي قد فاز، ربما هذه المسابقة كانت أهم من كأس العالم لبعض الأشخاص، لديهم فريق جيد جدا لكأس العالم، وأنتم بلد رائع ويشرفني أن أكون معكم، شكرا جزيلا. هل سوف تحضر التوقيع نهار الجمعة؟ كان جيدي سوف يقوم بذلك، وربما سوف نتواجد هنا ليوم ونصف، ربما قد أكون منخرطا ربما لا، ولكن جيدي قادم لذلك بالتحديد. هل سوف تنشر نصوص مذكرة التفاهم؟ أريد لها أن تنشر لأنها وثيقة مهمة للغاية، ليست كوثيقة أوباما التي كانت وثيقة مروعة، أما هذه فهي وثيقة قوية جدا وربما ستنشر في وقت قريب جدا، ربما بعد الجمعة بقليل، لأن المضيق مفتوح الآن ولكن سوف يفتح تماما و تزال كل الألغام، وثمة الكثير من الممرات المفتوحة الآن، لذلك أعتقد أن بعض الوقت سوف يتطلب ذلك قبل نشر النصوص. هل يتضمن الاتفاق رفع عقوبات عن إيران؟ يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب أن يقوموا به، وهناك ربما يتم أخذ بعض الإجراءات. لا أعتقد أننا سوف نحتاج الكثير من المساعدة، لأن حسب الاتفاق سوف يفتح وبدون رسوم، لذلك لا أعتقد أننا سوف نحتاج إلى الكثير من المساعدة، ولكن لا أعتقد أنها فكرة سيئة أن يكون ثمة سفينة أو سفينتين مع بعض الدول، وأنتم سوف تكونون بلدا جيدا جدا للمساهمة في ذلك، ولكنه سوف يكون إبحارا حرا، وسوف نرى ما يتعلق بلبنان، لأنه يبدو أنه لا ينتهي، وهذه نسخة مصغرة عن ما نقوم به، ولا يجب أن يكون الأمر عصيا. حزب الله يجب أن نتحدث معهم. كان ثمة سؤال طرح بالفرنسية حول المساهمات. نحن جاهزون منذ الغد أن يكون ثمة بعثات للمراقبة وفرقاتات بإمكاننا أن ننشرها، وحاملة الطائرات مع الفرقاتات التي ترافقه. كل ذلك يتطلب أيضا طلبا من الولايات المتحدة وإيران وعمان، أي الأطراف المرتبطة بالنزاع والطرفين المحيطان أو الطرفان المحيطان بالمضيق. ولدينا بعثة مع بريطانيا، لذلك حوالي 20 بلدا أعطت مساهمات أو أعطوا مساهمات واضحة، ونحن 4 موجودون في المنطقة. لذلك هذا يظهر دعم المجتمع الدولي وإرادتنا لإعادة فتح مضيق هرمز. وكما قال الرئيس، ربما لم يحتاجوا إلى ذلك ولن يكون ذلك ضروريا، ولكن هذا استعداد يميز إرادتنا بالعمل والدعم والجهوزية، ونحن جاهزون. هذا جيد، هذا جيد. نحن هنا للتحدث حول اتفاق تم توقيعه. شكرا، شكرا، شكرا جزيلا.
2: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة إيفيون الفرنسية. أبرز ما جاء في هذا الحديث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إنه من المهم أن أسعار النفط بدأت تنخفض وأحوال البورصة
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول أرض

0: كعب النزحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: من اتفاق أوباما الموقع عام 2015 والذي كان سيئا للولايات المتحدة. من جانبه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبر أن الاتفاق مع إيران خطوة بالغة الأهمية وستعيد فتح مضيق هرمز، وهو سعيد بهذا الأمر. كذلك أشار إلى أن اللقاء مع الرئيس ترامب سيبحث ملفات عديدة، منها السلام الدائم ومنها الملف الأوكراني ومسائل أخرى منها المعادن النادرة. إذن الآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من إيفيون دلال معوض، من واشنطن محمد بالدين، ومن طهران ياسر مسعود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دلال معوض في إيفيون، وأبرز ما جاء في هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي.
2: يحيى، بدأ منذ قليل هذا اللقاء الثنائي، وفي بداية هذا اللقاء كانت هذه التصريحات للرئيسين الفرنسي والأمريكي. بداية أشير إلى ما قاله الرئيس الفرنسي الذي رحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وصفه باتفاق تاريخي ومهم لأنه يحل مشكلة الملف النووي الإيراني. بحسب ما قال ماكرون هو أيضا سيؤدي إلى سلام شامل بحسب الرئيس، وهو مفيد للاقتصاد العالمي. وأيضا قال بأنه سينهي الحرب ويؤمن السلام في لبنان. بالنسبة للرئيس ترامب، كنت يحيى ذكرت أبرز ما جاء، ولكن سأتوقف عند ما قاله حول مضيق هرمز. هو قال أنه سيعاد فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة. بدأت السفن الآن بالدخول، هذا يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط ويعطي تطمينات حول أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل كبير بعد إغلاق المضيق. ولكن هنا الملفت بأن الرئيس الفرنسي كان يحاول أن يحصل على موافقة من الرئيس الأمريكي على انتشار هذه المهمة الفرنسية البريطانية في المضيق بعد تثبيت الاتفاق لإعادة فتح المضيق ونزع الألغام. هذا ما كنا سمعناه على لسان الرئيس الفرنسي صباح اليوم. وكان رد الرئيس الأمريكي بأنه قد لا يكون هناك حاجة لهذه المهمة لأن الاتفاق ينص على إعادة فتح المضيق. قال لربما هناك قد تكون بعض السفن موجودة، ولكن قد لا يكون هناك حاجة لهذه المهمة، ردا على سؤال لأحد الصحفيين. وكان كما ذكرت الرئيس يحاول، الرئيس الفرنسي، أن يحصل على إبرام أو موافقة لهذه المهمة التي عملت عليها فرنسا منذ بداية هذا العدوان مع بريطانيا. وطبعا كان هناك تطرق أيضا إلى موضوع الملف النووي، وقال الرئيس ترامب كما ذكرت أن هذا الاتفاق لن يعطي إيران أبدا سلاح نووي. وكان في بداية هذا النهار مع بداية وصول القادة إلى القمة، الرئيس الفرنسي تطرق أيضا إلى ضرورة التخلص من اليورانيوم المخصب بشكل عالي. قال يمكن أن يخرج من إيران أو يتم تذويبه، وقال أن من الضروري جدا أن تستمر المفاوضات للوصول إلى حل للملف النووي. أيضا أوكرانيا يحيى ستكون على برنامج هذه القمة، قمة مجموعة دول السبع، وسيحضر الرئيس الأوكراني يوم غد. غير واضح إذا سيكون هناك لقاء ثنائي مع الرئيس ترامب، ولكن تحاول فرنسا أن تضغط على الولايات المتحدة ليكون هناك موقف موحد فيما يتعلق بأوكرانيا، زيادة الدعم واستمرار الدعم الأمريكي العسكري والسياسي لأوكرانيا، ولكن أيضا محاولة تقليص الفجوة في بين الموقف الأمريكي والدول الأوروبية فيما يخص التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أوكرانيا وسلام دائم حسب ما قال الرئيس الفرنسي. يوم غد يحيى هو اليوم الأهم، هناك لقاء في الصباح بين ترامب وقادة دول عربية منها أمير قطر، أيضا قائد يعني الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع أيضا عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر. وسيكون هناك لقاء حول مضيق هرمز والملف الإيراني، وهو يعني يمكن أن نقول يسيطر على أجندة أو برنامج هذه القمة، بين قادة الدول دول مجموعة السبع وقادة هذه الدول العربية. يحيى
1: شكرا لك. دلالة معوض مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من إيفيون الفرنسية. الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن مذكرة التفاهم وقعت، ونائب الرئيس جودي فانس سيحضر التوقيع يوم الجمعة، لكن نصوص مذكرة التفاهم لم تنشر، ومن المقرر أن يتم نشرها بعد يوم الجمعة، هكذا قال الرئيس ترامب. ما الذي يقال في واشنطن؟
3: دعني أقول في البداية بأنه في النقطتين اللتين ذكرتهما يحيى ليس هنالك شيء حاسم بعد. جدول البيت الأبيض، جدول نشاطات ترامب لغاية هذه اللحظة ما يزال فيه بطريقة غريبة أو لافتة نوعا ما سفر أو معطى يتعلق بالسفر، ثم بعد وصول ترامب المفترض يوم الجمعة إلى قاعدة أندروز اجتماع في ذلك اليوم سيعقد 1:30 توقيت الساحل الشرقي، كأنها قرأت على أن ما أشارت إليه وول ستريت جورنال صباح هذا اليوم تقريبا قد يكون راجحا، وهو ألمح إليه ترامب في إجابته قبل قليل مع إيمانويل ماكرون بالقول إنه قد يبقى إلى نهاية هذا الأسبوع، وقد يعود أيضا إلى واشنطن، لأن فانس كان معدا له أو محضرا لأن يقوم بالتوقيع على الاتفاق الإطاري أو المبدئي. لذلك ما تزال الاحتمالات كلها مطروحة، والول ستريت جورنال أشارت إلى أنه قد يمدد إقامته التي يفترض أنها إلى غاية بعد غد الأربعاء، قد يمددها إلى الجمعة إلى حين توقيع الاتفاق. نقطة أخرى تتعلق بنص الوثيقة، هذا النص الذي يبحث عنه حلفاؤه ممن لديهم علاقة خاصة بنتنياهو، يبحث عنه الصحفيون، يبحث عنه الساسة، ويبحث عنه حلفاء الولايات المتحدة. يبدو أن الإدارة الأمريكية الآن متمسكة بهذا النص ولا تريد نشره لكي يحدث ما حدث في المرات السابقة عندما سربت بنود مسودات الاتفاقات، وتلك التسريبات أدت إلى تصعيد في الجبهة اللبنانية أو تصعيد مباشر بين إسرائيل وإيران، أو ضغط حتى يمارس على الرئيس الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية داخليا. ولذلك لا يريد ترامب ولا إدارته أن يوضعوا في موضع المقارنة ما بين مذكرة تفاهم يفترض أنها لاتفاق إطاري مؤقت، وتتم مقارنتها بالاتفاق الذي وقعته مجموعة العمل المشتركة في 2015، أي الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. قبل دقائق فقط كانت هنالك إحاطة من مسؤولين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قالوا في هذه الإحاطة واللهجة كانت مختلفة تماما، قالوا إن المذكرة أو الاتفاق تم التوقيع عليه، كما أكد ذلك ترامب، تم التوقيع عليه من قبل نائب الرئيس جي دي فانس ومن قبل الرئيس نفسه دونالد ترامب، هذا عن الجانب الأمريكي. بينما تولى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني التوقيع عن الجانب الإيراني. سئل المسؤول الكبير عن السبب الذي لم يجعل المرشد الأعلى على سبيل المثال يوقع من الجانب الإيراني، فقال بأنه بالنظر إلى المقارنات بما في ذلك الاتفاق النووي الأول في 2015 فلم يوقع عليه المرشد الأعلى وقت ذاك. هنالك إشارات مهمة أو ملامح مهمة يمكن أن ترسم لنا شكل هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب قبل قليل بأنه وثيقة بالغة القوة ولا تقارن بأي اتفاق سابق، منها أن واشنطن تؤكد حسب هذا المسؤول الكبير بأنها لم تفرج ولم توجه ولم تسمح بالإفراج أو رفع التجميد عن أي أصول إيرانية، لكنها ترغب حتى في أن ترفع التجميد عن الأصول الإيرانية، وبأن ذلك سيأتي فقط من خلال خطوات تم الاتفاق أو التفاهم عليها لبناء الثقة، لأن مستوى الثقة الآن محدود أو ضعيف نسبيا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبمجرد أن تفي إيران بتلك الالتزامات التي أعطتها للولايات المتحدة بناء على مذكرة التفاهم هذه ساعتها ستقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات وتخفيف الضغط الاقتصادي على إيران. نقطة أخرى تتعلق بالمضيق، هنالك تدفق متزايد للسفن، لكن المسألة ستأخذ وقتا لأن هنالك عمليات تتعلق بإزالة الألغام، وستأخذ وقتا لأن هنالك طابورا طويلا من السفن على ضفتي أو على جهتي المضيق. نقطة ثالثة تتعلق بالتعامل مع الجانب الإيراني، وكان لافتا أن المسؤول الكبير وهو أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض يقول أو قال للصحفيين قبل قليل بأن هنالك بعض المتشددين كما وصفهم، والإشارة والتلميح هنا إلى إسرائيل وإلى الأصوات التي توصف بأنها مقربة من إسرائيل في الولايات المتحدة. قال بعض المتشددين الذين يقولون نحن لا نثق في إيران ولا يجب أن نصل إلى اتفاق معها أو هي لن تلتزم بأي اتفاق يتم الوصول إليه، هم في الواقع في اللحظة الموالية يستخدمون دعاية الحرس الثوري ويقعون ضحية لها. وبدأ أن هنالك تعريضا حتى بالموقف الإسرائيلي مع تفادي ذكر إسرائيل تحديدا فيما يتعلق بالمسألة اللبنانية، إلا في نقطة أنه إن تم الاتفاق وقامت إيران، وهذا أيضا مما ذكر أن مذكرة التفاهم تنص على ذلك، قامت إيران بتحجيم وكلائها بعدم استخدامهم بعدم السماح لهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي هو البند الأول من بنود مذكرة التفاهم هذه، فإن المسألة متبادلة وليست من طرف واحد. إسرائيل تحتفظ دائما بحقها في الدفاع عن نفسها كما يقول هذا المسؤول الأمريكي الكبير. وكان لافتا أيضا كثير من النقد المتتابع الذي قاله المسؤولون في البيت الأبيض أو المسؤولان في البيت الأبيض للوساطة العمانية التي كانت على مدى أشهر السنة الماضية وهذه السنة كانت تقريبا هي التي تدير الأمور قبل دخول الوساطة الباكستانية والقطرية على الخط، لكن كان هنالك انتقاد واضح للآلية وللازدواجية كما وصفت من قبل المسؤولين الأمريكيين.
1: شكرا لك محمد بالدين مراسل تلفزيون عربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود مراسل تلفزيون عربي في طهران، أهلا بك ياسر. إذن الكثير من النقاط والتصريحات الصادرة بشأن مذكرة التفاهم صادرة في واشنطن وفي فرنسا، ما أبرز التصريحات التي صدرت في العاصمة الإيرانية طهران بشأن مذكرة التفاهم الذي أكد الرئيس ترامب قبل قليل أنه جرى بالفعل التوقيع عليها؟
4: بالمقابل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي يحيى رجح أن يكون هناك لقاء الجمعة المقبلة بحضور رئيسي وفدي التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا يعني بالضرورة قد يكون هناك حضور لمحمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض وهو رئيس البرلمان في إيران، وهو المعني في إدارة هذه المرحلة من التفاوض وحتى التي ستليها وتلك المتعلقة بالجانب النووي، وربما هناك علامات استفهام لاختيار محمد باقر قاليباف. الحديث هنا الذي يرد به بأنه الوجه والشخصية السياسية الإيرانية التي تعتبر الأكثر مقبولية في هذه المرحلة على أقل تقدير من معظم التيارات في الداخل الإيراني، وهي الأقرب حتى إن كانت للتيارات المتشددة أو حتى على الجانب الآخر للتيارات المعتدلة والإصلاحية، وبالتالي هي الأكثر قبولية وهي كما يبدو مرشحة بشكل واضح كما سمعنا هذا من قبل النواب في البرلمان من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشكل خاص، وأيضا ثمن جهود قاليباف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال تصريحات قبل قليل، وهو في ذات الوقت اعتبر التوقيع على مذكرة التفاهم أو التوصل إليها يعتبر منجز للبلاد وليس لإيران فحسب، إنما للمنطقة برمتها ولمحور المقاومة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو. لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية.
4: وفي ردود الفعل السياسية اللبنانية عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره لكل من عمل على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات. أشار عون في بيان إلى أنه تابع الإعلان عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وتأكيدها على وقف التصعيد بما يشمل لبنان، معربا عن تثمينه لما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية. بدوره أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن ينجح وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أمريكا وإيران في وضع حد للحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير في لبنان. أضاف سلام في مستهل الاجتماع الحكومي أن الحكومة ستضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى. كما رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وأشاد بري بجهود كل من قطر والسعودية مصر وباكستان للتوصل إلى التفاهم الذي يؤسس إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها لبنان. وأعرب بري عن شكره لواشنطن وطهران لتضمين وقف إطلاق النار في لبنان بندا أساسيا ضمن المذكرة بما يحفظ سيادة البلاد على كامل أراضيها. أما حزب الله فقد قال إنه بارك لإيران إنجاز مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أفضت لوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان. أضاف حزب الله في بيان أن على لبنان أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادته في إطار الوحدة الداخلية، لافتا إلى أن ما تحقق مقدمة لاستكمال التحرير الكامل لأراضي لبنان، داعيا مواطني الجنوب اللبناني إلى التريث في العودة إلى قراهم. وأكد الحزب أن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أنه لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، ولن يقبل الحزب بأي عدوان يستبيح سيادة لبنان بحسب نص البيان. بدوره شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود القماطي في حديث للتلفزيون العربي على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية، مضيفا بأن الحزب توجه بهذا الطلب إلى الجانب الإيراني.
5: البنود التفصيلية بشمول وقف الحرب في المنطقة بشمولها إلى لبنان، هذا البنود التفصيلية لم تصل لها بعد في الحقيقة، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب ستتوقف، ولكن التفاصيل بعد لم تصلنا، وننتظر حتى نبلغ الشيء المطلع. ونحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
4: وقال قماطي إن الحزب ينتظر القرار الإسرائيلي بشأن الانسحاب أو عدمه لكي يقرر خياراته بما فيها الاستمرار في المقاومة إذا رفض الجانب الإسرائيلي الانسحاب.
5: عندما يصل إلى أن وقف العدوان على لبنان وأن إسرائيل لا توافق أن تلتزم، هذا يعني أنها تعطي الحق الكامل للمقاومة أن تستمر بعملها حتى التحرير. وإذا كان الموضوع فقط وقف إطلاق نار، فنحن سوف ندرس هذا القرار وماذا تأثيره على الانسحاب أو عدم الانسحاب، أو أنه إسرائيل كيف ستقرأ هذا القرار. هلا نسمع كلام أنه يبقى الجيش الاحتلالي الصهيوني حيث هو في لبنان، وكلام آخر أنه انسحاب حتى الخط الأصفر اللي بيسموه خط أصفر، وكلام آخر بالأوساط إيران وإقليمي والباكستان عندنا الانسحاب ينبغي أن يكون كاملا. هذه المسألة نتخذ قرارنا على ضوء قناعتنا الوطنية.
4: ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان. تظهر هذه الصور أثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على البلدة. والآن ينضم لنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، هل سجلت أي اعتداءات إسرائيلية في الساعات الأخيرة على الأراضي اللبنانية، وكيف تتابع بيروت الحديث عن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وإن كانت تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان؟
3: نعم يحيى، على المستوى الميداني انخفضت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل واضح منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى الآن سجل استهداف عبر مسيرة لسيارة في دوار كفر تبنيت، وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد قائد السيارة. وأيضا نقلت الوكالة الوطنية للإعلام انفجارا لمسيرة مفخخة بالقرب من أحد المواطنين في بلدة مجدل زون، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات. الدفاع المدني في عدد من البلدات الجنوبية وأيضا رؤساء بلديات هذه البلدات بالإضافة إلى الجيش اللبناني طلبوا من الأهالي التريث وعدم العودة إلى البلدات في الجنوب حتى يتم استجلاء الموقف الأمني بشكل واضح، وتعمل البلديات والدفاع المدني على فتح عدد من الطرق المنقطعة بفعل العدوان الإسرائيلي داخل بعض البلدات أو في الطرق المؤدية إليها والرابطة بينهما. على الجانب الآخر، حزب الله أيضا لم يعلن عن أي عمليات منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة أو أي استهدافات لقوات الجيش

0: الماضي منذ أن تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان. الاتفاق الأمريكي الإيراني انعكس على تصريحات الرئاسات الثلاث في لبنان. رئيس الجمهورية جوزيف عون رحب بالاتفاق وثمن تضمين الاتفاق التأكيد على أن استقرار لبنان وسيادته هو جزء لا يتجزأ من أي مساعي للاستقرار في المنطقة، وعبر عن أمله في أن يتحول الاتفاق إلى خطوات عملية تترجم على أرض الواقع وتنهي المعاناة التي خاضها اللبنانيون خلال الشهور الماضية. كذلك رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق وشكر الولايات المتحدة وإيران على تضمين لبنان داخل الاتفاق، وأشار في البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لبري هذا اليوم بأن الاتفاق يتضمن بشكل واضح انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على كل لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أيضا رحب بهذا الاتفاق وأشار بشكل واضح إلى أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في واشنطن، وهنا أشار إلى المفاوضات المباشرة لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. وأذكر يحيى سريعا بموقف حزب الله الذي قال إن حق المقاومة سيبقى معه طالما ظل الاحتلال الإسرائيلي متواجدا في جنوب لبنان.
1: شكرا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي في بيروت. رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في كلمة المفوض السامي فولكر تورك. وجددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفينا شمدماني أن في مقابلة مع التلفزيون العربي التجديد على ضرورة أن تتحلى جميع الأطراف أو أن تحترم وأن تتخطى هذا النزاع في المنطقة بأقصى درجات ضبط النفس، وأن يتم التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق.
2: كان هناك ترحيب من قبل المفوض السامي بالإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الأهم هو أن يوقع هذا الاتفاق وأن ينفذ بحسن نية من طرف جميع أطراف النزاع. فقد شهدنا خلال الأشهر الماضية دمارا واسعا وسقوط آلاف القتلى من بينهم فتيات كن في مدارسهن. لا بد أن يتوقف هذا كله.
1: وبخصوص فلسطين، نددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
2: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، قتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض، وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. هذا أفاد شهود أعيان بأن القصف حصل أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. في وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في منطقة صيرات. من مدينة غزة ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. إذن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في القطاع.
3: يحيى، نبدأ من شمال القطاع تحديدا من حي أبو اسكندر، حيث استشهد ممرض يعمل في أحد مستشفيات قطاع غزة، واستشهد بصحبته نجله أيضا، كانوا على سطح
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى

0: من الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، والتي قضم من خلالها أكثر من 55% إلى 60% وحتى أزيد من ذلك من مساحة القطاع، وأقام العشرات من المواقع العسكرية الإسرائيلية. والحديث عن الخط الأصفر، صباح هذا اليوم تم رصد حركة نزوح لمواطنين كانوا يسكنون في محيط مفرق السنافور في حي التفاح شرقية مدينة غزة، وذلك بعد أن أصبحوا على تقديم للخط الأصفر في منطقتهم. وضع الجيش الإسرائيلي عدد من المكعبات الصفراء على شارع صلاح الدين عند مفرق السنافور، وبالتالي اضطر المواطنون لمغادرة المكان على عجل، أخذوا احتياجاتهم ونزحوا مرة أخرى. وطبعا الجيش الإسرائيلي يقوم دائما بتقديم الخط الأصفر، ويقوم أيضا بعملية استهداف مركزة لكل من يقترب أو يكون في محيط تلك المناطق، ويحيل السكان أو عمليا يجبر السكان إلى النزوح من تلك المناطق، مشددا الخناق ومضيقا أكثر على مساحة القطاع. منذ أن أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي زيادة مساحة السيطرة الإسرائيلية بناء على تواجد قواته على الأرض هنا في قطاع غزة من 60%، وحرصه على أن يصل أو تصل النسبة إلى 70%، تم رصد عدد من الخروقات الإسرائيلية المتمثلة في تقديم الخط الأصفر باتجاه عمق قطاع غزة. حدث ذلك في حي الزيتون، أيضا في وادي غزة وسط القطاع، وكذلك يوم أمس في حي التفاح، وأول أمس أيضا في منطقة الإبسي أيضا في حي التفاح شرقية مدينة غزة.
6: شكرا لك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. أعلنت حركة حماس أن الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة سلمت السبت الماضي ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. أضافت الحركة بأن الفصائل طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال بشكل بوقف أو ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ، ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وكذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكومياتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
7: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
8: إيش بدك؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام اشوفه، وهذا اللي بستنى فيه انه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني انا كمان، لمرته ولولاده، بالاخص عشان ولاده. يعني ابنه الصغير بصر بعرفه، ابنه الصغير كان يا دوب كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه ويقول لهم بابا، وقولوا له يا بابا.
7: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
9: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
7: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكومياتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
10: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
6: أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية السورية مقتل عنصر أمن وإصابة 3 من موظفي الوزارة في هجوم انتحاري استهدف معسكرا تابعا للوزارة في الرقة. بحسب مصادر محلية، تمكنت قوى الأمن الداخلي من إفشال الهجوم وحجزت أحد المهاجمين، بينما فجر الآخر نفسه.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
12: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ليش بدورها تشدد على ضرورة العودة إلى وضع ما قبل الحرب عند المضيق وضمان عدم إغلاقه. نراقب أيضا ملف تخصيب اليورانيوم. مذكرة التفاهم ستسمح لإيران بنسبة تخصيب ضئيلة لا تتجاوز 3.65% ولا تمكنها من صنع سلاح نووي. فيما يبدو أن هذا الملف شهد تنازلا من الجانب الأمريكي، لا سيما أن الرئيس ترامب أكد مرارا ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم عند أي مستوى، بالإضافة إلى الكمية عالية التخصيب التي لديها والتي أصر ترامب على استخراجها ونقلها خارج إيران، يقول بشأنها اليوم إنها ليست بالقضية الملحة حاليا. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، طهران تصر أن تتسلم دفعة كمرحلة أولى، وترامب يؤكد أنه لن يدفع أموالا لإيران. في المقابل جاء في الأعلام الرسمي الإيراني أنه سيكون هناك 300 مليار دولار ضمن صندوق تنمية تتولى إيران مسؤوليته من دون توضيح بشأن المبلغ أو طبيعته. تبقى جبهة لبنان العائق الأبرز، فهي تشكل اختبارا لمدى التزام الأطراف بالمذكرة. وبينما يرحب لبنان، يصف الإسرائيليون المذكرة بالسيئة ويؤكدون رفضهم تنفيذ بنودها.

0: للمزيد حول كل هذه التطورات ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا محمد بالدين من طهران، مراسلنا ياسر مسعود من القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة من بيروت، مراسلنا أحمد حسين ومن باريس تحديدا من مدينة إيفيون الفرنسية تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بكم جميعا معنا. محمد بالدين، أبدأ معك بالتصريحات الأمريكية التي تأتي تباعا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم ولاحقا الاتفاق، ماذا نعرف عن آخر هذه التصريحات خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي تشهد اختلاف كما كنا نتحدث في العرض؟
1: سونيا، مذكرة تم الوصول إليها بعد مفاوضات طويلة والقنوات فيها مباشرة، يقول مسؤول أو مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية تحدثا في إحاطة صحفية. وقع عن الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس إلكترونيا يوم أمس، ووقع عن الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. نبرة جديدة تسمع في خطاب الإدارة الأمريكية تجاه إيران وإزاء مذكرة التفاهم والمرحلة اللاحقة. تقول أو يقول المسؤولان إن الإدارة الأمريكية ترغب حتى وليس فقط يطلب منها، وإنما ترغب في أن ترفع العقوبات وأن تحرر بعض الأصول الإيرانية لكي يستفيد منها الإيرانيون، لكن لن يتأتى ذلك ولن يحدث إلا بعد أن تقدم إيران ما يكفي من أمارات أو من بنود الثقة المتفق عليها والتعهدات التي كانت قد التزمت بها في إطار مذكرة التفاهم هذه أو من أجل الوصول إليها. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم لن تنشر بنودها إلا بعد الجمعة. يقول مسؤول في البيت الأبيض إنها قد تكون في غضون يومين أو ثلاثة، وبأن الإدارة الأمريكية حريصة على الشفافية. لكن مواقف لافتة سمعت في ما صرح به خاصة المسؤولان في البيت الأبيض، منها أن جزءا من بنود مذكرة التفاهم الأساسية هو تقليل الوجود العسكري الأمريكي، لكن ليس في هذه المرحلة الآن. هنالك استعادة للملاحة عبر مضيق هرمز في غضون الأيام 30 المقبلة. هذه الاستعادة ستكون بشكل تدريجي لأن هنالك عوائق، منها إزالة الألغام من مضيق هرمز. رغم أن حركة الملاحة بدأت تتحسن بالفعل كما يقول المسؤول الكبير، كانت نحو 25 سفينة تقريبا تمر، الآن بدأ العدد يصل وسيصل في غضون اليومين المقبلين إلى 50 ومن ثم 70 وهكذا حتى يرتفع العدد أو يعود إلى سابق عهده. لا يبدو أن الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن تقبل بأي رسوم على عبور المضيق، لكن تقول بأنه هنالك أفكار تستعرض فيما يتعلق بوضع المضيق بعد فترة 60 يوما. فترة 60 يوما ستكون حاسمة فيما يتعلق بالبنود التقنية الخاصة بالاتفاق النووي والجزئيات الخاصة به. كان لافتا في التصريحات قول المسؤول الأمريكي أو انتقاده الشديد في الواقع للوساطة العمانية التي لعبت أدوارا السنة الماضية وهذه السنة، منها انتقاد لظهورهم على شاشات التلفزة الأمريكية للحديث عن الاقتراب الشديد من الوصول إلى اتفاق. كان ذلك تحديدا إشارة إلى المقابلة التي أغضبت الإدارة الأمريكية وأجراها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يوم 27 فبراير، يوما واحدا أو حتى ساعات فقط قبل أن تبدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. يقول المسؤول الأمريكي بأن وقف إطلاق النار هو مكونة في كل اتجاه أو ذات اتجاهين وليست من طرف واحد، وهنا الإشارة تتعلق بأن إيران سوف تسيطر أو تحجم كلاءها وأن لا يخرقوا وقف إطلاق النار، في إشارة أو في إجابة عن سؤال يتعلق بانخراط أو التزام إسرائيل. يكرر المسؤول الأمريكي بأن لإسرائيل الحق دائما في الدفاع عن نفسها. البرنامج النووي الإيراني، يقول المسؤول بأن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بالفعل. ما تفاوض عليه طهران هو عدم السعي الإيراني من أجل استعادة أو إعادة بناء ذلك البرنامج النووي الإيراني، استعداد لرفع العقوبات ولفتح قنوات التعاون. ثم تأكيد من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن الإدارة الأمريكية بعد ما لاحظته من ملاحظات على الوساطة العمانية التي وصفها بمزدوجة المعايير والتي وصف أو التي حتى وصف الحالة بأنه كان هنالك استغراب في الإدارة الأمريكية، لماذا الإيرانيون يقولون بأن الأمريكيين لا يفهمونهم والأمريكيون يعتقدون بأن الإيرانيين لا يفهمونهم، لذلك خلقوا قنوات اتصال وتواصل مباشرة وتفاوض. إشارة أخيرة تتعلق بيوم الجمعة حتى الآن، رغم تلميح ترامب إلى أن فانس قد يحضر، لكن ما يزال احتمال حضوره هو نفسه لتوقيع هذا الاتفاق في جنيف قائما، لأنه وفق جدوله ربما يبقى ترامب يمدد إقامته، وأشارت إلى ذلك الول ستريت جورنال، حتى يوم الجمعة للإشراف على توقيع الاتفاق إن لم يكن فانس حسب المقرر هو الذي سيوقعه.
0: شكرا محمد. ياسر، المضيق، اليورانيوم، الأصول المجمدة، وكذلك لبنان، كلهم تتضارب التصريحات حولهم بين التضارب والغموض أيضا. ماذا تقول طهران فيما يتعلق بها؟
2: سونيا، هناك خطوط عريضة كشفت عنها وتكشفت بشكل واضح، إن كان عبر المصادر أو حتى ما جاء اليوم خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أو حتى التصريحات التي جاءت من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي، كلها أشارت إلى عدة نقاط توضح شاكلة التعاطي للوفد الدبلوماسي للوفد المفاوض الإيراني، ولكن هناك بطبيعة الحال جزئيات وتفاصيل لم تتكشف حتى اللحظة. هناك استفسارات كبيرة حاضرة لدى البرلمانيين، والآن تحديدا قبل دقائق أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية الإيرانية، وكذلك اللجنة الاقتصادية في البرلمان تجتمعان بوزير الخارجية، وبالتالي هناك ربما ستتضح الصورة لدى البرلمانيين الذين كانوا قد تحدثوا وانتقدوا وهذه مذكرة التفاهم من خلال التسريبات التي كانت قد جاءت من قبل وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية. ما يقال هنا تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز بأنه سيفتح يوم الجمعة المقبل، وفي ذات الوقت طهران تؤكد سونيا من أن إبقاء عسكرة المضيق ليس من صالحها بالأساس، ولن تبقى بحرية الحرس الثوري هي التي تدير هذا الملف، ولكن في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن وضع المضيق من حيث المرور سيعود ربما من حيث عدد مرور السفن وناقلات النفط إلى ما قبل الحرب، ولكن ستبقى آلية تفرضها طهران بالتنسيق مع مسقط، ويجري التأكيد على التنسيق مع مسقط لأنها تقول لا تريد أن تنفرد بهذه الإدارة، وهذا يتعارض مع القوانين الدولية. حتى فيما يتعلق بالرسوم التي كانت قد تحدثت عنها طهران سابقا، يجري التأكيد أيضا من قبل الخارجية الإيرانية بأنها تتعارض مع القوانين الدولية، ولكن في المقابل تريد طهران تسلم أموال، وتلك تتعلق بما ستقدمه منظمة الملاحة الإيرانية من خدمات على صعيد تأمين المرور. أما فيما يتعلق بإزالة الألغام لا يوجد هناك حديث رسمي، ولكن يجري التأكيد بطبيعة الحال على إزالتها، والكلام هنا يعود للمصادر، وهذا بالطبع هي المعادلة ترسمها طهران: مضيق هرمز مقابل رفع كامل للحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يبقى وضع المضيق لأكثر من مرة يجري التأكيد هنا سونيا مرهون بشاكلة الالتزام الأمريكي الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بالملف اللبناني. من البنود التي أضيفت وأدرجت بالنقاط المتعلقة بالضمانات هي تلك المتعلقة بعدم أن لا يكون هناك أي سيناريو لعودة الحرب، وأيضا فيما يتعلق حتى بمساحة الاغتيالات أو أي أعمال عسكرية إن كانت في لبنان أو إيران أو أي نقطة اشتباك في المنطقة، كما يجري التأكيد عبر مصادر وكالة أنباء تسنيم. فيما يتعلق بالأموال لا يوجد هناك تفاصيل، المؤكد حتى اللحظة من قبل الخارجية هو أنه على الولايات المتحدة وخلال مرحلة التفاوض أن تقدم بخطوات وتلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاعات الإيرانية من خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي. ولكن هناك في مساحة التحليل بطبيعة الحال العديد من المصادر تناقلت على أنه قد يكون هناك من دول المنطقة تتقدم تعرض لإيران ربما أموال خلال الفترات القادمة، وذلك بالتزام أمريكي.
0: شكرا لك ياسر. أحمد دروشة من القدس، مذكرة يصفها الإسرائيليون بالسيئة، ما الذي ساءهم فيها؟
3: بداية في إسرائيل غضب
4: راديو الحرية
5: من إسرائيل 17 FM FM FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
7: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: مع إيران وكل ما تعرفه إسرائيل يأتي من تسريبات من وسائل الإعلام أو من حلفاء إسرائيل في المنطقة وفي العالم. تحاول إسرائيل معرفة ما الذي يحدث. صحفيون مقربون من بنيامين نتنياهو قالوا إن اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي الذي عقد بالأمس عقد في ظل التسريبات. لم تكن هناك أي مسودة طرحت على الوزراء أو طرحت على بنيامين نتنياهو لنقاشها، إنما كانت هناك سيناريوهات عدة تحاول إسرائيل أن تعرف ما الذي تفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران. صحيح أن إسرائيل تنفست الصعداء قليلا خلال الساعة الماضية بعدما صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ليس جزء
8: من قبل الإدارة الأمريكية بحسب السردية الدائمة في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا ما أزعج الإسرائيليين هو فشل محاولة بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية لإحباط هذا الاتفاق عبر الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن ترامب غضب على نتنياهو، شتم على نتنياهو. العبارات التي توصف في إسرائيل حول هذا الاتفاق تشمل بالأساس عبارة الإهانة بأن الولايات المتحدة أهانت إسرائيل، وهناك محاولات لمعرفة أن هذا التصرف من الإدارة الأمريكية إن كان يعكس تحولا في السياسة الأمريكية وسياسة هذه الإدارة تحديدا تجاه إسرائيل خلال الفترة المقبلة، أو أنها مجرد تفريغ غضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قد يعود خلال الفترة المقبلة إلى مديح بنيامين نتنياهو ودعم نتنياهو طوال الوقت. بعد قليل سيتحدث بنيامين نتنياهو الذي صمت كل تلك الساعات الماضية وفقط كان ينقل عن أوساطه أنه يعارض هذا الاتفاق وفشل في التأثير عليه. ربما يتحدث بصورة مختلفة، لكن الصورة العامة في إسرائيل هي صورة سوداوية. أحد المسؤولين الإسرائيليين قال منذ قليل لو كنا نعرف بأن الحرب على إيران ستكون نتيجتها هذه فربما كان على إسرائيل ألا تخرج إليها.
0: شكرا لك أحمد دراوشة. أحمد حسين، من بيروت مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، هل غيرت شيئا على المستوى الميداني في لبنان وكذلك على المستوى السياسي من خلال التصريحات؟
9: نعم سونيا، على المستوى الميداني بالتأكيد هنالك تغيير كبير، انخفاض واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى. نستطيع أن نقول أنها شبه متوقفة باستثناء حادثتين حتى الآن. الأولى فيها استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت وأدى ذلك إلى استشهاد قائد هذه السيارة، والحادثة الثانية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام وتحدثت عن انفجار مسيرة إسرائيلية بالقرب من مجموعة من المواطنين في بلدة مجدل زون، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. وتجدد حديث خلال الساعتين الماضيتين عن محاولات إسرائيلية بالتوغل نحو تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تحاول السيطرة عليها منذ عدة أيام، لكن بشكل عام توقفت الغارات التي يشنها الطيران الحربي. لم تسجل أي غارات في البلدات اللبنانية، كذلك لم تسجل أيضا أي تفجيرات داخل البلدات، وهو النهج الذي كان متبعا منذ تقرر أو أعلن عن وقف إطلاق النار في منتصف إبريل الماضي. وأيضا توقف القصف باستخدام المدفعية والدبابات. على الجانب الآخر أيضا ميدانيا، حزب الله يبدو أنه أيضا ملتزم بوقف عملياته ضد الجيش الإسرائيلي. لم يعلن عن أي بيان منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، وإن أشار البيان السياسي الذي أصدره حزب الله تعقيبا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى أنه يحتفظ بحقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى خروجه من كافة الأراضي اللبنانية. هذا بيان حزب الله ورده الذي أشار فيه إلى أنه لا عودة إلى ما قبل 2 مارس أذار الماضي، وأن إسرائيل يجب أن تفهم هذه النقطة بأن المقاومة ستظل مستمرة حتى التحرير. يعني منذ 3 أيام تقريبا حزب الله يستخدم حتى في بياناته العسكرية مقاومة الاحتلال، ويشير إلى وجود القوات الإسرائيلية كاحتلال وليس توغل أو إشارة إلى الحرب أو العدوان كما كان يحدث في السابق. المواقف السياسية صدرت أيضا من الرئاسات الثلاث عن رئيس الجمهورية الذي رحب بالاتفاق، ويعني أبدى تطلعه إلى أن يتحول إلى مواقف عملية تنهي معاناة الشعب اللبناني. كذلك أيضا عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترحيبه بالاتفاق وشكره للولايات المتحدة وإيران، وإن أشار في بيانه إلى أن الاتفاق يتضمن وقفا كاملا للعدوان الإسرائيلي على كل لبنان وليس فقط على الضاحية الجنوبية وبيروت، واستمرار ما كان يحدث في السابق في بلدات الجنوب. موقف رئيس الحكومة نواف سلام جاء مشابها، وإن أشار إلى نقطة أخرى تأكيد على الموقف الرسمي اللبناني، وهو عندما قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن يعني مجلس أو الحكومة اللبنانية سوف تكثف من مساعيها خلال الفترة المقبلة في واشنطن، في إشارة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. بينما حزب الله في بيانه قال إن على الدولة اللبنانية أو السلطة في لبنان أن تتخلى عن هذا المسار الذي وصفته بالرهانات الخاسرة.
0: شكرا أحمد. ردود الفعل منها ما هو فرنسي دلال معوض، وجاء تحديدا من إيفيون من مؤتمر صحفي بين ترامب وماكرون. الجانب الفرنسي تحدث ربما بأكثر خصوصية على هرمز ولبنان.
7: سونيا، انتهى هذا اللقاء الثنائي بين ترامب وماكرون منذ حوالي ربع ساعة، وكان عقب بداية هذه القمة، قمة مجموعة الدول السبع. سيكون هناك لقاء عشاء بين القادة اليوم للتطرق إلى التحديات العالمية بحسب الرئاسة الفرنسية، ولكن طبعا مضيق هرمز سيطر على هذا اللقاء أو على تصريحات الرئيسين. أكد الرئيس الأمريكي بأن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة، وأن السفن بدأت تدخل أو تمر في المضيق، وتحدث بشكل إيجابي عن تفاعل الأسواق وأسعار النفط مع هذا الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا يعني سئل عن إمكانية انتشار هذه القوات أو هذه المهمة الفرنسية البريطانية في المضيق، وكان الرئيس الفرنسي صباح اليوم وفي حديث لإحدى القنوات الفرنسية قال بأن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول مستعدة للانتشار بعد يومين أو ثلاث لتأمين مرور السفن ونزع الألغام. ما قاله الرئيس ترامب هو أن الولايات المتحدة بدأت بنزع الألغام، قد لا يكون هناك حاجة لهذه المهمة الفرنسية البريطانية. وطبعا يعني هو لم يؤكد أنه سيكون موجود في جنيف يوم الجمعة لتوقيع هذا الاتفاق. من الطرف الفرنسي، الرئيس الفرنسي طبعا رحب بهذا الاتفاق، قال بأنه مهم جدا، مهم لأنه سيقدم حل للملف النووي الإيراني. وكان صباح اليوم أيضا في تصريحاته أكد على ضرورة التخلص من اليورانيوم المخصب بشكل عالي، قال يمكن إخراجه من إيران أو يعني تذويبه. وطبعا هو أصر على استمرار المفاوضات لإيجاد حل للموضوع النووي، ولكن قال أن هذا الاتفاق أيضا يعني سيؤدي إلى السلام، إلى نهاية الحرب واستقرار لبنان. وكان صباح اليوم أكد على ضرورة احترام الاتفاق وما يتعلق بلبنان من قبل الطرفين، واحترام سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية أيضا. أيضا أريد أن أقول بأن يعني كان هذا اللقاء سلس جدا بين ترامب وماكرون، على الرغم من التوترات التي شهدت على العلاقات الفرنسية الأمريكية. ترامب وصف ماكرون بالصديق الخاص، وسيدعو الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي إلى عشاء خاص في فرساي خارج باريس يوم الأربعاء. يعني هنا في أروقة القمة من يقول بأن هذه الخطوة من فرنسا كانت للتأكد بأن ترامب سيبقى حتى نهاية هذه القمة، ولا ولن يغادر قبل. طبعا سونيا مضيق هرمز موضوع أساس على برنامج القمة يوم غد، سيكون هناك لقاء غداء لقادة المجموعة مع أيضا قادة من دول عربية منها أمير قطر، رئيس المصري ورئيس دولة الإمارات، مدعون يعني للحضور إلى هذا اللقاء للتطرق إلى الملف الإيراني، العدوان الأخير على إيران وإعادة فتح المضيق، ولكن أيضا أوكرانيا على البرنامج. الرئيس الأوكراني سيكون موجود، وهنا أذكر ما قاله ترامب منذ قليل لأنه اتصل ببوتين واتصل بالرئيس الأوكراني، وقد يكون هناك شيء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة. طبعا فرنسا تريد الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا. سونيا،
0: شكرا جزيلا لك. دلال معوض مراسلة التلفزيون العربي من مدينة إيفيون. شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود القماطي في حديث للتلفزيون العربي على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن الحزب توجه بهذا المطلب إلى الجانب الإيراني.
10: البنود التفصيلية بشمول وقف الحرب في المنطقة لشمولها إلى لبنان، هذا البنود التفصيلية لم تصل لها بعد في الحقيقة، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب ستتوقف، ولكن التفاصيل بعد لم تصل لها، وننتظر حتى نبلغ الشيء المطلوب. ونحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
0: وقال قماطي إن الحزب ينتظر القرار الإسرائيلي بشأن الانسحاب أو عدمه لكي يقرر خياراته بما فيها الاستمرار في المقاومة إذا رفض الجانب الإسرائيلي الانسحاب.
10: عندما يصل إلى أن وقف العدوان على لبنان و أن إسرائيل لا توافق أن تلتزم، هذا يعني أنها تعطي الحق الكامل للمقاومة أن تستمر بعملها حتى التحرير. وإذا كان الموضوع فقط وقف إطلاق نار، فنحن سوف ندرس هذا القرار وماذا تأثيره على الانسحاب أو عدم الانسحاب، أو أنه إسرائيل كيف ستقرأ هذا القرار. هلا نسمع كلام أنه يبقى الجيش الاحتلالي الصهيوني حيث هو في لبنان، وكلام آخر أنه انسحاب حتى الخط الأصفر اللي بيسموه خط أصفر، وكلام آخر بالأوساط إيران وإقليمي والباكستان أن لا، الانسحاب ينبغي أن يكون كاملا. هذه مسألة نتخذ قرارنا على ضوء قناعتنا الوطنية.
0: ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وتظهر هذه الصور آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على البلدة. شهد قضاء صور جنوبي لبنان عودة نازحين إلى بلداتهم وقراهم عقب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في إيران ولبنان، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي حركة العائدين إلى مناطق جنوب نهر الليطاني.
11: ترجم الاتفاق الإيراني الأمريكي بسرعة على أرض الواقع في لبنان في الميدان الجنوبي، انعكس هذا الاتفاق عودة سريعة للنازحين. هذه واحدة من النقاط التي تشهد مروراً إلزامياً للمواطنين العائدين إلى جنوب الليطاني وبالتحديد إلى بعض القرى في قضاء صور. عادوا سريعاً منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى من دون

0: التفاهم المعلن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز، وبحسب الوكالة جرى تعديل مذكرة التفاهم للتأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية والعمانية على المضيق.
1: لا يزال الحذر سيد الموقف في مضيق هرمز، فبينما تتجه الأنظار إلى اتفاق محتمل لإعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي، ينتظر مالك السفن وشركات الشحن والتجارة البحرية إجابات واضحة بشأن آليات التنفيذ وضمانات العبور الآمن بعد أشهر من الاضطرابات التي أربكت التجارة العالمية ورفعت كلفة المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. الاتفاق المحتمل لإعادة فتح المضيق قوبل بحذر شديد من مالكي السفن وشركات التجارة البحرية، فالصورة لا تزال على الأرض بعيدة عن الوضوح الكامل، يقول تقرير لوكالة بلومبرغ. التقرير أشار إلى تراكم التحديات العملية لعودة العبور من متطلبات الصيانة والاشتراطات الأمنية وحتى احتمال وجود ألغام أو قيود غير معلنة، كلها عوامل تجعل من استئناف الحركة البحرية فيه عملية شديدة الحساسية والتدرج. وخلف الهدوء الحذر يظل القلق الأمني حاضرا بقوة، إذ لم تمحى بعد من ذاكرة القطاع البحري حوادث احتجاز واستهداف ناقلات، ما يجعل كل رحلة عبور قرارا محفوفا بالحسابات الدقيقة والمخاطر غير المحسوبة وفق بلومبرغ، إذ تسعى شركات الشحن للحصول على توضيحات إضافية حول آليات الاتفاق في وقت تشير التقديرات إلى نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي أو تستعد لمغادرة قدرته. المشهد لا يقتصر على السفن المحملة فقط، بل يمتد إلى 300 سفينة فارغة متوقفة في الجهة المقابلة بانتظار لحظة العبور الآمن والعودة إلى خطوط التجارة العالمية. وتشير بيانات كابلر إلى تكدس غير مسبوق للسفن حول شريان الطاقة العالمية الذي تحول إلى ساحة انتظار طويلة أكثر منه ممرا بحريا مفتوحا، حيث لا يزال نحو 98 ناقلة نفط خام عالقة داخل الخليج. شريان طاقة عالمية يقف اليوم بين التفاؤل السياسي والحذر الميداني، بين طريق قد يفتح على اتساعه أو يبقى ممرا مهددا بالانتظار، حيث لا تزال البوصلة مجدودة بين إعلان بالفتح وواقع لم يحسم بعد، وأكثر تعقيدا لإعادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية وفق رسوم أضيفت للاتفاق في اللحظات الأخيرة وتؤكد على السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز.
0: أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من شركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز باتجاه الشرق، ويأتي ذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام. وأظهرت بيانات من شركتي كابلر ومجموعة بورصات لندن أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء راس لفان القطري في الأول والثاني من مارس الماضي، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بشأن اقتراب زورق صغير من سفينة حاويات وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب الساحل اليمني، في محاولة يشتبه بأنها كانت تهدف إلى اعتلاء السفينة وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. وأوضحت الهيئة أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، مشيرة إلى أنها أصدرت إرشادات لسفن المارة في المنطقة بضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي، وإن الرئيس عون أعرب لعرقتشي عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. إذن على صعيد التطورات السياسية، اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي حول فحوى هذا الاتصال. ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد حسين. أحمد، أهلا بك معنا. ماذا نعرف عن هذا الاتصال بين عرقتشي وجوزيف عون؟
2: سونيا، هذا الاتصال أعلنت عنه رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل دقائق قليلة، وذكرت فيه أن يعني رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي رحب بمذكرة التفاهم التي أعلن عنها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه التفاهمات إلى عودة الاستقرار في المنطقة بشكل عام. والأبرز أن عون أكد في هذا الاتصال الهاتفي مع عراقجي على أن سيادة لبنان وأمنه ووحدته هي أولوية وطنية. وفي المقابل قال عراقجي وفقا لرئاسة الجمهورية اللبنانية أكد على أهمية احترام سيادة لبنان وأمنه ووحدته من قبل جميع الأطراف. وأعرب أيضا عراقجي عن أمله في أن تسهم التفاهمات والخطوات التي ستتخذ خلال الأيام المقبلة من عودة الهدوء والاستقرار. هذا الاتصال الهاتفي ربما يخفف قليلا من التوتر الذي حدث خلال الأيام الماضية. كانت هنالك تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون هاجم فيها إيران خلال لقاء تلفزيوني مع CNN، ورد عليه بالمثل وزير الخارجية الإيرانية عبر تغريدة على موقع إكس، وهذا فقط كان قبل 4 أيام من اليوم. بالتأكيد ربما خلال هذا الاتصال جرت بعض التوضيحات من قبل وزير الخارجية الإيراني للرئيس اللبناني عن المضامين التي توجد في مذكرة التفاهم والتي تشمل لبنان وفقا للمصادر الإيرانية وما يتم الحديث عنه في إيران. فإن لبنان مشمول بشكل واضح في اتفاق وقف إطلاق النار. وكذلك تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن وقفا كاملا للعدوان الإسرائيلي على كافة الأراضي اللبنانية وليس فقط على الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت كما كان معمولا به في الاتفاق الذي أعلن في 16 من أو الهدنة التي أعلنت في 16 من إبريل الماضي. وبهذا البيان من رئاسة الجمهورية يؤكد الرئيس عون في تصريحاته التي أيضا بيانه الذي صدر صباح هذا اليوم عن أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد وتنعكس بشكل إيجابي على هدوء الأوضاع وعودة الاستقرار إلى لبنان.
0: شكرا جزيلا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين بالإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في كلمة للمفوض السامي فولكر تيرك. وجددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفينا شمدساني في مقابلة مع التلفزيون العربي التشديد على ضرورة أن تتحل جميع أطراف النزاع في المنطقة بأقصى درجات ضبط النفس وأن يتم التنفيذ الفعلي للاتفاق.
3: كان هناك ترحيب من قبل المفوض السامي بالإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الأهم هو أن يوقع هذا الاتفاق وأن ينفذ بحسن نية من طرف جميع أطراف النزاع. فقد شهدنا خلال الأشهر الماضية دمارا واسعا وسقوط آلاف القتلى من بينهم فتيات كن في مدارسهن، لا بد أن يتوقف هذا كله.
0: وبخصوص فلسطين، نددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

0: من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في النصيرات. ورصد مواطنون شرقي مدينة غزة توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة الخط الأصفر بعد إزاحة المكعبات الصفراء لمنطقة السنافور. قالت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة أنها سلمت السبت الماضي ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلاندينوف. وأضاف بيان صادر عن الفصائل بأنها طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ، ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل في بيانها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. حقوق الإنسان، معك عبد الله إيماسي من جنيف. ماذا قيل وما أبرز الملاحظات؟
10: صورة قاتمة للأوضاع سواء في غزة وفي الضفة الغربية وكذلك في القدس المحتلة، رسمها تقرير أو الإحاطة السنوية لمجلس حقوق الإنسان عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المتحدثة باسمه. كانت قد أدلت بتصريحات خاصة للتلفزيون العربي، تحدثت فيه على أنه يجب وضع حد للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان خاصة في الضفة الغربية على يد القوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا

0: عنف المستوطنين. وطالبت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة إعمال قانون المساءلة وتفعيل آليات المحاسبة. كذلك على مستوى غزة، لجنة التقصي الحقائق المعنية بفلسطين المحتلة تحدثت عن وضع يعني وضع متوتر جدا على مستوى الحقوق، تحدثت عن الانتهاكات التي لا تزال مستمرة ومتواصلة رغم التهدئة في على الأرض. ولكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمجمل عبر مقرريها المستقلين، عبر لجانها للتقصي الحقائق، وأيضا عبر جهازها التنفيذي ممثلا في فولكر تورك وأيضا نائبته، يعني يرسمون صورة قاتمة للأوضاع، ولكن يركزون على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة من أجل صون حقوق الإنسان. كذلك فولكر تورك في هذا الإطار، وبينما يجتمع غير بعيد من هنا قادة مجموعة السبعة الكبار، بعث لهم برسالة وضمنها بطبيعة الحال ضرورة الالتفات لوضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وفي الشرق الأوسط عموما، بأنه لا يمكن أن يكون الحل عسكريا والحل عبر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بل ضرورة إعمال مبدأ سمو هذه المواثيق الدولية، وذلك تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يعني رسم خارطة هذه الحقوق على مستوى العالم وأجمعت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. بالمجمل هذه هي الصورة التي يعني تبدو عليها فلسطين خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان الذي انطلق اليوم في جنيف. سونيا،
1: شكرا لك. عبد الله يماسي مراسل التلفزيون العربي من جنيف. ونعود مرة أخرى للأوضاع في قطاع غزة، مرة أخرى إليك إسلام بدر، وعن التطورات الميدانية والإنسانية أيضا.
2: سونيا، إلى جانب الغارات الإسرائيلية التي خلفت عددا من الشهداء في شمال غزة وأيضا في النصيرات وسط القطاع، فإن هناك أيضا تحركا للآليات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. في خان يونس جنوب القطاع أطلقت الآليات الإسرائيلية النار باتجاه شارع صلاح الدين وحتى مفرق أبو حميد أيضا، وهذا يعرض حياة الفلسطينيين المقيمين أو النازحين في تلك المناطق للخطر الشديد. في منطقة شرق مدينة غزة تحديدا عند مفرق السنافور، الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي يقوم بتقديم إضافي للخط الأصفر. يوم أمس كان قد قدم الخط الأصفر من على امتداد شارع صلاح الدين من مستشفى الدرة حتى منطقة الاي بي سي تقريبا، واليوم وصل حتى مفرق السنافور. هذه الأمتار المعدودة من تقديم الخط الأصفر وفي ظل الضيق الشديد مما تبقى من قطاع غزة، يعني قضم مزيد من الأراضي، ويعني أيضا إجبار العشرات من العائلات الفلسطينية للنزوح. بهذه الوتيرة الجيش الإسرائيلي يقدم الكثير ومساحات ملحوظة من قطاع غزة. يمكن القول أنه منذ أن أعلن نتنياهو نيته قضم مزيد من مساحة القطاع، قال 10% من 60 إلى 70% من السيطرة الإسرائيلية على القطاع، الجيش الإسرائيلي قام بتقديم الخط الأصفر في الزيتون، في منطقة وادي غزة، في حي التفاح، وأيضا بما أننا نتحدث عن شرق المدينة فهذا يعني أيضا جزء من حي الشجاعية الذي أصبح كله الآن داخل الخط الأصفر. التخوفات هو أن أو هي أن يقوم الجيش الإسرائيلي بمزيد من التقدم لهذا أو التقديم لهذا الخط الأصفر، خصوصا أن المساحة المتبقية سونيا لا تزيد عن 35% من مساحة القطاع، جزء كبير منها هي مناطق مدمرة أو ركام، مساحات مسطحة من الركام إضافة إلى مكبات نفايات، وبالتالي المساحة المتبقية للناس لأن يسكنوا هي شاطئ البحر، شريط ساحلي، منطقة المواصي، منطقة رملية، ومناطق ضيقة للغاية تكتظ بها آلاف العائلات الفلسطينية دون أي مقومات للحياة، لا مياه ولا بنى تحتية ولا مساكن بطبيعة الحال. لا زالت القيود الإسرائيلية أيضا للتذكير سونيا مفروضة على إدخال جميع أنواع المساعدات أو المواد الإنشائية أو البنى التحتية أو غير ذلك ما يتعلق بإعادة الإعمار، فكل شيء ممنوع وفق القوائم الإسرائيلية، ممنوع من أن يدخل إلى قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك أسلام بدر مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
3: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
4: إيش بده؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته ولولاده، بالأخص عشان ولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يا دوب كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا إشي ببقى يطلع فيه ويقول لهم بابا وقولوا له يا بابا.
3: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
5: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استناداً إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
3: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
6: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك خلال كلمته أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أعلن أن أكثر من 1000 مدني قتلوا في السودان جراء هجمات نفذتها طائرات مسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
7: في السودان اتسع هذا النزاع المروع وازدادت حدته مع استخدام الطائرة المسيرة، وبين يناير ومايو 2026 وثق مكتبنا مقتل أكثر من 1000 مدني، كما أن الاغتصاب والعنف الجنسي لا يزالان منتشرين على نطاق واسع.
1: تفاقمت أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أمدرمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
8: آلاف المركبات العامة والخاصة
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM
11: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ولكنه دعا لعدم الاعتماد عليها حصرا في بناء الاقتصاد الوطني أو المراهنة على فوائدها من خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة تشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات خاصة لبنان، وأضاف بقائي أن طهران ستتخذ القرار حيال أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفقا لتقييم دقيق وشامل يأخذ المصالح الإيرانية بعين الاعتبار.
1: شهدنا عدوانا إسرائيليا على لبنان بالتزامن مع الجهود الحثيثة للوصول إلى مذكرة التفاهم. الكيان الصهيوني ارتكب جرائم عدة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الاعتداء على منطقة سكنية، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الشهداء. أعزي ذوي الشهداء وعائلة الشهيد القائد في حزب الله وذويه وكل من ارتقوا في هذا العدوان. كل تطور يحدث سنخضعه للتقييم الدقيق والشامل بما يتناول مصالح الشعب الإيراني، والقرار سيتخذ على هذا الأساس.
0: هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ودعا ستارمر جميع الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى سلام دائم.
2: أرحب بالاختراق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وأهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر وجميع المشاركين. هذه لحظة بالغة الأهمية، لطالما دعونا إلى خفض التصعيد، ومن الضروري أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لضمان الاستقرار في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: رحب رئيس المجلس الأوروبي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق سلام مستدام واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل. وفي السياق ذاته قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون سبل المشاركة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل انفراجة.

0: ينضم إلينا الآن القدس مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك، نتنياهو يتكلم، ماذا يقول؟
1: حديث مخيف للإسرائيليين يتحدث به بنيامين نتنياهو الآن. تحدث إلى الإسرائيليين، حاول إخافتهم وقال لهم اسمعوني أيها الإسرائيليون، لولا الحربين اللتين شنناهما على إيران خلال العام الماضي لكنتم تواجهون الآن خطر الموت، خطر الإبادة. يقول نتنياهو إن الحربين السابقتين أنقذتا إسرائيل من خطر وجودي، من أن تتعرض لإبادة نتيجة لما يدعي أنه كان انحدار أو هرولة إيران وركض إيران باتجاه الحصول على سلاح نووي. هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها بنيامين نتنياهو الإسرائيليين بهذه الطريقة، يخاطب الخوف في قلوب الإسرائيليين ويقول لهم إنهم كانوا ليموتوا لو لم تشن إسرائيل حربا على إيران. نتنياهو في وضع ليس سهلا الآن. نتنياهو يقول إن إسرائيل حققت الأمر المهم والأهم على حد التعبير، وهو إنقاذ إسرائيل من الخطر الوجودي، لكنه في المقابل يقر بأن هذه المهمة لم تنتهي حتى الآن، وعلى إسرائيل أن تبقى متيقظة خلال الفترة المقبلة. يعدد إنجازات إسرائيل خلال الحرب السابقة، يتحدث عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، عن اغتيال قيادات الحركة، عن استعارة الأسرى من قطاع غزة، عن اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصر الله، عن عملية البيجارات، وعن تدمير القدرات الصاروخية لحزب الله على حد تعبيره. ويقول إنه خلال السنوات الماضية واجه كثيرا من التخويف لكنه تحدى هذه التحديات. يذكر عدة أمور سبق أن ذكرها خلال العامين الماضيين، عن أنه واجه الجميع باغتيال نصر الله وبعملية البيجارات وبتدمير القدرات الصاروخية لحزب الله وفي عملية رفح وفي غيرها من الإدعاءات التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو كثيرا. يتحدث نتنياهو عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة، وهي إنشاء مناطق أمنية في عمق أراضي العدو في لبنان في سوريا وفي غزة. يقول نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في هذه المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة مهما تطلب ذلك من أمر. ويقول نتنياهو إنه بعد 7 أكتوبر إسرائيل لن تسمح لأي جهات إرهابية على حد تعبيره في أن تكون عند الحدود الإسرائيلية. ويقول إن إسرائيل ترفض أن تستعد أي جهة إرهابية على حد تعبيره، كما وصفها بأن تستعد للمجزرة المقبلة عند حدود إسرائيل. هو عمليا يقول إن إسرائيل لن تنسحب من هذه المواقع، وسبق لإسرائيل كاتس أن قال هذا الأمر في وقت سابق اليوم. يقول نتنياهو إن إسرائيل غيرت عقيدتها الأمنية خلال العامين الماضيين، وهي الآن تبادر إلى تنفيذ العمليات. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وإيران أضعف من أي وقت مضى على حد تعبيره، وهي أيضا عبارة مكررة كررها سابقا وكثيرا خلال الحرب السابقة على إيران. يقول نتنياهو إنه لم يفصل بعد حتى الآن كافة إنجازات إسرائيل في هذه الحرب، ويقول إن إسرائيل أزالت تهديدات كثيرة من حولها في غزة في لبنان في سوريا في إيران، ويقول إن هناك من يحاول التقليل من هذه الأمور. نتنياهو يقول أيضا إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق إنجازات أكبر خلال الفترة المقبلة، وستبني تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارج المنطقة على حد تعبيره. ويقول كذلك نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى ضمان استقلالها في الصناعات العسكرية، وأنه أقر زيادة ب 350 مليار شيكل لميزانية الأجهزة الأمنية، أي أكثر من 100 مليار دولار. ويقول إن الهدف هو بناء صناعات عسكرية إسرائيلية تضمن لإسرائيل استقلالها العسكري، يقصد طبعا وقف ارتباط إسرائيل عسكريا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر طبعا طرح خلال العام الماضي أو العام ما قبل الماضي على خلفية العملية العسكرية في رفح، وعلى خلفية التهديدات التي أو المخاوف الإسرائيلية التي تظهر دائما من إمكانية تغير الإدارة الأمريكية وأن تفرض تقييدات على الصادرات العسكرية الإسرائيلية. نتنياهو وصل إلى شكر الجنود الإسرائيليين وإلى شكر الإسرائيليين، هذه عادة تكون إشارة إلى ختام الكلمة، لكن الحديث اليوم عن مؤتمر صحفي، فبالتالي أيضا هناك أسئلة للصحفيين. هذا أول مؤتمر صحفي لبنيامين نتنياهو منذ آذار الماضي، منذ الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من انتهاء الحرب على إيران وكل التطورات التي حدثت لم يخرج نتنياهو في مؤتمر صحفي، ها هو يخرج الآن وبدأ الآن بالاستماع لأسئلة الإسرائيليين. تجنب الحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه نقطة مهمة. يسأل هذا الصحفي في القناة 14 الإسرائيلية نتنياهو إن كان بإمكانه القول للرئيس الأمريكي لا حتى لو كان صديقا لإسرائيل. يقول نتنياهو أنه يعرف الرئيس ترامب منذ سنوات طويلة، هو رئيس الولايات المتحدة ونتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يقول إنهما في كثير من الأحيان يتفقان وهناك أحيان أخرى يتفقان فيها أقل، يقول إنه نتنياهو مسؤول عن المصالح الأمنية لإسرائيل، ويقول إن على إسرائيل أن تقف أن تصر على مصالحها الأمنية ليس بمواجهة وبعاطفة إنما بخبرة وخبرة كثيرة جدا، لا يريد الاصطدام مع الإدارة الأمريكية إنما الحوار مع الإدارة الأمريكية، ويقول إنه يقف واجها صامدا لتحقيق المصالح الأمنية الإسرائيلية، وكأنه يقول أنا أقف صامدا في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية ما نقل خلال الأيام الماضية، ومن بينها شتائم قالت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إن ترامب وجهها نتنياهو. يقول نتنياهو ردا على سؤال إن كانت إسرائيل في هذه الحرب، يقول إنه لا يمكن مقارنة وضع إسرائيل الآن بوضع إسرائيل مطلع هذه الحرب، يقصد 7 أكتوبر وعشية 7 أكتوبر. يقول إن حزب الله اليوم هو ظل حزب الله الذي كان موجودا قبل 7 أكتوبر، ويقول كذلك إن إسرائيل كسرت ما يسميه بمحور الشر الإيراني.
0: أحمد نكتفي معك بهذا القدر، تابعنا تصريحات نتنياهو وبدأ في المؤتمر الصحفي، أشكرك جزيل الشكر أحمد الدراوشة. يعني تصريحات لنتنياهو يشدد فيها ويؤكد على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وستبقى في مناطق أمنية، يقول طالما دعت الحاجة إلى ذلك، ويقول إن المعركة لم تنتهي بعد. نمر على كل إلى التصريحات الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من واشنطن معنا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، أهلا بك عبد الرحمن، ونتابع معك آخر التصريحات فيما يتعلق بنقاط التي تتضارب فيها التصريحات بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالمذكرة.
2: نعم صحيح سونيا، تضارب التصريحات من الجانبين سيكون سيد الموقف حتى يوم التوقيع، فبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية صرح لنا في إحاطة هاتفية بأنه لن يفرج عن مذكرة التفاهم بين الجانبين إلا بعد التوقيع يوم الجمعة المقبل في جنيف في سويسرا. وأكد المسؤول الأمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس هو الذي سيقود جهود التوقيع الرسمي، وسيكون معه ستيف وودكوف وأيضا جاريد كوشنر. الجدير بالذكر سونيا، بعد اللغط الذي حدث يوم أمس، أكد المسؤول الأمريكي لنا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيري فانس نائب الرئيس وقعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأيضا اللغط ما زال موجودا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. هناك المسؤول الأمريكي يقول فتح جزئيا، نائب الرئيس الأمريكي قال في تصريحات سابقة أنه فتح بالفعل على أكمل وجه، والرئيس الأمريكي اليوم أيضا أكد أنه فتح جزئيا وربما ستساعد بعض الدول في كسح الألغام الموجودة، ولكنه قلل من كمية وعدد هذه الألغام وذكر ربما لا نريد الكثير من المساعدة. الإدارة الأمريكية تتحدث عن هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي، وفيما يتعلق بالمزايا الإيرانية أكد المسؤولون الأمريكيون أو المسؤول الأمريكي لنا بأن إيران ربما تعفى من هذه الأموال المجمدة أو تعطى الأموال المجمدة لها بصفة تدريجية حسب السلوك الإيراني. تقريبا تصريحات سابقة هي والمعترف به أن إيران لديها أصول مجمدة بحوالي 24 مليار دولار. المسؤول الأمريكي أكد أيضا أن مضيق هرمز سيفتح بلا قيود وبلا رسوم حتى وإن إنه سيخضع إلى إدارة إيرانية، ولكن لن يكون هناك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنا تخلصنا من القيادة الأولى والثانية، تصريحات تقريبا هي، ولكنه تحدث على أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد هذه الإدارة الأمريكية بالقيادات في إيران الآن علاقة جيدة جدا وأفضل بكثير من علاقة الإدارات الأمريكية السابقة بالنظام الإيراني الحالي. هناك توجه لدى الإدارة الأمريكية أن يكون هناك مناقشات سريعة فيما يتعلق بالنقطة التي لم تحل بعد حتى هذه اللحظة، وهي كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر عبر مسؤوليها نفس التصريحات بأن الولايات المتحدة لابد أن تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب أو الغبار النووي، أو على الأقل يتم التخلص منه بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرضا كامل من إيران، وإلا فستنهار هذه المسودة وهذا التفاهم سينهار بين الجانبين، وستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام الحل العسكري. وفيما يخص الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط، أكد المسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه لا يوجد حتى هذه اللحظة خطة لسحب قوات أمريكية من المنطقة، ولكن ربما يأتي ذلك تدريجيا عند تحسن التفاهم والمفاوضات بين واشنطن وبين طهران فيما يتعلق بهذه النقطة الأكثر حساسية، وهي الغبار النووي وكيفية الحصول عليه.
4: سوني. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. والآن استقبل من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أهلا بك مجددا، ونتابع معك المواقف الإيرانية، إن كانت هناك تصريحات كذلك جديدة تتعلق بالمذكرة، مذكرة التفاهم.
5: آخر التصريحات سونيا هي تلك التي جاءت من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في تغريدة له على منصة إكس، أشار فيها إلى أن ما جاء من التوصل من خلال الحراك الدبلوماسي المفاوضات، ما جرى من التوصل إليه من مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، هو جاء بتوصيات وتعليمات من المرشد مجتبى خامنئي، وثمن هذه التعليمات التي وصفها بأنها رسمت للبلاد الخطوط الحمر في مفاوضاتهم، وأيضا أمنت للبلاد مصالحهم القومية على حد تعبيره. وهو من خلال هذه التصريحات يريد التأكيد على هذه النقطة التي لا يزال الجدل حاضر بشأنها، والكلام هنا عن النقاط الواردة حتى الآن. بالطبع لا يوجد هناك نص معلن كما تعلمين، ولكن في ظل التسريبات الحاضرة يجري التأكيد من قبل الرئيس الإيراني على أن هذه ما تم التوصل إليه هو بتعليمات من المرشد، وبالتالي هي تأتي ردا على التيارات المتشددة التي تعترض على ما جاء في هذه مذكرة التفاهم. من جانب آخر أيضا جرى التأكيد على أن هذه مذكرة التفاهم تشكل نقطة عطف لتطور البلاد، لإيران ستكون جديدة على صعيد الاقتصاد، على صعيد حلحلة مشاكلها، ولكن إذا ما تم الالتزام بها أمريكيا. والكلام هنا كل ما يجري التأكيد عليه سونيا خلال التصريحات الأخيرة، إن كان من قبل وزير الخارجية أو الرئيس أو حتى التصريحات الأخرى الرسمية والشبه الرسمية، هناك حالة من الحذر والتشكيك بسقف مرتفع، وفي ذات الوقت بموازاته لا أحد يرفع سقف التفاؤل بإمكانية أن تتحول هذه مذكرة التفاهم إلى اتفاق يتضمن البرنامج النووي ورفع العقوبات، والكلام هنا عن الأسابيع القادمة وصولا حتى 60 يوما، وربما تمدد بطبيعة الحال وفقا للتقديرات الإيرانية. لا يوجد هناك تعويل بسقف مرتفع، وذلك كما يقول عباس عراقشي للتجربة السابقة للإيرانيين وتأريخ نقض الالتزامات ونقض العهود وعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية وإفشال أي اتفاقات جرت مع أطراف مختلفة من بينها الجانب الإيراني. والكلام هنا بطبيعة الحال يعود إلى انسحاب الإدارة الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اتفاق 2015، وبالتالي يريد الإيرانيون مواصلة هذا المسار، ولكن بحذر وبضمانات يرفعون من خلالها سقف طمأنتهم وفي ظل أزمة الثقة التي يجري التأكيد عليها.
4: شكرا ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. استقبل الآن ضيفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية أستاذ سالم اليامي. أهلا بك معنا. بداية، كيف ينظر الخليجيون لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذة سونيا، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة.
4: شكرا.
1: يعني الجانب الخليجي في الحقيقة، وكما استمعنا اليوم لخطين أو لصوتين بارزين مثلا دول الخليج أو المجلس، الصوت الأول كان من وزارة الخارجية السعودية التي باركت وثمنت وأشادت حقيقة بما توصل إليه الطرفان، وهي داعمة له على أن يكون خطوة أولى إلى يعني نزع فتيل الحرب والتقدم إلى الأمام لإيجاد ظروف دائمة، بمعنى ألا يكون هذا الوضع وضعا مؤقتا إنما يكون دائم وينزع فتيل صراع قادم أو شبح صراع قادم للمنطقة وللعالم. كان هناك الصوت أو الخط الثاني استمعنا إليه من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي دعم وناصر وأيد ما وصل إليه الطرفان، وأشاد أيضا بالدور الخليجي أيضا الذي لعب دورا واضحا في هذه الوساطة، كما ثمن وقيم الدور الباكستاني الذي لعب بالدور الأعظم أو الأكبر كما قيل في هذا الموضوع، ويعني أعطى الصورة يعني في المجمل أو كما نراها على الأقل إلى الآن الجانب الخليجي هو مرحب ومؤيد ومناصر، ولكن قد يكون هناك بعض المواقف الخلفية أو الخفيفة أو المختلفة للجانب الخليجي ربما هنا أو هناك، لكن في الإجمال وفي المضمون العام للموقف الخليجي هي مرحبة وتعتقد أن المنطقة انتقلت حتى وإن كان هناك توقيع مبدئي أو فتح لبوابة ما يمكن أن نعتبره يعني سلام أو هدوء في المنطقة، إنما هو على كل أو يعني وعلى كل الأحوال أفضل من طيب. أن يستمر الصراع وتستمر حالة التصعيد.
4: ما هي المكاسب التي تتوقعها دول الخليج من خلال هذه المذكرة، دول التي عانت بسبب هذه الحرب وكذلك يعني كانت حاضرة في الوساطة من خلال الجانب القطري إلى جانب باكستان طبعا؟
1: يعني أستاذة المكاسب لن تكون للخليجيين وحدهم، المكاسب ستكون للمنظومة الدولية، المكاسب ستكون لكل الدول التي تستورد النفط من هذه المنطقة الحساسة، لكل الدول التي تمر تجارتها الدولية عبر هذه الممرات الملاحية الدولية التاريخية والجيوستراتيجية يعني. لكن دول الخليج على كل هي تضررت، والكل يعني يعرف أنها تضررت من يوم 28/2 بأن يعني تعرضت سيادتها لكثير من الأذى من الجانب أو من الجار الإيراني كما تقول التصاريح الخليجية، وكان هناك إدانة لها، هذا رقم واحد. الشيء الآخر هو أن ثروات هذه الدول أيضا تضررت، أو إنتاجها من النفط أو مداخيلها المادية تضررت، حتى أن أكثر من دولة خليجية ولعل في طليعتها الشقيقة قطر أعلنت ما يسمى بالقوة القاهرة، بمعنى عدم قدرتها على تزويد المشترين أو المستهلكين التقليديين، لأن هناك ظروفا جديدة تحول دون ذلك، والظروف هي موضوع هرمز والاعتداءات على المنشآت النفطية التي تأثرت وتحتاج لكثير من الوقت ومن الإصلاح. شيء آخر أيضا، كان هناك يعني تسميم لأجواء العلاقات الخليجية الإيرانية. دول الخليج قبل 28/2 كانت تعتقد أن هناك صراع بين الجانب الإيراني وبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
8: الله أكبر، الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
3: وأول

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: مجددا اتصالات عرقتشي بلبنان ما زالت مستمرة، وبعد اتصال بعون يتصل بنبيه بري رئيس البرلمان. ماذا جاء في هذا الاتصال؟
4: صحيح سونيا، مكتب رئيس مجلس النواب في بيان أشار إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت بين نبيه بري ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. في هذا الاتصال عرض عرقجي على بري تفاصيل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وما تضمنه من بند أساسي يوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال الاتصال طالب بري أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة في اليوم الأول له، ويمتد طوال فترة الهدنة 60 يوما التي جرى الاتفاق عليها، وهي فترة التفاوض المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن يتم تطبيقه كما جرى الاتفاق عليه. يعني بهذا الاتصال تتضح بعض التفاصيل المرتبطة ب لبنان فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية في الأراضي اللبنانية. لكن لم يتم الحديث عن انسحاب إسرائيلي حتى اللحظة من الأراضي اللبنانية، وهو ما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية رفيع المستوى في إحاطة صحفية كانت خلال الساعة الماضية، من أن الاتفاق لم يتضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وهو مطلب أساسي يطالب به حزب الله وتطالب به أيضا الدولة اللبنانية التي عبرت عن مواقفها في عدة بيانات على مدار هذا اليوم. لكن قبل أن أذكر هذه البيانات أشير أيضا إلى الاتصال الهام الذي كان بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قبيل اتصاله برئيس البرلمان. ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية فقد شدد عون خلال هذا الاتصال على أن وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه هي أولوية وطنية، وأكد عرقجي خلال المحادثة أن احترام سيادة لبنان هو أمر يجب أن يسري على جميع الأطراف، في إشارة إلى إسرائيل. وهو اتصال يأتي بعد فترة توتر وهجوم رسمي كان قد شنه عون الأسبوع الماضي على إيران ورد عليه عرقجي في ذلك الوقت.
3: شكرا أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. شهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة الصور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. وشرعت بلدية الصور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
5: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات؟
1: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير فيه استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة، طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات، وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
5: عم تأمنوا مقومات حياة؟ يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
1: طبيعة الحال، نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم يعني مباشر عملية إصلاح الأعطال المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة، بنعرف نحن لأنه العدو غادر يعني، ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن بنعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا، ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان، واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حدده العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
5: نعم. إضافة إلى ما تقوم به البلديات، فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال، الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصورة وإلى مجد الزون، مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفر الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة، وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في سور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن طهران أضافت في اللحظات الأخيرة بندا يتعلق برسوم الخدمات البحرية إلى تفاهم المعلن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. بحسب الوكالة جرى تعديل مذكرة التفاهم للتأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية والعمانية على المضيق.
6: لا يزال الحذر سيد الموقف في مضيق هرمز، فبينما تتجه الأنظار إلى اتفاق محتمل لإعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي، ينتظر مالك السفن وشركة الشحن والتجارة البحرية إجابات واضحة بشأن آليات التنفيذ وضمانات العبور الآمن بعد أشهر من الاضطرابات التي أربكت التجارة العالمية ورفعت كلفة المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. الاتفاق المحتمل لإعادة فتح المضيق قوبل بحذر شديد من مالكي السفن وشركات التجارة البحرية، فالصورة لا تزال على الأرض بعيدة عن الوضوح الكامل، يقول تقرير لوكالة بلومبرغ. التقرير أشار إلى تراكم التحديات العملية لعودة العبور من متطلبات الصيانة والاشتراطات الأمنية، وحتى احتمال وجود ألغام أو قيود غير معلنة، كلها عوامل تجعل من استئناف الحركة البحرية فيه عملية شديدة الحساسية والتدرج. وخلف الهدوء الحذر يظل القلق الأمني حاضرا بقوة، إذ لم تمحى بعد من ذاكرة القطاع البحري حوادث احتجاز واستهداف ناقلة، ما يجعل كل رحلة عبور قرارا محفوفا بالحسابات الدقيقة والمخاطر غير المحسوبة وفق بلومبرغ، إذ تسعى شركة الشحن للحصول على توضيحات إضافية حول آليات الاتفاق في وقت تشير التقديرات إلى نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي أو تستعد لمغادرة. المشهد لا يقتصر على السفن المحملة فقط، بل يمتد إلى 300 سفينة فارغة متوقفة في الجهة المقابلة بانتظار لحظة العبور الآمن والعودة إلى خطوط التجارة العالمية. وتشير بيانات كابلر إلى تكدسي غير مسبوق للسفن حول شريان الطاقة العالمية الذي تحول إلى ساحة انتظار طويلة أكثر منه ممرا بحريا مفتوحا، حيث لا يزال نحو 98 ناقلة نفط خام عالقة داخل الخليج. شريان طاقة عالمية يقف اليوم بين التفاؤل السياسي والحذر الميداني، بين طريق قد يفتح على اتساعه أو يبقى ممرا مهددا بالانتظار، حيث لا تزال البوصلة مجدودة بين إعلان بالفتح وواقع لم يحسم بعد، وأكثر تعقيدا لإعادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية وفق رسوم أضيفت للاتفاق في اللحظات الأخيرة وتؤكد على السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز.
3: خبر عاجل نتابعه الآن. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن رصد اعتراضات صاروخية فوق المطلة قرب الحدود مع لبنان. رصد اعتراض

0: رغم الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تشمل جبهة جنوب لبنان من ضمن جميع الجبهات التي تصر إيران على فرضها ضمن الاتفاق. سنعود إلى هذه التطورات في سياق هذه التغطية. رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين بالإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في كلمة المفوض السامي فولكر تيرك. وجددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في مقابلة مع التلفزيون العربي، جددت التشديد على ضرورة أن تتحل جميع أطراف النزاع في المنطقة بأقصى درجات ضبط النفس وأن يتم التنفيذ الفعلي للاتفاق.
1: كان هناك ترحيب من قبل المفوض السامي بالإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الأهم هو أن يوقع هذا الاتفاق وأن ينفذ بحسن نية من طرف جميع أطراف النزاع. فقد شهدنا خلال الأشهر الماضية دمارا واسعا وسقوط آلاف القتلى، من بينهم فتيات كن في مدارسهن. لا بد أن يتوقف هذا كله.
0: وبخصوص فلسطين، نددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، قتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض، وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية شهيدين إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في النصيرات. ورصد مواطنون شرقي مدينة غزة توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة الخط الأصفر بعد إزاحة المكعبات الصفراء لمنطقة السنافور. قالت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إنها سلمت السبت الماضي ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضاف البيان الصادر عن الفصائل بأنها طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ، ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل في بيانها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
2: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
3: إيش بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه، إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته ولولاده، بالأخص عشان ولاده، يعني ابنه الصغير بصر بعرفه. ابنه الصغير كان يا دوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه، بقول لهم بابا، بقول له بابا.
2: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إن

0: شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه التهم.
1: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
0: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
2: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقد البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الناشطين والجمعيات الحقوقية حول قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.
4: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقد بتأييد حظر الحركة.
5: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
4: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضاً؟
5: نعم.
4: هل أنت خائفة؟
5: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
4: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
6: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
7: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
4: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
8: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
4: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة.
2: مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
3: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن العدالة لا تتحقق عبر الانفعال أو العقوبات العشوائية، مشددا على أن عدم الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسيا في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة. وفي رده على سؤال لمراسل التلفزيون العربي بشأن سبب انتظار الوزارة تلقي شكاوى للتحرك ضد المتهمين رغم امتلاكها أرشيف أجهزة الأمن السورية، أوضح البابا أن الشكوى تعد عنصرا أساسيا في ملاحقة المتورطين بجرائم ضد السوريين.
9: الشكوى هي عنصر أساسي في أي ملاحقة لأي مجرم أو أي متورط بجرائم وانتهاكات ضد السوريين. بخصوص القسم الثاني من السؤال، فوزارة الداخلية هي رديف للهيئة العامة للعدالة الانتقالية ورديف لوزارة العدل، وبالتالي جهود وزارة الداخلية هي جهود مكملة لعمل هاتين المؤسستين وليست جهود معطلة أو جهود محيدة لهاتين المؤسستين.
3: إلى السودان، حيث تفاقمت أزمة الوقود وشهدت مدينة أمدرمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
10: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في أمدرمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
11: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي، ولو ما مودر من الصباح يا أخواننا واحد واقف عشان يكبلوت جالونين بنزين.
12: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بصورة ما عادية، ما فاهمين الحاصل شنو، إنه من الباخرات من العربات من المواطنين من هنا نحن ما قادرين نفهم حاجة.
13: الدولة مفروض تقوم بواجبها تجاه المواطن وتوفر السلع الأساسية دي للمواطن.
10: الاعتماد شبه الكامل على استيراد الوقود وأزمة مضيق هرمز وانهيار الجنيه السوداني كلها عوامل أدت إلى استفحال الأزمة، ما دعا مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تدخل الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
14: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
10: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخرا، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
15: ده قرار جيد إذا استطاع أنه يعمل حاجتين، يوفر الوقود بالدرجة الأولى بشكل مستمر، سلاسل الوقود تكون مستمرة، قدر يخفض أسعار الوقود نفسها.
10: أزمة الوقود أثرت على جميع القطاعات الحيوية، ففي أسواق السلع الغذائية ارتفعت كلفة نقل البضائع، ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية.
16: تكرار أزمة الوقود منذ بداية العام الحالي واستمرار مسبباتها يرسمان علامة استفهام حول الجدوى الاقتصادية لقرار الحكومة الأخير بهدف حل الأزمة ومنع تكرارها من جديد. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، أمدرمان.
3: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم في أوكرانيا نتيجة هجوم روسي على العاصمة كييف ومقاطعات أخرى. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من أحد المواقع المتضررة في كييف. تتابعون هذا التقرير ويلتقيكم على رأس الساعة حامد الناظر.
17: هجوم روسي واسع باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات خلف قتلى وجرحى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وأضرار واسعة في منشآت حيوية للبنية التحتية وفق ما تؤكد السلطات الأوكرانية. أتواجد في حي شيفشنكوفسكي هنا في هذا المجمع السكني الذي شهد أضرارا واسعة نتيجة ضربات مباشرة خلال هذا الهجوم الذي بدأ تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الماضية وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى. استخدمت فيه القوات الروسية أزيد من 600 مسيرة ونحو 70 صاروخا من مختلف الأنواع. الدفاعات الجوية الأوكرانية تتحدث عن استخدام صواريخ روسية من طراز تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية، صواريخ كروز ومسيرات من مختلف الأنواع أبرزها مسيرات شاهد. الدفاع الجوي تمكن من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات وكذلك الصواريخ، إلا أن هناك إصابات مباشرة لعشرين صاروخا باليستيا وسبع وعشرين مسيرة في 42 موقعا، بالإضافة إلى سقوط حطام مسيرات في عدد من المواقع. يتحدث السلطات المحلية هنا في كييف عن أضرار في نحو 50 موقعا نتيجة هذا الهجوم الروسي الواسع، فيما يواصل رجال الإنقاذ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في عدد من المواقع. طبعا هناك تنديد واسع من قبل السلطات الأوكرانية بهذا الهجوم، التي تقول بأنه استهدف بشكل متعمد المنشآت المدنية، خاصة في منطقة خاركيف حيث قتل 5 من رجال الطوارئ نتيجة ضربة روسية جديدة على المدينة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك وزير الداخلية نددوا بهذا الهجوم الروسي، الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية على كييف ومناطق أخرى في البلاد، مع تصاعد التوتر بين الجانبين. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شيفشنكوفسكو، العاصمة كييف.
18: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة لتطورات في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن التوصل لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. في آخر التطورات تتوالى ردود الفعل من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، آخرها تأكيد أمريكي على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل ساريا لحين إتمام الاتفاق، لكن إسرائيليا يبدو الامتعاض واضحا من تصريحات المسؤولين، ولا سيما نتنياهو الذي أقر بوجود خلافات مع ترامب وأصر على البقاء في الجنوب، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود اعتراضات في كريات شمونة وحديث آخر عن قصف على بلدات جنوبية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تكون علاقة بلاده مع إيران جيدة، هذا وربط مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط معينة.
19: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
18: في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين. وكشف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار عن إيران، كما أكد أن زيادة كبيرة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بدأت بالفعل. بدوره، قال البيت الأبيض إن رفع تجميد الأموال الإيرانية وتخفيف العقوبات على إيران مرتبطان بأدائها، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن ترى إيران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها، كما أكد أن تخفيف العقوبات لا يرتبط بأي سلوك معين بل بتصرف إيران بشكل مناسب على حد تعبيره. بدوره، رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقد اجتماع بين وفدي بلاده والولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا، وقال عراقجي إنه من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين وفدي إيران والولايات المتحدة لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات. وأشار عراقجي إلى أن التفاهم قد يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده، ولكنه دعا لعدم الاعتماد عليها حصرا في بناء الاقتصاد الوطني أو المراهنة على فوائدها من خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة تشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات خاصة لبنان، وأضاف بقائي أن طهران ستتخذ القرار حيال أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفقا لتقييم دقيق وشامل يأخذ المصالح الإيرانية بعين الاعتبار.
20: شهدنا عدوانا إسرائيليا على لبنان بالتزامن مع الجهود الحثيثة للوصول إلى مذكرة التفاهم. الكيان الصهيوني ارتكب جرائم عدة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الاعتداء على منطقة سكنية، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الشهداء. أعزي ذوي الشهداء وعائلة الشهيد القائد في حزب الله وذويه وكل من ارتقوا في هذا العدوان. كل تطور يحدث سنخضعه للتقييم الدقيق والشامل بما يتناول مصالح الشعب الإيراني، والقرار سيتخذ على هذا الأساس.
18: في المقابل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الإدارة الأمريكية حول الاتفاق مع إيران، وقال إنه يتعهد بألا تحصل إيران على سلاح نووي باتفاق أو بغيره.
21: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
18: وأضاف نتنياهو أن إسرائيل رفضت طلبا للانسحاب من جنوب لبنان وأنها تعمل على الحفاظ على حرية العمل هناك.
22: نحن يصرنا شتخ خايتشم،
21: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
18: وللمزيد تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من القدس أحمد دراوشة، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود. أهلا بكم جميعا. وأبدأ من القدس مع أحمد دراوشة. أحمد، بعد أن تضعنا في آخر تحديثات الوضع الميداني خاصة في الشمال، يعني ما هي الرسائل التي أراد نتنياهو أن يرسلها سواء للداخل أو الخارج من خلال هذا الخطاب؟
23: عبارة جدا كررها نتنياهو 4 مرات كما بينا في المقطع الذي عرض منذ قليل، والسياق كان الحديث إلى الإدارة الأمريكية عن الجنوب اللبناني. قال إنه أصر على موقفه جدا جدا جدا جدا. هذه إشارة إلى الاتصال الهاتفي المتوتر الذي عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية. وفي أعقابه يقول نتنياهو دون أن يخوض في التفاصيل إنه رفض الانسحاب من الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بلبنان، أيضا تحدث نتنياهو عن أن إسرائيل تعمل على الحفاظ على حرية العمل هناك، وقال إن إسرائيل أيضا قتلت 4 لبنانيين، إنهم 4 عناصر في حزب الله على حد تعبيره اليوم، نتيجة لتهديد القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. ليس فقط في لبنان، كذلك في سوريا وكذلك في قطاع غزة، لن تنسحب إسرائيل من هذه المناطق. لا جديد على مستوى الخطاب، لكن الجديد هو في مستوى النبرة. اليوم خوف نتنياهو الإسرائيليين، استخدم نبرة تخويفية، خوف الإسرائيليين من الإبادة، من أنهم كانوا سيتعرضون لإبادة، كانوا سيواجهون تهديد الإبادة لو أن إسرائيل لم تخرج إلى الحربين اللتين شنتهما خلال العام الماضي على إيران. وقال طالما أنه بقي رئيسا للوزراء في إسرائيل فسيعمل على ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكأنه يقول إن أزيل أو عزل أو أقصي نتيجة للانتخابات بطبيعة الحال من رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن هناك احتمالا لأن تحصل إيران على سلاح نووي. ليس جديدا على بنيامين نتنياهو أن يستخدم نبرة التخويف، استخدمها من قبل، لكن هذه النبرة لافتة جدا كانت اليوم، وتكاد تكون النبرة الأساسية المركزية التي خاطب فيها بنيامين نتنياهو الإسرائيليين. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسماع دوي انفجارات في سماء المطلة قبل دقائق. دقائق وأفادت باعتراض صواريخ في سماء تلك المنطقة دون أن تدوي صافرات إنذار. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يوضح ما الذي حدث في تلك المنطقة، وإن كان الاعتراض داخل إسرائيل أو في الجنوب اللبناني، لأنه مما فهم من التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية فالوضع المتعلق بمنطقة الخط الأصفر يبقى كما هو عليه، بمعنى هناك إمكانية لاستمرار عمليات حزب الله. امتنع حزب الله عن هذا الأمر لساعات قبل أن يجدد خلال الساعة الماضية العمليات وأصدر أول بيان في هذا السياق، لكن أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهداف في الجنوب اللبناني. وسائل إعلام إسرائيلية تورد معلومات متعارضة، من جهة القناة 14 الإسرائيلية تقول إن جنود الاحتلال حصلوا على أوامر بعدم المبادرة إلى شن عمليات داخل الجنوب اللبناني والاكتفاء فقط بالعمليات الدفاعية، بينما تلفي القناة 13 الإسرائيلية هذا الأمر. تطرح أسئلة عدة، على سبيل المثال إن أعاد حزب الله بناء قدراته العسكرية، إن أعاد بناء مخزن سلاح، فهل سيهاجم الاحتلال الإسرائيلي هذا المخزن كما كان يفعل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية العام 2024 وحتى مطلع آذار الماضي، أو أن التفاهمات الأمريكية هذه المرة تختلف وتقتضي بإجراءات دفاعية فقط، بمعنى إن شعر جنود الاحتلال الإسرائيلي بأنهم يتعرضون لخطر داهم فقط عندها يطلقون النار؟ كل هذه التفاصيل ليست واضحة، ومصادر إسرائيلية تزعم أن إسرائيل لم تحصل حتى الآن على الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وإيران.
18: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس، وتحول الآن إلى واشنطن إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يعني ما الاتجاهات التي أخذتها ردود الأفعال على هذا الاتفاق الذي ما يزال ترامب يصر على لا يعلن بنوده إلا بعد التوقيع الرسمي؟
0: ردود أفعال متباينة، خاصة في اللوبي الصهيوني المتجذر في الإدارة الأمريكية ومن يخدم هذا اللوبي بشكل كبير جدا هنا في واشنطن، حامد، بأن الجميع منهم متخوف من عدم وجود ووضوح الرؤية فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم بين الجانبين، وبين مرحب من مؤيدي ترامب بأنه هو الذي استطاع أن يحصل على اتفاق أو مذكرة تفاهم من الجانب الإيراني لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنتقد أيضا ديمقراطي يؤكد بأن الهدف المنشود الذي يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون وهو فتح مضيق هرمز كان مفتوحا قبل بداية هذه الحرب وقبل 28 من فبراير، حالة من الترقب وأيضا الانتقادات للإدارة الأمريكية بسبب عدم وضوح الرؤية، مع إصرار المسؤولين الأمريكيين بأن هذه الحالة ربما ستستمر حتى لما بعد التوقيع الفعلي الرسمي على هذه المسودة في 19 من يونيو الجاري. المسؤول الأمريكي في الإدارة الأمريكية الذي صرح لنا هاتفيا بأن صرح لمجموعة من الصحفيين في البيت الأبيض بأنه لن يكشف عن هذه المسودة إلا بعد التوقيع لحساسية الموقف، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيري فانس ربما وضح بعض من الأمور العريضة المتعلقة بكيفية فتح مضيق هرمز بلا قيود، وأيضا ذكر ترامب بأن المضيق يفتح جزئيا حتى يتم التخلص من الألغام المزروعة هناك، وقلل من شأن وعدد هذه الألغام حتى إنه قال بعض من البلاد ربما تساعدنا وربما لا نحتاج إلى هذه المساعدة، ولكنه اتفاق جيد جدا للولايات المتحدة، وأثنى على القيادات الإيرانية الحالية وأثنى على علاقة الإدارة الأمريكية الحالية بالقيادات الإيرانية الموجودة الآن في السلطة بعدما تخلص على حد وصفه وعلى حد ما قال من الصف الأول والثاني في القيادة الإيرانية أو في القيادات الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أكدت أن جيري فانس هو الذي سيوقع رسميا على هذه المسودة بين الجانبين، والتي تجعل الجميع يكف من الضربات العسكرية والعدائية لمدة 60 يوما، وخلال 60 يوما حامد تناقش الأمور الأكثر تعقيدا وهو الملف النووي الإيراني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس صرح نيويورك تايمز بأن البديل الوحيد إن لم ترضخ إيران لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب سيكون البديل العسكري، ولكنه لا يريد ذلك فيما يتعلق بالأموال التي سيفرج عنها والمقدرة بحوالي 24 مليار دولار. أكد المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية بأن هذه الأموال سيفرج عنها تدريجيا حسب السلوك الإيراني، تصريحات تقريبا متكررة منذ الأسبوع الماضي فيما يتعلق بقضية الأموال التي من المفترض أن يفرج عنها وهي تابعة للإيرانيين بعد العقوبات. وأيضا ملف العقوبات ربما يتم تخفيف العقوبات تدريجيا، ولكن كل بحسب تعامل إيران مع مسودة الاتفاق التي وقع عليها الرئيس الأمريكي ترامب بنفسه توقيعا إلكترونيا هو ونائبه جيري فانس بحسب المسؤول الأمريكي.
18: شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. وأخيرا إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، أنجز الاتفاق وأصبح واقعا الآن، فما الذي يقال عنه في طهران وهل مستوى الإجماع حوله كبير؟
1: بالطبع هناك يتزايد الإجماع حامد شيئا فشيئا، يرتفع سقف الإجماع عليه، خاصة وأن وزير الخارجية عباس عراقجي بالإضافة إلى تحركاته الإقليمية واتصالاته الهاتفية من بينها ما جاء مع رئيس البرلمان اللبناني وكذلك الرئيس اللبناني لإطلاعهم على ما جاء في مذكرة التفاهم، أيضا يقوم بدور واسع في الداخل الإيراني، ومن بينه ما نشر مؤخرا عن لقائه مع اللجان المعنية بالجانب الاقتصادي والسياسات الخارجية وكذلك بالمسار الدبلوماسي في البرلمان الإيراني. هذه اللجان التي وجوه من بينها كانت تعترض وتنتقد ما سرب من هذه مذكرة التفاهم، وبالتالي هو يطلع هؤلاء ويشرح لهم شاكلة تعاطي الموقف الإيراني. على الجانب الآخر بموازاة دور وزير الخارجية، الحراك الذي يقوم به هو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عفوا، والذي يؤكد أيضا من خلال تصريحاته ويثمن دور جهود الوفد الإيراني المفاوض من الأبرز من بينهم قاليباف وكذلك عراقجي، ويؤكد على أن كل ما جاء وصدر خلال هذه الجولات من التفاوض وأرسل من تعديلات إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط جاءت بتعليمات وتوصيات من المرشد مجتبى خامنئي، وكل هذا يعزز الموقف الإيراني حتى وإن كانت هناك مواقف بطبيعة الحال هي حاضرة معارضة لهذه مذكرة التفاهم ستبقى ربما حتى وصولا إلى اتفاق كما هي كانت حامد بالتزامن مع الاتفاق 2015، بالرغم من تأييد المرشد الإيراني آنذاك وبالرغم حتى من أن الصفقات قد انتهت البعض منها برؤية إيجابية، تبقى هذه التشاؤمية لدى التيار المتشدد المحكوم بمواقف الثورة كما يجري تأكيدهم من خلال تصريحاتهم في معارضتهم لأي مسار تفاهمي مع الجانب الأمريكي، وهذا أيضا بطبيعة الحال يتعزز حتى موقف المتشددين حامد بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي والذي أدى إلى يعني الأعداد من الضحايا بالإضافة إلى اغتيالات على مستويات المرشد والقيادات العسكرية والسياسية، كل هذا أيضا يعزز معارضتهم وفي ذات الوقت، ولكن ما تسعى إليه السلطة في هذه المرحلة ومن بينهم الرئيس الإيراني هي توحيد الموقف والتأكيد على أن ما يصدر من مواقف إيرانية هي حصرا بيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبمباركة المرشد مجتبى خامنئي، وهي محاولة للتأكيد على وحدة الموقف في الداخل الإيراني.
18: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن من الناصرة السيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد خوري أهلا بك. لنبدأ بخطاب نتنياهو الليلة الذي مزج بين نبرة التخويف وتضخيم الإنجازات، يعني ما العنوان المناسب لخطاب نتنياهو للإسرائيليين هذه الليلة؟ هل هو موقف دفاعي أم يبدو ربما دعاية انتخابية مبكرة؟
5: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن الساعة التي اختارها نتنياهو هي ساعة ملائمة طبعا للرأي العام الإسرائيلي في خضم نشرات الأخبار ومحاولة إيصال رسائل واضح أنها يعني تصل إلى من يريد أن يستمع إلى أقواله، وتحديدا القاعدة الشعبية لنتنياهو، أنه يدرك جيدا أن هذه التصريحات بالأساس موجهة لهذا الجمهور، وعليه أكد على عدد من الرسائل دون الخوض بتفاصيل كثيرة ترتبط أيضا بالبعد الأمني والعسكري والاستراتيجي. نتنياهو يريد أن يقول لجمهوره وللرأي العام وأيضا للمعارضة في إسرائيل أنه أب المشروع الذي عمليا أراد تقويض المشروع النووي الإيراني، ومنذ أكثر من 3 عقود هو يردد هذه القضية، وهو اليوم بوجهة نظره ينجح في هذا الأمر من خلال منع إيران من الحصول على السلاح النووي، بل أشار إلى أن هنالك خطر داهم كان سيواجه الإسرائيليين جميعا حتى خطر لبادة لو لم يذهب إلى هذه الحرب وهذه المواجهة في جولتين، وبدعم من الإدارة الأمريكية، وأنه نجح في إقناع الرئيس الأمريكي بهذا التوجه، وبالتالي إخراج التهديد النووي الإيراني على الأقل خلال العقد القادم من أي أن لن يسمح بتنفيذه وتطبيقه على الأرض. وذكر أيضا بوجهة نظره أن هنالك ضربات كبيرة كانت لإيران بما في ذلك على المستوى الاقتصادي والعسكري. بعد ذلك انتقل إلى الجبهتين القريبتين، ما يرتبط بحزب الله في لبنان، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الأراضي اللبنانية، وهذا طالما هنالك حاجة أمنية، بما معناه لا يوجد سقف زمني لهذا الأمر، بالإضافة طبعا إلى ما يرتبط بقطاع غزة والتواجد هناك، وهذا ينسجم مع ما ذكره وزير الأمن إسرائيل كاتس. وأعتقد أن كاتس أطلق هذه التصريحات بالتنسيق الكامل مع نتنياهو خلال ساعات الظهيرة كنوع من جس النبض أيضا على مستوى الرأي العام في إسرائيل، وأيضا إذا كان هنالك أي ردود فعل على الساحة الدولية وتحديدا في الولايات المتحدة. نتنياهو حاول أن يقول أيضا في كلمته والرسائل التي أراد إيصالها أنه رغم التنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي والذي يعتبره بصديق مقرب جدا، إلا أن هنالك خلافات في وجهات النظر في بعض القضايا، وأنه أصر على
4: طيب سنأتي إلى موضوع ترامب، سنبقى قليلا في الوضع الداخلي. هنالك غضب بطبيعة الحال على نتنياهو بسبب التهميش الأمريكي لنتنياهو، وما يعتقد أنه أيضا تهميش للأولويات الإسرائيلية في هذه الحرب من خلال الاتفاق الذي جرى الوصول إليه. وهناك من يقول صراحة إن مستقبل نتنياهو السياسي الآن في يد ترامب. إلى أي حد كان هذا الخطاب ملائما لتهدئة هذا الغضب وربما هذه الاتهامات؟
5: طبعا هذا السؤال إذا طرحناه على مؤيدي نتنياهو قد يستخدم ما حصل هذا المساء في الأيام الأخيرة، أن نتنياهو رغم الضغوط الهائلة التي مورست عليه وتحديدا من رئيس كدونالد ترامب المعروف بأسلوبه الفظ، ورغم الشتائم يعني أمور رشحت في الفترة الأخيرة حول مضمون الاتصالات الهاتفية بينهما، لكنه نتنياهو كقائد بالرؤية الإسرائيلية لقاعدته ولجمهوره نجح في الوقوف أمام ترامب في هذه القضايا الحساسة، تحديدا ما يرتبط بلبنان وأيضا ما يرتبط بغزة، وإن كانت غزة الآن على الهامش، حتى التأكيد على ضرورة منع التسلح النووي الإيراني. ولكن إذا سألت المعسكر المعارض لنتنياهو، نعم سيقولون أن نتنياهو أصبح ضعيف، لا يستطيع أن يتخذ القرارات المصيرية الاستراتيجية، والمصطلح الذي يتردد كثيرا في الأيام الأخيرة أن هنالك ضرر استراتيجي على المدى الطويل بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة بفعل هذه العلاقة المتوترة الآن بين الرجلين. ولكن دعني أقول وبحذر في قراءة تحليلية، أنا أعتقد أن كلا الطرفين الأمريكي والإسرائيلي في هذه الحالة ترامب ونتنياهو، أعتقد أنهما يدرسان الأمور الآن في توجهين مختلفين لحساباتهما السياسية الداخلية، بما معناه لترامب هنالك الحسابات السياسية المرتبطة بانتخابات نصف المدة، ونتنياهو لديه الحسابات السياسية قد تكون ضيقة جدا في مسألتين مصيريتين بالنسبة له، الانتخابات القريبة والمحاكمة، وبالتالي هو يريد أن يمر في هذه العقبة الكبيرة بالنسبة له بعد ذلك هنالك إمكانية يعني لإصلاح ذات البين إن صح التعبير والذهاب إلى
4: طيب مصالحة بالنتيجة سيد خوري
5: بعض العقبات.
4: بالنتيجة بالنظر إلى هذين الأمرين اللذين ذكرتهما، هل يعني الاتفاق مع إيران وكذلك خطاب نتنياهو هذه الليلة قد شيع هذه رسميا هذه العلاقة التي كانت توصف بالقوية والمتينة والمتميزة بين نتنياهو وترامب حتى على المستوى الشخصي؟
5: يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى هذا الحد، كما يعني ذكرت أيضا في إجابتي قبل قليل، كل شيء قد يتغير يعني بين لحظة وأخرى. أنا لا أريد أن أقول أن العلاقة الآن جيدة، يعني هنالك بعض الخطوات التي يتخوفون منها في معسكر نتنياهو. على سبيل المثال أنا أطرح فكرة نظرية في هذه المرحلة، أن يعلن في البيت الأبيض خلال الفترة القريبة أنه هاتف مثلا جادي آيزنكوت أو هاتف لابيد وبنت أو تحدث إلى قوى المعارضة أو يطلق تصريح كما تحدث قبل أسبوعين أنه يشكك في إمكانية منافسة نتنياهو في الانتخابات القريبة، أو قد يكون هنالك لقاء قريب بينهما خلال الأسبوعين القريبين، ونتنياهو عبر عن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي، وبعد ذلك تبدو الصورة والعلاقة بينهما حميمة جدا. وبالتالي هنا الأمور قد تكون متغيرة وبسرعة كبيرة، تحديدا مع شخص مثل ترامب الذي يهتم بالأساس يعني بأمور قد تكون ظاهرية بكل ما يرتبط بالتملق له ولقيادته، رئيس ينشغل في البيت الأبيض بالمصارع وأمور أخرى. من السهل جدا إقناعه أن هنالك الآن قائد فذ اسمه بنيامين نتنياهو برؤيته أمام أيضا تعامل المعارضة. لا أعلم إلى أي مدى أيضا الإدارة مطلعة على التفاصيل الكاملة بالنسبة للأجواء داخل إسرائيل، ولكن لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى حد أن هنالك الآن تغيير استراتيجي في النهج بين ترامب وبين نتنياهو. نعم هنالك متغيرات نعرفها جيدا على مستوى الرأي العام في الولايات المتحدة، ولكن من المبكر أن نحسم الأمور بينهما. هنالك الحسابات السياسية الداخلية كما ذكرت لنتنياهو، هنالك الحسابات المرتبطة بترامب، وبعد أن يتخطيا كل منهما العقبة المرتبطة بالانتخابات أعتقد قد تكون الفرصة السانحة لهما للمصالحة من جديد. ولكن إذا انتهت الأمور باتجاه آخر تحديدا بالنسبة لنتنياهو، لأن الانتخابات في إسرائيل وفق موعدها قد تكون في أكتوبر قبل الانتخابات في الولايات المتحدة، عندها قد تتغير الأمور بشكل كبير. السؤال بين هذا وذاك، وهنا سؤال أعتقد يجب أن نركز عليه، يعني أمام كل هذه المشاهد وكل هذه المصطلحات وكل الاتصالات دعني أقول المتوترة بينهما، هل هنالك مشروع سياسي أمريكي واضح بالنسبة لقضيتين أساسيتين أو الملفين أساسيين، الملف اللبناني والملف الفلسطيني؟ نعم هنالك هدوء وقد يكون هدوء حذر، ولكن انتبه، نتنياهو قال بشكل واضح لن أنسحب من الأراضي اللبنانية، وهذا منافي تماما لما سمعناه خلال 24 ساعة الأخيرة حتى على مستوى بعض الجهات الرسمية في لبنان بالإضافة إلى إيران وكذلك في حزب
4: طيب
5: الله.
4: هل الرغبة واضحة بالنسبة لنتنياهو يعني في مسألة أنه لا يريد الانسحاب أو لن ينسحب من كل المناطق في لبنان؟ يعني هل هذه محاولة لتثبيت مسار مستقل فيما يتعلق بالملف اللبناني، أم ربما للصدام مع المسار الآخر، مسار واشنطن طهران ومسار الاتفاق في المستقبل وخلط كل الأوراق؟
5: هنالك نقطتين، الأولى ما الذي سيكون في الأراضي اللبنانية خلال الفترة القريبة، بما معنى إذا بقي الموقف الإسرائيلي على حاله بمعنى لا انسحاب في الفترة القريبة وأن يبقى الجيش عمليا محتل لجنوب لبنان لمساحات كبيرة دون رؤية سياسية واضحة لانسحاب وإعادة انتشار حتى لو كان تدريجي، وهذا أن يكون مدعوم طبعا بخطة دولية متوافق عليها لعودة النازحين تدريجيا وإعادة الإعمار، هل هذا سيطور مشاهد يعني مقاومة في هذه المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وعندها ندخل في ما نعرفه بمرحلة استنزاف والمجتمع الإسرائيلي واضح أنه يعيش حالة غضب واستياء من هذا الأمر، ودائما في الذاكرة الإسرائيلية ما كان بعد اجتياح لبنان في العام 82 وصولا إلى العام 2000 ووصولا أيضا إلى ما كان في الحرب في العام 2006، المجتمع الإسرائيلي بغالبيته لا يريد أن يكون في هذا المشهد، وبالتالي هذا عامل تتركه للميدان. العامل الثاني، إلى أي مدى ترامب وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والتوقيع على الاتفاق بشكل نهائي وكامل والعودة من المؤتمر الدولي في فرنسا، هل سيذهب إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على نتنياهو للانسحاب من الأراضي اللبنانية أو العودة التدريجية، أم سيترك له المجال مفتوح والضوء الأخضر كما نقول، بمعنى أن تبقى الأمور مفتوحة لفترة لا نعرف متى ستنتهي وكيف، وقد يكون هذا حتى بعد الانتخابات لأشهر طويلة إذا تم انتخاب حكومة جديدة لتبلور موقف تجاه ما يحدث في لبنان. وبالتالي هذا ما ذكرته قبل قليل، الرئيس الأمريكي يريد الهدوء، يريد أن يقول حققت السلام بمفهوم أنه لا إطلاق نار ولا قصف ولا قتل من الطرفين، ولكن هل هنالك مشروع يؤمن الانسحاب الإسرائيلي مثلا ويوفر فعلا غطاء للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني ليتمكن من بسط سيطرته الكاملة في إطار توافقي لبناني داخلي؟ أعتقد لم نصل بعد إلى هذه المرحلة.
4: طيب، ومع ذلك نتنياهو يقول يريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، هل يستطيع في ظل هذا الوضع ويعني رغم المخاطر على مسار المفاوضات مع إيران أن يمنح نتنياهو هذا الهامش؟
5: يعني هنالك مصطلح إسرائيلي معروف تاريخيا، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وهي محاطة يعني بجهات معادية كثيرة، وبالتالي أي رصد لأي مثلا مجموعة من عناصر حزب الله في أي مكان في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل قد يفسر أمنيا إسرائيليا أن هنالك حاجة للرد والاستهداف. إذا وصلت معلومات استخباراتية عن مبنى ما يستخدم كمنشأة لحزب الله في المسار العسكري قد يستهدف، إذا تم رصد مثلا قيادات عسكرية أو سياسية في أماكن تسيطر عليها إسرائيل وقد يعتبر هذا محاولة للتخطيط لاستهداف،
4: ولكن هذا أمر فضفاض لا يمكن تحديده وقد تستغله إسرائيل.
5: هذا بالضبط ما أردت أن أقوله، أنه هذه المصطلحات فضفاضة جدا، وبالتالي أنا يعني لا أتعامل بمنطق أنه أدافع عن الحكومة الإسرائيلية ولا استناطقا باسمها كما تعلم، وإنما أقرأ لك كيف يفكر الإسرائيلي وكيف قد يفكر أيضا نتنياهو وفريقه في هذا الموضوع لكي يتخطى أي احتجاج أمريكي على أي خطوة عملية عسكرية تطبق على الأرض. وهذه قضية لا نستطيع أن نتجاهلها، يعني أنت عندما يقول نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ويستخدم هذا المصطلح عدة مرات في بيانات صادرة عن البيت الأبيض أو من قبل مسؤولين أمريكيين، وكما ذكرت بالضبط هذه القضية، هذا مصطلح فضفاض وتحت هذا المصطلح يمكن إدخال الكثير الكثير من التفاصيل، بالضبط كما حصل في المشهد الفلسطيني في غزة يعود الآن المشهد ويطبق في الأراضي اللبنانية. السؤال، هل هنالك أوراق ضغط ستستخدم على الحكومة الإسرائيلية من خلال الإدارة الأمريكية، وهل هنالك من يستطيع أن يضغط على ترامب أن يوفر له المعطيات والمعلومات وضرورة التوصل إلى معادلة عمليا تفرغ هذا الادعاء الإسرائيلي من مضمونه؟ هذا يرتبط بأمور داخلية لبنانية معقدة جدا في كل مسألة ترتيب وتنظيم أمور السلاح بالنسبة لحزب الله وموقعه سياسيا وعسكريا داخل المشهد اللبناني العسكري والسياسي والأمني، هذا بحاجة إلى غطاء عربي، إلى غطاء دولي، إلى غطاء أممي سميه كما شئت، توفير أيضا بدائل للمواطنين اللبنانيين الذين بقيوا بدون مأوى، وأيضا أفق أنهم باستطاعتهم العودة إلى بيوتهم في مرحلة ما. يعني حتى عندما يتم الإعلان لبنانيا أن لبنان جزء من وقف إطلاق النار لم نسمع أي بيان رسمي لبناني ولا حتى من حزب الله يدعو المواطنين إلى العودة إلى قراهم حتى لو كانت مدمرة، وإن كان هذا يعني فيه أيضا نوع من الرمزية. وبالتالي طالما هذه التفاصيل المركبة والمعقدة جدا لا نجد لها حلول وأجوبة، يستطيع نتنياهو أن يقول لا أستطيع أن أنسحب وأترك الأمور في مرحلة فراغ، بالتالي ومن يملأ هذا الفراغ هو الجيش اللبناني. هل هذا الجيش جاهز وقادر ولديه الغطاء السياسي؟ وهذا بحاجة إلى مركبات كثيرة غير متوفرة الآن.
4: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من مدينة الناصرة، شكرا جزيلا. نروه الآن بهذا الخبر العاجل من لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام تقول قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حبوش وكفر رمان وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حبوش وكفر رمان وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون آخر المستجدات الإقليمية الراهنة في ضوء الإعلان عن التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأتمنى عون أن ينعكس الاتفاق إيجابا على لبنان دولة وشعبا ضمن المساعي السياسية والدبلوماسية الآيلة إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة. بدوره أكد عرقجي على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجد هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان. أكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني بحث فيه بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن. عرقجي أطلع بري على تفاصيل بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة، خاصة وقف الحرب على لبنان. عرقجي أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا وطيلة فترة التفاوض التي تمتد 60 يوما. بدوره أعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي مركافة بالصواريخ والمسيرات حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت، مؤكدا إجبار القوة على التراجع. شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي في حديث للتلفزيون العربي على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن الحزب توجه بهذا المطلب إلى الجانب الإيراني.
2: البنود التفصيلية لشمول وقف الحرب في المنطقة لشمولها إلى لبنان، البنود التفصيلية لم تصل بعد في الحقيقة، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب ستتوقف، ولكن التفاصيل بعد لم تصلنا وننتظر حتى لم يحدث الشيء ترى. ونحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدها إيران أن تفعل ذلك.
4: وقال قماطي إن الحزب ينتظر القرار الإسرائيلي بشأن الانسحاب أو عدمه لكي يقرر خياراته بما فيها الاستمرار في المقاومة إذا رفض الجانب الإسرائيلي الانسحاب.
2: عندما يصل إلى أن وقف العدوان على لبنان وأن إسرائيل لا توافق أن تلتزم، هذا يعني أنها تعطي الحق الكامل للمقاومة أن تستمر بعملها حتى التحرير. وإذا كان الموضوع فقط وقف إطلاق نار، فنحن سوف ندرس هذا القرار وماذا تأثيره على الانسحاب أو عدم الانسحاب، أو أنه إسرائيل كيف ستقرأ هذا القرار. هلا نسمع كلام انه يبقى الجيش الاحتلالي الصهيوني حيث هو في لبنان، وكلام اخر انه انسحاب حتى الخط الاصفر اللي بيسموه خط اصفر، وكلام اخر بالاوساط ايران واقليمي والباكستان ان الانسحاب ينبغي ان يكون كاملا. هذه مساله نتخذ قرارنا على ضوء قناعتها الوطنية.
4: ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وتظهر هذه الصور آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على البلدة. أكد ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل سجلت انخفاضا ملحوظا في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح دوجريك أن الانخفاض بدأ مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودعا دوجريك حزب الله إلى التقيد بقرارات مجلس الأمن وتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة السلطة على السلاح والأراضي في لبنان، كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
21: لم نطلع على نص الاتفاق ونتطلع إلى رؤيته. رسالتنا هي ضرورة وقف القتال وأن يحترم حزب الله قرارات مجلس الأمن وأن يمكن الحكومة اللبنانية من إعلاء سلطتها على السلاح وعلى امتداد الأراضي اللبنانية وأن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. نريد إنهاء القتال كي يتمكن مئات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة الإعمار.
4: شهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة صور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. وشرعت بلدية صور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
6: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين: بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات.
7: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير في استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة، طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات، وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
6: عم تأمنوا مقومات حياة؟ يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
7: طبيعة الحال، نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم يعني مباشر عملية إصلاح الأعطال، المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة. بنعرف نحن لأنه العدو غادر يعني، ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن بنعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان، واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حدده العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
6: نعم. إضافة إلى ما تقوم به البلديات، فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال، الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصورة وإلى مجد الزون، مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفل الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: ميدانيا في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.
18: واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في النصيرات. ورصد مواطنون شرقية مدينة غزة توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة الخط الأصفر بعد إزاحة المكعبات الصفراء لمنطقة السنافور.
8: تم تقديم الخط الأصفر إلى رمزور السنافور.
18: قالت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إنها سلمت السبت الماضي ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضاف بيان صادر عن الفصائل بأنها طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ، ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل في بيانها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكومياتهم في قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
9: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهل

0: مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه، بقول لهم بابا، بقولوا له بابا.
1: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
2: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
1: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكومياتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
3: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما عاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الناشطين والجمعيات الحقوقية حول قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.
5: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
6: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
5: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضاً؟
6: نعم.
5: هل أنت خائفة؟
6: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
5: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
7: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
8: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
5: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
9: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
5: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
4: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان مرورا بنتائج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة الثانية.

0: 60 لمجلس حقوق الإنسان، وتصدرت الحالة في فلسطين إحاطات الدورة التي تمتد حتى 7 يوليو، حيث عرضت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الجديد حول انتهاكات المستوطنين والفصائل المسلحة.
1: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ترحيب أممي، لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
2: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام. ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
1: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
3: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
1: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
4: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
1: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع، وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
5: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: أما الآن فإلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بتعادله من دون أهداف أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، وهذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم. وبهذه النتيجة المخيبة لآمال إسبانيا، فقد بطل أوروبا فرصة تصدر المجموعة قبل مواجهة أوروغواي في الجولة المقبلة. وضمن منافسات المجموعة الثامنة، يستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة صعبة أمام الأوروغواي في ميامي. الأخضر السعودي الذي يشارك للمرة السابعة في تاريخه في النهائيات، يطمح تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية. أما الآن فإلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، ومن بعدها تلتقيكم سونيا الوافي في الساعة الأخيرة. إلى اللقاء.
1: في موقع بلومبرج الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أن ترامب هو أول رئيس جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وبالتالي أول من احتاج إلى هدنة لوقفها، والسلام الذي سعى إليه أسلافه وفشلوا في تحقيقه لم ينجز بعد. وأشار إلى أنه لطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما والذي ألغاه لاحقا لكونه غير دائم، ولفشله في القضاء التام على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني أو معالجة التهديدات الإيرانية، مدعيا أنه قادر على التوصل إلى اتفاق أفضل. ومع ذلك، وبحسب الكاتب، يبدو أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة ستفشل للأسباب نفسها، بل وستقدم تنازلات أكبر مقابل اتفاق نووي محتمل محدود للغاية. وأضاف الكاتب أنه لا شك أن توقيع مذكرة التفاهم ضروري، لأن هذه الحرب لا أمل في نجاحها إذا استمرت، وتكلفتها على الاقتصاد العالمي ناهيك عن تداعياتها السياسية على ترامب ستزداد حتما. لكن هذا مجرد تمديد لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن مضيق هرمز، وليس اتفاق سلام يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو يحقق الاستقرار في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى عدم حسم مسألة البرنامج النووي الإيراني رغم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن إيران وافقت على التخلي عن نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع تخفيف النصف الآخر إلى مستويات تجعله صالحاً للاستخدامات غير العسكرية فقط. لكن كيفية تنفيذ ذلك وتحت أي رقابة وإجراءات تفتيش لا تزال محل مفاوضات. ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات تتزايد بالفعل حتى قبل توقيع الاتفاق، وذلك بسبب الغموض الذي يكترف بعض وعود كل طرف، لا سيما فيما يتعلق بموافقة واشنطن على رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية أو إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية، كما أن هناك حالة من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، وكذلك بين إيران وإسرائيل التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة للقضايا التي سيتعين معالجتها بعد مذكرة التفاهم، لا سيما مصير البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ونطاق تخفيف العقوبات، فمن شبه المؤكد أن حلها سيكون أصعب. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي سيجد صعوبة في تصوير الاتفاق المعلن مع طهران على أنه نجاح إذا اقتصرت نتيجته الرئيسية على إعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أنه بإمكان ترامب بلا شك تجنب ما يبدو أنه فشل ذريع لو أنه استمع إلى حلفائه الأوروبيين الذين عاملهم بازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت أنه بدلاً من إسقاطه، رسخ هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي النظام الإيراني وتسبب بأزمة عالمية شاملة، كما ينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا، حيث ظن ترامب أن قطع المساعدات العسكرية كاف لإجبار كييف على قبول إملاءات موسكو، لكنه استهان بعزيمة الأوكرانيين. وخلصت الصحيفة إلى أنه رغم أن أهم نتائج الاتفاق على المدى القصير إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان متاحاً للجميع قبل الحرب، إلا أن على ترامب بذل جهد كبير لتقديمه على أنه نجاح. نسرين مالك في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أنه حتى لو توقفت الحرب على إيران فإن أضرارها الجانبية على الدول التي تضررت ستبقى، حيث كان لها أثر على ملايين الأشخاص الذين عاشوا في زمن الحرب، حيث اضطربت حياتهم الاقتصادية والمهنية والشخصية بسبب الشراكة المدمرة والعدائية بين ترامب ونتنياهو، إذ قرر كلاهما السعي وراء أجنداتهما في الشرق الأوسط غير آبهين بعواقب هذه الحرب، ورأت أن مشكلة الحرب تكمن في أنها كلما طالت كلما خلقت واقعا جديدا على الأرض يصعب إعادته إلى ما كان عليه قبل الصراع. ففي لبنان لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها، فملايين النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء منازلهم بمجرد توقيع الاتفاق، فإسرائيل معروفة برغبتها الدائمة بالتصعيد. أما الدول العربية فستبقى في حالة من عدم الاستقرار، رهينة للتوازن المستحيل بين طهران وتل أبيب وواشنطن. وخلصت مالك إلى أنه حتى لو حظيت اتفاقية السلام هذه بموافقة جميع الأطراف، فلا تزال هناك مراحل تحتاج إلى معالجة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن المذكرة المنتظر توقيعها يوم الجمعة في جنيف لا تحل أي من المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والاتفاق الذي لم يطرأ تغيير يذكر على خطوطه العريضة ليس سوى هدنة تكتيكية في الحرب مصحوبة بوعد التفاوض بشأن الملف النووي لمدة 60 يوما. واعتبرت أنه في ظل رغبة ترامب الشديدة في الخروج من حرب لم تحقق النتائج المرجوة، ومع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن مضيق هرمز، فإنه يحاول ادعاء نصر وإقناع العالم به، مضيفة أن ترامب سيتباهى بإعادة فتح المضيق الذي بات على رأس أولوياته، لكن في الواقع لن يعود إلى وضعه السابق، إذ يبدي الإيرانيون رغبتهم في إدارته بما في ذلك فرض رسوم عبور. وخلصت لاسير إلى أن اتفاقيات السلام السيئة مثل اتفاقية مينسك التي وضعت لإنهاء الصراع في أوكرانيا عادة ما تمهد الطريق لحروب مستقبلية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سونيا الوافي، وهذه ملفات الليلة. بعد صراع تخطى 200 يوم بين أمريكا وإيران، توقيع إلكتروني لمذكرة تفاهم بانتظار إعلان رسمي الجمعة المقبلة. نبحث فيما كشف من أثار فورية للاتفاق، وخاصة فتح مضيق هرمز، ونناقش تحفظات إسرائيل وتعنتها في الجانب المتعلق بلبنان. في غزة، اتفاق يتأرجح على وقع الخروقات الإسرائيلية. الفصائل الفلسطينية تسلم ردها على خريطة طريق ملادينوف، تطرح أسئلة الشارع في القطاع وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال اليومية وعراقيله لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية. في ملفنا الثالث، وبعد سجالات في أروقة المحاكم، القضاء البريطاني يعيد وصم جماعة فلسطين أكشن بالإرهاب. نبحث في حيثيات الحكم وأثاره على الأصوات الداعمة لفلسطين داخل المملكة المتحدة.

0: بين هدير السلاح وهمس الدبلوماسية، برزت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كمحاولة لفتح نافذة سياسية في جدار أزمة أثقلت كاهل المنطقة لسنوات. اتفاق يحمل في طياته وعودا بوقف التصعيد وإعادة رسم مسارات التفاوض، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات عميقة حول قدرته على تجاوز الملفات الأكثر تعقيدا وحساسية. وفيما تتوالى المواقف المرحبة إقليميا ودوليا، يبقى الجدل محتدما بشأن حدود هذا التفاهم وفرص تحوله إلى اتفاق دائم يعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط. وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، بالإضافة إلى رفع الحصار الأمريكي عن إيران وفتح مضيق هرمز وتحديد فترة زمنية مدتها 60 يوما لحل بقية الملفات الخلافية. ذلك أبرز ما رشح من معلومات بشأن مذكرة التفاهم التي أعلن عن التوصل إليها بين طهران وواشنطن فجر الاثنين. مسؤول كبير في البيت الأبيض أفاد في تصريحات لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا فعلا مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الوكالة نقلت كذلك عن مسؤول أو عن المسؤول نفسه، نقلت عنه القول أن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي، كما أكد أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها. المسؤول أشار في سياق ذلك إلى أن واشنطن تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية، كما كشف عن أن مذكرة التفاهم تتضمن تصورا لتقليص الوجود العسكري بعد اتفاق نهائي إذا قدمت طهران تنازلات. ترامب وفي أول تصريحات له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم قال إنه يأمل في أن تكون علاقة بلاده مع إيران جيدة، ولكنه ربط مسألة تخفيف العقوبات عنها بمدى التزامها بشروط معينة. نستمع إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا.
1: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
0: أما نائب ترامب جيدي فانس فقد أعرب عن أمله في نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران هذا الأسبوع. فانس أضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا على المدى الطويل وبدون رسوم، معربا عن اعتقاده بأن هناك من يقبل الاتفاق في إسرائيل. نستمع إلى ما قاله.
2: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
0: على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عرقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما دعاها خلال اتصالات إقليمية ودولية أجراها، دعاها إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتحقيق وقف دائم للتصعيد، بالإضافة إلى أو بالتأكيد على جبهة لبنان. فحوى تصريحات عرقشي أكد عليها كذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاء، الذي أعرب عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب ثقة الإيرانيين. بقاء أشار كذلك إلى أن طهران ستعمل خلال مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن أبرز الملفات العالقة، من بينها رفع العقوبات الأمريكية والأصول المجمدة وإعادة الأعمار. منذ أن تم مشاهدينا الإعلان رسميا عن مذكرة التفاهم، من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن وقف الحرب يشمل جميع الجبهات خاصة لبنان. ذلك أيضا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي أشار إلى أن طهران ستتخذ القرار حيال أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفقا لتقييم دقيق وشامل يأخذ المصالح الإيرانية بعين الاعتبار. نستمع إلى ما قاله.
3: شهدنا عدوانا إسرائيليا على لبنان بالتزامن مع الجهود الحثيثة للوصول إلى مذكرة التفاهم. الكيان الصهيوني ارتكب جرائم عدة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الاعتداء على منطقة سكنية، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الشهداء. أعزي ذوي الشهداء وعائلة الشهيد القائد في حزب الله وذويه وكل من ارتقوا في هذا العدوان. كل تطور يحدث سنخضعه للتقييم الدقيق والشامل بما يتناول مصالح الشعب الإيراني، والقرار سيتخذ على هذا الأساس.
0: في غضون كل هذا، ما زالت ردود الفعل الدولية والعربية والإقليمية المرحبة بالاتفاق تتوالى وتنصب جميعا على دعوة الطرفين لتنفيذ التزاماتهما وضرورة إعادة الاستقرار للمنطقة، فضلا عن ضمان سلامة الممرات الملاحية. أولى ردود الفعل المرحبة بالاتفاق جاءت من لبنان، إذ عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره لكل من عمل على تضمين لبنان في جهود إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، دون أن يتطرق صراحة لذكر إيران، كما ثمن عون إشارة المذكرة لما وصفه باحترام الخصوصية اللبنانية. على الصعيد الأوروبي، رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أكد كوستا استعداد الاتحاد للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق سلام مستدام واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل. كما دعا قادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق واستكمال المفاوضات التفصيلية، مؤكدين استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة مقابل خطوات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. تلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو، نستمع إليها.
4: First to welcome the breakthrough reached last night.
5: أرحب بالاختراق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وأهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر وجميع المشاركين. هذه لحظة بالغة الأهمية، لطالما دعونا إلى خفض التصعيد، ومن الضروري أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لضمان الاستقرار في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
6: الرئيس ماكرون سيستقبل اليوم قادة مجموعة السبع وشركائهم في جنيف في سياق يشهد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والذي نهنئ أنفسنا به، وهو اتفاق سيسمح بوضع حد للتوترات في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات شاملة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والذي يعني أن تتعاون إيران سلميا مع محيطها الجغرافي، وأن تؤطر برنامجها النووي والصاروخي، وتضع حدا لدعم الجماعات الإرهابية.
0: مقابل الترحيب العالمي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضها له. فقد أكد عدد من الوزراء الإسرائيليين في تصريحات مختلفة أن مذكرة التفاهم لا تعالج على الأطلاق ما يوصف بالمخاوف الجوهرية ذات الصلة بالملف النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء طهران في المنطقة على حد تعبيرهم. هذا فضلا عن رفض تل أبيب القاطع تضمين لبنان في أي اتفاق، وهذا ما عبر عنه نتنياهو صراحة. نستمع.
7: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا، وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.

0: ينضم إلينا الآن من واشنطن السيد مارك فايفل، مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي. وينضم إلينا من طهران الأستاذ عباس أصلاني، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران. أهلا بكما معنا في هذا النقاش. وأبدأ معك سيد فايفل، يعني تقريبا أهم العقد والنقاط التي كانت عالقة بين الطرفين لم تحل بل رحلت إلى فترة 60 يوم، برأيك ما الذي يفسر ذلك؟ ما مرده؟ وما يعني قراءتك للنقاط التي تم الحديث عن أنهم اتفقوا عليها في المذاكرة؟
1: ثمة ثلاث أمور تجري حاليا. أولا، المجتمع الدولي يحتاج إلى النفط والغاز من مضيق هرمز، والرئيس ترامب يحتاج إعلان نصر ومع بدء رأس كأس العالم ومجموعة الدول السبعة، وإيران تحتاج إلى الأكسجين المالي، إلى الموارد الاقتصادية، حيث أن اقتصادها لا مازال عالقا منذ أشهر، والكل يحتاج إلى مضيق هرمز مفتوحا. لذلك هذا هو الاتفاق القائم حاليا، ولكن كما قلت 60 يوما ومن ثم الحديث عن المسألة النووية، عن اليورانيوم المخصب. لذلك أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يحكم عليه ليس من قبل مراسم توقيع في جنيف، ولكن بثلاثة أمور. أولا، المفتشون في إيران لليورانيوم المخصب، والفتح لمضيق هرمز من دون إيقاف سفن من الجانبين ولا رسوم أن تستطيع سفن نقل النفط والغاز من مضيق هرمز. وحسب الله، هل سوف يكون صامتا في جنوب لبنان؟ هذه هي الأمور التي سوف تحدد ما الأمور في 60 يوما. وتم الكثير من الأسئلة التي لا تزال عالقة، ويصفها الجانبان بطريقة مختلفة جدا. إيران تقول إنها تفتح ذلك موارد كبيرة لها ماليا، وترامب يقول لا سلاح نووي أبدا بالنسبة لإيران، وهذه مسائل صعبة لحلها في الأشهر القليلة.
0: سيد أصلاني، ما مدى ثقة إيران التي علت فيها الأصوات المعارضة لمذكرة التفاهم واعتبرتها تجاوزا للخطوط الحمراء والتنازلات كبيرة قدمتها إيران بحسب هذه الأصوات ومنها محمود نبويان؟ ما مدى ثقتها في تنفيذ الولايات المتحدة لبنود الاتفاق؟
2: كانت ثمة أصوات معارضة في البلد هنا فيما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وتقول إن التجارب الماضية تقول إن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها لأنها خرجت من اتفاق 2015 وهاجمت البلد عسكريا في خضم جولتين من المفاوضات، وحينما كان ثمة تقدم يحرز. وفي المرتين البلد عايش آلية السناب باك وفرض العقوبات، لذلك يقال أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها. ولكن القرار تم اتخاذه من قبل هيئات مختلفة وهيكلية متكاملة، وعبر مجلس الأمن القومي، مجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم القرار النهائي اتخذ حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ولكن النقطة المهمة تقضي بأنها ليست تتعلق بالهدف النهائي، ولكن بداية عملية، ومرحلة التنفيذ سوف تكون غاية في الأهمية. لدينا 4 زوايا. أولا، الصياغة الذي تقريبا تم الانتهاء منهم، ومن ثم التفسير، تفسير هذا النص. ولذلك نسمع سرديات مختلفة من الجانبين أنهما يحاولان ترجمة وتفسير هذا النص لصالحهما. والثالث، الزاوية الثالثة هي التنفيذ. هؤلاء النقاد والمعارضون يقولون إن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها في تنفيذ هذه البنود، والولايات المتحدة سوف تنتهك. والرابع هو الأطراف الخارجية وكإسرائيل التي سوف تحاول تخريب الاتفاق وحرف المسار الدبلوماسي، كما لم تزل مثل في الماضي. لذلك هذه الزوايا الأربعة أعتقد أنها بإمكانها أن ترسم المسار القادم بالنظر إلى التجارب السابقة في إيران وفي خارج البلد وفي المنطقة. أعتقد بإمكان ذلك أن يحدد المسار المستقبلي الذي سوف يكون صعبا، والمفاوضات النووية كرفع العقوبات سوف يفصل فيها في المحادثات، وهذا أيضا سوف يكون طريقا متعرجا لن يكون سهلا والوصول إلى اتفاق النهائي.
0: الاختلاف في تفسير النص أستاذ فايفل، أليس من المفترض أن تكون النصوص واضحة في مذكرة تفاهم كهذه تنهي حربا يعني أقلقت العالم بأكمله؟ أليس من المفترض أن تكون البنود واضحة؟ لماذا كل هذا التضارب في التصريحات فيما يتعلق بأهم النقاط؟
2: لا شيء كان واضحا في هذه الأشهر العدة من الأنشطة العسكرية وما قبلها، لذلك ليست بمعلومات جديدة كانت ضبابية في طول هذا الإجراء والعملية، ولكن ما نعرفه هو أن ترامب يحتاج إلى الشحن وإلى مضيق هرمز مفتوحا، ويحتاج إلى أسعار أقل من النفط الوقود وما يعتبره فوزا في السياسات قبل هذه الأحداث العالمية أن تحصل مع مجموعة الدول السبع وكأس العالم. ونعرف أن إيران تريد رفع العقوبات، تريد أموالا إضافية، تريد الإقرار بأنها لديها أوراق ضغط وقد نفذتها بالفعل وبشكل ناجح منذ مارس آذار مع مضيق هرمز. لذلك النص مهم في هذا الاتفاق، ولكن حركة السفن هي التي سوف تروي القصة، وهل سوف يسمح الطرفان بالسفن بالحجم الاعتيادي بالعودة إلى السوق؟ هذا سوف يكون العامل الفارق. مهما قال النص، إذا ما كانت الحركة في المياه ناجحة فإن النص، نص المذكرة سوف يكون ناجحا. التحدي يكمن في أن في 60 يوما نعرف أن تاريخيا ومع الولايات المتحدة وإيران لم يبليا بلاء حسنا في إنجاز الأمور بطريقة سريعة، والولايات المتحدة تقول إيران تمضي ببطء، والرئيس ترامب يسعى ويهرع لإنهاء الأمر لا سيما في سنة انتخابية وصعوبات مختلفة محليا، ويريد قلب الصفحة. ولكن أعتقد أن إيران سوف تكون عنيدة في كيفية مقاربتها لهذا الأمر، ولن تتخلى بسهولة عن اليورانيوم المخصب وبرنامج النووي كما يقول الرئيس ترامب. وفيما يتعلق بالمفاوضات أيضا، ما قال الرئيس ترامب أنها عوامل أخرى كالوكلاء واليمن مثلا وجنوب لبنان وأماكن أخرى والبرنامج الصواريخ الباليستية. لذلك الرئيس ترامب أمامه الكثير من المفاوضات لا تنتهي هذا الجمعة، بل يبدأ العمل الشاق اليوم بعده.
0: سيد أصلاني، ما هي أولويات إيران في 60 يوما القادمة بعد مذكرة التفاهم؟
2: كما قال ضيفك إن العمل الشاق يبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم. هذه مذكرة التفاهم يفترض أن تكون اتفاق سلام يفضي إلى فتح مضيق هرمز ووصول إيران إلى أصولها المجمدة ورفع العقوبات ورفع الحصار البحري. لذلك هذه المرحلة الأولية هي مذكرة تفاهم، ولكن يمكن أن تعمل كمرحلة بناء ثقة العمل الاستمرار في العمل حول المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي بطريقة قد تكون فاعلة، وجودة تنفيذ الشروط الحالية ممكن أن ترسم المسار القادم. وأعتقد أن ذلك يعني أن مواد النووية لإيران ومخزونها النووي سوف تتم معالجته، وسوف يحتاجون لمناقشة التفاصيل، ولكن أعتقد أنه كان ثمة بعض الإشارات إلى تخفيف هذا اليورانيوم حتى داخل البلد. والمسألة الثانية هي التخصيب التي لم يتحدثوا عنها حتى الآن، ومن المتوقع أن تتم معالجتها في المرحلة التالية. وثالثا هذه الأنشطة المتعلقة بالتفتيش والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو هذه المنشآت التي تم قصفها في الحرمين الأخيرتين، ماذا سوف يكون مآلهما؟ أعتقد أنه إذا ما كان ثمة حذر كما هو موجود الآن، أعتقد أنه من الممكن الوصول إلى تفاهم، ولكن سوف يحتاج إلى محادثات أكثر تفصيلا. ومذكرة التفاهم هي بحلول صفحتين أو حوالي صفحتين أو أقل، واتخذت حوالي شهرين. لذلك المفاوضات النووية والعقوبات تحتاج إلى محادثات أكثر استفاضة وأكثر تفصيلا، وأعتقد أنها سوف تتطلب وقتا أكثر. ولكن أعتقد إذا ما كانت النية موجودة، وإذا ما كانت الولايات المتحدة تسعى فعلا إلى دبلوماسية مع إيران، فإيران سوف تكون مفتوحة للشفافية فيما يتعلق بأنشطتها النووية، وممكن أن نتوقع اتفاقا حول ذلك. ما حافز إيران للاستمرار في المفاوضات حول اتفاق النووي أو البرنامج النووي هو رفع العقوبات. إن إيران تعتقد أن العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة التي فرضت ضد هذا البلد، كما أن قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية يجب أن ترفع، وذلك سوف يكون حافزا لإيران لمناقشة المسألة النووية، كما أيضا الضمانات الأمنية بأن البلد لن يهاجم مرة أخرى.
0: سيدة فايفل، يعني الجميع يعلم أن ترامب لم يحقق أهدافه من هذه الحرب في إيران، ماذا تبقى؟ وحتى العديد من الأهداف تغيرت، ماذا تبقى من هذه الأهداف التي عاجزت النيران عن تحقيقها يصر ويريد ترامب تحقيقها على الطاولة؟
3: That's the challenge that Mr. Trump has. It looks as if he has entered the United States into a war that he said that he wouldn't, a long forever war of sorts.
2: أدخل الولايات المتحدة الرئيس في حرب صعبة، ولكن الكل يتعلق فيما سيجري في هذا الاتفاق وكيف سوف يتم تنفيذه وبأي تدرج. الرئيس يحاجج أن الإفراج عن المليارات، 300 مليار، سوف يكون مشروطا وأرخص من حرب شاملة قد تنطلق في كل المنطقة. لذلك السؤال يكمن، هل إيران تستعمل هذه الأموال للامتثال ولإيقاف وكلائها ونشاطها النووي وصواريخها الباليستية، أو تستعملها لكي تعيد بناء هذه القدرات؟ هذه الصعوبة التي يواجهها الرئيس ترامب حاليا بعدما أن خرجت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015.
0: واضح. شكرا جزيلا لك سيد مارك فايفل، مخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. أشكر أيضا ضيفي من طهران الأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما. إذن بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري، فكيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حزم كلاس.
4: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
5: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
4: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني، تجاوز فيه التضخم 40%. ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
6: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
4: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
7: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: في غزة الحرب لن تغلق فصولها بالكامل، ووقف إطلاق النار يواجه اختبارات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومفاوضات تبحث عن طريق بين الركام والسياسة. الفصائل الفلسطينية تسلم ردها على خارطة الطريق المطروحة، وإسرائيل تؤكد تمسكها بالبقاء العسكري في القطاع، والوسطاء يحاولون إنقاذ مسار تهدئة من التعثر. فإلى أين تتجه غزة؟ يبدو أن مستقبل قطاع غزة يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم بين مسارين متوازيين، مسار سياسي تفاوضي تحاول الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدفع به إلى الأمام، ومسار ميداني ما زالت إسرائيل تتعامل معه بمنطق القوة العسكرية والاحتفاظ بمناطق النفوذ والسيطرة. في هذا السياق اكتسبت أهمية الخطوة التي أقدمت عليها الفصائل الفلسطينية بتسليم ردها المشترك على خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الدولي نيكولاي بلادينوف، اكتسبت أهمية كبيرة، وتكشف المعطيات المتداولة أن الفصائل أجرت تعديلات محدودة على معظم البنود، بينما تركز الجدل الأساسي حول ملف السلاح الذي يعد القضية الأكثر حساسية وتعقيدا. اللافت أن الرد الفلسطيني لم يرفض مبدأ معالجة هذا الملف، لكنه ربط أي خطوات عملية بشروط سياسية وأمنية واضحة. أبرز هذه الشروط استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها داخل قطاع غزة، وانتشار قوة دولية للاستقرار، ومباشرة لجنة وطنية فلسطينية مهامها. شدد الرد الفلسطيني أيضا على أن أي عملية حصر أو تخزين للسلاح يجب أن تتم بإشراف فلسطيني، وأن لا تنتهي إلى تسليمه لإسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية. أمريكيا، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى مصر روبرت سيلفرمان ومن أمام معبر رفح، جدد موقف واشنطن من أن خطة إعادة الأعمار مشروطة بموافقة حركة حماس على ما سماها خطة المجتمع الدولي. نستمع إلى ما قاله.
8: دعونا نتفائل، فنحن ننتظر بصراحة موافقة حماس على الخطة التي طرحها المجتمع الدولي. عندها ستبدأ عملية إعادة الإعمار مباشرة من هذه البوابة إلى غزة. حاليا تقتصر المساعدات على الشق الإنساني، ونرى الشاحنات خلفنا، لكننا نأمل في المستقبل أن تخصص مليارات الدولارات من مواد إعادة الإعمار لكي ينعم سكان غزة بحياة أفضل بكثير، وأن يعاد بناء مدنهم. هذه هي الخطة.
0: في المقابل، تبدو المؤشرات الإسرائيلية بعيدة عن توفير البيئة اللازمة لإنجاح هذا المسار. فقد أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل البقاء في غزة ولبنان وسوريا لفترة غير محدودة، معتبرا أن الاحتفاظ بالمناطق الأمنية يمثل أحد أهم إنجازات الحرب. وعلاوة على تصريحات كاتس، برزت مواقف من مسؤولين إسرائيليين ترفض هذه المواقف أي انسحاب من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية. وهذه المواقف تكتسب أهمية أكبر في ظل الاتهامات الفلسطينية المتواصلة لإسرائيل بعدم الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار. ميدانيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تم توثيق آلاف الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق، إلى جانب استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية وحركة السفر عبر معبر رفح، مع استمرار عمليات القصف اليومية وتوثيق المزيد من الشهداء والجرحى. لذلك فإن السؤال لم يعد متعلقا فقط بمصير السلاح أو شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، بل بمدى وجود إرادة سياسية لدى جميع الأطراف للانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة التسوية. فالفصائل الفلسطينية أرسلت إشارة بأنها مستعدة لمناقشة قضايا كانت تعد سابقا من المحرمات السياسية، لكنها تربط ذلك بضمانات تتعلق بإنهاء الاحتلال وتحقيق أفق سياسي يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. فغزة بعد كل هذا إلى أين؟ للنقاش انضم إلينا الآن من مدينة غزة الكاتب والباحث السياسي إياد القرة. أستاذ إياد، أهلا بك معنا. رد الفصائل الفلسطينية وانفتاحها على مناقشة هذه الملفات التي بقيت عالقة، ونتحدث هنا حصرا عن موضوع أو ملف السلاح، ماذا ممكن أن يغير من وقائع في قطاع غزة؟
9: مساء الخير. يمكن أن يغير الكثير إذا ما صارت الأمور كما يجب، خاصة بعد الرد الأخير من الفصائل الفلسطينية على عدد من القضايا، وليست بينها ليست قضية السلاح وحدها، بل هناك قضايا عدة مترابطة بشكل كامل تتعلق بتنفيذ 20 نقطة من الاتفاق أكتوبر الماضي. إذا ما صارت الأمور كما يجب بعد هذا الرد الذي قدمته للمرة الثالثة الفصائل الفلسطينية وأجرت عليه تعديلات، في المرة الأولى رفضها الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو، ثم في المرة الثانية أبدى ملاحظات من ذنوف عليها وتم تعديلها، والآن تسلم للمرة الثالثة مكتوبة. هذه يمكن أن نسميها الموافقة والنقاط المهمة المرتبطة بخارطة الطريق التي قدمها من ذنوف لمجلس الأمن. فكرة الرد بشكل أساسي تتركز على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، لأنه هناك أحيانا معادلة مقلوبة في عملية التفاوض التي تحدث. أولا، من رفض كل المقترحات هو نتنياهو، ثانيا من يرفض الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هو ينسف عمليا كل ما يتعلق بهذه الاتفاقيات، وتصريحات نتنياهو اليوم واضحة وضوح الشمس، قال بشكل واضح أنه لن ينسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا، من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وزير الجيش كاتس تحدث قبل أيام وقال أنه هدف إسرائيل من التواجد في قطاع غزة ومحاصرة قطاع غزة واستمرار هذه الحرب هو تهجير الفلسطينيين، بمعنى أنه حتى حينما تقدم الفصائل هذه الرؤية هناك موقف إسرائيلي رافض لكل هذه المقترحات، لذلك هناك خشية أو يمكن أن نسميه تشاؤم ألا تسير الأمور كما يجب. ولكن في حالة إمكانية معالجة هذا التشاؤم هو بخطوتين مهمات. الخطوة الأولى التي يمكن أن تقرب كما سألت بهذا الاتجاه هو الضغط الذي يمكن أن تمارسه الفصائل، عفوا الوسطاء، بشكل كبير جدا بعد الردود الإيجابية من الفصائل. والنقطة الثانية هو حدوث تغير حقيقي فعلي في الموقف الأمريكي للذهاب إلى طرح ملف غزة بشكل أكبر، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
0: في ظل كل ما ذكرته من خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تحريك مستمر للخط الأصفر وقضم المزيد من أراضي قطاع غزة، والأمر لم يعد يتعلق بما تدعيه إسرائيل من منطقة أمنية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور، في ظل كل هذا أستاذ إياد، ما مدى جدية فعليا إسرائيل في التعامل مع ردود الفصائل الفلسطينية، وما مدى إدراك المجلس لذلك؟
9: إسرائيل ليست لديها جدية ولا ليس لديها توجه بالذهاب إلى هذا الاتفاق. ما لم تمارس ضغوط أمريكية حقيقية فعلية، بتقديري الموقف الإسرائيلي له عدة اعتبارات، في هناك اعتبار مهم يرتبط بالعملية الانتخابية الإسرائيلية. من خلال التجربة إسرائيل في كل مراحل الانتخابات التي حدثت خلال سنوات طويلة كان الدم الفلسطيني حاضر بشكل واضح، ما بالنا حينما نتحدث عن ما تسمى حكومة 7 أكتوبر في إسرائيل، وهي حكومة نتنياهو التي يفترض أن يتم محاسبتها على الفشل من 7 أكتوبر. حينما يتم الحديث بهذا الشكل وبهذه الطريقة ويتم مساءلة الموقف الأمريكي فيما يتعلق بأدوار مجلس السلام وما يتعلق بأدوار المجلس التنفيذي وما يتعلق باللجنة الإدارية التي كان يفترض أن تدخل إلى قطاع غزة وتمارس عملها بشكل طبيعي في حدها الأدنى، الآن نحن نتحدث عمليا عن أن إسرائيل أولا فرغت هذا الاتفاق من مضمونه، لم تلتزم به، تمارس خروج حينما تتحدثين عن 3260 خرق تقريبا، نحن نتحدث عن 1000 شهيد تقريبا، 1000 شهيد فلسطيني، آخرهم اليوم شاهدتم ممرض فلسطيني وابنه بالقرب من المنطقة الصفراء في شمال قطاع غزة تم استهدافهم وقتلهم، بالأمس تم قتل طفل فلسطيني في منطقة خان يونس. نحن نتحدث عن خروقات ليست فقط مجرد أرقام، هذه الخروقات ثمنها دم فلسطيني. هل التساؤل الفلسطيني اليوم حينما غزة إلى أين؟ يطرح التساؤل بشكل كبير وبشكل واضح، إلى أين ستتجه الأمور؟ رغم ما قلت أن الأمر لا تغيب الانتخابات الإسرائيلية وتصريحات نتنياهو اليوم التي يمكن أن توصف بأنها غاضبة جدا على الاتفاق الإيراني الأمريكي، يخشى أن نتنياهو سيذهب إلى الورقة التي يعتقد أنها الأضعف، وهي أن يصعد الأمور في قطاع غزة ويعود إلى تفعيل وتسعير الحرب على قطاع غزة.
0: طيب سيد إياد، عندما نقول اتفاق في لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما الذي غيره هذا الاتفاق؟ ما الذي تبقى منه؟
9: الاتفاق أن الفصائل لديها هدف أساسي ومهم، وبتقدير إسرائيل تشعر بأن هذا أمر كأنها نقطة ضعف، أن الفصائل لديها قرار بعدم عودة إلى الحرب ولا تريد أن تذهب إلى الحرب، ولم تسجل خرق واحد على مدار هذا الاتفاق منذ أكتوبر الماضي. الفصائل الفلسطينية لم تسجل خرق واحد فيما يتعلق بالاتفاق، بالعكس فيما يتعلق بتسليم الجنود الأسرى الأحياء والأموات أن إسرائيل كانت تستبعد، وكل استخباراتها كانت تستبعد أن تتمكن حركة حماس من إعادة الجنود القتلى من قطاع غزة في أفضل الحالات. هي تفاجأت من ذلك ثم بدأت تخترق عدد من القصص. إذا ما عدت إلى ما يتعلق بالمجموعات المسلحة في رفح، إسرائيل قتلتها وشنعت بها واعتقلت بعضهم وحاصرتهم لأشهر طويلة ولم تلتزم بهذا الاتفاق، ثم الآن تتحدث عن عمليات استهداف متواصلة، بمعنى أن إسرائيل تعمل بعيدا عن هذا الاتفاق لأنه لا رقيب ولا حسيب. وللأسف مجلس السلام مجلس وهمي، حينما كنا نقول، حينما ذهب الرئيس الأمريكي ترامب إلى دافوس وتحدث عن ريفيرا الشرق الأوسط وتحدث عن تطوير قطاع غزة ويتحدث، وقبل قليل أنتم أدعتم تصريحات النائب السفير القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، ويتحدث أنه فقط كأنه القضية مرتبطة بالسلاح، ويتجاهل تماما الخروقات الإسرائيلية وكأنه المشكلة هي مشكلة فلسطينية. المشكلة الحقيقية هي في إسرائيل. طيب. الآن السؤال الذي يطرح بشكل كبير جدا، هل الولايات المتحدة قادرة على أن تمارس هذا الضغط على إسرائيل؟ يمكن أن نقول أكثر تفاؤلا إذا ذهب الرئيس الأمريكي ترامب فعلا إلى أن يحاول مجددا أن يسعى مجددا إلى هذه القضية وتكون الأمور أكثر وضوحا.
0: ارتباطا بهذا
9: الشخص سيد الموقف
0: أستاذ إياد، يعني منذ قليل قلت أن تصريحات نتنياهو جاءت غاضبة في كلمته منذ ساعات، وقلت أنه يعني من الممكن والخوف كل الخوف أن يرد غضبه على الحلقة الأضعف كما ذكرت قطاع غزة. برأيك هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي كيف ممكن أن ينعكس على الوضع في قطاع غزة؟
9: هناك ثلاث سيناريوهات، إما أن نتنياهو سيعاند الإدارة الأمريكية ويذهب باتجاه تصعيد الأمور بقطاع غزة، وأن كنت أنا أستبعد هذا على الأقل في هذه المرحلة. السيناريو الثاني أن تبقى هذه الحالة الموجودة طوال فترة الانتخابات الإسرائيلية، نحن نتحدث عن 3 شهور تقريبا، تبقى هذه الحالة، إسرائيل تنفذ اغتيالات هنا وهناك، المساعدات بحدها الأدنى، المنطقة الصفراء الآن أصبحت واضحة بنسبة 70%، ونتحدث عن مناطق أصبحت اليوم معروفة بهذا الاتجاه، وهذا، وأنا أميل إلى هذا السيناريو الثاني في هذه الحالة لاعتبارات كثيرة ترتبط بقدرة الجيش الإسرائيلي على إعادة العمل بقطاع غزة، مبررات ذلك عودة صورة غزة إلى المجتمع الدولي بشكل أو بآخر. السيناريو الثالث وهو الأكثر تفاؤلاً هو أن تذهب الإدارة الأمريكية فعلاً إلى طرح هذا الملف وأخذ الموافقة من الفصائل الفلسطينية على الخطة التي طرحها ميلدنوف، واعتبار أن هذا الأمر إنجاز مهم، ويتم الضغط على نتنياهو ليتبنى فكرة أنه هو عمليا حركة حماس بنتيجة استسلمت، ونتنياهو اليوم تحدث أنه اغتال كل المجلس العسكري الذي قرر في 7 أكتوبر إلا تحدث عن شخص واحد، وهذا يعني أنه حقق إنجاز كبير بالنسبة له، وتنسحب إسرائيل من بعض المناطق من قطاع غزة، ويذهب نتنياهو إلى الانتخابات، والكل يعرف أنه سواء انسحب من قطاع غزة أو ينسحب، كل استطلاعات الرأي لا تعطي إمكانية نجاح لنتنياهو، لكن كما قلت أنه هذا يمكن أن يسوقه

0: والحركة تقول إنها تدافع عن الحق في الاحتجاج ومناهضة تجارة السلاح. فهل يتعلق الأمر بحماية الأمن القومي فعلياً أم بتضييق مساحة التعبير السياسي؟ وأين ينتهي الاحتجاج المشروع ويبدأ التجريم؟ وهل يشكل تصنيف فلسطين أكشن سابقة قانونية قد تمتد إلى حركات احتجاجية أخرى؟ إذن عقب معركة قانونية وسياسية في بريطانيا، محكمة الاستئناف تؤيد حظر حركة فلسطين أكشن، منهية فصلا مهما من الجدل القانوني والسياسي الذي شغل الأوساط الحقوقية في المملكة المتحدة لأشهر. القرار الذي كان مرتقبا في بريطانيا شعبيا وسياسيا عزز موقف الحكومة التي تصنف الحركة ضمن التنظيمات المحظورة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، بعدما رأت أن إجراءات الحظر قانونية ومتناسبة مع طبيعة الأنشطة التي نفذتها الحركة. الحكومة البريطانية ترى أن بعض تحركات الحركة تجاوزت حدود الاحتجاج المشروع ووصلت إلى مستوى التخريب والإضرار بالممتلكات والمنشآت الدفاعية، وهو ما دفعها إلى المضي في إجراءات الحظر وإدراج الحركة ضمن الأطر القانونية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. بل إن حكومة لندن ذهبت أبعد من ذلك حين بررت كل هذه الحرب ضد الحركة بأن الهدف منها هو حماية الأمن الوطني ومنع استهداف المنشآت الحيوية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحق في الاحتجاج السلمي. في المقابل تعتبر الحركة وأنصارها أن تصنيفها كمنظمة إرهابية يشكل سابقة مثيرة للجدل ويمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي. كما ترى منظمات حقوقية أن توسيع استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد حركات احتجاجية قد يثير تساؤلات جدية حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق المدنية. إذن فلسطين أكشن هي واحدة من أبرز الحركات التضامنية المؤيدة للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة. تأسست عام 2020 على يد مجموعة من النشطاء بهدف الضغط من أجل وقف ما تصفه الحركة بالتواطؤ البريطاني مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية. ومنذ انطلاقها اعتمدت الحركة أسلوب العمل المباشر عبر اقتحام مواقع صناعية واحتلال مبان وتنظيم اعتصامات واحتجاجات تستهدف شركات مرتبطة بتصنيع أو توريد معدات عسكرية لإسرائيل، لتنجح في جذب اهتمام واسع داخل بريطانيا بعدما استهدفت مصانع ومقار تابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. ومع استمرار الجدل، فهل الحكم القضائي النهائي يحدد فقط مستقبل فلسطين أكشن؟ أم أنه سيرسم أيضاً ملامح التعامل البريطاني مستقبلاً مع الحركات الاحتجاجية المرتبطة بالقضايا الدولية المثيرة للانقسام؟ بكل الأحوال، هذا القرار أثار استياء الداعمين لفلسطين فور صدوره. مراسل التلفزيون العربي في لندن رصد لنا المشهد الغاضب وعاد بالتقرير التالي.
1: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
2: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
1: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضاً؟
3: yes.
2: نعم.
1: هل أنت خائفة؟
2: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
1: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
4: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
5: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
1: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
6: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي

0: ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا، فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
1: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
2: ومن لندن ينضم إلينا السيد مايكل بينيون كالكتب في صحيفة تايمز البريطانية. سيد مايكل، أهلا بك معنا. يعني ما هو تعريف بريطانيا للإرهاب الذي جعلها تصر على تصنيف فلسطين أكشن على أنها جماعة إرهابية؟ وهل هذا فعلا يتعلق بالأمن الذي تتحدث عنه بريطانيا، أم هو فعلا تضييق لمساحة التعبير السياسي؟
3: إن الكثيرين يقولون أنه لم يجب ما كان يجب منعهم من الأساس، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بأنهم قانونيون وقالت أنهم إرهابيون وغير قانونيون ويروجون لأجندة سرية، وأنه من المنطقي تماما على الحكومة أن تقول أنهم مجموعة ملهمة من قبل الإرهاب أو قائمة على الإرهاب. ولذلك المحكمة تقول أن ترويج القضية الفلسطينية أو الدفاع عن القضية الفلسطينية ممكن وبإمكان الجميع أن يقومون بدعمها، ولكن هذه المجموعة تستعمل أساليب قائمة على الإرهاب ولذلك منعت.
2: أساليب قائمة على الإرهاب بالمفهوم البريطاني سيد مايكل، لأن هذه الجماعة أو هذه المنظمة بشكل أصح، هذه المنظمة يعني تعارض هذه المنظمة تعارض إرسال الأسلحة لإسرائيل كي تقتل إسرائيل بهذه الأسلحة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني أيضا. يعني هل هذا من وجهة نظري لندن أو المحكمة محكمة الاستئناف، هل هذا يعتبر إرهاب؟
3: أنا متأكد أن الكثيرين يعتقدون أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان هو إرهاب، وثمة قضية مشروعة جدا للاعتراض على ما يجري في لبنان وفي غزة، والكثيرون في بريطانيا يدعمون هذه التظاهرات ضد الأعمال الإسرائيلية. ولكن المشكلة أن هذه المجموعة بالتحديد هي أكثر من مظاهرة، لقد استعملت مهاجمة المؤسسات والشركات التي تدعم إسرائيل وأضرت بممتلكاتها وأمور مشابهة. لذلك أعتقد نعم أن الغالبية يؤيدون أنه من الصحيح ومن الصائب أن نعارض ما تقوم به إسرائيل في المنطقة.
2: يعني منذ أيام كان هناك حديث وتقارير في بريطانيا عن جمعيات خيرية، أكثر من 20 جمعية خيرية في بريطانيا تدعم إسرائيل سرا وترسل الأموال. هل يتم التعامل مع هذه الجمعيات في بريطانيا بنفس السياق ونسق الذي تتعامل به مع فلسطين أكشن؟
3: أعتقد أن المنظمات الخيرية من المسموح لها أن تدعم أي قضية تشاء، كذلك المنظمات الفلسطينية طالما لا تنخرط في عنف أو لا تشجع الناس على مهاجمة المؤسسات أو الأشخاص. لذلك المجموعات التي تدعم إسرائيل مسموح لها أن توجد على الرغم من أن الكثير لا يؤيدونها، ولكن طالما أنها لا تستعمل العنف.
2: طيب، يعني بريطانيا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما الذي قامت به؟ ما الخطوات الملموسة التي قامت بها أو التي يعني هي مستعدة للقيام بها؟
3: أعتقد أن الكثيرين أظهروا وأعربوا عن غضبهم حيال ما يجري في الشرق الأوسط، والكثير من أعضاء حزب العمال في البرلمان أعربوا عن ذلك لحكومتهم، والحكومة اتخذت عددا من الإجراءات، منعت بعض الصادرات من الأسلحة لإسرائيل، واعترفت بفلسطين كدولة، واعترضت لإسرائيل على أفعالها، وأوضحت للكثير من الناخبين المسلمين أن الحكومة تفهم غضبهم وما يجري، بالإضافة إلى ذلك وما بعد ذلك أن الحكومة ليست في موقع لتغيير سياسات إسرائيل،
2: ولكن لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل وتجاه قضايا الشرق الأوسط، هي معنية بذلك.
3: نعم، سياساتها هي تسعى لمحاولة وقف العنف في المنطقة إذا ما أمكن ذلك، وأعتقد أنهم كانوا صارحين كما الرئيس ترامب حيال آخر الهجمات في لبنان، وقالوا أنها غير مبررة وغير قانونية، وهذا يرقى إلى إرهاب الدولة. ولكن هذه المنظمة بالتحديد Palestine Action ليست منظمة حكومية، بل هي مبادرة من قبل عدد من الأشخاص، ولم ينفكوا يستعملون أساليب عنيفة وسرية، ولذلك منعوا.
2: هي منظمة تدافع عن حقوق الفلسطينيين. على كل، يعني بعد تصنيف أو إعادة تصنيفها منظمة إرهابية، إلى أي مدى اليوم الخوف في بريطانيا عن يعني الحد من المساحة، مساحة التعبير السياسي؟
3: هذه من أكبر المحادثات الجارية، والكثير يقولون أن Palestine Action ما كان يجب أن تحضر لأنها تفكك أو تعرب بشكل مشروع عن ما يظنه الكثير. وكانت القضية الأساسية تقول أن الحكومة كانت مخطئة وأنه ما كان يجب أن تحضر، ولكن الآن تم استبدال هذا الحكم في محكمة الاستئناف. و إذا ما كانت Palestine Action كانت انخرطت أولى في أساليب عنفية وأساليب سرية إرهابية، هنا كان مربط الفرس، ليس لأنها كانت تدعم الفلسطينيين، لا شأن لذلك بدعم الفلسطين، الكثيرون يدعمون فلسطين والكثير من المنظمات تدعمهم، ولكن الأساليب التي تعتمد هذه المجموعة تشكل أو تسبب المشاكل.
2: والآن هل هناك مخاوف عن يعني منظمات أخرى ممكن كذلك تقيدها من أجل الحد من التعاطف على الأقل مع القضية الفلسطينية؟ هل سينسحب ما جرى على فلسطين أكشن على منظمات أخرى؟
3: إن الخطر يكمن إذا ما انتشر العنف في الشوارع، الكثيرون يحتجون وهذا قانوني تماما، ولم يزالوا يتظاهرون منذ أشهر حيال ما يحدث لا سيما في غزة، وهذا قانوني، ولكن الخطر يكمن حينما نلتقي بمجموعات أو تلتقي مجموعات من اليمين المتطرف من الجانب الإسرائيلي، فتحصل صدمات في الشارع، والشرطة البريطانية تحاول الحؤول دون ذلك إذا ما كان ثمة مخاطر للصدام في الشوارع. لذلك هذه كانت مسألة أخرى يقلق الناس حولها.
2: شكرا جزيلا لك سيد مايكل بينيون، الكاتب وفي الصحيفة صحيفة التايمز البريطانية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، والتغطية الآن متواصلة مع حامد الناظر، في أمان الله.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من التغطية المتواصلة في التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت وكالة تسنيم انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران، وأضافت الوكالة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي وفقا لمعلومات الملاحة. وتتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو المواني الإيرانية عابرة منطقة الحصار بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشي أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار، كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار.

0: هذا ورجح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقد اجتماع بين وفدي بلاده والولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا. وقال عراقجي إنه من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين وفدي إيران والولايات المتحدة لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات. وأشار عراقجي إلى أن التفاهم قد يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده، ولكنه دعا لعدم الاعتماد عليها حصرا في بناء الاقتصاد الوطني أو المراهنة على فوائدها من خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة تشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات خاصة لبنان. وأضاف بقائي أن طهران ستتخذ القرار حيال أي عدوان إسرائيلي على لبنان وفقا لتقييم دقيق وشامل يأخذ المصالح الإيرانية بعين الاعتبار.
1: شهدنا عدوانا إسرائيليا على لبنان بالتزامن مع الجهود الحثيثة للوصول إلى مذكرة التفاهم. الكيان الصهيوني ارتكب جرائم عدة في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك الاعتداء على منطقة سكنية، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الشهداء. أعزي ذوي الشهداء وعائلة الشهيد القائد في حزب الله وذويه وكل من ارتقوا في هذا العدوان. كل تطور يحدث سنخضعه للتقييم الدقيق والشامل بما يتناول مصالح الشعب الإيراني، والقرار سيتخذ على هذا الأساس.
0: من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تكون علاقة بلاده مع إيران جيدة. هذا وربط مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط معينة.
2: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات. يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
0: في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وقعوا على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين. وكشف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار عن إيران. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن رفع تجميد الأموال الإيرانية وتخفيف العقوبات على إيران مرتبطان بأدائها، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن ترى إيران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها، كما أكد أن تخفيف العقوبات لا يرتبط بأي سلوك معين بل بتصرف إيران بشكل مناسب على حد تعبيره. في المقابل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الإدارة الأمريكية حول الاتفاق مع إيران، وقال إنه يتعهد بألا تحصل إيران على سلاح نووي باتفاق أو بغيره.
3: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
0: وللمزيد أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، ما جديد المواقف والتصريحات المتعلقة بالاتفاق مع إيران، وإن كان هناك أيضا صدى لتصريحات نتنياهو بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
4: نعم حامد، الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة للانتهاء من هذه المرحلة الدقيقة والحساسة للغاية قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران، والتي ستكون كما نعلم يوم الجمعة في 19 من يونيو المقبل في جنيف في سويسرا. وسيرأس الوفد الأمريكي جيدي فانس نائب الرئيس، وأيضا معه مبعوث الشرق الأوسط ستيف وودكوف وسهر الرئيس الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر المسؤولين الأمريكيين بأن مضيق هرمز فتح جزئيا، وبعد ذلك تحدث ترامب على أن كسح الألغام وإزالة الألغام ربما يتطلب المزيد من الوقت، وسيكون الفتح الكلي لهذا المضيق بعد مراسم التوقيع الجمعة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي أموالا نقدية فور التوقيع لإيران بحسب المسؤولين الأمريكيين، وإنما ستفرج عن الأموال المجمدة تباعا حسب كيفية تعاطي إيران مع مذكرة التفاهم ومع بنود مذكرة التفاهم. لإيران حوالي 12 مليار دولار، بعض التقارير تتحدث عن 24 مليار دولار. أيا كان الرقم التي ستحصل أو الذي سيحصل عليه الجانب الإيراني، سيكون من خلال فقط كيفية التعامل الإيراني مع بنود مذكرة التفاهم. ويبقى الشغل الشاغل للرئيس ترامب مؤجلا، وهو الغبار النووي والحصول وكيفية الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، إن كان سيحصل عليه فعلا كما تحدث أو على الأقل يتم الخلاص منه. وهذه هي المعضلة الكبرى التي سيتم مناقشتها مع الجانب الإيراني خلال 60 يوما. الآن مضيق هرمز بعد فتحه جزئيا بحسب المسؤولين الأمريكيين، هذا مثل ربما الكثير من المكاسب السياسية كما يقرأها المحللون هنا للرئيس ترامب، بصرف النظر عن المضيق كان مفتوحا قبل هذه الحرب، ولكن على الأقل للخلاص من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وأيضا نسب التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة وأسعار الوقود مرتفعة بشكل ملحوظ، والجميع يتأهب بأن يرى أسعار الوقود تنخفض مرة أخرى حتى ولو كان قبل التوقيع رسميا على هذه المسودة، مسودة التفاهم بين الجانبين. القلق موجود وما زال موجودا بشكل كبير جدا من الجانب الإسرائيلي، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن الداخل الأمريكي يعلم جيدا كبقية دول العالم أن إسرائيل لا يعجبها هذا التوافق على الإطلاق، وتريد الخلاص من النظام الإيراني وهو ما زال موجودا، بصرف النظر عن تصريحات ترامب بأن الصف الأول والثاني قد تم قتله على حد وصفه وعلى حد ما ذكر. فيما يتعلق بكيفية التعامل مع لبنان، أكد المسؤول الأمريكي لنا في إحاطة هاتفية هذا الصباح بأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وإنما فقط لن تهاجم أي مواقع في الجنوب اللبناني أو في لبنان بصفة عامة، وهذا ما اتفق عليه من قبل جميع الأطراف، ولا يوجد في مذكرة التفاهم أي شرط يلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وتبقى إسرائيل لديها إدارة ما يعرف بالتهديدات الأمنية على مواطنيها كما يقول المسؤول الأمريكي، وهي التي تتحدث عن هذا الأمر ولها الدفاع عن نفسها. وتبقى هذه النقطة معلقة مثل بقية النقاط المعلقة عندما يكون الأمر مع إسرائيل في خاص بوقف إطلاق النار ومفهوم وقف إطلاق النار لدى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تريد الحفاظ بشكل كبير جدا على مذكرة التفاهم وعلى هذه الهدنة، ولكن يبقى الحل العسكري أمام الرئيس الأمريكي بعد انتهاء هذه المدة إن لم يرضخ الجانب الإيراني لتسليم اليورانيوم المخصب، أو على الأقل بأن يسمح للجيش الأمريكي والجيش الصيني أيضا بدفن هذه المواد المخصبة والخلاص منها. ولذلك هناك حالة من الترقب الشديدة، وأيضا الجميع يتطلع ليوم الجمعة لجنيف للتوقيع الرسمي، بعدما أكد المسؤول الأمريكي أن الرئيس ترامب ونائبه جيري فانس وقع إلكترونيا على مذكرة التفاهم مثلما وقع المسؤولون الإيرانيون من الناحية الأخرى.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الأمريكية واشنطن. أما مراسل التلفزيون العربي في طهران تحدث في مداخلة سابقة عن أجواء الداخل الإيراني بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى تفاهم على إنهاء الحرب.
5: وزير الخارجية عباس عراقجي بالإضافة إلى تحركاته الإقليمية واتصالاته الهاتفية، من بينها ما جاء مع رئيس البرلمان اللبناني وكذلك الرئيس اللبناني لإطلاعهم على ما جاء في مذكرة التفاهم، أيضا يقوم بدور واسع في الداخل الإيراني، ومن بينه ما نشر مؤخرا عن لقائه مع اللجان المعنية بالجانب الاقتصادي والسياسات الخارجية وكذلك بالمسار الدبلوماسي في البرلمان الإيراني. هذه اللجان التي وجوه من بينها كانت تعترض وتنتقد ما سرب من هذه مذكرة التفاهم، وبالتالي هو يطلع هؤلاء ويشرح لهم شاكلة تعاطي الموقف الإيراني. على الجانب الآخر بموازاة دور وزير الخارجية، الحراك الذي يقوم به هو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والذي يؤكد أيضا من خلال تصريحاته ويثمن دور جهود الوفد الإيراني المفاوض من الأبرز من بينهم قاليباف وكذلك عراقجي، ويؤكد على أن كل ما جاء وصدر خلال هذه الجولات من التفاوض وأرسل من تعديلات إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط جاءت بتعليمات وتوصيات من المرشد مجتبى خامنئي، وكل هذا يعزز الموقف الإيراني حتى وإن كانت هناك مواقف بطبيعة الحال هي حاضرة معارضة لهذه مذكرة التفاهم ستبقى ربما حتى وصولا إلى اتفاق كما هي كانت حامد بالتزامن مع الاتفاق 2015، بالرغم من تأييد المرشد الإيراني آنذاك وبالرغم حتى من أن الصفقات قد انتهت البعض منها برؤية إيجابية، تبقى هذه التشاؤمية لدى التيار المتشدد المحكوم بمواقف الثورة كما يجري تأكيدهم من خلال تصريحاتهم في معارضتهم لأي مسار تفاهمي مع الجانب الأمريكي.
0: مراسل التلفزيون العربي في القدس علق في نشرة سابقة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني والجبهة اللبنانية.
6: فيما يتعلق بلبنان أيضا تحدث نتنياهو عن أن إسرائيل تعمل على الحفاظ على حرية العمل هناك، وقال أن إسرائيل أيضا قتلت 4 لبنانيين، إنهم 4 عناصر في حزب الله على حد تعبيره اليوم، نتيجة لتهديد القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ليس فقط في لبنان كذلك في سوريا وكذلك في قطاع غزة، لن تنسحب إسرائيل من هذه المناطق. لا جديد على مستوى الخطاب، لكن الجديد هو في مستوى النبرة. اليوم خوف نتنياهو الإسرائيليين، استخدم نبرة تخويفية، خوف الإسرائيليين من الإبادة، من أنهم كانوا سيتعرضون لإبادة، كانوا سيواجهون تهديد الإبادة لو أن إسرائيل لم تخرج إلى الحربين اللتين شنتهما خلال العام الماضي على إيران، وقال طالما أنه بقي رئيسا للوزراء في إسرائيل فسيعمل على ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكأنه يقول إن أزيل أو عزل أو أقصي نتيجة للانتخابات بطبيعة الحال من رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن هناك احتمالا لأن تحصل إيران على سلاح نووي. ليس جديدا على بنيامين نتنياهو أن يستخدم نبرة التخويف، استخدمها من قبل، لكن هذه النبرة لافتة جدا كانت اليوم وتكاد تكون النبرة الأساسية المركزية التي خاطب فيها بنيامين نتنياهو الإسرائيليين. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسماع دوي انفجارات في سماء المطلي قبل دقائق، وأفادت باعتراض الصواريخ في سماء تلك المنطقة دون أن تدوي صافرات انذار. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يوضح ما الذي حدث في تلك المنطقة، وإن كان الاعتراض داخل إسرائيل أو في الجنوب اللبناني، لأنه مما فهم من التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية فالوضع المتعلق بمنطقة الخط الأصفر يبقى كما هو عليه، بمعنى هناك إمكانية لاستمرار عمليات حزب الله. امتنع حزب الله عن هذا الأمر لساعات قبل أن يجدد خلال الساعة الماضية العمليات وأصدر أول بيان في هذا السياق، لكن أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهداف في الجنوب اللبناني. وسائل إعلام إسرائيلية تورد معلومات متعارضة، من جهة القناة 14 الإسرائيلية تقول إن جنود الاحتلال حصلوا على أوامر بعدم المبادرة إلى شن عمليات داخل الجنوب اللبناني والاكتفاء فقط بالعمليات الدفاعية، بينما تلفي القناة 13 الإسرائيلية هذا الأمر. تطرح أسئلة عدة على سبيل المثال إن أعاد حزب الله بناء قدراته العسكرية، إن أعاد بناء مخزن سلاح، فهل سيهاجم الاحتلال الإسرائيلي هذا المخزن كما كان يفعل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية العام 2024 وحتى مطلع آذار الماضي، أو أن التفاهمات الأمريكية هذه المرة تختلف وتقتضي بإجراءات دفاعية فقط، بمعنى إن شعر جنود الاحتلال الإسرائيلي بأنهم يتعرضون لخطر داهم فقط عندها يطلقون النار؟ كل هذه التفاصيل ليست واضحة، ومصادر إسرائيلية تزعم أن إسرائيل لم تحصل حتى الآن على الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وإيران.
0: إذن بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري، فكيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حازم كلاس.
2: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة لا حرب ولا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
7: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر 3 الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
2: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران، البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني. تجاوز فيه التضخم 40%، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
8: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
2: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
9: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى، إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: توالت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
2: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت السعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
10: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
2: على الجانب اللبناني الرسمي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه، ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية، ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
11: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
2: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
12: نحن يصرنا شتخ هايتسون،
3: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
2: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالي إسرائيل، كما ذكر المراسل أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. أعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي ميركافا بالصواريخ والمسيرات حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت، مؤكدا إجبار القوة على التراجع. وأضاف الحزب أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيط البلدة للتصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية جديدة. هذا وشهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة صور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. وشرعت بلدية صور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
13: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات؟
14: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير في استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة، طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات، وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
13: عم تأمنوا مقومات حياة؟ يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
14: طبيعة الحال، نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم يعني مباشر عملية إصلاح الأعطال المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة، بنعرف نحن لأنه العدو غادر يعني، ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن بنعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا، ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان، واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حدده العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
13: إضافة إلى ما تقوم به البلديات، فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال، الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصورة وإلى مجد الزون، مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفل الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل سجلت انخفاضا ملحوظا في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح دوجريك أن الانخفاض بدأ مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا دوجريك حزب الله إلى التقيد بقرارات مجلس الأمن وتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة السلطة على السلاح والأراضي في لبنان، كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
15: لم نطلع على نص الاتفاق ونتطلع إلى رؤيته. رسالتنا هي ضرورة وقف القتال وأن يحترم حزب الله قرارات مجلس الأمن وأن يمكن الحكومة اللبنانية من إعلاء سلطتها على السلاح وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، وأن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. نريد إنهاء القتال كي يتمكن مئات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة الإعمار.
0: ميدانيا في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في النصيرات. ورصد مواطنون شرقية مدينة غزة توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة الخط الأصفر بعد إزاحة المكعبات الصفراء لمنطقة السنافور.
16: تم تقديم الخط الأصفر إلى رمزان السنافور.
0: قالت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إنها سلمت السبت الماضي ردها الرسمية إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف. وأضاف بيان صادر عن الفصائل بأنها طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ، ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل في بيانها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكومياتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
17: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
18: إيش بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه، إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته لأولاده، بالأخص عشان أولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يدوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه بقول لهم بابا، وقولوا له بابا.
17: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
19: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
17: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكومياتهم 70 معتقلا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيودا مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
20: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في منطقة زيوة في يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ إجراءات هدم واستهداف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة. ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الناشطين والجمعيات الحقوقية حول قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.
1: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
11: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
1: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضا؟
11: نعم.
1: هل أنت خائفة؟
11: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
1: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
21: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
22: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
1: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
23: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
1: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3,000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان مرورا بنتائج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، وتصدرت الحالة في فلسطين إحاطات الدورة التي تمتد حتى 7 يوليو، حيث عرضت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الجديد حول انتهاكات المستوطنين والفصائل المسلحة.
24: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، ترحيب أممي لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
25: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام، ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
24: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
11: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
24: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
4: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
24: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع، وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
5: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة، بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن العدالة لا تتحقق عبر الانفعال أو العقوبة العشوائية، مشددا على أن عدم الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسيا في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة. وفي رده على سؤال لمراسل التلفزيون العربي بشأن سبب انتظار الوزارة تلقي شكاوى للتحرك ضد المتهمين رغم امتلاكها أرشيف الأجهزة أو أرشيف أجهزة الأمن السورية، أوضح الباب أن الشكوى تعد عنصرا أساسيا في ملاحقة المتورطين في جرائم ضد السوريين.
6: الشكوى هي عنصر أساسي في أي ملاحقة لأي مجرم أو أي متورط بجرائم وانتهاكات ضد السوريين. بخصوص القسم الثاني من السؤال، فوزارة الداخلية هي رديف للهيئة العامة للعدالة الانتقالية ورديف لوزارة العدل، وبالتالي جهود وزارة الداخلية هي جهود مكملة لعمل هاتين المؤسستين وليست جهود معطلة أو جهود محيدة لهاتين المؤسستين.
0: وصل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وأكد براك في تغريدة على منصة إكس دعم الرئيس ترامب لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وقال المبعوث الأمريكي أنه يعتزم لقاء الزيدي لبحث الشراكة بين البلدين في مسار جديد لعلاقة أمريكية عراقية مثمرة وفق تعبيره. أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال كلمته أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أعلن أن أكثر من 1000 مدني قتلوا في السودان جراء هجمات نفذتها طائرات مسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
7: Mr. President, in Sudan.
8: في السودان اتسع هذا النزاع المروع وازدادت حدته مع استخدام الطائرة المسيرة، وبين يناير ومايو 2026 وثق مكتبنا مقتل أكثر من 1000 مدني، كما أن الاغتصاب والعنف الجنسي لا يزالان منتشرين على نطاق واسع.
0: تفاقمت أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أم درمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
9: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في أم درمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
26: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي الأمة مودر من الصباح يا أخواننا، واحد واقف عشان يكبلوا جالونين بنزين.
27: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بس.

0: الكنترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
1: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
0: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخرا، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
2: ده قرار جيد إذا استطاع أنه يعمل حاجتين، يوفر الوقود بالدرجة الأولى بشكل مستمر، سلاسل الوقود تكون مستمرة، قدر يخفض أسعار الوقود نفسها.
0: أزمة الوقود أثرت على جميع القطاعات الحيوية، ففي أسواق السلع الغذائية ارتفعت كلفة نقل البضائع، ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية. تكرار أزمة الوقود منذ بداية العام الحالي واستمرار مسبباتها يرسمان علامة استفهام حول الجدوى الاقتصادية لقرار الحكومة الأخير بهدف حل الأزمة ومنع تكرارها من جديد. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، أم درمان.
3: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، إذ لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم في أوكرانيا نتيجة هجوم روسي على العاصمة كييف ومقاطعة أخرى. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من أحد المواقع المتضررة في كييف.
4: هجوم روسي واسع باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات خلف قتلى وجرحى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وأضرار واسعة في منشآت حيوية للبنية التحتية وفق ما تؤكد السلطات الأوكرانية. التواجد في حي شيفشنكوفسكي هنا في هذا المجمع السكني الذي شهد أضرارا واسعة نتيجة ضربات مباشرة خلال هذا الهجوم الذي بدأ تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى. استخدمت فيه القوات الروسية أزيد من 600 مسيرة ونحو 70 صاروخا من مختلف الأنواع. الدفاعات الجوية الأوكرانية تتحدث عن استخدام صواريخ روسية من طراز تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية، صواريخ كروز ومسيرات من مختلف الأنواع أبرزها مسيرات شاهد. الدفاع الجوي تمكن من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات وكذلك الصواريخ، إلا أن هناك إصابات مباشرة لعشرين صاروخا باليستيا وسبع وعشرين مسيرة في 42 موقعا، بالإضافة إلى سقوط حطام مسيرات في عدد من المواقع. يتحدث السلطات المحلية هنا في كييف عن أضرار في نحو 50 موقعا نتيجة هذا الهجوم الروسي الواسع، فيما يواصل رجال الإنقاذ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في عدد من المواقع. طبعا هناك تنديد واسع من قبل السلطات الأوكرانية بهذا الهجوم التي تقول بأنه استهدف بشكل متعمد المنشآت المدنية، خاصة في منطقة خاركيف حيث قتل 5 من رجال الطوارئ نتيجة ضربة روسية جديدة على المدينة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك وزير الداخلية نددوا بهذا الهجوم الروسي الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية على كييف ومناطق أخرى في البلاد مع تصاعد التوتر بين الجانبين. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شيفشنكوفسكو، العاصمة كييف.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الأوروبية مخطئة إذا كانت تعتقد أنها قادرة على توجيه إنذارات نهائية إلى روسيا، مؤكدا أن موسكو لن تتعامل مع مثل هذا النهج. وفي ملف أوكرانيا، أعرب لافروف عن أمله في أن يوضح مبعوثا الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف خلال زيارتهما المقبلة آليات تنفيذ الاتفاقات القائمة على المقترحات التي قدمها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. أما الآن فإلى أخبار كأس العالم 2026.

0: انتهت مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، كما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بتعادله من دون أهداف أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، وهذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم. وبهذه النتيجة المخيبة لأمال إسبانيا، فقد بطل أوروبا فرصة تصدر المجموعة قبل مواجهة أوروغواي في الجولة المقبلة. مني المنتخب التونسي بخسارة قاسية أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة السادسة. المباراة التي أقيمت في مدينة مونتريال المكسيكية انتهى شوطها الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف، وفي شوط اللقاء الثاني أحرز المنتخب السويدي ثلاثة أهداف أخرى. وبهذه الخسارة تذيل المنتخب التونسي ترتيب المجموعة السادسة في حين احتلت السويد الصدارة. يستهل المنتخب السعودي بعد قليل مشواره في كأس العالم 2026 في مواجهة مرتقبة أمام منتخب أوروغواي. نبذة عن مشوار المنتخب السعودي في المونديال في هذا التقرير.
1: يشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه. مشاركة الأبرز للأخضر كانت في مونديال 94 الذي أقيم أيضاً في الولايات المتحدة، عندما بلغ دور ثمن النهائي قبل الخسارة أمام السويد. في مونديال هذا الصيف سينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا، الرأس الأخضر وأوروغواي. الأخضر السعودي سيواجه نظيره منتخب أوروغواي في أولى مبارياته على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا في 15 من يونيو. وفي ثاني مبارياته سيرحل المنتخب السعودي إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا لمواجهة إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز في 21 من الشهر ذاته. أما ختام مباريات السعودية في دور المجموعات سيكون أمام منتخب الرأس الأخضر على ملعب هيوستن في ولاية تكساس 26 من يونيو. أبرز مباراة للأخضر السعودي التي ستبقى في الذاكرة: الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال 2022 في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال، والجماهير تنتظر مفاجأة جديدة هذا العام.
0: أما الآن فإلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، ومن بعد هذا التقرير يلتقيكم الزميل حسام أتكا للاستكمال التغطية على رأس الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: في موقع بلومبرج الأمريكي رأى مارك تشامبيون أن ترامب هو أول رئيس جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وبالتالي أول من احتاج إلى هدنة لوقفها، والسلام الذي سعى إليه أسلافه وفشلوا في تحقيقه لم ينجز بعد. وأشار إلى أنه لطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما والذي ألغاه لاحقا لكونه غير دائم، ولفشله في القضاء التام على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني أو معالجة التهديدات الإيرانية، مدعيا أنه قادر على التوصل إلى اتفاق أفضل. ومع ذلك وبحسب الكاتب، يبدو أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة ستفشل للأسباب نفسها، بل وستقدم تنازلات أكبر مقابل اتفاق نووي محتمل محدود للغاية. وأضاف الكاتب أنه لا شك أن توقيع مذكرة التفاهم ضروري، لأن هذه الحرب لا أمل في نجاحها إذا استمرت، وتكلفتها على الاقتصاد العالمي ناهيك عن تداعياتها السياسية على ترامب ستزداد حتماً. لكن هذا مجرد تمديد لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن مضيق هرمز، وليس اتفاق سلام يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو يحقق الاستقرار في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى عدم حسم مسألة البرنامج النووي الإيراني رغم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن إيران وافقت على التخلي عن نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع تخفيف النصف الآخر إلى مستويات تجعله صالحاً للاستخدامات غير العسكرية فقط، لكن كيفية تنفيذ ذلك وتحت أي رقابة وإجراءات تفتيش لا تزال محل مفاوضات. ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات تتزايد بالفعل حتى قبل توقيع الاتفاق، وذلك بسبب الغموض الذي يكترف بعض وعود كل طرف، لا سيما فيما يتعلق بموافقة واشنطن على رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية أو إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية. كما أن هناك حالة من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، وكذلك بين إيران وإسرائيل التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة للقضايا التي سيتعين معالجتها بعد مذكرة التفاهم، لا سيما مصير البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ونطاق تخفيف العقوبات، فمن شبه المؤكد أن حلها سيكون أصعب. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي سيجد صعوبة في تصوير الاتفاق المعلن مع طهران على أنه نجاح إذا اقتصرت نتيجته الرئيسية على إعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أنه بإمكان ترامب بلا شك تجنب ما يبدو أنه فشل ذريع لو أنه استمع إلى حلفائه الأوروبيين الذين عاملهم بازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت أنه بدلاً من إسقاطه رسخ هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي النظام الإيراني وتسبب بأزمة عالمية شاملة. كما ينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا، حيث ظن ترامب أن قطع المساعدات العسكرية كاف لإجبار كييف على قبول إملاءات موسكو، لكنه استهان بعزيمة الأوكرانيين. وخلصت الصحيفة إلى أنه رغم أن أهم نتائج الاتفاق على المدى القصير إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان متاحاً للجميع قبل الحرب، إلا أن على ترامب بذل جهد كبير لتقديمه على أنه نجاح. نسرين مالك في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أنه حتى لو توقفت الحرب على إيران فإن أضرارها الجانبية على الدول التي تضررت ستبقى، حيث كان لها أثر على ملايين الأشخاص الذين عاشوا في زمن الحرب، حيث اضطربت حياتهم الاقتصادية والمهنية والشخصية بسبب الشراكة المدمرة والعدائية بين ترامب ونتنياهو، إذ قرر كلاهما السعي وراء أجنداتهما في الشرق الأوسط غير آبهين بعواقب هذه الحرب. ورأت أن مشكلة الحرب تكمن في أنها كلما طالت كلما خلقت واقعا جديدا على الأرض يصعب إعادته إلى ما كان عليه قبل الصراع. ففي لبنان لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها، فملايين النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء منازلهم بمجرد توقيع الاتفاق، فإسرائيل معروفة برغبتها الدائمة بالتصعيد. أما الدول العربية فستبقى في حالة من عدم الاستقرار رهينة للتوازن المستحيل بين طهران وتل أبيب وواشنطن. وخلصت مالك إلى أنه حتى لو حظيت اتفاقية السلام هذه بموافقة جميع الأطراف فلا تزال هناك مراحل تحتاج إلى معالجة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن المذكرة المنتظر توقيعها يوم الجمعة في جنيف لا تحل أياً من المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والاتفاق الذي لم يطرأ تغيير يذكر على خطوطه العريضة ليس سوى هدنة تكتيكية في الحرب مصحوبة بوعد التفاوض بشأن الملف النووي لمدة 60 يوماً. واعتبرت أنه في ظل رغبة ترامب الشديدة في الخروج من حرب لم تحقق النتائج المرجوة، ومع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن مضيق هرمز، فإنه يحاول ادعاء نصر وإقناع العالم به، مضيفة أن ترامب سيتباهى بإعادة فتح المضيق الذي بات على رأس أولوياته، لكن في الواقع لن يعود إلى وضعه السابق، إذ يبدي الإيرانيون رغبتهم في إدارته بما في ذلك فرض رسوم عبور. وخلصت لاسير إلى أن اتفاقيات السلام السيئة مثل اتفاقية مينسك التي وضعت لإنهاء الصراع في أوكرانيا عادة ما تمهد الطريق لحروب مستقبلية.
3: التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسل التطورات في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت وكالة تسنيم انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران، وأضافت الوكالة أن 3 نقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. ووفقا معلومات الملاحة تتجه نقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب، وأشار نائب الرئيس الأمريكي لأن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
4: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
5: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
4: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
6: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
4: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقچي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقچي عن موعد توقيع الاتفاق.
7: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
4: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
8: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
4: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
3: قال جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتألف من صفحة ونصف الصفحة، وصفا إياها بأنها وثيقة عامة للغاية. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في واشنطن خلال مداخلة سابقة عن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن الاتفاق مع إيران.
9: الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة للانتهاء من هذه المرحلة الدقيقة والحساسة للغاية قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران، والتي ستكون كما نعلم يوم الجمعة في 19 من يونيو المقبل في جنيف في سويسرا. وسيرأس الوفد الأمريكي جيري فانس نائب الرئيس، وأيضا معه مبعوث الشرق الأوسط ستيف وودكوف وصهر الرئيس الأمريكي الأمريكي جاريد كوشنر. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر المسؤولين الأمريكيين بأن مضيق هرمز فتح جزئيا، وبعد ذلك تحدث ترامب على أن كسح الألغام وإزالة الألغام ربما يتطلب المزيد من الوقت، وسيكون الفتح الكلي لهذا المضيق بعد مراسم التوقيع الجمعة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي أموالا نقدية فور التوقيع لإيران بحسب المسؤولين الأمريكيين، وإنما ستفرج عن الأموال المجمدة تباعا حسب كيفية تعاطي إيران مع مذكرة التفاهم ومع بنود مذكرة التفاهم. لإيران حوالي 12 مليار دولار، بعض التقارير تتحدث عن 24 مليار دولار. أيا كان الرقم التي ستحصل أو الذي سيحصل عليه الجانب الإيراني، سيكون من خلال فقط كيفية التعامل الإيراني مع بنود مذكرة التفاهم. ويبقى الشغل الشاغل للرئيس ترامب مؤجلا، وهو الغبار النووي والحصول وكيفية الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، إن كان سيحصل عليه فعلا كما تحدث أو على الأقل يتم الخلاص منه. وهذه هي المعضلة الكبرى التي سيتم مناقشتها مع الجانب الإيراني خلال 60 يوما.
3: وستخضع القضايا الخلافية بين الجانبين الأمريكي والإيراني لمفاوضات معمقة خلال 60 يوما مثلما نصت مذكرة التفاهم. فما هي هذه القضايا وكيف يقاربها كل طرف؟ نتابع في هذا العرض مع الزميلة صانية الوافي.
1: ما بعد مذكرة التفاهم، مرحلة 60 يوما تبحث ما بقي عالقا من ملفات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وخلالها تنفذ بنود المذكرة، لكن أجزاء منها لا تزال مبهمة وسط تضارب المعلومات بين الطرفين. فماذا نتابع خلالها؟ الوضع عند مضيق هرمز عالق بين السالك والمقفل، فهل سيعود إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب في 28 فبراير؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الاتفاق على عودة حرية الملاحة البحرية عبر المضيق من دون رسوم وإعادة فتحه بالكامل، لكن طهران رغم تأكيدها أن هرمز سيفتح أمام السفن التجارية، فإنها تقول إن الوضع عند المضيق لن يعود كما كان. دول الخليج بدورها تشدد على ضرورة العودة إلى وضع ما قبل الحرب عند المضيق وضمان عدم إغلاقه. نراقب أيضا ملف تخصيب اليورانيوم. مذكرة التفاهم ستسمح لإيران بنسبة تخصيب ضئيلة لا تتجاوز 3.65%، ولا تمكنها من صنع سلاح نووي. فيما يبدو أن هذا الملف شهد تنازلا من الجانب الأمريكي، لا سيما أن الرئيس ترامب أكد مرارا ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم عند أي مستوى، بالإضافة إلى الكمية عالية التخصيب التي لديها والتي أصر ترامب على استخراجها ونقلها خارج إيران، يقول بشأنها اليوم إنها ليست بالقضية الملحة حاليا. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، طهران تصر أن تتسلم دفعة كمرحلة أولى، وترامب يؤكد أنه لن يدفع أموالا لإيران. في المقابل جاء في الإعلام الرسمي الإيراني أنه سيكون هناك
10: 300 مليار دولار ضمن صندوق تنمية تتولى إيران مسؤوليته من دون توضيح بشأن المبلغ أو طبيعته. تبقى جبهة لبنان العائق الأبرز، فهي تشكل اختباراً لمدى التزام الأطراف بالمذكرة. وبينما يرحب لبنان، يصف الإسرائيليون المذكرة بالسيئة ويؤكدون رفضهم تنفيذ بنودها.
3: أنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ودعا ستارمر جميع الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى سلام دائم.
11: أرحب بالاختراق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وأهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر وجميع المشاركين. هذه لحظة بالغة الأهمية، لطالما دعونا إلى خفض التصعيد، ومن الضروري أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لضمان الاستقرار في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: رحب رئيس المجلس الأوروبي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق سلام مستدام واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل. وفي السياق ذاته، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون سبل المشاركة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل انفراجا. أما مراسل التلفزيون العربي في طهران فتحدث في مداخلة سابقة عن أجواء الداخل الإيراني بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى تفاهم على إنهاء الحرب.
12: وزير الخارجية عباس عراقچي، بالإضافة إلى تحركاته الإقليمية واتصالاته الهاتفية، من بينها ما جاء مع رئيس البرلمان اللبناني وكذلك الرئيس اللبناني لإطلاعهم على ما جاء في مذكرة التفاهم، أيضا يقوم بدور واسع في الداخل الإيراني، ومن بينه ما نشر مؤخرا عن لقائه مع اللجان المعنية بالجانب الاقتصادي والسياسات الخارجية وكذلك بالمسار الدبلوماسي في البرلمان الإيراني. هذه اللجان التي وجوه من بينها كانت تعترض وتنتقد ما سرب من هذه مذكرة التفاهم، وبالتالي هو يطلع هؤلاء ويشرح لهم شاكلة تعاطي الموقف الإيراني. على الجانب الآخر، بموازاة دور وزير الخارجية، الحراك الذي يقوم به هو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والذي يؤكد أيضا من خلال تصريحاته ويثمن دور جهود الوفد الإيراني المفاوض من الأبرز من بينهم قاليباف وكذلك عراقچي، ويؤكد على أن كل ما جاء وصدر خلال هذه الجولات من التفاوض وأرسل من تعديلات إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط جاءت بتعليمات وتوصيات من المرشد مجتبى خامنئي، وكل هذا يعزز الموقف الإيراني حتى وإن كانت هناك مواقف بطبيعة الحال هي حاضرة معارضة لهذه مذكرة التفاهم، ستبقى ربما حتى وصولا إلى الاتفاق كما هي كانت حامد بالتزامن مع الاتفاق 2015، بالرغم من تأييد المرشد الإيراني آنذاك، وبالرغم حتى من أن الصفقات قد انتهت البعض منها برؤية إيجابية، تبقى هذه التشاؤمية لدى التيار المتشدد المحكوم بمواقف الثورة كما يجري تأكيدهم من خلال تصريحاتهم في معارضتهم لأي مسار تفاهمي مع الجانب الأمريكي.
3: إذن، وبعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري. فكيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا؟ وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حازم كلاس.
13: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة لا حرب ولا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
14: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
13: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني. تجاوز فيه التضخم 40%. ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
15: هناك ثلاثة مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
13: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
16: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
3: وفي لبنان تولت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
15: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت الصعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقران وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
17: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
15: على الجانب اللبناني الرسمي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه، ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا،
5: كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية، ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
18: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
5: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
19: نحن يصرنا شتخ هايتسون،
8: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
5: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
3: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل، كما ذكر مراسلنا أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. أعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي ميركافا وبالصواريخ والمسيرات حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت مؤكدا إجبار القوة على التراجع. وأضاف الحزب أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيط البلدة للتصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية جديدة. شهد قضاء سور جنوبي لبنان عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم عقب الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في إيران ولبنان، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي حركة العائدين إلى مناطق جنوب نهر الليطاني.
20: ترجم الاتفاق الإيراني الأمريكي بسرعة على أرض الواقع في لبنان في الميدان الجنوبي. انعكس هذا الاتفاق عودة سريعة للنازحين، هذه واحدة من النقاط التي تشهد مرورا إلزاميا للمواطنين العائدين إلى جنوب الليطاني وبالتحديد إلى بعض القرى في قضاء سور. عادوا سريعا منذ ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى من دون أي تصريح رسمي أو طلب من السلطات اللبنانية، عادوا بسرعة وأخذوا المبادرة، حملوا ما تيسر من أغراض من أماكن النزوح ليعودوا إلى بلداتهم وقراهم. ده صلك نازح؟
21: صلي شي 3 شهور ونص.
20: وين كنتوا؟
21: بصيدا.
20: وهلا راجعين تبقوا ولا رح تتفقدوا؟
21: لا ان شاء الله نبقى، والله يحمي الشباب والله يحمي الابطال، وان شاء الله بقيانين هون بجنوب.
20: عندكم بيت تدمر البيت؟ خبرني.
21: والله في اضرار، يعني اضرار كبيره.
20: ورغم هيك
21: الحمد لله رب العالمين.
20: رح تبقوا؟
21: الحمد لله بقيانين، وان شاء الله بقيانين، ما بنترك الجنوب.
20: عائلة كثيرة اتخذت هذا القرار، البعض منها كان يعيش في حافلات على الكورنيش في صيدا، والبعض منها كان يستأجر منازل أو في مراكز الإيواء. استعجلوا العودة، حملوا ما أمكن من أغراض والآن يتجهون إلى قراهم. لمن رايحين؟
22: على البيزورية صور.
20: بس كتير أكلت غارات.
22: ايه صح، امبارح عملوا غارة، أول امبارح عملوا غارة كمان.
20: بدكم كيفو؟
22: ملا طالعين نشوفه. نعم.
23: فينا الشباب.
22: فينا الشباب شو ما كان.
20: رح تبقوا ولا بس تتفقدوا؟
22: لا رح نبقى. كيف
20: رح تبقى يا حجي؟
0: رح نبقى بدنا نشم ريحة التراب وما لنا نقعد ببيتنا.
20: شو بيعني لك العودة على الجنوب؟
0: يكتير كل شيء بتعني لي، بتعني لي كل شيء، روحي بالجنوب، قلبي بالجنوب.
20: حتى لو بيتك مدمر؟
0: حتى لو بيتي مدمر بساعدني افرش حصير وقاعد على الأرض.
20: ليه؟
0: لأني بحب الجنوب وبحب اللي حرروه وبحب الأرض الطاهرة، هيدي أرضنا، هيدي روحنا، هيدي عرضنا. واحد بيترك عرضه جايين بدهم يقسطونا سلاحنا، لك هيدا عرضنا، لك هيدا عرضنا، بيتنا عرضنا، أسلحنا عرضنا.
20: توصلي بالسلامة يا رب. إذا المواطنون يعودون إلى قراهم وبلداتهم، منهم من اتخذ قرار البقاء حتى ولو كانت المنازل مدمرة، لكن هناك من سيصل إلى بلدات لن يجد فيها مقومات حياة، والأساس في البقاء في البلدات والقرى والعودة الثابتة إلى جنوب نهر الليطاني وإلى شمال نهر الليطاني، إلى القرى التي طلب الاحتلال إخلاءها سابقا وأغار عليها مئات المرات، الأساس هو في ثبات وقف إطلاق النار. من صور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: أكد ستيفان دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل سجلت انخفاضا ملحوظا في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح دجاريك أن الانخفاض بدأ مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا دجاريك حزب الله إلى التقيد بقرارة مجلس الأمن وتمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة السلطة على السلاح والأراضي في لبنان، كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
14: لم نطلع على نص الاتفاق ونتطلع إلى رؤيته. رسالتنا هي ضرورة وقف القتال وأن يحترم حزب الله قرارات مجلس الأمن وأن يمكن الحكومة اللبنانية من إعلاء سلطتها على السلاح وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، وأن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. نريد إنهاء القتال كي يتمكن مئات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة الإعمار.
3: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين بالإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في كلمة للمفوض السامي فولكر توك. وجددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني في مقابلة مع التلفزيون العربي التجديد على ضرورة أن تتحلى جميع الأطراف أطراف النزاع في المنطقة بأقصى درجات ضبط النفس وأن يتم التنفيذ الفعلي للاتفاق.
2: كان هناك ترحيب من قبل المفوض السامي بالإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الأهم هو أن يوقع هذا الاتفاق وأن ينفذ بحسن نية من طرف جميع أطراف النزاع. فقد شهدنا خلال الأشهر الماضية دمارا واسعا وسقوط آلاف القتلى من بينهم فتيات كن في مدارسهن. لا بد أن يتوقف هذا كله.
3: وبخصوص فلسطين، نددت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
2: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، قتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية واعتقالات تعسفية جماعية وضم أراض، وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف.
3: ميدانيا في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع. واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل في أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على خيمة في النصيرات. ورصد مواطنون شرقية مدينة غزة توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة الخط الأصفر بعد إزاحة المكعبات الصفراء لمنطقة السنافور. قالت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إنها سلمت السبت الماضي ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خريطة الطريق المقدمة من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضافت الفصائل في بيان بأنها طالبت الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وغير مجزأ ووقف العمليات العسكرية في القطاع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح المعابر. كما دعت الفصائل في بيانها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين اللجنة الإدارية من ممارسة مهامها لخدمة السكان. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية معقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
4: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
6: إيش بدي؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته لأولاده، بالأخص عشان أولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يدوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء يبقى يطلع فيه يقول لهم بابا، يقولوا له بابا.
4: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
7: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
4: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيودا مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
23: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في منطقة غزيوة في يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ إجراءات هدم واستهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة. ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الناشطين والجمعيات الحقوقية بشأن قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.
1: البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
18: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
1: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضا؟
18: نعم.
1: هل أنت خائفة؟
18: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
1: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
9: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية، أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
10: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
1: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
11: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
1: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
3: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان مرورا بنتائج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، وتصدرت الحالة في فلسطين إحاطات الدورة التي تمتد حتى 7 يوليو، حيث عرضت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الجديد عن انتهاكات المستوطنين والفصائل المسلحة.
24: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ترحيب أممي لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
25: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام. ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
24: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
18: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
24: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
12: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
24: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع. وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
13: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
3: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن العدالة لا تتحقق عبر الانفعال أو العقوبات العشوائية، مشددا على أن عدم الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسيا في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة. وفي رده على سؤال لمراسل التلفزيون العربي بشأن سبب انتظار الوزارة تلقي شكاوى للتحرك ضد المتهمين رغم امتلاكها أرشيف أجهزة الأمن السورية، أوضح البابا أن الشكوى تعد عنصرا أساسيا في ملاحقة المتورطين في جرائم ضد السوريين.
15: الشكوى هي عنصر أساسي في أي ملاحقة لأي مجرم أو أي متورط بجرائم وانتهاكات ضد السوريين. بخصوص القسم الثاني من السؤال، فوزارة الداخلية هي رديف للهيئة العامة للعدالة الانتقالية ورديف لوزارة العدل، وبالتالي جهود وزارة الداخلية هي جهود مكملة لعمل هاتين المؤسستين وليست جهود معطلة أو جهود محيدة لهاتين المؤسستين.
3: تفاقمت أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أمدرمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
16: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في أمدرمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
17: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي ولو ما مودر من الصباح يا أخواننا واحد واقف عشان يكب له جالونين بنزين.
19: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بصورة ما عادية، ما فاهمين الحاصل شنو، انه من الباخرات من العربات من المواطنين من اللي نحن ما قادرين نفهم حاجه.
26: الدوله المفروض تقوم بواجبها تجاه المواطن وتوفر السلع الاساسيه دي للمواطن.
16: الاعتماد شبه الكامل على استيراد الوقود وأزمة مضيق هرمز وانهيار الجنيه السوداني كلها عوامل أدت إلى استفحال الأزمة، ما دعا مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تدخل الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
27: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
16: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخرا، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
17: ده قرار جيد إذا استطاع انه يعمل حاجتين، يوفر الوقود بالدرجة الاولى بشكل مستمر، سلاسل الوقود تكون مستمرة، قدر يخفض اسعار الوقود نفسها.
16: أزمة الوقود أثرت على جميع القطاعات الحيوية، ففي أسواق السلع الغذائية ارتفعت كلفة نقل البضائع ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية.
0: تكرار أزمة الوقود منذ بداية العام الحالي واستمرار مسبباتها يرسمان علامة استفهام حول الجدوى الاقتصادية لقرار الحكومة الأخير بهدف حل الأزمة ومنع تكرارها من جديد. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، أم درمان.
3: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث لقي نحو 10 أشخاص مصرعهم في أوكرانيا نتيجة هجوم روسي على العاصمة كييف ومقاطعة أخرى. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من أحد المواقع المتضررة في كييف.
2: هجوم روسي واسع باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات خلف قتلى وجرحى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وأضرار واسعة في منشآت حيوية للبنية التحتية وفق ما تؤكد السلطات الأوكرانية. التواجد في

0: من مختلف الأنواع، أبرزها مسيرات شاهد. الدفاع الجوي تمكن من إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات وكذلك الصواريخ، إلا أن هناك إصابات مباشرة لعشرين صاروخا باليستيا وسبع وعشرين مسيرة في 42 موقعا، بالإضافة إلى سقوط حطام مسيرات في عدد من المواقع. يتحدث السلطات المحلية هنا في كييف عن أضرار في نحو 50 موقعا نتيجة هذا الهجوم الروسي الواسع، فيما يواصل رجال الإنقاذ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في عدد من المواقع. طبعا هناك تنديد واسع من قبل السلطات الأوكرانية بهذا الهجوم، التي تقول بأنه استهدف بشكل متعمد المنشآت المدنية، خاصة في منطقة خاركيف حيث قتل 5 من رجال الطوارئ نتيجة ضربة روسية جديدة على المدينة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك وزير الداخلية نددوا بهذا الهجوم الروسي الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية على كييف ومناطق أخرى في البلاد، مع تصاعد التوتر بين الجانبين. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي شيفشنكوفسكو، العاصمة كييف.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الأوروبية مخطئة إذا كانت تعتقد أنها قادرة على توجيه إنذارات نهائية إلى روسيا، مؤكدا أن موسكو لن تتعامل مع مثل هذا النهج. وفي ملف أوكرانيا، أعرب لافروف عن أمله في أن يوضح مبعوثا الرئيس الأمريكي كاشنر وويتكوف خلال زيارتهما المقبلة آليات تنفيذ الاتفاقيات القائمة على المقترحات التي قدماها بشأن تسوية الأزمات أو الأزمة الأوكرانية. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يتقدم الأخضر السعودي على منتخب الأوروغواي بهدف واحد قبل نهاية الشوط الأول على حساب المجموعة الثامنة من كأس العالم، هذا وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي على استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من البطولة. وكان المنتخب المصري في طريقه لتحقيق النقاط الثلاث بعدما تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول بهدف إمام عاشور عند الدقيقة 19 قبل أن يتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني بنيران صديقة. كما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بتعادله من دون أهداف أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، وهذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم. وبهذه النتيجة المخيبة لآمال إسبانيا تقلصت حظوظ بطل أوروبا بتصدر المجموعة قبل مواجهة أوروغواي في الجولة المقبلة. يستعد المنتخب العراقي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم أمام النرويج بعد غياب دام 40 عاما عن النهائيات. مشوار العراق في المونديال ضمن منافسات المجموعة التاسعة في هذا التقرير.
1: بعد غياب دام 40 عاما تأهل المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. مشاركة العراق الوحيدة كانت في مونديال 86 بالمكسيك والتي ودع فيها البطولة من الدور الأول. المنتخب العراقي اضطر لخوض منافسات الملحق العالمي للوصول إلى العرس الكروي وتغلب على بوليفيا بهدفين مقابل هدف ليصبح آخر المتأهلين من بين 48 منتخبا سيشاركون في النهائيات. منتخب أسود الرافدين سينافس في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات النرويج، فرنسا والسنغال. أولى مباريات المنتخب العراقي ستكون أمام نظيره النرويجي فجر 17 من يونيو على ملعب جيليت بمدينة بوسطن. وفي ثاني مبارياته بدور المجموعات سيرحل أسود الرافدين إلى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا لخوض التحدي الأصعب له أمام فرنسا. تلك المواجهة ستكون فجر الأربعاء 24 من يونيو على ملعب لونكن فاينانشال فيلد. وسيختتم المنتخب العراقي مبارياته في المجموعة التاسعة

0: بمواجهة نظيره السنغالي ليلة الجمعة 26 من يونيو على ملعب بي ام أوفيلد بمدينة تورونتو الكندية. كل التوفيق للمنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم، كونوا على الموعد.
1: أخيرا وصل المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة لخوض أولى مبارياته في المونديال أمام نيوزيلندا ضمن منافسة المجموعة السابعة. رحلة شاقة بدأت في إيران مرورا بتركيا قبل أن ينتهي بهم المطاف في مدينة تيخوانا المكسيكية التي استقبلتهم بحفاوة.
2: عندما تأهلت إيران لكأس العالم في شهر مارس من العام الماضي، لم يتوقع لاعبو المنتخب الإيراني أن ينتهي بهم المطاف في مدينة تيخوانا المكسيكية التي تبعد قرابة 40 كيلومترا عن الولايات المتحدة. هنا وجد سكان تيخوانا أنفسهم أيضا محط أنظار العالم بعد أن اضطرت بعثة إيران إلى نقل مقر إقامتها من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينتهم.
3: المنتخب الإيراني في بيته الثاني هنا في المكسيك، أتمنى أن يحققوا نتائج إيجابية في مبارياتهم. لن نتوقف عن دعمهم، وعندما يعودوا إلى تيخوانا سنقف معهم مجددا. نريدهم أن يتذكروا بعد سنوات من الآن أن مدينة تيخوانا وسكانها وقفوا بجانبهم.
2: لاعبو المنتخب الإيراني أنفسهم لا يبدو أنهم تأثروا بالواقع الجديد، فما وجدوه هنا من ترحيب منذ وصولهم خفف عنهم جزءا من عبء ما يحيط بهم من مشاكل سياسية.
4: ما الذي بإمكاني قوله عن هذه المدينة وعن الشعب المكسيكي؟ منذ وصولنا هنا لم نلقى منهم سوى الدعم والتشجيع، إنهم ودودون للغاية. سعيد جدا بالمعاملة ووجودنا هنا، خاصة مع الأجواء الرائعة لكأس العالم في هذا البلد العظيم.
2: تأشيرة دخول ليوم واحد هو ما سمحت به الولايات المتحدة للمنتخب الإيراني لخوض مبارياته ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي تبدأ بمواجهة نيوزيلندا وبلجيكا تواليا في لوس أنجلوس، وتختتم أمام المنتخب المصري في سياتل. بعدها ستعود بعثة إيران لمقر إقامتها في تيخوانا، البيت الجديد السعيد لفريق جاء للعب كرة القدم ووجد نفسه محاطا بضغوط السياسة.
1: الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف بعد العرض، يلقاكم أبان الحكيم في ساعة جديدة.
5: في موقع بلومبرج الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أن ترامب هو أول رئيس جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وبالتالي أول من احتاج إلى هدنة لوقفها، والسلام الذي سعى إليه أسلافه وفشلوا في تحقيقه لم ينجز بعد. وأشار إلى أنه لطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما والذي ألغاه لاحقا لكونه غير دائم، ولفشله في القضاء التام على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني أو معالجة التهديدات الإيرانية، مدعيا أنه قادر على التوصل إلى اتفاق أفضل. ومع ذلك، وبحسب الكاتب، يبدو أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة ستفشل للأسباب نفسها، بل وستقدم تنازلات أكبر مقابل اتفاق نووي محتمل محدود للغاية. وأضاف الكاتب أنه لا شك أن توقيع مذكرة التفاهم ضروري، لأن هذه الحرب لا أمل في نجاحها إذا استمرت، وتكلفتها على الاقتصاد العالمي ناهيك عن تداعياتها السياسية على ترامب ستزداد حتما. لكن هذا مجرد تمديد لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن مضيق هرمز، وليس اتفاق سلام يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو يحقق الاستقرار في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى عدم حسم مسألة البرنامج النووي الإيراني رغم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن إيران وافقت على التخلي عن نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع تخفيف النصف الآخر إلى مستويات تجعله صالحا للاستخدامات غير العسكرية فقط. لكن كيفية تنفيذ ذلك وتحت أي رقابة وإجراءات تفتيش لا تزال محل مفاوضات. ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات تتزايد بالفعل حتى قبل توقيع الاتفاق، وذلك بسبب الغموض الذي يكترف بعض وعود كل طرف، لا سيما فيما يتعلق بموافقة واشنطن على رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية أو إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية، كما أن هناك حالة من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران وكذلك بين إيران وإسرائيل التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة للقضايا التي سيتعين معالجتها بعد مذكرة التفاهم، لا سيما مصير البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ونطاق تخفيف العقوبات، فمن شبه المؤكد أن حلها سيكون أصعب. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي سيجد صعوبة في تصوير الاتفاق المعلن مع طهران على أنه نجاح إذا اقتصرت نتيجته الرئيسية على إعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أنه بإمكان ترامب بلا شك تجنب ما يبدو أنه فشل ذريع لو أنه استمع إلى حلفائه الأوروبيين الذين عاملهم بازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت أنه بدلاً من إسقاطه رسخ هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي النظام الإيراني وتسبب بأزمة عالمية شاملة، كما ينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا حيث ظن ترامب أن قطع المساعدات العسكرية كاف لإجبار كييف على قبول إملاءات موسكو، لكنه استهان بعزيمة الأوكرانيين. وخلصت الصحيفة إلى أنه رغم أن أهم نتائج الاتفاق على المدى القصير إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان متاحاً للجميع قبل الحرب، إلا أن على ترامب بذل جهد كبير لتقديمه على أنه نجاح. نسرين مالك في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أنه حتى لو توقفت الحرب على إيران فإن أضرارها الجانبية على الدول التي تضررت ستبقى، حيث كان لها أثر على ملايين الأشخاص الذين عاشوا في زمن الحرب، حيث اضطربت حياتهم الاقتصادية والمهنية والشخصية بسبب الشراكة المدمرة والعدائية بين ترامب ونتنياهو، إذ قرر كلاهما السعي وراء أجنداتهما في الشرق الأوسط غير آبهين بعواقب هذه الحرب. ورأت أن مشكلة الحرب تكمن في أنها كلما طالت كلما خلقت واقعا جديدا على الأرض يصعب إعادته إلى ما كان عليه قبل الصراع. ففي لبنان لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها، فملايين النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء منازلهم بمجرد توقيع الاتفاق، فإسرائيل معروفة برغبتها الدائمة بالتصعيد. أما الدول العربية فستبقى في حالة من عدم الاستقرار رهينة للتوازن المستحيل بين طهران وتل أبيب وواشنطن. وخلصت مالك إلى أنه حتى لو حظيت اتفاقية السلام هذه بموافقة جميع الأطراف فلا تزال هناك مراحل تحتاج إلى معالجة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن المذكرة المنتظر توقيعها يوم الجمعة في جنيف لا تحل أي من المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والاتفاق الذي لم يطرأ تغيير يذكر على خطوطه العريضة ليس سوى هدنة تكتيكية في الحرب مصحوبة بوعد التفاوض بشأن الملف النووي لمدة 60 يوما. واعتبرت أنه في ظل رغبة ترامب الشديدة في الخروج من حرب لم تحقق النتائج المرجوة، ومع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن مضيق هرمز، فإنه يحاول ادعاء نصر وإقناع العالم به، مضيفة أن ترامب سيتباهى بإعادة فتح المضيق الذي بات على رأس أولوياته، لكن في الواقع لن يعود إلى وضعه السابق، إذ يبدي الإيرانيون رغبتهم في إدارته بما في ذلك فرض رسوم عبور. وخلصت لاسير إلى أن اتفاقيات السلام السيئة مثل اتفاقية مينسك التي وضعت لإنهاء الصراع في أوكرانيا عادة ما تمهد الطريق لحروب مستقبلية.
6: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران، وأضافت الوكالة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي، ووفقا لمعلومات الملاحة تتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
7: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران من فك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
8: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
7: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
9: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
7: في سياق متصل، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقشي عن موعد توقيع الاتفاق.
10: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
7: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
11: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
7: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
6: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتألف من صفحة ونصف الصفحة، واصفا إياها بأنها وثيقة عامة للغاية. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في واشنطن خلال مداخلة سابقة عن تصريحات مسؤولين أمريكيين عن الاتفاق مع إيران.
12: الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة للانتهاء من هذه المرحلة الدقيقة والحساسة للغاية قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران، والتي ستكون كما نعلم يوم الجمعة في 19 من يونيو المقبل في جنيف في سويسرا. وسيرأس الوفد الأمريكي جيري فانس نائب الرئيس، وأيضا معه مبعوث الشرق الأوسط ستيف وودكوف وصهر الرئيس الأمريكي أمريكي جاريد كوشنر. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر المسؤولين الأمريكيين بأن مضيق هرمز فتح جزئيا، وبعد ذلك تحدث ترامب على أن كسح الألغام وإزالة الألغام ربما يتطلب المزيد من الوقت، وسيكون الفتح الكلي لهذا المضيق بعد مراسم التوقيع الجمعة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي أموالا نقدية فور التوقيع لإيران بحسب المسؤولين الأمريكيين، وإنما ستفرج عن الأموال المجمدة تباعا حسب كيفية تعاطي إيران مع مذكرة التفاهم ومع بنود مذكرة التفاهم. لإيران حوالي 12 مليار دولار، بعض التقارير تتحدث عن 24 مليار دولار. أيا كان الرقم التي ستحصل أو الذي سيحصل عليه الجانب الإيراني، سيكون من خلال فقط كيفية التعامل الإيراني مع بنود مذكرة التفاهم. ويبقى الشغل الشاغل للرئيس ترامب مؤجلا، وهو الغبار النووي والحصول وكيفية الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، إن كان سيحصل عليه فعلا كما تحدث أو على الأقل يتم الخلاص منه. وهذه هي المعضلة الكبرى التي سيتم مناقشتها مع الجانب الإيراني خلال 60 يوما.
6: ستخضع القضايا الخلافية بين الجانبين الأمريكي والإيراني لمفاوضات معمقة خلال 60 يوما مثلما نصت مذكرة التفاهم. فما هي هذه القضايا وكيف يقاربها كل طرف؟ نتابع في هذا العرض مع الزميلة سونيا الوافي.
13: ما بعد مذكرة التفاهم، مرحلة 60 يوما تبحث ما بقي عالقا من ملفات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وخلالها تنفذ بنود المذكرة، لكن أجزاء منها لا تزال مبهمة وسط تضارب المعلومات بين الطرفين. فماذا نتابع خلالها؟ الوضع عند مضيق هرمز عالق بين السالك والمقفل، فهل سيعود إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب في 28 فبراير؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الاتفاق على عودة حرية الملاحة البحرية عبر المضيق من دون رسوم وإعادة فتحه بالكامل، لكن طهران رغم تأكيدها أن هرمز سيفتح أمام السفن التجارية، فإنها تقول إن الوضع عند المضيق لن يعود كما كان. دول الخليج بدورها تشدد على ضرورة العودة إلى وضع ما قبل الحرب عند المضيق وضمان عدم إغلاقه. نراقب أيضا ملف تخصيب اليورانيوم. مذكرة التفاهم ستسمح لإيران بنسبة تخصيب ضئيلة لا تتجاوز 3.65%، ولا تمكنها من صنع سلاح نووي. فيما يبدو أن هذا الملف شهد تنازلا من الجانب الأمريكي، لا سيما أن الرئيس ترامب أكد مرارا ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم عند أي مستوى، بالإضافة إلى الكمية عالية التخصيب التي لديها والتي أصر ترامب على استخراجها ونقلها خارج إيران، يقول بشأنها اليوم إنها ليست بالقضية الملحة حاليا. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، طهران تصر أن تتسلم دفعة كمرحلة أولى، وترامب يؤكد أنه لن يدفع أموالا لإيران. في المقابل جاء في الإعلام الرسمي الإيراني أنه سيكون هناك 300 مليار دولار ضمن صندوق تنمية تتولى إيران مسؤوليته من دون توضيح بشأن المبلغ أو طبيعته. تبقى جبهة لبنان العائق الأبرز، فهي تشكل اختبارا لمدى التزام الأطراف بالمذكرة. وبينما يرحب لبنان، يصف الإسرائيليون المذكرة بالسيئة ويؤكدون رفضهم تنفيذ بنودها.
6: بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري. كيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حازم كلاس.
8: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
14: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر 3 الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
8: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني. تجاوز فيه التضخم 40%. ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
15: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
8: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
16: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها. نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
6: توالت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
15: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت الصعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي تاريخ بدء العدوان،
8: محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
17: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
8: على الجانب اللبناني الرسمي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه، ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية، ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
18: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
8: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
11: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
8: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل. كما ذكر المراسل أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. أعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتي ميركافا بالصواريخ والمسيرات حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت، مؤكدا إجبار القوة على التراجع. وأضاف الحزب أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيط البلدة للتصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية جديدة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
19: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
20: إيش بدك؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام اشوفه، وهذا اللي بستنى فيه انه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني انا كمان، لمرته لاولاده، بالاخص عشان اولاده، يعني ابنه الصغير ابصر بعرفه. ابنه الصغير كان يا دوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه ويقول لهم بابا وقولوا له بابا.
19: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
21: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
19: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكومياتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
22: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
6: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر.
23: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
24: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
23: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضا؟
24: نعم.
23: هل أنت خائفة؟
24: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
23: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
25: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية، أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
26: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
23: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
27: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
23: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
6: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان مرورا بنتائج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، وتصدرت الحالة في فلسطين إحاطات الدورة التي تمتد حتى 7 يوليو، حيث عرضت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الجديد عن انتهاكات المستوطنين والفصائل المسلحة.
0: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، ترحيب أممي لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
1: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام، ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
0: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
2: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
0: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
3: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
0: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع، وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
4: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة، بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
6: يتقدم الأخضر السعودي على منتخب الأوروغواي بهدف واحد قبل نهاية الشوط الأول على حساب المجموعة الثامنة من كأس العالم، هذا وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي على استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من البطولة. الآن إلى حلقة من برنامج اقتصادكم.
13: ما هي أجندة قمة السبع الاقتصادية في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب؟ وما هي الشراكة بين بريطانيا واليابان بأكثر من 24 مليار دولار؟ وما حجم استثمارات الصين في مونديال 2026؟

0: قمة السبع في باريس هذا العام لا تشبه أي نسخة سابقة. العالم يدخل الاجتماع مع اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب، وسط اقتصاد عالمي متباطئ وحروب تجارية مفتوحة وسباق محموم على الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأمن الطاقة. من باريس تترقب الأسواق والعواصم الأوروبية تصريحات ومواقف بعدما تحولت الرسوم الجمركية والخلافات التجارية إلى مصدر قلق حقيقي للحلفاء قبل الخصوم. القمة لن تناقش فقط ملفات الاقتصاد التقليدية، بل معركة النفوذ العالمية الجديدة. وهذه المرة لا يطرح ترامب مجرد تعاون اقتصادي تقليدي، بل يسعى إلى صياغة شراكات جديدة تقوم على المنافع المتبادلة بين الدول المستثمرة والدول المستفيدة في محاولة لإعادة رسم قواعد الاستثمار العالمي. وفي قلب هذه المواجهة تبرز ملفات حساسة: الذكاء الاصطناعي، الحرب التجارية، الهجرة وتهريب المخدرات، وأمن الطاقة الذي عاد بقوة إلى صدارة الأجندة الدولية. اللافت أن أوروبا لم تعد تتعامل مع ترامب بالطريقة نفسها التي اعتمدتها خلال ولايته الأولى. قواعد اللعبة تغيرت، وربما باتت القارة العجوز أكثر حذرا في إدارة علاقتها مع واشنطن، وسط مخاوف من تصعيد اقتصادي قد يضغط على النمو الأوروبي. فهل يستطيع ترامب فرض رؤيته الاقتصادية الجديدة على شركاء الدوليين، وتتحول القمة إلى ساحة خلافات مفتوحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين؟ للحديث عن أجندة قمة السبع الاقتصادية تنضم إلينا من مدينة أفيون الفرنسية مراسلتنا دلال معوض. أهلا بك دلال. دلال، كيف تختلف أجواء هذه القمة عن الدورات السابقة في ظل الخلافات التجارية الحالية؟
1: لأن يعني هذه القمة تأتي في خضم أزمات كبيرة. أول هذه الأزمات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وتبعات ذلك على إغلاق مضيق هرمز. سيكون ذلك يعني موضوع أساس، لاسيما بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. من المتوقع يعني أن يناقش قادة دول السبع أو مجموعة السبع إعادة فتح المضيق وترتيبات ذلك يوم غد. طبعا بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وتبعات ذلك على أسعار النفط، سيكون هناك موضوع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب سيحضر هذه القمة، بعد ساعات سيصل إلى إيفيون. وطبعا الرسوم الجمركية التي وضعتها الإدارة الأمريكية سيكون موضوع أساس. فرنسا تتحدث عن التوازنات في العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية العالمية، وتقول أن اختلال هذه العلاقات موضوع أساس في هذه القمة التي تترأسها فرنسا هذا العام. هي تترأس مجموعة الدول السبع، ويعني بالتالي كما ذكرت في خضم هذه الأزمات والخلافات يمكن أن نقول بأن يعني خصوصية هذه القمة أنها الفجوة اليوم بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى كبيرة جدا. وبالتالي أهداف أو أحد الأهداف الأساسية لهذه القمة هو تقليص هذه الخلافات، إعادة الحوار إلى هذه المجموعة بعد هذه الخلافات الكبيرة مع الولايات المتحدة في المواضيع الاقتصادية التجارية، ولكن أيضا الجيوسياسية. نعم. ومضيق هرمز يعني سيسيطر على الأجندة يمكن أن نقول، لاسيما مع إبرام هذا الاتفاق.
0: دلال، كيف تنظر أوروبا إلى دعوات ترامب للشركات وحتى الاستثمارات المشتركة؟
1: فرنسا وأوروبا تحديدا يعني تريد أن تبقي قنوات الحوار دائما مفتوحة مع الولايات المتحدة، وهي تنظر إلى الولايات المتحدة كحليف تاريخي. لا تريد المزيد من التصعيد، لا تريد أي توتر، ولكن هي تدافع أيضا عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، بالتالي تنظر إلى ذلك بشكل إيجابي، ولكن تريد يعني أن يكون الحوار أو أي شراكات تكون عادلة، وتريد تجنب يعني الطريقة الأمريكية أو طريقة ترامب بالمفاوضات الثنائية بالضغط أيضا عبر يعني الأدوات الاقتصادية لأغراض سياسية أحيانا، ولكن يعني سيكون هناك حوار أساسي طبعا. ويمكن أن نذكر هنا بأن الصين هي الغائب الأكبر من مجموعة الدول السبع لأنها ليست عضو، ولكن ما قامت به فرنسا الأسبوع الماضي أنها نظمت لقاء بين الصين وقادة دول مجموعة السبع تحضيرا لهذه القمة لإشراك أكبر للصين في هذا الحوار وهذه المفاوضات. وسيكون أيضا لأن موضوع المعادن النادرة ويعني تأمين هذه المعادن موضوع أساس، وهنا يعني الصين لديها دور كبير بسبب الاعتماد الكبير لبعض الدول الغربية على الصين. ما تريده فرنسا ورئاسة هذه المجموعة هو أن يكون هناك يعني مصادر أكثر وتعددية أكثر في مصادر هذه المعادن الحيوية التي تستعمل في الأجهزة الإلكترونية وغيرها، زيادة الاستثمارات لاستخراج هذه المعادن، ويعني طبعا أيضا كما ذكرت الحد من الاعتماد على مصادر محدودة.
0: طيب إذا ذهبنا إلى موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما موقف فرنسا من دعوات ترامب لتخفيف القيود على تطويرها؟
1: الذكاء الاصطناعي لن يعني موضوع أساسي في هذه القمة، وسيحضر قادة ثلاث يعني من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي إلى إيفيان لحضور هذه القمة. الموقف الفرنسي هو طبعا يدعو إلى الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وكانت فرنسا يعني نظمت قمة دولية منذ سنتين في باريس، ولكن هي تريد أيضا وضع قواعد واضحة. هي تعي أن هناك مخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتعلق بالملكية الخاصة، بالأمن، أيضا تأثير ذلك على الأطفال، حماية الأطفال من العالم الإلكتروني والرقمي موضوع أساس على أجندة هذه القمة. وبالتالي هنا التباين أو الخلاف أن الولايات المتحدة لا تريد أي قيود على الذكاء الاصطناعي وعلى يعني استعمال الذكاء الاصطناعي، فيما فرنسا تريد الابتكار والاستثمار، ولكن تريد أن تكون القواعد واضحة، أن يكون هناك قيود لحماية طبعا المستهلك، لحماية الملكية الخاصة وغيرها. وبالتالي هنا التباين تحديدا بين الولايات المتحدة وفرنسا.
0: طيب إذا تصاعدت الخلافات التجارية مع ترامب، ما الخيارات المتاحة أمام فرنسا وأوروبا؟
1: لأن فرنسا وأوروبا كما ذكرت تحاول أن لا تصل إلى المزيد من الخلافات أو إلى أي توتر جديد، وتريد يعني أن تبقي قنوات الحوار، وهذا الهدف اليوم. يعني يمكن أن نقول أن هدف أساسي لهذه القمة هو محاولة تقليص التباينات، أن تنتهي هذه القمة بمواقف موحدة. طبعا كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الرسوم الجمركية، ولا تريد أوروبا يعني أن تتخطى هذا الاتفاق أو تسوء يعني الأوضاع وتضيف الولايات المتحدة رسوم جمركية إضافية. فرنسا وأوروبا ضد هذه الحرب التجارية التي يقودها ترامب، ولا تريد المزيد من التوتر، وسيكون هذا على طاولة الحوار طبعا مع محاولات يعني لاحتواء الموقف الأمريكي. هذا ما تقوم به أوروبا منذ تولي ترامب الإدارة الأمريكية، وبات لها خبرة اليوم بأن يعني تجنب أي توتر جديد هو من مصلحة أوروبا، ولا يجدي يعني أن يكون هناك صدام جديد مع الرئيس ترامب.
0: من مدينة إيفيون الفرنسية مراسلتنا دلال معوض، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: الصين حاضرة بقوة في مونديال 2026، ليس بمنتخبها الرياضي بل بالاستثمارات والتكنولوجيا. في النسخة الأكبر في تاريخ مونديال، الصين لا تدخل البطولة كلاعب داخل المستطيل الأخضر، لكنها تحضر بقوة في كل ما يحيط باللعبة، من النقل، البنية التحتية، إلى التكنولوجيا وحتى البث. طريق الجماهير إلى ملاعب كأس العالم يمر عبر قطارات صينية، 115 قطاراً خفيفاً من تصنيع شركة صينية تنقل أكثر من 1,000,000 راكب يومياً من المدن المكسيكية المستضيفة، مع خطوط تصل مباشرة إلى الملاعب في مدن مكسيكو سيتي وغوادالاخارا وغيرهما. أنظمة تشغيل ذكية للقطارات الصينية مصممة لتحمل الارتفاعات العالية وحتى الرطوبة، وفي الخلفية فرق دعم فني صيني تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار الحركة طوال البطولة. شركات صينية كبرى أصبحت جزءاً من البنية التكنولوجية للمونديال عبر حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد وأنظمة دعم التحكيم والبث، في تحول واضح من مجرد رعاية إعلانية إلى شراكة فعلية في صناعة الحدث العالمي نفسه. الشركات الصينية أصبحت لاعباً رئيسياً داخل منظومة البطولة. 4 شركات صينية حجزت مكانها بين 16 راعياً عالمياً للمونديال. فلتستخدم بكين كرة القدم لتعزيز قوتها الناعمة وتوسيع نفوذ شركاتها عالمياً، وهل نشهد تحول الصين إلى لاعب رئيسي في اقتصاد الرياضة العالمي؟ للحديث عن استثمارات الصين في مونديال 2026 تنضم إلينا من بكين ليو تشاو الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذة ليو. ما حجم حضور الشركات الصينية حاليا في مونديال 2026 مقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية؟
1: نعم، أولا شكرا على استضافتي في الاستوديو. فأولا أريد أن أشير أن كما ذكرتم قبل قليل، وهناك في القائمة الرعات لهذا الدورة من كأس العالم هناك 16 الشركات العالمية في هذه القائمة، ولكن يمكننا أن نرى هناك 4 شركات الصينية العملاقة من خلال هذه القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحجم الإجمالي للاستثمارات الرعاية من الجانب الصيني ومن شركات الصينية تتجاوز 500 مليون دولار أمريكية، لتحتل مرتبة الثانية من بين كل هذه الدول العالمية. ويمكننا أن نرى هناك النفوذ المتسارع والقوة المتزايدة للجانب الصيني وخاصة للشركات الصينية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى هناك التكنولوجيا المتقدمة ومتطورة جدا مستخدمة في هذه الدورة من كأس العالم بالنسبة إلى الشركات الصينية. يمكننا أن نرى هناك الشركات الهايسنس، نعم، مع التكنولوجيا الفائقة لها في هذه المباراة، ومع كل هذه الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الفائقة جدا في الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحكيم، في عملية التحكيم لمساعدة الحكم في التباين كل هذه الأداة للاعب كرة القدم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى أيضا وهناك التكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا أيضا في النشر والبث على الهواء. وفقط كل هذه التكنولوجيا الفائقة من الجانب الصيني ومن تطوير على اعتماد على النفس من جانب الصيني، يمكننا أن نرى هناك النفوذ المتسارع.
0: يعني برأيك هل ترى بكين هل ترى بكين في المونديال فرصة لإبراز التكنولوجيا الصينية أمام العالم؟
1: نعم، شكرا. طبعا، فيمكننا أن نرى الآن الشركات الصينية والصين، نعم، يمكننا أن نرى هناك المنافسة الشرسة جدا بين الصين وبين الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا في مجال تطوير واستخدام الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء. ويمكننا أن نرى لدى الصين كل هذه التفوقات والمميزات بالمقارنة مع الشركات الأمريكية أو بالمقارنة مع الشركة الأوروبية. ولدى الصين حاليا كل هذه التفوقات بالمقارنة مع الشركات الأمريكية في الاستخدام وفي التطبيق الحقيقية لكل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي. ولكن ربما الولايات المتحدة لديها تفوقات في البحث العلمي، ولكن الصين قامت بكل هذه التجربة الناجحة جدا في استخدام وفي تطبيق كل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ومثل في المباراة هذا الدورة من كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى الصين لديها كل هذه التفوقات على المستوى العالمي في الاستخدام، وخاصة في مجال النقل، في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي إنتاج وتصنيع القطارات الخفيفة كما ذكرتم. نعم، هناك القطارات الخفيفة المستخدمة في المدن المكسيكية خلال هذه المباريات. يمكننا أن نرى الصين لديها الآن المنتجات، ليس كوقت السابق فقط المنتجات التذكارية للمباريات، بل الآن لدى الصين كل هذه المنتجات مثل القطارات ومثل الذكاء الاصطناعي وكل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات النشر على الهواء وكل هذه المنتجات مع التكنولوجيا العالية ومع ومع التكنولوجيا الفائقة جدا على المستوى العالمي. فيمكننا أن نرى، وكل هذه المشاهدين للمباريات يمكننا أن نرى التفوق الصين حاليا على مستوى عالمي في كل هذه المجالات المذكورة.
0: من بكين ليو تشاو الخبيرة الاقتصادية، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ناصر عبد الحق من بكين. أهلا بك ناصر. ناصر، ماذا يعني وجود 4 شركات صينية ضمن الشركاء التجاريين لكأس العالم؟
1: نعم لنا حقيقة، أريد أن أجيب على هذا السؤال بما قاله أحد المدراء التنفيذيين في شركة لينوفو، فقد قال إذا ما انتهى كأس العالم ولم يذكر أو تذكر الجماهير سوى أن لينوفو كانت راعية مثلا لكأس العالم، فقال بذلك نكون قد فشلنا. هدفنا هو أن مليارات من المشاهدين الذين يشاهدون كأس العالم والتقنيات الباهرة في تغطية هذا الحدث الكبير هو نتاج شركة صينية اسمها لينوفو. إذن الهدف هو من خلال كأس العالم الذي كما قلنا يشاهده مليارات من الجماهير عبر العالم، هدف هذه الشركات الصينية هو الوصول إلى هؤلاء المشاهدين وتعريفهم بأن التقنية الصينية والتكنولوجيا الصينية وصلت إلى هذا المستوى. كما نعلم الصين منذ عدة سنوات تسير في طريق استثمارات البنية التحتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي في العديد من البلدان، لكن هذه الاستثمارات لم يكن لها طريق، يعني حتى وسائل الإعلان في تلك الدول لا تفي حق نشر ما توصلت إليه الصين. لكن في حدث مثل كأس العالم يشاهده هذا العدد من الجماهير، لا شك أن الصين تسعى إلى أن تظهر علاماتها التجارية بالدرجة الأولى بين أفراد العالم، وبالتالي هذه الشركات الصينية التي تشارك هي تشارك بقوة وتشارك بأفضل ما لديها وما توصلت إليه من تقنيات، وهي تسعى لأن تصل إلى مركز العلامة التجارية العالمية. شركة لينوفو وهنسن هي معروفة سابقا في الصين وفي العالم، هي شركات منتجة لأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفاز والشاشات الدقيقة، وهنا في كأس العالم ستظهر هذه الشركات مدى ما توصلت إليه من تقنيات عالية. لا شك أن هناك منافسة كبيرة بين هذه الشركات الصينية وباقي الشركات العالمية التي تشارك في وترعى كأس العالم.
0: طيب ناصر، سؤال أخير، برأيك ماذا يعكس ذلك؟ هل يعكس عن نفوذ الشركات الصينية في الاقتصاد الرياضي العالمي؟
1: منذ سنوات عدة حقيقة كانت الصين تشارك اقتصاديا في الأحداث الرياضية، لكن بالمنتجات العادية مثل الألبسة الرياضية والهدايا والزينة واليافطات وما إلى وكرات القدم التي ترسم عليها أعلام الدول وما إلى ذلك، وكانت الصين مشهورة في ذلك حقيقة في العديد من الدورات سواء الأولمبية أو دورات كأس العالم. لكن كما قلنا هذه المرة تريد الصين أن تظهر نفسها وتشارك بتقنيات جديدة وبمنتجات جديدة فائقة وعالية التقنية لتظهر للعالم أن الصين قادرة على مواكبة التطور الذي يحدث على مستوى العالم في هذه التقنية. هناك العديد من المراقبين كانوا يخشون من أن تكون هناك معارضة ربما من قبل الولايات المتحدة لمشاركة هذه الشركات الصينية بحجج مختلفة، لكن يبدو أن هذه الشركات الصينية أثبتت أنه لا غنى عنها من قبل الفيفا ومن قبل الدول التي ترعى هذه البطولة.
0: شكرا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق، شكرا على هذه المداخلة. من طوكيو إلى لندن، شراكة بمليارات الدولارات تعيد رسم خريطة الاستثمار والتكنولوجيا العالمية. بريطانيا واليابان على موعد مع واحدة من أضخم الاتفاقات الاقتصادية والتكنولوجية في السنوات الأخيرة باستثمارات تتجاوز

0: 24 مليار دولار تشمل البنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي. في قلب هذه الاتفاقات التكنولوجيا والرقاقات الإلكترونية قطاعات أصبحت تمثل القوة الحقيقية لاقتصادات حديثة. اليابان تستعد لضخ مليارات الجنيهات في مشاريع بريطانية تمتد لخمس سنوات من الخدمات المالية إلى مزارع الرياح البحرية في وقت تبحث فيه الدول الكبرى عن مصادر طاقة أكثر أمناً واستدامة. التحركات تأتي قبل قمة مجموعة السبع في فرنسا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول شكل التحالفات الاقتصادية المقبلة ومن يقود السباق العالمي على التكنولوجيا والطاقة. لكن السؤال الأهم، لماذا الآن؟ لماذا تتحول لندن وطوكيو إلى حليفين اقتصاديين وتقنيين بهذا الحجم في لحظة يشهد فيها العالم سباقاً محموماً على التكنولوجيا وحتى الطاقة والنفوذ الاقتصادي؟ للحديث عن الاتفاق البريطاني الياباني مع بدء قمة مجموعة السبع ينضم إلينا من طوكيو مراسلنا هشام الرجباني. أهلاً بك هشام. هشام، ما أهمية هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة بين بريطانيا واليابان في هذا التوقيت تحديداً؟
1: بطبيعة الحال هذه الاتفاقية تأتي في توقيت قبل انعقاد قمة مجموعة السبع، تريد بالتأكيد لندن أن تبرز وجودها خاصة بعد خروجها من بريكسيت، تريد أن تقول أنها لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وفي اقتصاد التكنولوجيا وفي الأمن السيبراني وغيرها. واليابان بطبيعة الحال مع تضييق الخناق على الواردات من قبل الصين تريد أن تمد شبكات الإمداد لديها وتريد أن تعزز سبل التواصل مع دول أخرى أو مصادر أخرى للتقنيات لإمدادات المعادن الحرجة والأمن السيبراني والدفاعات نتيجة للتعقيد الأمني المتصاعد الموجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. عفوا، ولطالما اعتبرت اليابان وبريطانيا أن الأمن أمن منطقتي المحيطين الهندي والهادئ يتساوى مع أمن الأطلنطي مع أمن منظمة الناتو، بطبيعة الحال تعد هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة وإنما هي جاءت نتيجة لتراكمات ولعوامل عدة دفعت إلى اتفاق من هذا النوع.
0: طيب، إلى أي مدى يحمل هذا التقارب بعدا سياسيا وأمنيا ليس فقط اقتصاديا، خاصة مع تصاعد التنافس بين الغرب والصين؟
1: بطبيعة الحال لطالما سيطرت الصين على شبكات إمداد المعادن الحرجة التي تعتبر هي الآن مركز ومحور الاقتصادات الأمنية أو التجارة الإلكترونية في العالم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وغيره، ومع تضييق الخناق على هذه التكنولوجيا اليابان أرادت أن تمد الشراكة مع الغرب، مع أوروبا وخاصة مع بريطانيا قبل قمة مجموعة السبع كما ذكرت آنفا. هذا كله ينصب في مصلحة اليابان بحيث أنها لا تريد أن تنقطع وأن تقف مكتوفة الأيدي أمام إمدادات مختنقة من قبل آسيا، تريد تطوير الأمن السيبراني مع بريطانيا، وتريد أيضا الدفع باتجاه مشروع جي كاب وهو مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية التي هي شريكة في تطويرها مع بريطانيا ومع إيطاليا في نفس التوقيت. إذن اليابان تريد أن تبعث رسالة واضحة أنها تعزز فعليا من أمنها الاقتصادي وأمنها العسكري إذا جاز التعبير في ظل الظروف الخانقة التي تمر بها منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة مع نقص إمدادات الطاقة من مضيق هرمز.
0: طيب، نعم هشام، كيف استقبلت الأسواق وحتى الشركات اليابانية هذه الاتفاقيات، وخصوصا هل هناك تفاؤل حقيقي بحصول عشرات الآلاف من الوظائف قريبا؟
1: الشركات اليابانية لطالما كانت حاضرة في بريطانيا، كانت استثماراتها واضحة في بريطانيا. وزارة الخارجية البريطانية ذكرت بالاسم عدة شركات من بينها ميتسوبيشي وأيضا وغيرها من الشركات المعنية بالاستثمارات، خاصة في مجال العمراني أو في المجال العقاري. هذه الوظائف لا يمكن التعويل عليها في هذه اللحظة بأنها وظائف دائمة، إنما هي وظائف مرحلية تخلق مع وجود مع استمرار مشاريع الإنشاء وتنتهي بانتهاء مشاريع الإنشاء. هي ليست وظائف دائمة، ولكنها تدفع من الناحية الاقتصادية بإيجاد أو خلق وظائف، حتى لو قلنا أنها مرحلية على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات إلى أن تنتهي تلك المشاريع، وربما تأتي بعدها مشاريع أخرى في العمران وفي البنية التحتية في المملكة المتحدة.
0: طيب، الحديث عن استثمارات ضخمة في طاقة الرياح البحرية، برأيك هل ترى طوكيو أن لندن أصبحت منصة رئيسية لمشاريع الطاقة النظيفة اليابانية في أوروبا؟
1: بطبيعة الحال هذه الطاقة النظيفة ربما تكون من الناحية اليابانية هي استثمار مستقبلي تريد من خلاله تأمين إمدادات لمصادر الطاقة، وتجد في السواحل المطلة أو في البحار المطلة على سواحل المملكة المتحدة تجد فيها مناخا مناسبا لاستثمار في مثل هذه المجالات، في توليد كميات كبيرة من الجيجاواتات التي تنتج عن مصادر الطاقة الناجمة عن الرياح. وأيضا اليابان في الآونة الأخيرة لا ننسى أنها عادت إلى الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة مع شح الإمدادات النفطية، ومع توقف الكثير من المحطات الطاقة النووية في اليابان. ربما اليابان تريد أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي إلى أنها ما زالت مهتمة جدا، وهي فاعلة ورائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولم تجد توقيتا أفضل من هذا التوقيت لأن تدعم مثل هذه المشاريع في المملكة المتحدة. مشاريع الطاقة الهوائية أو طاقة الرياح البحرية هي من أنظف المشاريع.
0: شكرا لك هشام رجباني مراسلنا من طوكيو، شكرا على هذه المداخلة. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

هذه هي التغطية المتواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسلة التطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مفتشي البرنامج النووي الإيراني سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق المبرمي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. وأوضح فانس أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم التي تشكل إطارا لإنهاء الحرب وتم الاتفاق عليها بين البلدين ستنشر بعد مراسم التوقيع المقررة يوم الجمعة في سويسرا. كشفت مصادر الموقع أكسيوس عن بنود من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تحدد إطارا أوليا للاتفاق بين الجانبين. وبحسب المصادر تنص المذكرة على أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوما. كما تشير البنود إلى أن إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق. وتنص البنود بحسب أكسيوس على أن أي اتفاق نهائي سيشمل خطة نهائية متفقا عليها بشكل متبادل لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار إيران.